0: بشكل أساسي للدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية بمعنى أنها لا تستطيع أن تقوم بما عليها القيام به بالمفهوم الإسرائيلي، أي فتح النار على حزب الله والدخول إلى مواقعه بالقوة المسلحة. بطبيعة الحال الكل يعرف أن هذا الأمر لن يحصل، ومع ذلك هي تفعل ذلك لكي تقول أو تتنصل من الاتفاقات المتوجبة عليها فيما يتعلق بالمناطق التجريبية والانسحابات من هذه المناطق. طبعا الرسالة الثانية للأمريكيين هي بأن الوضع لا يزال خطير، وأن حزب الله لا يزال يمتلك سلاحه، وأن الأمن الإسرائيلي لا يزال مهددا، وبالتالي أن على إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي أن يواصل تنفيذ هجماته. الأمر الثالث هو طبعا لحزب الله الطرف الذي لا يزال يقاتل، علما أنه لم يؤكد ولا لحظة من اللحظات أنه مسؤول عن أي من العمليات، وهو في العادة يتبنى عملياته. الأمر الأساسي من هذا كله هو للناخب الإسرائيلي. اليوم إسرائيل صندوقة اقتراع كبيرة، لا شيء بالنسبة لإسرائيل سوى الناخبين، العملية الانتخابية، خصوصا مع شعور نتنياهو بأن هذه الانتخابات ليست مناسبة له، أو قد تكون نتائجها غير مناسبة له. فلذلك التصعيد بالنار والحديث عن انتصارات هو الأمر الوحيد لمجتمع يريد الحرب، لمجتمع لا يزال يعتبر أن القضاء على حزب الله، القضاء على حماس مهمة ضرورية أن تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. لذلك باعتقادي الموضوع الأساسي هو كيف يدير نتنياهو الانتخابات بالنار، مثل ما يدير المفاوضات بالنار، لأن نتائج صندوق الاقتراع هي أكثر ما يهمه، ليس أكثر ولا أقل، في مجتمع إسرائيلي بات أكثر تطرفا. وعندما يميل المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين تصير المسألة الأمنية هي الأساس. اليوم إذا تمكن نتنياهو من الدخول إلى علي الطاهر، مرتفعات علي الطاهر أو منشأة علي الطاهر كما يقول الإسرائيلي، سيعتبر ذلك نصرا ميدانيا كبيرا، علما أن هذه التلة هي مجرد تلة،
1: سأسألك
0: ليست
1: عن ذلك
0: جبال طروس وليست جبال أطلس.
1: دعني أعود إلى تلة علي الطاهر، ولكن قبل، يعني في كل ما تفضلت به، ماذا عن الموقف الأمريكي هنا الذي يعول عليه لبنان؟ هل يبدو الموقف الأمريكي متماهي مع الموقف الإسرائيلي؟ ورأينا في ذلك إشارة من تصريحات السفير ميشيل عيسى بالأمس.
0: واضح الموقف الأمريكي هو أن الجانب اللبناني لم يقم بالتزاماته حتى الآن، أن الموضوع الأساسي قالها بكل صراحة هو تسليم سلاح حزب الله. سلموا سلاح حزب الله، عندها ينتهي الموضوع، طبعا من دون ضمانات بأن يكون هناك انسحاب، بأن يكون هناك ضمانات بعدم استمرار عمليات التجريف والتدمير الجارية على قدم وساق في الجنوب ولم تتوقف أساسا. طبعا الأمريكي أكثر ما استطاع فعله اليوم هو وقف امتداد العمليات، ربما هو ضغط على إسرائيل لمنع السيطرة الكاملة على تلة علي الطاهر، لأن ذلك قد يفجر الوضع برمته، وقد منع أيضا وصول الطائرات الإسرائيلية إلى الضاحية الجنوبية. لكن هذا ليس محبة بلبنان، هذا لأنه لا تزال عينه على الاتفاق الكبير أو المسار إسلام أباد. يعني هو أيضا ملتزم بشكل أو بآخر عندما يتحدث عن لبنان بعينه الأخرى على إيران، خوفا من أي رد إيراني من شأنه أن يطيح بكل المفاوضات، في وقت أيضا للأمريكي عنده انتخابات مهمة، ترامب لديه انتخابات نصفية أساسية، وأي توتر عسكري اليوم من شأنه أن يصب بالاتجاه الذي لا يريده أو عكس مصلحته. فبالتالي الرغبة الأمريكية بضبط الأوضاع قائمة، لكن مدى القدرة على الضغط على إسرائيل في موسم انتخابي حساس هنا هو السؤال الكبير. لا شك أن الولايات المتحدة إذا ما قررت تستطيع أن تلجم الجانب الإسرائيلي، لكن أيضا تأخذ في الاعتبار أمن إسرائيل، وتأخذ في الاعتبار عدم اعتراض، عدم رفض العلني من نتنياهو لها، وقد حدث ذلك فعلا في غزة عندما رفض خطتها، وعندما وبالتالي مرة أخرى إذا ما رفض خطتها في لبنان ستكون المسألة حرجة بين الرجلين في ظروف حساسة. لذلك أعتقد أن الضغط الأمريكي على إسرائيل لديه حدود، وهذه اليوم
1: هذه مسألة
0: الأمريكي على الدولة اللبنانية ليس أقل.
1: هذه مسألة يعني يجب أن نتوقف عندها. هناك قراءتين بالنسبة للموقف الأمريكي تجاه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. البعض يعتبر أنه الأمريكان يريدون إنهاء هذا الملف بمعزل عن ما ستؤول إليه مفاوضاتهم مع إيران، بمعنى أنه يريدون حل مسألة جنوب لبنان بالنسبة لإسرائيل، والبعض الآخر يراها أنه ورقة تستخدمها واشنطن أو تجيرها بحسب ما تسير عليه أمورها مع إيران. أي قراءة هي الأكثر واقعية هنا؟
0: طبعا يعني الاحتمالان قائمان. يعني الاحتمال الأول عندما تقول الولايات المتحدة أنها تريد الفصل، طبعا الفصل هو بمعنى من المعاني محاولة لإضعاف الجانب الإيراني وإفقاده أوراقه، لكن أيضا من الناحية الأخرى إذا ما مثلا تدخل الإيراني عسكريا بالرد على إسرائيل في في في عمل عسكري معين، عندها ستأخذ الأمور مجرا آخر بعكس ما تريد الولايات المتحدة، وقد ترى نفسها منجرة بشكل أو بآخر إلى حرب جديدة لا بغير توقيتها، وهذا قد لا تريده. لذلك الأمران مرجحان معا، من جهة تريد سحب لبنان بالكامل من الجانب الإيراني، ومن جهة أخرى وفي الوقت نفسه أيضا تخشى أن يكون هناك رد فعل إيراني على ما يحدث تحديدا في علي الطاهر من شأنه أن يخربط كل الأوضاع. يعني قبل أيام سمعنا قاليباف رئيس البرلمان الإيراني يقول بشكل واضح: أنا على اتصال يومي بقيادات المقاومة في جنوب لبنان. بمعنى آخر أن ورقة جنوب لبنان لا تزال ورقة أساسية بالجيب الإيراني وتعامل معها على هذا الأساس. هذا الأمر يفهمه الأمريكي بهذا الإطار، وبالتالي قد يفسره بأنه إشارة إلى احتمال أي تفجير في الجنوب أن يؤدي إلى تفجير على مستوى الإقليم ككل.
1: لماذا معركة علي طاهر تكتسب هذه الأهمية سواء بالنسبة لإسرائيل أو لحزب الله؟
0: في الواقع علي الطاهر هي مجرد تلة، يعني في لبنان مرتفعات عدة، وحول علي الطاهر هناك مرتفعات تفوقها ارتفاعا وأكثر قدرة على السيطرة، لكن إسرائيل تقول أن هناك منشآت عسكرية أساسية للحزب، وبطبيعة الحال بعد قتال شهرين أو ثلاثة واستشراس أيا تكن طبيعة هذه المنشأة وما يجري فيها، بالنسبة للحزب صارت موقعا مهما، لأن من يسيطر على هذه التلة يسيطر على منطقة أساسية من معاقل حزب الله، وهي منطقة النبطية. يعني في الأمس خسر الحزب معقل أساسي هو بنت جبيل، اليوم وطبعا مدينة الخيام. إذا ما خسر تلة علي الطاهر وأحكمت السيطرة على النبطية تكون الخسارة المعنوية كبيرة. من هنا وبالنسبة لإسرائيل أي دخول إلى هذه النقطة ستصورها بأنها انتصار استراتيجي، لأنها ستقول ستفتح لها طريق المرتفعات العالية في إقليم التفاح وفي منطقة البقاع، وبالتالي هي حققت انتصارا عسكريا يعادل تحقيقها السيطرة على الشخيف، علما أن الشخيف وعلي الطاهر في الحسابات العسكرية الاستراتيجية أو حتى التكتيكية ليست شديدة الأهمية كما تقول إسرائيل. أما ولكن الجانب الآخر هو ما كنا نتحدث عنه، حيث صار الربط تماما بين ما يجري في علي الطاهر والإقليم، عندما دخل الإيراني على خط علي الطاهر، وعندما صار دخلت الولايات المتحدة أيضا على خط علي الطاهر بمنع إسقاط هذا الموقع في هذه الفترة بالذات، حتى لا تتعرض كل المفاوضات في المسار إسلام أباد إلى الانهيار.
1: طيب استاذ امين، يعني الموقف اللبناني وسط كل ذلك، يعني اسرائيل تقول بانه المناطق التجريبيه فشلت، تبلغ واشنطن بانها عدم رضاها عن اداء الجيش اللبناني، لبنان يعلم بانه واشنطن لديها حساباتها مع ايران فيما يتعلق بتفاوض بين لبنان واسرائيل، اذا على ماذا تراهن الحكومه؟
0: طبعا

0: الدولة اللبنانية هي تنتظر جودو الأمريكي. جودو الأمريكي باعتقادي لن يأتي في القريب العاجل، وبالتالي هي حتى هذه اللحظة يبدو أنها تراهن على ترامب. بالنسبة لها أي مفاوضات هي أفضل من أي حرب قد تقع، لأن نتائج الحرب هي ستكون أكبر بكثير. لكن لا أحد ضد المفاوضات، لكن بأي مفاوضات وبأي شكل وبأي صيغة. طبعا اليوم الهدف الإسرائيلي من هذه المفاوضات هو قسم الدفع باتجاه انقسام اللبنانيين وتفتيتهم، خصوصا أن هناك خلاف كبير في الداخل اللبناني في شأن الاتفاق، في شأن المفاوضات، وفي شأن الاتفاق الإعلان الإطار الذي أعلن في واشنطن. في هناك رفض من قوى سياسية لبنانية، فبالتالي الرد على التأخير، الرد على الأفعال الإسرائيلية هو عدم السماح لإسرائيل بخرق الوحدة الوطنية اللبنانية، وبالتالي تحصين الجبهة الداخلية بات أمرا ملحا. ورغم كل الصعوبات باعتقادي لا يزال هناك إمكانية ولو محدودة من أجل العمل على هذا الموضوع، من أجل فتح حوار داخلي وطني لبناني لتفادي الانزلاقات الخطرة باتجاه الانقسام، باتجاه التقاتل، أو حتى توحيد، أو من أجل توحيد الموقف. عندما نذهب إلى المفاوضات موحدين برؤية واحدة، صحيح، نتحمل جميعنا المسؤولية عنها، عندها الصورة تتغير بالكامل. لكن للأسف على من تقرأ مزاميرك يا داود، لا أحد في البلد يريد أن يستمع، كل طرف يربط بالخارج وينتظر الإشارات من الخارج. لذلك
1: نعم،
0: الوضع
1: شكرا.
0: يسوء، والأسوأ من الوضع السياسي هو أوضاع النازحين ومئات الآلاف الذين صاروا بلا منازل وبلا بيوت من الآن وحتى أجل غير مسمى.
1: بالفعل، أنا أشكرك جزيلا من بيروت الكاتب والباحث السياسي أمين أموري.

0: في ملفنا الثاني نناقش ما كشفته صحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. قالت الصحيفة إنها ترقى إلى جرائم حرب، وأشارت هارتس إلى تحول هذه الميليشيات إلى ذراع تنفيذية للجيش الإسرائيلي والشباك داخل القطاع. فما خطورة هذه الميليشيات وكيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة؟
1: أعواء الكلاب لا يرهب،
2: اسكت اسكت
1: يا ويلكم.
3: الخيانة أنواع، لكن أشنعها وأرخصها هي أن تعذب وتقتل وتهجر أبناء جلدتك وأهل بلدك. هذا ليس ضربا من الخيال، إنما ما تصنعه ميليشيات مسلحة في قطاع غزة مطبقة مقولة من شابه جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تجبر وظلم. هذه الحقائق كشفها جنود وضباط إسرائيليون بشهاداتهم لصحيفة هارتس التي أعدت بدورها تحقيقا مفصلا بشأنها. التحقيق أكد وجود 5 ميليشيات فلسطينية تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من إسرائيل، ولا يقتصر دورها على مواجهة حركة حماس واستهداف واعتقال قياداتها وعناصرها. فالجنود والضباط الإسرائيليون الذين سبق ونكلوا بأهالي القطاع قالوا إنهم عاينوا أفعالا شنيعة من هذه الميليشيات في غزة، إطلاق نار ونهب للممتلكات وإحراق للمنازل وتهجير للسكان. لا تقوم الميليشيات الفلسطينية في غزة بهذه الممارسات فحسب، بل تروج للروايات الإسرائيلية بشأن مشروع غزة بعد الحرب واليوم التالي لإدارة القطاع، وتتفخر بأفاعيلها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعترف صراحة بعلاقاتها الوطيدة بإسرائيل.
4: اليوم وبكرة بنسق تنسيق مع الجانب الإسرائيلي عسكري وأمني للقضاء على حماس. مرحلة وبتعدي.
3: الدعم الإسرائيلي لهذه الميليشيات ليس مقتصرا على التسليح، إذ تشير الشهادات إلى توفير الحماية لها أثناء تنفيذ مهامها ووجود قواعد لها قرب مواقع الجيش وامتلاك بعضها رموز نداء على شبكات الاتصال العسكرية الإسرائيلية، كما أن مسلحيها مدرجون ضمن أنظمة القيادة والسيطرة التابعة له. وكانت مجموعة ياسر أبو الشباب أبرز النماذج، فقد أعلن قائدها صراحة تلقي دعم من الجيش الإسرائيلي قبل مقتله في ديسمبر الماضي دون أن ينهي ذلك توسعها.
5: ياسر أبو شباب الذي ارتقى إلى ربه نتيجة رصاصة طائشة أثناء محاولته الإصلاح وفض النزاع بين عائلتين في مدينة رفح.
3: ورغم ذلك كله، يقر ضابط إسرائيلي كبير بأن هذه المجموعات لا تستطيع انتزاع السيطرة من حماس ولن تستطيع ذلك، وأنها لن تصمد أمامها دون حماية الجيش الإسرائيلي. وبين السلاح والحماية والتنسيق الميداني، تبدو هذه الميليشيات وفق التحقيق جزءا من معادلة إسرائيلية جديدة تعمل عليها داخل غزة لتمثل ذراعا مسموما يتغلغل في القطاع في مسعى لإخضاعه وبسط السيطرة عليه.
4: سنعمل ليلا ونهار في التجنيد والإعداد وأخذ البلد من حماس زي ما خذتها بالدمحة خذها بالدمحة.
0: ونرحب ضيفنا ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. مساء الخير دكتور وأهلا بك. من هي هذه المجموعات ومنذ متى يعني بدأت إسرائيل بتحضيرها والعمل عليها؟
6: بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. هذه الميليشيات عبارة عن مجموعات أغلب مجموعات طبعا منفصلة، ذكر التقرير أنهم حوالي 5 مجموعات تتواجد في 6 مناطق منفصلة من قطاع غزة. غالب من شكلوها هم أشخاص ذو خلفية جنائية مرتبطين بأجهزة الأمن الإسرائيلية الشباك، وكانت مهمتهم في البداية هي نشر الفوضى. وإذا ما نتذكر في بداية الحرب على غزة عندما كانت تدخل المساعدات من معبر رفح، كانت هذه الميليشيات تقوم بنهب هذه المساعدات بحجة تأمينها، وهي أحد مشاريع إسرائيل التي حاولت فرضها كنموذج في غزة بديلا عن حركة حماس أو عن الفصائل الفلسطينية. وحاولت إسرائيل أكثر من مرة عبر أكثر من نموذج مؤسسة غزة الإنسانية أو عن طريق يعني الاتصال برؤساء العائلات الفلسطينية والمخاتير للتعاون معها، بعد رفض كل هؤلاء لجأت إلى بعض الأشخاص ذوي الخلفيات الجنائية أو الذين عملوا في بعض أجهزة الأمن وكان لديهم نشاط مشبوه سابقا. هؤلاء شكلوا مجموعات منفصلة عددها بالمئات متواجدة من جنوب إلى شمال قطاع غزة. حتى إسرائيل أيضا لا تتعامل معهم بثقة ولا يشكلوا كيانا واحدا، هم كيانات منفصلة. وحتى في شمال قطاع غزة سمعنا في الآونة الأخيرة أن بعض من انضموا إليهم تركوهم بسبب وجود الكثير من الفساد سواء الأخلاقي أو المالي الموجود بين صفوفهم.
0: طيب ما هي العوامل التي أمنت لإسرائيل استقطاب هذا العدد من العملاء؟ يعني نتحدث كما يذكر التقرير 5 مجموعات بالمئات، عدد ليس بالقليل وإن لم يكن ربما وازن كما يجب.
6: نعلم أن إسرائيل لديها أو الاحتلال الإسرائيلي لديه جهد استخباري كبير تجاه الشعب الفلسطيني، وحاول تجنيد العديد من العملاء. هي مجموعات معزولة، يعني ليس كل من يعمل ضمن هذه المجموعات هو لديه نشاط أمني مع إسرائيل. بعضهم هي شبكات معقدة مكونة من عائلات تجار مخدرات، شبكات إجرامية سابقة، وبالتالي تواطوا على الاستفادة من الفراغ الأمني الذي حصل بعد ضعف سيطرة حركة حماس على قطاع غزة والحكومة الفلسطينية بسبب تدمير إسرائيل للبنية الأمنية في قطاع غزة واستهدافها لكل مؤسسات الحكومة في قطاع غزة.
0: طيب تقييم الجيش، يعني كما يقول التقرير وكما ذكرت حضرتك بأنه هذه المجموعات سموها ضرورة عملياتية وليست مشروع حكومي أو مشروع سياسي بديل لحماس، ولكن هذا يطرح سؤالا عما ستتحول إليه هذه المجموعات في حال استمر الدعم الإسرائيلي، في حال توسع نطاق نفوذها في القطاع، خاصة إذا ما طال الوضع الراهن.
6: نعم، هو الحديث بهذا الشكل عن هذه الميليشيات بعد فشلها في القدرة على جذب أعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني يتعامل معها على أنها مجموعات متعاونة مع الاحتلال، وهم لا ينكرون ذلك، يعني أصدروا العديد من المقاطع
0: بشكل واضح
6: يعني، وهم يتعاملون مع الشباك أمنيا ومع الجيش الإسرائيلي عملياتيا، سواء في خطف، يعني تم خطف أطباء من خيم كانوا يعملون فيها في جنوب قطاع غزة في غرب رفح وخان يونس، وقاموا بخطف ضباط شرطة ومداهمة بيوت والاعتداء على ممتلكات المواطنين وحرق ونهب ومن كل هذه الأمور. ولكن على الأغلب، وهذه قناعة كثير من الجهات والأشخاص في الشعب الفلسطيني، أن مصير هذا المشروع إلى زوال، إما هرب. حتى بعض التقارير أشارت في الآونة الأخيرة في الأسابيع الأخيرة أن بعضهم يحاول الخروج إلى دول أخرى لأنه يخشى، بعضهم قتل بعضه الآخر خلال منافسات على زعامة هذه الميليشيات، وكما ذكرت هم أشخاص ذو خلفيات جنائية، وبالتالي هناك الكثير من المشاكل الداخلية بينهم، وهناك يعني تبرؤ من الشعب الفلسطيني منهم.
0: ولكن الآن أستاذ محمود، بالوقت الذي تحاول فيه إسرائيل تنصل من التزامات مجلس السلام وعرقلة أي محاولة للحل في القطاع، إلى أي مدى قد تلجأ إلى استخدام مثل هذه المجموعات وتوسيعها بشكل أكبر؟
6: بالطبع هي حتى في المباحثات التي كان ميلادينوف يعني يتحاور مع الفصائل الفلسطينية، كان هناك محاولات لدمج هذه الميليشيات في أي قوة أمنية يتم التوافق عليها في قطاع غزة، وهناك رفض واضح من الفصائل الفلسطينية لإدماج هذه الميليشيات، ويتم التعامل معها على أنها ميليشيات خارج عن القانون، قامت بأعمال إجرامية، وبالتالي كيف يمكن أن تكون مساهمة في أعمال الأمن؟ الأمر الآخر، هذه الميليشيات الآن هي ينظر إليها على أنها عائق في أمام تنفيذ أي حكومة لأعمالها، في سواء كانت مؤقتة أو لجنة إدارية لقطاع غزة، لأن الفصائل الفلسطينية ترفض إدماج هذه الميليشيات في أي حكومة أو أي كيان أمني يتم إنشاؤه في قطاع غزة.
0: وبالتالي ما مصيرها يعني في حال تم، وإن كان الحديث حتى الآن هو لا يتجاوز ربما تكهنات أو الأمال لأن الواقع على الأرض مختلف، في حال تمت تسوية القطاع مثل هذه المجموعات ما مصيرها؟ يعني كان هناك عدة طروحات في إسرائيل، إسكانهم في المنطقة الجديدة في رفح التي يعني لاحظتها الخطة وما إلى هنالك، في مثل هذه الحالات ما هو مصيرهم؟
6: هذا سؤال مهم، ونعود في البداية أنه نتنياهو كان يحاول أن يخفي علاقة هذه الميليشيات بإسرائيل، ثم بعد ذلك كشف ليبرمان في إطار تنافس داخلي في إسرائيل أن هذه الميليشيات هي مشروع يتبع لنتنياهو، وبالتالي تم الحديث عن هذا الأمر بشكل علني. هذه الميليشيات وجودها مرتبط بعدة عوامل، الحماية من الجيش الإسرائيلي لها، ويعني حاليا الجيش الإسرائيلي يوفر هذه الحماية، إذا ما انقطعت هذه الحماية واستطاعت الفصائل الفلسطينية استعادة المجال الأمني في قطاع غزة، وحصل في بعض الآونة أن قامت الفصائل الفلسطينية يعني عمليات مضادة تجاه هذه الميليشيات وقتلت وأصابت العديد منهم، وبالتالي هي أعدادها قليلة ومنبوذة من الشعب الفلسطيني وغير قادر على جذب العدد كبير من العناصر، وبالتالي على الأغلب السيناريو الأرجح هو تفككها وتلاشيها وهروب بعض قادتها إلى إسرائيل أو خروجهم إلى أماكن أخرى، وعودة البعض الذي لم ينخرط في أي أعمال إجرامية إلى يعني الأماكن التي كان فيها قبل الحرب.
0: إلى أي مدى هذا السيناريو يرتبط بالواقع الحالي عسكريا وسياسيا في القطاع؟ يعني نحن أمام مشهد انتخابي، إيال زمير يهدد بتفجير الجبهات من غزة إلى لبنان إلى إيران، يعني تنصل من أي التزامات تجاه مجلس السلام يبدو علني واضح من إسرائيل، والغطاء الأمريكي ليس ضاغط كما يجب.
6: نعم، للأسف هذا المشهد لا يخدم الشعب الفلسطيني في غزة على كل الجبهات، خاصة مع الحديث عن انخفاض أسهم نتنياهو في كل استطلاعات الرأي وصعود أسهم آيزنكوت في الانتخابات الإسرائيلية، والتنافس المحموم بين قوى اليمين المتشدد نتنياهو بنكفير وسموتريتش في نابلس وفي القدس وفي غزة، واضح أن سنذهب إلى مزيد من التصعيد. وحتى يخفف الكلفة عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين يعتمدوا على هذه الميليشيات في المداهمات وعمليات القتل واستهداف المقاومة الفلسطينية والشرطة الفلسطينية، وبالتالي متوقع أنه تزيد نشاط هذه الميليشيات في الفترة الانتخابية بما يخدم أجندة الجيش الإسرائيلي، ولكي يعني يحاول نتنياهو أن يسجل إنجازات من خلال هذا المشروع والشباك، و يعني الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تسجل نقاط بدون أن أن يكون عليها تداعيات تكلفة سلبية أنها تقتل المدنيين. هذه ميليشيات ولا تتبع للجيش الإسرائيلي، ولكن هذا لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها، لأنه الكل بات يعلم أن هذه الميليشيات هي تشغل وتعطى مهام من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية.
0: إلى أي مدى للمقاومة وفصائل المقاومة صعوبة في التعامل مع هذه الميليشيات؟
6: يعني واضح أنه حتى هذه اللحظة أجهزة الأمن التابعة للمقاومة الفلسطينية تتابع هذه الميليشيات، وحاولت في أكثر من حدث أن تحاول إحباط عملياتها ومنعتها من تنفيذ مهام، ولكن كما نعلم الواقع الأمني في قطاع غزة صعب، الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية يعني المروحيات والطائرات الحربية ترافق أعمال هذه الميليشيات وتقوم بحمايتها، وبالتالي في ظل الفراغ الأمني والضربات المتتالية تعرضت لها المقاومة الفلسطينية من الواضح أن هناك صعوبات لوجستية وميدانية في التعامل معها.
0: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا.

0: إلى ملفنا الثالث والأخير، حيث نناقش التوتر القائم بين اليابان والصين بعد أن أنهى وفد سياسي ياباني زيارة إلى بكين في محاولة لاحتواء التوتر الذي تصاعد مؤخرا على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية عدتها الصين تحريضية وتهدد بعودة النزعة العسكرية. نناقش خلفية التوتر وانعكاساته وما يمكن أن تسفر عنه الجهود الدبلوماسية بين البلدين في هذا العرض مع زميل أواب أيوب.
1: تشهد العلاقات اليابانية الصينية توترا متصاعدا منذ نوفمبر الماضي على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قالت فيها إن أي تطور غير اعتيادي في مضيق تايوان قد يصنف بوصفه وضعا يهدد وجود اليابان بما قد يتيح لطوكيو اللجوء إلى القوة العسكرية. تصريحات اعتبرتها بكين تحريضا وتهديدا بعودة النزعة العسكرية إلى المنطقة وانعكاسا خطيرا على طبيعة العلاقات بين البلدين. ولم تكتفي الصين بالإدانة أو التنديد، بل فرضت قيودا على التجارة وعلى صادراتها إلى اليابان من السلع المهمة، لا سيما المعادن الأرضية النادرة التي تشكل وقود الصناعات اليابانية. وفي مواجهة تداعيات هذه القيود، يرى محللون أن بإمكان طوكيو الحد من آثارها عبر تنويع مصادر الإمداد وتقليص اعتمادها على الصين.

0: اقتصادية وسياسية. في هذا السياق أجرى وفد ياباني يضم ممثلين لعدة أحزاب زيارة إلى الصين، تزامنت مع تصريحات للخارجية الصينية حثت فيها طوكيو على أخذ جهود دبلوماسيها لإصلاح العلاقات بجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيع العلاقات. ولا تبدو التوقعات بتحقيق نتائج ملموسة من الزيارة مرتفعة، لكنها قد تشكل في حدها الأدنى بداية لاستئناف الحوار السياسي بين الجانبين، فالوفد لا يمثل بالضرورة موقف حكومة تاكاياتشي في ظل انقسامات داخل المشهد السياسي بين تيار مؤيد للصين وآخر مناهض لها ومؤيد للولايات المتحدة. ويرى خبراء أمنيون أن تراجع الحضور الأمريكي في منطقة شمال وشرق آسيا دفع الصين إلى مواقف أكثر جرأة تجاه اليابان، ويؤكدون أنه من المبكر جدا معرفة إمكانية إصلاح الجسور بين البلدين.
1: ونناقش هذا الملف مع ضيفتنا من بيروت الباحثة في الشأن الصيني والأسيوي دكتورة تمارا برو. مساء الخير دكتورة وأهلا بك. لأبدأ معك بأسباب هذا الاحتقان بين البلدين الذي تفجر بتصريحات رئيسة الوزراء اليابانية واستدعى هذا التحرك من قبل الوفد الياباني لاحتوائه.
2: مساء الخير، تحية لكم وللمشاهدين. عدة عوامل أدت إلى ازدياد التوتر بين الصين واليابان. كانت الشرارة تصريحات رئيسة الوزراء اليابان ساناي تاكاياتشي العام الماضي حول تايوان. اعتبرت ساناي تاكاياتشي أن في حال قامت الصين بالهجوم على تايوان فذلك يشكل تهديد للوجود اليابان، وبالتالي ستتدخل اليابان عسكريا. بكين بطبيعة الحال أثارت هذه التصريحات غضبها وقامت باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد

0: الشراكة، وأكثر من ذلك التحالف اليابان أو تقرب اليابان مع الولايات المتحدة الأمريكية. استعتبر الصين أن واشنطن تريد أن تجعل اليابان منافس للصين في تلك المنطقة. أيضا النزعة العسكرية، يعني حكومة تاكاياتشي تريد يعني زيادة الميزانية الدفاع العسكرية، أيضا زيادة قدراتها العسكرية. تاكاياتشي كان لها زيارات للدول في المنطقة، أقامت التحالفات وزادت التعاون العسكري مع دول المنطقة، منها كوريا الجنوبية، منها أستراليا والهند أيضا. وبالتالي تعتبر الصين أن يعني اليابان بدأت توسع نفوذها الأمني والعسكري في المنطقة. ولكن يعني جاءت تصريحات تاكاياتشي حول اليابان، حول تايوان، لتشعل فتيل الأزمة بين بكين وطوكيو، بما
1: ما الذي أرادته تاكاياتشي من هذه التصريحات في ملف يتعلم بأنه شديد الحساسية بين البلدين؟ على ماذا تراهن؟
0: يعني تاكاياتشي منذ البداية هي يعني لا تتقبل الصين، هي لا تريد يعني هي تريد لا تريد علاقات جيدة مع الصين، هي تريد منافسة الصين، ليس علاقات جيدة بل تريد منافسة الصين. تعتبر الصين هي قوة عسكرية كبيرة، وبالتالي على اليابان أن تنافس الصين في المجالات التكنولوجية، في المجالات العسكرية. هناك بعض التقارير قالت بأن التصريحات التي صدرت عن تاكاياتشي كانت عفوية ولم تقصد ذلك، على الرغم من أن تاكاياتشي لغاية اليوم لم تقم بالاعتذار أو التراجع عن تصريحاتها. وهناك تقارير تفيد بأن جاءت تصريحات تاكاياتشي مدفوعة بالتعاون الأمريكي أو المواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أن تصريحات تاكاياتشي جاءت بعد اللقاء الذي جمعها بالرئيس دونالد ترامب. وبالتالي هذه التصريحات أثارت توترات بين الصين واليابان، ما زالت مستمرة لغاية الآن. الصين تريد من تاكاياتشي أن تتراجع عن مواقفها، ولكن تاكاياتشي لغاية اليوم لم تتراجع، على الرغم من أنها أدلت مرارا بأنها لم تكن تقصد بأن اليابان ستهجم على بأن اليابان ستتدخل في حال الهجوم الصيني، إلا إذا شكل ذلك خطرا على الأمن اليابان أو امتدت التوترات إلى داخل اليابان أو إلى محيطها.
1: ذكرت مسألة مهمة فيما يتعلق بحلفائها، يعني هنا أسألك، ما إذا كانت هذه التصريحات تأتي اعتمادا على الولايات المتحدة والفلبين في هذه المواقف، أم يعني تعدى ذلك إلى مسألة التماس إمكانية بالفعل أن تنشب حرب بين البلدين، وكأن هذا الأمر تم مناقشته مع الحلفاء؟
0: بطبيعة الحال لا الصين ولا اليابان يريدان الدخول في مواجهة مباشرة أو حرب. صحيح أن هناك توترات، ولكن الزيارة التي تمت اليوم للمسؤولين اليابانيين إلى الصين، على الرغم من أنها لم تؤدي إلى يعني عودة المياه إلى مجاريها بين طوكيو وبكين، ولكنها إشارة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين. تصريحات صناعي تاكاياتشي جاءت بعد اللقاء الذي جمعها بدونالد ترامب، حتى أن يعني الرئيس دونالد ترامب بعد لقائه بالزعيم الصيني تشي جين بينغ في خلال شهر أيار مايو، قال يعني مدح تاكاياتشي، ولكن هذا المدح أثار غضب الرئيس الصيني، بحسب بعض التقارير بأن الرئيس شي بدأ بالصراخ. بالنظر إلى أهمية العلاقات اليابانية الصينية وأهمية تايوان بالنسبة إلى الصين، أيضا في موضوع الفلبين هناك تقارب بين الفلبين واليابان، يمكن أن نأخذ هذا التقارب بين اليابان والفلبين أو حتى بين اليابان وكوريا الجنوبية من عدة أوجه. أولا، من أجل يعني تقييد النفوذ الصيني في المنطقة، أيضا من ناحية عدم ثقة أو تراجع ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد التوترات في الشرق الأوسط. هناك تأخر في إرسال صفقة شراء الصواريخ توماهوك الأمريكية إلى اليابان. أيضا هناك يعني قام

0: الولايات المتحدة الأمريكية بنقل منظومة الدفاع، بعض أنظمة الدفاع المتواجدة في كوريا الجنوبية إلى منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هناك عدة اعتبارات تأخذها اليابان من خلال تحالفاتها مع الدول المحيطة، ولا سيما أهمها مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد في المنطقة. أشير هنا أيضا إلى أن الكتاب الأبيض الدفاعي الياباني لعام 2026 ذكر بأن التوسع نفوذ الصيني في بحر الصين الشرقي هو يشكل تحدي استراتيجي خطير بالنسبة إلى اليابان، ودفع هذا الكتاب أو نص على أن تقوم اليابان بتعزيز قدراتها العسكرية وزيادة تعزيز أيضا شراكاتها مع الحلفاء والشركاء من أجل مواجهة النفوذ الصيني. وبالتالي يعني بالمجمل لا أعتقد أن هناك حرب ستندلع بين الصين واليابان، لأن كلا الدولتين لا تريدان ذلك، حتي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد اندلاع حرب في المنطقة، هي فقط تريد إشغال الصين بالتوترات مع الدول المحيطة بها.
1: طيب، تابعت زيارة الوفد الياباني، بداية ما الذي استشعره هذا الوفد حتى توجه يعني لإصلاح الموقف أو محاولة تقريب وجهات النظر، خاصة وأنه لا تراجع من قبل رئيسة الوزراء عن هذه التصريحات، يعني شد الحبال ما زال موجود؟
0: قنوات الاتصال بين اليابان والصين لم تنقطع على الرغم من التوترات بين البلدين. حتي بالرغم من هذه التوترات هناك تبادل اقتصادي بين طوكيو وبكين، يعني بالنصف الأول من العام 2026 بلغ حجم التبادل التجاري تقريبا 163 مليار دولار، يعني الاقتصاد البلدان متشابك مع بعضهما البعض. وبالتالي إذا توترت الأوضاع وأثر ذلك على اقتصاد طوكيو وبكين سيؤثر ذلك على اقتصاد طوكيو وبكين وليس فقط طوكيو. قبل أشهر كان هناك اتصال بين وزير خارجية اليابان ووزير خارجية الصين، وبالتالي يعني يعمل البلدان على تخفيف التوترات بينهما. من هنا جاءت زيارة المسؤولين اليابانيين، ومنهم أحد أعضاء حزب الديمقراطي الليبرالي الذي تتبع له صناعي تاكاياتشي. هذا الوفد يريد تخفيف حدة التوترات، لم يحرز تقدما من أجل عودة المياه إلى مجاريها، ولكن هي نقطة مهمة من أجل إبقاء قنوات الاتصال والحوار بين البلدين.
1: ولكن لو سمحتي لي هنا دكتورة، لو سمحتي لي، إحدى الصحف اليابانية اليوم نقلت عن مسؤول صيني إبلاغه الوفد الياباني بأن الصين لن تغير سياستها تجاه اليابان إلا إذا أعادت اليابان مراجعة موقفها من تايوان. يعني هذه المسألة التي بالتأكيد لن تقدم عليها رئيسة الوزراء. من هنا إلى أين ترين العلاقة متجهة بين البلدين؟ وهل توافقين وجهة النظر التي تتحدث أن الصين تستفيد من تراجع الحضور الأمريكي؟
0: بالنسبة إلى أن الصين تستفيد من تراجع الحضور الأمريكي فهذا بطبيعة الحال صحيح، لأن الصين كان لديها قلق من تنامي العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول وكوريا الجنوبية واليابان. أيضا يعني تستفيد الصين من ذلك من خلال توسيع نفوذها، من خلال تقليل التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة إلى تصريحات المسؤول الصيني، الصين منذ التصريحات تاكاياتشي وتوتر العلاقات بين البلدين كانت تطلب من تاكاياتشي الرجوع عن مواقفها والاعتذار. تاكاياتشي لم تعتذر ولم ترجع عن مواقفها. هناك عدة احتمالات بالنسبة إلى مسار العلاقات اليابانية الصينية، إما أن يكون هناك أن تبقى القنوات الاتصال مفتوحة ويبقى التعاون الاقتصادي وصولا إلى أن تقوم رئيسة الوزراء تاكاياتشي بزيارة إلى الصين، لأن هناك قمة الأبيك التي ستعقد في الصين بعد عدة أشهر، والرئيس دونالد ترامب سيحضر هذه القمة. ممكن أيضا أن تقوم اليابان بإعادة التأكيد على أنها تعترف بأن هناك صين واحدة وأن تايوان هي جزء من البر الصيني الرئيسي.

0: ولكن تقول بأنها ستدافع عن اليابان في حال تعرض أمنها للخطر. أما إذا أصرت تاكاياتشي على أنها لن تعتذر ولن تتراجع عن موقفها، وأصرت الصين على أن تتراجع تاكاياتشي عن تصريحاتها، فأعتقد أن الأمور ستبقى متوترة بين الصين واليابان، ولكن لن تصل إلى درجة الحرب المباشرة. ممكن أن يكون هناك ضغوطات اقتصادية أكثر على اليابان، خاصة في مجال تقييد المعادن الأرضية النادرة.
1: أشكرك جزيلا من بيروت الباحثة في الشأن الصيني والأسيوي دكتورة تمارا برو. وبهذا نصل إلى ختام ملفات العالم اليوم، تصبحون على خير.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء

0: عملية حساسة، هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
1: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
0: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، 4 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق في القطاع بسبب الطائرات الورقية. سجال علني بين نتنياهو وبن غفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأضافت أن إيران في وضع ضعيف وأن التضييق الاقتصادي عليها مستمر. وأكدت ليفيت أن الهدف الأول لرئيس ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عملية الغضب الملحمي أضعفت القوة العسكرية الإيرانية. قالت ليفيت إن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا وأن بلادها تسيطر على مضيق هرمز. في هذا الوقت قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعد قائمة بشروطها لفتح مضيق هرمز. وأوضح رضائي أن الوسطاء طلبوا من إيران تحديد شروطها لإعادة فتح المضيق، وأضاف أن من بين الشروط التي تطرحها طهران إنهاء الحرب في المنطقة. كما أعلن رضائي توصل إيران إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن ممر بحري. في سياق آخر نفى رضائي اتهامات وجود مؤامرة إيرانية لاغتيال نجل الرئيس الأمريكي. كما حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أن أي عمل عدائي تشنه الولايات المتحدة فإن بلاده ستضرب مصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني حث رضائي واشنطن على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن المحادثات في طهران تؤكد مجددا جهود الدوحة المستمرة لنزع فتيل التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعلنت الخارجية القطرية أن الثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز وإنشاء إطار عمل لإقامة ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبيا، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجدداً، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضاً حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساعي إقليمية أخرى. وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس

0: رقجي، فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
1: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول، وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
0: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف، بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: وقعت باكستان والكويت بروتوكول تعاون دفاعي يهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع الباكستانية في بيان إن القوات المسلحة ستدعم الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود، إلى جانب مجالات أخرى في التعاون الدفاعي. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالقطاع في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف خيمة قرب مفترق أنصار غرب غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في استهداف مركبة مدنية في منطقة الصناعة بالمدينة، فيما استشهد آخر بغارة على منزل في مخيم الشاطئ. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. في هذا الوقت أوضح بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عدم وجود أي تعليمات بفتح معبر بيت حانون إيرز لمرور البضائع نحو قطاع غزة. وأكد البيان أن سياسة تل أبيب في غزة واضحة ولم تتغير، وأنه لن تكون هناك إعادة إعمار قبل تفكيك حماس ونزع أسلحتها وتجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة، حسب تعبير البيان. قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن منع إسرائيل إدخال مواد أساسية وقطع غيار يهدد استمرارية الخدمات الأساسية والإنسانية في غزة.

0: أحيت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في ظل استمرار احتجاز مئات الجثامين منذ عقود وتزايد أعدادها مع الحرب على غزة، فيما تواصل عائلات فلسطينية انتظار استعادة جثامين أبنائها.
1: بين أبنائها تجلس زوجة الشهيد خليل هنية، تستحضر معهم صور زوجها الذي استشهد في سجون الاحتلال ولم يلقوا عليه نظرة الوداع، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه إلى جانب مئات جثامين الفلسطينيين.
2: تم اعتقال زوج خليل هنية من مدرسة الدحيان بتاريخ 25/12/2024، وتواصلنا مع مؤسسات دولية أنه نعرف أخباره وإشي زي هيك، فخبرونا أنه في سجن النقب. وبعد اعتقاله بسنة الأسرى اللي طلعوا خبرونا بأنه استشهد، يعني شافوه بس ما تمش الإعلان من قبل الجيش. يعني بعد أربع شهور من استشهاده أعلن الجيش أنه استشهد، وطلبنا من المؤسسات الدولية أنه نطالب بجثمانه، يعني أنه هو اعتقل بدنا جثمانه، فما حدش فادنا، وخاصة انهم من أسرى غزة، ففيش يعني مجال لمناقشة الجيش انه هو يطلعوا جثمانه.
1: يصادف 27 أغسطس اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، فسياسة

0: سياسة احتجاز الجثامين ليست ظاهرة جديدة، بل هي سياسة مستمرة منذ عقود أخذت أبعادا أكبر خلال الحرب على قطاع غزة بالتوازي مع ارتفاع أعداد الشهداء والمفقودين.
1: يعني سلوك الاحتلال في سياسة احتجاز الجثامين هو سلوك عقابي انتقامي من الشهداء أولا، ثم من ذويهم الذين يطمحون لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليهم ومراتهم للثراء. هذا السلوك بالتأكيد يعبر عن إرهاب دولة حقيقي تجاه الشعب الفلسطيني. أسف الشديد، مع أنه هذا الموضوع يتعارض جملة وتفصيل مع القوانين الدولية والإنسانية، لكن المؤسسات الدولية نراها اليوم غائب حاضر عن هذا المشهد. لم نلحظ أي موقف عدا عن مواقف متقدمة أو جريئة، إلا بعض البيانات الصحفية والتصريحات الخجولة هنا وهناك من قبل المؤسسة الدولية، وهذا يضع ألف علامة استفهام مجددا حول دور وأداء المؤسسة الدولية سواء في متعلق في قضية الأسرى أو حتى مع الجثامين والأسرى المحتجزة جثامينهم.
0: أرقام صادمة أعلنتها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى تشير إلى وجود قرابة 800 شهيد معلومة هوياتهم لدى المؤسسات، وكان الاحتلال قد أفرج عن عدد من الجثامين خلال صفقة التبادل العام الماضي، إلا أن جميع الجثامين التي تسلمها الجانب الفلسطيني لم تحسن بعد.
2: في هذا المكان دفنت عشرات الجثامين المحتجزة التي أعادها الاحتلال بعد أن تعذر التعرف عليها لغياب المعلومات، الأمر الذي أبقاها في عداد المجهول. فمعرفة الاسم والهوية حق للعائلات وواجب لا يسقط باستعادة الرفات. محمد أحمد، تراتي عربي، من مقبرة الأرقام بمدينة دير البلح، قطاع غزة.
3: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المهلة التي حددتها إسرائيل بشأن إطلاق الطائرات الورقية من غزة انتهت، محذرا من اعتبار أي إطلاق باتجاه البلدات أو القوات الإسرائيلية عملا إرهابيا. وعلى خلفية ذلك بدأ أهالي غزة بإتلاف طائرات أطفالهم الورقية رغم كونها إحدى وسائل الترفيه القليلة المتاحة للأطفال في زمن الحرب.
4: لم تعد هذه الطائرة الورقية الصغيرة في سماء غزة مجرد لعبة لطفل يبحث عن لحظة فرح وسط الحرب، فقد اختفت تقريبا من سماء القطاع بعدما تحولت في عيون أطفالها إلى مصدر خوف من القصف. هنا لم يعد أمام العائلات سوى إخفاء الطائرات الورقية أو تدميرها خشية أن تستهدف إسرائيل المناطق التي تطلق منها بعد تهديدات بإخلاء مناطق سكنية وتصعيد الضربات.
5: هذا جرم كبير، يعني طائرة ورقية بتأثرش عليهم حاجة، ينزلوا مربعات كاملة. أنا كان عندي أطفال، هايهم عندي أطفالي كانوا يلعبوا في الطائرة الورقية، أول ما شفتهم صاروا يقصفوا الناس اللي عنده طائرة ورقية يقصفوا ويهددوا، مسكت الطائرة وكسرتها عشان سلمت أولادي وسلمت اللي حوالي.
4: أطفال غزة الذين فقدوا منازلهم ومدارسهم وألعابهم يجدون أنفسهم اليوم محرومين حتى من أبسط تفاصيل طفولتهم، فلا ملاعب ولا أماكن آمنة للهو، وحتى الطائرات الورقية التي اعتادوا صناعتها بأيديهم والتحليق بها في سماء القطاع باتت ممنوعة بالخوف.
6: أطفالنا اللي ضيعوا أحلامهم حتى أشياء بسيطة فقدوا كل شيء، فقدوا أحلامهم البسيطة وتعليمهم فقدوه، طفولتهم فقدوها، حتى أشياء البسيطة اللي بدهم يتسلوا فيها حرمنا الاحتلال من هذا الشيء البسيط جدا. دولة نووية تقوم بقصف أطفالنا في قطاع غزة على طائرة ورقية لا تفيد ولا تشكل أي خطر عليهم.
4: وتقول عائلات نازحة إن أطفالها يعيشون طفولة محاصرة من كل جانب، فيما تحولت الخيام التي لجأوا إليها إلى أماكن يقضون فيها أيامهم بلا ألعاب أو وسائل ترفيه.
7: الأطفال ممنوع يلعبوا، ممنوع يرتب، الروحة مشار في قصف، نطير طيارة في قصف، اللوحة مدرس في قصف، الروحة على البحر يتنزهوا أقل ما فيها برضو قصف، لحقوهم كمان على الطائرة الورقية وإنهم ما فيش كمان ممنوع طائرة ورق. طب ليه النهار الطفل ضل يزن وقاعد عندك؟ طب هي خيم القصة، شاشة ما فيش، جوالات ما فيش، أي تابلت ما فيش.
4: وتأتي هذه التهديدات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على طائرات ورقية قرب مستوطنات محاذية لغزة، لكنه قال بعد فحصها إنه لم يعثر على مواد مشبوهة وإنها لا تمثل خطراً على العامة. وبينما تنظر إسرائيل إلى هذه الطائرات باعتبارها تهديداً محتملاً، يراها أطفال غزة شيئاً آخر تماماً، لعبة بسيطة كانت تمنحهم دقائق قليلة من الفرح قبل أن تحاصر الحرب حتى أحلامهم الصغيرة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
8: أنا طفل صغير لا أحمل في يدي.
3: لا تقتصر مآسي الحرب على أعداد الضحايا في غزة، بل تمتد إلى ندوب غائرة تتركها في أجساد الناجين. الطفلة جمالات ضبان ذات الأعوام الأربعة فقدت ساقها اليسرى في قصف إسرائيلي، لتجد نفسها أسيرة خيمة نزوح في قصة تلخص مأساة أكثر من 6000 حالة بتر في القطاع.
9: أمام شاشة الهاتف تتوقف جمالات طويلا عند صورة تجمعها بشقيقها قبل الإصابة. تنظر إلى ساقها في الصورة، لم تستوعب بعد أن الفقد دائم وأن العودة للعب تحتاج إلى معجزة أو طرف صناعي يصعب الوصول إليه في ظل الحصار الإسرائيلي.
10: بنتي تعاني حاليا من بتر في قدمها الأيسر بسبب استهداف إسرائيلي. يعني إحنا كنا عامة مواطنين عاديين نسحين بمنطقة بيت لاهية، قاعدين في الخيمة، كان أسرة عادية ما فيش من شكلش أي نوع أي إرهاب لإسرائيل ولا أي حاجة يعني من شكل لهم ضرر. ما تفاجأنا قاعدين يعني يوم عادي افطرنا وقعدنا، ما تفاجأنا إلا باستهداف جنب مباشر جانب الخيمة اللي كنا قاعدين فيها. على الفور عطول بنتي انبترت رجلها.
9: حالة جمالات ليست استثناء، فبحسب وزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر سجلت أكثر من 6000 حالة بتر منذ بدء الحرب. ربع المستفيدين من خدمات التأهيل هم من الأطفال وسط عجز طبي هائل. مركز الأطراف الصناعية بغزة يقف عاجزاً أمام قوائم الانتظار الطويلة بسبب الحصار ونقص المواد الأساسية. حتى مادة الجبس وفق الأمم المتحدة لم يدخل إلى غزة سوى 300 طرف صناعي خلال أشهر طويلة، في قطاع يشكل فيه الأطفال نسبة كبيرة من مبتوري الأطراف السفلية، بانتظار طرف صناعي ووقف دائم لإطلاق النار. تبقى أحلام جمالات وآلاف الأطفال في غزة معلقة إلى أجل غير مسمى.
3: رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قصرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمال الضفة ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة أريتس أنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف على بدء العملية العسكرية، وأن العمل يجري على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين من المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. نشبت مشادة علنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على منصة إكس على خلفية خلاف بشأن توحيد أحزاب اليمين قبل الانتخابات المقبلة. ودعا نتنياهو حزب بن غفير عصمة يهودت وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش إلى خوض الانتخابات بقائمة مشتركة، محذرا من أن رفض التحالف قد يضر بمعسكر اليمين. وقال بن غفير أن توحيد الحزبين سيؤدي إلى خسارة مقاعد انتخابية، متهما نتنياهو بالسعي إلى إضعاف حزبه والتخطيط لتشكيل حكومة واسعة لاحقا مع منافسه غادي أيزنكوت. إلى لبنان، حيث قتلت امرأة وجرح آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى في بلدة عرب صليم ما أسفر عن مقتل المرأة وجرح

0: آخرين. وفي البلدة نفسها جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق، ما أدى إلى وقوع إصابات عقب اتهام جيش الاحتلال حزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه قواته في المنطقة.
1: تصعيد إسرائيلي جديد جنوب لبنان، غارات وقصف مدفعي وتوغل بري عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون تحت ذريعة الرد على مزاعم إطلاق حزب الله مسيرات تجاه قوات إسرائيلية. مصادر لبنانية أفادت بأن مقاتلات وطائرات مسيرة إسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية عدة مباني في المنصوري، وهزت الانفجارات مدينة صور والقرى المحيطة. وعرفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون توغل قوة إسرائيلية في المنطقة صاحبه إحراق منازل وجرف خيم زراعية في المنطقة. هذه العمليات العسكرية تزامنت مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرقي مدينة صور وسط تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية. التصعيد العسكري، يقول الجيش الإسرائيلي أنه جاء رداً على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لكنه يتزامن أيضاً مع تراجع مؤشرات وقف إسرائيل عملياتها العسكرية قبل المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل، لا سيما بعد إعلان السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك، مبرراً استمرار الاعتداءات والاحتلال بعدم تسليم حزب الله سلاحه. لكنها تتزامن أيضاً مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات. ووفق الأرقام الرسمية اللبنانية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي عن سقوط أكثر من 4300 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى تهجير 1 مليون شخص من مناطقهم.
0: أصدر الرئيس السوري أحمد الشارع مرسوماً بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لتنظيم قسد المنحل مستشاراً للرئاسة وفق ما نقلته مصادر إعلام محلية. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان عبدي حل التنظيم الذي كان يقوده بعد انتهاء مهامه في خطوة وصفت بالمهمة وبأنها تندرج ضمن خطة اندماج جرى الاتفاق عليها في وقت سابق. هذا وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن أنقرة ترحب بإعلان تنظيم قسد حل نفسه، مؤكدا دعم تركيا لسوريا لتكون مستقرة وموحدة وتحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وأشار يلماز إلى أن تركيا تؤيد سوريا واحدة تحتضن مختلف الهويات، مشددا على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية ضمن دولة وجيش واحد، ومؤكدا أن استقرار سوريا والعراق ينعكس على استقرار تركيا والمنطقة. أعلنت الحكومة العراقية إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة في العاصمة بغداد، وأكدت التمسك بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بنهاية سبتمبر المقبل. وقال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم إن الحكومة خصصت 15 مليار دينار لإدارة البنى التحتية في منافذ ربيعة والوليد وصفوان، فيما تواصل قوات الاحتلال تأمين الحدود بالكاميرات الحرارية والجدار الخرسانية. أكد الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي صباح النعمان التزام حكومة بلاده بانسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية بنهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وسيادتها.
2: والدقيق بعملية انسحاب قوات التحالف الدولي وإكمال هذا الانسحاب وانتهاء المهمة في الموعد المحدد في 30 أيلول من العام الجاري. هذا الموعد حقيقة هو جاء برؤى وتنسيق عالي من قبل لجنة أمنية فنية شكلت في وقت سابق وأخذت في كامل عملها جهوزية.

0: قواتنا الأمنية واستعدادها لمسك الملف الأمني والحفاظ على سيادة العراق، وبالتالي جاءت هذه التوقيتات بكل مهنية بعيدا عن كل تأثيرات جانبية أخرى سواء سياسية أو غيرها. لذلك هذه التوقيتات جاءت بمهنية عالية من قبل لجان من القيادات الأمنية في الوزارات والأجهزة الأمنية المختلفة.
1: تسود الخلافات داخل تحالف الإطار التنسيقي في العراق بشأن توزيع المناصب على الكتل السياسية واختيار مرشحين للوزارات الشاغرة، ما قد يؤخر حسم تشكيل الحكومة.
2: تشتد الخلافات بين الكتل السياسية ويضيق عامل الوقت الخناق عليها لإكمال الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي. داخل الإطار التنسيقي تبدو الانقسامات جلية بشأن الشخصيات المرشحة لتولي وزارتي الداخلية والتعليم وآلية توزيع المناصب الأخرى على الكتل التي تمتلك فصائل تخلت عن سلاحها أو ترغب في ذلك، فضلا عن غياب التوافق في ملف نواب رئيس الوزراء.
3: الإطار نعم هناك عرقلة في قضية تسمية الوزراء والوزارات الداخلية جزء، أيضا التعليم العالي، وأيضا حصة الفصائل أو الجهات السياسية التي لديها فصائل، كل ذلك أربك قضية إكمال الكابينة الوزارية.
2: في بلد كالعراق يواجه مخاطر أمنية وتداعيات اقتصادية كبيرة فرضتها عليه الحرب في الشرق الأوسط، يمثل النقص في الكابينة الحكومية لا سيما الوزارات الأمنية تحديا كبيرا وفق مراقبين، وخصوصا أن البلاد مقبلة على استحقاقات مهمة كانسحاب التحالف الدولي وملف نزع سلاح الفصائل.
4: كيف أنت ممكن أن تشكل لجنة لحصر السلاح، وكيف تلتزم بإدارة الملفات وإدارة الموازنة والاستحقاقات المالية والاستحقاقات حتى السياسية المتعلقة بالبرنامج الحكومي، وأكثر من نصف الحكومة يكون هو خارج هذه المعادلة، تحديدا وزارة الدفاع والداخلية، وربما هي أكثر الوزارات التي يكون مسؤولة بإعداد خطة ورسم ملامح واضحة لها حصر السلاح في الدولة غير موجودة. هذا إشكال واضح وصريح بأن هنالك خلل في بنية هذه الحكومة.
2: وتشير مصادر مطلعة إلى أن إتمام الكابينة الوزارية قد يؤجل إلى ما بعد 30 من سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء مهام التحالف الدولي لحسم ملف نزع سلاح الفصائل وتنظيم آلية مشاركتها في الحكومة.
5: بين خلافات على أسماء مرشحة للوزارات الشاغرة وانقسام بشأن توزيع المناصب، تمضي حكومة الزيدي بكابينة وزارية منقوصة في توقيت بالغ التعقيد، ما قد يعوق تحركاتها للتعاطي مع ملفات أمنية واقتصادية غاية في التعقيد. راد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
1: الآن نذكر بالعناوين. البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. 4 شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق عدة بقطاع غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق في القطاع بسبب الطائرات الورقية. سجال علني بين نتنياهو وبن غفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة. في أمان الله.
6: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
7: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق.

دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: الماء هو الفاصل الخفي بين الوجود والفناء، قطرة واحدة تختصر سر الخلق وتمنح الأرض نبضها قبل أن يباغتها الجفاف وقبل أن يكون الهتاف إذا الشعب يوماً أراد المياه. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. محجبة في إعلان لبلدية نيويورك يقلب اليمين المتطرف على ممداني. تدافع وطوابير، أزمة نقص في مياه الشرب تثير غضب التونسيين. فيضانات مفاجئة تضرب نيبال، والسيول تبتلع بلدات وقرى بأكملها. يعترف أعداؤه قبل مؤيديه بقوة تأثيره السياسي على منصات التواصل الاجتماعي، ويحاولون اصطياد أخطاء له وإن لم تكن له أخطاء، وإنما مواقف قد تخالف أيديولوجيتهم المتعصبة لموقف ما. نتحدث هنا عن زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد، والذي يعمل على تطوير المدينة بشكل غير مسبوق كما يقول مناصروه، وكما تدل أيضا أعماله التي تنقلها منصات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية. لكن وجود محجبة في إعلان ترويجي للمدينة أشعل هجوما مرة أخرى يقوده اليمين المتطرف الأمريكي.
1: محجبة في مقطع ترويجي لبلدية نيويورك بيتحول لمادة تحريض ضد المسلمين، وبيجدد الهجوم على العمدة زهران ممداني. بالنسبة لحسابات يمينية متطرفة، الأمر ما كان إشي طبيعي بالمرة، وبيهدد الهوية الأمريكية.
2: Like I said, I just moved here. I don't know anybody. I've been going on Facebook, but I really couldn't find anything. I think I'm more excited than him.
1: الإعلان اللي نشرته بلدية نيويورك للترويج للأنشطة الصيفية المخصصة للأطفال أول ما انتشر بلش الهجوم على ممداني، والتعليقات المعادية للإسلام والعرب طالبت بطرد المسلمين من أمريكا، حتى أنه وصل الموضوع أنه تنشر الناشطة اليمينية لورا لومر والمعروفة بمعاداتها للإسلام منشور قالت فيه كيف يمكن لامرأة مسلمة ترتدي الحجاب أن تمثل الأباء العاديين في نيويورك، واعتبرت أنه الأمر في تسلل إسلامي إلى أمريكا. الولايات المتحدة بتشهد تصاعدا في خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وهذا الخطاب لا يقتصر على أصوات هامشية بل أصبح أكثر حضورا في الحملات السياسية اللي بتستند على مزاعم أبرزها أن المسلمين بيسعوا لأسلمة المجتمع الأمريكي، وسط دعوات للتصدي لهذا الخطاب اللي بيسهم في خلق مناخ من الخوف لدى بعض الفئات من المسلمين مثل المهاجرين واللاجئين الذين يعانون أصلا من الهشاشة.
0: يقول أحد رواد المنصات، كان يجب على ممداني أن تمثل الدعاية امرأة يهودية من طائفة الحريديم، وحينها لن يفتح عنصري أو متعصب يميني فمه، لكن الأمر أعمق من ذلك، فالثقافة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية متعايشة ومندمجة مع الآخرين وتقوم بدورها في المجتمع في معظم الحالات. لكن الهجوم على ممداني له وجه آخر، وهو ما بات يفهمه الأمريكيون ويروجون له بأنفسهم.
3: He's supposed to be the mayor of all New Yorkers, Jews, Christians, Muslims, everyone. But he's trying to turn one group against the other, and he's foisting hate and fear. I speak to Jewish Americans in New York, and they're afraid right now. And I don't think it's accidental that after he made this hate speech against Israel and against me, the next day, a Jew is stabbed coming out of a synagogue. I think, and with a cry of Allah is Akbar, Allah Akbar. And you know what that means. So I think that it's shameful.
4: This is the man who's the architect, alongside the freaky Israeli society, of one of the worst genocides live streamed in my generation. He has the temerity

0: It wasn't just a Jew who was stabbed. An Asian man was stabbed.
1: في هذا المقطع مثلا يعمل ممداني على تحديث طريق بنيويورك أهملته إدارات متعاقبة، ما يؤكد ما قاله مؤثر أمريكي إن إهمال المسؤولين السابقين المدعومين من اللوبي الإسرائيلي يثبت أن ما يفعله الرجل يخيفهم، فهو بالفعل يخدم المدينة، هكذا يقول. هذا الهجوم على ممداني الذي يقوده متطرفون مرتبطون أو تتقاطع مصالحهم على الأقل مع اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، كان قد سبقه تصريح خطير للناشطة اليمينية الأمريكية لورا لومر. نشاهد.
2: It would be much easier to actually start using military force to start raiding mosques and removing these people from our country. Muslims hate everything that isn't Muslim.

0: مشاهدينا، رصدنا لكم كلا المعسكرين في نقدهم ودعمهم للفيديو الذي شاركته بلدية نيويورك واحتوى على امرأة محجبة. نشاهدنا بعض التعليقات على منصات التواصل، ونبدأ من هذا الحساب Angry Hug. يقول: دائما حجاب هذا لا يمثل غالبية نيويورك، بل يروج لأجندة إسلامية، ها قد ظهرتم على حقيقتكم. ميرجام أوك: كل الحب للأم التي في الفيديو، أعتذر عن تصرفات العنصريين. إذا استمر الأشخاص الطبيعيون في الحضور ودعم بعضهم، فربما يتعلم هؤلاء العنصريون وينقرضون. أما بول فيقول: لماذا لا يمكنكم إظهار امرأة يهودية في إعلاناتكم؟ أخيرا جوشوا: متأكد من أن بلدية نيويورك ستتبع هذا الفيديو بآخر لأم يهودية تستعد لإرسال أطفالها إلى المدرسة في ظل وجود حراس أمن مسلحين في الخارج. أنا أعرفكم يا ممداني. تعرفون بالتأكيد أن الماء هو سر الحياة، قامت عليه حضارات وانهارت بسببه حضارات. بدونه لا زراعة، لا طعام، ولا نظافة. أبسط تفاصيل حياتك اليومية لا تستقيم دون مياه. احسب مثلا كم مرة تحتاج فيها إلى المياه منذ أن تستيقظ إلى أن تنام. فما بالك إن وجدت نفسك فجأة في يوم ما في رحلة بحث شاقة للحصول على قارورة ماء، زجاجة ماء، قنينة ماء، أيا كان اسمها في بلدك. هذا بالضبط ما حدث في تونس، حيث استفاق مواطنوها قبل أيام على اختفاء مياه الشرب المعدنية في الأسواق. سبقتها طبعا أزمة في انقطاع المياه في أغلب الولايات. تحولت أسئلة عادية مثل: أليس لديكم مياه معدنية؟ أو هل تبيعون الماء في المحلات الصغيرة والكبيرة؟ إلى عبارات مستغربة تتردد دائما على لسان آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة على أمل الفوز بزجاجة مياه. هذا الواقع الصعب أثار الغضب بطبيعة الحال في الشارع التونسي، لكنه أخذ منحنا لافتا على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت السخرية هي سيدة الموقف، حيث عجت حسابات التونسيين على المنصات بمنشورات توثق ما سموه لحظات الإذلال الشاقة للحصول على قوارير المياه.
1: يحيى قيس سعيد: هو يحيى واحنا نموت، شنو المشكل؟ وين المشكل؟
2: انا عندي احساس باش تقوم ثوره اخرى ولا تصير كارثه في البلاد. يقصد كان لهواش يقطع.

0: علينا.
1: ما عادش فما ماء، كنت في سنتر فيل شارع الحبيب بورقيبه، ثلاثة عطارة ولهم حما صندورهم، ما فماش ماء، السخونة بارد.
2: الشعب التونسي العظيم، شوفوا شو عندي، شوفوا الكنز اللي عندي. نبداو المزاد عليها، نبداو بارتير من 10,000.
3: مش تسألني منين وكيفاش وعلاش، الحمد لله عندي رزق لندخل القبر والرزق يتبع فيا.
4: لا فما ماء في كارفور، لا فما ماء في حماس، معليه ندخل انا القهوه تو ناخذ دبوزه ماء ب 3500.
5: يا اخي نحن ماشي نقدموا ولا ماشي نوخروا بالله؟ فسرونا خلينا نفهم الوضع شنو هو الحال.
6: وبعد
7: سين سين سين سين يا طويل العمر، سين سين يا طويل العمر، سين.
8: هكذا هي الشعوب العربيه، ازماتهم سخريه وسخريتهم ازمه. على كل حال، البعض أرجع أزمة نقص مياه الشرب المعدنية إلى جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار ويحتكرون زجاجات المياه، بينما رأى آخرون أن الأزمة تكمن في سوء الإدارة والتوزيع. فريق ثالث قال إن أزمة الانقطاعات المتكررة في المياه في الفترة الماضية إضافة إلى انقطاع الكهرباء هي ما فاقمت الأزمة في المصانع المنتجة للمياه المعبأة. تعرفون طبعا في مثل هذه المواقف يكثر الخبراء والمحللون، لكن في المقابل الغرفة النقابية للشركات المصنعة أكدت أنها تعمل على ضخ كميات كافية في الأسواق لتجاوز الأزمة. أما الحكومة التونسية فوصفت الأمر بغير الطبيعي وقالت إن هناك أطرافا أخرى تحاول استغلال الأزمة لتأجيج الأوضاع وإثارة الفوضى، وقالت إنها تدخلت لضبط أسعار العبوات للحد من عمليات المضاربة والاحتكار. الآن نذهب إلى التعليقات التي تفاعلت مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ من عند من؟ من عند صوفيا. تقول كي يولي الماء مقطوع بالساعات والأيام، المواطن ما عادش يسمع في التبريرات ولا الوعود الجديدة. إثان يسأل فما هذا؟ لا ماء ولا كهرباء والمواطن يدفع الثمن، وين ماشي بيك يا بلاد؟ علي يقول عندما تتحول الاحتياجات الأساسية إلى مطالب يومية يبقى التحدي في تحويل الغضب إلى حلول ملموسة. تاج عزيزي يقول بلد أصبحت فيه أبسط الحقوق رفاهية نادرة، هكذا اختصر. أما يعقوب إدريس المشكل قد يرتبط بنقص المواد الأولية المستخدمة في صناعة القوارير، هذا رأيه. أخيرا حمدي يقول وعلاش النواب بتاعنا ما يعملوش قوانين رادعة للمحتكرين؟ ناس تحتكر في الماء، ناس تحتكر في الغلال، لكن هذا ما هوش حل. ومن شح المياه إلى طوفانها في نيبال، تلك الدولة التي تتربع في أحضان جبال الهيمالايا الشاهقة جنوب قارة آسيا. فهذه نيبال وهذه أيضا نيبال، لكن الفرق بين الصورتين هو ما فعله الطوفان. ولكم أن تتخيلوا كيف انقلب الحال في نيبال فجأة في غمضة عين كما يقولون. فما حكاية هذا الطوفان؟ القصة باختصار أن فيضانات مدمرة اجتاحت أمس المنطقة الحدودية بين الصين ونيبال، فكانت النتيجة هو ذلك الدمار. المتابع منكم سيجد أن الفيديوهات التي تأتي من قلب الكارثة لم يتوقف تدفقها على منصات التواصل الاجتماعي منذ الأمس، ومن بينها هذا المشهد الذي التقطه أحد العمال وهو يحاول أن يفر لينجو بنفسه من الفيضانات التي تجري خلفه.
9: Oh my god, oh my god, Mario. Mario, back, get out, back.

مبان وطرق وجسور محيت من الأرض تماما، وما كان من الجيش النيبالي إلا اللجوء إلى الطائرات الحربية والعسكرية لإنقاذ العالقين أو البحث ربما عن مفقودين. وهنا جانب من أعمال الإنقاذ في منطقة راس هاوا شمال نيبال نشاهد.

ووسط المشاهد المأساوية هناك أيضا مشاهد عفوية تلتقطها الكاميرات، فهؤلاء الأشخاص قرروا أن يسبحوا في المياه من أجل سحب أسطوانات الغاز وعدم فقدانها في السيل. أما عن الحصيلة لتلك الكارثة فالأرقام الرسمية تتحدث عن عدد قتلى تخطى 150 شخصا حتى عرض هذه الحلقة، وأن الأعداد مرشحة للزيادة فضلا عن فقدان العشرات من الأشخاص كانوا في رحلة سياحية بين أحد الجبال هناك لأداء طقوسهم الدينية، حيث يدين غالبية أهالي تلك المدينة بالديانة الهندوسية. ديفيد فيشر ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في نيبال قال إن قرى ومناطق تجارية محيت من الوجود، بينما سارعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين وقالت إن خدمة الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي قد تم تفعيلها للمساعدة في رسم خرائط المناطق المتضررة في نيبال ودعم جهود الاستجابة على الأرض. أما الآن نذهب إلى التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع هذا الفيضان. نبدأ من عند موسى، أقول الماء أقوى جنود الله في أرضه، قوته لا تبقي ولا تذر، فسبحان الله العظيم. ياسين، ما حدث في نيبال يجعلنا نتوقف لحظة أمام عظمة الخالق ويذكرنا بأن ما نراه اليوم جمال الجبال والأنهار يمكن في لحظات استثنائية أن يتحول إلى مأساة إنسانية كبيرة. هذا الحساب يقول يعود ذلك إلى أنشطة بناء السدود الصينية في التبت، وهي الأراضي التي تحتلها الصين، لماذا تلتزم أوروبا الصمت حيال هذا الأمر؟ أخيرا ريان، العيش بجانب الأنهار أو البحار يعني أن تعرف أنك ستدفع الثمن يوما ما. رحل الفنان سليمان منصور وهو أحد أبرز أعمدة الفن الفلسطيني بعدما سخر ريشته لحفظ الذاكرة ومقاومة الاحتلال، وبقيت فلسطين حاضرة في فنه حتى وفاته. نشاهد قصته.

هلا كثير انا شفت شباب صغار مثلا بامريكا مثلا باوروبا بيقولوا لي احنا ولا عمرنا شفنا فلسطين، بس احنا من خلال لوحاتك صرنا نحب فلسطين. هذه بالنسبه لي انا حسيت انه هذا انجاز عظيم، اثرت الحب عندهم هذول فلسطين. بدون الحب ما بصير انتماء، والانتماء هو اللي بخلص فلسطين.

0: بنتك من الأطفال مشان بنتك مرات من الزوج.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم. إذن فهمي.
6: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
4: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، 4 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق في القطاع بسبب الطائرات الورقية. سجال علني بين نتنياهو وبن غفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأضافت أن إيران في وضع ضعيف وأن التضييق الاقتصادي عليها مستمر. وأكدت ليفيت أن الهدف الأول للرئيس ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عملية الغضب الملحمي أضعفت القوة العسكرية الإيرانية. وقالت ليفيت أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا، وأن بلادها تسيطر على مضيق هرمز. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعد قائمة بشروطها لفتح مضيق هرمز، وأوضح رضائي أن الوسطاء طلبوا من إيران تحديد شروطها لإعادة فتح المضيق، وأضاف أن من بين الشروط التي تطرحها طهران إنهاء الحرب في المنطقة. كما أعلن رضائي توصل إيران إلى اتفاق مع عمان بشأن ممر بحري. في سياق آخر، نفى رضائي اتهامات وجود مؤامرة إيرانية لاغتيال نجل الرئيس الأمريكي. أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر إعادة توجيه 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن لم تمتثل للأوامر ضمن إجراءات الحصار البحري على إيران. وأضاف كوبر أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ الحصار على إيران بالتزامن مع جهودها لضمان حرية الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العمليات الأمريكية تستهدف الحد من قدرة طهران على تهديد الملاحة. وفي سياق منفصل، قال كوبر أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في منطقة الشرق الأوسط في إطار مهام وعمليات عسكرية متعددة. شدد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة تعزيز الردع في المنطقة. جاء ذلك خلال مباحثات مشتركة مع نظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي في إطار التنسيق الأمريكي الياباني بشأن أمن المنطقة وأمن الطاقة والممرات البحرية. وقالت الخارجية الأمريكية إن المسؤولين أكدا أيضا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية واستمرار حركة التجارة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن الاقتصادي العالمي عبر بناء سلاسل إمداد أكثر أمانا واستقرارا في القطاعات الحيوية. قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن المحادثات في طهران تؤكد مجددا جهود الدوحة المستمرة لنزع فتيل التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز وإنشاء إطار عمل لإقامة ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبياً، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجدداً، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضاً حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساع إقليمية أخرى، وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضرر

العقوبات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.

0: الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول، وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
1: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف، بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: وقعت باكستان والكويت بروتوكول تعاون دفاعي يهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع الباكستانية في بيان إن القوات المسلحة الباكستانية ستدعم الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود، إلى جانب مجالات أخرى من التعاون الدفاعي. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالقطاع في انتهاك إسرائيلي جديد لوقف إطلاق النار. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف خيمة قرب مفترق أنصار غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون باستهداف مركبة مدنية في منطقة الصناعة، فيما استشهد آخر بغارة على منزل في مخيم الشاطئ في الغرب. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. أوضح بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عدم وجود أي تعليمات بفتح معبر بيت حانون إيرز لمرور البضائع نحو قطاع غزة. وأكد البيان أن سياسة تل أبيب في غزة واضحة ولم تتغير، وأنه لن تكون هناك إعادة إعمار قبل تفكيك حماس ونزع أسلحتها وتجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة حسب تعبير البيان. قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن منع إسرائيل إدخال مواد أساسية وقطع غيار يهدد استمرارية الخدمات الأساسية والإنسانية في غزة.

0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المهلة التي حددتها إسرائيل بشأن إطلاق الطائرات الورقية من غزة انتهت، محذرا من اعتبار أي إطلاق باتجاه البلدات أو القوات الإسرائيلية عملا إرهابيا. وعلى خلفية ذلك بدأ أهالي غزة بإتلاف طائرات أطفالهم الورقية رغم كونها إحدى وسائل الترفيه القليلة المتاحة للأطفال في زمن الحرب.
1: لم تعد هذه الطائرة الورقية الصغيرة في سماء غزة مجرد لعبة لطفل يبحث عن لحظة فرح وسط الحرب، فقد اختفت تقريبا من سماء القطاع بعدما تحولت في عيون أطفالها إلى مصدر خوف من القصف. هنا لم يعد أمام العائلات سوى إخفاء الطائرات الورقية أو تدميرها خشية أن تستهدف إسرائيل المناطق التي تطلق منها بعد تهديدات بإخلاء مناطق سكنية وتصعيد الضربات.
2: هذا جرم كبير، يعني طائرة ورقية بتأثرش عليهم حاجة، ينزلوا مربعات كاملة. أنا كان عندي أطفال، هايهم عندي أطفال كانوا يلعبوا في الطائرة الورقية، أول ما شفتهم صاروا يقصفوا الناس اللي عنده طائرة ورقية يقصفوا ويهددوا، مسكت الطائرة وكسرتها عشان سلمت أولادي وسلمت اللي حوالي.
1: أطفال غزة الذين فقدوا منازلهم ومدارسهم وألعابهم يجدون أنفسهم اليوم محرومين حتى من أبسط تفاصيل طفولتهم، فلا ملاعب ولا أماكن آمنة للهو، وحتى الطائرات الورقية التي اعتادوا صناعتها بأيديهم والتحليق بها في سماء القطاع باتت

0: هم فقدوه، طفولتهم فقدوها، حتى الأشياء البسيطة اللي بدهم يتسلوا فيها حرمنا الاحتلال من هذا الشيء البسيط جدا. دولة نووية تقوم بقصف أطفالنا في قطاع غزة على طائرة ورقية لا تفيد ولا تشكل أي خطر عليهم.
1: وتقول عائلات نازحة إن أطفالها يعيشون طفولة محاصرة من كل جانب، فيما تحولت الخيام التي لجأوا إليها إلى أماكن يقضون فيها أيامهم بلا ألعاب أو وسائل ترفيه.
2: الأطفال ممنوع يلعبوا، ممنوع يرضى، الروحة مشوار في قصف، نطير طيارة وقف في قصف، نروح مدرسة في قصف، نروحوا على البحر يتنزهوا أقل ما فيها برضو قصف، لحقوهم كمان على الطائرة الورقية وإنهم ما فيش كمان ممنوع طير طيارة ورق. طب ليل نهار الطفل ضل يزن وقاعد عندك، طب هي خيم القصة، شاشة ما فيش، جوالات ما فيش، أي تابلت ما فيش.
1: وتأتي هذه التهديدات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على طائرات ورقية قرب مستوطنات محاذية لغزة، لكنه قال بعد فحصها إنه لم يعثر على مواد مشبوهة وإنها لا تمثل خطراً على العامة. وبينما تنظر إسرائيل إلى هذه الطائرات باعتبارها تهديداً محتملاً، يراها أطفال غزة شيئاً آخر تماماً، لعبة بسيطة كانت تمنحهم دقائق قليلة من الفرح قبل أن تحاصر الحرب حتى أحلامهم الصغيرة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
3: أنا طفل صغير لا أحمل.
4: كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية استناداً إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وقالت هارتس إن هذه الميليشيات تحولت إلى ذراع تنفيذية للجيش الإسرائيلي والشباك داخل القطاع.
5: أهواء الكلاب لا يرهب.
6: أسود.
5: يا ويلكم.
7: الخيانة أنواع، لكن أشنعها وأرخصها هي أن تعذب وتقتل وتهجر أبناء جلدتك وأهل بلدك. هذا ليس ضرباً من الخيال، إنما ما تصنعه ميليشيات مسلحة في قطاع غزة مطبقة مقولة من شابه جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تجبر وظلم.
8: أنتوا مش عملاء، أنتوا خير الشعب.
7: هذه الحقائق كشفها جنود وضباط إسرائيليون بشهاداتهم لصحيفة هارتس التي أعدت بدورها تحقيقاً مفصلاً بشأنها. التحقيق أكد وجود 5 ميليشيات فلسطينية تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من إسرائيل، ولا يقتصر دورها على مواجهة حركة حماس واستهداف واعتقال قياداتها وعناصرها. فالجنود والضباط الإسرائيليون الذين سبق ونكلوا بأهالي القطاع قالوا إنهم عاينوا أفعالاً شنيعة من هذه الميليشيات في غزة، إطلاق نار ونهب للممتلكات وإحراق للمنازل وتهجير للسكان. لا تقوم الميليشيات الفلسطينية في غزة بهذه الممارسات فحسب، بل تروج للروايات الإسرائيلية بشأن مشروع غزة بعد الحرب واليوم التالي لإدارة القطاع، وتتفخر بأفاعيلها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعترف صراحة بعلاقاتها الوطيدة بإسرائيل.
9: اليوم وبكرة بنسق تنسيق مع الجانب الإسرائيلي عسكري وأمني للقضاء على حماس، مرحلة وبتعدي.
7: الدعم الإسرائيلي لهذه الميليشيات ليس مقتصراً على التسليح، إذ تشير الشهادات إلى توفير الحماية لها أثناء تنفيذ مهامها ووجود قواعد لها قرب مواقع الجيش وامتلاك بعضها رموز نداء على شبكات الاتصال العسكرية الإسرائيلية، كما أن مسلحيها مدرجون ضمن أنظمة القيادة والسيطرة التابعة له. وكانت مجموعة ياسر أبو الشباب أبرز النماذج، فقد أعلن قائدها صراحة تلقي دعم من الجيش الإسرائيلي قبل مقتله في ديسمبر الماضي دون أن ينهي ذلك توسعها.
10: ياسر أبو شباب الذي

0: نتيجة رصاصة طائشة أثناء محاولته الإصلاح وفض النزاع بين عائلتين في مدينة رفح.
1: ورغم ذلك كله، يقر ضابط إسرائيلي كبير بأن هذه المجموعات لا تستطيع انتزاع السيطرة من حماس ولن تستطيع ذلك، وأنها لن تصمد أمامها دون حماية الجيش الإسرائيلي. وبين السلاح والحماية والتنسيق الميداني، تبدو هذه الميليشيات وفق التحقيق جزءا من معادلة إسرائيلية جديدة تعمل عليها داخل غزة، لتمثل ذراعا مسموما يتغلغل في القطاع في مسعى لإخضاعه وبسط السيطرة عليه.
2: سنعمل ليلا ونهار في التجنيد والإعداد وأخذ البلد من حماس زي ما أخذتها بالدم، هأخذها بالدم وقطع الروس زيادة.
1: عبد الله الخطيب، ترت عربي.
3: رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قصرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في المخيمات بشمال الضفة ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هآرتس أنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف على بدء العملية العسكرية، وأن العمل يجري على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين من المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. نشبت مشادة علنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على منصة إكس على خلفية خلاف بشأن توحيد أحزاب اليمين قبل الانتخابات المقبلة. ودعا نتنياهو حزب بن غفير عتصما يهودت وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة، محذرا من أن رفض التحالف قد يضر بمعسكر اليمين. وقال بن غفير أن توحيد الحزبين سيؤدي إلى خسارة مقاعد انتخابية، متهما نتنياهو بالسعي لإضعاف حزبه والتخطيط لتشكيل حكومة واسعة لاحقا مع منافسه غادي أيزنكوت. قتلت امرأة وجرح آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى في بلدة عرب صليم، ما أسفر عن مقتل المرأة وجرح آخرين. وفي البلدة نفسها جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق، ما أدى لوقوع إصابات عقب اتهام الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه قواته في المنطقة. أصدر الرئيس السوري أحمد الشارع مرسوما بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لتنظيم قسد المنحل مستشارا للرئاسة وفق ما نقلته مصادر إعلام محلية. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان عبدي حل التنظيم الذي كان يقوده بعد انتهاء مهامه في خطوة وصفت بالمهمة وبأنها تندرج ضمن خطة اندماج جرى الاتفاق عليها في وقت سابق. هذا وقال نائب الرئيس التركي جوضت يلماز أن أنقرة ترحب بإعلان تنظيم قسد حل نفسه، مؤكدا دعم تركيا لسوريا لتكون مستقرة وموحدة وتحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وأشار يلماز إلى أن تركيا تؤيد سوريا واحدة تحتضن مختلف الهويات، مشددا على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية ضمن دولة وجيش واحد، ومؤكدا أن استقرار سوريا والعراق ينعكس على استقرار تركيا والمنطقة. أعلنت الحكومة العراقية إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة في العاصمة بغداد، وأكدت التمسك بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بنهاية سبتمبر المقبل. وقال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أن الحكومة خصصت 15 مليار دينار لإدارة البنى التحتية في منافذ ربيع والوليد وصفوان، فيما تواصل قوات الحدود تأمين الحدود بالكاميرات الحرارية والجدار الخرسانية. أكد الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي صباح النعمان التزام حكومة بلاده بانسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية بنهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وسيادتها.
4: الالتزام الصارم والدقيق بعملية انسحاب قوات التحالف الدولي وإكمال هذا الانسحاب وانتهاء المهمة في الموعد المحدد في 30 أيلول من العام الجاري. هذا الموعد حقيقة هو جاء برؤى وتنسيق عالي من قبل لجنة أمنية فنية شكلت في وقت سابق وأخذت في كامل عملها جهوزية قواتنا الأمنية واستعدادها لمسك الملف الأمني والحفاظ على سيادة العراق، وبالتالي جاءت هذه التوقيتات بكل مهنية بعيدا عن كل تأثيرات جانبية أخرى سواء سياسية أو غيرها. لذلك هذه التوقيتات جاءت بمهنية عالية من قبل لجان من القيادات الأمنية في الوزارات والأجهزة الأمنية المختلفة.
3: قتل شخصان وأصيب 20 آخرون بهجمات شنتها القوات الروسية على عدة مدن وبلدات أوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية أن القوات الروسية ركزت ضرباتها على العاصمة كييف مخلفة جرحى ودمارا في البنى التحتية وعلى خرسون والبلدات المحيطة بها ومناطق أخرى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أراضي حلف شمال الأطلسي الناتو. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس أوضح ترامب أنه أجرى محادثات جيدة مع الرئيس الروسي وأنه لا يتوقع هجوما روسيا على أي من أراضي الحلف. وفيما يتعلق بإمكانية معاقبة روسيا إذا واصلت تعاملاتها مع إيران رغم التحذيرات الأمريكية، قال ترامب إن الأمر يتوقف على التطورات وأن روسيا تصرفت حتى الآن بشكل جيد فيما يتعلق بمضيق هرمز. ذكرت وكالة بلومبرج أن فنزويلا تدرس بجدية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة بأن فكرة خروج فنزويلا من أوبك مطروحة للنقاش مع مسؤولين أمريكيين ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأنها بعد. يذكر أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم. أنهى وفد سياسي ياباني زيارة للعاصمة الصينية أجراها في محاولة لإصلاح العلاقات التي توترت في الآونة الأخيرة جراء تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية اعتبرتها الصين تحريضية وتهدد بعودة النزعة العسكرية.
5: تشهد العلاقات اليابانية الصينية توترا متصاعدا منذ نوفمبر الماضي على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قالت فيها إن أي تطور غير اعتيادي في مضيق تايوان قد يصنف بوصفه وضعا يهدد وجود اليابان بما قد يتيح لطوكيو اللجوء إلى القوة العسكرية. تصريحات اعتبرتها بكين تحريضا وتهديدا بعودة النزعة العسكرية إلى المنطقة وانعكاسا خطيرا على طبيعة العلاقات بين البلدين. ولم تكتفي الصين بالإدانة أو التنديد، بل فرضت قيودا على التجارة وعلى صادراتها إلى اليابان من السلع المهمة لا سيما المعادن الأرضية النادرة التي تشكل وقود الصناعات اليابانية. وفي مواجهة تداعيات هذه القيود، يرى محللون أن بإمكان طوكيو الحد من آثارها عبر تنويع مصادر الإمداد وتقليص اعتمادها على الصين. لكن في المقابل تتزايد داخل الأوساط السياسية اليابانية الدعوات إلى احتواء الخلاف والحفاظ على تطبيع العلاقات تفاديا لتحوله إلى مواجهة أوسع ذات كلفة اقتصادية وسياسية. في هذا السياق أجرى وفد ياباني يضم ممثلين لعدة أحزاب زيارة إلى الصين تزامنت مع تصريحات للخارجية الصينية حثت فيها طوكيو على أخذ جهود دبلوماسيها لإصلاح العلاقات بجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيع العلاقات. ولا تبدو التوقعات بتحقيق نتائج ملموسة من الزيارة مرتفعة، لكنها قد تشكل في حدها الأدنى بداية لاستئناف الحوار السياسي بين الجانبين، فالوفد لا يمثل بالضرورة موقف حكومة تاكايتشي في ظل انقسامات داخل المشهد السياسي بين تيار مؤيد للصين وآخر مناهض لها ومؤيد للولايات المتحدة. ويرى خبراء أمنيون أن تراجع الحضور الأمريكي في منطقة شمال وشرق آسيا دفع الصين إلى مواقف أكثر جرأة تجاه اليابان، ويؤكدون أنه من

0: المبكر جدا معرفة إمكانية إصلاح الجسور بين البلدين.
1: أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة ماسكينا تأييد أكثر من 51% لاستئناف مفاوضات انضمام أيسلندا للاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن تجري أيسلندا استفتاء السبت المقبل لحسم مسألة استئناف مفاوضات الانضمام، فيما تتركز النقاشات على حقوق الصيد وكلفة المعيشة والقدرات الدفاعية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بشأن غرينلاند.
2: توسع محتمل للاتحاد الأوروبي في المحيط الأطلسي يرتهن بنتيجة استفتاء تجريه أيسلندا بشأن استئناف مفاوضات انضمامها للتكتل الأوروبي. استطلاع للرأي أظهر انقساما حادا في أيسلندا تجاه ملف الانضمام للاتحاد، حيث أظهر أن أكثر من 51% من المستطلعين يؤيدون إجراء مفاوضات انضمام مع بروكسل، بينما يعارضها أكثر من 48%. الانقسام تقوده المفاضلة بين جدول الانضمام الذي سيجبر البلاد على التنازل عن جزء من نطاق مصائد الأسماك التي تعتبر محورية في اقتصاده وهويته، حيث تتجاوز كميات الصيد في أيسلندا أي دولة في الاتحاد الأوروبي.
3: نحن نستحوذ على كامل الأرباح في أيسلندا ونرغب في الحفاظ على هذا الوضع، لذا يكمن قلقنا في حال انضمامنا إلى السياسة المشتركة للمصايد في أن سلسلة القيمة هذه التي حققت كل هذه الأرباح للشعب الأيسلندي ستنهار.
2: من جانب آخر، يتطلب الانضمام من البلاد التخلي عن عملتها الكرونة في نهاية المطاف واعتماد اليورو، إلا أن ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في سوق العمل بحسب البنك المركزي الأيسلندي. وكعضو في حلف شمال الأطلسي، تبرز حساسية موقع أيسلندا الاستراتيجي الذي لطالما اعتبره الناتو بوابة حيوية لمراقبة التحركات البحرية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في الاستحواذ على غرينلاند المجاورة، ما يجعل انضمام أيسلندا للاتحاد الأوروبي من عدمه مسألة أمن قومي توازن بين كفة المصالح الداخلية وخريطة المؤثرات الخارجية. عبد اللطيف التميمي، تيريت عربي.
1: الآن نذكر بالعناوين. البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. 4 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق في القطاع بسبب الطائرات الورقية. سجال علني بين نتنياهو وبن غفير بشأن توحيد الأحزاب، أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة. انتهت نشرتنا، في أمان الله.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: احكي احكي احكي.

عاصمة الطعام والفن والثقافة غاز عنتاب، حيث عاشت أولى الحضارات في ملتقى بلاد الرافدين والبحر الأبيض المتوسط. الطرق تأخذنا إلى الماضي، إلى آثار الحضارات، فتنعش الروائح العبقة ذاكرة التاريخ في أذهاننا. من هذه الأزقة التي تفوح فيها روائح التوابل، نخرج في رحلة عبر الذاكرة لنتعرف فيها إلى الحضارات.

0: هنا على ضفاف نهر الفرات في مدينة زاوكما الأثرية عثر على لوحة الفسيفساء المشهورة عالمياً الفتاة الغجرية. قام أصحاب الحضارة بتحويل التاريخ إلى لوحات فنية فريدة عبر الفسيفساء الأرضية واللوحات الجدارية. من أين أتت هذه الحجارة؟ وكيف رسمت اللوحات الجدارية والفسيفساء؟ وما قصتها التاريخية؟ أسئلة نوجهها إلى عالم الآثار البروفيسور كوتامش كيركاي. مرحبا.
1: مرحبا بكم. نحن الآن في منطقة السكن في مدينة زيوغما، أي المدينة الأثرية الكبيرة. هناك منازل من العصر الروماني. المدينة كبيرة جداً ومناطق السكن واسعة جداً فيها. يمكننا إجراء حفريات بنسبة معينة كل عام، وما ترونه الآن هو جزء صغير جداً من منازل المدينة. هذه المنازل تعود إلى عائلات ثرية نسبياً،

0: اليوناني والعصور القديمة، بما في ذلك المشاهد من المسرحيات الإغريقية. عندما تأتون إلى غازيانتاب وتزورون المتحف، ستجدون أن معظم المشاهد التي تحتوي شخصيات وكذلك المشاهد الأدبية في الفسيفساء التي تم اكتشافها في زيوغما مستوحاة من الأساطير والنصوص الأدبية.
1: وماذا عن تاريخ هذه المدينة ولأي عصر ترجعه؟
0: تاريخ زيوغما يعود إلى ماض بعيد جداً. أقصد أن هناك مستوطنات في هذه المنطقة منذ فترات طويلة، ولكننا وفقاً للأبحاث التي أجريناها في السنوات الأخيرة نعتقد أن لها تاريخاً يمتد إلى ما قبل الألفية الأولى قبل الميلاد. إنها مدينة تمتد على جانبي نهر الفرات، تسمى أبامي، واستوطنتها القوات المقدونية. لقد حدث اندماج بطيء بين المجموعات السامية الموجودة مسبقاً هنا، حيث بدأوا تدريجياً بنسيان لغتهم الأصلية وتعلم اليونانية. تحولت المستوطنة المحلية التي نشأت هنا إلى نموذج للمدينة اليونانية التي نسميها بولس. كان الهدف الرئيسي هو تنشيط الاقتصاد وزيادة تداول النقود وإدخال نظام اقتصادي يعتمد على النقد لتحفيز السوق ودخول الفضة والذهب في الدورة الاقتصادية. زيوغما تعني الممر، لهذا السبب كانت نقطة مهمة جدا على مر التاريخ. في تلك المدة كانت هناك منطقتان مقدستان في المدينة. بعد وصول الجيوش الإسلامية اعتقدوا أن هناك قلعة، ومع ذلك فإنه وبعد القرن العاشر فقدت المدينة أهميتها كممر، حيث جرى التخلي عن هذه المستوطنة.

0: ازيك مايك نشو الاتان بير موزي.
1: نعم، هناك فسيفساء تعرف بفتاة الغجر والتي جعلت زيوغما مشهورة. إنها جزء من عمل فني على أرضية صالة لطعام الضيافة في منزل كبير. سبب تسميتها بالغجر يعود إلى ما قاله العمال الذين كانوا يحفرون في ذلك الوقت، لأنهم رأوا أنها تشبه الغجر. ثم ظهر تفسير آخر يقول إنها قد تكون فتاة غجرية. هذا الأمر كان وصفا جيدا لهذه الفسيفساء. هناك النساء كن يرقصن في تلك الفترة. في السنوات الأخيرة استرجعت هذه الفسيفساء وقطع أخرى من أمريكا بجهود وزير الثقافة. من بين هذه القطع كانت شقيقة لفتاة الغجر وشخصية أخرى وهي تمثال صغير. تم وضع تمثال مارس في الكأس وهو أحد الأعمال الفنية. ربما ذهب السكان وهم يظنون في قرارة أنفسهم أنهم ربما يعودون مرة أخرى بعد الهجوم. في الواقع إنه عمل ذو قيمة أثرية تعود إلى فترة أقدم، أي أنه تمثال كان ذا قيمة أثرية حتى في العصور القديمة. هنا يظهر لنا أن ما وجدناه في هذه المنازل قطع أثرية تظهر خاصية التجميع التي تحمل قيمة أثرية. هذا العمل عاد إلى داخل المنزل بعد 150 عاماً من تاريخ صنعه. على الرغم من أنه يبدو وكأنه تمثال، فإنه في الواقع إكسسوار إضاءة يحمل مصباحاً. إنه تمثال زخرفي يمكنه حمل كمية كبيرة من الشموع في يده، ولكن وظيفته هي الإضاءة. هناك أيضاً تمثال آخر من نفس التاريخ أنشئ بنفس الغرض ويحمل شمعة في يده. إنه عمل جميل حقاً وسيكون رمزاً أيضاً. إذا كان صاحب المنزل يحتضن تمثال إله المريخ لديهم، فإن لديه علاقة بالجيش. إننا نكتسب المعلومات من خلال هذه الاكتشافات.

هنا على ضفة الفرات يأخذنا النهر إلى نقطة أخرى من التاريخ، إلى قلعة الروم التي تصارعت الحضارات للسيطرة عليها حتى بات يطلق عليها اسم لؤلؤة الفرات.

0: يروى أن يوحنا وهو أحد حواري المسيح عيسى عليه السلام أقام في الجرف الصخري في قلعة الروم خلال العصر الروماني، ونسخ فيها الإنجيل وخبأ النسخ في إحدى مغارات الجروف قبل أن ينقلها في وقت لاحق إلى بيروت.
1: ونبحث مع أستاذ تاريخ الفن مسعود دلافر أهمية قلعة الروم التي كانت مركزاً لعقائد الحضارات أيضاً في التاريخ.
2: يعتقد أن قلعة الروم حالياً اتخذت هيئتها بشكل كبير من العصور الوسطى. تشمل المباني التي يمكن رؤيتها في القلعة اليوم كنيسة القديس نارسيس ودير بارشفما والعديد من بقايا المباني والسرادقات والآبار والحفر. أظهرت الأبحاث أن المنطقة حكمت من قبل الملك الآشوري الثاني سلمانزار في القرن الثامن قبل الميلاد، وبسبب أهميتها الاستراتيجية خضعت لاحقاً لسيطرة الحثيين ثم الميديين والفرس. بعد ذلك خضعت لسيطرة الرومان، وفي الفترات اللاحقة حكمها المماليك والسلاجقة والعثمانيون أيضاً. المباني الواقعة على الأرض في القلعة تعود إلى الفترة من القرنين الثاني عشر والرابع عشر، ويتم التأكيد على أن أقدم معلم فيها هو الخندق. نظراً لكون القلعة قلعة محصنة، تم بناء سرادق كبير لتلبية احتياجات المياه في حالة وجود أي حصار محتمل، وقد رصفت جدرانه وحفر بعمق 75 متراً في فترة الرومان. وفي الفترة بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر تم بناء الكنيسة التي تحمل اسم الشاعر القديس نارسيس، وكانت مبنية بتصميم مستطيل في الاتجاهين الشرقي والغربي. ويوجد أيضا دير مؤرخ من نفس الفترة تم بناؤه بواسطة القديس بارشمان من اليعقوبيين. هناك نقش على الواجهة الشرقية ورموز على أشكال الحيوانات على الواجهة الخارجية. القلعة كانت موقعاً حصيناً، ولذلك هناك بوابتان معروفتان، إحداهما باتجاه الشرق والأخرى باتجاه الغرب.

0: كيف بنيت هذه القلعة وسط التضاريس الصعبة والمؤقتة في هذا المكان؟
1: مستحكم بيره إنشاء ديليو.
2: بنيت القلعة في موقع حصين، قلعة تحيط بها الطبيعة الخلابة والجبال الصخرية الشديدة على ثلاثة جوانب، وتحيط بها بحيرة زمرود، وهذا الموقع هو من عجائب الطبيعة والإنسان. في القرن الثاني عشر تم حفر خندق كبير في الجزء الجنوبي من القلعة لأغراض الدفاع. تم تحقيق هذا من أجل تعزيز دور القلعة في الدفاع، خصوصا أثناء عهد المماليك وفيما بعد في عهد العثمانيين، حيث أخذت دورا مهما في عبور نهر الفرات من الناحية اللوجستية. نظرا لإمكانية الوصول من النهر وموقعها الاستراتيجي بالقرب من طرق التجارة، كانت المنطقة مركزا تجاريا هاما في العديد من الفترات. كما ذكرنا سابقا، تحتوي القلعة على بوابتين، وتم حفر خندق كبير في الجنوب مما أدى إلى قطع الاتصال البري، مما جعلها منطقة آمنة ومحصنة.
0: وما أهميتها بالنسبة للمعتقدات المختلفة؟
2: كانت هذه السلامة مهمة أيضا من الناحية الدينية. في الواقع، بعد أن وصلت القلعة إلى العثمانيين، بدأت بالطبع في استضافة سكان من مختلف الأديان، وقد كان وصول الإسلام إلى هذه المنطقة فرصة لليعقوبيين والنصارى. بعد هذه الفترة حدث تقارب بين السوريان والمسلمين. بعد السيطرة على القلعة، منحت الحرية الدينية للمسيحيين.

0: الإسلاميين، ولم تدمر المباني الدينية أبداً، وحتى في الأوقات التي لم تكن تستخدم فيها بعض المباني لم تهدم واستخدمت بدلاً من ذلك كمساجد. يقال إن الرسول يوحنا من تلاميذ يسوع المسيح قد استخدم غرفة منحوتة في الصخور في العصر الروماني كمكتب لنسخ الإنجيل، ويعتقد أن هناك مكاناً نسخ فيه الكتب، على الرغم من أنه لم يثبت ذلك بشكل قاطع.
1: وللتعرف إلى مطبخ غازعنتاب الغني والمدرج ضمن شبكة المدن المبدعة في اليونسكو، حيث تجد الأراضي الخصبة على طول نهر الفرات نفسها في أجمل صورها على المباني.

0: لا يذكر اسم المدينة إلا وتتبادر إلى الأذهان هوية ساطعة تميزها عن بقية المدن العريقة الأخرى، الطعام اللذيذ. فالفستق العنتابي يزين الموائد بلونه ونكهته ورائحته، وآثار الحضارات الماضية باقية في النكهات الفريدة الخاصة بالمدينة.
1: نتحدث مع الطاهي الخبير أهمت أويغون عن مطبخ غاز عنتاب، أحد أهم مراكز تذوق الطعام في العالم وأنواع المأكولات الشهية والحلويات اللذيذة فيه.
0: لماذا تميز مطبخ غاز عنتاب في المقدمة بين المطابخ العالمية؟
2: تحتضن غازي عنتاب التي كانت موطنا للعديد من الحضارات ثقافة ومطبخا غنيين تركا لنا تراثا ثقافيا ثريا. يوجد العديد من المواد التي ترونها هنا في هذه المنطقة ذات التربة الخصبة قرب نهر الفرات، وهذا يجعل مطبخنا متنوعا جدا وتقديمها للناس في وجبة متوازنة. لذا فإن مطبخ غازي عنتاب ذو أهمية كبيرة، ونتيجة لذلك أدرجت كمدينة للطعام من قبل اليونسكو. نحن نواصل العمل للمضي قدما في هذا الصدد. إذا كنت ترغبين فلنتحدث الآن عما يوجد في مطبخنا. هناك نوع من العدس المحلي يسمى ماليتا، إذا أزيلت القشرة فسيتحول إلى عدس أحمر يستخدم في صنع الحساء. على سبيل المثال هناك كفتة ماليتي وشوربة ماليتي. السماق أيضا نوع من التوابل نستخدمه في حسائنا وسلطات البصل والفطائر. بجوارها ترون الفريكة، تحصد الفريكة عندما يكون القمح أخضر بعض الشيء ثم تعرض للحرارة فوق النار وتدخن مثل هذه. إلى جانبها ترى الفلفل الحلو المطحون الخاص بنا، نسميه الفلفل الحلو الحريري، إنه كذلك نوع مهم من التوابل يمكننا استخدامه مع توابل أخرى في أطباقنا ووضعه فوق الطعام مع الزيت.

0: نزيب بلدسنده.
1: هذا أيضا شيء خاص بنا وهو نوع من الزيتون نحصل عليه من منطقة نزب، زيتون القطراني ذو جودة عالية وزيته لذيذ للغاية. لدينا الفطيرة المحلاة المصنوعة من هذا الجبن دون ملح، ولدينا أيضا الطماطم الحلوة الخاصة بمنطقتنا، هذا أيضا مهم جدا وسجل في مطبخنا. لدينا أيضا نوع من الخضروات نستخدمه في المخللات وغيرها. هنا لدينا أيضا كفتة محشوة، يمكن أن تختلف

أشكال، ولكن كما ترون هنا هي طبق يحتوي على الجوز والفستق وغيرها، إضافة إلى البرغل واللحم لقد تحدثنا عنه من قبل. وهذه أيضا وجبة مميزة جدا عندنا، نسميه الينازيك، اليد الناعمة. هناك أسطورة عن هذا الأمر، يقال إنه عندما زار السلطان سليم الأول عنتاب جهزت الموائد وقدمت له هذه الوجبة، فأعجب بهذا الطعام وقال: الأيدي التي أعدت هذا الطعام هي أيدي الناعمة. ثم قرر أن يأخذ الطاهية إلى المطبخ السلطاني، إذ أعجب بهذا الطعام، وبهذه الطريقة ضمن هذا الطبق في مطبخ القصر. كما تعلمون هناك أمر مهم جدا في ثقافتنا، وهو أنه يجب ألا يهدر الطعام. نستخدم البقدونس والثوم والبصل وغيرها بشكل جيد في هذا الطبق، ويمكن تناوله مقبلات مقلية في زيت الزيتون.

0: إذن ما قصة طبق يوالما؟
1: اليوفالا ما هي الأخرى وجبة مهمة لنا وتحتوي على مكونات متنوعة. هنا ترون قطع اللحم المكعبة والحمص والأرز وما إلى ذلك. إنها وجبة تؤكل عادة في الإفطار بعد صلاة العيد عندما نعود إلى المنزل. من الناحية الظاهرية تشبه الشوربة، ولكنها بالنسبة إلينا ليست شوربة بالمعنى المطلق، بل هي وجبة رئيسية. إنها وجبة اجتماعية جداً، حيث لا يمكنك صنعها وحدك لأنها تتطلب كثيراً من الجهد. يجتمع الجيران والأهل والأصدقاء والأقارب معاً ويحضرون هذه الوجبة. إنها وجبة خاصة جداً تجمع العائلة بأكملها وجميع جيران الحي في مكان واحد.

0: Burada görmüş olduğunuz çekilmiş pirincimiz var.
1: تحتوي على الأرز المطحون كما ترون هنا والفلفل الأسود والملح وكمية قليلة جدا من البصل المقطع، ونستخدم لحوما خالية من الدهون إضافة إلى ذلك. نخلطها جميعا جيدا ونعدلها بهذه الطريقة. بعد ذلك نأخذ قطعا صغيرة مستديرة من العجينة التي حصلنا عليها ونسلقها في وعاء البخار وليس في الماء، ثم تكون جاهزة. ثم تطهى هذه الكرات المطهوة في البخار مع اللحم والحمص لبضع دقائق أخرى. مرة أخرى ترون هنا مجموعة حلويات مهمة جدا لمطبخنا. في مطبخنا هنا نعرض القليل منها لأنه ليس لدينا فرصة لوضع كثير من الأصناف، حضرناها وفقا لإمكانياتنا. هذه نطلق عليها البقلاوة المربعة المميزة، إنها نوع خاص جدا من البقلاوة. هنا ترون أيضاً القطايف، وهي ذات رقائق رقيقة جداً وخاصة جداً. يمكنكم سماع خشخشتها، تصنع من رقائق عجين خاصة جداً، وتحتوي على كمية وفيرة من الفستق والسكر. لدينا أيضاً الفستق المحمص المالح الخاص بنا، الذي يكون دائماً في المتناول. لقد سجل باسمنا. هذا هو الشكل الطازج، يمكن العثور عليه طازجاً. تزال القشور ليحصل على الفستق بهذه الطريقة.

0: Bu da çok özel bir tatlı. Altta sütlaç, üstte de zerde dediğimiz.
1: هناك ايضا حلوى خاصة جدا. الطبقة السفلية منها هي سوتلاتش أي مهلبية، والطبقة العلوية هي زردة نسميها سوتلاتش بالحليب، وتسمى أيضا سوتلاتش مبطن. لدينا أيضا الكريبيتش وهو نوع خاص جدا من البسكويت، له مكانة خاصة في مطبخنا ونقدمه للضيوف في جميع الأوقات والمناسبات.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا.

يقول الرحالة العثماني الأشهر أولياء تشلبي يصف هذه المدينة: اللغة والقلم لا يكفيان لوصفها. هنا في غاز عنتاب حاولنا شرح ما تركته الحضارات من اللغات والأديان والأصول العرقية المختلفة عبر التاريخ.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، 4 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق في القطاع بسبب الطائرات الورقية. سجال علني بين نتنياهو وبن غفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة.

أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأضافت أن إيران في وضع ضعيف وأن التضييق الاقتصادي عليها مستمر. وأكدت ليفيت أن الهدف الأول للرئيس ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عملية الغضب الملحمي أضعفت القوة العسكرية الإيرانية. وقالت ليفيت أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا وأن بلادها تسيطر على مضيق هرمز. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران تعد قائمة بشروطها لفتح مضيق هرمز، وأوضح رضائي أن الوسطاء طلبوا من إيران تحديد شروطها لإعادة

0: إعادة فتح المضيق، وأضاف أن من بين الشروط التي تطرحها طهران إنهاء الحرب في المنطقة، كما أعلن رضائه توصل إيران إلى اتفاق مع عمان بشأن ممر بحري. في سياق آخر، نفى رضائه اتهامات وجود مؤامرة إيرانية لاغتيال نجل الرئيس الأمريكي. أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر إعادة توجيه 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن لم تمتثل للأوامر ضمن إجراءات الحصار البحري على إيران. وأضاف كوبر أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ الحصار على إيران بالتزامن مع جهودها لضمان حرية الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العمليات الأمريكية تستهدف الحد من قدرة طهران على تهديد الملاحة. وفي سياق منفصل، قال كوبر أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في منطقة الشرق الأوسط في إطار مهام وعمليات عسكرية متعددة. شدد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة تعزيز الردع في المنطقة. جاء ذلك خلال مباحثات مشتركة مع نظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي في إطار التنسيق الأمريكي الياباني بشأن أمن المنطقة وأمن الطاقة والممرات البحرية. وقالت الخارجية الأمريكية إن المسؤولين أكدا أيضا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية واستمرار حركة التجارة إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن الاقتصادي العالمي عبر بناء سلاسل إمداد أكثر أمانا واستقرارا في القطاعات الحيوية. قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن المحادثات في طهران تؤكد مجددا جهود الدوحة المستمرة لنزع فتيل التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز وإنشاء إطار عمل لإقامة ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبيا، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجدداً، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضاً حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساع إقليمية أخرى، وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
2: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
1: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف، بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج،

0: لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: وقعت باكستان والكويت بروتوكول تعاون دفاعي يهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع الباكستانية في بيان إن القوات المسلحة الباكستانية ستدعم الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود، إلى جانب مجالات أخرى من التعاون الدفاعي. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالقطاع في انتهاك إسرائيلي جديد لوقف إطلاق النار. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف خيمة قرب مفترق أنصار غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون باستهداف مركبة مدنية في منطقة الصناعة، فيما استشهد آخر بغارة على منزل في مخيم الشاطئ في الغرب. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. أوضح بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عدم وجود أي تعليمات بفتح معبر بيت حانون إيرز لمرور البضائع نحو قطاع غزة. وأكد البيان أن سياسة تل أبيب في غزة واضحة ولم تتغير، وأنه لن تكون هناك إعادة إعمار قبل تفكيك حماس ونزع أسلحتها وتجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة حسب تعبير البيان. قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن منع إسرائيل إدخال مواد أساسية وقطع غيار يهدد استمرارية الخدمات الأساسية والإنسانية في غزة.

0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المهلة التي حددتها إسرائيل بشأن إطلاق الطائرات الورقية من غزة انتهت، محذرا من اعتبار أي إطلاق باتجاه البلدات أو القوات الإسرائيلية عملا إرهابيا. وعلى خلفية ذلك بدأ أهالي غزة بإتلاف طائرات أطفالهم الورقية رغم كونها إحدى وسائل الترفيه القليلة المتاحة للأطفال في زمن الحرب.
1: لم تعد هذه الطائرة الورقية الصغيرة في سماء غزة مجرد لعبة لطفل يبحث عن لحظة فرح وسط الحرب، فقد اختفت تقريبا من سماء القطاع بعدما تحولت في عيون أطفالها إلى مصدر خوف من القصف. هنا لم يعد أمام العائلات سوى إخفاء الطائرات الورقية أو تدميرها خشية أن تستهدف إسرائيل المناطق التي تطلق منها بعد تهديدات بإخلاء مناطق سكنية وتصعيد الضربات.
2: هذا جرم كبير، يعني طائرة ورقية بتأثرش عليهم حاجة، ينزلوا مربعات كاملة. أنا كان عندي أطفال، كانوا يلعبوا في الطائرة الورقية، أول ما شفتهم صاروا يقصفوا الناس اللي عنده طائرة ورقية يقصفوه ويهددوا، مسكت الطائرة وكسرتها عشان سلمت أولادي وسلمت اللي حوالي.
1: أطفال غزة الذين فقدوا منازلهم ومدارسهم وألعابهم يجدون أنفسهم اليوم محرومين حتى من أبسط تفاصيل طفولتهم، فلا ملاعب ولا أماكن آمنة للهو، وحتى الطائرات الورقية التي اعتادوا صناعتها بأيديهم والتحليق بها في سماء القطاع باتت ممنوعة بالخوف.
3: أطفالنا اللي ضيعوا أحلامهم حتى أشياء بسيطة، فقدوا كل شيء، فقدوا أحلامهم البسيطة وتعليمهم فقدوه، طفولتهم فقدوها، حتى أشياء البسيطة اللي بدهم يتسلوا فيها حرمنا الاحتلال من هذا الشيء البسيط جدا. دولة نووية تقوم بقصف أطفالنا في قطاع غزة على طائرة ورقية لا تفيد ولا تشكل أي خطر عليهم.
1: وتقول عائلات نازحة إن أطفالها يعيشون طفولة محاصرة من كل جانب، فيما تحولت الخيام التي

0: لجأوا إليها إلى أماكن يقضون فيها أيامهم بلا ألعاب أو وسائل ترفيه.
1: الأطفال ممنوع يلعبوا، ممنوع يرضى، الروحة مشوار في قصيف، نطير طيارة وكان في قصيف، اللوحة مدرسة في قصيف، الروحة على البحر يتنزهوا أقل ما فيها برضو قصيف، لحقوهم كمان على الطيرة الورقية وإنهم ما فيش كمان ممنوع طير طيارة ورق. طب ليه النهار الطفل ضل يزن وقاعد عندك؟ طب هي خيم القصة، شاشة ما فيش، جوالات ما فيش، أي تابلت ما فيش.
0: وتأتي هذه التهديدات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على طائرات ورقية قرب مستوطنات محاذية لغزة، لكنه قال بعد فحصها إنه لم يعثر على مواد مشبوهة وإنها لا تمثل خطراً على العامة. وبينما تنظر إسرائيل إلى هذه الطائرات باعتبارها تهديداً محتملاً، يراها أطفال غزة شيئاً آخر تماماً، لعبة بسيطة كانت تمنحهم دقائق قليلة من الفرح قبل أن تحاصر الحرب حتى أحلامهم الصغيرة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
2: أنا طفل صغير لا أحمل.
3: كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وقالت هارتس إن هذه الميليشيات تحولت إلى ذراع تنفيذية للجيش الإسرائيلي والشباك داخل القطاع.
4: هواء الكلاب لا يرهب. أسود. أسود. يا ويلكم.
5: الخيانة أنواع، لكن أشنعها وأرخصها هي أن تعذب وتقتل وتهجر أبناء جلدتك وأهل بلدك. هذا ليس ضرباً من الخيال، إنما ما تصنعه ميليشيات مسلحة في قطاع غزة مطبقة مقولة من شابه جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تجبر وظلم.
6: أنتم مش عملاء، أنتم خير الشعب.
5: هذه الحقائق كشفها جنود وضباط إسرائيليون بشهاداتهم لصحيفة هارتس التي أعدت بدورها تحقيقاً مفصلاً بشأنها. التحقيق أكد وجود 5 ميليشيات فلسطينية تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من إسرائيل، ولا يقتصر دورها على مواجهة حركة حماس واستهداف واعتقال قياداتها وعناصرها. فالجنود والضباط الإسرائيليون الذين سبق ونكلوا بأهالي القطاع قالوا إنهم عاينوا أفعالاً شنيعة من هذه الميليشيات في غزة، إطلاق نار ونهب للممتلكات وإحراق للمنازل وتهجير للسكان. لا تقوم الميليشيات الفلسطينية في غزة بهذه الممارسات فحسب، بل تروج للروايات الإسرائيلية بشأن مشروع غزة بعد الحرب واليوم التالي لإدارة القطاع، وتتفخر بأفاعيلها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعترف صراحة بعلاقاتها الوطيدة بإسرائيل.
7: اليوم وبكرة بنسق تنسيق مع الجانب الإسرائيلي عسكري وأمني للقضاء على حماس. مرحلة وبتعدي.
5: الدعم الإسرائيلي لهذه الميليشيات ليس مقتصراً على التسليح، إذ تشير الشهادات إلى توفير الحماية لها أثناء تنفيذ مهامها ووجود قواعد لها قرب مواقع الجيش وامتلاك بعضها رموز نداء على شبكات الاتصال العسكرية الإسرائيلية، كما أن مسلحيها مدرجون ضمن أنظمة القيادة والسيطرة التابعة له. وكانت مجموعة ياسر أبو الشباب أبرز النماذج، فقد أعلن قائدها صراحة تلقي دعم من الجيش الإسرائيلي قبل مقتله في ديسمبر الماضي دون أن ينهي ذلك توسعها.
8: ياسر أبو شباب الذي ارتقى إلى ربه نتيجة رصاصة طائشة أثناء محاولته الإصلاح وفض النزاع بين عائلتين في مدينة رفح.
5: ورغم ذلك كله، يقر ضابط إسرائيلي كبير بأن هذه المجموعات لا تستطيع انتزاع السيطرة من حماس ولن تستطيع ذلك، وأنها لن تصمد أمامها دون حماية الجيش الإسرائيلي.
9: نحن الآن في مهمة.
5: وبين السلاح والحماية

0: والتنسيق الميداني. تبدو هذه الميليشيات وفق التحقيق جزءا من معادلة إسرائيلية جديدة تعمل عليها داخل غزة لتمثل ذراعا مسموما يتغلغل في القطاع في مسعى لإخضاعه وبسط السيطرة عليه.
1: سنعمل ليلا ونهار في التجنيد والإعداد وأخذ البلد من حماسة ما خذتها بالدم حأخذها بالدم وقطع الروس زيادة.
0: عبد الله الخطيب، ترت عربي.
2: رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قصرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في المخيمات بشمال الضفة ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هآرتس أنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف على بدء العملية العسكرية، وأن العمل يجري على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين من المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. نشبت مشادة علنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على منصة إكس على خلفية خلاف بشأن توحيد أحزاب اليمين قبل الانتخابات المقبلة. ودعا نتنياهو حزب بن غفير عوصما يهودت وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلال سموتريتش لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة، محذرا من أن رفض التحالف قد يضر بمعسكر اليمين. وقال بن غفير أن توحيد الحزبين سيؤدي إلى خسارة مقاعد انتخابية، متهما نتنياهو بالسعي لإضعاف حزبه والتخطيط لتشكيل حكومة واسعة لاحقا مع منافسه غادي أيزنكوت. قتلت امرأة وجرح آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى في بلدة عرب صليم ما أسفر عن مقتل المرأة وجرح آخرين. وفي البلدة نفسها جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق، ما أدى لوقوع إصابات عقب اتهام الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه قواته في المنطقة. أصدر الرئيس السوري أحمد الشارع مرسوما بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لتنظيم قسد المنحل مستشارا للرئاسة وفق ما نقلته مصادر إعلام محلية. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان عبدي حل التنظيم الذي كان يقوده بعد انتهاء مهامه في خطوة وصفت بالمهمة وبأنها تندرج ضمن خطة اندماج جرى الاتفاق عليها في وقت سابق. هذا وقال نائب الرئيس التركي جوضت يلماز أن أنقرة ترحب بإعلان تنظيم قسد حل نفسه مؤكدا دعم تركيا لسوريا لتكون مستقرة وموحدة وتحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وأشار يلماز إلى أن تركيا تؤيد سوريا واحدة تحتضن مختلف الهويات، مشددا على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية ضمن دولة وجيش واحد، ومؤكدا أن استقرار سوريا والعراق ينعكس على استقرار تركيا والمنطقة. أعلنت الحكومة العراقية إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة في العاصمة بغداد وأكدت التمسك بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بنهاية سبتمبر المقبل. وقال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أن الحكومة خصصت 15 مليار دينار لإدارة البنى التحتية في منافذ ربيعة والوليد وصفوان، فيما تواصل قوات الحدود تأمين الحدود بالكاميرات الحرارية والجدار الخرسانية. أكد الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي صباح النعمان التزام حكومة بلاده بانسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية بنهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وسيادتها.
3: الالتزام الصارم والدقيق بعملية انسحاب قوات التحالف الدولي وإكمال هذا الانسحاب وانتهاء المهمة في الموعد المحدد في 30 أيلول من العام الجاري. هذا الموعد حقيقة هو جاء برؤى وتنسيق عالي من قبل لجنة أمنية فنية شكلت في وقت سابق وأخذت في كامل عملها جهوزية قواتنا الأمنية واستعدادها لمسك الملف الأمني والحفاظ على سيادة العراق، وبالتالي جاءت هذه التوقيتات بكل مهنية بعيدا عن كل تأثيرات جانبية أخرى سواء سياسية أو غيرها. لذلك هذه التوقيتات جاءت بمهنية عالية من قبل لجان من القيادات الأمنية في الوزارات والأجهزة الأمنية المختلفة.
2: قتل شخصان وأصيب 20 آخرون بهجمات شنتها القوات الروسية على عدة مدن وبلدات أوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية أن القوات الروسية ركزت ضرباتها على العاصمة كييف مخلفة جرحى ودمارا في البنى التحتية وعلى خرسون والبلدات المحيطة بها ومناطق أخرى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أراضي حلف شمال الأطلسي الناتو. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس أوضح ترامب أنه أجرى محادثات جيدة مع الرئيس الروسي وأنه لا يتوقع هجوما روسيا على أي من أراضي الحلف. وفيما يتعلق بإمكانية معاقبة روسيا إذا واصلت تعاملاتها مع إيران رغم التحذيرات الأمريكية، قال ترامب إن الأمر يتوقف على التطورات وأن روسيا تصرفت حتى الآن بشكل جيد فيما يتعلق بمضيق هرمز. ذكرت وكالة بلومبرغ أن فنزويلا تدرس بجدية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة بأن فكرة خروج فنزويلا من أوبك مطروحة للنقاش مع مسؤولين أمريكيين ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأنها بعد. يذكر أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم. أنهى وفد سياسي ياباني زيارة للعاصمة الصينية أجراها في محاولة لإصلاح العلاقات التي توترت في الآونة الأخيرة جراء تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية اعتبرتها الصين تحريضية وتهدد بعودة النزعة العسكرية.
4: تشهد العلاقات اليابانية الصينية توترا متصاعدا منذ نوفمبر الماضي على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قالت فيها إن أي تطور غير اعتيادي في مضيق تايوان قد يصنف بوصفه وضعا يهدد وجود اليابان بما قد يتيح لطوكيو اللجوء إلى القوة العسكرية. تصريحات اعتبرتها بكين تحريضا وتهديدا بعودة النزعة العسكرية إلى المنطقة وانعكاسا خطيرا على طبيعة العلاقات بين البلدين. ولم تكتفي الصين بالإدانة أو التنديد، بل فرضت قيودا على التجارة وعلى صادراتها إلى اليابان من السلع المهمة لا سيما المعادن الأرضية النادرة التي تشكل وقود الصناعات اليابانية. وفي مواجهة تداعيات هذه القيود، يرى محللون أن بإمكان طوكيو الحد من آثارها عبر تنويع مصادر الإمداد وتقليص اعتمادها على الصين. لكن في المقابل تتزايد داخل الأوساط السياسية اليابانية الدعوات إلى احتواء الخلاف والحفاظ على تطبيع العلاقات تفاديا لتحوله إلى مواجهة أوسع ذات كلفة اقتصادية وسياسية. في هذا السياق أجرى وفد ياباني يضم ممثلين لعدة أحزاب زيارة إلى الصين تزامنت مع تصريحات للخارجية الصينية حثت فيها طوكيو على أخذ جهود دبلوماسيها لإصلاح العلاقات بجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيع العلاقات. ولا تبدو التوقعات بتحقيق نتائج ملموسة من الزيارة مرتفعة، لكنها قد تشكل في حدها الأدنى بداية لاستئناف الحوار السياسي بين الجانبين، فالوفد لا يمثل بالضرورة موقف حكومة تاكايتشي في ظل انقسامات داخل المشهد السياسي بين تيار مؤيد للصين وآخر مناهض لها ومؤيد للولايات المتحدة. ويرى خبراء أمنيون أن تراجع الحضور الأمريكي في منطقة شمال وشرق آسيا دفع الصين إلى مواقف أكثر جرأة تجاه اليابان، ويؤكدون أنه من المبكر جدا معرفة إمكانية إصلاح الجسور بين البلدين.
2: أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة ماسكينا تأييد أكثر من 51% لاستئناف مفاوضات انضمام أيسلندا للاتحاد الأوروبي. المتوقع أن تجري أيسلندا استفتاء السبت المقبل لحسم مسألة استئناف مفاوضات الانضمام، فيما تتركز النقاشات على حقوق الصيد وكلفة المعيشة والقدرات الدفاعية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بشأن غرينلاند.
5: توسع محتمل للاتحاد الأوروبي في المحيط الأطلسي يرتهن بنتيجة استفتاء تجريه أيسلندا بشأن استئناف مفاوضات انضمامها للتكتل الأوروبي. استطلاع للرأي أظهر انقساما حادا في أيسلندا تجاه ملف الانضمام للاتحاد.

0: الاتحاد، حيث أظهر أن أكثر من 51% من المستطلعين يؤيدون إجراء مفاوضات انضمام مع بروكسل، بينما يعارضها أكثر من 48%. الانقسام تقوده المفاضلة بين جدول الانضمام الذي سيجبر البلاد على التنازل عن جزء من نطاق مصائد الأسماك التي تعتبر محورية في اقتصاده وهويته، حيث تتجاوز كميات الصيد في أيسلندا أي دولة في الاتحاد الأوروبي.
1: نحن نستحوذ على كامل الأرباح في أيسلندا ونرغب في الحفاظ على هذا الوضع، لذا يكمن قلقنا في حال انضمامنا إلى السياسة المشتركة للمصايد في أن سلسلة القيمة هذه التي حققت كل هذه الأرباح للشعب الأيسلندي ستنهار.
0: من جانب آخر، يتطلب الانضمام من البلاد التخلي عن عملتها الكرونة في نهاية المطاف واعتماد اليورو، إلا أن ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في سوق العمل بحسب البنك المركزي الأيسلندي. وكعضو في حلف شمال الأطلسي، تبرز حساسية موقع أيسلندا الاستراتيجي الذي لطالما اعتبره الناتو بوابة حيوية لمراقبة التحركات البحرية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في الاستحواذ على غرينلاند المجاورة، ما يجعل انضمام أيسلندا للاتحاد الأوروبي من عدمه مسألة أمن قومي توازن بين كفة المصالح الداخلية وخريطة المؤثرات الخارجية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: الآن نذكر بالعناوين. البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. 4 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، وكاتس يهدد بإخلاء مناطق في القطاع بسبب الطائرات الورقية. سجال علني بين نتنياهو وبن غفير بشأن توحيد الأحزاب، أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة. انتهت نشرتنا، في أمان الله.
3: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ريال مدريد يهزم ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني. عودة فنربحتش إلى دوري أبطال أوروبا بعد 18

عشر عاما من الغياب تشعل التعليقات على مواقع التواصل في تركيا. وفي قضية اليوم نسلط الضوء على أزمة النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مع ناديه أتلتيكو مدريد بعد ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة ودخول أرسنال الإنجليزي على خط الراغبين في الحصول على خدمة اللاعب وصولا إلى غيابه عن حصص مران ناديه في الأيام الماضية.

بلغ فنرباتشي التركي مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق انتصارا صعبا على ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في إياب الدور النهائي من الأدوار التأهيلية. وحمل هدف الفنر توقيع كل من فيدات موريكي وأرشي براون، فيما جاء هدف ليون عبر مالك فوفانا ليحجز النادي التركي مقعده في مرحلة الدوري بالفوز بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين. قاد النجم الفرنسي كيليان بابي فريقه ريال مدريد إلى الفوز بأربعة أهداف لهدف على ضيفه ريال سوسيداد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في الليغا الإسبانية. ونجح مبابي في التوقيع على هاتريك، وأضاف زميله فينيسيوس جونيور هدفا رابعا، فيما جاء هدف سوسيداد الوحيد بواسطة لوكا سوتشيتش، ليعتلي ريال مدريد صدارة الليغا برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن إشبيليا. أعلن برشلونة رسميا تعاقده مع الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش قادما من فنرباتشا بعقد يمتد لأربعة مواسم. وأكد فنرباتشا من جانبه توصله إلى اتفاق نهائي مع النادي الكتالوني بشأن الانتقال الدائم للحارس البالغ 31 عاما. وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تبلغ 2 مليون يورو ثابتة مع متغيرات إضافية. تأهل الأهلي السعودي إلى الدور الثاني من كأس القارات للأندية بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف دون رد سجله صالح أبو الشمات في الدقيقة 63، ليضرب النادي السعودي موعدا مع ماموندي سان داونز الجنوب إفريقي في الجولة المقبلة. وتأهل تولوكا المكسيكي إلى نصف نهائي بطولة كأس الدوريات بعدما تفوق على أوستن اف سي في الأمريكي بهدفين دون رد سجلهما كل من هيلينو وخورخي دياز برايس، ليضرب موعدا في نصف النهائي مع الفريق المكسيكي الآخر كلوب ليون الذي تأهل بدوره على حساب ريال سالتيك الأمريكي.

0: توج السباح السوري التركي محمد دعيم المصري بالميدالية الذهبية في سباق البوسفور الدولي للعبور بين القارات بعد تصدره فئة 40 إلى 44 عاما بمشاركة أكثر من 2500 سباح من مختلف أنحاء العالم. وأنهى المصري السباق بزمن قدره 56 دقيقة و56 ثانية متقدما بفارق دقيقة و15 ثانية عن أقرب منافسيه.
1: السباح نعيم المصري أو كما يلقبه السوريون الدولفين السوري يحصد ذهبية سباق البوسفور العابر للقارات للمرة الثانية في مسيرته.
2: سباق البوسفور كان كتير مهم بالنسبة لي كتنظيميا من أعظم سباقات العالم اللي أنا شاركت فيها بحياتي. 2500 سباح، هيبة كتير كبيرة، انتظار بيحبس الأنفاس. الحمد لله لما وصلت وعرفت أني أنا المركز الأول كان بالنسبة لي شعور لا يوصف. هذا الفوز أقل شيء بقدر أقدمه لبلديني سوريا وتركيا، لأني حقيقة أنا قلبي مقسوم بالنص، تارة أني سوري وبنفس الوقت أنا عشت بهالبلد وأكلت من خيره 15 سنة، فبهدي هذا الفوز لبلديني العظيمات سوريا وتركيا.
1: قصة بطل العالم بدأت من نشأته ضمن عائلة رياضية، تجاوز في مسيرته إصابات متكررة ليصل إلى منصات التتويج العالمية.
2: بلشت سباحة وتعلمتها عمري 5 سنوات، الله أكرمني حصلت على بطولة جمهورية كان عمري 7 سنين، ولما كان عمري 11 سنة حصلت أنه أنا أكون بطل عربي على سن الناشئين والأشياء.

0: يسهم في تخريج سباحين ضمن أكاديميته نحو منصات التتويج.
1: أنا صراحة بعد ما نفيت عن الرياضة السورية ونحيت، لما رجعت على تركيا بال 2020 أسست أكاديمية دولفين لتعليم السباحة، وكان من غرضه أنه تخريج أبطال. وبعد الحمد لله ب 2023 أسست نادي اسمه نادي بشك شهير للسباحة، كان من خلاله فيه لكل الأعمار فيهم يدخلوا البطولات ويمارسوا السباحة بشكل مختلف واحترافي.
2: بتدريبه المتواصل وبعزيمة وإصرار كبيرين، يواصل السباح السوري محمد نعيم المصري مسيرته على خطى عائلته الرياضية، حاملاً إرثها في المنافسة وحصد الألقاب، وطامحاً في مزيد من الإنجازات والأرقام القياسية في المسابقات المحلية والدولية. خالد كاتبة، تي عربي، إسطنبول.
3: عودة فنرباتش التركي بعد 18 عاماً إلى مرحلة الدوري من بطولة أبطال أوروبا لاقت تفاعلاً كبيراً من الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب رسمي لنادي فنرباتش الذي نشر هذه الصورة عبر حسابه على إكس وعلق عليها: عدنا إلى المكان الذي نعرفه ويعرفنا. حساب باسم فينيوس نشر هذه الصورة وعلق عليها بهذه الكيفية: انتهى الانتظار بعد 18 عاماً، فنرباتشا يعود إلى دوري الأبطال. أما صاحب حساب باسم أنل فنشر الصورة لمدرج فنرباتشا وعبر عن سعادته بالعودة إلى دوري الأبطال وعلق قائلاً: انظر إلى هذا الجمال، مرات ومرات كثيرة سنعيش هذه اللحظة يا ولدي. يوهان بدوره وجه رسالة إلى جماهير الفنر التي عبرت عن سعادتها بالوصول لمرحلة الدوري من دوري الأبطال، وعلق: ما أجمل هذه الفرحة، أنت تستحق الأفضل من كل شيء يا مشجع فنرباتشا. ونختم مع إرجان الذي ضحى بساعات نومه من أجل الاحتفال بهذا الإنجاز لفريقه، حيث علق: رغم ذهابنا إلى العمل بعد 3 ساعات فقط من النوم، إلا أن هذه السعادة لا تتكرر.

0: يتواصل الغموض بشأن مستقبل خوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد بعد غياب المهاجم الأرجنتيني عن تدريبات الفريق ليومين متتاليين، في وقت تتصاعد فيه الخلافات مع برشلونة بشأن إمكانية انتقاله إلى النادي الكتالوني. ملف بدأ بعرض مالي قبل أن يتحول إلى مواجهة إعلامية وقانونية وجماهيرية بين الأطراف المعنية.
1: بين الاتهامات والمعارك القانونية، بارز ملف المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز واحدا من أبرز عناوين سوق الانتقالات هذا الصيف. بداية القصة تعود إلى نهاية الموسم الماضي، حين أكدت تقارير إعلامية أن برشلونة تقدم بعرض رسمي قيمته 100 مليون يورو لضم اللاعب. رد عليه أتلتيكو مدريد بسلسلة منشورات ساخرة اتهم فيها الجانب الكتالوني بمحاولة الضغط على النادي والإضرار بصورته. التصعيد الأكبر جاء خلال كأس العالم بعدما أعلن ألفاريز أنه طلب الرحيل عن أتلتيكو نحو الوجهة التي يحلم بها. إدارة النادي ردت بحزم لا بيع، واللاعب ملتزم بعقده حتى عام 2030 أو بدفع الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو. لاحقا أعلن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو خيلمارين التقدم بشكوى ضد برشلونة بتهمة التفاوض مع اللاعب من دون إذن النادي. ورغم عودة ألفاريز إلى التدريبات بقي التوتر قائما، خصوصا بعد تعرضه لصفارات استهجان من جماهير المتروبوليتانو، ما دفع الإدارة إلى إبعاده عن تحية المدرجات بعد مباراة فياريال لحمايته من الأجواء المشحونة. برشلونة أعاد الملف إلى الواجهة بعدما أكد رئيسه جوان لابورتا أن عرض النادي ما يزال قائما، مشيرا إلى وجود مؤشرات على استعداد أتلتيكو لبيع اللاعب لأندية أخرى. وبحسب تقارير إسبانية يفضل أتلتيكو توجيه ألفاريز نحو ناد خارج المنافسة المباشرة على الدوري الإسباني مثل أرسنال بدل تعزيز صفوف برشلونة. الرد المدريدي كان واضحا، احتمال انتقال ألفاريز إلى برشلونة 0%، في موقف يؤكد

0: أن الخلاف لم يعد ماليا فقط. وفي أحدث فصول القضية غاب ألفاريز عن تدريبات الفريق ليومين متتاليين بسبب وعكة صحية، وسط تباين في التفسيرات بين من يؤكد سوء حالته ومن يرى في الغياب شكلا من أشكال الضغط الهادئ لفتح باب الرحيل. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من الجزائر العاصمة الصحفي والناقد الرياضي نور الدين بالكبير. مساء الخير كابتن نور الدين. إذن الاتهامات متبادلة والحديث ما زال عن انتقال خوليان ألفاريز إلى فريق برشلونة وسط رفض من فريق أتلتيكو الجديد. بيان فريق أتلتيكو مدريد بأنه يرفض تماما فكرة بيع خوليان ألفاريز إلى برشلونة. هل وصلنا إلى طريق مسدود وإلى نهاية القصة؟
2: أولا السلام عليكم زميلي أحمد، شكرا على الاستضافة. فيما يخص موضوع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، أعتقد بأنه أصبح مسلسل ممل بعض الشيء في الفترة الصيفية الأخيرة، خاصة في الأيام الأخيرة، وسط تعنت كبير جدا من مسؤولي أتلتيكو مدريد ورفضهم أي فتح أي باب للحوار مع مسؤولي نادي برشلونة حول إمكانية انتقال المهاجم الأرجنتيني بطل العالم الأرجنتين سنة 2022، وكذلك تمسك اللاعب بحلمه مثل ما قال في تصريحه في كأس العالم الماضي، لما قال بأنه حلمه هو الذهاب إلى نادي برشلونة. اللاعب متمسك بحلمه وإدارة أتلتيكو مدريد ضد حلم اللاعب وضد رغبة برشلونة في استخدام اللاعب. خوان لابورتا كان صرح أمس وقال بأنه برشلونة سينتظر ألفاريز إلى غاية اليوم الأخير من سوق الانتقالات والمحدد بيوم 31 أوت الجاري بحول الله. لذلك لكن أعتقد في ظل كل هذه في ظل كل هذه التصريحات وفي ظل كل هذا التضارب بين إدارة برشلونة وإدارة أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي أتلتيكو مدريد على مستوى الرابطة الإسبانية لكرة القدم وكذلك على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم وتبليغ برشلونة بالشكوى التي تقدم بها أتلتيكو مدريد، أعتقد بأن هذا الموضوع يتجه نحو النهاية، يتجه ليكون موضوع نيمار بيس، يعني موضوع نيمار الثاني مثل ما حدث لو تتذكر جيدا في قضية نيمار وإمكانية عودته إلى نادي برشلونة. أعتقد في صيف 2019 لما انتظر برشلونة غلاية اليوم الأخير من سوق الانتقالات لكنه لم يتمكن من إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوفه في تلك الفترة. لذلك أعتقد بأنه جوليان ألفاريز قد يبقى مرغما في أتلتيكو مدريد.
1: نعم نور الدين، تتحدث أن جوليان ألفاريز يبقى مرغما وأن جوليان ألفاريز يبحث عن تحقيق الحلم، لكن أين كان هذا الحلم قبل سنتين عندما وقع مع أتلتيكو مدريد بعقد كبير؟ يعني عندما استقطبوا أتلتيكو مدريد مقابل حوالي 95 مليون يورو وأيضا بعقد لمدة حتى عام 2030.
2: نعم، وكان فيه تجديد للعقد أيضا. لذلك أعتقد بأنه جوليان ألفاريز برشلونة ضيع فرصة التعاقد معه قبل موسمين من الآن، وضيع فرصة التعاقد معه لما جاء من ريفر بليت إلى مانشستر سيتي، لأنه في ذلك الموسم برشلونة استخدم فيران توراس ب 55 مليون أورو قبل أن يعيد بيعه بعد 4 سنوات من الويلات للاعب فيران توراس مع نادي برشلونة. 4 سنوات قضاها فيران توراس في برشلونة كانت كافية لو تحرك برشلونة في وقته لجلب جوليان ألفاريز، رغم أنه كان معروضا على النادي كأول خيار بالنسبة كخيار في سوق الانتقالات، لكن برشلونة فضل التعاقد مع فيران توراس. الآن بعد سنتين أتلتيكو مدريد في حقه أيضا أن يحافظ على لاعب جاء به كواجهة لمشروعه الجديد. قبل سنتين من الآن وضع كل أمالهم على جوليان ألفاريز، لكن أنت تعرف جيدا رغبة اللاعبين في الكثير من المرات هي من تتفوق، ومثل ما قال أحدهم ذات مرة قطار برشلونة وريال مدريد لا يمر أمام بيتك كل يوم. لذلك أعتقد بأن جوليان ألفاريز هو أصلا كمحب ربما لنادي برشلونة يريد تحقيق حلمه باللعب في البارسا، لكن أعتقد سيكون صعب جدا في الأربع أيام الأخيرة أن يحقق هذا الحلم.
1: نعم نور الدين، لو تحدثنا عن أحلام اللاعبين وسوق الانتقالات دائما، برأيك أليس العقد هو شريعة المتعاقدين؟ وربما لو ضغط جوليان ألفاريز وغاب عن تدريبات الفريق واضطر أتلتيكو مدريد لبيع اللاعب، ألا يفتح ذلك الباب للعديد من اللاعبين من أجل الضغط على إدارات الأندية من أجل الانتقال، وبالتالي يتم الانتهاء من موضوع العقود بين الأندية واللاعبين؟

0: لا، موضوع جوليان الفاريز مختلف عن كل لاعبي الاخرين. اتلتيكو مدريد لا يريد بيع لاعب لبرشلونه فقط، يعني اتلتيكو مدريد اليوم مثلا لو يقبل جوليان الفاريز
1: اتكلم عن رغبات اللاعبين، اتكلم عن رغبات اللاعبين
0: صباحا سيبيع. نعم نعم، رغبة اللاعب في الرحيل، رغبة اللاعب أقوى من أي عقد وأقوى من أي شيء. حتى أنت لما تكون كإدارة محترفة لا يمكن أن تبقى على لاعب فوق رغبته للبقاء في صفوف فريقك، لأنه هذا اللاعب لن يقدم لك شيئا على المستوى الرياضي، ولما اللاعب لا يقدم شيئا على المستوى الرياضي تنزل القيمة السوقية، يعني أنت ستخسر ماليا ورياضيا بالاحتفاظ بلاعب فوق إرادته، يعني أن يبقى مرغما مع فريقه. لذلك قلت لك في البداية بأنه اليوم سبق وأن فعلها ديمبيلي مثلا من أجل الالتحاق بنادي برشلونة لما كان في بوروسيا دورتموند وقاطع التدريبات وفعل كل شيء من أجل الانضمام إلى برشلونة، لكن حينها رضخ بوروسيا دورتموند لرغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف برشلونة وباع اللاعب للبارسا. لكن المشكل هذه المرة مع جوليان ألفاريز صديقي أحمد، المشكل أنه أتلتيكو مدريد منفتح على بيع اللاعب لكن غالق الباب فقط أمام نادي برشلونة. اليوم لو يأتي عرض من ريال مدريد اللي هو غريمه الأزلي في مدريد ممكن أنه يوافق، لكن لبرشلونة لا. وهذا هو مكمن المشكل، هذا هو أصل المشكل، يعني اللاعب يريد برشلونة وأتلتيكو مدريد يريد الجميع ما عدا برشلونة.
1: هل المشكلة بتصرف إدارة برشلونة بنشر الموضوع عبر وسائل الإعلام والضغط على إدارة أتلتيكو مدريد وعدم اللجوء إلى فتح باب المفاوضات مباشرة مع نادي أتلتيكو مدريد منذ البداية؟ هل أخطأ برشلونة في التعامل مع القضية؟
0: لا أعتقد أولاً أصل بعض الشيء، لكن أصل المشكل بداية المشكل بين جوليان ألفاريز وإدارة أتلتيكو مدريد لا علاقة له بنادي برشلونة. أصل المشكل هو في لما خيل مارين رئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد كان قد وعد اللاعب في شهر فبراير الماضي بسمح له بالرحيل في نهاية الموسم إن جاءه عرض يستوفي طلبات أتلتيكو مدريد. إدارة أتلتيكو مدريد أكدت لي اللاعب عن طريق خيل مارين في شهر فبراير الماضي في اجتماع في العاصمة مدريد بأنه بإمكان لو يأتيه عرض في نهاية الموسم سيسهلون رحيله، لكن الطريقة التي تعامل بها برشلونة مع الموضوع من خلال الحديث في وسائل الإعلام، لكن حتى لاعبين آخرين وأندية أخرى تتحدث في وسائل الإعلام. أنت تعرف اليوم سوق الانتقالات في الفترة الصيفية فيه حديث إعلامي صاخب، فيه حديث إعلامي كبير، ممكن حتى وكيل اللاعب هو من سرب حول وجود اهتمام من نادي برشلونة من أجل زيادة الحوافز المالية وزيادة العمولة بالنسبة للوكيل. كل هذه الأمور تدخل في صفقة انتقال جوليان ألفاريز، لكن أتلتيكو مدريد أعتقد بأنه يتجه بفعلته هذه ربما لقطع العلاقة لسنوات مع نادي برشلونة بعد تصرفه، وهذا ثاني نادي إسباني يتصرف مع برشلونة بنفس الطريقة بعد أتلتيك بيلباو الموسم الماضي مع نيكولا ويليامز.
1: نعم، فتحت نقطة للنقاش لكن سنبقي عليها بعد التحول إلى إلقاء الضوء على بعض من الأرقام من مسيرة خوليان ألفاريز سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع المنتخب الأرجنتيني.

عودة مرة أخرى لضيفي من الجزائر الصحفي والناقد الرياضي بالكبير نور الدين. كابتن نور الدين، أنت فتحت نقطة للنقاش أن فريق أتلتيكو مدريد هو ثاني فريق في إسبانيا يوقف المفاوضات ويقول أنه لن يتفاوض مع فريق برشلونة.

0: لبيع اللاعبين بعدما كان في الموسم الماضي أتلتيك بلباو في قضية نيكو ويليامز؟ ألا ترى أن هناك مشكلة في التعامل الإعلامي من إدارة برشلونة في إدارة الصفقات قبل انتقال اللاعب بشكل رسمي، محاولات تسريب الأنباء والضغط على إدارات الأندية من أجل الفوز باللاعبين؟
1: أعتقد بأنه أولاً حق مشروع لنادي برشلونة أن يتفاوض مع أي لاعب يريده، يريد تدعيم صفوفه به، لهذا حق مشروع
0: لكل الأندية. إذا كان اللاعب لديه عقد مع النادي لا يجوز له المفاوضة إلا في آخر 6 أشهر.
1: نعم، لما يكون لاعب تحت طائلة عقد مع النادي، لكن أنت تعرف جيدا بأنه كل أندية في العالم تستهدف اللاعبين أولا ثم تتحدث مع إدارتهم، لأنه أنت اليوم ما تقدرش تروح تتحدث مع إدارة نادي حول لاعب وأنت لا تعرف رغبة اللاعب إن كان يريد القدوم إلى صفوفك أم لا، وهذا أمر مهم جدا، الرغبة تلعب دور كبير حتى في تسهيل الانتقال. لكن لماذا فقط برشلونة في إسبانيا هو من يملك مشاكل، هو من أصبحت لديه مشاكل في شراء لاعبين من الأندية الإسبانية؟ لماذا اليوم الأندية الإسبانية تبيع للأندية الإنجليزية والأندية الألمانية والأندية الإيطالية ولا تبيع لبرشلونة؟ هنا مربط الفرس، هنا لما السؤال الذي يجب أن يطرح. برشلونة يملك خزان من المواهب، يملك لاماسيا التي أعادته في كل مرة إلى الحياة يمر فيها بصعوبات كبيرة على مستوى المالي أو على مستوى التعداد، فترة بيب غوارديولا الأولى أو فترة الآن هانسي فليك مع لاعبي أكاديمية ماسيا وحتى لاعبين الإسبان الشبان. لماذا يشتري برشلونة من خارج إسبانيا بسهولة ولا يستطيع أن يشتري من إسبانيا بتلك السهولة؟ هنا السؤال الذي يجب أن يطرح، هل برشلونة هو المخطئ في طريقة تعامله مع اللاعبين الإسبان الذين يريد جلبهم، أم أن الأندية الإسبانية لا تريد التعامل مع برشلونة لحاجة في نفس يعقوب؟ لذلك علينا ننتظر أكثر لمعرفة الأسباب، لأنه لا يمكن أن يكون فقط التأثير الإعلامي هو سبب مثلا غلق أتلتيكو مدريد الباب أمام راحيل ألفاراز، أكثر من أنه أمر شخصي بالنسبة لخيلمارين.
0: نعم، نور الدين، برشلونة قال إما خوليان ألفاريز أو لا مهاجم، لا تعاقدات جديدة. برأيك بعد رحيل ليفاندوفسكي وأيضا توريس لم يعد لدى فريق برشلونة مهاجم، وحتى في الأصل هل خوليان ألفاريز هو لاعب رقم 9، لاعب الذي سجل 8 أهداف فريق مع فريق أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي من هدفين ركلات جزاء؟ يعني برأيك هل هو فعلا اللاعب رقم 9 المنشود لفريق برشلونة؟
1: هو بطلب من فليك وإدارة برشلونة بقيادة إدارة رياضية لبرشلونة بقيادة البرتغالي البرازيلي الأصل ديكو. أعتقد بأنه في هذه الفترة من الميركاتو الصيفي لبت كل رغبات فليك، أراد غوردون فأحضرت غوردون، أراد أديمي فأحضرت أديمي، أراد كونسيلو فأعادت كونسيلو. لذلك نحن نتحدث على أعلى مستوى كروي في العالم، يعني أندية الصفوة في العالم والتي تسير بحسب ما يطلبه المدرب وما يراه أنسب بالنسبة له، ربما لأمور تكتيكية أكثر منها تهديفية يريد فليك الحصول على ألفاريز، لأنه لاعب مجهود، لاعب يضغط كثير، لاعب يلبي طلبات فليك في طريقة اللعب. إحصائياته ناقصة مقارنة مثلا بليفاندوفسكي، لأنه فيران توراس، أنا بالنسبة لي فيران توراس لم يكن يوما ذلك النجم السوبر في نادي برشلونة، رغم أنه سجل العديد من الأهداف، لكن ما ضيعه أكثر مما سجله وأنقذه أكثر الهدف الذي سجله في نهائي كأس العالم لمصلحة المنتخب الإسباني. لكن لما نقارنه مع ليفاندوفسكي ماهوش نفس خصائص اللاعب، ماهوش نفس الاسم، ماهوش نفس الثقل، ماهوش نفس الحس التهديفي، ماهوش نفس الإحصائيات. ليفاندوفسكي رغم أنه جاء بعد في نهاية مسيرته إلى برشلونة إلى
0: قدم مستويات مميزة. نعم، نور الدين بالكبير الصحفي والناقد الرياضي كنت معي من الجزائر، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني كرة عربي.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية.

في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

0: يشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ونقعدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966 وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو الرجل الأول في سوريا، وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له: كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل؟ في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة قادت خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت؟
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم أن أنا؟
0: يمكن أن أقدم لك الكثير، بكفي إن ما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي ناطرين يتلذذوا بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يؤذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألو سبغونا، ضابط سابق في جيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتدربون؟ تتدربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع إن هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون، لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا، ولذلك يصبح اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
0: كان الأسد يقترب يوما بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلا حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث، بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً، الخوف الذي سيكون دماء تجري في أوصال الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
2: There is control of the military, control of the police, control of the judicial system, control of every element, every organ of power. And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them, because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
1: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشا مدينيا بنسبته الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا

0: عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة الوجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
1: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائماً تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً، محمد الخولي، بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
2: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Laskiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu, çünkü azınlık hükümetiydi.
3: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
1: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام، والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة، بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
4: مهام المخابرات هي متشابكة في عملها، هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
0: مبدأ واضح، كمبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة، هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
5: توزيع الأجهزة الأمنية أيضا جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولا لغرض السيطرة، حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقا. يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
1: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأً ولو بسيطاً سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولاً قبل كل شيء.
6: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمها، وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض. ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينها بين الطائفة وبين المجتمع الثاني، يعني خوف الطائفة أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي

0: hatmutu yani haybidukum.
1: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarına alınan liselerde, yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
2: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
3: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان، وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالاً هز أركان النظام، واستدعت رداً يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي، وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري، يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس، متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

0: داخل الزنازين كان المعتقلون ينتظرون مصيرا مجهولا. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماه تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها ان خرج

0: عليه أحد.
1: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعب الجديدة واستخدمها. فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر إلو النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
2: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها، صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات، مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها، كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائماً في حالة خوف وارتباك.
1: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هن ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه، وهذا اللي حصل. يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
3: Hama olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri, gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor, rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
4: المواطن أن يخاف حتى في نومه، حتى من أحلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. هذا الأمر يجب أن يكون حاضر، وهذا الأمر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات. إلى هذا الحد.
5: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير. يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهذلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيطي وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي داخل المدينة تبعي يلي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام، كل يوم والتاني ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجي يروي يشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
0: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو أو أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله عزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان تعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان واحد يتجنبها يخاف منها. يعني
2: تحت جنح الظلام تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذووهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
6: أنت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
7: بعدي غيره، أمان الله، بعدي غيره، بعدي غيره، بعدي الله يمام الله، بعدي غيره.
2: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: تحت وطأة التمزيق الجسدي يصبح المعتقل مستعداً للتوقيع على أي اعتراف يطلب منه.
1: يا محمد، حاب تبصم على الجرائم اللي عاملها؟
2: بس أنا والله يا سيدي ما عملت شيء.
1: معناتها حاب ترجع لعند الشباب؟
2: لا، مشان الله لا.
3: Anything to intimidate the people, sometimes to get information from them as well, to try to identify where there might be others who were in opposition to the regime, where there were cells, organizations that were trying to challenge the regime and so forth. But these were truly, can only be described as barbaric in nature.
4: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن، انه ينزع الشعور بالمواطنة والحقوق عند الشعب، بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق، حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا هو مكرمي من الحاكم، يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمة ولا لهم كرامة الا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق وبصيروا أزلامه بيشتغلوا مشانه.
0: في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني، الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد. آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر، مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر، لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين، مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
5: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture.

0: And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
1: صار في شعور عند المسيطرين وجماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم، يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال، لا قيمه لهم ولا معنى لهم، هن فائض عن اللزوم، هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
2: لم يكن القمع المادي وحده كافيا، سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين، مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ النظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنباً إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم، فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة: تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير.
3: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حافظة من اللباس للشعار، حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللا شعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك ممكن عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قالت استغفر الله، هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد فقط، هو فعل ممنهج لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
4: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة في كانت في النظم الاشتراكية، النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، في الصين، في كوبا، في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام وجعل تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات يمكن، يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت. هذه الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
0: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafez al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication. But in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
2: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية، من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعاً أمنية موازية. وكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، مكرساً قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة، داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة، وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
3: So
5: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla Baas rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunu istihbarat imparatorluğunda bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
6: Ana hasalet ma'i hadisin. أنه كنا عم نحقق في قضية معينة في مع رئيس فرع مخابرات فعم اطلع على وفي مدينتي في مدينة تدمر أنا من مدينة تدمر في الصحراء فعم اطلع أنا على بعض الأضابير وبعض التقارير بتهم قضية معينة فشفت مرأة يعني كاتبة تقرير بجوزها تصور إلى هذا الحد وصلنا يعني أنت وصلنا لمرحلة في سوريا أنه صار الشاب السوري أو الشخصيات من السوريين يتباهوا أنه هني عم يروح يقدموا تقرير إلى هذا المستوى يعني
7: هو بالحقيقة الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي إلى حزب أمني إلى جهاز أمني حزب البعث هو جهاز أمني كبير ومنظم ولديه أفرع امتدادات وغطاء غطاء العقائدي السياسي الشعبي ولذلك أصبح رقابة الجار لجاره الأخ لأخيه أحياناً الزميل لزميله أصبح من الأمور السائدة لأنه هذا مو فقط لأنه والله هو مقتنع بالحزب لكنه يريد أن يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب
1: لازم أنت تكتب تقارير كثير كانت التقارير هي الأساس للوصول إلى مش للوصول إلى مصالح أو وظيفة لعدم لتجنب الاعتداء
2: بعد سحق المعارضة وبناء دولة المراقبة بدأ الأسد الأب بتجهيز ابنه الأكبر باسل وريثا له لكن خطط التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994 واجه الأب تحدياً وجودياً من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستاب النازية
0: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000 participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99% of those who voted.
1: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة يعني هو مخترع دولة الخوف جمهورية الرعب هي اختراع الأب وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفي وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره

يعني هو معلم اللعبة. إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلي كلها صنع أبوه، مفكر إنه الأمور دائمة.

0: العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد، أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ البشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
1: داخل فروعها، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعها، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان ينكلوا فيه الصغير والكبير، بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبدا إلا على القبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي، يعني قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
2: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا، كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه أبدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل أمراض جلدية. طبعا أنا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحقني أمراض جلدية. من أشد أنواع العذاب اللي شفته أنه ممنوع الكلام نهائياً، يعني 8 أشهر ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض للتعذيب. والتعذيب كان أنك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع، ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا، حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
0: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على السوريين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011، ومع اشتعال ثورات الربيع العربي، وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف، واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري الثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
3: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام، القضاء عليها كذا، يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبدا أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
4: صارت بعهد بشار دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة، يعني ف اختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بيخفف شوي وين بيزيد، لواحد اعتبر انه الخوف انه لا انه هو كل ما على سقف

0: في العنف بيخضع الشعب أكثر.
1: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
2: اعتقل عشرة الآلاف ومارست فروع التحقيق التي أسندت لضباط موالين أبشع أنواع التعذيب. في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة، المحرقة النازية بنسختها السورية. في عهد بشار الأسد تحول التعذيب من أداة للتحقيق إلى استراتيجية للإبادة الشاملة.
3: أحيانا كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الأبصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد أنه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحيانا توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
4: الله أكبر.
2: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024 سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
3: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عام كانوا عن بمثابة 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من الانقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري. لكن على الأقل أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء ندرك أنها مرحلة طويلة، ندرك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا يدخل فيها ودخل.
2: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد. لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال.

0: تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
1: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، ال 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
2: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
3: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
2: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
4: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
2: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
4: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
2: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
5: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت

0: الأشجار الفلسطينية، نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق نيرانه صوب مدينة رفح، قادس ينفي وجود تعليمات بفتح معبر بيت حنون لمرور البضائع. سجال علني بين نتنياهو وبن كفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة.

السلام عليكم. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت إنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأضافت أن إيران في وضع ضعيف وأن التضييق الاقتصادي عليها مستمر، وأكدت أن الهدف الأول للرئيس ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عملية الغضب الملحمي أضعفت القوة العسكرية الإيرانية. وقالت ليفت إن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا وإن بلادها تسيطر على مضيق هرمز. من جهته قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعد قائمة بشروطها لفتح مضيق هرمز، وأوضح رضائي أن الوسطاء طلبوا من إيران تحديد شروطها لإعادة فتح المضيق، وأضاف أن من بين الشروط التي تطرحها طهران إنهاء الحرب في المنطقة. كما أعلن رضائي توصل إيران إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن ممر بحري. وفي سياق آخر نفى رضائي اتهامات بوجود مؤامرة إيرانية لاغتيال نجل الرئيس الأمريكي. كما حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا شنت أي عمل عدائي فإن بلاده ستضرب مصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني حث رضائي الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح مضيق هرمز. قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المحادثات في طهران تؤكد مجددا جهود الدوحة المستمرة لنزع فتيل التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن آل ثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز وإنشاء إطار عمل لإقامة ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق، إضافة إلى إزالة الألغام.

0: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران، والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها، وبعد أن هدأت المدافع نسبياً، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجدداً، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضاً حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساعي إقليمية أخرى، وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً، والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
1: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول. وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
0: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف، بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء. عزيز محمد نور، تيريتي عربي.
2: أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم الأدميرال براد كوبر إعادة توجيه 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن لم تمتثل للأوامر ضمن إجراءات الحصار البحري على إيران. وأضاف كوبر أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ الحصار على إيران بالتزامن مع جهودها لضمان حرية الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العمليات الأمريكية تستهدف الحد من قدرة طهران على تهديد الملاحة. وفي سياق منفصل قال كوبر إن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في منطقة الشرق الأوسط في إطار مهام وعمليات عسكرية متعددة. شدد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة تعزيز الردع في المنطقة. جاء ذلك خلال مباحثات مشتركة مع نظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي في إطار التنسيق الأمريكي الياباني بشأن أمن المنطقة وأمن الطاقة والممرات البحرية. وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن المسؤولين أكدا أيضا أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية واستمرار حركة التجارة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن الاقتصادي العالمي عبر بناء سلاسل إمداد أكثر أمانا واستقرارا في القطاعات الحيوية. وقعت باكستان والكويت اتفاقية تعاون دفاعي تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع الباكستانية في بيان إن القوات المسلحة الباكستانية ستدعم الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود، إلى جانب مجالات أخرى من التعاون الدفاعي.

0: إلى التطورات في قطاع غزة، فقد أطلقت المروحيات الإسرائيلية النار فجر اليوم صوب المنازل ومخيمات اللاجئين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما شهدت سماء المحافظة الوسطى تحليقا مكثفا للمروحيات الإسرائيلية. وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه حي الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط القطاع. في الأثناء أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار من البحر نحو مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وكان 4 فلسطينيين قد استشهدوا أمس الخميس، وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار.
1: طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين المارة في شارع 30 وسط مدينة غزة. هذا الاستهداف أدى لوجود عدد من الإصابات، بعض هذه الإصابات وصفت بالخطيرة. سيارات الإسعاف تحاول انتشال الشهداء والمصابين من هذا الحدث، إضافة إلى أن هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث منذ ساعات صباح هذا اليوم، حيث استهدفت طائرات الاحتلال صباح اليوم سطح منزل في الشارع أو في منطقة مخيم الشاطئ، أدى ذلك لوجود شهيد. كذلك استهداف خيمة نازحين في منطقة مواصي خان يونس، وتم انتشال شهيد وعدد من الإصابات. هذا هو الاستهداف الثالث خلال هذا اليوم في ظل التحليق المكثف والمستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في عموم أجواء قطاع غزة على ارتفاعات منخفضة. وجود هذه الطائرات دائما ما يرتبط بعمليات استهداف وعمليات رصد تقوم بها هذه الطائرات لأهدافها على الأرض. الأهالي والمواطنون يشعرون بحالة من الخوف وحالة من الرعب المستمر في ظل وجود هذه الطائرات. نتحدث عن ساعات من الهدوء الهش التي تسبق عمليات الاستهداف والتي تقوم بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في أماكن مكتظة بالسكان وبالنازحين. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: أوضح بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عدم وجود أي تعليمات بفتح معبر بيت حنون إرز لمرور البضائع نحو قطاع غزة. وأكد البيان أن سياسة تل أبيب في غزة واضحة ولم تتغير، وأنه لن تكون هناك إعادة إعمار قبل تفكيك حركة حماس ونزع أسلحتها وتجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة بحسب تعبير البيان. قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن منع إسرائيل إدخال مواد أساسية وقطع غيار يهدد استمرارية الخدمات الأساسية والإنسانية في قطاع غزة.

0: كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان القطاع. وقالت هارتس أن هذه الميليشيات تحولت إلى ذراع تنفيذية للجيش الإسرائيلي والشباك داخل قطاع غزة.
1: أوائل الكلاب لا يرهب أسود. يا ويلكم.
2: الخيانة أنواع، لكن أشنعها وأرخصها هي أن تعذب وتقتل وتهجر أبناء جلدتك وأهل بلدك. هذا ليس ضربا من الخيال، إنما ما تصنعه ميليشيات مسلحة في قطاع غزة مطبقة مقولة من شابه جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تجبر وظلم. هذه الحقائق كشفها جنود وضباط إسرائيليون بشهاداتهم لصحيفة هارتس التي أعدت بدورها تحقيقا مفصلا بشأنها. التحقيق أكد وجود 5 ميليشيات فلسطينية تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من إسرائيل، ولا يقتصر دورها على مواجهة حركة حماس واستهداف واعتقال قياداتها وعناصرها. فالجنود والضباط الإسرائيليون الذين سبق ونكلوا بأهالي القطاع قالوا إنهم عاينوا أفعالا شنيعة من هذه الميليشيات في غزة، إطلاق نار ونهب للممتلكات وإحراق للمنازل وتهجير للسكان. لا تقوم الميليشيات الفلسطينية في غزة بهذه الممارسات فحسب، بل تروج للروايات الإسرائيلية بشأن مشروع غزة بعد الحرب واليوم التالي لإدارة القطاع، وتتفخر بأفاعيلها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعترف صراحة بعلاقاتها الوطيدة بإسرائيل.
3: اليوم وبكرة بنسق تنسيق مع الجانب الإسرائيلي عسكري وأمني للقضاء على حماس. مرحلة وبتعدي.
2: الدعم الإسرائيلي لهذه الميليشيات ليس مقتصرا على التسليح، إذ تشير الشهادات إلى توفير الحماية لها أثناء تنفيذ مهامها ووجود قواعد لها قرب مواقع الجيش وامتلاك بعضها رموز نداء على شبكات الاتصال العسكرية الإسرائيلية، كما أن مسلحيها مدرجون ضمن أنظمة القيادة والسيطرة التابعة له. وكانت مجموعة ياسر أبو الشباب أبرز النماذج، فقد أعلن قائدها صراحة تلقي دعم من الجيش الإسرائيلي قبل مقتله في ديسمبر الماضي دون أن ينهي ذلك توسعها.
4: ياسر أبو شباب الذي ارتقى إلى ربه نتيجة رصاصة طائشة أثناء محاولته الإصلاح وفض النزاع بين عائلتين في مدينة رفح.
2: ورغم ذلك كله، يقر ضابط إسرائيلي كبير بأن هذه المجموعات لا تستطيع انتزاع السيطرة من حماس ولن تستطيع ذلك، وأنها لن تصمد أمامها دون حماية الجيش الإسرائيلي. وبين السلاح والحماية والتنسيق الميداني، تبدو هذه الميليشيات وفق التحقيق جزءا من معادلة إسرائيلية جديدة تعمل عليها داخل غزة لتمثل ذراعا مسموما يتغلغل في القطاع في مسعى لإخضاعه وبسط السيطرة عليه.
3: سنعمل ليلا ونهار في التجنيد والإعداد وأخذ البلد من حماس زي ما خذتها بالدم، حاخذها بالدم وقطع الروس زيادة.
2: عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: إلى تطورات في الضفة الغربية، فقد رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قصرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمالي الضفة، ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هارتس إنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف العام على بدء العملية العسكرية، وأن العمل جار على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين، ومن المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. لليوم الرابع على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على معهد كالانديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وسط دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير للاستيلاء على المعهد وطرد الوكالة منه.
5: ما كان تهديدا إسرائيليا بات واقعا اليوم. معهد كالانديا للتدريب المهني تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة. أنزل علم الوكالة الدولية ليحل مكانه علم الاحتلال. السلطات الإسرائيلية ورغم التنديد الدولي وبعد ساعات من زيارة لدبلوماسيين أجانب إلى المعهد، شرعت بتغيير معالمه تنفيذا لرؤية وزير الأمن القومي تمار بن غفير. المعهد الذي خرج آلاف الطلاب من أبناء اللاجئين الفلسطينيين على مدى 70 عاما بات شاهدا على سقوط آخر قلاع الأنروا في منطقة القدس بما يحاصرها في غزة ومخيمات الضفة.
6: الآن هذا تحدي معهد كالانديا هو التحدي الأخير الذي يواجه المجتمع الدولي، كون هذا المعهد هو تابع للأونروا. الأونروا هي أنشئت بقرار دولي.
5: على مساحة 88 دنما تأسس معهد كالانديا للتدريب المهني عام 1953، يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا، ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. ومع إغلاق المعهد والسيطرة عليه إسرائيليا يخسر مئات الطلاب فرصتهم بالتعليم.
7: المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات واقعية
8: في المنطقة صاحبه إحراق منازل وجرف خيم زراعية في المنطقة. هذه العمليات العسكرية تزامنت مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرقي مدينة صور وسط تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية. التصعيد العسكري، يقول الجيش الإسرائيلي أنه جاء رداً على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لكنه يتزامن أيضاً مع تراجع مؤشرات وقف إسرائيل عملياتها العسكرية قبل المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل، لا سيما بعد إعلان السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك، مبرراً استمرار الاعتداءات والاحتلال بعدم تسليم حزب الله سلاحه. لكنها تتزامن أيضاً مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات. ووفق الأرقام الرسمية اللبنانية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي عن سقوط أكثر من 4300 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى تهجير مليون شخص من مناطقهم.
0: من لبنان إلى سوريا، فقد أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لتنظيم قسد المنحل مستشارا للرئاسة وفق ما نقلته مصادر إعلام محلية. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان عبدي حل التنظيم الذي كان يقوده بعد انتهاء مهامه، في خطوة وصفت بالمهمة وبأنها تندرج ضمن خطة اندماج جرى الاتفاق عليها في وقت سابق. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن أنقرة ترحب بإعلان تنظيم قسد حل نفسه، مؤكدا دعم تركيا لسوريا لتكون مستقرة وموحدة وتحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وأشار يلماز إلى أن تركيا تؤيد سوريا واحدة تحتضن مختلف الهويات، مشددا على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية ضمن دولة واحدة وجيش واحد، مؤكدا أن استقرار سوريا والعراق ينعكس على استقرار تركيا والمنطقة. أعلنت الحكومة العراقية إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة في بغداد، وأكدت تمسكها بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة في نهاية سبتمبر المقبل. وقال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم إن الحكومة خصصت 15 مليار دينار لإدارة البنى التحتية في منافذ ربيعة والوليد وصفوان، فيما تواصل قوات الحدود تأمين الحدود بالكاميرات الحرارية والجدار الخرساني. أكد الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي صباح النعمان أكد التزام حكومة بلاده بانسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية في نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وسيادتها.
9: بعملية انسحاب قوات التحالف الدولي وإكمال هذا الانسحاب وانتهاء المهمة في الموعد المحدد في 30 أيلول من العام الجاري. هذا الموعد حقيقة هو جاء برؤى وتنسيق عالي من قبل لجنة أمنية فنية شكلت في وقت سابق وأخذت

0: في كامل عملها جهوزية قواتنا الأمنية واستعدادها لمسك الملف الأمني والحفاظ على سيادة العراق، وبالتالي جاءت هذه التوقيتات بكل مهنية بعيدا عن كل تأثيرات جانبية أخرى سواء سياسية أو غيرها. لذلك هذه التوقيتات جاءت بمهنية عالية من قبل لجان من القيادات الأمنية في الوزارات والأجهزة الأمنية المختلفة.
1: أنهى وفد سياسي ياباني زيارة إلى العاصمة الصينية أجراها في محاولة لإصلاح العلاقات التي توترت في الآونة الأخيرة جراء تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية اعتبرتها الصين تحريضية وتهدد بعودة النزعة العسكرية. التفاصيل مع أواب أيوب.
2: تشهد العلاقات اليابانية الصينية توترا متصاعدا منذ نوفمبر الماضي على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قالت فيها إن أي تطور غير اعتيادي في مضيق تايوان قد يصنف بوصفه وضعا يهدد وجود اليابان بما قد يتيح لطوكيو اللجوء إلى القوة العسكرية. تصريحات اعتبرتها بكين تحريضا وتهديدا بعودة النزعة العسكرية إلى المنطقة وانعكاسا خطيرا على طبيعة العلاقات بين البلدين. ولم تكتفي الصين بالإدانة أو التنديد، بل فرضت قيودا على التجارة وعلى صادراتها إلى اليابان من السلع المهمة، لا سيما المعادن الأرضية النادرة التي تشكل وقود الصناعات اليابانية. وفي مواجهة تداعيات هذه القيود، يرى محللون أن بإمكان طوكيو الحد من آثارها عبر تنويع مصادر الإمداد وتقليص اعتمادها على الصين. لكن في المقابل تتزايد داخل الأوساط السياسية اليابانية الدعوات إلى احتواء الخلاف والحفاظ على تطبيع العلاقات تفاديا لتحوله إلى مواجهة أوسع ذات كلفة اقتصادية وسياسية. في هذا السياق أجرى وفد ياباني يضم ممثلين لعدة أحزاب زيارة إلى الصين تزامنت مع تصريحات للخارجية الصينية حثت فيها طوكيو على أخذ جهود دبلوماسيها لإصلاح العلاقات بجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيع العلاقات. ولا تبدو التوقعات بتحقيق نتائج ملموسة من الزيارة مرتفعة، لكنها قد تشكل في حدها الأدنى بداية لاستئناف الحوار السياسي بين الجانبين، فالوفد لا يمثل بالضرورة موقف حكومة تاكايتشي في ظل انقسامات داخل المشهد السياسي بين تيار مؤيد للصين وآخر مناهض لها ومؤيد للولايات المتحدة. ويرى خبراء أمنيون أن تراجع الحضور الأمريكي في منطقة شمال وشرق آسيا دفع الصين إلى مواقف أكثر جرأة تجاه اليابان، ويؤكدون أنه من المبكر جدا معرفة إمكانية إصلاح الجسور بين البلدين.
1: في الختام إليكم تفكيرا بأبرز العناوين. البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. المروحيات الإسرائيلية تطلق نيرانها صوب مدينة رفح، وكاتس ينفي وجود تعليمات بفتح معبر بيت حنون لمرور البضائع. سجال علني بين نتنياهو وبن كفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة. نعود على رأس الساعة، في أمان الله.
3: في كل يوم أحداث تتسارع
4: وصراعات تتفاقم،
5: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
4: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
5: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
3: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
5: العالم اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش في حلقة اليوم الحراك الدبلوماسي الهادف لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تهيئة ظروف الحوار وإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام. يأتي ذلك غداة إعلان الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه المضيق وعائداته. فما أهمية ومضمون النقاشات القطرية والعمانية مع إيران بشأن المضيق؟ وهل تنجح هذه الوساطات في إنهاء التوتر بين طهران وواشنطن؟
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران، والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبياً، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجدداً، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضاً حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساعي إقليمية أخرى، وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً، والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
2: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
1: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء.
0: للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، ومن واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي مسعود معلوف. أهلا بكما ضيفي العزيزين. نبدأ معك دكتور سمير. دكتور، بعد عمان تدخل قطر اليوم مباشرة على خط طهران بعد هذه الزيارة، هل نحن أمام تعدد للوساطات أم أن هناك مساراً إقليمياً واحداً يجري توزيع الأدوار فيه؟
3: صحيح، مساء الخير للجميع. أولاً يعني مسألة توزيع الأدوار برأيي أقوى طرح سيناريو أنه في جهود إقليمية، نعم، لكن هذه الجهود تتقدم بشكل منسق بين الأطراف، يعني كل طرف يدخل على الخط بمجهوده وبخبرته وبقدرته على إقناع أطراف النزاع، إما بالعودة إلى طاولة التفاوض وإما بقبول مسار جديد مرتبط بموضوع مضيق هرمز، موضوع عودة الملاحة إلى المضيق، طرح بدائل وخيارات جديدة تناقش بين الأطراف. لكن في نهاية الأمر أنا أظن أنه هذا الحراك لا يرتبط فقط بدولة واحدة محددة أو معينة، هذا الحراك مرتبط بأكثر من عاصمة تبذل هذا الجهد منذ فترة زمنية طويلة كما تعرف، يعني الجهد العماني نعم، الجهد القطري، الجهد الباكستاني، الجهد التركي، أكثر من لاعب إقليمي موجود الآن على خط التهدئة.
0: طيب دعني أسأل، هل ترى أن التنسيق هو تنسيق خليجي، محاولات خليجية لحل هذه الأزمة، أم إقليمي بشكل عام وربما دولي بالاشتراك مع الولايات
3: المتحدة؟ يعني طبعا الجهد الخليجي مميز هنا طبعا، يعني هذه مسألة

0: واشنطن هذه التحركات العمانية القطرية، هل تنظر إليها الإدارة الأمريكية باعتبارها مبادرات إقليمية أم هي بتنسيق مع واشنطن؟
1: تحية لك أولا أستاذ محمد، تحية للضيف الكريم دكتور صالحة، وتحية للمشاهدين الكرام. يعني واشنطن يهمها كثيرا إيجاد حل لهذا الموضوع، كل من الفريقين سواء الأمريكيين أو الإيرانيين يهمها إنهاء هذه المرحلة، لأنها لا مصلحة لأي من الفريقين بعودة الحرب، ولكن في الوقت نفسه لا أحد يريد أن يظهر بأنه تنازل للآخر أو أنه رفع الراية البيضاء كما تفضلتم في التقرير. ولذلك ما يجري حاليا من وساطات، خاصة الوساطة القطرية التي حصلت اليوم في إيران، أعتقد أن كل ذلك من أجل الوصول إلى حل مؤقت، فتح مؤقت لمضيق هرمز، وبصورة يعني إلى حد ما محدودة لكسب بعض الوقت من أجل العودة إلى المفاوضات، وعندئذ المفاوضات هي التي تعطي الحل النهائي.
0: يعني سعادة السفير اسمح لي عند هذه النقطة، بالنسبة لواشنطن ما هي الأولوية الآن؟ فتح مضيق هرمز سريعا أم استخدام ورقة المضيق للوصول إلى اتفاق أوسع مع إيران؟
1: بالنتيجة الرئيس ترامب يريد الوصول إلى اتفاق واسع مع إيران، اتفاق نووي يكون أفضل ولو بقليل من اتفاقية العام 2015 التي أخرج الرئيس ترامب الولايات المتحدة منها عام 2018 في ولايته الأولى، مدعيا أنها من أسوأ الاتفاقات التي وقعتها الولايات المتحدة بتاريخها. الآن يود أن يتباهى بأنه يحقق اتفاقية أفضل، ولكن للوصول إلى المفاوضات من أجل توقيع أي اتفاقية ينبغي قبل كل شيء حل مسألة مضيق هرمز. لا يمكن أن تحصل المفاوضات ومضيق هرمز على هذه الحالة. فالآن الولايات المتحدة ربما تقبل بفتح مؤقت للمضيق، فتح محدود يعني، دون أن يكون لإيران سلطة قوية عليه ولا لعمان طبعا، ولكن أمر مؤقت للعودة إلى طاولة المفاوضات وصولا إلى اتفاق نووي جديد ربما.
0: دكتور سمير، المباحثات لم تعد تتحدث عن مبادئ عامة ونقاط عامة، بتنا نتحدث بالفعل عن مرحلة فيها ممر ملاحي مؤقت ومشروع للتطهير المضيق من الغام. هل بالفعل انتهت مرحلة جس النبض وبدأنا ب البحث عن ترتيبات قابلة للتنفيذ فعلا على
2: الأرض؟ صحيح، هذه نقطة مهمة، لكن برأيي الحوار الآن يعني يركز نعم على مسائل فيها الشق القانوني، الشق التقني، الشق السياسي في التعامل مع الملفات، لكن النقطة الأساسية هي مسألة التفاوض وما يقابلها في الشق في الطرف الآخر، سيناريو العودة إلى التصعيد والقتال. لذلك جهود الوساطة نعم ربما تنصب على موضوع مضيق هرمز، موضوع الملاحة، موضوع إزالة الألغام، موضوع خصوصية ممر هرمز، كلها موجودة تطرح وتناقش الآن. لكن كما تبعنا في الساعات الأخيرة أنا وأنت، اللاعب الأمريكي ما زال يتحدث عن العودة إلى التصعيد العسكري والعمل العسكري ضد إيران. لذلك جهود الوساطة الآن كما قلنا قبل قليل تتقدم بأكثر من اتجاه، ليس فقط يعني مضيق هرمز، فتح ممر في المضيق باتجاه تسهيل حركة الملاحة من جديد. المسألة أيضا مرتبطة بجهود وساطة تحول دون العودة إلى القتال مرة أخرى.
0: طيب لماذا قطر؟ لماذا قطر الآن؟ عمان لديها تقليد طويل في الوساطة ما بين طهران و واشنطن، يعني ما القيمة الإضافية التي تستطيع قطر أن تضيفها لهذه الوساطة؟
2: صحيح، موضوع الوساطة والدخول على خط الوساطة في صلب الاستراتيجيات القطرية منذ عقود، ليس منذ سنوات، منذ عقود. قطر لاعب أساسي في موضوع التهدئة.
0: صحيح.
2: وخصوصية قطر اليوم لم تبدأ يعني في هذه الفترة في الأيام الأخيرة، بدأت كما تتذكر في العام 2022 2023 أيضا.
0: صحيح.
2: على خط

0: التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، موضوع تبادل الرهائن صحيح. كما تتذكر. الآن في أيضا نقطة مهمة، أنه اللاعب القطري بحكم التجربة الطويلة في هذا المجال عنده خصوصية أنه قادر نعم. على إقناع الأطراف بقبول دور الوساطة القطري. لاحظ معي القطر تدخل على خط التهدئة، خط الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ونحن نعرف جميعا أنه إيران استهدفت السيادة القطرية صحيح. ومع ذلك الآن إيران تعرف قيمة وحجم وأهمية قطر في موضوع.
1: كنا قبل الحلقة نتحدث عن الدور القطري صحيح. المتنامي فيما صحيح. يخص دائما أدوار وساطة ربما تفوق حجم قطر بالمساحة صغيرة، لكن دائما لديها أدوار كبيرة تقوم بها في المنطقة. سعادة السفير، واشنطن وطهران بالفعل وقعتا على اتفاق تفاهم يوم 18 يونيو بشأن حرية الملاحة في المضيق، لكن التنفيذ تعثر. ما الذي تغير اليوم لطرح مقترحات جديدة، وما الذي يعطي هذه المقترحات فرصة نجاح لم تكن تتوافر سابقا؟
2: يعني ما أعتقده أنا هو أن حصل أمر جعل هذه المفاوضات تتوقف. يعني مذكرة التفاهم تتضمن 14 بندا، قسم من هذه البنود ينبغي التفاوض على كل منها. عندما قامت إيران بقصف باخرتين على ما أعتقد استغلت إسرائيل ذلك، وإسرائيل كانت تحاول أن تعرقل المفاوضات نتنياهو، وقد تحدث عن ذلك بوضوح تام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عندما قال أن إسرائيل تحاول عرقلة المفاوضات وتود أن تستمر الحرب. فالرئيس ترامب استعمل هذه العملية التي قامت بها إيران ضد باخرتين من أجل أن يعتبر أن إيران خرقت مذكرة تفاهم، وهو قام بالعمليات العسكرية القصف القوي الذي نفذه. ومنذ ذلك الوقت بدأت الوساطات من أجل إيقاف ذلك، والرئيس ترامب من جهة يهدد ومن جهة يقوم يعطي تصريحات إلى حد ما مقبولة، كل ذلك من أجل الخروج من هذا المأزق. هذا مأزق كبير وقع فيه الرئيس ترامب وأوقع فيه الولايات المتحدة، التي تقترب الآن شيئا فشيئا من الانتخابات النصفية التشريعية، وحزب الرئيس ترامب الحزب الجمهوري الذي يسيطر حاليا على غرفتي على مجلسي الكونغرس الشيوخ والنواب هو في حالة يعني صعبة، ومن المرجح جدا أن يخسر هذه الأكثرية، وعندئذ سيصعب على الرئيس ترامب أن يصدر قرارات وقوانين عبر الكونغرس عندما يسيطر عليه الديمقراطيون. لذلك هو يحاول أن يخرج الآن من هذا المأزق قبل الانتخابات، وأعتقد أنا أن إيران تماطل في ذلك لكي يقترب موعد الانتخابات ويخفف الرئيس ترامب من شروطه على إيران.
1: تضغط على الرئيس دونالد ترامب من أجل التخفيف. طيب نعود لدور الوساطة القطرية دكتور سمير. اللافت أن رئيس الوزراء القطري قبل الزيارة التي أجراها إلى طهران أجرى اتصالات مع مسؤولين خليجيين في كل من السعودية والبحرين. هل تحاول الدوحة أن تذهب إلى طهران بمواقف خليجية أوسع لا باعتبار الدوحة وسيطا منفردا؟
0: صحيح صحيح. يعني دائما قطر يعني كما رصدنا قطر في العمل السياسي الدبلوماسي موضوع الوساطات لا تتحرك بمفردها ولا تريد أن تتحرك بمفردها. صحيح أنه عندها القدرة على لعب دور مؤثر في موضوع الوساطات كما قلنا قبل قليل، لكن دائما رجحت يعني الدوحة دائما رجحت التنسيق مع أكثر من لاعب مؤثر في الملف، يعني حسب الملف الذي تدخل أو تقرر قطر الدخول فيه على خط الوساطة تختار الشريك الذي تنسق معه لإنجاح هذه الوساطة. رأينا ذلك في أكثر من ملف شاركت فيه قطر، سواء كان في الملف الفلسطيني في موضوع غزة، في الملف اللبناني في أكثر من أزمة داخل الملف اللبناني، في ملفات إقليمية في موضوع أفغانستان. دائما قطر كانت

0: تحرك لكن لم تكن تتحرك
1: بمفردها.
0: نعم. تبحث عن شريك أيضا مؤثر باتجاه إنجاح جهود الوساطة، وهذه ميزة أو خصوصية إضافية برأيي تسجل للدبلوماسية الإيرانية في التعامل مع موضوع الوساطة.
1: نعم، سعادة السفير، إيران تقول عمليا أنها لن تمنح واشنطن فتحا كاملا لمضيق هرمز وفتحا غير مشروط لهذا المضيق. هل لدى الإدارة الأمريكية أي مساحة لقبول صيغة مرحلية تحفظ لطهران شيئا من الشروط أو المطالب الإيرانية، أم أن واشنطن تعتبر حرية الملاحة خطا أحمر لا يجوز لطهران المساس به؟
2: أنا أعتقد أنه لا يمكن لأي من الفريقين أن يستمر ويصر على الشروط القصوى، على كل فريق أن يتنازل، وأن يحصل هذا التنازل القليل شيئا نوعا ما من الفريقين بالتوازن في الوقت. يعني تتنازل إيران عن إقفال مضيق هرمز وتقبل بفتحه مؤقتا وبصورة ربما محدودة، والولايات المتحدة تقبل بتخفيف بعض العقوبات عن إيران في الوقت نفسه، وبذلك يظهر كل فريق بأنه لم يخسر شيئا وبأنه أعطى الفريق الآخر مقابل ما أخذه منه، وليس أنه عطاء أو تنازل تام. وأعتقد هذا هو جوهر المفاوضات بصورة عامة، ونعرف جيدا أنه قبل أن تحصل أي مفاوضات يأخذ كل فريق موقفا قاسيا وقويا جدا من أجل أن يتنازل شيئا بعض الشيء أثناء المفاوضات، ولكن بالنتيجة لا يمكن أن يبقى كل فريق على الشروط القاسية القوية التي يعرضها قبل المفاوضات، لأن ذلك يعني فشل المفاوضات حتى قبل أن تحصل.
1: ما رأيك دكتور سمير في كلام السفير؟
2: بحركة وإن مقبولة محدودة بذلك.
1: أريد أن أسأل دكتور سمير، يعني هل يمكن عملياً فصل أزمة الملاحة في مضيق هرمز عن أصل المواجهة الإيرانية الأمريكية؟ يعني هل تستطيع كل من عمان وإيران الذهاب في ترتيبات مؤقتة دون الذهاب لحل القضايا الكبرى التي تراها إيران وهي الحرب؟
0: صحيح صحيح. دعني أقول لك أولا أنه ما يتحدث عنه سعادة السفير مهم جدا، أتفق معه في الكثير مما قاله، لكن عندنا ملاحظة أساسية أنه حتى النقاط التي أنت تشير إليها في السؤال مرتبطة اليوم بوضع ما زال دقيق وحساس جدا. اللاعب الإيراني مثلا ما زال يتمسك كما نعرف جميعا بموضوع هيمنته، فرض هيمنته على مضيق هرمز ومحاولة فرض ملف جديد على هذا الممر وهو العائدات. إيران الآن تبحث عن فرض عائدات على السفن التي تعبر المضيق. هذه نقطة جديدة بالنسبة لخصوصية ممر هرمز. هل ستنجح إيران في فرض ما تريده على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي في الحقيقة لا تفرض ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، تفرض ذلك على وضع جديد على الدول المجاورة،
1: لكنها تفرض قرارها على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة رفضت هذا الموضوع.
0: صحيح، لكن ما زالت حتى هذا ما أنا قصدته، أنه إيران حتى الآن عندما تذهب إلى طاولة المفاوضات ما زالت تحمل معها ملف ممر مضيق هرمز وموضوع العائدات. لذلك ينبغي بأسرع ما يكون إقناع إيران بأنه لمضيق هرمز خصوصيته القانونية التقنية المعتمدة المقبولة من قبل المجتمع الدولي والمعترف بها من قبل المنظمات والهيئات الدولية. مسألة تغيير هذه الخصوصية بإرادة إيرانية يحمل معه الكثير من التوتر. بالمقابل أيضا عندنا رسالة للاعب الأمريكي، أيضا يحاول أن يقول أنه الآن هو الذي يمسك بهذه الورقة وأنه هو الذي سيحركها بالاتجاه الذي يريد. هل توازنات المنطقة، الملفات المرتبطة بالإقليم ككل تمنح واشنطن فرصة من هذا النوع؟ هذه برأيي أيضا نقطة تحتاج إلى،
1: وهنا نقطة شديدة الحساسية سيد معلوف. هل يمكن أن تقبل واشنطن بأي صيغة؟

0: تمنح إيران دورا رسميا في إدارة مضيق هرمز وإدارة حركة السفن أو الحصول على عائدات كما تحدثنا، أم لا يمكن لواشنطن أن تسمح بذلك؟ وربما لو سمحت بذلك كانت سمحت منذ البداية، لم نصل لهذه النقطة.
1: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في حال سمحت بذلك سيعتبر ذلك هزيمة للولايات المتحدة، لأن الأمر كان مختلفا قبل الحرب، وإن دولا كثيرة ستلوم الولايات المتحدة على هذه الحرب، إذ كان هذه الدول التي تستورد النفط وغير ذلك أو تصدر منتوجاتها إلى إيران عبر المضيق، ستضطر سفنها إلى دفع رسوم لإيران. أعتقد أن الحل قد يكون بأن تقبل الولايات المتحدة بصورة تدريجية برفع العقوبات عن إيران وبفك الحجز عن الأموال المجمدة الإيرانية، سواء في الولايات المتحدة، في قطر، ربما أيضا في كوريا الجنوبية وغير ذلك. وعندئذ تستطيع الولايات المتحدة أن تقنع إيران أن الآن لديك أموال كافية ولست بعد الآن بحاجة إلى فرض رسوم على هذه السفن التي تمر عبر المضيق. ولكن أن تقبل الولايات المتحدة بأن تسيطر إيران على المضيق، أعتقد أن ذلك أمر
0: صورة هزيمة اسمح لي
1: واقعي بالنسبة إلى
0: الولايات السفير المتحدة. سأسألك سؤالا أخيرا وأوجه هذا السؤال أيضا للدكتور سمير، بعد كل هذه التحركات هل ما نشاهده اليوم هي بداية تسوية حقيقية تبدأ من هرمز ثم تتوسع إلى باقي الملفات، أم مجرد هدنة بحرية مؤقتة لإدارة الأزمة وتأجيل ربما الصدام بعجالة لو سمحت؟
1: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة، نعم، يمكن نحن الآن إذا نجحت الوساطة القطرية السائرة حاليا للوصول إلى حل مؤقت، فتح مؤقت وإن كان محدودا لمضيق هرمز، وتخفيف بعض العقوبات عن إيران، ويعني للبدء بمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، الآن هذه المفاوضات ليست مضمونة النتائج، ولكن الحل المؤقت الآن
0: إذن ليست مجرد هدنة. اسمح لي، أنا آسف لمقاطعتك سعادة السفير لضيق الوقت. دكتور سمير، ما تعليقك؟
2: سأختصر فورا. نقطة أولى أساسية أنه مسألة يعني طرح سيناريو تهدئة شاملة أو تفاهمات بشكل أوسع في الإقليم صعبة في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه نحن الآن ربما نناقش صحيح مضيق هرمز، لكن علينا أن لا ننسى أنه عندنا في مكان آخر أزمة أخرى مع إيران مرتبطة بشكل أو بآخر بمضيق هرمز، هي باب المندب كما تتذكر. صحيح. النقطة الأهم أيضا سأني فوراً هي مسألة العقبة الإسرائيلية، كيف إسرائيل ستتعامل مع هذه المسارات، كيف ستتصرف، ونحن نعرف جميعا أنه تريد تأجيج هذه المسائل وتحاول عرقلة الدخول.
0: ربما الإجابة على سؤال هذه الحلقة تحمله الأيام القادمة وتطورات هذا الملف. في الختام أشكر ضيفي، كان معنا في الاستوديو الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، ومن واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي الأستاذ مسعود معلوف، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار صوب مدينة رفح بالمروحيات وصوب خان يونس بالزوارق الحربية، وكاتس ينفي وجود تعليمات بفتح معبر بيت حانون لمرور البضائع. سجال علني بين نتنياهو وبن كفير بشأن توحيد أحزاب اليمين وتحالفاتها قبل الانتخابات المقبلة. السلام عليكم. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت أنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأضافت أن إيران في وضع ضعيف وأن التضييق الاقتصادي عليها مستمر، وأكدت أن الهدف الأول للرئيس ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عملية الغضب الملحمي أضعفت القوة العسكرية الإيرانية. وقالت ليفت أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا، وأن بلادها تسيطر على مضيق هرمز. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران تعد قائمة بشروطها لفتح مضيق هرمز، وأوضح رضائي أن الوسطاء طلبوا من إيران تحديد شروطها لإعادة فتح المضيق، وأضاف أن من بين الشروط التي تطرحها طهران إنهاء الحرب في المنطقة. كما أعلن الرضائي توصل إيران إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن ممر بحري. وفي سياق آخر نفى رضائي اتهامات بوجود مؤامرة إيرانية لاغتيال نجل الرئيس الأمريكي. كما حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا شنت أي عمل عدائي فأن بلاده ستضرب مصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حث رضائي الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح مضيق هرمز. قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المحادثات في طهران تؤكد مجددا جهود الدوحة المستمرة لنزع فتيل التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن آل ثاني ناقش في طهران مع نظيره الإيراني تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز، وإنشاء إطار عمل لإقامة ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق إضافة إلى إزالة الألغام.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبيا، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجدداً، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني

0: استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضاً حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساع إقليمية أخرى، وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
1: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
0: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: تراجع عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز إلى 7 سفن بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق وأقل من المتوسط المتحرك ل10 أيام والبالغ 15 سفينة. ووافقت طهران على إعداد قائمة شروط من أجل استئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي، وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري أن طهران ومسقط اتفقتا على كيفية تقاسم السيطرة على المضيق وعائداته. أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر إعادة توجيه 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن لم تمتثل للأوامر ضمن إجراءات الحصار البحري على إيران. أضاف كوبر أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ الحصار على إيران بالتزامن مع جهودها لضمان حرية الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العمليات الأمريكية تستهدف الحد من قدرة طهران على تهديد الملاحة. وفي سياق منفصل قال كوبر أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في منطقة الشرق الأوسط في إطار مهام وعمليات عسكرية متعددة. شدد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة تعزيز الردع في المنطقة. جاء ذلك خلال مباحثات مشتركة مع نظيره الياباني تاكيهيرو فونا كوشي في إطار التنسيق الأمريكي الياباني بشأن أمن المنطقة وأمن الطاقة والممرات البحرية. وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن المسؤولين أكدا أيضا أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية واستمرار حركة التجارة إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن الاقتصادي العالمي عبر بناء سلاسل إمداد أكثر أمانا واستقرارا في القطاعات الحيوية. إلى التطورات الحاصلة أو نبقى في

0: ملف الحرب الدائرة ما بين روسيا وما بين إيران والولايات المتحدة، وعلى جانب هذه الحرب انطلاقا من القوى الدفاعية وقعت باكستان والكويت اتفاقية تعاون دفاعي تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع الباكستانية في بيان أن القوات المسلحة الباكستانية ستدعم الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود، إلى جانب مجالات أخرى من التعاون الدفاعي. أطلقت المروحيات الإسرائيلية النار فجر اليوم صوب المنازل ومخيمات اللاجئين في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، كما شهدت سماء المحافظة الوسطى تحليقا مكثفا للمروحيات الإسرائيلية، وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه حي الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط القطاع. في الأثناء أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار من البحر نحو مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وكان 4 فلسطينيين قد استشهدوا أمس الخميس وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار.
1: طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين المارة في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة. هذا الاستهداف أدى لوجود عدد من الإصابات، بعض هذه الإصابات وصفت بالخطيرة. سيارات الإسعاف تحاول انتشال الشهداء والمصابين من هذا الحدث، إضافة إلى أن هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث منذ ساعات صباح هذا اليوم، حيث استهدفت طائرات الاحتلال صباح اليوم سطح منزل في الشارع أو في منطقة مخيم الشاطئ، أدى ذلك لوجود شهيد. كذلك استهداف خيمة نازحين في منطقة مواصي خان يونس، وتم انتشال شهيد وعدد من الإصابات. هذا هو الاستهداف الثالث خلال هذا اليوم في ظل التحليق المكثف والمستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في عموم أجواء قطاع غزة على ارتفاعات منخفضة. وجود هذه الطائرات دائما ما يرتبط بعمليات استهداف وعمليات رصد تقوم بها هذه الطائرات لأهدافها على الأرض. الأهالي والمواطنون يشعرون بحالة من الخوف وحالة من الرعب المستمر في ظل وجود هذه الطائرات. نتحدث عن ساعات من الهدوء الهش التي تسبق عمليات الاستهداف والتي تقوم بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في أماكن مكتظة بالسكان وبالنازحين. محمد أحمد، تلت عربي، مدينة غزة.
0: أوضح بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس عدم وجود أي تعليمات بفتح معبر بيت حنون إيرز لمرور البضائع نحو قطاع غزة. وأكد البيان أن سياسة تل أبيب في غزة واضحة ولم تتغير، وأنه لن تكون هناك إعادة إعمار قبل تفكيك حركة حماس ونزع أسلحتها وتجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة بحسب تعبير البيان. قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن منع إسرائيل إدخال مواد أساسية وقطع غيار يهدد استمرارية الخدمات الأساسية والإنسانية في قطاع غزة.

0: كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان القطاع. وقالت هارتس إن هذه الميليشيات تحولت إلى ذراع تنفيذية للجيش الإسرائيلي والشباك داخل قطاع غزة.
1: أعواء الكلاب لا يرهب.
2: اسكت
1: يا ويلكم.
3: الخيانة أنواع، لكن أشنعها وأرخصها هي أن تعذب وتقتل وتهجر أبناء جلدتك وأهل بلدك. هذا ليس ضربا من الخيال، إنما ما تصنعه ميليشيات مسلحة في قطاع غزة مطبقة مقولة من شابه جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تجبر وظلم.
4: أنتم مش عملاء، أنتم خير للشعب.
3: هذه الحقائق.

0: وكشفها جنود وضباط إسرائيليون بشهاداتهم لصحيفة هآرتس التي أعدت بدورها تحقيقاً مفصلاً بشأنها. التحقيق أكد وجود 5 ميليشيات فلسطينية تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من إسرائيل، ولا يقتصر دورها على مواجهة حركة حماس واستهداف واعتقال قياداتها وعناصرها. فالجنود والضباط الإسرائيليون الذين سبق ونكلوا بأهالي القطاع قالوا إنهم عاينوا أفعالاً شنيعة من هذه الميليشيات في غزة، إطلاق نار ونهب للممتلكات وإحراق للمنازل وتهجير للسكان. لا تقوم الميليشيات الفلسطينية في غزة بهذه الممارسات فحسب، بل تروج للروايات الإسرائيلية بشأن مشروع غزة بعد الحرب واليوم التالي لإدارة القطاع، وتتفخر بأفاعيلها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعترف صراحة بعلاقاتها الوطيدة بإسرائيل.
1: اليوم وبكرة بنسق تنسيق مع الجانب الإسرائيلي عسكري وأمني للقضاء على حماس. مرحلة وبتعدي.
0: الدعم الإسرائيلي لهذه الميليشيات ليس مقتصراً على التسليح، إذ تشير الشهادات إلى توفير الحماية لها أثناء تنفيذ مهامها ووجود قواعد لها قرب مواقع الجيش وامتلاك بعضها رموز نداء على شبكات الاتصال العسكرية الإسرائيلية، كما أن مسلحيها مدرجون ضمن أنظمة القيادة والسيطرة التابعة له. وكانت مجموعة ياسر أبو الشباب أبرز النماذج، فقد أعلن قائدها صراحة تلقي دعم من الجيش الإسرائيلي قبل مقتله في ديسمبر الماضي دون أن ينهي ذلك توسعها.
2: ياسر أبو شباب الذي ارتقى إلى ربه نتيجة رصاصة طائشة أثناء محاولته الإصلاح وفض النزاع بين عائلتين في مدينة رفح.
0: ورغم ذلك كله، يقر ضابط إسرائيلي كبير بأن هذه المجموعات لا تستطيع انتزاع السيطرة من حماس ولن تستطيع ذلك، وأنها لن تصمد أمامها دون حماية الجيش الإسرائيلي. وبين السلاح والحماية والتنسيق الميداني، تبدو هذه الميليشيات وفق التحقيق جزءاً من معادلة إسرائيلية جديدة تعمل عليها داخل غزة، لتمثل ذراعاً مسموماً يتغلغل في القطاع في مسعى لإخضاعه وبسط السيطرة عليه.
1: سنعمل ليلاً ونهار في التجنيد والإعداد وأخذ البلد من حماس زي ما أخذتها بالدم، هأخذها بالدم وقطع الروس زيادة.
0: عبد الله الخطيب، ترت عربي.
3: رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قصرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمال الضفة، ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هآرتس إنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف العام على بدء العملية العسكرية، وأن العمل يجري على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين، ومن المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. لليوم الرابع على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على معهد كالانديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وسط دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير للاستيلاء على المعهد وطرد الوكالة منه.
4: ما كان تهديدا إسرائيليا بات واقعا اليوم. معهد كالانديا للتدريب المهني تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة. أنزل علم الوكالة الدولية ليحل مكانه علم الاحتلال. السلطات الإسرائيلية ورغم التنديد الدولي وبعد ساعات من زيارة لدبلوماسيين أجانب إلى المعهد،

0: بتغيير معالمه تنفيذا لرؤية وزير الأمن القومي تمار بن غفير. المعهد الذي خرج آلاف الطلاب من أبناء اللاجئين الفلسطينيين على مدى 70 عاما بات شاهدا على سقوط آخر قلاع الأنروا في منطقة القدس بما يحاصرها في غزة ومخيمات الضفة.
1: الآن هذا تحدي معهد قلنديا هو التحدي الأخير الذي يواجه المجتمع الدولي، كون هذا المعهد هو تابع للأونروا. الأونروا هي أنشئت بقرار دولي.
0: على مساحة 88 دنما تأسس معهد قلنديا للتدريب المهني عام 1953، يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا، ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. ومع إغلاق المعهد والسيطرة عليه إسرائيليا يخسر مئات الطلاب فرصتهم بالتعليم.
2: المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات واقعية وحقيقية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها كما جرى في قطاع غزة من حرب إبادة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها، لذلك هي مستمرة في إجراءاتها وسياساتها المتعلقة بتدمير الأونروا التي تشكل وتعتبر الوجه الآخر الدولي لما جرى عام 48 من إبادة للشعب الفلسطيني.
0: استهداف الأنروا ليس جديدا، إذ جاء بعد قرارات أقرها الكنيسة الإسرائيلي على خلفية اتهامات لبضعة عاملين بأنهم كانوا فاعلين في الفصائل الفلسطينية، في حين يرى الفلسطينيون أن الهدف من ملاحقة الأنروا حق العودة.
3: على مرأى ومسمع العالم، تفكك إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إحدى أشهر مؤسسات الأمم المتحدة وتحاصرها حتى باتت بحاجة إلى من ينقذها من التغول الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من أمام معهد قلنديا الدولي شمال مدينة القدس المحتلة.
4: نشبت مشادة علنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على منصة إكس على خلفية خلاف بشأن توحيد أحزاب اليمين قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. ودعا نتنياهو حزب بن غفير عتصمة يهوديت وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بيت إسرائيل سموتريتش إلى خوض الانتخابات بقائمة مشتركة، محذرا من أن رفض التحالف قد يضر بمعسكر اليمين. وقال بن غفير إن توحيد الحزبين سيؤدي إلى خسارة مقاعد انتخابية، متهما نتنياهو بالسعي إلى إضعاف حزبه والتخطيط لتشكيل حكومة واسعة لاحقا مع منافسه غادي أيزنكوت. في لبنان قتلت امرأة وجرح آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى في بلدة عرب صليم، ما أسفر عن مقتل المرأة وجرح آخرين. وفي البلدة نفسها جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق، ما أدى إلى وقوع إصابات عقب اتهام الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرات تجاه قواته في المنطقة.
5: تصعيد إسرائيلي جديد جنوب لبنان، غارات وقصف مدفعي وتوغل بري عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون تحت ذريعة الرد على مزاعم إطلاق حزب الله مسيرات تجاه قوات إسرائيلية. مصادر لبنانية أفادت بأن مقاتلات وطائرات مسيرة إسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية عدة مبان في المنصوري وهزت الانفجارات مدينة صور والقرى المحيطة. وعرفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون توغل قوة إسرائيلية في المنطقة صاحبه إحراق منازل وجرف خيم زراعية في المنطقة. هذه العمليات العسكرية تزامنت مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرقي مدينة صور وسط تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية. التصعيد العسكري، يقول الجيش الإسرائيلي أنه جاء رداً على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لكنه

0: تزامن أيضا مع تراجع مؤشرات وقف إسرائيل عملياتها العسكرية قبل المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل، لا سيما بعد إعلان السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك، مبررا استمرار الاعتداءات والاحتلال بعدم تسليم حزب الله سلاحه، لكنها تتزامن أيضاً مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات. ووفق الأرقام الرسمية اللبنانية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي عن سقوط أكثر من 4300 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى تهجير مليون شخص من مناطقهم.
1: في سوريا، أصدر الرئيس السوري أحمد الشارع مرسوما بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لتنظيم قصب المنحل مستشارا للرئاسة وفق ما نقلته مصادر إعلام محلية. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان عبدي حل التنظيم الذي كان يقوده بعد انتهاء مهامه في خطوة وصفت بالمهمة وبأنها تندرج ضمن خطة اندماج جرى الاتفاق عليها في وقت سابق. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن أنقرة ترحب بإعلان تنظيم قصد حل نفسه، مؤكدا دعم تركيا لسوريا لتكون مستقرة وموحدة وتحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وأشار يلماز إلى أن تركيا تؤيد سوريا واحدة تحتضن مختلف الهويات، مشددا على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية ضمن دولة واحدة وجيش واحد، ومؤكدا أن استقرار سوريا والعراق ينعكس على استقرار تركيا والمنطقة. أعلنت الحكومة العراقية إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة في بغداد، وأكدت تمسكها بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة في نهاية سبتمبر المقبل. وقال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم أن الحكومة خصصت 15 مليار دينار لإدارة البنى التحتية في منافذ ربيعة والوليد وصفوان، فيما تواصل قوات الحدود تأمين الحدود بالكاميرات الحرارية والجدار الخرساني. أكد الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي صباح النعمان أكد التزام حكومة بلاده بانسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية في نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وسيادتها.
2: قرار والدقيق بعملية انسحاب قوات التحالف الدولي وإكمال هذا الانسحاب وانتهاء المهمة في الموعد المحدد في 30 أيلول من العام الجاري. هذا الموعد حقيقة هو جاء ب رؤى وتنسيق عالي من قبل لجنة أمنية فنية شكلت في وقت سابق وأخذت في كامل عملها جهوزية قواتنا الأمنية واستعدادها لمسك الملف الأمني والحفاظ على سيادة العراق، وبالتالي جاءت هذه التوقيتات بكل مهنية بعيدا عن كل تأثيرات جانبية أخرى سواء سياسية أو غيرها. لذلك هذه التوقيتات جاءت بمهنية عالية من قبل لجان من القيادات الأمنية في الوزارات والأجهزة الأمنية المختلفة.
1: ألغت السلطات السودانية حظر التجوال في ولاية الخرطوم بعد نحو عامين من تطبيقه على خلفية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم إن القرار يتيح للمواطنين التحرك والعمل في جميع الأوقات مع استمرار انتشار الحواجز الأمنية المشتركة، كما قررت السلطات منع دخول الأجانب إلى ولاية الخرطوم باستثناء حاملي تأشيرات الدخول السارية. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى 469 شخصاً، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين قرب الحدود مع الصين. وقالت الشرطة النيبالية إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين بعد الفيضانات التي ضربت البلاد هذا الأسبوع، بينما أعلنت السلطات إنقاذ مئات الأشخاص ونقل العشرات من المصابين للعلاج.

0: إلى العاصمة كاتاموندو، وكان مسؤولون قد أفادوا في وقت سابق بفقدان أكثر من 1400 شخص في نيبال والتيبت، بينهم أجانب من جنسيات متعددة. هذا وألحقت الفيضانات أضراراً واسعة بالمباني والطرق والجسور، فيما حذرت السلطات من مخاطر مرتبطة بتشكيل بحيرة قرب الحدود النيبالية الصينية. النشرة انتهت، نعود ونلتقي على رأس الساعة في أمان الله.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: شو بدك تحط فيها؟
3: ليش هالحكي؟ دمر صار عليها، ليش هالحكي؟

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: الشرع يؤكد بدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا. مخاوف من عودة تضخم الأغذية عالميا مع صعود قوي لأسعار القمح والأرز.

0: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع بدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا خلال كلمته الافتتاحية للدورة 63 من معرض دمشق الدولي، وتزامن المعرض مع إطلاق منتدى دمشق الاقتصادي العالمي في مؤشر على اتساع الانفتاح الاقتصادي السوري وتزايد فرص الاستثمار بعد رفع البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
1: مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار تبدأها سوريا مع اتساع الحضور الإقليمي والدولي وإطلاق منتدى دمشق الاقتصادي العالمي بالتزامن مع الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي التي دشنها الرئيس السوري أحمد الشارع. وتتركز الأولويات على جذب الاستثمارات وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية من البناء والصناعة والطاقة والنقل إلى الزراعة والغذاء والتكنولوجيا والخدمات المالية، وهي قطاعات ترتبط مباشرة باحتياجات إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد. وفي هذا المسار توسع تركيا شراكتها بوفد ترأسه وزير تجارتها الذي أكد أن بلاده تواصل تعزيز التعاون مع سوريا في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل واللوجستيات بالتوازي مع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري وصولا إلى 10 مليارات دولار سنويا.
2: شهد معرض دمشق التجاري الدولي في دورته 63 مشاركة تركية رفيعة المستوى تمثلت بوفد ضم نحو 200 شخصية من المسؤولين الرسميين وممثلي القطاع الخاص. الزيارة شملت جدول أعمال مكثفا تضمن 9 برامج موسعة جمعت قطاعات الأعمال من كلا البلدين، إلى جانب عقد لقاءات حكومية واجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من الوزراء لبحث سبل التعاون المشترك.
1: وتعكس المشاركة التركية في معرض دمشق الدولي هذا التوجه وسط حضور شركات وجهات من نحو 60 دولة ومشاركة نحو 800 شركة.

0: شركة بينها 40 شركة أجنبية و70 عربية في قطاعات رئيسة تشمل البناء والصناعة والغذاء والزراعة والتكنولوجيا والنقل والخدمات المالية. ويبرز تنوع المشاركات حجم الفرص المتاحة في السوق السوري في ظل الطلب المتزايد على السلع والخدمات والاستثمارات المرتبطة بإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الذي يتوقع له صندوق النقد الدولي نمواً قوياً ب10% هذا العام. كما تحضر التكنولوجيا والاتصالات لدعم الإنتاج والخدمات المالية والرقمية، بينما يبرز قطاع السياحة فرصاً استثمارية واعدة في مجالات كالفنادق والضيافة والتطوير العقاري. ومع اتساع الانفتاح الاقتصادي يرى اقتصاديون أن التحدي الذي تواجهه سوريا يتمثل في تحويل هذا الحضور والشراكات إلى استثمارات ومشروعات منتجة تعيد تشغيل الاقتصاد وتوسع قدرته على التجارة والتصدير وتدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.
1: للنقاش معنا من دمشق مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية الأستاذ محمد غزال. أهلا بكم أستاذ محمد. الرئيس الشرع قال من دمشق تبدأ حكاية سوريا الجديدة بعد سنوات من الحرب والعزلة الاقتصادية التي سببتها سياسات النظام المخلوع. ماذا يعني للاقتصاد السوري انعقاد معرض دمشق الدولي؟
2: تحياتي لكم وشكرا على الاستضافة. في الواقع يعني من يقرأ مسار التعافي السوري من بعد التحرير إلى اليوم وما هو قادم أيضا يعني يلحظ أن يعني سوريا اليوم تعود إلى الحالة الطبيعية، حالة التعافي الداخلي، حالة العلاقات الطبيعية الخارجية، حالة متوازنة مبنية على يعني مصالح الشعب السوري. يعني اليوم أمس انطلق معرض دمشق الدولي، ويعني حجم هذا المعرض معروف تاريخيا عند السوريين وعند العرب حقيقة. أنا أتكلم عن 63 نسخة، اليوم نسخة 63. كان في حضور رسمي سوري، حضور رسمي عربي، حضور رسمي أجنبي. حقيقة كان حضور التركي مميز، حضور الألماني، طبعا ألمانيا كانت ضيف شرف مشاركة ب 13 شركة بقطاعات متعددة. يعني أنا باعتقاد اليوم وجود هذا الحضور وهذا الكم وهذا العدد من الشخصيات ورجال الأعمال والتجار والاقتصاديين و السياسيين أيضا من داخل سوريا وخارج سوريا من عرب وأجانب لحاله، هذا مؤشر بيعطيني على حجم التعافي ودرجة التعافي ومسار التعافي، وبتبني عليه أساس لرؤية مستقبلية أن سوريا القادمة سوريا مبنية على ال- ال- ال- على الاقتصاد، على التجارة، على الصناعة، على الزراعة، على الأهداف التنموية اللي كانت يعني مذكورة بكلمة السيد الرئيس. بالتالي أنا بعتقد اليوم نحن مسار التعافي اللي بدأنا فيه بعد التحرير إلى اليوم وإلى الغد لن يتوقف، وسوريا اليوم تعود إلى الحالة الطبيعية بين العالم. يعني اليوم خط طريق الحرير كان يمر عبر سوريا، سوريا موقع الاستراتيجي بيعطيها قوة دفع داخلية أنه تكون هي نقطة لوجستيك هب للمنطقة، لخطوط النقل، نقل الطاقة، لخطوط الشحن الدولي البري والبحري وحتى الجوي. فأنا باعتقاد اليوم هذا المسار مسار التعافي مسار هو مسار طويل بدأ ومستمر.
1: إذن هو مسار طويل ووضعت سوريا خطواتها الأولى على هذا المسار. إلى أي مدى يمكن أن يكون انعقاد هذا المؤتمر في هذه الفترة تحديدا بوابة لعودة الاستثمارات الأجنبية؟
2: يعني أنا بعتقد اليوم ضروري كمان نحن نسوق كسوريين عما نملك من موارد من إلى آخره. وبالتالي هيك مؤتمرات وهيك معارض هي أحد الأبواب. يعني اليوم لما يكون في عندي مستثمر أجنبي عنده أو مستثمر عربي أو مستثمر سوري مهتم بقطاع معين، بموضوع معين، بتخصص معين، بمنتج معين، وبيشوف هذا المنتج وبيشوف تفاصيله، بيناقش مع العارض أو مع المنتج الموجود في المعرض، وبالتالي أنت هنا عملت شراكات، عملت لن أقول شراكات بشكل مباشر، وإنما أسست لي علاقة بين المستثمرين، عرفت عن المنتج السوري. لما تشوف أيضا المنتج والتسويق من الدول اللي يعني عندها أجنحة أيضا ضمن إطار المعرض، وبيجي المستثمرين أيضا بيلتقوا مع بعض. يعني هي الحالة البي تو بي جزء أساسي من عملية بناء الصفقات. إذا لم تكن الصفقة اليوم فقد تكون غدا، لم تكن تكون بعد
1: جميل.
2: غدا.
1: أستاذ محمد،
2: هي المعارض هي واجهة أساسية.
1: من خلال اطلاعكم ومتابعاتكم، إلى أي مدى غير الانفتاح الدولي الجديد اتجاه سوريا من شهية المستثمرين؟
2: يعني لا أخفيك، يعني أنا نحن من ضمن الـ يعني اتحاد غرف التجارة السورية ومركز دراسات من الحاضرين في المعرض وكنا في المؤتمر. أنا باعتقادي اليوم الشيء اللي شفناك يعني شف من الانفتاح والوجود العربي حقيقة ثم الوجود الأجنبي يعني شيء مميز للأمانة. لاحظنا الرغبة الحقيقية بيعني الدخول إلى السوق السوري بالاستثمار.

الاستثمار في سوريا، شفنا رجال الاعمال يعني على مستوى تكلمنا عليه يوم واحد هو امس، شفنا يعني بعض رجال الاعمال جدا متحمسين مهتمين. يعني طبعا اكيد في ترتيب اولويات، في وضع خطط، دراسات جدوى اقتصاديه، وفي شيء

0: يعني بالنسبة للاستثمارات إزالة اسم سوريا من القائمة الأمريكية لرعاة الإرهاب.
1: نعم، يعني في الواقع اليوم هناك يعني مصطلح او كلمه مهمه هي الامتثال. يعني اليوم العالم الخارجي، سوريا ما عندها مشكله تتعامل مع اي حدا، لكن هناك بعض الجهات، بعض الدول، بعض المؤسسات، بعض قد يكون لديها بعض المخاوف من التعامل مع دوله معينه من خلال عقوبات دوليه، من خلال عدم يعني التزامها او امتثالها بعض المعايير. اليوم برفع اسم سوريا انا بعتقد هذا الامر يقلل هذه المخاوف وهذه المخاطر، ربما يعدم هذه المخاطر، بالتالي يصبح الباب مفتوح للتعامل مع سوريا. يعني اليوم النظام المصرفي والنظام المالي والعودة لهذه المنظومة لكي ننتقل من مرحلة يعني التجريب والتشغيل أو مرحلة التجريب إلى مرحلة التشغيل الفعلي بالحجم التجاري المطلوب. أنا بعتقد اليوم برفع اسم سوريا هذا الأمر أصبح متاح. اليوم التعامل مع البنوك الخارجية، البنوك المراسلة لاعتمادات المستندين وغيرها من معاملات التجارة الدولية، تمويل التجارة الدولية أحد العوائق اللي كانت أيضا في سوريا. اليوم أصبح هذا الأمر يعني أصبح الباب مفتوح لهذا الأمر. لا أريد أن أقول لك أن النتائج هي
0: نعم
1: جدا جدا سريعة، ولكن هذا كما ذكرت لك هو مسار تعافي. اليوم أصبحت هذه العوائق في طي النسيان،
0: تماما.
1: وحقيقة يعني كنا منعزلين أو معزولين عن المنظومة العالمية، اليوم نعود إلى المنظومة المالية النقدية الاقتصادية العالمية.
0: من المعروف أستاذ محمد أن سوريا مرت ب14 سنة من الحرب المدمرة التي دمرت مدنا وقرى بأكملها، وكذلك دمرت البنية التحتية. ما الذي ينقص البيئة الاقتصادية السورية للنهوض واستقبال الاستثمارات؟
1: يعني دعنا نؤكد ان ما مرت به سوريا خلال 14 عام هو ثوره سوريه، وان كانت حرب من جانب النظام فهي حرب بداها النظام على شعبه. انا بعتقد اليوم مسار الثوره السوريه وبعد انتصارها وما وصلنا اليه اليوم، كما قلت لك الباب فتح، لكن هناك متطلبات داخليه، نعم لا شك. يعني اليوم الانظمه والتشريعات والقوانين التي كانت ايام النظام البائد وانعقاد مجلس الشعب، انا بعتقد عليه حمل كثير كبير بالفتره القادمه باصلاح هذه الانظمه او استبدالها او بقوانين وتشريعات جديده تواكب يعني ما يعني هناك قوانين من الستينات وربما من الخمسينات، هذه قابله للتغيير وقابله للتحسين او قابله للتبديل. وبالتالي اليوم انا بعتقد تهيئه البيئه القانونيه، وحقيقه هذا المسار بدا بقوانين الضريبه وقوانين الاستثمار بدا من بعد التحرير، لكن كما ذكرت لك هو يحتاج يعني الحجم ليس بالحجم الضيق او الحجم البسيط وانما هو الحجم الكبير. انا بعتقد اليوم هذا الموضوع التعاملات الماليه ايضا هي كانت عائق، و أنا بعتقد اليوم مع رفع العقوبات ورفع اسم سوريا أصبح هذا المجال للتحويل. اليوم أي مستثمر بده يجي أكيد بده يحول أموال، وبالتالي قضية استلام الأموال وإرسالها من وإلى سوريا أنا بعتقد هذا كمان يعني كان يشكل تحدي أيضا أصبح قابل للحل. البنية التحتية أيضا يعني الاتصالات، المياه، الكهرباء إلى آخره، هذا مسار أيضا أن هناك تحسن جدا كبير بهذه القطاعات اللي ذكرت الآن وهذه المجالات ضمن البنية التحتية وغيرها. اليوم هذا المسار التحسن هو مسار جاذب لشركات تهتم وتختص بهذه القطاعات، وبالتالي انا اعتقد هذه اولويات يجب ان يتم البدء والعمل عليها.
0: ما الذي يجب ان يحدث بعد انتهاء المعرض حتى لا تبقى الوعود والاستثماريه وكذلك مذكرات التفاهم مجرد ارقام وعناوين؟
1: يعني كما هو معروف هذه المعارض هي أماكن للتشبيك يعني بين التجار بين المستثمرين. أنا أعتقد اليوم أي مستثمر يرى يعني فرصته، والفرصة تأتي قد تأتي مرة واحدة في العمر أو في الفترة الزمنية المحددة. أي مستثمر رأى هذه الفرصة أنا أعتقد بعد المعرض حيكون هناك تطوير لهذه الفرصة وتطوير وتحويل من قضية التشاور إلى قضية مذكرة التفاهم أو مذكرة التفاهم إلى عقد. نحن إذا يعني ما بنقول كل عشر مذكرات أو عشر فرص سوف تؤدي إلى 10 عقود، هذا كلام نظري ومعروف يعني بعالم الاستثمار والمال، ولكن هناك فرص تؤدي يعني المستثمر هو لا ينتظر انه تضيع منه الفرصه اذا كان المستثمر جاد. وبالتالي انا بعتقد اليوم بعد المعرض حنشوف ربما يشوف يعني اليوم عندي مجالس اعمال كانت موجوده، انا بعتقد المجالس الاعمال السوريه المشتركه مع الدول الاخرى يعني لها دور كثير كبير الان في بعد انتهاء المعرض ان تؤسس الان لما يعني لما تم الحديث عنه ضمن المعرض، تؤسس لشيء يعني خطه بسموها رود ماب معينه الى انه يتم عقد يعني اجتماعات ولجان تشاوريه للمستثمرين اللي فعلا ابدوا جديتهم في العمل والاستثمار في سوريا.
0: شكرا جزيلا لك من دمشق مدير مركز الدراسات والابحاث الاقتصاديه في اتحاد غرف التجاره السوريه محمد غزال. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه استمرار تعطل إمدادات الطاقة والأسمدة يذكي مخاوف عودة تضخم الأغذية عالمياً.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: من جديد أهلا بكم. تعود مخاوف التضخم الغذائي إلى الأسواق العالمية مع صعود أسعار القمح والأرز بفعل اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، فيما تحذر منظمة الأغذية والزراعة من موجة جديدة لارتفاع أسعار الغذاء بنهاية العام. وسجلت بيانات الأسواق ارتفاع أسعار الأرز عالميا بأكثر من 21% مقارنة بالعام الماضي، فيما اقتربت العقود الآجلة من 14 دولارا لكل 100 رطل. قفزت العقود الآجلة للقمح في أوروبا 4% مسجلة أعلى مستوى لها في شهر عند نحو 287 دولارا للطن، مدفوعة بتقارير عن تصعيد روسيا للحرب ضد أوكرانيا، فيما ارتفع القمح في شيكاغو بنحو 6%. وتتباين أسعار الأرز في أسواق التصدير، إذ بلغ سعر الطن نحو 458 دولارا في تايلاند مقابل 358 دولارا للأرز الهندي. وتشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة تزيد الضغوط على كلفة الإنتاج الزراعي، وسط مخاوف من امتداد ارتفاع أسعار الحبوب إلى سلع غذائية أخرى. وتحذر الفاو من احتمال ظهور موجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء مع نهاية العام، بما يزيد الضغوط المعيشية ويهدد الأمن الغذائي لملايين البشر. معنا من عمان الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة الأستاذ هاشم عقل. أهلا بكم أستاذ هاشم. بالأمس كانت غورجييفا فخورة بتغلب الاقتصاد العالمي على صدمة الطاقة وكذلك على أزمة الطاقة، لكن يبدو أن الأرز والقمح يعيدان مخاوف التضخم الغذائي إلى الواجهة. كيف تقرؤون موجة ارتفاع الأسعار هذه؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. فعلا هناك مخاوف جدية من تضخم غذائي، ويعود ذلك لعدة عوامل، لعل من أهم أسبابها الطاقة، رأس المشاكل التي يعاني منها اقتصادات العالم لكل شيء. أيضا هناك مشكلة الشحن، النقل، المناخ، كل هذه والغاز، هذه التكاليف الإضافية التي أضيفت إلى تكلفة الغذاء أصبحت تضغط على المستثمر المزارع وأيضا على المستهلك. هناك ارتفاع ملموس في أسعار السلع الغذائية، وكما قلت أن الأرز وصل إلى 29% وليس 21% فقط. أيضا هناك ارتفاع على أسعار القمح. هناك مشكلة روسيا وأوكرانيا الذي يصدر من منطقة البحر الأسود تقريبا 25% من حاجة العالم من القمح، وهذه النسبة تراجعت إلى 50% من البلدين بسبب الأخطار الحربية التي تخيم على المنطقة، والخوف من زيادة حدة هذه الحرب أدى أيضا إلى تراجع الكميات المعروضة في الأسواق. يعني الأزمة ليست آنية، ليست اليوم، لكن قد تحدث خلال النصف الثاني من العام الحالي إذا استمر الوضع كما هو بدون تحسن في إمدادات الطاقة. اليوم المزارع في معظم دول العالم أصبح أمام خيارات محدودة. الأسمدة مرتفعة التكلفة، هناك نقص في المواد الخام اللازمة لصناعة الأسمدة في معظم مصانع العالم، فالمزارع أمامه خيار، إما أن يقلل الرقعة

0: الزراعية أو يقلل استعمال الأسمدة، وهذه الأسمدة المرتفعة يجب أن ينقل تكلفة السلعة إلى الأسواق، وإذا لم تستطع الأسواق التعامل مع هذه السلعة المرتفعة هناك يصبح من المؤكد تراجع في الإنتاج الزراعي وبالتالي ارتفاع تكلفة سلة الغذاء على العالم بأجمع. المشكلة التي يعاني منها بشكل كبير هي الدول النامية التي تستورد معظم ما تحتاجه من السلع الغذائية خاصة القمح والأرز، لأن هذه الدول لا يوجد لديها زراعة، لا يوجد لديها احتياطيات مالية ضخمة تمول هذه المستوردات، لا يوجد لديها مخزون غذائي كافي أيضا حتى تستند إليه. بعض الدول يوجد لديها مخزون تستند إليه، وهذا المخزون قد يساعد العالم أو بعض دول العالم خلال الفترة القادمة، لكن في السنوات القادمة سوف يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل مؤكد إذا استمرت الحالة كما هي.
1: إذن أستاذ هاشم، الأرز ارتفع بنحو 21، تتحدثون عن 29%، والقمح بين 4 و6%. هل هذه الارتفاعات مقلقة فعلا من منظور الاقتصاد العالمي؟
0: المقلق أكثر من الارتفاع هو عدم القدرة على إيصال هذه المنتجات إلى المستهلكين بسبب عوامل المناخ الذي يضرب خاصة الهند بسبب تدني الرياح الموسمية، وهي مؤثرة جدا في إنتاج الأرز في الهند. أيضا تكلفة الطاقة المرتفعة التي تزيد من تكلفة المنتج وتحد من إيصاله إلى المستهلكين بسعر مقبول في وقت مقبول بتكلفة يستطيع الكل التعامل معها. لكن في ظل المعطيات الحالية كما قلت أن هناك النقص في المواد الخام خاصة من منطقة الخليج العربي، اليوريا، الأمونيا، الكبريت، المواد الأساسية لصناعة الأسمدة غير متوفرة، أصبح هناك انقطاع من 30% تقريبا من المواد الخام من منطقة الخليج العربي إلى الصناعات وخاصة في الهند والصين، وهناك تتركز معظم مصانع الأسمدة في العالم. الهند هي المنتج الأول للأرز في العالم، وبالتالي عندما يتراجع إنتاج الأرز في الهند بشكل خاص يؤدي إلى تراجع المعروض عالميا، ونشهد ارتفاعات سعرية كبيرة جدا لا يستطيع الكثير من المواطنين التعامل معها. يعني عندما نصل إلى مرحلة التضخم الغذائي، هذا يعني أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل لا يصبح كافي لشراء كمية معقولة كافية من الطعام.
1: بالنظر إلى حجم التوترات التي خلفتها الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات سلاسل الإمداد، ألا تعتقدون أستاذ هاشم أن قطاع الغذاء بالفعل حقق صمودا لافتا في تجنب ارتفاع الأسعار بشكل أكبر؟
0: يعني هو صمود مؤقت بالاعتماد أن هناك فترات هدوء في التوترات والأخطار الجيوسياسية أدت إلى تصدير بعض من الحاجات، لكن أيضا هناك المخزونات العالمية الموجودة في كثير من الدول، وأيضا هناك دول بعيدة عن منطقة الأخطار الجيوسياسية خاصة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ودول أفريقية أيضا بعيدة عن الأخطار، وبالتالي يوجد لديهم إنتاج كافي لكن لا يكفي للتصدير لدول أخرى تحتاج هذه المواد الغذائية. منظمة الفاو تراقب الأسواق وترى أن هناك ارتفاع في تكلفة الغذاء بسبب النقص الذي يحصل بسبب نقص الطاقة بشكل أساسي. اليوم صناعة الغذاء أو زراعة الغذاء تعتمد على بالدرجة الأولى على الديزل، تعتمد على الغاز كمادة أولية، ومن ثم تعتمد على الأسمدة لزيادة الإنتاج ومضاعفة الإنتاج. عندما يكون الديزل مرتفع، والآن العالم يعاني من مشكلة انقطاع الديزل أو قلة المعروض في الديزل، لذلك نرى أن سعر الديزل مرتفع جدا مقارنة بالمشتقات النفطية الأخرى بسبب أن هناك تعطل في مصافي البترول الروسية، تعطل في صادرات من المواد المنتجة من المشتقات البترولية لمنطقة الخليج العربي أدى إلى نقص كبير. هذه المادة عندما ترتفع، والسماد عندما يرتفع، والديزل عندما يرتفع، والغاز عندما يرتفع، يصبح عامل ضغط كبير على المزارع، إما تقليل الرقعة الزراعية أو قد يصل في مرحلة التوقف عن الزراعة.
1: تحدثتم عن تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء على الدول النامية وأنها تكون أقسى من الدول الغنية. ما الخيارات المتاحة الآن أمام الحكومات لاحتواء أثر ارتفاع أسعار الغذاء دون إضافة عبء على كاهل الحكومات أصلا وعلى المالية العامة؟
0: لا يوجد لدى خيار واحد وحيد أمام هذه الدول أن تزرع لتأكل، يعني تعتمد على نفسها. أما إذا بقيت تعتمد على الاستيراد فهي مشكلة كبيرة، لأن تكلفة الاستيراد مرتفعة، قد تكون عملة هذه الدولة ضعيفة مقابل الدولار، قد تلجأ إلى الاقتراض، وهذه كلها عوامل سلبية تؤثر على اقتصادات هذه الدول. لذلك أنا يعني ما الخيار الوحيد لهذه الدول أن تبدأ في توسيع الرقعة الزراعية والاعتماد على المصادر الداخلية حتى يعني تكتفي بالحد الأدنى من حاجتها من المواد الغذائية. أما الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير جدا وهي يعني قضية سلبية، وللأسف الشديد أن احنا في العالم العربي بمعظم الدول نعتمد بشكل كبير جدا بنسب قد تصل إلى 95% على مستوردات الغذاء من الخارج.
1: وفق توقعاتكم أستاذ هاشم، وبناء على ما سبق، هل تعتقدون أن موجة تضخم غذائي لا تزال ممكن أن تحدث حتى نهاية هذه السنة، أم أن الأسواق العالمية لا تزال قادرة على الصمود؟
0: يعني خلال الثلاثة إلى ستة أشهر يستطيع العالم التعامل مع أي أزمة غذائية. لم نصل إلى مرحلة انقطاع الغذاء أو نقص حاد في الغذاء، نستطيع التحمل والتعامل خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، لكن بعد ذلك سوف ندخل في دائرة الخطر وسوف نشهد تراجع في الانتاج الزراعي خلال السنوات القادمة، وهذا هو الخطر الأكبر. لذلك كل يعني العالم الآن يعاني من مشكلة الطاقة وحرب الخليج. إذا تم الوصول إلى اتفاق في حرب الخليج، أعتقد كل مشاكل العالم خاصة في الغذاء والطاقة سوف تحل وتبدأ الأمور بالعودة إلى طبيعتها كما كان سابقا. تبقى الحرب الروسية الأوكرانية، لكن الحرب الروسية الأوكرانية يعني أخذت مداها للحد الأقصى، وأعتقد أن بدائل مستوردين مصدرين القمح موجودين في العالم في أكثر من دولة، وهناك أيضا طرق بديلة خاصة لدى روسيا وأوكرانيا أيضا بتصدير القمح بخارج نطاق البحر الأسود. فأعتقد أن المشكلة ليست آنية، لكن يجب أن يكون هناك حل فوري وسريع وتجنب ما قد يحدث خلال السنوات المقبلة.
1: الأستاذ هاشم عقل، الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: We're gonna make it a rush right away.

البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن إيران، ورئيس الوزراء القطري يبحث في طهران ترتيبات إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. آلاف المستوطنين يقتحمون ساحة البراق غرب المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية فيه. ارتفاع أعداد ضحايا فيضانات نيبال إلى نحو 470 قتيلا واستمرار عمليات البحث عن مئات المفقودين.

0: السلام عليكم. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت إنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأضافت أن إيران في وضع ضعيف وأن التضييق الاقتصادي عليها مستمر. وأكدت ليفت أن الهدف الأول للرئيس ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عملية الغضب الملحمي أضعفت القوة العسكرية الإيرانية. وقالت ليفت أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا وأن بلادها تسيطر على مضيق هرمز. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران تعد قائمة بشروطها لفتح مضيق هرمز. وأوضح رضائي أن الوسطاء طلبوا من إيران تحديد شروطها لإعادة فتح المضيق، وأضاف أن من بين الشروط التي تطرحها طهران إنهاء الحرب في المنطقة. كما أعلن رضائي توصل إيران إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن ممر بحري. وفي سياق آخر نفى رضائي اتهامات بوجود مؤامرة إيرانية لاغتيال نجل الرئيس الأمريكي. كما حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا شنت أي عمل عدائي فأن بلاده ستضرب مصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حث رضائي الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح مضيق هرمز. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد ناقش في طهران مع نظيره الإيراني تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز وإنشاء إطار عمل لإقامة ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبيا يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجددا، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضا حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساع إقليمية أخرى، وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق

0: مرتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً، والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
1: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول، وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
0: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: تراجع عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز إلى 7 سفن بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق، وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. وافقت على إعداد قائمة شروط لاستئناف حركة الملاحة طبيعيا، وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري أن طهران ومسقط اتفقتا على كيفية تقاسم السيطرة على المضيق وعائداته. أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر إعادة توجيه 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن لم تمتثل للأوامر ضمن إجراءات الحصار البحري على إيران. وأضاف كوبر أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ الحصار على إيران بالتزامن مع جهودها لضمان حرية الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العمليات الأمريكية تستهدف الحد من قدرة طهران على تهديد الملاحة. وفي سياق منفصل قال كوبر أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في منطقة الشرق الأوسط في إطار مهام وعمليات عسكرية متعددة. شدد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة تعزيز الردع في المنطقة. جاء ذلك خلال مباحثات مشتركة مع نظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي في إطار التنسيق الأمريكي الياباني بشأن أمن المنطقة وأمن الطاقة والممرات البحرية. وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن المسؤولين أكدا أيضا أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية واستمرار حركة التجارة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن الاقتصادي العالمي عبر بناء سلاسل إمداد أكثر أمانا واستقرارا في القطاعات الحيوية. وقعت باكستان والكويت اتفاقية تعاون دفاعي تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع الباكستانية في بيان إن القوات المسلحة الباكستانية ستدعم الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود، هذا إلى جانب مجالات أخرى من التعاون الدفاعي. اقتحم آلاف المستوطنين الليلة الماضية ساحة البراق غربي المسجد الأقصى لتأدية طقوس تلمودية، ومنذ الاثنين يفد آلاف المستوطنين إلى ساحة حائط البراق غربي الأقصى لأداء ما يسمى صلاة سليخوت، وهي صلاة استغفار خاصة باليهود تقام عادة خلال أيام الأعياد اليهودية. وكانت مؤسسة تراث الحائط الغربي اليهودية أعلنت أنها سترعى إقامة صلاة صليخوت استعداداً للاحتفال برأس السنة العبرية والذي يوافق 23 من سبتمبر المقبل. رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33,000 فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قسرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمالي الضفة، ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفتها أريتس إنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف العام على بدء العملية العسكرية، وأن العمل جار على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين ومن المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على معهد كولانديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وسط دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير للاستيلاء على المعهد وطرد الوكالة منه.
3: ما كان تهديدا إسرائيليا بات واقعا اليوم. معهد كولانديا للتدريب المهني تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة. أنزل علم الوكالة الدولية ليحل مكانه علم الاحتلال. السلطات الإسرائيلية ورغم التنديد الدولي وبعد ساعات من زيارة لدبلوماسيين أجانب إلى المعهد شرعت بتغيير معالمه تنفيذا لرؤية وزير الأمن القومي تمار بن غفير. المعهد الذي خرج آلاف الطلاب من أبناء اللاجئين الفلسطينيين على مدى 70 عاما بات شاهدا على سقوط آخر قلاع الأنروا في منطقة القدس بما يحاصرها في غزة ومخيمات الضفة.
4: الآن هذا تحدي معهد كولانديا هو التحدي الأخير الذي يواجه المجتمع الدولي، كون هذا المعهد هو تابع للأونروا. الأونروا هي أنشئت بقرار دولي.
3: على مساحة 88 دنما تأسس معهد كولانديا للتدريب المهني عام 1953، يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا، ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. ومع إغلاق المعهد والسيطرة عليه إسرائيليا يخسر مئات الطلاب فرصتهم بالتعليم.
5: المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات واقعية وحقيقية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها كما جرى في قطاع غزة من حرب إبادة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها، لذلك هي مستمرة في إجراءاتها وسياساتها المتعلقة بتدمير الأونروا التي تشكل وتعتبر الوجه الآخر الدولي لما جرى عام 48 من إبادة للشعب الفلسطيني.
3: استهداف الأنروا ليس جديدا، إذ جاء بعد قرارات أقرها الكنيسة الإسرائيلي على خلفية اتهامات لبضعة عاملين بأنهم كانوا فاعلين في الفصائل الفلسطينية، في حين يرى الفلسطينيون أن الهدف من ملاحقة الأنروا حق العودة.
6: على مرأى ومسمع العالم، تفكك إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إحدى أشهر مؤسسات الأمم المتحدة وتحاصرها حتى باتت بحاجة إلى من ينقذها من التغول الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من أمام معهد كولانديا الدولي شمال مدينة القدس المحتلة.
2: قتل شاب فلسطيني بإطلاق نار في شارع النزهة في مدينة يافا في الداخل الإسرائيلي، وترفع جريمة القتل هذه حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 153 قتيلا وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بتعمد عدم مواجهة منظمات الجريمة وعدم التحقيق في العديد من الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. نشبت مشادة علنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير على منصة إكس على خلفية خلاف بشأن توحيد أحزاب اليمين قبل الانتخابات الإسرائيلية.

0: الدولية المقبلة. ودعا نتنياهو حزب بن غفير عتصوما يهوديت وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلائيل سموتريتش إلى خوض الانتخابات بقائمة مشتركة، محذرا من أن رفض التحالف قد يضر بمعسكر اليمين. وقال بن غفير أن توحيد الحزبين سيؤدي إلى خسارة مقاعد انتخابية، متهما نتنياهو بالسعي إلى إضعاف حزبه والتخطيط لتشكيل حكومة واسعة لاحقا مع منافسه غادي أيزنكوت. أطلقت المروحيات الإسرائيلية نار فجر اليوم صوب المنازل ومخيمات اللاجئين في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، كما شهدت سماء المحافظة الوسطى تحليقا مكثفا للمروحيات الإسرائيلية. وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه حي الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط القطاع. في الأثناء أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار من البحر نحو مدينة خان يونس في جنوبي القطاع. وكان 4 فلسطينيين قد استشهدوا أمس الخميس، وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. كشفت صحيفة هاريتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وقالت هاريتس إن هذه الميليشيات تحولت إلى ذراع تنفيذية للجيش الإسرائيلي والشباك داخل القطاع.
1: أعواء الكلاب لا يرهب،
2: اسكت
1: يا ويلكم.
3: الخيانة أنواع، لكن أشنعها وأرخصها هي أن تعذب وتقتل وتهجر أبناء جلدتك وأهل بلدك. هذا ليس ضربا من الخيال، إنما ما تصنعه ميليشيات مسلحة في قطاع غزة مطبقة مقولة من شابه جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تجبر وظلم.
4: أنتوا مش عملاء، أنتوا خير الشعب.
3: هذه الحقائق كشفها جنود وضباط إسرائيليون بشهاداتهم لصحيفة هآرتس التي أعدت بدورها تحقيقا مفصلا بشأنها. التحقيق أكد وجود 5 ميليشيات فلسطينية تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من إسرائيل، ولا يقتصر دورها على مواجهة حركة حماس واستهداف واعتقال قياداتها وعناصرها. فالجنود والضباط الإسرائيليون الذين سبق ونكلوا بأهالي القطاع قالوا إنهم عاينوا أفعالا شنيعة من هذه الميليشيات في غزة، إطلاق نار ونهب للممتلكات وإحراق للمنازل وتهجير للسكان. لا تقوم الميليشيات الفلسطينية في غزة بهذه الممارسات فحسب، بل تروج للروايات الإسرائيلية بشأن مشروع غزة بعد الحرب واليوم التالي لإدارة القطاع، وتتفخر بأفاعيلها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعترف صراحة بعلاقاتها الوطيدة بإسرائيل.
5: اليوم وبكرة بنسق تنسيق مع الجانب الإسرائيلي عسكري وأمني للقضاء على حماس مرحلة وبتعدي.
3: الدعم الإسرائيلي لهذه الميليشيات ليس مقتصرا على التسليح، إذ تشير الشهادات إلى توفير الحماية لها أثناء تنفيذ مهامها ووجود قواعد لها قرب مواقع الجيش وامتلاك بعضها رموز نداء على شبكات الاتصال العسكرية الإسرائيلية، كما أن مسلحيها مدرجون ضمن أنظمة القيادة والسيطرة التابعة له. وكانت مجموعة ياسر أبو الشباب أبرز النماذج، فقد أعلن قائدها صراحة تلقي دعم من الجيش الإسرائيلي قبل مقتله في ديسمبر الماضي دون أن ينهي ذلك توسعها.
6: ياسر أبو شباب الذي ارتقى إلى ربه نتيجة رصاصة طائشة أثناء محاولته الإصلاح وفض النزاع بين عائلتين في مدينة رفح.
3: ورغم ذلك كله، يقر ضابط إسرائيلي كبير بأن هذه المجموعات لا تستطيع انتزاع السيطرة من حماس.

0: ولن تستطيع ذلك وأنها لن تصمد أمامها دون حماية الجيش الإسرائيلي.
1: نحن الآن في مهمة.
0: وبين السلاح والحماية والتنسيق الميداني، تبدو هذه الميليشيات وفق التحقيق جزءا من معادلة إسرائيلية جديدة تعمل عليها داخل غزة، لتمثل ذراعا مسموما يتغلغل في القطاع في مسعى لإخضاعه وبسط السيطرة عليه.
2: سنعمل ليلا ونهار في التجنيد والإعداد وأخذ البلد من حماس زي ما أخذتها بالدم، حأخذها بالدم وقطع الروس زيادة.
0: عبد الله الخطيب، ترتعي عربي.
3: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على لبنان بذريعة الرد على إطلاق مسيرات مفخخة ليلا على قواته، وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين خلال ساعات الليل تجاه قواته.
4: تصعيد إسرائيلي جديد جنوب لبنان، غارات وقصف مدفعي وتوغل بري عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون تحت ذريعة الرد على مزاعم إطلاق حزب الله مسيرات تجاه قوات إسرائيلية. مصادر لبنانية أفادت بأن مقاتلات وطائرات مسيرة إسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية عدة مبان في المنصوري، وهزت الانفجارات مدينة صور والقرى المحيطة. وعرفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون توغل قوة إسرائيلية في المنطقة صاحبه إحراق منازل وجرف خيم زراعية في المنطقة. هذه العمليات العسكرية تزامنت مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرقي مدينة صور وسط تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية. التصعيد العسكري، يقول الجيش الإسرائيلي أنه جاء رداً على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لكنه يتزامن أيضاً مع تراجع مؤشرات وقف إسرائيل عملياتها العسكرية قبل المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل، لا سيما بعد إعلان السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك، مبرراً استمرار الاعتداءات والاحتلال بعدم تسليم حزب الله سلاحه، لكنها تتزامن أيضاً مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات. ووفق الأرقام الرسمية اللبنانية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي عن سقوط أكثر من 4300 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى تهجير مليون شخص من مناطقهم.
3: في سوريا، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لتنظيم قسد المنحل مستشارا للرئاسة وفق ما نقلته مصادر إعلام محلية. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان عبدي حل التنظيم الذي كان يقوده بعد انتهاء مهامه في خطوة وصفت بالمهمة وبأنها تندرج ضمن خطة اندماج جرى الاتفاق عليها في وقت سابق. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن أنقرة ترحب بإعلان تنظيم قسد حل نفسه، مؤكدا دعم تركيا لسوريا لتكون مستقرة وموحدة وتحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وأشار يلماز إلى أن تركيا تؤيد سوريا واحدة تحتضن مختلف الهويات، مشددا على ضرورة أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية ضمن دولة واحدة وجيش واحد، مؤكدا أن استقرار سوريا والعراق ينعكس على استقرار تركيا والمنطقة. أعلنت الحكومة العراقية إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة في بغداد، وأكدت تمسكها بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة في نهاية سبتمبر المقبل. وقال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم إن الحكومة خصصت 15 مليار دينار لإدارة البنى التحتية في منافذ ربيعة والوليد وصفوان، فيما تواصل قوات الحدود تأمين الحدود بالكاميرات الحرارية والجدار الخرساني.

0: ألغت السلطات السودانية حظر التجوال في ولاية الخرطوم بعد نحو عامين من تطبيقه على خلفية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم إن القرار يتيح للمواطنين التحرك والعمل في جميع الأوقات مع استمرار انتشار الحواجز الأمنية المشتركة. كما قررت السلطات منع دخول الأجانب إلى ولاية الخرطوم باستثناء حاملي تأشيرات الدخول السارية. قالت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة أن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمالي البلاد، حيث تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا بثلاث شاحنات. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى 469 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين قرب الحدود مع الصين. وقالت الشرطة النيبالية إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين بعد الفيضانات التي ضربت البلاد هذا الأسبوع، بينما أعلنت السلطات إنقاذ مئات الأشخاص ونقل عشرات المصابين للعلاج في العاصمة كاتماندو. وكان مسؤولون قد أفادوا في وقت سابق بفقدان أكثر من 1400 شخص في نيبال والتبت، بينهم أجانب من جنسيات متعددة. هذا وألحقت الفيضانات أضرارا واسعة بالمباني والطرق والجسور، فيما حذرت السلطات من مخاطر مرتبطة بتشكيل بحيرة قرب الحدود النيبالية الصينية. بدأت تركيا منذ سنوات الاعتماد على الطائرات المسيرة في مراقبة الغابات ومكافحة الحرائق ضمن منظومة خفضت زمن اكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين، بما يساعد على توجيه فرق الإطفاء الجوية والبرية إلى موقع الحريق لإخماده.
1: هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع كشف درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة خفضت الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولا إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران. 14 طائرة مسيرة تشارك ضمن منظومة مكافحة حرائق الغابات في تركيا، تنقل الصور والبيانات مباشرة إلى مراكز القيادة وتساعد في اكتشاف النيران وتتبع اتجاه انتشارها ومراقبة فرق الإطفاء من الجو. ومع المسيرات تعتمد المنظومة على مئات نقاط المراقبة المنتشرة في أنحاء البلاد، بينها أبراج ذكية ما أسهم في خفض زمن اكتشاف الحرائق وتراجع متوسط زمن الوصول والتدخل الأول إلى نحو 11 دقيقة.
2: طائرة المسيرة الموجودة هنا من طراز بيرقدار TB2 ومزودة بكاميرا حرارية نستخدمها يوميا وبفاعلية، خصوصا في مكافحة حرائق الغابات وفي عمليات الاستطلاع والمراقبة وإدارة الحريق بعد اندلاعه. عند اندلاع حريق ورصد مصدر الحرارة نرسل الإحداثيات إلى الفرق الأرضية والجوية لتبدأ عمليات الإخماد.
1: مركز إدارة حرائق الغابات في أنقرة خلية عمل مكثفة تتابع المروحيات والمسيرات وفرق الإطفاء على الخرائط والشاشات لحظة بلحظة، وتدمج بيانات الطقس والرياح وطبيعة التضاريس مع صور الأقمار الصناعية والمسيرات لتحديد مستوى الخطر واتجاه تمدد النار والموارد المطلوبة لكل حريق.
3: منذ عام 2020 وحتى 2026 كانت الطائرات المسيرة أول مكتشف لأكثر من 450 حريقاً، منها عشرات الحرائق هذا العام. نحدد مساراتها يومياً اعتماداً على نحو 40 عاملاً، بينها الحرارة والرياح والرطوبة والتضاريس ونوع الغطاء الغابي.
1: هذا العام تتحدث السلطات التركية عن قوة جوية تصل إلى 28 طائرة
4: إطفاء و119 مروحية و14 طائرة مسيرة تستخدم في الكشف وإطفاء الحرائق، إلى جانب آلاف المركبات والآليات وعشرات الآلاف من العاملين والمتطوعين. سامي برهوم، تريتي عربي، أنقرة.
0: النشرة انتهت، نعود ونلتقي على رأس الساعة، في أمان الله.
5: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: الماء هو الفاصل الخفي بين الوجود والفناء، قطرة واحدة تختصر سر الخلق وتمنح الأرض نبضها قبل أن يباغتها الجفاف وقبل أن يكون الهتاف إذا الشعب يوما أراد المياه. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. محجبة في إعلان لبلدية نيويورك يقلب اليمين المتطرف على ممداني. تدافع وطوابير، أزمة نقص في مياه الشرب تثير غضب التونسيين. فيضانات مفاجئة تضرب نيبال، والسيول تبتلع بلدات وقرى بأكملها. يعترف أعداؤه قبل مؤيديه بقوة تأثيره السياسي على منصات التواصل الاجتماعي، ويحاولون اصطياد أخطاء له وإن لم تكن له أخطاء، وإنما مواقف قد تخالف أيديولوجيتهم المتعصبة لموقف ما. نتحدث هنا عن زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد، والذي يعمل على تطوير المدينة بشكل غير مسبوق كما يقول مناصروه، وكما تدل أيضا أعماله التي تنقلها منصات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية. لكن وجود محجبة في إعلان ترويجي للمدينة أشعل هجوما مرة أخرى يقوده اليمين المتطرف الأمريكي.
1: محجبة في مقطع ترويجي لبلدية نيويورك بيتحول لمادة تحريض ضد المسلمين، وبيجدد الهجوم على العمدة زهران ممداني. بالنسبة لحسابات يمينية متطرفة، الأمر ما كان إشي طبيعي بالمرة، وبيهدد الهوية الأمريكية.
2: Like I said, I just moved here. I don't know anybody. I've been going on Facebook, but I really couldn't find anything. I think I'm more excited than him.
1: الإعلان اللي نشرته بلدية نيويورك للترويج للأنشطة الصيفية المخصصة للأطفال أول ما انتشر بلش الهجوم على ممداني، والتعليقات المعادية للإسلام والعرب طالبت بطرد المسلمين من أمريكا، حتى أنه وصل الموضوع أنه تنشر الناشطة اليمينية لورا لومر والمعروفة بمعاداتها للإسلام منشور قالت فيه كيف يمكن لامرأة مسلمة ترتدي الحجاب أن تمثل الأباء العاديين في نيويورك، واعتبرت أنه الأمر في تسلل إسلامي إلى أمريكا. الولايات المتحدة بتشهد تصاعدا في خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وهذا الخطاب لا يقتصر على أصوات هامشية بل أصبح أكثر حضورا في الحملات السياسية اللي بتستند على مزاعم أبرزها أن المسلمين بيسعوا لأسلمة المجتمع الأمريكي، وسط دعوات للتصدي لهذا الخطاب اللي بيسهم في خلق مناخ من الخوف لدى بعض الفئات من المسلمين مثل المهاجرين واللاجئين الذين يعانون أصلا من الهشاشة.
0: يقول أحد رواد المنصات، كان يجب على ممداني أن تمثل الدعاية امرأة يهودية من طائفة الحريديم، وحينها لن يفتح عنصري أو متعصب يميني فمه، لكن الأمر أعمق من ذلك، فالثقافة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية متعايشة ومندمجة مع الآخرين وتقوم بدورها في المجتمع في معظم الحالات، لكن الهجوم على ممداني له وجه

مشاهدينا رصدنا لكم كلا المعسكرين في نقدهم ودعمهم للفيديو الذي شاركته بلدية نيويورك واحتوى على امرأة محجبة. نشاهدنا بعض التعليقات على منصات التواصل ونبدأ من هذا الحساب Angry Hug يقول: دائما حجاب هذا لا يمثل غالبية نيويورك بل يروج لأجندة إسلامية، ها قد ظهرتم على حقيقتكم. ميرجام أوك: كل الحب للأم التي في الفيديو، أعتذر عن تصرفات العنصريين. إذا استمر الأشخاص الطبيعيون في الحضور ودعم بعضهم فربما يتعلم هؤلاء العنصريون وينقرضون. أما بول فيقول: لماذا لا يمكنكم إظهار امرأة يهودية في إعلاناتكم؟ أخيرا جوشوا: متأكد من أن بلدية نيويورك ستتبع هذا الفيديو بآخر لأم يهودية تستعد لإرسال أطفالها إلى المدرسة في ظل وجود حراس أمن مسلحين في الخارج. أنا أعرفكم يا ممداني. تعرفون بالتأكيد أن الماء هو سر الحياة، قامت عليه حضارات وانهارت بسببه حضارات، بدونه لا زراعة لا طعام ولا نظافة. أبسط تفاصيل حياتك اليومية لا تستقيم دون مياه. احسب مثلا كم مرة

0: أليس لديكم مياه معدنية أو هل تبيعون الماء في المحلات الصغيرة والكبيرة؟ إلى عبارات مستغربة تتردد دائما على لسان آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة على أمل الفوز بزجاجة مياه. هذا الواقع الصعب أثار الغضب بطبيعة الحال في الشارع التونسي، لكنه أخذ منحنا لافتا على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت السخرية هي سيدة الموقف، حيث عجت حسابات التونسيين على المنصات بمنشورات توثق ما سموه لحظات الإذلال الشاقة للحصول على قوارير المياه.
1: يحيى قيس سعيد، هو يحيى واحنا نموتوا، شنو المشكل؟ وين المشكل؟
2: انا عندي احساس باش تقوم ثوره اخرى ولا تصير كارثه في البلاد، يقص كان لهواش يقطعوا علينا.
3: ما عادش فما ماء، كنت في سونتر فيل شارع الحبيب بورقيبه، ثلاثه عطاره ولا هما حما صندورهم، ما فماش ماء، لسخونا بارد.
4: الشعب التونسي العظيم، شوفوا ش عندي، شوفوا الكنز اللي عندي، نبداو المزاد عليها، نبداو بارتير من 10,000.
5: باش تسالني منين وكيفاش وعلاش؟ الحمد لله. عندي رزق لندخل القبر والرزق يتبع فيا.
6: لا فما ماء في كارفور، لا فما ماء في حماس، معناها ندخل انا القهوه توا ناخذ دبوزه ماء ب 3500.
7: يا اخي نحن ماشي نقدموا ولا ماشي نوخروا بالله؟ فسرونا خلينا نفهموا الوضع شنو هو الحال.
8: وبعد
9: سين سين سين سين يا طويل العمر، سين سين يا طويل العمر، سين.
0: هكذا هي الشعوب العربيه، ازماتهم سخريه وسخريتهم ازمه. على كل حال، البعض أرجع أزمة نقص مياه الشرب المعدنية إلى جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار ويحتكرون زجاجات المياه، بينما رأى آخرون أن الأزمة تكمن في سوء الإدارة والتوزيع. فريق ثالث قال إن أزمة الانقطاعات المتكررة في المياه في الفترة الماضية إضافة إلى انقطاع الكهرباء هي ما فاقمت الأزمة في المصانع المنتجة للمياه المعبأة. تعرفون طبعا في مثل هذه المواقف يكثر الخبراء والمحللون، لكن في المقابل الغرفة النقابية للشركات المصنعة أكدت أنها تعمل على ضخ كميات كافية في الأسواق لتجاوز الأزمة. أما الحكومة التونسية فوصفت الأمر بغير الطبيعي وقالت إن هناك أطرافا أخرى تحاول استغلال الأزمة لتأجيج الأوضاع وإثارة الفوضى، وقالت إنها تدخلت لضبط أسعار العبوات للحد من عمليات المضاربة والاحتكار. الآن نذهب إلى التعليقات التي تفاعلت مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ من عند من؟ من عند صوفيا. تقول كي يولي الماء مقطوع بالساعات والأيام، المواطن ما عادش يسمع في التبريرات ولا الوعود الجديدة. إثان يسأل فما هذا؟ لا ماء ولا كهرباء والمواطن يدفع الثمن، وين ماشي بيك يا بلاد؟ علي يقول عندما تتحول الاحتياجات الأساسية إلى مطالب يومية يبقى التحدي في تحويل الغضب إلى حلول ملموسة. تاج عزيزي يقول بلد أصبحت فيه أبسط الحقوق رفاهية نادرة، هكذا اختصر. أما يعقوب إدريس المشكل قد يرتبط بنقص المواد الأولية المستخدمة في صناعة القوارير، هذا رأيه. أخيرا حمدي يقول وعلاش النواب بتاعنا ما يعملوش قوانين رادعة للمحتكرين؟ ناس تحتكر في الماء، ناس تحتكر في الغلال، لكن هذا ما هوش حل. ومن شح المياه إلى طوفانها في نيبال، تلك الدولة التي تتربع في أحضان جبال الهيمالايا الشاهقة جنوب قارة آسيا. فهذه نيبال وهذه أيضا نيبال، لكن الفرق بين الصورتين هو ما فعله الطوفان. ولكم أن تتخيلوا كيف انقلب الحال في نيبال فجأة في غمضة عين كما يقولون. فما حكاية هذا الطوفان؟ القصة باختصار أن فيضانات مدمرة اجتاحت أمس المنطقة الحدودية بين الصين ونيبال، فكانت النتيجة هو ذلك الدمار.
10: Usually bother a guy, yeah?

0: المتابع منكم سيجد أن الفيديوهات التي تأتي من قلب الكارثة لم يتوقف تدفقها على منصات التواصل الاجتماعي منذ الأمس، ومن بينها هذا المشهد الذي التقطه أحد العمال وهو يحاول أن يفر لينجو بنفسه من الفيضانات التي تجري خلفه.
1: Oh my God, oh my God, Mario. Mario, back it out, back.

مبان وطرق وجسور محيت من الأرض تماما، وما كان من الجيش النيبالي إلا اللجوء إلى الطائرات الحربية والعسكرية لإنقاذ العالقين أو البحث ربما عن مفقودين. وهنا جانب من أعمال الإنقاذ في منطقة راس هاوا شمال نيبال نشاهد.

ومع كل كارثة يشهدها العالم لا يخلو الأمر من المواقف الإنسانية.

ووسط المشاهد المأساوية هناك أيضا مشاهد عفوية تلتقطها الكاميرات، فهؤلاء الأشخاص قرروا أن يسبحوا في المياه من أجل سحب أسطوانات الغاز وعدم فقدانها في السيل. أما عن الحصيلة لتلك الكارثة فالأرقام الرسمية تتحدث عن عدد قتلى تخطى 150 شخصا حتى عرض هذه الحلقة، وأن الأعداد مرشحة للزيادة فضلا عن فقدان العشرات من الأشخاص كانوا في رحلة سياحية بين أحد الجبال هناك لأداء طقوسهم الدينية، حيث يدين غالبية أهالي تلك المدينة بالديانة الهندوسية. ديفيد فيشر ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في نيبال قال إن قرى ومناطق تجارية محيت من الوجود، بينما سارعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين وقالت إن خدمة الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي قد تم تفعيلها للمساعدة في رسم خرائط المناطق المتضررة في نيبال ودعم جهود الاستجابة على الأرض. أما الآن نذهب إلى التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع هذا الفيضان. نبدأ من عند موسى، أقول الماء أقوى جنود الله في أرضه، قوته لا تبقي ولا تذر، فسبحان الله العظيم. ياسين، ما حدث في نيبال يجعلنا نتوقف لحظة أمام عظمة الخالق ويذكرنا بأن ما نراه اليوم جمال الجبال والأنهار يمكن في لحظات استثنائية أن يتحول إلى مأساة.

ذات إنسانية كبيرة. هذا الحساب يقول يعود ذلك إلى أنشطة بناء السدود الصينية في التبت، وهي الأراضي التي تحتلها الصين. لماذا تلتزم أوروبا الصمت حيال هذا الأمر؟ أخيرا ريان، العيش بجانب الأنهار أو البحار يعني أن تعرف أنك ستدفع الثمن يوما ما. رحل الفنان سليمان منصور وهو أحد أبرز أعمدة الفن الفلسطيني بعدما سخر ريشته لحفظ الذاكرة ومقاومة الاحتلال، وبقيت فلسطين حاضرة في فنه حتى وفاته. نشاهد قصته.

هلا كثير انا شفت شباب صغار مثلا بامريكا مثلا باوروبا بيقولوا لي احنا ولا عمرنا شفنا فلسطين بس احنا من خلال لوحاتك صرنا نحب فلسطين. هذه بالنسبه لي انا حسيت انه هذا انجاز عظيم، اثرت الحب عندهم هذول فلسطين. بدون الحب ما بصير انتماء، والانتماء هو اللي بخلصنا بخلص فلسطين.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
10: كيف الوضع
11: اليوم فش بعد الحريه وبتمناها لكل اسير واسيره
12: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
13: والله شعور لا يوصف
14: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
15: انعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
16: طبعا احلى شعور لما ادعو كنت اقرا في القران الحمد لله رب العالمين
17: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
18: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
19: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية المهبدات الاشبال
20: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا

0: ترامب يصف إيران بدولة فاشلة تتوسل اتفاقا مع واشنطن، وعراقجي يدعو الولايات المتحدة إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق إيران. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا. آلاف المستوطنين يقتحمون ساحة البراق غرب المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية فيها. ارتفاع أعداد ضحايا فيضانات نيبال إلى نحو 470 قتيلا، واستمرار عمليات البحث عن مئات المفقودين. السلام عليكم. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل إلى واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وفي تدوينة عبر منصة تروث سوشيال قال ترامب إنه يرفض لقاء المسؤولين الإيرانيين، وأن إدارته تركز جهودها بالكامل على تشديد الخناق الاقتصادي ومعاقبة الدول التي تواصل علاقاتها التجارية مع طهران. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس محالا. وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس أن العودة إلى التفاوض تعتمد على فهم واشنطن لعدم نفعية الضغط، داعيا الإدارة الأمريكية إلى بناء الثقة والتحدث باحترام والاعتراف بحقوق طهران والوفاء بالتزاماتها. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا شنت أي عمل عدائي فإن بلاده ستضرب مصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حث رضائي الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح مضيق هرمز. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد ناقش في طهران مع نظيره الإيراني تهيئة ظروف الحوار وحرية الملاحة في هرمز وإنشاء إطار عمل لإقامة ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق وإزالة الألغام.
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها، وبعد أن هدأت المدافع نسبياً، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجدداً، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضاً حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساعي إقليمية أخرى، وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً، والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية، فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
2: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول، وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
1: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف، بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: تراجع عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز إلى 7 سفن بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق، وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. ووافقت طهران على إعداد قائمة شروط لاستئناف حركة الملاحة طبيعيا، وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري أن طهران ومسقط اتفقتا على كيفية تقاسم السيطرة على المضيق وعائداته. أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم الأدميرال براد كوبر إعادة توجيه 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن لم تمتثل للأوامر ضمن إجراءات الحصار البحري على إيران. وأضاف كوبر أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ الحصار على إيران بالتزامن مع جهودها لضمان حرية الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية في هرمز، مشيرا إلى أن العمليات الأمريكية تستهدف الحد من قدرة طهران على تهديد الملاحة. وفي سياق منفصل قال كوبر أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في منطقة الشرق الأوسط في إطار مهام وعمليات عسكرية متعددة. أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وأهمية تعزيز الردع في المنطقة. جاء ذلك خلال مباحثات مع نظيره الياباني تاكي هيرو فونا كوشي في إطار التنسيق المشترك بشأن أمن المنطقة وأمن الطاقة والممرات البحرية. وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن المسؤولين أكدا أيضا أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية واستمرار حركة التجارة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن الاقتصادي العالمي عبر بناء سلاسل إمداد أكثر أمانا واستقرارا في القطاعات الحيوية. وقعت باكستان والكويت اتفاقية تعاون دفاعي تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع الباكستانية في بيان إن القوات المسلحة الباكستانية ستدعم الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود، هذا إلى جانب مجالات أخرى من التعاون الدفاعي. اقتحم آلاف المستوطنين الليلة الماضية ساحة البراق غربي المسجد الأقصى لتأدية طقوس تلمودية، ومنذ الاثنين يفد آلاف المستوطنين إلى ساحة حائط البراق غربي الأقصى لأداء ما يسمى صلاة سليخوت، وهي صلاة استغفار خاصة باليهود تقام عادة خلال أيام الأعياد اليهودية. هذا وكانت مؤسسة تراث الحائط الغربي اليهودية أعلنت أنها سترعى إقامة صلاة سليخوت استعدادا للاحتفال برأس السنة العبرية الذي يوافق 23 سبتمبر المقبل. رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33,000 فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قسرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات في شمالي الضفة، ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هآرتس إنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف العام على بدء العملية العسكرية، وإن العمل جار على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين، ومن المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. يواصل الجيش الإسرائيلي السيطرة على معهد كولندا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وسط دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير للاستيلاء على المعهد وطرد الوكالة منه.
3: ما كان تهديدا إسرائيليا بات واقعا اليوم. معهد كولندا للتدريب المهني تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة. أنزل علم الوكالة الدولية ليحل مكانه علم الاحتلال. السلطات الإسرائيلية ورغم التنديد الدولي وبعد ساعات من زيارة لدبلوماسيين أجانب إلى المعهد، شرعت بتغيير معالمه تنفيذا لرؤية وزير الأمن القومي تمار بن غفير. المعهد الذي خرج آلاف الطلاب من أبناء اللاجئين الفلسطينيين على مدى 70 عاما بات شاهدا على سقوط آخر قلاع الأنروا في منطقة القدس بما يحاصرها في غزة ومخيمات الضفة.
4: الآن هذا تحدي معهد كولندا هو التحدي الأخير الذي يواجه المجتمع الدولي، كون هذا المعهد هو تابع للأونروا. الأونروا هي أنشئت بقرار دولي
3: على مساحة 88 دنما. تأسس معهد كولندا للتدريب المهني عام 1953، يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا، ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. يقدم خدمات التعليم المجاني ل 350 طالبا سنويا، ويتخرج منه 250 طالبا على الأقل في 16 تخصصا متنوعا. ومع إغلاق المعهد والسيطرة عليه إسرائيليا، يخسر مئات الطلاب فرصتهم بالتعليم.
5: المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات واقعية وحقيقية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها كما جرى في قطاع غزة من حرب إبادة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها، لذلك هي مستمرة في إجراءاتها وسياساتها المتعلقة بتدمير الأونروا التي تشكل وتعتبر الوجه الآخر الدولي لما جرى عام 48 من إبادة للشعب الفلسطيني.
3: استهداف الأنروا ليس جديدا، إذ جاء بعد قرارات أقرها الكنيسة الإسرائيلي على خلفية اتهامات لبضعة عاملين بأنهم كانوا فاعلين في الفصائل الفلسطينية، في حين يرى الفلسطينيون أن الهدف من ملاحقة الأنروا حق العودة.
6: على مرأى ومسمع العالم، تفكك إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إحدى أشهر مؤسسات الأمم المتحدة وتحاصرها حتى باتت بحاجة إلى من ينقذها من التغول الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من أمام معهد كولندا الدولي شمال مدينة القدس المحتلة.
0: قتل شاب فلسطيني بإطلاق نار في شارع النزهة في مدينة يافا في الداخل الإسرائيلي، وترفع جريمة القتل هذا حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 153 قتيلا، وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بتعمد عدم مواجهة منظمات الجريمة وعدم التحقيق في العديد من الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. نشبت مشادة علنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير على منصة إكس، وذلك على خلفية خلاف بشأن توحيد أحزاب اليمين قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. ودعا نتنياهو حزب بن غفير عوتسما يهوديت وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلائيل سموتريتش إلى خوض الانتخابات بقائمة مشتركة، محذرا من أن رفض التحالف قد يضر بمعسكر اليمين. وقال بن غفير أن توحيد الحزبين سيؤدي إلى خسارة مقاعد انتخابية، متهما نتنياهو بالسعي إلى إضعاف حزبه والتخطيط لتشكيل حكومة واسعة لاحقا مع منافسه غادي أيزنكوت. أطلقت المروحيات الإسرائيلية النار فجر اليوم صوب المنازل ومخيمات اللاجئين في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، كما شهدت سماء المحافظة الوسطى تحليقا مكثفا.

0: للمروحيات الإسرائيلية، وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه حي الدعوة شرقية مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى. وفي الأثناء أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار من البحر نحو خان يونس في جنوبي القطاع. وكان 4 فلسطينيين قد استشهدوا أمس الخميس، وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. واستنادا إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين، قالت هارتس إن هذه الميليشيات تحولت إلى ذراع تنفيذية للجيش الإسرائيلي والشباك داخل القطاع.
1: أعواء الكلاب لا ينهب أسود.
2: الخيانة أنواع، لكن أشنعها وأرخصها هي أن تعذب وتقتل وتهجر أبناء جلدتك وأهل بلدك. هذا ليس ضربا من الخيال، إنما ما تصنعه ميليشيات مسلحة في قطاع غزة مطبقة مقولة من شابه جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تجبر وظلم. هذه الحقائق كشفها جنود وضباط إسرائيليون بشهاداتهم لصحيفة هارتس التي أعدت بدورها تحقيقا مفصلا بشأنها. التحقيق أكد وجود 5 ميليشيات فلسطينية تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من إسرائيل، ولا يقتصر دورها على مواجهة حركة حماس واستهداف واعتقال قياداتها وعناصرها. فالجنود والضباط الإسرائيليون الذين سبق ونكلوا بأهالي القطاع قالوا إنهم عاينوا أفعالا شنيعة من هذه الميليشيات في غزة، إطلاق نار ونهب للممتلكات وإحراق للمنازل وتهجير للسكان. لا تقوم الميليشيات الفلسطينية في غزة بهذه الممارسات فحسب، بل تروج للروايات الإسرائيلية بشأن مشروع غزة بعد الحرب واليوم التالي لإدارة القطاع، وتتفخر بأفاعيلها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعترف صراحة بعلاقاتها الوطيدة بإسرائيل.
3: اليوم وبكرة بنسق تنسيق مع الجانب الإسرائيلي عسكري وأمني للقضاء على حماس. مرحلة وبتعدي.
2: الدعم الإسرائيلي لهذه الميليشيات ليس مقتصرا على التسليح، إذ تشير الشهادات إلى توفير الحماية لها أثناء تنفيذ مهامها ووجود قواعد لها قرب مواقع الجيش وامتلاك بعضها رموز نداء على شبكات الاتصال العسكرية الإسرائيلية، كما أن مسلحيها مدرجون ضمن أنظمة القيادة والسيطرة التابعة له. وكانت مجموعة ياسر أبو الشباب أبرز النماذج، فقد أعلن قائدها صراحة تلقي دعم من الجيش الإسرائيلي قبل مقتله في ديسمبر الماضي دون أن ينهي ذلك توسعها.
4: ياسر أبو شباب الذي ارتقى إلى ربه نتيجة رصاصة طائشة أثناء محاولته الإصلاح وفض النزاع بين عائلتين في مدينة رفح.
2: ورغم ذلك كله، يقر ضابط إسرائيلي كبير بأن هذه المجموعات لا تستطيع انتزاع السيطرة من حماس ولن تستطيع ذلك، وأنها لن تصمد أمامها دون حماية الجيش الإسرائيلي. وبين السلاح والحماية والتنسيق الميداني، تبدو هذه الميليشيات وفق التحقيق جزءا من معادلة إسرائيلية جديدة تعمل عليها داخل غزة لتمثل ذراعا مسموما يتغلغل في القطاع في مسعى لإخضاعه وبسط السيطرة عليه.
3: سنعمل ليلا ونهار في التجنيد والإعداد وأخذ البلد من حماس، ما خذتها بالدم هاخذها بالدم وقطع الروس زيادة.
2: عبد الله الخطيب،

0: ترتا عربي.
1: استنكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية حركة فلسطين أكشن تنظيما إرهابيا، وقال المكتب إن التصنيف يفرض قيودا غير متناسبة وغير لازمة على حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، محذرا من التوسع في استخدام مصطلح الإرهاب وتأثيره السلبي على المجال المدني. هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الأربعاء فرض عقوبات على حركة فلسطين أكشن وتصنيفها تنظيما إرهابيا عالميا. شن الجيش الإسرائيلي غارات على لبنان بذريعة الرد على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين خلال ساعات الليل على قواته.
2: تصعيد إسرائيلي جديد جنوب لبنان، غارات وقصف مدفعي وتوغل بري عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون تحت ذريعة الرد على مزاعم إطلاق حزب الله مسيرات تجاه قوات إسرائيلية. مصادر لبنانية أفادت بأن مقاتلات وطائرات مسيرة إسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية عدة مبان في المنصوري وهزت الانفجارات مدينة صور والقرى المحيطة. وعرفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون توغل قوة إسرائيلية في المنطقة صاحبه إحراق منازل وجرف خيم زراعية في المنطقة. هذه العمليات العسكرية تزامنت مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرقي مدينة صور وسط تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية. التصعيد العسكري، يقول الجيش الإسرائيلي أنه جاء رداً على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لكنه يتزامن أيضاً مع تراجع مؤشرات وقف إسرائيل عملياتها العسكرية قبل المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل، لا سيما بعد إعلان السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك، مبرراً استمرار الاعتداءات والاحتلال بعدم تسليم حزب الله سلاحه، لكنها تتزامن أيضاً مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات. ووفق الأرقام الرسمية اللبنانية فقد أسفر العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي عن سقوط أكثر من 4300 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى تهجير مليون شخص من مناطقهم.
1: في سوريا أصدر الرئيس أحمد الشارع مرسوماً بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لتنظيم قسد المنحل مستشاراً للرئاسة وفق ما نقلته مصادر إعلام محلية، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان عبدي حل التنظيم الذي كان يقوده بعد انتهاء مهامه في خطوة وصفت بالمهمة وبأنها تندرج ضمن خطة اندماج جرى الاتفاق عليها في وقت سابق. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن أنقرة ترحب بإعلان تنظيم قسد حل نفسه، مشيرا إلى دعم تركيا لسوريا لتكون مستقرة وموحدة وتحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وأضاف يلماز أن تركيا تؤكد وتؤيد سوريا واحدة تحتضن مختلف الهويات، مشددا على وجوب أن يعيش السوريون اختلافاتهم بحرية ضمن دولة واحدة وجيش واحد، ومؤكدا أيضا أن استقرار سوريا والعراق ينعكس على استقرار تركيا والمنطقة. ألغت السلطات السودانية حظر التجوال في ولاية الخرطوم بعد نحو عامين من تطبيقه على خلفية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم إن القرار يتيح للمواطنين بالتحرك والعمل في جميع الأوقات مع استمرار انتشار الحواجز الأمنية المشتركة، كما قررت السلطات منع دخول الأجانب إلى ولاية الخرطوم باستثناء حاملي تأشيرات الدخول السارية. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية قتل شخصان وأصيب

0: تسعة آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغرود المتاخمة للحدود الروسية. وقالت السلطات الروسية إن الشظايا المتساقطة تسببت بإلحاق أضرار مادية في بعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة. قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة إن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمالي البلاد، حيث تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا بثلاث شاحنات. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى 469 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين قرب الحدود مع الصين. وقالت الشرطة النيبالية إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين بعد الفيضانات التي ضربت البلاد هذا الأسبوع، بينما أعلنت السلطات إنقاذ مئات الأشخاص ونقل عشرات المصابين للعلاج في العاصمة كاتماندو. وكان مسؤولون قد أفادوا في وقت سابق بفقدان أكثر من 1400 شخص في نيبال والتبت، بينهم أجانب من جنسيات متعددة. هذا وألحقت الفيضانات أضرارا واسعة بالمباني والطرق والجسور، فيما حذرت السلطات من مخاطر مرتبطة بتشكيل بحيرة قرب الحدود النيبالية الصينية. بدأت تركيا منذ سنوات الاعتماد على الطائرات المسيرة في مراقبة الغابات ومكافحة الحرائق ضمن منظومة خفضت زمن اكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين، بما يساعد على توجيه فرق الإطفاء الجوية والبرية إلى موقع الحريق لإخماده.
1: هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع كشف درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة خفضت الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولا إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران. 14 طائرة مسيرة تشارك ضمن منظومة مكافحة حرائق الغابات في تركيا، تنقل الصور والبيانات مباشرة إلى مراكز القيادة وتساعد في اكتشاف النيران وتتبع اتجاه انتشارها ومراقبة فرق الإطفاء من الجو. ومع المسيرات تعتمد المنظومة على مئات نقاط المراقبة المنتشرة في أنحاء البلاد، بينها أبراج ذكية ما أسهم في خفض زمن اكتشاف الحرائق وتراجع متوسط زمن الوصول والتدخل الأول إلى نحو 11 دقيقة.
2: طائرة المسيرة الموجودة هنا من طراز بيرقدار TB2 ومزودة بكاميرا حرارية، نستخدمها يوميا وبفاعلية خصوصا في مكافحة حرائق الغابات وفي عمليات الاستطلاع والمراقبة وإدارة الحريق بعد اندلاعه. عند اندلاع حريق ورصد مصدر الحرارة نرسل الإحداثيات إلى الفرق الأرضية والجوية لتبدأ عملية الإخماد.
1: مركز إدارة حرائق الغابات في أنقرة خلية عمل مكثفة تتابع المروحيات والمسيرات وفرق الإطفاء على الخرائط والشاشات لحظة بلحظة، وتدمج بيانات الطقس والرياح وطبيعة التضاريس مع صور الأقمار الصناعية والمسيرات لتحديد مستوى الخطر واتجاه تمدد النار والموارد المطلوبة لكل حريق.
3: منذ عام 2020 وحتى 2026 كانت الطائرات المسيرة أول مكتشف لأكثر من 450 حريقاً، منها عشرات الحرائق هذا العام. نحدد مساراتها يومياً اعتماداً على نحو 40 عاملاً، بينها الحرارة والرياح والرطوبة والتضاريس ونوع الغطاء الغابي.
1: هذا العام تتحدث السلطات التركية عن قوة جوية تصل إلى 28 طائرة إطفاء و119 مروحية و14 طائرة مسيرة تستخدم في الكشف وإطفاء الحرائق، إلى جانب آلاف المركبات والآليات وعشرات الآلاف من العاملين والمتطوعين. سامي برهوم، تريتي عربي، أنقرة.

0: أجلت السلطات الإيطالية عددا من السكان في جزيرة صقلية إثر اندلاع حريق غابات عند سفح جبل جولينو، وتواصل السلطات جهودها لإخماد الحرائق بمشاركة فرق الإطفاء والغابات وبدعم من المروحيات، فيما جرى إجلاء السكان من المناطق القريبة من الحرائق كإجراء احترازي. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ريال مدريد يهزم ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني. عودة فنربحتش إلى دوري أبطال أوروبا بعد 18 عاما من الغياب تشعل التعليقات على مواقع التواصل في تركيا. وفي قضية اليوم نسلط الضوء على أزمة النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مع ناديه أتلتيكو مدريد بعد ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة ودخول أرسنال الإنجليزي على خط الراغبين في الحصول على خدمة اللاعب، وصولا إلى غيابه عن حصص مراني ناديه في الأيام الماضية.

بلغ فنرباتشي التركي مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق انتصارا صعبا على ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في إياب الدور النهائي من الأدوار التأهيلية. وحمل هدف الفنر توقيع كل من فيدات موريكي وأرشي براون، فيما جاء هدف ليون عبر مالك فوفانا ليحجز النادي التركي مقعده في مرحلة الدوري بالفوز بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين. قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد إلى الفوز بأربعة أهداف لهدف على ضيفه ريال سوسيداد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في الليغا الإسبانية. ونجح مبابي في التوقيع على هاتريك، وأضاف زميله فينيسيوس جونيور هدفا رابعا، فيما جاء هدف سوسيداد الوحيد بواسطة لوكا سوتشيتش، ليعتلي ريال مدريد صدارة الليغا برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن إشبيليا. أعلن برشلونة رسميا تعاقده مع الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش قادما من فنرباتشي بعقد يمتد لأربعة مواسم. وأكد فنرباتشي من جانبه توصله إلى اتفاق نهائي مع النادي الكتالوني بشأن الانتقال الدائم للحارس البالغ 31 عاما. وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تبلغ 2 مليون يورو ثابتة مع متغيرات إضافية. تأهل الأهلي السعودي إلى الدور الثاني من كأس القارات للأندية بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف دون رد سجله صالح أبو الشمات في الدقيقة 63، ليضرب النادي السعودي موعدا مع مامولدي سان داونز الجنوب إفريقي في الجولة المقبلة. وتأهل تولوكا المكسيكي إلى نصف نهائي بطولة كأس الدوريات بعدما تفوق على أوستن اف سي في الأمريكي بهدفين دون رد سجلهما كل من هيلينو وخورخي دياز برايس، ليضرب موعدا في نصف النهائي مع الفريق المكسيكي الآخر كلوب ليون الذي تأهل بدوره على حساب ريال سالتيك الأمريكي.

0: توج السباح السوري التركي محمد دعيم المصري بالميدالية الذهبية في سباق البوسفور الدولي للعبور بين القارات بعد تصدره فئة 40 إلى 44 عاما بمشاركة أكثر من 2500 سباح من مختلف أنحاء العالم. وأنهى المصري السباق بزمن قدره 56 دقيقة و56 ثانية متقدما بفارق دقيقة و15 ثانية عن أقرب منافسيه.
1: السباح نعيم المصري أو كما يلقبه السوريون الدولفين السوري يحصد ذهبية سباق البوسفور العابر للقارات للمرة الثانية في مسيرته.
2: سباق البوسفور كان كتير مهم بالنسبة لي كتنظيميا من أعظم سباقات العالم اللي أنا شاركت فيها بحياتي. 2500 سباح، هيبة كتير كبيرة، انتظار بيحبس الأنفاس. الحمد لله لما وصلت وعرفت أني أنا المركز الأول كان بالنسبة لي شعور لا يوصف. هذا الفوز أقل شيء بقدر أقدمه لبلديني سوريا وتركيا، لأني حقيقة أنا قلبي مقسوم بالنص، تارة أني سوري وبنفس الوقت أنا عشت بهالبلد وأكلت من خيره 15 سنة، فبهدي هذا الفوز لبلديني العظيمات سوريا وتركيا.
1: قصة بطل العالم بدأت من نشأته ضمن عائلة رياضية، تجاوز في مسيرته إصابات متكررة ليصل إلى منصات التتويج العالمية.
2: بلشت سباحة وتعلمتها عمري 5 سنوات، الله أكرمني حصلت على بطولة جمهورية كان عمري 7 سنين، ولما كان عمري 11 سنة حصلت أنه أنا أكون بطل عربي على سن الناشئين والأشبال. لما صار عمري 14-15 سنة حصلت على ميدالية آسيا، ذهبية آسيا. ما قدرت كمل مشوار الرياضي بعمر 17 أو 18 سنة، نفيت عن الرياضة السورية. بعدها أنا انقطعت عن الرياضة انقطاع تام لوقت ما جيت على تركيا، لحتى 2020 رجعت تدريجيا عن السباحة. شاركت بال 2021 بسباق البواس، الله أكرمني فزت بالميدالية الذهبية بأول مشاركة لي، كانت أخذت بطولة العالم باسم تركيا، وخصوصا بعد ما جنست كانت بسنة 2024 بدبي سباق 10 كيلومتر.
1: لا يكتفي نعيم بصناعة مجد شخصي، بل يسهم في تخريج سباحين ضمن أكاديميته نحو منصات التتويج.
2: أنا صراحة بعد ما نفيت عن الرياضة السورية ونحيت، لما رجعت على تركيا بال 2020 أسست أكاديمية دولفين لتعليم سباحة، وكان من غرضه أنه تخريج أبطال. وبعد الحمد لله ب 2023 أسست نادي اسمه نادي بشك شهير للسباحة، كان من خلاله فيه لكل الأعمار فينهم يدخلوا البطولات ويمارسوا سباحة بشكل مختلف واحترافي.
3: بتدريبه المتواصل وبعزيمة وإصرار كبيرين يواصل السباح السوري محمد نعيم المصري مسيرته على خطى عائلته الرياضية، حاملا إرثها في المنافسة وحصد الألقاب، وطامحا في مزيد من الإنجازات والأرقام القياسية في المسابقات المحلية والدولية. خالد كاتبة، تي عربي، إسطنبول.
0: عودة فنرباتش التركي بعد 18 عاما إلى مرحلة الدوري من بطولة أبطال أوروبا لاقت تفاعلا كبيرا من الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب رسمي لنادي فنرباتش الذي نشر هذه الصورة عبر حسابه على إكس وعلق عليها: عدنا إلى المكان الذي نعرفه ويعرفنا. حساب باسم فينيوس نشر هذه الصورة وعلق عليها بهذه الكيفية: انتهى الانتظار بعد 18 عاما، فنرباتشا يعود إلى دوري الأبطال. أما صاحب حساب باسم أنل فنشر الصورة لمدرج فنرباتشا وعبر عن سعادته بالعودة إلى دوري الأبطال وعلق قائلا: انظر إلى هذا الجمال، مرات ومرات كثيرة سنعيش هذه اللحظة يا ولدي. يوهان بدوره وجه رسالة إلى جماهير الفنر التي عبرت عن سعادتها بالوصول لمرحلة الدوري من دوري الأبطال وعلق: ما أجمل هذه الفرحة، أنت تستحق الأفضل من كل شيء يا مشجع فنرباتشا. ونختم مع إرجان الذي ضحى بساعات نومه من أجل الاحتفال بهذا الإنجاز لفريقه، حيث علق: رغم ذهابنا إلى العمل بعد 3 ساعات فقط من النوم إلا أن هذه السعادة لا تتكرر.

0: ولا إلى مواجهة إعلامية وقانونية وجماهيرية بين الأطراف المعنية.
1: بين الاتهامات والمعارك القانونية، برز ملف المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز واحدا من أبرز عناوين سوق الانتقالات هذا الصيف. بداية القصة تعود إلى نهاية الموسم الماضي، حين أكدت تقارير إعلامية أن برشلونة تقدم بعرض رسمي قيمته 100 مليون يورو لضم اللاعب. رد عليه أتلتيكو مدريد بسلسلة منشورات ساخرة اتهم فيها الجانب الكتالوني بمحاولة الضغط على النادي والإضرار بصورته. التصعيد الأكبر جاء خلال كأس العالم، بعدما أعلن ألفاريز أنه طلب الرحيل عن أتلتيكو نحو الوجهة التي يحلم بها. إدارة النادي ردت بحزم: لا بيع، واللاعب ملتزم بعقده حتى عام 2030 أو بدفع الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو. لاحقا أعلن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو خيلمارين التقدم بشكوى ضد برشلونة بتهمة التفاوض مع اللاعب من دون إذن النادي. ورغم عودة ألفاريز إلى التدريبات، بقي التوتر قائما، خصوصا بعد تعرضه لصفارات استهجان من جماهير المتروبوليتانو، ما دفع الإدارة إلى إبعاده عن تحية المدرجات بعد مباراة فياريال لحمايته من الأجواء المشحونة. برشلونة أعاد الملف إلى الواجهة بعدما أكد رئيسه جوان لابورتا أن عرض النادي ما يزال قائما، مشيرا إلى وجود مؤشرات على استعداد أتلتيكو لبيع اللاعب لأندية أخرى. وبحسب تقارير إسبانية، يفضل أتلتيكو توجيه ألفاريز نحو ناد خارج المنافسة المباشرة على الدوري الإسباني مثل أرسنال بدل تعزيز صفوف برشلونة. الرد المدريدي كان واضحا: احتمال انتقال ألفاريز إلى برشلونة 0%، في موقف يؤكد أن الخلاف لم يعد ماليا فقط. وفي أحدث فصول القضية، غاب ألفاريز عن تدريبات الفريق ليومين متتاليين بسبب وعكة صحية، وسط تباين في التفسيرات بين من يؤكد سوء حالته ومن يرى في الغياب شكلا من أشكال الضغط الهادئ لفتح باب الرحيل. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، أرحب بضيفي من الجزائر العاصمة، الصحفي والناقد الرياضي نور الدين بالكبير. مساء الخير كابتن نور الدين. إذن الاتهامات متبادلة، والحديث ما زال عن انتقال خوليان ألفاريز إلى فريق برشلونة وسط رفض من فريق أتلتيكو الجديد. بيان فريق أتلتيكو مدريد بأنه يرفض تماما فكرة بيع خوليان ألفاريز إلى برشلونة. هل وصلنا إلى طريق مسدود وإلى نهاية القصة؟
2: أولا السلام عليكم زميلي أحمد، شكرا على الاستضافة. فيما يخص موضوع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، أعتقد بأنه أصبح مسلسل ممل بعض الشيء في الفترة الصيفية الأخيرة، خاصة في الأيام الأخيرة، وسط تعنت كبير جدا من مسؤولي أتلتيكو مدريد ورفضهم أي فتح أي باب للحوار مع مسؤولي نادي برشلونة حول إمكانية انتقال المهاجم الأرجنتيني بطل العالم الأرجنتين سنة 2022، وكذلك تمسك اللاعب بحلمه مثل ما قال في تصريحه في كأس العالم الماضي، لما قال بأنه حلمه هو الذهاب إلى نادي برشلونة. اللاعب متمسك بحلمه، وإدارة أتلتيكو مدريد ضد حلم اللاعب وضد رغبة برشلونة في استخدام اللاعب. خوان لابورتا كان صرح أمس وقال بأنه برشلونة سينتظر ألفاريز لغاية اليوم الأخير من سوق الانتقالات والمحدد بيوم 31 أوت الجاري بحول الله. لذلك لكن أعتقد في ظل كل هذه في ظل كل هذه التصريحات وفي ظل كل هذا التضارب بين إدارة برشلونة وإدارة أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي أتلتيكو مدريد على مستوى الرابطة الإسبانية لكرة القدم وكذلك على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتبليغ برشلونة بالشكوى التي تقدم بها أتلتيكو مدريد، أعتقد بأن هذا الموضوع يتجه نحو النهاية، يتجه ليكون موضوع نيمار بيس، يعني موضوع نيمار الثاني مثل ما حدث لو تتذكر جيدا في قضية نيمار وإمكانية عودته إلى نادي برشلونة. أعتقد في صيف 2019 لما انتظر برشلونة غلاية اليوم الأخير من سوق الانتقالات لكنه لم يتمكن من إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوفه. نعم. في تلك الفترة. لذلك أعتقد بأنه جوليان ألفاريز قد يبقى مرغما في أتلتيكو مدريد.
0: نعم نور الدين، تتحدث أن جوليان ألفاريز يبقى مرغما، وأن جوليان ألفاريز يبحث عن تحقيق الحلم، لكن أين كان هذا الحلم قبل سنتين عندما وقع مع أتلتيكو مدريد بعقد

0: كبير. يعني عندما استقطبوا أتلتيكو مدريد مقابل حوالي 95 مليون يورو، وأيضا بعقد لمدة حتى عام 2030.
1: نعم، وكان فيه تجديد للعقد أيضا، لذلك أعتقد بأنه جوليان ألفاريز برشلونة ضيع فرصة التعاقد معه قبل موسمين من الآن، وضيع فرصة التعاقد معه لما جاء من ريفر بليت إلى مانشستر سيتي، لأنه في ذلك الموسم برشلونة استخدم فيران توراس ب 55 مليون أورو قبل أن يعيد بيعه بعد 4 سنوات من الويلات للاعب فيران توراس مع نادي برشلونة. 4 سنوات قضاها فيران توراس في برشلونة كانت كافية لو تحرك برشلونة في وقته لجلب جوليان ألفاريز، رغم أنه كان معروضا على النادي كأول خيار بالنسبة كخيار في سوق الانتقالات، لكن برشلونة فضل التعاقد مع فيران توراس. الآن بعد سنتين أتلتيكو مدريد في حقه أيضا أن يحافظ على لاعب جاء به كواجهة لمشروعه الجديد قبل سنتين من الآن، وضع كل أمالهم على جوليان ألفاريز، لكن أنت تعرف جيدا رغبة اللاعبين في الكثير من المرات هي من تتفوق، ومثل ما قال أحدهم ذات مرة، قطار برشلونة وريال مدريد لا يمر أمام بيتك كل يوم. لذلك أعتقد بأن جوليان ألفاريز هو أصلا كمحب ربما لنادي برشلونة يريد تحقيق حلمه باللعب في البارسا، لكن أعتقد سيكون صعب جدا في الأربع أيام الأخيرة أن يحقق هذا الحلم.
0: نعم نور الدين، لو تحدثنا عن أحلام اللاعبين وسوق الانتقالات دائما، برأيك أليس العقد هو شريعة المتعاقدين؟ وربما لو ضغط جوليان ألفاريز وغاب عن تدريبات الفريق واضطر أتلتيكو مدريد لبيع اللاعب، ألا يفتح ذلك الباب للعديد من اللاعبين من أجل الضغط على إدارات الأندية من أجل الانتقال، وبالتالي يتم الانتهاء من موضوع العقود بين الأندية واللاعبين؟
1: لا، موضوع جوليان ألفاريز مختلف عن كل لاعبي الآخرين. أتلتيكو مدريد لا يريد بيع لاعب لبرشلونة فقط، يعني أتلتيكو مدريد اليوم مثلا لو يقبل جوليان ألفاريز
0: أتكلم عن رغبات اللاعبين
1: سيبيع. نعم رغبة اللاعب في الرحيل، رغبة اللاعب أقوى من أي عقد وأقوى من أي شيء، حتى أنت لما تكون كإدارة محترفة لا يمكن أن تبقى على لاعب فوق رغبته للبقاء في صفوف فريقك، لأنه هذا اللاعب لن يقدم لك شيئا على المستوى الرياضي، ولما اللاعب لا يقدم شيئا على المستوى الرياضي تنزل القيمة السوقية، يعني أنت ستخسر ماليا ورياضيا بالاحتفاظ بلاعب فوق إرادته، يعني أن يبقى مرغما مع فريقه. لذلك قلت لك في البداية بأنه اليوم سبق وأن فعلها ديمبيلي مثلا من أجل الالتحاق بنادي برشلونة لما كان في بوروسيا دورتموند وقاطع التدريبات وفعل كل شيء من أجل الانضمام إلى برشلونة، لكن حينها رضخ بوروسيا دورتموند لرغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف برشلونة وباع اللاعب للبارسا. لكن المشكل هذه المرة مع جوليان ألفاريز صديقي أحمد، المشكل أنه أتلتيكو مدريد منفتح على بيع اللاعب لكن غالق الباب فقط أمام نادي برشلونة. اليوم لو يأتي عرض من ريال مدريد اللي هو غريمه الأزلي في مدريد ممكن أنه يوافق، لكن لبرشلونة لا. وهذا هو مكمن المشكل، هذا هو أصل المشكل، يعني اللاعب يريد برشلونة وأتلتيكو مدريد يريد الجميع ما عدا برشلونة.
0: هل المشكلة بتصرف إدارة برشلونة بنشر الموضوع عبر وسائل الإعلام والضغط على إدارة أتلتيكو مدريد وعدم اللجوء إلى فتح باب المفاوضات مباشرة مع نادي أتلتيكو مدريد منذ البداية؟ هل أخطأ برشلونة في التعامل مع القضية؟
1: لا، أعتقد أولاً أصل بعض الشيء، لكن أصل المشكل بداية المشكل بين جوليان ألفاريز وإدارة أتلتيكو مدريد لا علاقة له بنادي برشلونة. أصل المشكل هو في لما خيل مارين رئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد كان قد وعد اللاعب في شهر فبراير الماضي بسمح له بالرحيل في نهاية الموسم إن جاءه عرض يستوفي طلبات أتلتيكو مدريد. إدارة أتلتيكو مدريد أكدت للاعب عن طريق خيل مارين في شهر فبراير الماضي في اجتماع في العاصمة مدريد بأنه بإمكان لو يأتيه عرض في نهاية الموسم سيسهلون رحيله، لكن الطريقة التي تعامل بها برشلونة مع الموضوع من خلال الحديث في وسائل الإعلام، لكن حتى لاعبين آخرين وأندية أخرى تتحدث في وسائل الإعلام، أنت تعرف اليوم سوق الانتقالات في الفترة الصيفية في حديث إعلامي صاخب، في حديث إعلامي كبير، ممكن حتى وكيل اللاعب هو من سرب حول وجود اهتمام من نادي برشلونة من أجل زيادة الحوافز المالية وزيادة العمولة بالنسبة للوكيل. كل هذه الأمور تدخل في صفقة انتقال جوليان ألفاريز، لكن أتلتيكو مدريد أعتقد بأنه يتجه بفعلته هذه ربما لقطع العلاقة لسنوات مع نادي برشلونة بعد تصرفه، وهذا ثاني نادي إسباني يتصرف مع برشلونة بنفس الطريقة بعد أتلتيك بيلباو الموسم الماضي مع نيكولا ويليامز.
0: نعم، فتحت نقطة للنقاش لكن سنبقي عليها بعد التحول إلى إلقاء الضوء على بعض من الأرقام من مسيرة خوليان ألفاريز سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع المنتخب الأرجنتيني.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من الجزائر الصحفي والناقد الرياضي بالكبير نور الدين. كابتن نور الدين، أنت فتحت نقطة للنقاش أن فريق أتلتيكو مدريد هو ثاني فريق في إسبانيا يوقف المفاوضات ويقول أنه لن يتفاوض مع فريق برشلونة لبيع اللاعبين بعدما كان في الموسم الماضي أتلتيك بلباو في قضية نيكو ويليامز. ألا ترى أن هناك مشكلة في التعامل الإعلامي من إدارة برشلونة في إدارة الصفقات قبل انتقال اللاعب بشكل رسمي، محاولات تسريب الأنباء والضغط على إدارات الأندية من أجل الفوز باللاعبين؟
1: أعتقد بأنه أولاً حق مشروع لنادي برشلونة أن يتفاوض مع أي لاعب يريده، يريد تدعيم صفوفه به، لهذا حق مشروع
0: لكل أندية. لكن إذا كان اللاعب لديه عقد مع النادي لا يجوز له المفاوضة إلا في آخر 6 أشهر.
1: نعم، لما يكون لاعب تحت طائلة عقد مع النادي، لكن لكن أنت تعرف جيدا بأنه كل أندية في العالم تستهدف اللاعبين أولا ثم تتحدث مع إدارتهم، لأنه أنت اليوم ما تقدرش تروح تتحدث مع إدارة نادي حول اللاعب وأنت لا تعرف رغبة اللاعب إن كان يريد القدوم إلى صفوفك أم لا، وهذا أمر مهم جدا، الرغبة تلعب دور كبير حتى في تسهيل الانتقال. لكن لماذا فقط برشلونة في إسبانيا هو من يملك مشاكل، هو من أصبحت لديه مشاكل في شراء لاعبين من الأندية الإسبانية؟ لماذا اليوم الأندية الإسبانية تبيع للأندية الإنجليزية والأندية الألمانية والأندية الإيطالية ولا تبيع لبرشلونة؟ هنا مربط الفرس، هنا لما السؤال الذي يجب أن يطرح. برشلونة يملك خزان من المواهب، يملك لاماسيا التي أعادته في كل مرة إلى الحياة، يمر فيها بصعوبات كبيرة على مستوى المالي أو على مستوى التعداد، فترة بيب غوارديولا الأولى أو فترة الآن هانسي فليك مع لاعبي أكاديمية ماسيا وحتى لاعبين الإسباني الشبان. لماذا يشتري برشلونة من خارج إسبانيا بسهولة ولا يستطيع أن يشتري من إسبانيا بتلك السهولة؟ هنا السؤال الذي يجب أن يطرح، هل برشلونة هو المخطئ في طريقة تعامله مع اللاعبين الإسبان الذين يريد جلبهم، أم أن الأندية الإسبانية لا تريد التعامل مع برشلونة لحاجة في نفس يعقوب؟ لذلك علينا ننتظر أكثر لمعرفة الأسباب، لأنه لا يمكن أن يكون فقط التأثير الإعلامي هو سبب مثلا غلق أتلتيكو مدريد الباب أمام راحيل الفاراز، أكثر من أنه أمر شخصي بالنسبة لخيلمارين.
0: نعم، نور الدين، برشلونة قال إما خوليان ألفاريز أو لا مهاجم، لا تعاقدات جديدة. برأيك بعد رحيل ليفاندوفسكي وأيضا توريس لم يعد لدى فريق برشلونة مهاجم وحتى في الأصل، هل خوليان ألفاريز هو لاعب رقم 9، لاعب الذي سجل 8 أهداف فريق مع فريق أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي من هدفين ركلات جزاء؟ يعني برأيك هل هو فعلا اللاعب رقم 9 المنشود لفريق برشلونة؟
1: هو بطلب من فليك وإدارة برشلونة بقيادة إدارة رياضية لبرشلونة بقيادة البرتغالي البرازيلي الأصل ديكو. أعتقد بأنه في هذه الفترة من الميركاتو الصيفي لبت كل رغبات فليك،

0: أراد جوردون فأحضرت جوردون، أراد أديمي فأحضرت أديمي، أراد كونسيلو فأعادت كونسيلو. لذلك أنت نحن نتحدث على في على أعلى مستوى كروي في العالم، يعني أندية الصفوة في العالم والتي تسير بحسب ما يطلبه المدرب وما يراه أنسب بالنسبة له، ربما لأمور تكتيكية أكثر منها تهديفية. يريد فليك الحصول على ألفاريز لأنه لاعب مجهود، لاعب يضغط كثير، لاعب يلبي طلبات فليك في طريقة اللعب. إحصائياته ناقصة مقارنة مثلا بليفاندوفسكي، لأنه فيران توراس، أنا بالنسبة لي فيران توراس لم يكن يوما ذلك النجم السوبر في نادي برشلونة، رغم أنه سجل العديد من الأهداف، لكن ما ضيعه أكثر مما سجله وأنقذه أكثر الهدف الذي سجله في نهائي كأس العالم لمصلحة المنتخب الإسباني. لكن لما نقارنه مع ليفاندوفسكي ماهوش نفس خصائص اللاعب، ماهوش نفس الاسم، ماهوش نفس الثقل، ماهوش نفس الحس التهديفي، ماهوش نفس الإحصائيات. ليفاندوفسكي رغم أنه جاء بعد في نهاية مسيرته إلى برشلونة إلى
1: قدم قدم مستويات مميزة. نعم نور الدين بالكبير الصحفي والناقد الرياضي كنت معي من الجزائر، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني كرة عربي.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

making a run right away.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966، وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المتحدة.

0: المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية، أن يكون هو الرجل الأول في سوريا. وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له، كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل؟ في هذه اللحظة الحاسمة، عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة، ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة، قادت خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث، كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم أننا
0: يمكن أن أقدم لك كثير. بكفي إن ما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي ناطرين يتلذذوا بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يعذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألويس بغونا، ضابط سابق في جيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتربون؟ تتربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون، لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا، ولذلك يصبح اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
0: كان الأسد يقترب يوما بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلا حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث، بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز

0: الشعور ليصبح نمطا. الخوف الذي سيكون دماء تجري في أوصال الدولة وسكانها وسيصبح جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي والسياسي ومكونا نفسيا رئيسا لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
1: There is control of the military, control of the police, control of the judicial system, control of every element, every organ of power. And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them. Because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
2: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشا مدينيا بنسبته الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة وجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
0: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائما تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً محمد الخولي بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
3: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Laskiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu, çünkü azınlık hükümetiydi.
1: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
0: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام، والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة، بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
4: مهام المخابرات هي متشابكة في عملها، هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
2: مبدأ واضح، كان مبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
5: توزيع الأجهزة الأمنية أيضا جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولا لغرض السيطرة حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقا. يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
0: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأ ولو بسيطا سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولا قبل كل شيء.
6: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمه، وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض. ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينه بين الطائفة وبين المجتمع الثاني، يعني خوف الطائفة أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
3: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarında, harp okullarına alınan liselerde, yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
1: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
0: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان، وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالا هز أركان النظام، واستدعت ردا يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري، يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس، متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

0: داخل الزنازين كان المعتقلون ينتظرون مصيرا مجهولا. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماه تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
2: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعبة الجديدة واستخدمها. فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر إله النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
0: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها، صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات. مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائما في حالة خوف وارتباك.
2: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هن ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه، وهذا اللي حصل. يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
3: حما olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor. Rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
1: على المواطن أن يخاف حتى في نومه، حتى من أحلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. هذا الأمر يجب أن يكون حاضر، وهذا الأمر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء. من قبل المخابرات إلى هذا الحد

0: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير. يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهدلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيطي وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي داخل المدينة تبعي يلي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام كل يوم والتاني، ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجي يروح يشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
1: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله يعزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان تعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان الواحد يتجنبها يخاف منها. يعني
2: تحتجون في الظلام، تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذووهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
3: أنت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
4: بعدي غيره، أمان الله، بعدي غيره، بعدي غيره.
2: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: can only be described as barbaric in nature.
1: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن، انه ينزع الشعور بالمواطنة والحقوق عند الشعب، بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق، حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا هو مكرمي من الحاكم، يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمة ولا لهم كرامة إلا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق وبصيروا أزلامه بيشتغلوا مشانه.
2: في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد، آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر، مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر، لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين، مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
3: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture. And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
1: صار في شعور عند المسيطرين وجماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه، شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم، يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال، لا قيمه لهم ولا معنى لهم، هن فائض عن اللزوم، هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
2: لم يكن القمع المادي وحده كافيا، سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين، مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ النظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنباً إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم، فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة: تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير،
4: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حافظة من اللباس للشعار، حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك، ممكن عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قال استغفر الله، هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد، فقط هو فعل ممنهج، لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
5: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة كانت في النظم الاشتراكية، النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، في الصين، في كوبا، في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام، وجعل تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات يمكن، يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت

0: هاي الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
1: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafez al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication. But in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
2: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية. من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعا أمنية موازية. أوكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، مكرسا قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة، وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم، وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
3: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla bazı rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunu istihbarat imparatorluğunda bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
4: Ana hasalet ma'i hadise enno kunna am nahaqiq fi qadiyya muayyana fi ma'a ra'is far' al-mukhabarat fa am attali' ala fi madinati fi madinat tadmur ana min madinat tadmur fi as-sahara. فعم اطلع انا على بعض الاضابير وبعض التقارير بتهم قضيه معينه، فشفت امراه يعني كاتبه تقرير بجوزها. تصور الى هذا الحد وصلنا، يعني انت وصلنا لمرحله في سوريا انه صار الشاب السوري او الشخصيات من السوريين يتباهوا انه هن عم يروحوا يقدموا تقرير الى هذا المستوى. يعني
0: هو بالحقيقة الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي إلى حزب أمني، إلى جهاز أمني. حزب البعث هو جهاز أمني، جهاز أمني كبير ومنظم ولديه أفرع وامتدادات وغطاء، الغطاء العقائدي السياسي الشعبي. ولذلك أصبح رقابة الجار لجاره، الأخ لأخيه، أحياناً الزميل لزميله، أصبح من الأمور السائدة. لأنه هذا مو فقط لأنه والله هو مقتنع بالحزب، لكنه يريد أن يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب.
5: لازم أنت تكتب تقارير، كثير كانت التقارير هي الأساس للوصول إلى، مش للوصول إلى مصالح أو وظيفة، لعدم لتجنب الاعتداء.
2: بعد سحق المعارضة وبناء دولة المراقبة، بدأ الأسد الأب بتجهيز ابنه الأكبر باسل وريثا له، لكن خطة التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994. واجه الأب تحدياً وجودياً من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً. في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف. لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً، بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستاب النازية.
1: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000 participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99% of those who voted.
5: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة، يعني هو مخترع دولة الخوف، جمهورية الرعب، هي اختراع الأب، وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفي وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره. يعني هو معلم اللعبة. إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلة كلها صنع أبوه، مفكر إنه الأمور دائمة إله بشكل مطلق وإنه هو لازم يكون محل أبوه معبود يعني عند الجمهور.
2: بدأنا قبضة آل الأسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الأسد خارطة سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامة المعسكرات النازية ووحشية الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ البشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
6: داخل فروعها، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعها، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان، ينكلوا فيه الصغير والكبير بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبدا إلا على القبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي، يعني قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
7: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه أبدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل أمراض جلدية. طبعا أنا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحقني أمراض جلدية. من أشد أنواع العذاب اللي شفته أنه ممنوع الكلام نهائياً، يعني 8 أشهر ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض للتعذيب، والتعذيب كان أنك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العزاء.

0: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على سورين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي، وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف، واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري والثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
1: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام، القضاء عليها كذا يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبدا أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
2: صارت بعهد بشار الدولة، دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة يعني ف اختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بيخفف شوي وين بيزيد. لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا، أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكتر.
3: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
0: اعتقل عشرات الالاف، ومارست فروع التحقيق التي اسندت لضباط موالين ابشع انواع التعذيب. في تلك الاقبيه تظهر البصمه النازيه التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح اكثر بشاعه، المحرقه النازيه بنسختها السوريه. في عهد بشار الاسد تحول التعذيب من اداه للتحقيق الى استراتيجيه للاباده الشامله.
1: أحياناً كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الأبصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد أنه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحياناً توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
4: الله أكبر.
0: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024، سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
5: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عاماً كانوا عن بثابة 140 عقد

0: يعني نتكلم عن شكل آخر من الانقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري، لكن على الأقل أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء ندرك أنها مرحلة طويلة، ندرك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا أن يدخل فيها ودخل.
1: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد، لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه صار مع كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.

0: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
1: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعاً أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
3: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق

0: على غزة، أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاش.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

ترامب يصف إيران بدولة فاشلة تتوسل اتفاقا مع واشنطن، وعرقجي يدعو الولايات المتحدة إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة في هجوم بمسيرة إسرائيلية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قتل وجرح في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، والقوات الروسية تقصف منشآت للخدمة البريدية قرب العاصمة كييف. الشرطة النيبالية تحذر من خطر حدوث فيضان جديد وارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 475 مع استمرار البحث عن مئات المفقودين.

0: أهلا بكم. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل إلى واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وفي تدوينة عبر منصته تروث سوشيال قال ترامب إنه يرفض لقاء المسؤولين الإيرانيين وإن إدارته تركز جهودها بالكامل على تشديد الخناق الاقتصادي ومعاقبة الدول التي تواصل علاقاتها التجارية مع طهران. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس محالا. وأضاف عرقجي في منشور على منصة إكس أن العودة إلى التفاوض تعتمد على فهم واشنطن لعدم نفعية الضغط. ودعا عرقجي الإدارة الأمريكية إلى بناء الثقة والتحدث باحترام والاعتراف بحقوق طهران والوفاء بالتزاماتها. هذا وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي من أن الولايات المتحدة إذا شنت أي عمل عدائي فإن بلاده ستضرب مصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني حث رضائي الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح مضيق هرمز. للنقاش ينضم إلينا من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العطوم. دكتور نبيل أهلا بكم. إذن دكتور، بحسب ما نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال ونقلته فيما بعد فوكس نيوز، يقول إن إيران دولة فاشلة وتتوسل للجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. إيران ترد على لسان وزير خارجيتها عباس عرقجي وتقول إنها تشترط التحدث باحترام وضمان كامل حقوقها. وهو في ضوء ذلك نسأل عن كيف تقرأ هذا التناقض بين لغة الندية والفرض، ثم هل يعكس ذلك رغبة متبادلة في رفع السقوف التفاوضية أم انسداد حقيقي للمسار السياسي؟
1: صباح الخير ومساء الخير أستاذة أميرة. يعني عراق يترك الباب مفتوحا، يعني حديثه عن بناء الثقة كما تفضلت والاحترام والالتزامات، يعني أن طهران لغاية هذه اللحظة تريد أن توصل رسالة أنها لا ترفض التفاوض من حيث المبدأ، بل تعتبر وتريد أن تغير شروط العودة إليها. هي معركة على صورة الطرف الأضعف، يعني بمعنى أن إيران تريد مفاوضات بين الطرفين متكافئين، بينما خطاب ترامب عن دولة فاشلة تتوسل الاتفاق يهدف إلى تثبيت صورة أن طهران تأتي إلى المفاوضات مهزومة. الأمر الثاني هي مشكلة إيران داخلية أيضا أستاذ أميرة، يعني تقديم تنازلات بعد هذا الخطاب الأمريكي راح يجعل الاتفاق أكثر صعوبة في التسويق أمام الحرس الثوري الإيراني، أمام الأجنحة المتشددة الرافضة لوجود حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت التهديد. الآن المشكلة الأساسية أنه هرمز أصبح هو ورقة التفاوض المركزية، بمعنى إيران تريد توظيف ورقة هرمز للحصول على تنازلات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق برفع العقوبات، فيما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة المجمدة، فيما يتعلق بإنهاء الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية والأمنية، في حين أن واشنطن تراهن على عامل الوقت والاستنزاف، بمعنى كلما استمر هذا الأمر هذا رح يجعل شروط إيران أضعف.
0: تراهن على عامل الوقت والاستنزاف، أيضا التهديد الاقتصادي تريد عزلة لإيران، وهذا أشار إليه وزير الخارجية الإيراني عرقجي وقال وأكد على وحدة الصف الإيراني في مواجهة التهديدات الأمريكية في وقت يرى فيه مراقبون غربيون بأن تلك التهديدات تسعى إلى تعميق الانقسام داخل هرم السلطة في إيران. وهنا نسأل الدكتور كيف تنعكس لهجة التهديد ولغة التهديد الأمريكية على الوحدة داخل إيران بين مسعود بزشكيان المنفتح على أو الداعي إلى الانفتاح الاقتصادي وبين مؤسسة الحرس الثوري والتيار المحافظ؟
1: يعني تؤثر بشكل أو بآخر، لأنه قراءة للداخل الإيراني تشير بما لا يدع مجال للشك عن وجود مؤشرات أميرة على انقسام داخل النظام، لأنه التصريحات تعكس في هناك تصريحات ما بين الرئيس الإيراني الذي يؤيد العودة إلى إطار التفاهم ووجود مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبين التيار العسكري الصقوري المتشدد الذي تحالف مع الجناح الأمني في مؤسسات النظام وفي مكتب المرشد، والذي يرى أنه

0: كلفة التنازلات هي خطيرة على الجانب الإيراني، وأن كلفة الحرب أهون من كلفة التنازل. ولذلك نجد أن الرئيس الإيراني يركز، أو التسوية حسب الرؤية الإيرانية باتت تعتبر أنه بالنسبة للجناح الذي يسيطر على مقاليد الأمور هو يعتبر هزيمة للجانب الإيراني. لكن الرئيس الإيراني اعترف بشكل كبير جدا بخطورة الحصار البحري وصعوبة إدخال البضائع والسلع، وهذا أمر مهم جدا بأنه قرار بأنه الاستراتيجية الخنق للولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتحول إلى مشكلة اقتصادية داخلية، ومن اللي بنشوفه اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المختلفة من طوابير السيارات التي تقف على البنزين. إيران اليوم عندها عجز حوالي 15 مليون لتر من البنزين، في حين أنه إحنا اليوم نتحدث على أنه استراتيجية النظام الإيراني بدأت تركز على 4 مسائل أساسية. المسألة الأولى هو البحث عن شرايين بديلة والالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات مع احتمالية استخدام الموانئ الباكستانية وبحر قزوين والبحث عن مسارات برية وسكك حديدية للحد من العقوبات. وهذا الأمر ربما لن يتحقق، خاصة أن هذه الدول التي تشترك بجبرية جغرافية مع الجانب الإيراني تخشى من العقوبات الأمريكية. الأمر الثاني هو ما يعرف به الأولوية لبقاء النظام. طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، في حين أنه الرؤية الثانية تندرج في إطار التقشف القسري بمعنى تخليص الاستثمارات وإعطاء أولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصادا قادرا على النمو. والنقطة المهمة هو تحميل الشعب الإيراني كلفة الصمود، وهذه أخطر نقطة أميرة، لأن التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار، تراجع للقوة الشرائية ومشاكل كثيرة، وهذا قد يبقي النظام ماليا وأمنيا قائما في الوقت الذي تصبح حياة الناس فيه أكثر صعوبة وأكثر ضنك، خاصة في ظل ما تعاني إيران من مؤشرات الآن بدأت تظهر إلى السطح.
1: كل ذلك يأتي في وقت أشارت فيه منصات إعلامية أمريكية وإيرانية متطابقة دكتور، بينها فوكس نيوز ووكالة إيرنا، إلى تحركات دبلوماسية إقليمية ناشطة لفتح قنوات اتصال غير مباشرة بين كل من واشنطن وتهران. نسأل هنا سؤالا أخيرا عن هل تملك الوساطات الإقليمية الوزن الكافي لإرضاء إيران التي تريد بناء الثقة من جانب واشنطن من جديد وبين ترامب الذي وفقا لرئيس حملته السابق لا تعجبه أو لا يعجبه الاتفاق الأخير، يريد اتفاقا جديدا؟
0: يعني هي محاولة اللحظة الأخيرة لبناء جسر للتواصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني عبر وساطتين، وساطة القطرية والوساطة الباكستانية، وخصوصا أن نحن اليوم نتحدث حتى الوساطة الباكستانية عبر قائد الجيش الباكستاني بمعنى انتقال الوساطة من المسؤولين السياسيين إلى قائد الجيش، وهذا بشير أميرة أنه الملف وصل إلى مرحلة تتداخل فيها الضمانات الأمنية والعسكرية مع التفاوض السياسي. الآن هذه الزيارات وهذه الوساطات تزامنت مع العقوبات الأمريكية الجديدة، وهذا يوحي بمحاولة لمنع طهران من التصعيد العسكري وإعطاء الوساطة فرصة أخيرة، مع احتمالية أنه الوسيط الباكستاني والقطري بيحملوا رسائل بحكم حتى بالذات من جانب باكستان بحكم قناة إسلام أباد مع واشنطن وطهران، وهذا يحمل ربما تصور حول ما يمكن أن تحصل عليه طهران مقابل التهدئة والعودة إلى المفاوضات. يعني هرمز ما يزال هو العقدة لغاية هذه اللحظة، هو في قلب المحادثات، استمرار تعطيل الملاحة أصبحت ورقة إيران الأقوى، لذلك ربما سوف تحاول هذه الوساطة إيجاد صيغة تسمح باستئناف الملاحة مقابل خطوات أمريكية متدرجة. قبل قليل كان في تصريح لقائد الحرس الثوري الإيراني والسابق وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حاليا محسن رضائي، تحدث عن أنه الجانب الإيراني يدرس هذه الوساطة وسوف يتقدم بنقاط ما هو المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بينما يقول ترامب وقال قبل قليل نحقق التفوق في معركة هرمز ورد الإيراني متواضع جدا. شكرا جزيلا لكم الدكتور نبيل العطوم الباحث في الشأن الإيراني، كنتم معنا من عمان.
0: شكرا.
1: تراجع عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز إلى 7 سفن بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق، وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. ووافق طهران على إعداد قائمة شروط لاستئناف حركة الملاحة طبيعيا، وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري أن طهران ومسقط اتفقتا على كي

0: كيفية تقاسم السيطرة على المضيق وعائداته. من جهته أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم الأدميرال براد كوبر إعادة توجيه 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن لم تمتثل الأوامر ضمن إجراءات الحصار البحري على إيران. وأضاف كوبر أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ الحصار على إيران بالتزامن مع جهودها لضمان حرية الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العمليات الأمريكية تستهدف والحد من قدرة طهران على تهديد الملاحة. وفي سياق منفصل قال كوبر إن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في منطقة الشرق الأوسط في إطار مهام وعمليات عسكرية متعددة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مزارعين في بلدة القرارة، فيما نقل شهداء إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع. يطلعنا عما يجري في قطاع غزة مراسلنا محمد أحمد. إذن محمد، ماذا في آخر التطورات خصوصا بعد ارتقاء شهداء جدد شمالي خان يونس؟
1: أميرة، في آخر التطورات هو التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية الإسرائيلية في عموم أجواء قطاع غزة، والتي لم تفارق الأجواء منذ إعلان اتفاق وقف اطلاق النار. وجود هذه الطائرات وعمليات التحليق بهذه الكثافة ودخول أنواع جديدة من الطائرات، والتي دائما يرتبط وجودها بعمليات رصد وعمليات اغتيال وعمليات استهداف. هذه الطائرات أقدمت قبل حوالي 3 ساعات على استهداف مجموعة من المزارعين من عائلة واحدة في منطقة القرارة بمدينة خان يونس. أدت هذه الغارة لوجود 3 من الشهداء، نقلوا إلى مستشفى ناصر بالمدينة. عبارة عن أشلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف هؤلاء المزارعين أثناء تواجدهم في منطقة آمنة ومنطقة صنفت بأنها آمنة وسمح للأهالي بالعودة إليها. نتحدث عن مزارعين لا يزرعون ولا يقيمون في أماكن زراعية حدودية، هي فقط بعض المساحات الصغيرة التي استطاعت بعض العائلات الزراعية استصلاحها في محيط منازلها من أجل القيام بعمليات زراعة في تلك المناطق. آليات الاحتلال المتواجدة في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح أطلقت النار اتجاه خيام النازحين، مما أدى إلى إصابة مواطن إصابة حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. هذا الإطلاق النار تزامن مع عمليات نسف قام بها جيش الاحتلال في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى وبالتحديد شرق منطقة أبو العجين. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف منذ الأيام الأولى لاتفاق وقف اطلاق النار عن خروقات هذا الاتفاق. نتحدث عن قرابة 1300 شهيد منذ أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 3500 مصاب، جزء كبير من هذه الإصابات لا تستطيع الطواقم الطبية توفير العلاج اللازم في ظل انعدام وجود المقومات الأساسية للمنظومة الصحية داخل قطاع غزة. يضاف إلى ذلك ما يقوم به الجيش من عمليات تضييق وعمليات إزاحة للمكعبات الإسمنتية الصفراء على حساب المناطق الآمنة في كافة المناطق. نتحدث أن اتفاق وقف اطلاق النار كان ينص على بقاء آليات الجيش داخل المنطقة الصفراء والتي حددت مساحتها ب 53% من مساحة قطاع غزة. هذه المساحة توسعت حتى قربت إلى 70% من مساحة القطاع، هذا الأمر الذي أدى إلى تكدس أكثر أو قرابة 2 مليون إنسان في شريط ضيق في المناطق الغربية من قطاع غزة. حتى هذه المناطق لم تسلم من عمليات إطلاق النار ومن عمليات القصف ومن عمليات الاستهداف. نتحدث عن 7 شهداء سجلت في مستشفيات وزارة الصحة منذ يوم أمس. كانت هناك 4 عمليات اغتيال وعمليات استهداف يوم أمس في المناطق مدينة غزة وفي مناطق مواسي خان يونس. استهدفت طائرات الاحتلال خيام النازحين، استهدفت مارة في منطقة شارع 30، استهدفت سطح منزل في منطقة مخيم الشاطئ. كل هذا الأمر يجري بالتزامن مع أوضاع إنسانية صعبة يعيشها السكان داخل قطاع غزة، ولا سيما ما يقوم به الجيش من تقليص أعداد الشاحنات. كما ونوعا كان من المفترض إدخال 600 شاحنة وفق الاتفاق، ولكن ما يدخل إلى قطاع غزة في أحسن الحالات يصل إلى 250 شاحنة. هذه الشاحنات لا تحمل المواد الغذائية الأساسية، لا تحمل الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحي، للقطاع البيئي، كل ما يدخل هو أشياء غير أساسية. نتحدث أن آلاف الشاحنات التابعة للمؤسسات الدولية ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تنتظر أن خارج قطاع غزة السماح لها بالدخول إلى داخل القطاع. هذه الشاحنات إن ما دخلت تعزز صمود الأهالي داخل القطاع، تقلل من الأوضاع الإنسانية الصعبة، تزيد من وتيرة عمل المستشفيات والمنظومة الصحية، ولا سيما أن الاحتلال منذ بداية هذه الحرب أميرة أعلن ومنع عمل 38 مؤسسة إغاثية وصحية داخل القطاع.
0: محمد أحمد مراسل تلاتة عربي، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائيليين الليلة الماضية ساحة البراق غربي المسجد الأقصى لتأدية طقوس تلمودية، ومنذ الاثنين يفد آلاف المستوطنين إلى ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى لأداء ما يسمى صلاة سليخوت، وهي صلاة استغفار خاصة باليهود تقام عادة خلال أيام الأعياد اليهودية. وكانت مؤسسة وتراث الحائط الغربية اليهودية قد أعلنت أنها سترعى إقامة صلاة سليخوت استعدادا للاحتفال برأس السنة العبرية الذي يوافق 23 من سبتمبر المقبل. رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قسرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمالي الضفة، ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هآريتس إنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف على بدء العملية العسكرية، وأن العمل يجري على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين من المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. للنقاش ينضم إلينا من إسطنبول مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان وأستاذ القانون الدولي الدكتور محمود الحنفي. دكتور محمود أهلا بكم. إذن دكتور، مصادر حقوقية وأعلامية في القدس وثقت احتشاد آلاف المستوطنين في ساحة البراق غربي المسجد الأقصى وتأدية طقوس تلمودية استفزازية بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية في إطار مساعي سيطرة أو تكريس السيطرة التهويدية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني قائم. من منظور القانون الدولي هنا دكتور محمود وقرارات اليونسكو التي تعتبر حائط وساحة البراق هي تتبع للمسجد الأقصى وجزء لا يتجزأ منه ومن أوقافه الإسلامية، نسأل كيف يصنف هذا التوظيف الاستيطاني الممنهج لهذه الطقوس لفرض واقع تهويدي جديد؟
2: تحية لك ست أميرة ولكل مشاهدي TRT.
0: أهلا بكم.
2: حقيقة هذه سياسة إسرائيلية منهجية تهدف إلى يعني إفراغ القدس بشكل عام من سكانها، وإفراغ المعنى الديني والرمزي للمسجد الأقصى على وجه الخصوص. نعم، اليونسكو اعتبرت أن المسجد الأقصى ككل وحائط البراق بشكل خاص هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وهو يعني تحت ولاية المسلمين وليس مكانا للعبادة الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال. وكذلك الأمر اتفاقية جنيف الرابعة اعتبرت أن إسرائيل هي دولة قائمة بالاحتلال، ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تغير الإطار القانوني أو حتى الواقعي للقدس وأماكن العبادة. إسرائيل تضرب كل هذه يعني الأمور الراسخة بعرض الحائط ويعني تنشئ شيء واقعي بحيث يتيح المجال للإسرائيليين لاقتحام المسجد الأقصى في أوقات معينة ثم تكررت كي يصبح أمر مماثل. ثم موضوع البراق هو أصلا يعني تم تغيير تسميته ومنع الفلسطينيون أساسا من الدخول إليه أو الاقتراب منه، وأسمته إسرائيل حائط البراق، وتقيم عليه يعني شعاراتها الدينية وصلواتها الخاصة بها، وهي من ناحية قانونية غير متاح لها وغير مسموح لها أن تغير الإطار كما قلت القانوني والواقعي للمسجد الأقصى وللقدس بشكل عام. إسرائيل تعتبر أن القدس هي خارج النقاش بالنسبة إليها قانونيا وواقعيا.
0: في كل ذلك يأتي في وقت أبلغت النيابة

0: عمل إسرائيلية المحكمة العليا رسميا وفق ما نقلته صحيفة هاريتس ومنظمات حقوقية برفض عودة نحو 33 ألف مواطن فلسطيني إلى منازلهم قسرا في مخيمات تلكرم، جنين ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة. نسأل دكتور، كيف يكيف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة هذا المنع الممتد، وهل يمثل ذلك تثبيتا لجريمة تهجير قسري وتطهير مكتملة الأركان؟
1: نعم، نبدأ من آخر جزئية من سؤالك الكريم. المادة الثامنة من قانون أو نظام روما الأساس يعتبر أن التهجير القسري الممنهج يأتي ك يعني ك كجريمة حرب، أو يوصف أو يرقى إلى مستوى جريمة حرب. إسرائيل تعتبر المخيمات الفلسطينية كتل بشرية سكانية لابد من التعامل معها بإفراغها أو تدميرها. وهي اليوم يعني قد قامت بما قامت به وهجرت السكان الذين يفترض أنهم يتمتعون بنوع من الحماية. الحماية الأولى أضفت عليهم اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 49، والحماية الثانية كونهم لاجئين، أي أن الأنور وهي منظمة دولية أنشئت لحماية ورعاية اللاجئين وأنشأت لهم أماكن مدنية خاصة بهم كتلك المخيمات التي أفرغت من سكانها وهجرتهم. ورفض الالتماس، رفض الالتماس يعني أن هذه السياسة هي سياسة منهجية، ولا يتوقع على الأقل في المدى المنظور أن تسمح إسرائيل بعودة هؤلاء، لأنها يعني ستقيم قاعدة عسكرية، ولها إسرائيل مع مخيم جنين على وجه الخصوص يعني ثار قديم، قامت بنفس الأمر عام 2002، لكن في ذلك الوقت كانت هناك ضغوط دولية كبيرة جدا أجبرت إسرائيل على السماح بإعادة بناء مخيم جنين. الآن الظروف السياسية غير موجودة، ولا توجد ضغوط لا من طرف يعني الأمم المتحدة ولا من طرف دول بعينها، ما اعتبرته إسرائيل أن ذلك ضوء أخضر من ناحية عملية، وهي تمعن بهذه السياسة، هذه سياسة تهجير قسري. والأصل أن نتكلم عن اللاجئين لحقهم في العودة وفق القرار 194، لأن نهجرهم مرة ثانية وثالثة ورابعة لأسباب أمنية كما تقول إسرائيل، ولكن في حقيقة الأمر مرتبطة بتفريغ المخيمات من سكانها وليس أي اعتبار أمني.
0: بالتزامن مع ذلك ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية تجريف وتوسيع شوارع داخل المخيمات لإحكام السيطرة العسكرية ومنع استعادة الحياة المدنية. وهنا نسأل عن التبعات القانونية لهذه المحاولات وما يقوم به جيش الاحتلال من تغيير للبنية التحتية داخل تلك المخيمات لفرض أمر واقع جديد.
1: سيدتي الكريمة، إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم ضمن 193 دولة التي قبلت بشرطين، أحد أهم الشرطين هو عودة اللاجئين، القرار 194، أي أن إسرائيل هي ملزمة ليس فقط يعني عدم مساس هؤلاء اللاجئين، بل هي ملزمة بإعادتهم إلى بيوتهم وممتلكاتهم، وهذه مسألة بديهية في القانون. يعني الأصل هؤلاء أن يعودوا، لا أن يكونوا لاجئين بعد مرور عقود من الزمن، بل أن يعودوا إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم. لم تفعل إسرائيل، ولكنها فعلت أكثر من ذلك، هي لاحقت وتلاحق سكان المخيمات وتقتلهم ولا تترك وسيلة إلا وتطاردهم وتهجرهم. التوصيف الدقيق في هذا الإطار هو تهجير قسري. التهجير القسري هو تهجير ممنهج تتخذه سياسة الحكومة الإسرائيلية، وتتخذ بذلك أوامر وتعطي القرارات إلى السلطات الأدنى من ذلك. أن هذه الجريمة مكتملة الأركان وهي جريمة حرب. إذا كانت جريمة حرب فلا يتوقع من المجتمع المتحضر أن يقبل بهذه الجريمة، بل أن يبحث ابتداء لماذا لم يعد هؤلاء اللاجئون، ولماذا لم تقبل إسرائيل بعودتهم وتحترم الشرط الأساسي المتعلق بوجودها كدولة ضمن الأسرة الدولية. وأكثر من ذلك يعني هي هجرتهم مرة وثانية وثالثة.
0: الدكتور محمود الحنفي، مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان وأستاذ القانون الدولي، كنت معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا لكم دكتور. تعرضت مناطق في جنوب لبنان لقصف مدفعي استهدف بلدتي حولا ووادي السلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة، ويوم أمس قتلت امرأة وجرح آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة عرب صليم جنوب لبنان عقب اتهام الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه قواته في المنطقة.
2: تصعيد إسرائيلي جديد جنوب لبنان، غارات وقصف مدفعي وتوغل بري عند الأطراف الغربية لبلدة مسل جبل بقضاء مرجعيون

0: تحت ذريعة الرد على مزاعم إطلاق حزب الله مسيرات تجاه قوات إسرائيلية. مصادر لبنانية أفادت بأن مقاتلات وطائرات مسيرة إسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات النبطية الفوقة وكفر رمان جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية عدة مبان في المنصور، وهزت الانفجارات مدينة صور والقرى المحيطة. وعرفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرج عيون توغل قوة إسرائيلية في المنطقة صاحبه إحراق منازل وجرف خيم زراعية في المنطقة. هذه العمليات العسكرية تزامنت مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرقي مدينة صور وسط تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية. التصعيد العسكري، يقول الجيش الإسرائيلي أنه جاء رداً على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لكنه يتزامن أيضاً مع تراجع مؤشرات وقف إسرائيل عملياتها العسكرية قبل المفاوضات المرتقبة في روما الشهر المقبل، لا سيما بعد إعلان السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك، مبرراً استمرار الاعتداءات والاحتلال بعدم تسليم حزب الله سلاحه، لكنها تتزامن أيضاً مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات. ووفق الأرقام الرسمية اللبنانية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي عن سقوط أكثر من 4300 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى تهجير مليون شخص من مناطقهم.
1: قالت القناة الأخبارية السورية إن شخصين قتلا بانفجار أمام القصر العدلي وسط مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا. وأضافت القناة أن الانفجار ناجم عن قلبونة يدوية وتسبب بمقتل شخصين، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي السورية طوقت مكان الانفجار وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. احتفل معسكر حلب للغة العربية الذي تنظمه جامعة ابن خلدون التركية بتخريج أول دفعة من الطلاب الأتراك ضمن تعاون أكاديمي وتنظيمي مع جامعة حلب.
2: إلى في الليل والنهار
3: بحضور رسمي من تركيا وسوريا، تتخرج الدفعة الأولى من معسكر حلب للغة العربية المخصص للطلاب الأتراك الراغبين في تعلم العربية وتطوير مهاراتهم اللغوية داخل سوريا لأول مرة منذ التحرير، في إطار تعاون مشترك بين جامعتي حلب السورية وابن خلدون التركية.
4: نحن أول مؤسسة أنشئت في سوريا بعد تحرير البلاد. جامعة ابن خلدون التركية أقامت هذا المعهد، ونعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها. يأتينا الطلاب من جامعات تركية كثيرة وكذلك من المدارس الثانوية، وهنا يتعلمون اللغة العربية لمدة شهر كامل ويطورون مهاراتهم في استخدام اللغة بشكل فعال من خلال الأنشطة المختلفة والفعاليات الثقافية والفنية والرحلات السياحية.
3: يهدف معسكر حلب إلى تعزيز مهارات الطلاب الأتراك اللغوية من خلال الانخراط في بيئة عربية مباشرة، بما يتيح لهم ممارسة اللغة العربية بشكل يومي، إلى جانب التعرف على الجوانب الثقافية المرتبطة بها ضمن برنامج مكثف يجمع بين الدراسة النظرية والتجربة الميدانية.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أستاذة مروة من جامعة ابن خلدون. جئنا إلى حلب مع طلابنا لكي ندرس اللغة العربية هنا. لماذا حلب؟ حلب مدينة التاريخ والأصالة، في ثقافة مشتركة، في تاريخ مشترك، في علاقات جيدة هنا. أسأل الله أن يجعل هذا المخيم فيه خير وبركة فائدة إن شاء الله. هنا ندرس عندنا مستويات مختلفة، عندنا طلاب في المستوى المبتدئ والمتوسط والمتقدم.
3: تأتي هذه المبادرة في سياق استئناف سوريا استقبال الطلاب الأتراك الراغبين في تعلم اللغة العربية بعد نحو 14 عاما من توقفها. سعيد محمود، تيريتي.

0: الاضطهاد في
1: ألغت السلطات السودانية حظر التجوال في ولاية الخرطوم بعد نحو عامين من تطبيقه على خلفية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم إن القرار يتيح للمواطنين التحرك والعمل في جميع الأوقات مع استمرار انتشار الحواجز الأمنية المشتركة ومنع دخول الأجانب إلى ولاية الخرطوم باستثناء حاملي تأشيرات الدخول السارية. للنقاش تنضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس الناشطة الحقوقية والمدونة السودانية رشيدة شمس الدين. أستاذة رشيدة أهلا بك. إذا أستاذة، لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد حمزة عثمان أو أحمد عثمان حمزة أعلنت عبر وكالة الأنباء الرسمية سونا برفع حظر التجوال الليلي المفروض منذ نحو عامين. نسأل هنا في البداية أستاذة، كناشطة حقوقية ومتابعة لمعاناة المدنيين، كيف تقرأين ذلك من منظور واقعي؟ هل بالفعل هنالك أمان موجود حقيقي يسهل عملية التنقل أم محاولة لإشاعة تطبيع مع بيئة حرب ما زالت قائمة؟
2: مرحبا بك سيدتي الكريمة، ومرحبا بمستمعيكم
1: أهلا
2: ومشاهديكم
1: بك.
2: الكرام، وأشكركم للاستضافة. في الحقيقة الغرار ده يتفق تماما مع ما بدته سلطات ولاية الخرطوم من إعادة الحياة للعاصمة الغرمية الخرطوم بعد أن دمرتها الحرب، وبعد 4 سنوات من الحرب التي بدأت في 23 أبريل 2023. هي خطوة لو قريناها بشكل صحيح هي يعني دعوة لعودة الحياة للولاية، وكذلك أيضا إعلان ضمني بوقف الحرب ومحاولة الحكومة إعادة الحياة إلى ما كانت عليه من قبل. طبعا إذا افترضنا يعني، وأكيد أنه هي مدينة طالعة من حرب دمرتها تماما، وقصدت وتعمدت ميليشيات الدعم السريع بأنه تدمر البنية التحتية لمدينة، أصلا يعني مدينة الخرطوم ما بنقدر أقول عليها من المدن الجديدة والحياة فيها بشكل سلس، لكن رغم يعني المشاكل دي السكان والمدنيين في السودان كانوا قادرين يتعايشوا معها. الآن الوضع اختلف، هنالك بيئة اجتماعية واقتصادية وحتى أمنية هشة جدا، فلذلك تضع العاصمة في محك حقيقي. لكن الخطوات دي يعني مثلا زي رفع الحظر، حظر التجوال، بتسمح للمواطنين بالحركة رغم التفلتات التدني الأمني، ولكن يعني بتسمح للمواطنين بالحركة بشكل سلس،
1: ولكن أستاذة رشيدة
2: وكذلك
1: هي تسمح
2: يعني على
1: لهم
2: عودة
1: بالحركة
2: المدينة إلى نشاطاتها.
1: وفقا لما جاء في البيان الأمني، ترافق رفع الحظر مع إلزام المواطنين بحمل بطاقات الهوية الرسمية ليلا مع تكثيف الارتكازات ونقاط التفتيش. ونسأل هنا عن كيف يؤثر هذا التجديد على حرية حركة المواطنين، خصوصا وأننا لسنا في ظروف عادية، هنالك ربما فقدان لبعض الأوراق اللاثبوتية جرى أثناء هذه الحرب.
2: فعلا سيدتي، نحن هنا نحن في وضع غير عادي، حتى يعني التماسا لهذه الأوضاع، يعني البيئة كلها طالعة والمدينة طالعة من حرب، وزي ما قلت فقد كثير من المواطنين مستنداتهم وهوياتهم، ولكن لا بد من الضبط الأمني وضبط من ضبط سكان المدينة ومعرفة يعني من أين جاءوا ومن أين أتوا. الجرائم لسه منتشرة وهنالك تفلتات أمنية كثيرة جدا، يعني هي فعلا تعقيدات تعقد حياة المواطنين التي أصلا هي معقدة بفعل الحرب وفعل فقد كثير للمواطنين، من كل المواطنين في الخرطوم تقريبا فقدوا ممتلكاتهم وحتى بيوتهم ومستنداتهم. فبالتالي الخطوات دي رغم أنها هي معقدة، ولكن ربما تكون في صالح المواطن بتوفيق أوضاعه وترتيب يعني الداخل
1: وبالنسبة
2: والخارج
1: للأجانب
2: في
1: أيضا،
2: وكذلك
1: السلطات
2: هناك
1: الأمنية قررت منع دخول الأجانب إلى ولاية الخرطوم إلا بحمل تأشيرات سارية تزامنا مع إجراءات لترحيل وتوقيف المقيمين بطريقة غير نظامية. نسأل هنا عن التداعيات الإنسانية والحقوقية التي ستنعكس على المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم في ربما هذا في جحيم هذا النزاع في السودان. أستاذة،
2: والله فعلا يعني السودانيين والغير السودانيين المتواجدين في السودان وفي الخرطوم عموما عانوا من ويلات هذه الحرب واشتركوا جميعا في هذه المأساة، لكن

0: كمان سيدتي يعني خلينا اقول لك الحرب دي فتحت فتحت آفاق السودانيين، لانه فعلا التوفيق الاوضاع شيء مهم جدا. كان هنالك قبل الحرب مئات من الاجانب داخل ولايه الخرطوم يعيشون بكل سلام في هذه المدينه، وحتى هذه الحرب في السودان يعني بكل اسف كانت هنالك الدول المشاركه في هذه الحرب. ودخلوا هؤلاء المنسوبين للميليشيات وللحركات الاخرى دخلوا السودان بكل سلاسه، فلا بد ان يكون هنالك ترتيب امني. يعني كل الدول اسمحي لي سيدتي في العالم يعني تعرف تماما عدد الوافدين والاجانب والداخلين والخارجين من هذه تاشيرات الدخول. جميع الدول الان تفرض على الاقل معرفه من يدخل اراضيها، فبالتالي انا أعتقد انه دي خطوه مهمه جدا وان جاءت متاخره، ولكن خطوه مهمه جدا لتوفيق اوضاع الداخلين الولايه، وكذلك الاحصائيات التي تفيد في مثل هذه الاوقات ومثل هذه الظروف المحلية.
1: شكرا.
0: فبالتالي يعني ولايه الخرطوم انا بشوف ان هي في خطوات سابقه لتحقيق ادنى حد للامان داخل ولايه الخرطوم والسودان عموما. يعني
1: الأستاذة رشيدة شمس الدين الناشطة الحقوقية والمدونة السودانية، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لك أستاذة. قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغرود المتاخمة للحدود الروسية، وقالت السلطات الروسية إن الشظايا المتساقطة تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة. هذا وقالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوتشا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة إن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمالي البلاد، حيث تعرضت لهجوم ب4 قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا ب3 شاحنات. ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى 475 شخصا، وحذرت الشرطة النيبالية من خطر فيضانات جديدة بعد انهيار بحيرة في تيبت.
2: هنا لا تمنح المياه البشر وقتا كثيرا للنجاة. فيضانات نيبال كارثة بدأت في أعلى الهملايا في مشهد قل مثيله. جليد أعالي الهملايا انتهى بموجة كاسحة اجتاحت القرى والطرق والجسور، وتقول الشرطة النيبالية إن عمليات البحث عن مئات المفقودين قرب الحدود مع الصين ما زالت تتواصل بعد انتشال مئات الجثامين. أما ما حدث في الأعلى فتشير صور الأقمار الصناعية وتحليلات الخبراء إلى انفصال جزء كبير من نهر جليدي على ارتفاع يقارب 5200 متر وسقوطه نحو 1200 متر إلى الوادي، جاراً معه الصخور والتربة والحطام. كما يرجح أن الانهيار أغلق مجرى النهر مؤقتاً قبل أن ينهار الحاجز الطبيعي وتندفع المياه والطين والصخور دفعة واحدة نحو المناطق الواقعة أسفل المجرى. لكن السرعة هي التي حولت الخطر إلى كارثة، فنهر تريشوي ارتفع مستواه نحو 9 أمتار خلال 30 دقيقة، فيما تضع تقديرات سرعة المياه نحو 50 مترا في الثانية. رغم اعتيادهم الفيضانات يبدو ما مروا به مختلفا.
3: جاءت الفيضانات فجأة وانفجرت كالقنبلة. بدا النهر صغيرا من بعيد لكنه فاض فجأة واجتاح هذا المكان.
2: وما تزال قصص يروي فصولها الناجون.
4: نواجه العديد من التحديات أكبرها الطرق المسدودة. حتى الآن لا نستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين ما زالوا عالقين أو مدفونين تحت الأنقاض، إذ لا توجد طريقة للوصول إلى الموقع.
2: أما السبب المباشر للانهيار فما يزال قيد البحث، ويدرس العلماء ما إذا كانت هزة أرضية وذوبان سريع للثلوج قد أسهما فيه. وتمثل هذه الكارثة مع كوارث سبقتها خسارة جبال نيبال نحو ثلث جليدها خلال نحو 3 عقود سياقاً مناخياً أوسع. لكن الخبراء يحذرون من ربط كارثة بعينها مباشرة بتغيير المناخ قبل اكتمال دراستها. الخطر لم ينتهي بعد، فبينما تبحث فرق الإنقاذ تحت الطين عن مفقودين

0: تراقب السلطات أعلى الوادي خشية أن يؤدي انسداد آخر إلى موجة جديدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: بدأت تركيا منذ

0: حرارية تستطيع كشف درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة خفضت الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولا إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران. 14 طائرة مسيرة تشارك ضمن منظومة مكافحة حرائق الغابات في تركيا، تنقل الصور والبيانات مباشرة إلى مراكز القيادة وتساعد في اكتشاف النيران وتتبع اتجاه انتشارها ومراقبة فرق الإطفاء من الجو. ومع المسيرات تعتمد المنظومة على مئات نقاط المراقبة المنتشرة في أنحاء البلاد، بينها أبراج ذكية ما أسهم في خفض زمن اكتشاف الحرائق وتراجع متوسط زمن الوصول والتدخل الأول إلى نحو 11 دقيقة.
1: طائرة المسيرة الموجودة هنا من طراز بارقدار TB2 ومزودة بكاميرا حرارية، نستخدمها يوميا وبفاعلية خصوصا في مكافحة حرائق الغابات وفي عمليات الاستطلاع والمراقبة وإدارة الحريق بعد اندلاعه. عند اندلاع حريق ورصد مصدر الحرارة نرسل الإحداثيات إلى الفرق الأرضية والجوية لتبدأ عمليات الإخماد.
0: مركز إدارة حرائق الغابات في أنقرة خلية عمل مكثفة تتابع المروحيات والمسيرات وفرق الإطفاء على الخرائط والشاشات لحظة بلحظة، وتدمج بيانات الطقس والرياح وطبيعة التضاريس مع صور الأقمار الصناعية والمسيرات لتحديد مستوى الخطر واتجاه تمدد النار والموارد المطلوبة لكل حريق.
2: منذ عام 2020 وحتى 2026 كانت الطائرات المسيرة أول مكتشف لأكثر من 450 حريقاً، منها عشرات الحرائق هذا العام. نحدد مساراتها يومياً اعتماداً على نحو 40 عاملاً، بينها الحرارة والرياح والرطوبة والتضاريس ونوع الغطاء الغابي.
0: هذا العام تتحدث السلطات التركية عن قوة جوية تصل إلى 28 طائرة إطفاء و119 مروحية و14 طائرة مسيرة تستخدم في الكشف وإطفاء الحرائق، إلى جانب آلاف المركبات والآليات وعشرات الآلاف من العاملين والمتطوعين. سامي برهوم، تريتي عربي، أنقرة.
3: أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة وماسكينا تأييد أكثر من 51% لاستئناف مفاوضات انضمام أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند.
4: توسع محتمل للاتحاد الأوروبي في المحيط الأطلسي يرتهن بنتيجة استفتاء تجريه أيسلندا بشأن استئناف مفاوضات انضمامها للتكتل الأوروبي. استطلاع للرأي أظهر انقساما حادا في أيسلندا تجاه ملف الانضمام للاتحاد، حيث أظهر أن أكثر من 51% من المستطلعين يؤيدون إجراء مفاوضات انضمام مع بروكسل، بينما يعارضها أكثر من 48%. الانقسام تقوده المفاضلة بين جدول الانضمام الذي سيجبر البلاد على التنازل عن جزء من نطاق مصائد الأسماك التي تعتبر محورية في اقتصاده وهويته، حيث تتجاوز كميات الصيد في أيسلندا أي دولة في الاتحاد الأوروبي.
5: نحن نستحوذ على كامل الأرباح في أيسلندا ونرغب في الحفاظ على هذا الوضع، لذا يكمن قلقنا في حال انضمامنا إلى السياسة المشتركة للمصايد في أن سلسلة القيمة هذه التي حققت كل هذه الأرباح للشعب الأيسلندي ستنهار.
4: من جانب آخر، يتطلب الانضمام من البلاد التخلي عن عملتها الكرونا في نهاية المطاف واعتماد اليورو، إلا أن ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في سوق العمل بحسب البنك المركزي الأيسلندي. وكعضو في حلف شمال الأطلسي، تبرز حساسية موقع أيسلندا الاستراتيجي الذي لطالما اعتبره الناتو بوابة حيوية لمراقبة التحركات البحرية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في الاستحواذ على غرينلاند المجاورة، ما يجعل انضمام أيسلندا للاتحاد الأوروبي من عدمه مسألة أمن قومي توازن بين كفة المصالح الداخلية وخريطة المؤثرات الخارجية. عبد اللطيف التميمي.
3: نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. ترامب يصف إيران بدولة فاشلة تتوسل اتفاقا مع واشنطن، وعرقتشي يدعو الولايات المتحدة إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق إيران. استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بغارة شنت مسجد

سيارة إسرائيلية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، والقوات الروسية تقصف منشآت للخدمة البريدية قرب العاصمة كييف. الشرطة النيبالية تحذر من خطر حدوث فيضان جديد وارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 472 مع استمرار البحث عن مئات المفقودين. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء،

0: خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
1: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فأقام الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذن فهمي
8: أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
10: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
6: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
13: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
14: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
15: No nuclear weapons.
16: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
17: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
18: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
19: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: العمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: ترامب يصف إيران بدولة فاشلة تتوسل اتفاقا مع واشنطن، وعرقجي يدعو الولايات المتحدة إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة راتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة في هجوم بمسيرة إسرائيلية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قتل وجرح في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، والقوات الروسية تقصف منشآت للخدمة البريدية قرب العاصمة كييف. أهلا بكم من جديد. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل إلى واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وفي تدوينة عبر منصته تروث سوشيال قال ترامب إنه يرفض لقاء المسؤولين الإيرانيين، وإن إدارته تركز جهودها بالكامل على تجديد الخناق الاقتصادي ومعاقبة الدول التي تواصل علاقاتها التجارية مع طهران. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس محالا. وأضاف عرقجي في منشور على منصة إكس أن العودة إلى التفاوض تعتمد على فهم واشنطن لعدم نفعية الضغط، ودعا عرقجي الإدارة الأمريكية إلى بناء الثقة والتحدث باحترام والاعتراف بحقوق طهران والوفاء بالتزاماتها.

0: هذا وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن الولايات المتحدة إذا شنت أي عمل عدائي فإن بلاده ستضرب بمصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني حث رضائي الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح مضيق هرمز. تراجع عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز إلى 7 سفن بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. ووافق طهران على إعداد قائمة شروط لاستئناف حركة الملاحة طبيعيا، وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري أن طهران ومسقط اتفقتا على كيفية تقاسم السيطرة على المضيق وعائداته. إلى ذلك أكد قائد والقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر إعادة توجيه 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن لم تمتثل الأوامر ضمن إجراءات الحصار البحري على إيران. وأضاف كوبر أن القوة الأمريكية تواصل تنفيذ الحصار على إيران بالتزامن مع جهودها لضمان حرية الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العمليات الأمريكية تستهدف الحد من قدرة طهران على تهديد الملاحة. وفي سياق منفصل قال كوبر إن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في منطقة الشرق الأوسط في إطار مهام وعمليات عسكرية متعددة. من جهته أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وأهمية تعزيز الردع في المنطقة. جاء ذلك خلال مباحثات مع نظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي في إطار التنسيق المشترك بشأن أمن المنطقة وأمن الطاقة والممرات البحرية. وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن المسؤولين أكدا أيضا أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية واستمرار حركة التجارة إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن الاقتصادي العالمي عبر بناء سلاسل إمداد أكثر أمانا واستقرارا في القطاعات الحيوية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مزارعين في بلدة القرارة، فيما نقل الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع. هذا وكشفت صحيفة هآريتس الإسرائيلية عن ارتكاب ميليشيا فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. واستنادا إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين، قالت هآريتس إن هذه الميليشيات تحولت إلى ذراع تنفيذية للجيش الإسرائيلي والشباكة داخل القطاع.
1: عواء الكلاب لا يرهب. أسود. أسود. يا ويلكم.
2: الخيانة أنواع، لكن أشنعها وأرخصها هي أن تعذب وتقتل وتهجر أبناء جلدتك وأهل بلدك. هذا ليس ضربا من الخيال، إنما ما تصنعه ميليشيات مسلحة في قطاع غزة مطبقة مقولة من شابه جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تجبر وظلم. هذه الحقائق كشفها جنود وضباط إسرائيليون بشهاداتهم لصحيفة هآرتس التي أعدت بدورها تحقيقا مفصلا بشأنها. التحقيق أكد وجود 5 ميليشيات فلسطينية تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من إسرائيل، ولا يقتصر دورها على مواجهة حركة حماس واستهداف واعتقال قياداتها وعناصرها. فالجنود والضباط الإسرائيليون الذين سبق ونكلوا بأهالي القطاع قالوا إنهم عاينوا أفعالا شنيعة من هذه الميليشيات في غزة، إطلاق نار ونهب للممتلكات وإحراق للمنازل.

0: نازل وتهجير للسكان. لا تقوم الميليشيات الفلسطينية في غزة بهذه الممارسات فحسب، بل تروج للروايات الإسرائيلية بشأن مشروع غزة بعد الحرب واليوم التالي لإدارة القطاع، وتتفخر بأفاعيلها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعترف صراحة بعلاقاتها الوطيدة بإسرائيل.
1: اليوم وبكرة بنسق تنسيق مع الجانب الإسرائيلي عسكري وأمني للقضاء على حماس. مرحلة وبتعدي.
0: الدعم الإسرائيلي لهذه الميليشيات ليس مقتصرا على التسليح، إذ تشير الشهادات إلى توفير الحماية لها أثناء تنفيذ مهامها، ووجود قواعد لها قرب مواقع الجيش، وامتلاك بعضها رموز نداء على شبكات الاتصال العسكرية الإسرائيلية، كما أن مسلحيها مدرجون ضمن أنظمة القيادة والسيطرة التابعة له. وكانت مجموعة ياسر أبو الشباب أبرز النماذج، فقد أعلن قائدها صراحة تلقي دعم من الجيش الإسرائيلي قبل مقتله في ديسمبر الماضي دون أن ينهي ذلك توسعها.
2: ياسر أبو شباب الذي ارتقى إلى ربه نتيجة رصاصة طائشة أثناء محاولته الإصلاح وفض النزاع بين عائلتين في مدينة رفح.
0: ورغم ذلك كله، يقر ضابط إسرائيلي كبير بأن هذه المجموعات لا تستطيع انتزاع السيطرة من حماس ولن تستطيع ذلك، وأنها لن تصمد أمامها دون حماية الجيش الإسرائيلي. وبين السلاح والحماية والتنسيق الميداني، تبدو هذه الميليشيات وفق التحقيق جزءا من معادلة إسرائيلية جديدة تعمل عليها داخل غزة، لتمثل ذراعا مسموما يتغلغل في القطاع في مسعى لإخضاعه وبسط السيطرة عليه.
1: سنعمل ليلا ونهار في التجنيد والإعداد وأخذ البلد من حماس زي ما أخذتها بالدم، حأخذها بالدم وقطع الروس زيادة.
0: عبد الله الخطيب، ترت عربي.
3: لا تقتصر مآسي الحرب على أعداد الضحايا في غزة، بل تمتد إلى ندوب غائرة تتركها في أجساد الناجين. الطفلة جملت ذات الأعوام الأربعة فقدت ساقها اليسرى في قصف إسرائيلي، لتجد نفسها أسيرة في خيمة نزوح في قصة تلخص مأساة أكثر من 6000 حالة بتر في القطاع.
4: أمام شاشة الهاتف تتوقف جمالات طويلاً عند صورة تجمعها بشقيقها قبل الإصابة. تنظر إلى ساقها في الصورة، لم تستوعب بعد أن الفقد دائم وأن العودة للعب تحتاج إلى معجزة أو طرف صناعي يصعب الوصول إليه في ظل الحصار الإسرائيلي.
5: بنتي تعاني حالياً من بتر في قدمها الأيسر بسبب استهداف إسرائيلي. يعني إحنا كنا عامة مواطنين عاديين نسحين بمنطقة بيت لاهيا، قاعدين في الخيمة، كان أسرة عادية ما فيش منشكلش أي نوع أي إرهاب لإسرائيل ولا أي حاجة يعني منشكل لهم ضرر. ما تفاجأنا قاعدين يعني يوم عادي افطرنا وقعدنا، ما تفاجأنا إلا باستهداف جنب مباشر جانب الخيمة اللي كنا قاعدين فيها على الفور. عطول بنتي انبترت رجلها.
4: حالة جملات ليست استثناء، فبحسب وزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر سجلت أكثر من 6000 حالة بتر منذ بدء الحرب. ربع المستفيدين من خدمات التأهيل هم من الأطفال وسط عجز طبي هائل. مركز الأطراف الصناعية بغزة يقف عاجزاً أمام قوائم الانتظار الطويلة بسبب الحصار ونقص المواد الأساسية، حتى مادة الجبس وفق الأمم المتحدة لم يدخل إلى غزة سوى 300 طرف صناعي خلال أشهر طويلة، في قطاع يشكل فيه الأطفال نسبة كبيرة من مبتوري الأطراف السفلية. بانتظار

0: طرف صناعي ووقف دائم لإطلاق النار. تبقى أحلام جمالات وآلاف الأطفال في غزة معلقة إلى أجل غير مسمى.
1: اقتحم آلاف المستوطنين الليلة الماضية ساحة البراق غربي المسجد الأقصى لتأدية طقوس تلمودية، ومنذ الاثنين يفد آلاف المستوطنين إلى ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى لأداء ما يسمى صلاة سليخوت، وهي صلاة استغفار خاصة باليهود تقام عادة خلال أيام الأعياد اليهودية. وكانت مؤسسة وتراث الحائط الغربي اليهودية قد أعلنت أنها سترعى إقامة صلاة سليخوت استعدادا للاحتفال برأس السنة العبرية الذي يوافق 23 من سبتمبر المقبل. رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرمة ونور شمسة بعد إخلاء منازلهم قسرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمالي الضفة، ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفتها أريتس إنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف على بدء العملية العسكرية، وأن العمل يجري على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين من المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. تعرضت مناطق في جنوب لبنان لقصف مدفعي استهدف بلدتي حولة ووادي سلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة. ويوم أمس قتلت امرأة وجرح آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة عرب صليم جنوبي لبنان عقب اتهام الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه قواته في المنطقة. قالت القناة الإخبارية السورية إن شخصين قتلا بانفجار أمام القصر العدلي وسط مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا. وأضافت القناة أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية وتسبب بمقتل شخصين، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي السورية طوقت مكان الانفجار وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. قتل شخصان وأصيب تسعة آخرون في هجوم بعشرة المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغرود الحدودية الروسية. وقالت السلطات الروسية أن الشظايا المتساقطة تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة.
2: 164 مسيرة روسية وجهت نحو الأراضي الأوكرانية تقول كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية أكدت إسقاط وتدمير 137 مسيرة إضافة إلى 7 صواريخ باليستية. ومع ذلك أكدت السلطات الأوكرانية تسجيل ضربات مباشرة في 16 موقعاً وسقوط شظايا في 4 مناطق أخرى، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف لأكثر من 14 ساعة. القصف الروسي استهدف أيضاً مركزاً تجارياً في خاركيف ومحطة لتوليد الطاقة الحرارية في خيرسون، ما أدى لتدميرها بالكامل ودفع السلطات إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة التي باتت تعاني أزمة كهرباء وتدفئة. وفي المقابل استهدفت أسراب مسيرات أوكرانية مناطق روسية حدودية أبرزها بلغرود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 267 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد. وفي سان بطرسبرغ قتل عسكري روسي إثر انفجار سيارة مفخخة في عملية يرجح أنها تستهدف شخصيات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتزايد المخاوف الأوروبية من توسع الحرب مع تعرض عدد من الدول خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات هجينة، حيث أعلنت السلطات المالديفية اختراق 6 مسيرات لمجالها الجوي وتسجيل محاولة شن غارة جوية بمسيرة على مطار في ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية عن احتمالية اختبار الروسي لمتانة حلف الناتو. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: هذا وقت

0: قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوتشا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة إن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمالي البلاد، حيث تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا بثلاث شاحنات. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا ثائر عمرو. إذا ثائر، الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، ولكن الملاحظة مؤخرا أن روسيا تركز على إبراز الخسائر البشرية جراء الضربات الأوكرانية. كيف ترد أوكرانيا على هذه الرواية وما الذي ترصده على الأرض؟
1: بالفعل الجانب الروسي في الآونة الأخيرة يشن ضربات واسعة النطاق تستهدف الأراضي الأوكرانية وخاصة العاصمة الأوكرانية كييف. وفي هذه الأثناء الذي أتحدث فيها معك الآن تم إعلان حالة الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ربما بحسب ما نشاهده في الآونة الأخيرة من السلسلة من الضربات الروسية التي باتت تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف تحديدا بالطائرات المسيرة. الجانب الأوكراني يرد على هذه الهجمات بطبيعة الحال من خلال الضربات بعيدة المدى، وهذا تحديدا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صباح هذا اليوم من خلال تصريحه أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما جويا واسع النطاق استهدف الأراضي الروسية وتحديدا مصفات يوروسلافل في عمق الأراضي الروسية. وأكد زيلينسكي أن الطائرات المسيرة استهدفت هذه المنشأة وألحقت فيها دمارا كبيرا، بالإضافة إلى استهداف مطار إنجلز الروسي. وتحدث زيلينسكي عن إصابة طائرة أو قاذفة استراتيجية روسية من طراز تو-95. ولكن الحال التي تواجهه العاصمة الأوكرانية كييف من الضربات الروسية المستمرة هو الأصعب يوصف هنا على أقل تعبير منذ مطلع هذه الحرب. أكثر من 40 ساعة يمتد الهجوم الروسي على العاصمة كييف، وفي هذه الأثناء أيضا تدخل طائرات مسيرة هجومية سماء العاصمة الأوكرانية كييف. الإدارة العسكرية تحدثت عن الهجمات التي استهدفت الأراضي الأوكرانية وتحديدا ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى أن الضربات الروسية دمرت نحو 14 مستودعا في كل من منطقة بوتشا وإربين ووشغراد وكذلك منطقة باريسبل والعديد من المناطق التي تقع في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. وتحدثت أيضا عن أضرار كبيرة لحقت في 16 منزلا خاصا، بالإضافة إلى 3 منازل متعددة الطوابق. والحديث أيضا يدور عن أضرار لحقت في أكثر من 16 وسيلة نقل جراء هذه الهجمات المكثفة. ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني عن سقوط قتيل واحد وإصابتين في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، لكن هذه الهجمات هي تمتد شيئا فشيئا إلى المقاطعات الأوكرانية الأخرى. على سبيل المثال مقاطعة زاباريجيا التي تشهد ضربات روسية مكثفة بالطائرات المسيرة. أيضا تحدثت السلطات العسكرية صباح هذا اليوم عن استهداف آخر منشأة لشركة إيبيت سنتر في هذه المدينة، آخر منشأة تبقت جرى استهدافها هذا اليوم أيضا بطائرات مسيرة روسية. وأعلنت السلطات الأوكرانية عن دمار كبير لحق فيها. إلى جانب ذلك مقاطعة خاركيف تتعرض أيضا لضربات روسية مكثفة بالطائرات المسيرة، والحديث يدور عن قتيلين و16 إصابة في صفوف المواطنين المدنيين. والقصف الروسي متواصل على هذه المنطقة بالطائرات المسيرة. ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني قبل قليل عن استهداف روسي لإحدى المجمعات التجارية في هذه المدينة، ويقول الجانب الأوكراني أن القوات الروسية تواصل في الآونة الأخيرة استهداف المجمعات التجارية والمنشآت اللوجستية في كامل الأراضي الأوكرانية، وهي أطلقت المزيد من التحذيرات بالنسبة للمواطنين الأوكرانيين. وهذا تحديدا ما أشار إليه نائب الرئيس الأوكراني بأن على المواطنين أخذ الحيطة والحذر، وعند دوي صافرات الإنذار أو إطلاق حالة الإنذار الجوي يجب على المواطنين خلال دقيقتين في أقصى حد من مغادرة هذه المواقع، وذلك بسبب أن القوات الروسية تضع هذه الأهداف في إطار الضربات الروسية المكثفة عليهم.
0: الزميل ثائر عمرو مراسل ترتا عربي كنت معنا من العاصمة كييف، شكرا جزيلا لك ثائر. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى 475 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين قرب الحدود مع الصين.

0: وقد حذرت الشرطة النيبالية الجمعة من خطر فيضانات جديدة بعد انهيار بحيرة في تيبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين.
1: هنا لا تمنح المياه البشر وقتا كثيرا للنجاة. فيضانات نيبال كارثة بدأت في أعلى الهيمالايا في مشهد قل مثيله. جليد أعالي الهيمالايا انتهى بموجة كاسحة اجتاحت القرى والطرق والجسور. وتقول الشرطة النيبالية إن عمليات البحث عن مئات المفقودين قرب الحدود مع الصين ما زالت تتواصل بعد انتشال مئات الجثامين. أما ما حدث في الأعلى فتشير صور الأقمار الصناعية وتحليلات الخبراء إلى انفصال جزء كبير من نهر جليدي على ارتفاع يقارب 5200 متر وسقوطه نحو 1200 متر إلى الوادي جاراً معه الصخور والتربة والحطام، كما يرجح أن الانهيار أغلق مجرى النهر مؤقتاً قبل أن ينهار الحاجز الطبيعي وتندفع المياه والطين والصخور دفعة واحدة نحو المناطق الواقعة أسفل المجرى. لكن السرعة هي التي حولت الخطر إلى كارثة، فنهر تريشوي ارتفع مستواه نحو 9 أمتار خلال 30 دقيقة، فيما تضع تقديرات سرعة المياه نحو 50 متراً في الثانية. رغم اعتيادهم الفيضانات يبدو ما مروا به مختلفاً.
2: جاءت الفيضانات فجأة وانفجرت كالقنبلة. بدا النهر صغيراً من بعيد لكنه فاض فجأة واجتاح هذا المكان.
1: وما تزال قصص يروي فصولها الناجون.
3: نواجه العديد من التحديات أكبرها الطرق المسدودة. حتى الآن لا نستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين ما زالوا عالقين أو مدفونين تحت الأنقاض، إذ لا توجد طريقة للوصول إلى الموقع.
1: أما السبب المباشر للانهيار فما يزال قيد البحث، ويدرس العلماء ما إذا كانت هزة أرضية وذوبان سريع للثلوج قد أسهما فيه. وتمثل هذه الكارثة مع كوارث سبقتها خسارة جبال نيبال نحو ثلث جليدها خلال نحو 3 عقود سياقاً مناخياً أوسع. لكن الخبراء يحذرون من ربط كارثة بعينها مباشرة بتغيير المناخ قبل اكتمال دراستها. الخطر لم ينتهي بعد، فبينما تبحث فرق الإنقاذ تحت الطين عن مفقودين تراقب السلطات أعلى الوادي خشية أن يؤدي انسداد آخر إلى موجة جديدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: تعد مدينة كهف حسنة تاريخية بولاية باتمان التركية من أقدم المستوطنات البشرية ووجهة سياحية مميزة. وبفضل بحيرة سد إليسو بات زوار هذه المدينة العريقة يستكشفون قلاعها وكهوفها وخديدها عبر رحلات ممتعة بالقوارب.
4: بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة في مدينة حسن كييف بولاية باتمان تأخذ ملامح السياحة طابعا مائيا فريدا بفضل تشكل بحيرة سد إليسو. يتحول استكشاف أسرار هذه المدينة من اليابسة إلى النوافذ العائمة على القوارب التي تطل على حضارات غابرة. تبدأ الرحلة من هذا الميناء، حيث يتلقى الزوار إرشادات السلامة ومسار الرحلة قبل وبعد هذه الجولة. يحرص السياح على زيارة المعالم التي أعيد إحياؤها كضريح إمام عبد الله وضريح زين البيك ومسجد الرزق.
3: لقد أعجبتني مدينة حسن كييف كثيرا. جولة القارب كانت مثالية بكل معنى الكلمة. رؤية الأخاديد والكهوف من وسط المياه أمر نال إعجابنا بشدة.
4: الجولة المائية تستمر قرابة الساعة وهي كفيلة بأن تأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن. يشاهد خلالها الأخاديد العميقة وقلعة كهف حسن التاريخية التي تقف بشموخها شاهدة على حضارات توالت على المنطقة.
5: المنطقة مهمة جدا للسياحة الثقافية والتاريخية، وفي هذه الجولة التي أشارك فيها مع زوجتي وابنتي نستمتع بمناظر الجمال الفريد لمدينة حسن كييف.
4: هذه الحركة السياحية النشطة أنعشت الاقتصاد المحلي، إذ تعمل التعاونيات السياحية في المنطقة على تسيير أسطول من القوارب لتلبية الطلب المتزايد خاصة في فترات الصيف، حيث تتوافد أعداد كبيرة من السياح المحليين والأجانب.
2: خلال 8 أشهر تقريبا استفاد 52 ألف ضيف من

0: جولاتنا عبر عدة قوارب نشغلها هنا. نقدم للزوار معلومات تاريخية في أثناء الرحلة، ولدينا إقبال كبير خصوصا من السياح القادمين من الدول الأوروبية الذين يبدون إعجابا كبيرا بما يرونه.
1: هكذا إذن تعيد مدينة حسن كييف رسم خريطتها السياحية لتثبت أن المياه التي غمرت جزءا من ماضيها فتحت أبوابا جديدة لمستقبل سياحي يروي حكايات التاريخ بلغة الطبيعة.
2: نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. ترامب يصف إيران بدولة فاشلة تتوسل اتفاقا مع واشنطن، وعرقج يدعو الولايات المتحدة إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق إيران. استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قتل وجرح في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، والقوات الروسية تقصف منشآت للخدمة البريدية قرب العاصمة كييف. نهاية النشر، إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الشرع يؤكد بدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا. مخاوف من عودة تضخم الأغذية عالميا مع صعود قوي لأسعار القمح والأرز.

0: إقامته الافتتاحية للدورة 63 من معرض دمشق الدولي، وتزامن المعرض مع إطلاق منتدى دمشق الاقتصادي العالمي في مؤشر على اتساع الانفتاح الاقتصادي السوري وتزايد فرص الاستثمار بعد رفع البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
1: مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار تبدأها سوريا مع اتساع الحضور الإقليمي والدولي وإطلاق منتدى دمشق الاقتصادي العالمي بالتزامن مع الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي التي دشنها الرئيس السوري أحمد الشارع. وتتركز الأولويات على جذب الاستثمارات وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية من البناء والصناعة والطاقة والنقل إلى الزراعة والغذاء والتكنولوجيا والخدمات المالية، وهي قطاعات ترتبط مباشرة باحتياجات إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد. وفي هذا المسار توسع تركيا شراكتها بوفد ترأسه وزير تجارتها الذي أكد أن بلاده تواصل تعزيز التعاون مع سوريا في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل واللوجستيات بالتوازي مع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري وصولا إلى 10 مليارات دولار سنويا.
2: شهد معرض دمشق التجاري الدولي في دورته 63 مشاركة تركية رفيعة المستوى تمثلت بوفد ضم نحو 200 شخصية من المسؤولين الرسميين وممثلي القطاع الخاص. الزيارة شملت جدول أعمال مكثفا تضمن 9 برامج موسعة جمعت قطاعات الأعمال من كلا البلدين، إلى جانب عقد لقاءات حكومية واجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من الوزراء لبحث سبل التعاون المشترك.
1: وتعكس المشاركة التركية في معرض دمشق الدولي هذا التوجه وسط حضور شركات وجهات من نحو 60 دولة ومشاركة نحو 800 شركة بينها 40 شركة أجنبية و70 عربية في قطاعات رئيسة تشمل البناء والصناعة والغذاء والزراعة والتكنولوجيا والنقل والخدمات المالية. ويبرز تنوع المشاركات حجم الفرص المتاحة في السوق السوري في ظل الطلب المتزايد على السلع والخدمات والاستثمارات المرتبطة بإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الذي يتوقع له صندوق النقد الدولي نمواً قوياً 10% هذا العام. كما تحضر التكنولوجيا والاتصالات لدعم الإنتاج والخدمات المالية والرقمية، بينما يبرز قطاع السياحة فرصاً استثمارية واعدة في مجالات كالفنادق والضيافة والتطوير العقاري. ومع اتساع الانفتاح الاقتصادي يرى اقتصاديون أن التحدي الذي تواجهه سوريا يتمثل في تحويل هذا الحضور والشراكات إلى استثمارات ومشروعات منتجة تعيد تشغيل الاقتصاد وتوسع قدرته على التجارة والتصدير وتدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.
0: للنقاش معنا من دمشق مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية الأستاذ محمد غزال. أهلا بكم أستاذ محمد. الرئيس الشرع قال من دمشق تبدأ حكاية سوريا الجديدة بعد سنوات من الحرب والعزلة الاقتصادية التي سببتها سياسات النظام المخلوع. ماذا يعني للاقتصاد السوري انعقاد معرض دمشق الدولي؟
3: تحياتي لكم وشكرا على الاستضافة. في الواقع يعني من يقرأ مسار التعافي السوري من بعد التحرير إلى اليوم وما هو قادم أيضا يعني يلحظ أن يعني سوريا اليوم تعود إلى الحالة الطبيعية، حالة التعافي الداخلي، حالة العلاقات الطبيعية الخارجية، حالة متوازنة مبنية على يعني مصالح الشعب السوري. يعني اليوم أمس انطلق معرض دمشق الدولي، ويعني حجم هذا المعرض معروف تاريخيا عند السوريين وعند العرب حقيقة. أنا أتكلم عن 63 نسخة، اليوم نسخة 63، كان في حضور رسمي سوري، حضور رسمي عربي، حضور رسمي أجنبي. حقيقة كان حضور التركي مميز، حضور الألماني، طبعا ألمانيا كانت ضيف شرف مشاركة ب 13 شركة بقطاعات متعددة. يعني أنا باعتقادي اليوم وجود هذا الحضور وهذا الكم وهذا العدد من الشخصيات ورجال الأعمال والتجار والاقتصاديين و السياسيين أيضا من داخل سوريا وخارج سوريا من عرب وأجانب لحاله، هذا مؤشر بيعطيني على حجم التعافي ودرجة التعافي ومسار التعافي، وبتبني عليه أساس لرؤية مستقبلية أن سوريا القادمة سوريا مبنية على الـ الـ الـ على الاقتصاد، على التجارة، على الصناعة، على الزراعة، على الأهداف التنموية اللي كانت يعني مذكورة بكلمة السيد الرئيس. بالتالي أنا بعتقد اليوم نحن مسار التعافي اللي بدأنا فيه بعد التحرير إلى اليوم وإلى الغد لن يتوقف. وسوريا اليوم تعود إلى الحالة الطبيعية بين العالم. يعني اليوم خط طريق الحرير كان يمر عبر سوريا، سوريا موقع الاستراتيجي بيعطيها قوة دفع داخلية أنه تكون هي نقطة لوجيستيك هب للمنطقة.

0: خطوط النقل، نقل الطاقة، خطوط الشحن الدولي، البري والبحري وحتى الجوي. فأنا باعتقادي اليوم هذا المسار،
1: نعم.
0: مسار التعافي، مسار هو مسار طويل بدأ ومستمر.
1: إذن هو مسار طويل، وضعت سوريا خطواتها الأولى على هذا المسار. إلى أي مدى يمكن أن يكون انعقاد هذا المؤتمر في هذه الفترة تحديدا بوابة لعودة الاستثمارات الأجنبية؟
0: يعني أنا بعتقد اليوم ضروري كمان نحن نسوق كسوريين عما نملك من موارد من من من إلى آخره، وبالتالي هيك مؤتمرات وهيك معارض هي أحد الأبواب. يعني اليوم لما يكون في عندي مستثمر أجنبي عنده أو مستثمر عربي أو مستثمر سوري مهتم بقطاع معين، بموضوع معين، بتخصص معين، بمنتج معين، وبشوف هذا المنتج وبشوف تفاصيله، بناقش مع العارض أو مع المنتج الموجود في المعرض، وبالتالي أنت هنا عملت شراكات، عملت لن أقول شراكات بشكل مباشر، وإنما أسست لي علاقة بين المستثمرين، عرفت عن المنتج السوري. لما تشوف أيضا المنتج والتسويق من الدول اللي يعني عندها أجنحة أيضا ضمن إطار المعرض، وبيجي المستثمرين أيضا بيلتقوا مع بعض. يعني هي الحالة البي تو بي جزء أساسي من عملية بناء الصفقات. إذا لم تكن الصفقة اليوم فقد تكون غدا، لم تكن تكون بعد
1: جميل.
0: غدا.
1: جميل أستاذ محمد،
0: هي المعارض هي واجهة أساسية.
1: من خلال اطلاعكم ومتابعاتكم، إلى أي مدى غير الانفتاح الدولي الجديد اتجاه سوريا من شهية المستثمرين؟
0: يعني لا أخفيك، يعني أنا نحن من ضمن الـ يعني اتحاد غرفة التجارة السورية ومركز دراسات من الحاضرين في المعرض وكنا في المؤتمر. أنا باعتقادي اليوم الشيء اللي شفناك يعني شف من الانفتاح والوجود العربي حقيقة ثم الوجود الأجنبي يعني شيء مميز للأمانة. لاحظنا الرغبة الحقيقية يعني الدخول إلى السوق السوري بالاستثمار في سوريا. شفنا رجال الأعمال يعني على مستوى تكلمنا عليه يوم واحد هو أمس، شفنا يعني بعض رجال الأعمال جدا متحمسين مهتمين. يعني طبعا أكيد في ترتيب أولويات، في وضع خطة، دراسات جدوى اقتصادية، وفي شيء ما بدأوا على أرض الواقع. في تجار من الأخوة العرب بدأوا بمشاريع استثمارية على أرض الواقع، وبالتالي أنا بعتقد اليوم هناك سوريا أصبح الباب مفتوح، خاصة اليوم نتكلم مع يعني رفع العقوبات وإزالة سوريا من قوائم الداعمة للإرهاب. فأنا بعتقد اليوم أصبح هذا الباب باب مهيأ لكل من يريد أن يستثمر في سوريا. وسوريا اليوم
1: جميل. وهنا أريد سؤالك تحديدا أستاذ محمد، من ناحية عملية وتقنية، ما الذي يعنيه بالنسبة للاستثمارات إزالة اسم سوريا من القائمة الأمريكية لرعاة الإرهاب؟
0: نعم، يعني في الواقع اليوم هناك يعني مصطلح أو كلمة مهمة هي الامتثال. يعني اليوم العالم الخارجي سوريا ما عنده مشكلة تعامل مع أي حد، لكن هناك بعض الجهات، بعض الدول، بعض المؤسسات، بعض قد يكون لديها بعض المخاوف من التعامل مع دولة معينة من خلال عقوبات دولية، من خلال عدم يعني التزامها أو امتثالها بعض المعايير. اليوم برفع اسم سوريا أنا بعتقد هذا الأمر يقلل هذه المخاوف وهذه المخاطر، وربما يعدم هذه المخاطر، بالتالي يصبح الباب مفتوح للتعامل مع سوريا. يعني اليوم النظام المصرفي والنظام المالي والعودة لهذه المنظومة لكي ننتقل من مرحلة يعني التجريب والتشغيل أو مرحلة التجريب إلى مرحلة التشغيل الفعلي بالحجم التجاري المطلوب. أنا بعتقد اليوم برفع اسم سوريا هذا الأمر أصبح متاح. اليوم التعامل مع البنوك الخارجية، البنوك المراسلة، اعتمادات المستندية وغيرها من معاملات التجارة الدولية، تمويل التجارة الدولية أحد العوائق اللي كانت أيضا في سوريا. اليوم أصبح هذا الأمر يعني أصبح الباب مفتوح لهذا الأمر. لا أريد أن أقول لك أن النتائج هي جدا جدا سريعة، ولكن هذا كما ذكرت لك هو مسار تعافي. اليوم أصبحت هذه العوائق في طي النسيان
1: تماما،
0: وحقيقة يعني كنا منعزلين أو معزولين عن المنظومة العالمية، اليوم نعود إلى المنظومة المالية النقدية الاقتصادية العالمية.
1: من المعروف أستاذ محمد أن سوريا مرت ب14 سنة من الحرب المدمرة التي دمرت مدنا وقرى بأكملها، وكذلك دمرت البنية التحتية. ما الذي ينقص البيئة الاقتصادية السورية للنهوض واستقبال الاستثمارات؟
0: يعني دعنا نؤكد أن ما مرت به سوريا خلال 14 عام هو ثورة سورية، وإن كانت حرب من جانب النظام فهي حرب بدأها النظام على شعبه. أنا بعتقد اليوم مسار الثورة السورية وبعد انتصارها وما وصلنا إليه اليوم كما قلت لك الباب فتح، لكن هناك متطلبات داخلية. نعم لا شك، يعني اليوم الأنظمة والتشريعات والقوانين التي كانت أيام النظام البائد وانعقاد مجلس الشعب، أنا أعتقد عليه حمل كتير كبير بالفترة القادمة بإصلاح هذه الأنظمة أو استبدالها أو بقوانين وتشريعات جديدة تواكب يعني ما يعني هناك قوانين من الستينات وربما من الخمسينات، هذه قابلة للتغيير وقابلة للتحسين أو قابلة للتبديل. وبالتالي اليوم أنا أعتقد تهيئة البيئة القانونية حقيقة هذا المسار بدأ.

0: قطاعات اللي ذكرت الآن وهذه المجالات ضمن البنية التحتية وغيرها. اليوم هذا المسار التحسن هو مسار جاذب لشركات
1: نعم.
0: تهتم وتختص بهذه القطاعات، وبالتالي أنا أعتقد هذه أولويات يجب أن يتم البدء والعمل عليها.
1: ما الذي يجب أن يحدث بعد انتهاء المعرض حتى لا تبقى الوعود والاستثمارية وكذلك مذكرات التفاهم مجرد أرقام وعناوين؟
0: يعني كما هو معروف هذه المعارض هي أماكن للتشبيك يعني بين التجار بين المستثمرين. أنا أعتقد اليوم أي مستثمر يرى يعني فرصته، والفرصة تأتي قد تأتي مرة واحدة في العمر أو في الفترة الزمنية المحددة. أي مستثمر رأى هذه الفرصة، أنا أعتقد بعد المعرض حيكون هناك تطوير لهذه الفرصة وتطوير وتحويل من قضية التشاور إلى قضية مذكرة التفاهم أو مذكرة التفاهم إلى عقد. نحن إذا يعني ما بنقول كل عشر مذكرات أو عشر فرص سوف تؤدي إلى عشر عقود، هذا كلام نظري ومعروف يعني بعالم الاستثمار والمال، ولكن هناك فرص تؤدي يعني المستثمر هو لا ينتظر انه تضيع منه الفرصه اذا كان المستثمر جاد. وبالتالي انا بعتقد اليوم بعد المعرض حنشوف ربما يشوف يعني اليوم عندي مجالس اعمال كانت موجوده. انا بعتقد المجالس الاعمال السوريه المشتركه مع الدول الاخرى يعني لها دور كثير كبير الان في بعد انتهاء المعرض ان تؤسس الان لما يعني لما تم الحديث عنه ضمن المعرض، تؤسس لشيء يعني خطه بسموها رود ماب معينه الى انه يتم عقد يعني اجتماعات ولجان تشاوريه للمستثمرين اللي فعلا ابدوا جديتهم في العمل والاستثمار في سوريا.
1: شكرا جزيلا لك من دمشق، مدير مركز الدراسات والابحاث الاقتصاديه في اتحاد غرف التجاره السوريه محمد غزال. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه استمرار تعطل إمدادات الطاقة والأسمدة يذكي مخاوف عودة تضخم الأغذية عالمياً.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

من جديد أهلا بكم. تعود مخاوف التضخم الغذائي إلى الأسواق العالمية مع صعود أسعار القمح والأرز بفعل اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، فيما تحذر منظمة الأغذية والزراعة من موجة جديدة لارتفاع أسعار الغذاء بنهاية العام. وسجلت بيانات الأسواق ارتفاع أسعار الأرز عالميا بأكثر من 21% مقارنة بالعام الماضي، فيما اقتربت العقود الآجلة من 14 دولارا لكل 100 رطل. قفزت العقود الآجلة للقمح في أوروبا 4%، مسجلة أعلى مستوى لها في شهر عند نحو 287 دولارا للطن، مدفوعة بتقارير عن تصعيد روسيا للحرب ضد أوكرانيا، فيما ارتفع القمح في شيكاغو بنحو 6%. وتتباين أسعار الأرز في أسواق التصدير، إذ بلغ سعر الطن نحو 458 دولارا في تايلاند مقابل 358 دولارا للأرز الهندي. وتشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة تزيد الضغوط على كلفة الإنتاج الزراعي، وسط مخاوف من امتداد ارتفاع أسعار الحبوب إلى سلع غذائية أخرى. وتحذر الفاو من احتمال ظهور موجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء مع نهاية العام، بما يزيد الضغوط المعيشية ويهدد الأمن الغذائي لملايين البشر. معنا من عمان الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة الأستاذ هاشم عقل. أهلا بكم أستاذ هاشم. بالأمس كانت غورجييفا فخورة بتغلب الاقتصاد العالمي على صدمة الطاقة وكذلك على أزمة الطاقة، لكن يبدو أن الأرز والقمح يعيدان مخاوف التضخم الغذائي إلى الواجهة. كيف تقرؤون موجة ارتفاع

0: الأسعار هذه.
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. فعلا هناك مخاوف جدية من تضخم غذائي، ويعود ذلك لعدة عوامل، لعل من أهم أسبابها الطاقة، رأس المشاكل التي يعاني منها اقتصادات العالم لكل شيء. أيضا هناك مشكلة الشحن، النقل، المناخ، كل هذه والغاز، هذه التكاليف الإضافية التي أضيفت إلى تكلفة الغذاء أصبحت تضغط على المستثمر المزارع وأيضا على المستهلك. هناك ارتفاع ملموس في أسعار السلع الغذائية، وكما قلت أن الأرز وصل إلى 29% وليس 21% فقط. أيضا هناك ارتفاع على أسعار القمح. هناك مشكلة روسيا وأوكرانيا الذي يصدر من منطقة البحر الأسود تقريبا 25% من حاجة العالم من القمح، وهذه النسبة تراجعت إلى 50% من البلدين بسبب الأخطار الحربية التي تخيم على المنطقة، والخوف من زيادة حدة هذه الحرب أدى أيضا إلى تراجع الكميات المعروضة في الأسواق. يعني الأزمة ليست آنية، ليست اليوم، لكن قد تحدث خلال النصف الثاني من العام الحالي إذا استمر الوضع كما هو بدون تحسن في إمدادات الطاقة. اليوم المزارع في معظم دول العالم أصبح أمام خيارات محدودة. الأسمدة مرتفعة التكلفة، هناك نقص في المواد الخام اللازمة لصناعة الأسمدة في معظم مصانع العالم، فالمزارع أمامه خيار، إما أن يقلل الرقعة الزراعية أو يقلل استعمال الأسمدة، وهذه الأسمدة المرتفعة يجب أن ينقل تكلفة السلعة إلى الأسواق، وإذا لم تستطع الأسواق التعامل مع هذه السلعة المرتفعة هناك يصبح من المؤكد تراجع في الإنتاج الزراعي، وبالتالي ارتفاع تكلفة سلة الغذاء على العالم بأجمع. المشكلة التي يعاني منها بشكل كبير هي الدول النامية التي تستورد معظم ما تحتاجه من السلع الغذائية، خاصة القمح والأرز، لأن هذه الدول لا يوجد لديها زراعة، لا يوجد لديها احتياطيات مالية ضخمة تمول هذه المستوردات، لا يوجد لديها مخزون غذائي كافي أيضا حتى تستند إليه. بعض الدول يوجد لديها مخزون تستند إليه، وهذا المخزون قد يساعد العالم أو بعض دول العالم خلال الفترة القادمة، لكن في السنوات القادمة سوف يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل مؤكد إذا استمرت الحالة كما هي.
0: إذن أستاذ هاشم، الأرز ارتفع بنحو 21، تتحدثون عن 29%، والقمح بين 4 و6%. هل هذه الارتفاعات مقلقة فعلا من منظور الاقتصاد العالمي؟
1: المقلق أكثر من الارتفاع هو عدم القدرة على إيصال هذه المنتجات إلى المستهلكين بسبب عوامل المناخ الذي يضرب خاصة الهند بسبب يعني تدني الرياح الموسمية، وهي مؤثرة جدا في إنتاج الأرز في الهند. أيضا تكلفة الطاقة المرتفعة التي تزيد من تكلفة المنتج وتحد من إيصاله إلى المستهلكين بسعر مقبول في وقت مقبول بتكلفة يستطيع الكل التعامل معها. لكن في ظل المعطيات الحالية كما قلت أن هناك النقص في المواد الخام خاصة من منطقة الخليج العربي، اليوريا، الأمونيا، الكبريت، المواد الأساسية لصناعة الأسمدة غير متوفرة، أصبح هناك انقطاع من 30% تقريبا من المواد الخام من منطقة الخليج العربي إلى الصناعات، وخاصة في الهند والصين، وهناك تتركز معظم مصانع الأسمدة في العالم. الهند هي المنتج الأول للأرز في العالم، وبالتالي عندما يتراجع إنتاج الأرز في الهند بشكل خاص يؤدي إلى تراجع المعروض عالميا، ونشهد ارتفاعات سعرية كبيرة جدا لا يستطيع الكثير من المواطنين التعامل معها. يعني عندما نصل إلى مرحلة التضخم الغذائي، هذا يعني أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل لا يصبح كافي لشراء كمية معقولة كافية من الطعام.
0: بالنظر إلى حجم التوترات التي خلفتها الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات سلاسل الإمداد، ألا تعتقدون أستاذ هاشم أن قطاع الغذاء بالفعل حقق صمودا لافتا في تجنب ارتفاع الأسعار بشكل أكبر؟
1: يعني هو صمود مؤقت بالاعتماد أن هناك فترات هدوء في التوترات والأخطار الجيوسياسية أدت إلى يعني تصدير بعض من الحاجات، لكن أيضا هناك المخزونات العالمية الموجودة في كثير من الدول، وأيضا هناك دول بعيدة عن منطقة الأخطار الجيوسياسية خاصة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ودول أفريقية أيضا بعيدة عن الأخطار، وبالتالي يوجد لديهم إنتاج كافي لكن لا يكفي.

0: يكفي للتصدير لدول أخرى تحتاج هذه المواد الغذائية. منظمة الفاو تراقب الأسواق وترى أن هناك ارتفاع في تكلفة الغذاء بسبب النقص الذي يحصل بسبب نقص الطاقة بشكل أساسي. اليوم صناعة الغذاء أو زراعة الغذاء تعتمد على بالدرجة الأولى على الديزل، تعتمد على الغاز كمادة أولية، ومن ثم تعتمد على الأسمدة لزيادة الإنتاج ومضاعفة الإنتاج. عندما يكون الديزل مرتفع، والآن العالم يعاني من مشكلة انقطاع الديزل أو قلة المعروض في الديزل، لذلك نرى أن سعر الديزل مرتفع جدا مقارنة بالمشتقات النفطية الأخرى بسبب أن هناك تعطل في مصافي البترول الروسية، تعطل في صادرات من المواد المنتجة من المشتقات البترولية لمنطقة الخليج العربي، أدى إلى نقص كبير. هذه المادة عندما ترتفع، والسماد عندما يرتفع، والديزل عندما يرتفع، والغاز عندما يرتفع، يصبح يعني عامل ضغط كبير على المزارع، إما تقليل الرقعة الزراعية أو قد يصل في مرحلة التوقف عن الزراعة.
1: تحدثتم عن تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء على الدول النامية وأنها تكون أقسى من الدول الغنية. ما الخيارات المتاحة الآن أمام الحكومات لاحتواء أثر ارتفاع أسعار الغذاء دون إضافة عبء على كاهل الحكومات أصلا وعلى المالية العامة؟
0: لا يوجد لدى خيار واحد وحيد أمام هذه الدول، أن تزرع لتأكل، يعني تعتمد على نفسها. أما إذا بقيت تعتمد على الاستيراد فهي مشكلة كبيرة، لأن تكلفة الاستيراد مرتفعة، قد تكون عملة هذه الدولة ضعيفة مقابل الدولار، قد تلجأ إلى الاقتراض، وهذه كلها عوامل سلبية تؤثر على اقتصادات هذه الدول. لذلك أنا يعني ما الخيار الوحيد لهذه الدول أن تبدأ في توسيع الرقعة الزراعية والاعتماد على المصادر الداخلية حتى يعني تكتفي بالحد الأدنى من حاجتها من المواد الغذائية. أما الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير جدا وهي يعني قضية سلبية، وللأسف الشديد أن احنا في العالم العربي بمعظم الدول نعتمد بشكل كبير جدا بنسب قد تصل إلى 95% على مستوردات الغذاء من الخارج.
1: وفق توقعاتكم أستاذ هاشم، وبناء على ما سبق، هل تعتقدون أن موجة تضخم غذائي لا تزال ممكن أن تحدث حتى نهاية هذه السنة، أم أن الأسواق العالمية لا تزال قادرة على الصمود؟
0: يعني خلال 3 إلى 6 أشهر يستطيع العالم التعامل مع أي أزمة غذائية. لن نصل إلى مرحلة انقطاع الغذاء أو نقص حاد في الغذاء، نستطيع التحمل والتعامل خلال 3 إلى 6 أشهر، لكن بعد ذلك سوف ندخل في دائرة الخطر، وسوف نشهد تراجع في الانتاج الزراعي خلال السنوات القادمة، وهذا هو الخطر الأكبر. لذلك كل يعني العالم الآن يعاني من مشكلة الطاقة وحرب الخليج. إذا تم الوصول إلى اتفاق في حرب الخليج، أعتقد كل مشاكل العالم خاصة في الغذاء والطاقة سوف تحل، وتبدأ الأمور بالعودة إلى طبيعتها كما كان سابقا. تبقى الحرب الروسية الأوكرانية، لكن الحرب الروسية الأوكرانية يعني أخذت مداها للحد الأقصى، وأعتقد أن بدائل مستوردين مصدرين القمح موجودين في العالم في أكثر من دولة، وهناك أيضا طرق بديلة خاصة لدى روسيا وأوكرانيا أيضا بتصدير القمح بخارج نطاق البحر الأسود. فأعتقد أن المشكلة ليست آنية، لكن يجب أن يكون هناك حل فوري وسريع وتجنب ما قد يحدث خلال السنوات المقبلة.
1: الأستاذ هاشم عقل، الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وأن يأخذونها الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع

0: العاصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
0: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
3: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

ترامب يصف إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل اتفاقاً، وعراقجي يدعو واشنطن إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق تهران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس بالقطاع. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، والقوات الروسية تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل إلى واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وفي تدوينة عبر منصته تروث سوشيال، قال ترامب إنه يرفض لقاء المسؤولين الإيرانيين، وإن إدارته تركز جهودها بالكامل على تشديد الخناق الاقتصادي ومعاقبة الدول التي تواصل علاقاتها التجارية مع طهران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس محالا. وأضاف عراقجي في منشور عبر منصة إكس أن العودة إلى التفاوض تعتمد على فهم واشنطن لعدم نفعية الضغط. ودعا عراقجي الإدارة الأمريكية إلى بناء الثقة والتحدث باحترام والاعتراف بحقوق طهران والوفاء بالتزاماتها. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن الولايات المتحدة إذا شنت أي عمل عدائي فإن بلاده ستضرب مصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حث رضائي الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح مضيق هرمز. تراجع عدد من سفن السلع الأولية التي عبرت

0: مضيق هرمز إلى 7 سفن، أو عدد السفن إلى 7، بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. ووافقت طهران على إعداد قائمة شروط لاستئناف حركة الملاحة طبيعيا، وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري أن طهران ومسقط اتفقتا على كيفية تقاسم السيطرة على المضيق وعائداته. أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر إعادة توجيه 45 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن لم تمتثل للأوامر ضمن إجراءات الحصار البحري على إيران. وأضاف كوبر أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ الحصار على إيران بالتزامن مع جهودها لضمان حرية الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العمليات الأمريكية تستهدف الحد من قدرة طهران على تهديد الملاحة. وفي سياق منفصل قال كوبر أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في منطقة الشرق الأوسط في إطار مهام أو مهام وعمليات عسكرية متعددة. أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وأهمية تعزيز الردع في المنطقة، وجاء ذلك خلال مباحثات مع نظيره الياباني تاكي هيروفوناكوشي في إطار التنسيق المشترك بشأن أمن المنطقة وأمن الطاقة والممرات البحرية. وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن المسؤولين أكدا أيضا أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية واستمرار حركة التجارة إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن الاقتصادي العالمي عبر بناء سلاسل إمداد أكثر أمانا واستقرارا في القطاعات الحيوية. استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مزارعين في بلدة الجرارة، فيما نقل الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع. كما استشهد فلسطيني بقصف الاحتلال لدراجة كهربائية في حي الصبرة جنوبية مدينة غزة. أحيت عائلة الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال أمس اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في ظل استمرار احتجاز مئات الجثامين منذ عقود وتزايد أعدادها مع الحرب على غزة، فيما تواصل عائلات فلسطينية انتظار استعادة جثامين أبنائها.
1: بين أبنائها تجلس زوجة الشهيد خليل هنية، تستحضر معهم صور زوجها الذي استشهد في سجون الاحتلال ولم يلقوا عليه نظرة الوداع، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه إلى جانب مئات جثامين الفلسطينيين.
2: تم اعتقال الزوج خليل هنية من مدرسة الدحيان بتاريخ 25/12/2024، وتواصلنا مع مؤسسات دولية أنه نعرف أخباره وإشي زي هيك، فخبرونا أنه في سجن النقب. وبعد اعتقاله بسنة الأسرى اللي طلعوا خبرونا بأنه استشهد، يعني شافوه بس ما تمش الإعلان من قبل الجيش. يعني بعد 4 شهور من استشهاده أعلن الجيش أنه استشهد، وطلبنا من المؤسسات الدولية أنه نطالب بجثمانه، يعني أنه هو اعتقل بدنا جثمانه، فما حدش فادنا، وخاصة انهم من أسرى غزة، ففيش يعني مجال لمناقشة الجيش انه هو يطلعوا جثمانه.
1: يصادف 27 أغسطس اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، فسياسة احتجاز الجثامين ليست ظاهرة جديدة، بل هي سياسة مستمرة منذ عقود أخذت أبعادا أكبر خلال الحرب على قطاع غزة بالتوازي مع ارتفاع أعداد الشهداء والمفقودين.
3: يعني سلوك الاحتلال في سياسة احتجاز الجثامين هو سلوك عقابي انتقامي من الشهداء أولا، ثم من ذويهم الذين يطمحون لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليهم ومراتهم الثراء. هذا السلوك بالتأكيد يعبر عن إرهاب دولة حقيقي تجاه الشعب الفلسطيني. أسف الشديد، مع أن هذا الموضوع يتعارض جملة وتفصيل مع القوانين الدولية والإنسانية، لكن المؤسسات الدولية نراها اليوم غائب حاضر عن هذا المشهد. لم نلحظ أي موقف عدا عن مواقف متقدمة أو جريئة، إلا بعض البيانات الصحفية والتصريحات الخجولة هنا وهناك من قبل المؤسسة الدولية.

0: حتى مع الجثامين والأسرى المحتجزة جثامينهم.
1: أرقام صادمة أعلنتها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى، تشير إلى وجود قرابة 800 شهيد معلومة هوياتهم لدى المؤسسات. وكان الاحتلال قد أفرج عن عدد من الجثامين خلال صفقة التبادل العام الماضي، إلا أن جميع الجثامين التي تسلمها الجانب الفلسطيني لم تحسن بعد.
2: في هذا المكان دفنت عشرات الجثامين المحتجزة التي أعادها الاحتلال بعد أن تعذر التعرف عليها لغياب المعلومات، الأمر الذي أبقاها في عداد المجهول. فمعرفة الاسم والهوية حق للعائلات وواجب لا يسقط باستعادة الرفات. محمد أحمد، تراتي عربي، من مقبرة الأرقام بمدينة دير البلح، قطاع غزة.
3: اقتحم آلاف المستوطنين الليلة الماضية ساحة البراق غرب المسجد الأقصى لتأدية طقوس تلمودية، ومنذ الاثنين يفد آلاف المستوطنين إلى ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى لأداء ما يسمى بصلاة سلخوت، وهي صلاة استغفار خاصة باليهود تقام عادة خلال أيام الأعياد اليهودية. وكانت مؤسسة تراث الحائط الغربي اليهودية أعلنت أنها سترعى إقامة صلوات سلخوت استعدادا للاحتفال برأس السنة العبرية الذي يوافق 23 من سبتمبر المقبل. رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قسرا مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام رفض الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمال الضفة ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هآرتس أنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة الأمد في المنطقة بعد مرور عام ونصف على بدء العملية العسكرية، وإن العمل يجري على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين من المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. تعرضت مناطق في جنوب لبنان لقصف مدفعي استهدف بلدتي حولة ووادي السلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة. ويوم أمس قتلت امرأة وجرح آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة عرب صليم جنوب لبنان عقب اتهام الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه قواته في المنطقة. قالت القناة الإخبارية السورية إن شخصين قتلا بانفجار أمام القصر العدلي وسط مدينة الحسكة شمال شرق سوريا. وأضافت القناة أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية وتسبب بمقتل شخصين، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي السوري طوقت مكان الانفجار وبدأت بتحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغرود الحدودية الروسية. وقالت السلطات الروسية إن الشظايا المتساقطة تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة.
4: 164 مسيرة روسية وجهت نحو الأراضي الأوكرانية تقول كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية أكدت إسقاط وتدمير 137 مسيرة إضافة إلى 7 صواريخ باليستية. ومع ذلك أكدت السلطات الأوكرانية تسجيل ضربات مباشرة في 16 موقعاً وسقوط شظايا في 4 مناطق أخرى، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف لأكثر من 14 ساعة. القصف الروسي استهدف أيضاً مركزاً تجارياً في خاركيف ومحطة لتوليد الطاقة الحرارية في خيرسون، ما أدى لتدميرها بالكامل ودفع السلطات إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة التي باتت تعاني أزمة كهرباء وتدفئة. وفي المقابل استهدفت أسراب مسيرات أوكرانية مناطق روسية حدودية أبرزها بلغرود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 267 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد. وفي سان بطرسبرغ قتل عسكري روسي إثر انفجار سيارة مفخخة في عملية يرجح أنها تستهدف شخصيات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتزايد المخاوف الأوروبية من توسع الحرب.

0: مع تعرض عدد من الدول خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات هجينة، حيث أعلنت السلطات المالديفية اختراق 6 مسيرات لمجالها الجوي وتسجيل محاولة شن غارة جوية بمسيرة على مطار في ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية عن احتمالية اختبار الروسي لمتانة حلف الناتو. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة إن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم ب4 قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا ب3 شاحنات. وللوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية ينضم إلينا من كييف مراسل تيرت عربي ثائر عمرو. أهلا بك ثائر، ضعنا في صورة المستجدات ثائر.
2: محمد، الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية متواصلة، ولنحو أكثر من 40 ساعة يتواصل القصف الروسي خاصة على ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، والتي تلقت الضرر الأكبر جراء الهجمات الروسية. ويبدو أن العنوان الرئيسي للضربات الروسية التي تشهدها الأراضي الأوكرانية في الآونة الأخيرة هي مرتبطة بالعقد اللوجستية للمنشآت اللوجستية وللشركات الأوكرانية، وكذلك شركات البريد الأوكرانية. الإدارة العسكرية تحدثت خلال تقرير لها هذا اليوم عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت اللوجستية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف في 5 مناطق مختلفة، وقالت أن الضربات الروسية ألحقت أضرارا في 14 مستودعا مختلفا كبيرا، وأدت إلى دمار كبير في هذه المنشآت، بالإضافة إلى 16 منزلا خاصا و3 منازل متعددة الطوابق ونحو 16 آلية نقل جراء هذه الضربات. وتحدثت أيضا بالتوازي مع ذلك عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين في هجمات روسية متفرقة شهدتها بشكل رئيسي العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها. بطبيعة الحال هذه الهجمات امتدت إلى مناطق ومقاطعات أوكرانية أخرى. في مقاطعة سومي على سبيل المثال، وفقا لآخر التحديثات الصادرة عن السلطات العسكرية في هذه المدينة، تتحدث الإدارة العسكرية عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في سلسلة من الضربات الروسية التي استهدفت هذه المدينة والمناطق المحيطة بها. وكذلك أكدت السلطات المحلية في هذه المدينة عن استهداف القوات الروسية لمنشأة تابعة للبريد أو شركة نوفا بوشتا الأوكرانية، وقالت أن أضرارا كبيرة لحقت فيها. هذا الهجوم جاء بالتوازي بطبيعة الحال مع الهجمات التي شهدتها العاصمة الأوكرانية كييف. في المقابل أيضا يتحدث الجانب الأوكراني عن ضربات روسية مكثفة تتعرض لها مقاطعة خاركيف في شرقي البلاد، والحديث يدور عن قتيلين وأكثر من 13 جريح. والقصف الروسي ما زال متواصل على هذه المدينة، حيث سجلت السلطات العسكرية في هذه المدينة سلسلة من الضربات الروسية بالطائرات المسيرة، وأشارت أيضا إلى أن القوات الروسية شنت هجوما جديدا استهدف 1 المجمعات التجارية في هذه المدينة، ولم تقدم تفاصيل أخرى عن طبيعة هذا الهجوم. ولكن الهجوم أيضا تواصل في مقاطعة زاباريجيا في الجبهة الجنوبية هذه المدينة، التي تتعرض لسلسلة من الضربات الروسية. وفقا لما يقول الجانب الأوكراني، القوات الروسية شنت أكثر من 900 هجوم استهدف مقاطعة زاباريجيا والمناطق المحيطة بها، ولحق أضرارا كبيرة في مرافق البنية التحتية المدنية وكذلك في منازل المواطنين. وأشارت أيضا إلى تجدد القصف الروسي صباح هذا اليوم، الذي استهدف منشأة لوجستية أخرى لشركة إيبت سنتر، وهي المنشأة الأخيرة التي تبقت في هذه المدينة. وبهذه التقارير دمرت بالفعل جميع هذه المنشآت في هذه المدينة. الهجمات الروسية متواصلة على العديد من المناطق، ولكن الهجوم الأبرز والضربات الأبرز هي جاءت في مقاطعة خرسون، التي استهدفت منشآت الطاقة ودمرتها بشكل كامل. والمناشدات التي أطلقها رئيس الإدارة العسكرية في هذه المدينة، الذي طالب فيها المواطنين إلى ضرورة مغادرة هذه المدينة، وخاصة أن السلطات لن تستطيع تقديم التدفئة والكهرباء خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء، ودعا المواطنين

0: الإسرائيلية من أجل المساعدة في مغادرة هذه المدينة، وهذا بطبيعة الحال يعكس الواقع الصعب الذي تتعرض له الأراضي الأوكرانية في الآونة الأخيرة جراء هذه الهجمات الروسية المتواصلة. محمد
1: من العاصمة الأوكرانية كييف، فائر عمرو، شكرا جزيلا لك. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى أكثر من 538 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 1300 مفقود قرب الحدود مع الصين. وقد حذرت الشرطة النيبالية من خطر فيضانات جديدة بعد انهيار بحيرة التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين.
2: هنا لا تمنح المياه البشر وقتا كثيرا للنجاة. فيضانات نيبال كارثة بدأت في أعلى الهملايا في مشهد قل مثيله. جليد أعالي الهملايا انتهى بموجة كاسحة اجتاحت القرى والطرق والجسور. وتقول الشرطة النيبالية إن عمليات البحث عن مئات المفقودين قرب الحدود مع الصين ما زالت تتواصل بعد انتشال مئات الجثامين. أما ما حدث في الأعلى فتشير صور الأقمار الصناعية وتحليلات الخبراء إلى انفصال جزء كبير من نهر جليدي على ارتفاع يقارب 5200 متر وسقوطه نحو 1200 متر إلى الوادي، جاراً معه الصخور والتربة والحطام. كما يرجح أن الانهيار أغلق مجرى النهر مؤقتاً قبل أن ينهار الحاجز الطبيعي وتندفع المياه والطين والصخور دفعة واحدة نحو المناطق الواقعة أسفل المجرى. لكن السرعة هي التي حولت الخطر إلى كارثة، فنهر تريشوي ارتفع مستواه نحو 9 أمتار خلال 30 دقيقة، فيما تضع تقديرات سرعة المياه نحو 50 مترا في الثانية. رغم اعتيادهم الفيضانات يبدو ما مروا به مختلفا.
3: جاءت الفيضانات فجأة وانفجرت كالقنبلة. بدا النهر صغيرا من بعيد لكنه فاض فجأة واجتاح هذا المكان.
2: وما تزال قصص يروي فصولها الناجون.
4: نواجه العديد من التحديات أكبرها الطرق المسدودة. حتى الآن لا نستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين ما زالوا عالقين أو مدفونين تحت الأنقاض، إذ لا توجد طريقة للوصول إلى الموقع.
2: أما السبب المباشر للانهيار فما يزال قيد البحث، ويدرس العلماء ما إذا كانت هزة أرضية وذوبان سريع للثلوج قد أسهما فيه. وتمثل هذه الكارثة مع كوارث سبقتها خسارة جبال نيبال نحو ثلث جليدها خلال نحو 3 عقود سياقاً مناخياً أوسع. لكن الخبراء يحذرون من ربط كارثة بعينها مباشرة بتغيير المناخ قبل اكتمال دراستها. الخطر لم ينتهي بعد، فبينما تبحث فرق الإنقاذ تحت الطين عن مفقودين تراقب السلطات أعلى الوادي خشية أن يؤدي انسداد آخر إلى موجة جديدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: بدأت تركيا منذ سنوات الاعتماد على الطائرات المسيرة في مراقبة الغابات ومكافحة الحرائق ضمن منظومة خفضت زمن اكتشاف الحريق إلى نحو 2 دقيقة، بما يساعد على توجيه فرق الإطفاء الجوية والبرية إلى موقع الحريق لإخماده.
5: هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع كشف درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة خفضت الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو 2 دقيقة. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولا إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران. 14 طائرة مسيرة تشارك ضمن منظومة مكافحة حرائق الغابات في تركيا تنقل الصور والبيانات مباشرة إلى مراكز القيادة وتساعد في اكتشاف النيران وتتبع اتجاه انتشارها ومراقبة فرق الإطفاء من الجو. ومع المسيرات تعتمد المنظومة على مئات نقاط المراقبة المنتشرة في أنحاء البلاد، بينها أبراج ذكية
6: أسهم في خفض زمن اكتشاف الحرائق وتراجع متوسط زمن الوصول والتدخل الأول إلى نحو 11 دقيقة.
7: طائرة المسيرة الموجودة هنا من طراز بارقدار TB2 ومزودة بكاميرا حرارية، نستخدمها يوميا وبفاعلية خصوصا في مكافحة حرائق الغابات وفي عمليات الاستطلاع والمراقبة وإدارة

0: الحريق بعد اندلاعه. عند اندلاع حريق ورصد مصدر الحرارة، نرسل الإحداثيات إلى الفرق الأرضية والجوية لتبدأ عمليات الإخماد.
1: مركز إدارة حرائق الغابات في أنقرة، خلية عمل مكثفة تتابع المروحيات والمسيرات وفرق الإطفاء على الخرائط والشاشات لحظة بلحظة، وتدمج بيانات الطقس والرياح وطبيعة التضاريس مع صور الأقمار الصناعية والمسيرات لتحديد مستوى الخطر واتجاه تمدد النار والموارد المطلوبة لكل حريق.
2: منذ عام 2020 وحتى 2026 كانت الطائرات المسيرة أول مكتشف لأكثر من 450 حريقاً، منها عشرات الحرائق هذا العام. نحدد مساراتها يومياً اعتماداً على نحو 40 عاملاً، بينها الحرارة والرياح والرطوبة والتضاريس ونوع الغطاء الغابي.
1: هذا العام تتحدث السلطات التركية عن قوة جوية تصل إلى 28 طائرة إطفاء و119 مروحية و14 طائرة مسيرة تستخدم في الكشف وإطفاء الحرائق، إلى جانب آلاف المركبات والآليات وعشرات الآلاف من العاملين والمتطوعين. سامي برهوم، تريتي عربي، أنقرة.
3: أنهى وفد سياسي ياباني زيارة للعاصمة الصينية أجراها في محاولة لإصلاح العلاقات التي توترت في الآونة الأخيرة جراء تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية اعتبرتها الصين تحريضية وتهدد بعودة النزعة العسكرية. المزيد مع أواب أيوب.
4: تشهد العلاقات اليابانية الصينية توترا متصاعدا منذ نوفمبر الماضي على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قالت فيها إن أي تطور غير اعتيادي في مضيق تايوان قد يصنف بوصفه وضعا يهدد وجود اليابان، بما قد يتيح لطوكيو اللجوء إلى القوة العسكرية. تصريحات اعتبرتها بكين تحريضا وتهديدا بعودة النزعة العسكرية إلى المنطقة وانعكاسا خطيرا على طبيعة العلاقات بين البلدين. ولم تكتفي الصين بالإدانة أو التنديد، بل فرضت قيودا على التجارة وعلى صادراتها إلى اليابان من السلع المهمة، لا سيما المعادن الأرضية النادرة التي تشكل وقود الصناعات اليابانية. وفي مواجهة تداعيات هذه القيود، يرى محللون أن بإمكان طوكيو الحد من آثارها عبر تنويع مصادر الإمداد وتقليص اعتمادها على الصين. لكن في المقابل تتزايد داخل الأوساط السياسية اليابانية الدعوات إلى احتواء الخلاف والحفاظ على تطبيع العلاقات، تفاديا لتحوله إلى مواجهة أوسع ذات كلفة اقتصادية وسياسية. في هذا السياق أجرى وفد ياباني يضم ممثلين لعدة أحزاب زيارة إلى الصين، تزامنت مع تصريحات للخارجية الصينية حثت فيها طوكيو على أخذ جهود دبلوماسيها لإصلاح العلاقات بجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيع العلاقات. ولا تبدو التوقعات بتحقيق نتائج ملموسة من الزيارة مرتفعة، لكنها قد تشكل في حدها الأدنى بداية لاستئناف الحوار السياسي بين الجانبين، فالوفد لا يمثل بالضرورة موقف حكومة تاكاياتشي في ظل انقسامات داخل المشهد السياسي بين تيار مؤيد للصين وآخر مناهض لها ومؤيد للولايات المتحدة. ويرى خبراء أمنيون أن تراجع الحضور الأمريكي في منطقة شمال وشرق آسيا دفع الصين إلى مواقف أكثر جرأة تجاه اليابان، ويؤكدون أنه من المبكر جدا معرفة إمكانية إصلاح الجسور بين البلدين.
3: تواصل السلطات الجزائرية عملية إخماد عشرات الحرائق التي طالت مناطق في شرق البلاد، وأفادت الحماية المدنية الجزائرية بأنها سجلت 174 حريقا وأخمدت منه 110، بينما لا يزال 64 حريقا متواصلا عبر 10 ولايات. وأكدت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصا جراء الحرائق. تعد مدينة كهف حسن التاريخية بولاية باتمان التركية من أقدم المستوطنات البشرية ووجهة سياحية مميزة، وبفضل بحيرة سد إيليسيو بات زوار هذه المدينة العريقة يستكشفون قلاعها وكهوفها وأخاديدها عبر رحلات ممتعة بالقوارب.
5: بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة في مدينة حسن كييف بولاية باتمان، تأخذ ملامح السياحة طابعا مائيا فريدا بفضل تشكل بحيرة سد إيليسو. يتحول استكشاف أسرار هذه

0: هذه المدينة من اليابسة إلى النوافذ العائمة على القوارب التي تطل على حضارات غابرة. تبدأ الرحلة من هذا الميناء، حيث يتلقى الزوار إرشادات السلامة ومسار الرحلة قبل وبعد هذه الجولة. يحرص السياح على زيارة المعالم التي أعيد إحياؤها كضريح إمام عبد الله وضريح زين البيك ومسجد الرزق.
1: لقد أعجبتني مدينة حسن كيف كثيرا. جولة القارب كانت مثالية بكل معنى الكلمة. رؤية الأخاديد والكهوف من وسط المياه أمر نال إعجابنا بشدة.
0: الجولة المائية تستمر قرابة الساعة، وهي كفيلة بأن تأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن. يشاهد خلالها الأخاديد العميقة وقلعة كهف حسن التاريخية التي تقف بشموخها شاهدة على حضارات توالت على المنطقة.
2: المنطقة مهمة جدا للسياحة الثقافية والتاريخية، وفي هذه الجولة التي أشارك فيها مع زوجتي وابنتي نستمتع بمناظر الجمال الفريد لمدينة حسن كيف.
0: هذه الحركة السياحية النشطة أنعشت الاقتصاد المحلي، إذ تعمل التعاونيات السياحية في المنطقة على تسيير أسطول من القوارب لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في فترات الصيف، حيث تتوافد أعداد كبيرة من السياح المحليين والأجانب.
3: خلال 8 أشهر تقريبا استفاد 52 ألف ضيف من جولاتنا عبر عدة قوارب نشغلها هنا. نقدم للزوار معلومات تاريخية في أثناء الرحلة، ولدينا إقبال كبير خصوصا من السياح القادمين من الدول الأوروبية الذين يبدون إعجابا كبيرا بما يرونه.
0: هكذا إذن تعيد مدينة حسن كيف رسم خريطتها السياحية لتثبت أن المياه التي غمرت جزءا من ماضيها فتحت أبوابا جديدة لمستقبل سياحي يروي حكايات التاريخ بلغة الطبيعة.
4: ختام النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. ترامب يصف إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل اتفاقا، وعراقي جياد واشنطن إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق طهران. استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس بالقطاع. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. ختام النشرة، في أمان الله.
5: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
6: بالموت يا احنا.
7: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش في حلقة اليوم الحراك الدبلوماسي الهادف لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في طهران مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تهيئة ظروف الحوار وإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام. يأتي ذلك غداة إعلان الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه المضيق وعائداته. فما أهمية ومضمون النقاشات القطرية والعمانية مع إيران بشأن المضيق؟ وهل تنجح هذه الوساطات في إنهاء التوتر بين طهران وواشنطن؟
1: قطر تتحرك بين واشنطن وطهران والحرب تبحث عن مخرج. في خضم حرب لا تظهر نهاياتها وبعد أن هدأت المدافع نسبياً، يتصاعد الحراك السياسي في محاولة لإعادة فتح باب الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. تدخل الدوحة على خط الوساطة مجدداً، فرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني استعرض في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هرمز في قلب الزيارة، فالخارجية القطرية تقول إن المباحثات تناولت أيضاً حرية الملاحة في المضيق والمناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تحرك يضاف إلى مساعي إقليمية أخرى، وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مياه هرمز وعائداته، وقال إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات، لكن التفاصيل لم تحسم نهائياً والمضيق ما يزال يشهد حوادث أمنية. فهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب بأضرار وحريق جرت السيطرة عليه. إذن سياسة تتحرك وميدان لم يغلق أبوابه بعد. واشنطن خففت وتيرة الضربات، لكنها تستعد عسكرياً لمواجهة أطول مع توجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في انتشار يتجاوز 7 أشهر بالتوازي مع تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فيصف العقوبات الأمريكية الجديدة بالإرهاب الاقتصادي ويقول إن طهران مستعدة للحوار من دون القبول بالاستسلام.
2: أعتقد أن خطاب الرئيس ترامب بشأن خنق الاقتصاد الإيراني سيحمل رسالة سياسية أكثر من تأثير اقتصادي عميق، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون الصين وروسيا، ولأن إيران تجاور 7 دول وترتبط إيران بروسيا عبر بحر قزوين، وهو أمر ليس من السهل مقاطعته أو عرقلته.
1: بعد 6 أشهر من حرب الاستنزاف بات الطرفان أكثر حاجة إلى مخرج، لكن المخرج الذي يمكن تسويقه في واشنطن وطهران هو ذاك الذي لا يبدو فيه أحدهما رافعاً دراية البيضاء.
0: للنقاش في هذا الموضوع

0: صالحة، ومن واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي مسعود معلوف. أهلا بكما ضيفي العزيزين. نبدأ معك دكتور سمير. دكتور، بعد عمان تدخل قطر اليوم مباشرة على خط طهران بعد هذه الزيارة، هل نحن أمام تعدد للوساطات أم أن هناك مسارا إقليميا واحدا يجري توزيع الأدوار فيه؟
1: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا يعني مسألة توزيع الأدوار برأيي أقوى طرح سيناريو أنه في جهود إقليمية، نعم، لكن هذه الجهود تتقدم بشكل منسق بين الأطراف، يعني كل طرف يدخل على الخط بمجهوده وبخبرته وبقدرته على إقناع أطراف النزاع، إما بالعودة إلى طاولة التفاوض وإما بقبول مسار جديد مرتبط بموضوع مضيق هرمز، موضوع عودة الملاحة إلى المضيق، طرح بدائل وخيارات جديدة تناقش بين الأطراف. لكن في نهاية الأمر أنا أظن أنه هذا الحراك لا يرتبط فقط بدولة واحدة محددة أو معينة، هذا الحراك مرتبط بأكثر من عاصمة تبذل هذا الجهد منذ فترة زمنية طويلة كما تعرف، يعني الجهد العماني، نعم، الجهد القطري، الجهد الباكستاني، الجهد التركي، أكثر من لاعب إقليمي موجود الآن على خط التهدئة.
0: طيب دعني أسأل، هل ترى أن التنسيق هو تنسيق خليجي، محاولات خليجية لحل هذه الأزمة، أم إقليمي بشكل عام وربما دولي بالاشتراك مع الولايات
1: المتحدة؟ يعني طبعا الجهد الخليجي مميز هنا طبعا، يعني هذه مسألة لا يمكن إغفالها، لكن أنا أظن أيضا البعد الإقليمي موجود، يعني باكستان، تركيا، من خارج منطقة الخليج، لكن منذ بداية الأزمة وحتى قبل اندلاع الأزمة كلا البلدين كانا على خط التهدئة والدخول على خط الوساطة من خلال أكثر من اتصال تفاعل بشكل مباشر غير مباشر مع طرفي النزاع.
0: طيب سعادة السفير مسعود، كيف تقرأ واشنطن هذه التحركات العمانية القطرية؟ هل تنظر إليها الإدارة الأمريكية باعتبارها مبادرات إقليمية أم هي بتنسيق مع واشنطن؟
2: تحية لك أولاً أستاذ محمد، تحية للضيف الكريم دكتور صالحة، وتحية للمشاهدين الكرام. يعني واشنطن يهمها كثيراً إيجاد حل لهذا الموضوع، كل من الفريقين سواء الأمريكيين أو الإيرانيين يهمها إنهاء هذه المرحلة، لأنها لا مصلحة لأي من الفريقين بعودة الحرب، ولكن في الوقت نفسه لا أحد يريد أن يظهر بأنه تنازل للآخر أو أنه رفع الراية البيضاء كما تفضلتم في التقرير. ولذلك ما يجري حاليا من وساطات، خاصة الوساطة القطرية التي حصلت اليوم في إيران، أعتقد أن كل ذلك من أجل الوصول إلى حل مؤقت، فتح مؤقت لمضيق هرمز، وبصورة يعني إلى حد ما محدودة لكسب بعض الوقت من أجل العودة إلى المفاوضات، وعندئذ المفاوضات هي التي تعطي الحل النهائي.
0: يعني سعادة السفير اسمح لي عند هذه النقطة، بالنسبة لواشنطن ما هي الأولوية الآن، فتح مضيق هرمز سريعا أم استخدام ورقة المضيق للوصول إلى اتفاق أوسع مع إيران؟
2: بالنتيجة الرئيس ترامب يريد الوصول إلى اتفاق واسع مع إيران، اتفاق نووي يكون أفضل ولو بقليل من اتفاقية العام 2015 التي أخرج الرئيس ترامب الولايات المتحدة منها عام 2018 في ولايته الأولى، مدعياً أنها من أسوأ الاتفاقات التي وقعتها الولايات المتحدة بتاريخها. الآن يود أن يتباهى بأنه يحقق اتفاقية أفضل، ولكن للوصول إلى المفاوضات من أجل توقيع أي اتفاقية ينبغي قبل كل شيء حل مسألة مضيق هرمز. لا يمكن أن تحصل المفاوضات ومضيق هرمز على هذه الحالة. فالآن الولايات المتحدة ربما تقبل بفتح مؤقت للمضيق، فتح محدود يعني، دون أن يكون لإيران سلطة قوية عليه ولا لعمان طبعا، ولكن أمر مؤقت للعودة إلى طاولة المفاوضات. المفاوضات وصولا إلى اتفاق نووي جديد ربما.
0: دكتور سمير، المباحثات لم تعد تتحدث عن مبادئ عامة ونقاط عامة. صحيح. بتنا

0: نتحدث بالفعل عن مرحلة فيها ممر ملاحي مؤقت ومشروع للتطهير المضيق من الغام. هل بالفعل انتهت مرحلة جس النبض وبدأنا بالبحث عن ترتيبات قابلة للتنفيذ فعلا على الأرض؟
1: صحيح، هذه نقطة مهمة، لكن برأيي الحوار الآن يعني يركز نعم على مسائل فيها الشق القانوني، الشق التقني، الشق السياسي في التعامل مع الملفات، لكن النقطة الأساسية هي مسألة التفاوض وما يقابلها في الشق في الطرف الآخر،
0: نعم،
1: سيناريو العودة إلى التصعيد والقتال. لذلك جهود الوساطة نعم ربما تنصب على موضوع مضيق هرمز، موضوع الملاحة، موضوع إزالة الألغام، موضوع خصوصية ممر هرمز، كلها موجودة تطرح وتناقش الآن.
0: نعم.
1: لكن كما تابعنا في الساعات الأخيرة أنا وأنت، اللاعب الأمريكي ما زال يتحدث عن العودة إلى التصعيد العسكري والعمل العسكري ضد إيران. لذلك جهود الوساطة الآن كما قلنا قبل قليل تتقدم بأكثر من اتجاه، ليس فقط يعني مضيق هرمز، فتح ممر في المضيق باتجاه تسهيل حركة الملاحة من جديد. المسألة أيضا مرتبطة بجهود وساطة تحول دون العودة إلى القتال مرة أخرى.
0: طيب لماذا قطر؟ لماذا قطر الآن؟ عمان لديها تقليد طويل في الوساطة ما بين طهران وواشنطن، يعني ما القيمة الإضافية التي تستطيع قطر أن تضيفها لهذه الوساطة؟
1: صحيح، موضوع الوساطة والدخول على خط الوساطة في صلب الاستراتيجيات القطرية منذ عقود، ليس منذ سنوات، منذ عقود. قطر لاعب أساسي في موضوع التهدئة.
0: صحيح.
1: وخصوصية قطر اليوم لم تبدأ يعني في هذه الفترة، في الأيام الأخيرة بدأت كما تتذكر في العام 2022.

0: وساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ونحن نعرف جميعا أنه إيران استهدفت السيادة القطرية. صحيح. ومع ذلك الآن إيران تعرف قيمة وحجم وأهمية قطر في موضوع.
1: كنا قبل الحلقة نتحدث عن الدور القطري. صحيح. المتنامي فيما صحيح. يخص دائما أدوار وساطة ربما تفوق حجم قطر بالمساحة صغيرة، لكن دائما لديها أدوار. صحيح. كبيرة تقوم بها في المنطقة. سعادة السفير، واشنطن وطهران بالفعل وقعتا على اتفاق تفاهم يوم 18 يونيو بشأن حرية الملاحة في المضيق، لكن التنفيذ تعثر. ما الذي تغير اليوم لطرح مقترحات جديدة؟ وما الذي يعطي هذه المقترحات فرصة نجاح لم تكن تتوافر سابقا؟
2: يعني ما أعتقده أنا هو أن حصل أمر جعل هذه المفاوضات تتوقف. يعني مذكرة التفاهم تتضمن 14 بندا، قسم من هذه البنود ينبغي التفاوض على كل منها. عندما قامت إيران بقصف باخرتين، على ما أعتقد استغلت إسرائيل ذلك، وإسرائيل كانت تحاول أن تعرقل المفاوضات نتنياهو، وقد تحدث عن ذلك بوضوح تام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عندما قال أن إسرائيل تحاول عرقلة المفاوضات وتود أن تستمر الحرب. فالرئيس ترامب استعمل هذه العملية التي قامت بها إيران ضد باخرتين من أجل أن يعتبر أن إيران خرقت مذكرة تفاهم، وهو قام بالعمليات العسكرية، القصف القوي الذي نفذه. ومنذ ذلك الوقت بدأت الوساطات من أجل إيقاف ذلك، والرئيس ترامب من جهة يهدد ومن جهة يقوم يعطي تصريحات إلى حد ما مقبولة، كل ذلك من أجل الخروج من هذا المأزق. هذا مأزق كبير وقع فيه الرئيس ترامب وأوقع فيه الولايات المتحدة، التي تقترب الآن شيئا فشيئا من الانتخابات النصفية التشريعية، وحزب الرئيس ترامب الحزب الجمهوري الذي يسيطر حاليا على غرفتي، على مجلسي الكونغرس الشيوخ والنواب، هو في حالة يعني صعبة، ومن المرجح جدا أن يخسر هذه الأكثرية، وعندئذ سيصعب على الرئيس ترامب أن يصدر قرارات وقوانين عبر الكونغرس عندما يسيطر عليه الديمقراطيون. لذلك هو يحاول أن يخرج الآن من هذا المأزق قبل الانتخابات. وأعتقد أنا أن إيران تماطل في ذلك لكي يقترب موعد الانتخابات ويخفف الرئيس ترامب من شروطه على إيران،
1: تضغط على الرئيس دونالد ترامب من أجل التخفيف. طيب نعود لدور الوساطة القطرية دكتور سمير. اللافت أن رئيس الوزراء القطري قبل الزيارة التي أجراها إلى طهران أجرى اتصالات مع مسؤولين خليجيين في كل من السعودية والبحرين. هل تحاول الدوحة أن تذهب إلى طهران بمواقف خليجية أوسع لا باعتبار الدوحة وسيطا منفردا؟
0: صحيح صحيح. يعني دائما قطر، يعني كما رصدنا قطر في العمل السياسي الدبلوماسي، موضوع الوساطات لا تتحرك بمفردها ولا تريد أن تتحرك بمفردها. صحيح أنه عندها القدرة على لعب دور مؤثر في موضوع الوساطات كما قلنا قبل قليل، لكن دائما رجحت، يعني الدوحة دائما رجحت التنسيق مع أكثر من لاعب مؤثر في الملف. يعني حسب الملف الذي تدخل أو تقرر قطر الدخول فيه على خط الوساطة، تختار الشريك الذي تنسق معه لإنجاح هذه الوساطة. رأينا ذلك في أكثر من ملف شاركت فيه قطر، سواء كان في الملف الفلسطيني، في موضوع غزة، في الملف اللبناني، في أكثر من أزمة داخل الملف اللبناني، في ملفات إقليمية، في موضوع أفغانستان. دائما قطر كانت تتحرك، لكن لم تكن تتحرك بمفردها.
1: نعم.
0: تبحث عن شريك أيضا مؤثر باتجاه إنجاح جهود الوساطة، وهذه ميزة أو خصوصية إضافية برأيي تسجل للدبلوماسية الإيرانية في التعامل مع موضوع الوساطة.
1: نعم سعادة السفير، إيران تقول عمليا إنها لن تمنح واشنطن فتحا كاملا لمضيق هرمز، وفتحا غير مشروط

0: لهذا المضيق. هل لدى الإدارة الأمريكية أي مساحة لقبول صيغة مرحلية تحفظ لطهران شيئاً من الشروط أو المطالب الإيرانية، أم أن واشنطن تعتبر حرية الملاحة خطاً أحمر لا يجوز لطهران المساس به؟
1: أنا أعتقد أنه لا يمكن لأي من الفريقين أن يستمر ويصر على الشروط القصوى، على كل فريق أن يتنازل، وأن يحصل هذا التنازل القليل شيئا نوعا ما من الفريقين بالتوازن في الوقت. يعني تتنازل إيران عن إقفال مضيق هرمز وتقبل بفتحه مؤقتا وبصورة ربما محدودة، والولايات المتحدة تقبل بتخفيف بعض العقوبات عن إيران في الوقت نفسه، وبذلك يظهر كل فريق بأنه لم يخسر شيئا وبأنه أعطى الفريق الآخر مقابل ما أخذه منه، وليس أنه عطاء أو تنازل تام. وأعتقد هذا هو جوهر المفاوضات بصورة عامة. ونعرف جيدا أنه قبل أن تحصل أي مفاوضات يأخذ كل فريق موقفا قاسيا وقويا جدا من أجل أن يتنازل شيئا بعض الشيء أثناء المفاوضات، ولكن بالنتيجة لا يمكن أن يبقى كل فريق على الشروط القاسية القوية التي يعرضها قبل المفاوضات، لأن ذلك يعني فشل المفاوضات حتى قبل أن تحصل.
0: ما رأيك دكتور سمير في كلام السفير؟
1: بحركة وإن مقبولة محدودة بذلك.
0: أريد أن أسأل دكتور سمير، يعني هل يمكن عملياً فصل أزمة الملاحة في مضيق هرمز عن أصل المواجهة الإيرانية الأمريكية؟ يعني هل تستطيع كل من عمان وإيران الذهاب في ترتيبات مؤقتة دون الذهاب لحل القضايا الكبرى التي تراها إيران وهي الحرب؟
2: صحيح صحيح. دعني أقول لك أولا أنه ما يتحدث عنه سعادة السفير مهم جدا، أتفق معه في الكثير مما قاله، لكن عندنا ملاحظة أساسية أنه حتى النقاط التي أنت تشير إليها في السؤال مرتبطة اليوم بوضع مازال دقيق وحساس جدا. اللاعب الإيراني مثلا مازال يتمسك كما نعرف جميعا بموضوع هيمنته، فرض هيمنته على مضيق هرمز ومحاولة فرض ملف جديد على هذا الممر وهو العائدات. إيران الآن تبحث عن فرض عائدات على السفن التي تعبر المضيق. هذه نقطة جديدة بالنسبة لخصوصية ممر هرمز. هل ستنجح إيران في فرض ما تريده على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي في الحقيقة لا تفرض ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، تفرض ذلك على وضع جديد على الدول المجاورة،
0: لكنها تفرض قرارها على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة رفضت هذا الموضوع.
2: صحيح، لكن ما زالت حتى هذا ما أنا قصدته، أنه إيران حتى الآن عندما تذهب إلى طاولة المفاوضات ما زالت تحمل معها ملف ممر مضيق هرمز وموضوع العائدات. لذلك ينبغي بأسرع ما يكون إقناع إيران بأنه لمضيق هرمز خصوصيته القانونية التقنية المعتمدة المقبولة من قبل المجتمع الدولي والمعترف بها من قبل المنظمات والهيئات الدولية. مسألة تغيير هذه الخصوصية بإرادة إيرانية يحمل معه الكثير من التوتر. بالمقابل أيضا عندنا رسالة للاعب الأمريكي، أيضا يحاول أن يقول أنه الآن هو الذي يمسك بهذه الورقة وأنه هو الذي سيحركها بالاتجاه الذي يريد. هل توازنات المنطقة، الملفات المرتبطة بالإقليم ككل تمنح واشنطن فرصة من هذا النوع؟ هذه برأيي أيضا نقطة تحتاج إلى،
0: وهنا نقطة شديدة الحساسية سيد معلوف. هل يمكن أن تقبل واشنطن بأي صيغة تمنح إيران دورا رسميا في إدارة مضيق هرمز وإدارة حركة السفن أو الحصول على عائدات كما تحدثنا، أم لا يمكن لواشنطن أن تسمح بذلك؟ وربما لو سمحت بذلك كانت سمحت منذ البداية، لم نصل لهذه النقطة.
1: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في حال سمحت بذلك سيعتبر ذلك هزيمة للولايات المتحدة.

0: المتحدة، لأن الأمر كان مختلفاً قبل الحرب، وإن دولاً كثيرة ستلوم الولايات المتحدة على هذه الحرب، إذ كان هذه الدول التي تستورد النفط وغير ذلك أو تصدر منتوجاتها إلى إيران عبر المضيق، ستضطر سفنها إلى دفع رسوم لإيران. أعتقد أن الحل قد يكون بأن تقبل الولايات المتحدة بصورة تدريجية برفع العقوبات عن إيران وبفك الحجز عن الأموال المجمدة الإيرانية، سواء في الولايات المتحدة، في قطر، ربما أيضا في كوريا الجنوبية وغير ذلك. وعندئذ تستطيع الولايات المتحدة أن تقنع إيران أن الآن لديك أموال كافية ولست بعد الآن بحاجة إلى فرض رسوم على هذه السفن التي تمر عبر المضيق. ولكن أن تقبل الولايات المتحدة بأن تسيطر إيران على المضيق، أعتقد أن ذلك أمر
1: صورة هزيمة اسمح لي
0: واقعي بالنسبة إلى الولايات السفير. المتحدة.
1: سأسألك سؤالا أخيرا، وأوجه هذا السؤال أيضا للدكتور سمير. بعد كل هذه التحركات، هل ما نشاهده اليوم هي بداية تسوية حقيقية تبدأ من هرمز ثم تتوسع إلى باقي الملفات، أم مجرد هدنة بحرية مؤقتة لإدارة الأزمة وتأجيل ربما الصدام بعجالة لو سمحت؟
0: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة، نعم، يمكن نحن الآن إذا نجحت الوساطة القطرية السائرة حاليا للوصول إلى حل مؤقت، فتح مؤقت وإن كان محدودا لمضيق هرمز، وتخفيف بعض العقوبات عن إيران، ويعني للبدء بمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. الآن هذه المفاوضات ليست مضمونة النتائج، ولكن الحل المؤقت الآن
1: إذن ليست مجرد هدنة. اسمح لي، أنا آسف لمقاطعتك سعادة السفير لضيق الوقت. دكتور سمير، ما تعليقك؟
2: سأختصر فورا. نقطة أولى أساسية أنه مسألة يعني طرح سيناريو تهدئة شاملة أو تفاهمات بشكل أوسع في الإقليم صعبة في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه نحن الآن ربما نناقش صحيح مضيق هرمز، لكن علينا أن لا ننسى أنه عندنا في مكان آخر أزمة أخرى مع إيران مرتبطة بشكل أو بآخر بمضيق هرمز، هي باب المندب كما تتذكر. صحيح. النقطة الأهم أيضا سأني فوراً هي مسألة العقبة الإسرائيلية، كيف إسرائيل ستتعامل مع هذه المسارات، كيف ستتصرف، ونحن نعرف جميعا أنه تريد تأجيج هذه المسائل وتحاول عرقلة.
1: ربما الإجابة على سؤال هذه الحلقة تحمله الأيام القادمة وتطورات هذا الملف. في الختام أشكر ضيفي، كان معنا في الاستوديو الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، ومن واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي الأستاذ مسعود معلوف. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: الله بنتبه للأطفال من شان البلد، المرأة من الزوج.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
1: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: ترامب يصف إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل اتفاقاً وأعراق جياد واشنطن إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق طهران. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضاً. استشهاد 4 فلسطينيين في قطاع غزة بقصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف.

أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل إلى واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وفي تدوينة عبر منصته تروث سوشال قال ترامب أنه يرفض لقاء المسؤولين الإيرانيين وإن إدارته تركز جهودها بالكامل على تجديد الخناق الاقتصادي ومعاقبة الدول التي تواصل علاقاتها التجارية مع طهران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس محالا. وأضاف عراقجي في منشور عبر منصة إكس أن العودة إلى التفاوض تعتمد على فهم واشنطن لعدم نفعية الضغط. ودعا عراقجي الإدارة الأمريكية إلى بناء الثقة والتحدث باحترام والاعتراف بحقوق طهران والوفاء بالتزاماتها. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن الولايات المتحدة إذا شنت أي عمل عدائي فإن بلاده ستضرب مصالح واشنطن العسكرية والاقتصادية. وخلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني حث رضائي الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ شروط إيران قبل النظر في إعادة فتح مضيق هرمز. تراجع عدد سفن السلع الأولية التي عبرت عبر مضيق هرمز إلى 7 سفن بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. ووافقت واشنطن على إعداد قائمة شروط لاستئناف حركة الملاحة طبيعيا وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري أن طهران ومسقط اتفقتا على كيفية تقاسم السيطرة على المضيق وعائداته. استشهد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مدنيين في شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي أحدث التطورات استشهد فلسطيني بقصف الاحتلال لدراجة كهربائية في حي الصبرة بمدينة غزة شمال القطاع. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية.

0: آلية شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسل تيريتي عربي وائل الحلبي. أهلا بك وائل، هل ما زال القصف مستمرا على المناطق المدنية؟
1: مرحبا محمد. بكل تأكيد القصف الإسرائيلي لا يتوقف على قطاع غزة. صباح هذا اليوم أغارت الطائرات الإسرائيلية على مجموعة من المواطنين أثناء جلوسهم في فناء منزلهم في منطقة القرارة أو مواصي القرارة، مما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين. وكذلك تجدد القصف الإسرائيلي على مدينة غزة شمالية قطاع وأدى لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر من المدنيين. عمليات الاستهداف التي تشهدها مناطق متفرقة من قطاع غزة تكاد لا تتوقف على مدار الأيام والساعات الماضية، وكذلك أيضا الهجمات الإسرائيلية على الأرض، حيث لا زالت الآليات العسكرية تتقدم في محاور عدة وتقوم بعمليات تجريف وهدم لما تبقى من منازل للمواطنين التي كانت تتواجد على محاذاة الخط الأصفر. وهذا يأتي في إطار نشاط عملياتي يومي تقوم به الآليات العسكرية في الأحياء الشرقية على وجه التحديد في مدينة غزة، وكذلك الأحياء الشمالية من منطقة جباليا، حيث يسيطر الجيش الإسرائيلي على أكثر من 70% من مناطق قطاع غزة ويواصل توسيع هذه المناطق بشكل مستمر وبشكل صامت على وجه التحديد، مستغلا حالة الانشغال بما يدور في المفاوضات والمساعي الدولية الرامية لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وإلزامها بالبنود التي جرى الاتفاق عليها والانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق. ولكن هنا يجب أن يتم التوقف أمام التصريحات التي أطلقها نيكولاي ميليدينوف المبعوث الأممي لمجلس السلام، والذي حذر فيها الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من انهيار هذا الاتفاق والعودة للحرب، وما وصفه بأنه سيكون كارثي. ولكن التساؤل الذي يطرح على ميليدينوف ومجلس السلام، ما هو الدور الفلسطيني المطلوب لتذليل عقبات هذا الاتفاق، في ظل أن إسرائيل هي من تضع العقبات لإتمام هذا الاتفاق، بالذات أن المقاومة الفلسطينية ومنذ اليوم الأول لإعلان الاتفاق وسريانه بدأت بتنفيذ ما طلب منها من استحقاقات بناء على بنود هذا الاتفاق. في المقابل فإن إسرائيل لم تلتزم بأي من البنود التي جرى الاتفاق عليها، لا حيث من عمليات الانسحاب أو حتى من خلال إدخال المساعدات بكميات كافية لإغاثة الناس هنا في قطاع غزة، وكذلك أيضا من استمرار عمليات القصف. وهذا ربما يشير إلى حالة انحياز من قبل مجلس السلام الذي يحاول دائما تحميل المسؤولية للجانب الفلسطيني وغض البصر عن ما تقوم به إسرائيل من خروقات يومية لهذا الاتفاق، مما يعني أننا أمام استمرار لهذه الإبادة تحت غطاء دولي دون تحرك حقيقي لوقف هذه المقتلة المستمرة بحق المدنيين، بالذات أن إسرائيل أرادت تطبيع المشهد أو مشهد الموت في غزة منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار. وحتى اللحظة إسرائيل لم توقف عملياتها العسكرية سواء من خلال الغارات الجوية أو حتى القصف المدفعي وتشريد العائلات، بل وزيادة الحصار الذي يفرض على قطاع غزة من خلال إدخال المساعدات بكميات قليلة، والحصار الذي يفرض على إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية، والذي يهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى في قطاع غزة. وهذا ربما يبين المساعي الإسرائيلية المتكررة لخلق ذرائع جديدة من أجل إفشال هذا الاتفاق، والتي كان آخرها الذريعة التي تم استخدامها لشن هجمات جوية على غزة، وهي الطائرات الورقية التي يصنعها الأطفال للهو بها بعد أن دمرت إسرائيل كل الأماكن الترفيهية لهم. ولكن حاولت إسرائيل استخدامها بشكل مغاير لتشريع عمليات القتل التي تمارس بحق المدنيين هنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال، من خلال التهديدات التي أطلقت بأن أي طائرة ورقية قد تصل إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي سيكون الرد عليها بعمليات قصف جوي أكثر عنفا من التي نشهدها خلال هذه الفترة. وربما هذا يظهر محاولات إسرائيلية أيضا لتأكيد القتل الذي يمارس بحق المدنيين. محمد،
0: شكرا جزيلا لك وائل الحلبي. كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن ارتكاب ميليشيا فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة، واستنادا إلى شهادات جنود وضباط إسرائيليين. قالت هارتس إن هذه الميليشيات تحولت إلى ذراع تنفيذية للجيش الإسرائيلي والشباك داخل القطاع.

0: هواء الكلاب لا يرهب.
1: اسكت
0: يا ويلكم.
2: الخيانة أنواع، لكن أشنعها وأرخصها هي أن تعذب وتقتل وتهجر أبناء جلدتك وأهل بلدك. هذا ليس ضربا من الخيال، إنما ما تصنعه ميليشيات مسلحة في قطاع غزة مطبقة مقولة من شابه جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تجبر وظلم.
0: أنتوا مش عملاء، أنتوا خير الشعب.
2: هذه الحقائق كشفها جنود وضباط إسرائيليون بشهاداتهم لصحيفة هآرتس التي أعدت بدورها تحقيقاً مفصلاً بشأنها. التحقيق أكد وجود 5 ميليشيات فلسطينية تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من إسرائيل، ولا يقتصر دورها على مواجهة حركة حماس واستهداف واعتقال قياداتها وعناصرها. فالجنود والضباط الإسرائيليون الذين سبق ونكلوا بأهالي القطاع قالوا إنهم عاينوا أفعالاً شنيعة من هذه الميليشيات في غزة، إطلاق نار ونهب للممتلكات وإحراق للمنازل وتهجير للسكان. لا تقوم الميليشيات الفلسطينية في غزة بهذه الممارسات فحسب، بل تروج للروايات الإسرائيلية بشأن مشروع غزة بعد الحرب واليوم التالي لإدارة القطاع، وتتفخر بأفاعيلها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعترف صراحة بعلاقاتها الوطيدة بإسرائيل.
0: اليوم وبكرة بنسق تنسيق مع الجانب الإسرائيلي عسكري وأمني للقضاء على حماس. مرحلة وبتعدي.
2: الدعم الإسرائيلي لهذه الميليشيات ليس مقتصراً على التسليح، إذ تشير الشهادات إلى توفير الحماية لها أثناء تنفيذ مهامها ووجود قواعد لها قرب مواقع الجيش وامتلاك بعضها رموز نداء على شبكات الاتصال العسكرية الإسرائيلية، كما أن مسلحيها مدرجون ضمن أنظمة القيادة والسيطرة التابعة له. وكانت مجموعة ياسر أبو الشباب أبرز النماذج، فقد أعلن قائدها صراحة تلقي دعم من الجيش الإسرائيلي قبل مقتله في ديسمبر الماضي دون أن ينهي ذلك توسعها.
3: ياسر أبو شباب الذي ارتقى إلى ربه نتيجة رصاصة طائشة أثناء محاولته الإصلاح وفض النزاع بين عائلتين في مدينة رفح.
2: ورغم ذلك كله، يقر ضابط إسرائيلي كبير بأن هذه المجموعات لا تستطيع انتزاع السيطرة من حماس ولن تستطيع ذلك، وأنها لن تصمد أمامها دون حماية الجيش الإسرائيلي.
4: نحن الآن في مهمة.
2: وبين السلاح والحماية والتنسيق الميداني، تبدو هذه الميليشيات وفق التحقيق جزءاً من معادلة إسرائيلية جديدة تعمل عليها داخل غزة، لتمثل ذراعاً مسموماً يتغلغل في القطاع في مسعى لإخضاعه وبسط السيطرة عليه.
0: سنعمل ليلاً ونهار في التجنيد والإعداد وأخذ البلد من حماس زي ما أخذتها بالدم، هأخذها بالدم وقطع الروس زيادة.
2: عبد الله الخطيب، ترت عربي.
5: اقتحم آلاف المستوطنين الليلة الماضية ساحة البراق غرب المسجد الأقصى لتأدية طقوس تلمودية، ومنذ الاثنين يفد آلاف المستوطنين إلى ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى لأداء ما يسمى بصلاة سلخوت، وهي صلاة استغفار خاصة باليهود تقام عادة خلال أيام الأعياد اليهودية. وكانت مؤسسة تراث الحائط الغربي اليهودية أعلنت أنها سترعى إقامة صلاة سلخوت استعداداً للاحتفال برأس السنة العبرية الذي يوافق 23 من سبتمبر المقبل. رفضت السلطات الإسرائيلية عودة 33 ألف فلسطيني من أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بعد إخلاء منازلهم قسراً مطلع العام الماضي. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حكومة تل أبيب أبلغت المحكمة العليا قبل أيام برفض

0: الجيش الإسرائيلي عودة المواطنين الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمات شمال الضفة ردا على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقال الجيش في رده وفق صحيفة هآرتس إنه يستعد للحفاظ على سيطرة عملياتية طويلة في المنطقة بعد مرور عام ونصف على بدء العملية العسكرية، وإن العمل يجري على إنشاء موقع عسكري جديد قرب جنين من المتوقع إنجازه خلال بضعة أشهر. قالت القناة الإخبارية السورية إن شخصين قتلا بانفجار أمام القصر العدلي وسط مدينة الحسكة شمال شرق سوريا. وأضافت القناة أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية وتسبب بمقتل شخصين، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي السوري طوقت مكان الانفجار وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. زار وفد تجاري تركي مدينة حلب برئاسة وزير التجارة عمر بولات لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وضم الوفد مسؤولين ونوابا وممثلين عن اتحادات المصدرين وقطاعي التجارة والأعمال في عدد من الولايات التركية، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين ورجال أعمال سوريين. وزار المنطقة الصناعية في الشيخ نجار، وتناولت اللقاءات فرص الاستثمار والتجارة والنقل والطاقة إلى جانب تطوير المعابر الحدودية وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين.
1: نحن على تنسيق عال وتعاون وثيق مع نظرائنا السوريين، وقد أنشأنا لجنة جمركية مشتركة ونعمل على توسيع نطاق عملياتنا الجمركية بشكل متبادل، وذلك نظرا إلى تزايد حجم التجارة البينية الذي ارتفع بنسبة 42% العام الماضي و16% خلال هذا العام. ويجري العمل حاليا على زيادة الاستثمارات لا سيما في قطاع الطاقة، ونعمل على تسهيل المعاملات المصرفية في القطاع المالي بين البلدين.
0: ألغت السلطات السودانية حظر التجوال في ولاية الخرطوم بعد نحو عامين من تطبيقه على خلفية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم إن القرار يتيح للمواطنين التحرك والعمل في جميع الأوقات مع استمرار انتشار الحواجز الأمنية المشتركة ومنع دخول الأجانب إلى ولاية الخرطوم باستثناء حاملي تأشيرات الدخول السارية. قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغرود الحدودية الروسية. وقالت السلطات الروسية إن الشظايا المتساقطة تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة.
2: 164 مسيرة روسية وجهت نحو الأراضي الأوكرانية تقول كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية أكدت إسقاط وتدمير 137 مسيرة إضافة إلى 7 صواريخ باليستية. ومع ذلك أكدت السلطات الأوكرانية تسجيل ضربات مباشرة في 16 موقعاً وسقوط شظايا في 4 مناطق أخرى، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف لأكثر من 14 ساعة. القصف الروسي استهدف أيضاً مركزاً تجارياً في خاركيف ومحطة لتوليد الطاقة الحرارية في خيرسون، ما أدى لتدميرها بالكامل ودفع السلطات إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة التي باتت تعاني أزمة كهرباء وتدفئة. وفي المقابل استهدفت أسراب مسيرات أوكرانية مناطق روسية حدودية أبرزها بلغرود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 267 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد. وفي سان بطرسبرغ قتل عسكري روسي إثر انفجار سيارة مفخخة في عملية يرجح أنها تستهدف شخصيات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتزايد المخاوف الأوروبية من توسع الحرب مع تعرض عدد من الدول خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات هجينة، حيث أعلنت السلطات المالديفية اختراق 6 مسيرات لمجالها الجوي وتسجيل محاولة شن غارة جوية بمسيرة على مطار في ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية عن احتمالية اختبار الروسي لمتانة حلف الناتو. سناء المهداوي، تيرات عربي.
0: قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة إن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة وألحقت أضرارا بثلاث شاحنات. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى أكثر من 538 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 1300 مفقود قرب الحدود مع الصين. وقد حذرت الشرطة النيبالية من خطر فيضانات جديدة بعد انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين.
3: هنا لا تمنح المياه البشر وقتا كثيرا للنجاة. فيضانات نيبال كارثة بدأت في أعلى الهملايا في مشهد قل مثيله. جليد أعالي الهملايا انتهى بموجة كاسحة اجتاحت القرى والطرق والجسور. وتقول الشرطة النيبالية إن عمليات البحث عن مئات المفقودين قرب الحدود مع الصين ما زالت تتواصل بعد انتشال مئات الجثامين. أما ما حدث في الأعلى فتشير صور الأقمار الصناعية وتحليلات الخبراء إلى انفصال جزء كبير من نهر جليدي على ارتفاع يقارب 5200 متر وسقوطه نحو 1200 متر إلى الوادي، جاراً معه الصخور والتربة والحطام. كما يرجح أن الانهيار أغلق مجرى النهر مؤقتاً قبل أن ينهار الحاجز الطبيعي وتندفع المياه والطين والصخور دفعة واحدة نحو المناطق الواقعة أسفل المجرى. لكن السرعة هي التي حولت الخطر إلى كارثة، فنهر تريشوي ارتفع مستواه نحو 9 أمتار خلال 30 دقيقة، فيما تضع تقديرات سرعة المياه نحو 50 متراً في الثانية. رغم اعتيادهم الفيضانات يبدو ما مروا به مختلفاً.
4: جاءت الفيضانات فجأة وانفجرت كالقنبلة. بدا النهر صغيراً من بعيد لكنه فاض فجأة واجتاح هذا المكان.
3: وما تزال قصص يروي فصولها الناجون.
5: نواجه العديد من التحديات أكبرها الطرق المسدودة. حتى الآن لا نستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين ما زالوا عالقين أو مدفونين تحت الأنقاض، إذ لا توجد طريقة للوصول إلى الموقع.
3: أما السبب المباشر للانهيار فما يزال قيد البحث، ويدرس العلماء ما إذا كانت هزة أرضية وذوبان سريع للثلوج قد أسهما فيه. وتمثل هذه الكارثة مع كوارث سبقتها خسارة جبال نيبال نحو ثلث جليدها خلال نحو 3 عقود سياقاً مناخياً أوسع. لكن الخبراء يحذرون من ربط كارثة بعينها مباشرة بتغيير المناخ قبل اكتمال دراستها. الخطر لم ينتهي بعد، فبينما تبحث فرق الإنقاذ تحت الطين عن مفقودين تراقب السلطات أعلى الوادي خشية أن يؤدي انسداد آخر إلى موجة جديدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: تواصل السلطات الجزائرية عملية إخماد عشرات الحرائق التي شملت مناطق في شرق البلاد. وأفادت الحماية المدنية الجزائرية بأنها سجلت 174 حريقاً، أخمد 110 منها، بينما لا يزال 64 حريقاً متواصلاً عبر 10 ولايات. وأكدت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصاً جراء الحرائق. أجلت السلطات الإيطالية عدداً من السكان في جزيرة صقلية إثر اندلاع حريق غابات عند سفح جبل جوليينو. وتواصل السلطات جهودها لإخماد الحرائق بمشاركة فرق الإطفاء والغابات وبدعم من المروحيات، فيما أجلي السكان من المناطق القريبة من الحرائق في إجراء احترازي. بدأت تركيا منذ سنوات الاعتماد على الطائرات المسيرة في مراقبة الغابات ومكافحة الحرائق ضمن منظومة خفضت زمن اكتشاف الحريق إلى نحو 2 دقيقة، بما يساعد على توجيه فرق الإطفاء الجوية والبرية إلى موقع الحريق لإخماده.
6: هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع كشف درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة خفضت الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو 2 دقيقة.

0: الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولا إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران. 14 طائرة مسيرة تشارك ضمن منظومة مكافحة حرائق الغابات في تركيا، تنقل الصور والبيانات مباشرة إلى مراكز القيادة وتساعد في اكتشاف النيران وتتبع اتجاه انتشارها ومراقبة فرق الإطفاء من الجو. ومع المسيرات تعتمد المنظومة على مئات نقاط المراقبة المنتشرة في أنحاء البلاد، بينها أبراج ذكية ما أسهم في خفض زمن اكتشاف الحرائق وتراجع متوسط زمن الوصول والتدخل الأول إلى نحو 11 دقيقة.
1: طائرة المسيرة الموجودة هنا من طراز بارقدار TB2 ومزودة بكاميرا حرارية، نستخدمها يوميا وبفاعلية خصوصا في مكافحة حرائق الغابات وفي عمليات الاستطلاع والمراقبة وإدارة الحريق بعد اندلاعه. عند اندلاع حريق ورصد مصدر الحرارة نرسل الإحداثيات إلى الفرق الأرضية والجوية لتبدأ عمليات الإخماد.
0: مركز إدارة حرائق الغابات في أنقرة خلية عمل مكثفة تتابع المروحيات والمسيرات وفرق الإطفاء على الخرائط والشاشات لحظة بلحظة، وتدمج بيانات الطقس والرياح وطبيعة التضاريس مع صور الأقمار الصناعية والمسيرات لتحديد مستوى الخطر واتجاه تمدد النار والموارد المطلوبة لكل حريق.
2: منذ عام 2020 وحتى 2026 كانت الطائرات المسيرة أول مكتشف لأكثر من 450 حريقا، منها عشرات الحرائق هذا العام. نحدد مساراتها يوميا اعتمادا على نحو 40 عاملا، بينها الحرارة والرياح والرطوبة والتضاريس ونوع الغطاء الغابي.
0: هذا العام تتحدث السلطات التركية عن قوة جوية تصل إلى 28 طائرة إطفاء و119 مروحية و14 طائرة مسيرة تستخدم في الكشف وإطفاء الحرائق، إلى جانب آلاف المركبات والآليات وعشرات الآلاف من العاملين والمتطوعين. سامي برهوم، تريتي عربي، أنقرة.
3: تعد مدينة كهف حسن التاريخية بولاية باتمان التركية من أقدم المستوطنات البشرية ووجهة سياحية مميزة، وبفضل بحيرة سد إليسيو بات زوار هذه المدينة العريقة يستكشفون قلاعها وكهوفها وأخاديدها عبر رحلات ممتعة بالقوارب.
4: بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة في مدينة حسن كييف بولاية باتمان تأخذ ملامح السياحة طابعا مائيا فريدا بفضل تشكل بحيرة سد إليسو. يتحول استكشاف أسرار هذه المدينة من اليابسة إلى النوافذ العائمة على القوارب التي تطل على حضارات غابرة. تبدأ الرحلة من هذا الميناء، حيث يتلقى الزوار إرشادات السلامة ومسار الرحلة قبل وبعد هذه الجولة. يحرص السياح على زيارة المعالم التي أعيد إحياؤها كضريح إمام عبد الله وضريح زين البيك ومسجد الرزق.
5: لقد أعجبتني مدينة حسن كييف كثيرا. جولة القارب كانت مثالية بكل معنى الكلمة. رؤية الأخاديد والكهوف من وسط المياه أمر نال إعجابنا بشدة.
4: الجولة المائية تستمر قرابة الساعة وهي كفيلة بأن تأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن، يشاهد خلالها الأخاديد العميقة وقلعة كهف حسن التاريخية التي تقف بشموخها شاهدة على حضارات توالت على المنطقة.
6: المنطقة مهمة جدا للسياحة الثقافية والتاريخية، وفي هذه الجولة التي أشارك فيها مع زوجتي وابنتي نستمتع بمناظر الجمال الفريد لمدينة حسن كييف.
4: هذه الحركة السياحية النشطة أنعشت الاقتصاد المحلي، إذ تعمل التعاونيات السياحية في المنطقة على تسيير أسطول من القوارب لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في فترات الصيف حيث تتوافد أعداد كبيرة من السياح المحليين والأجانب.
7: خلال 8 أشهر تقريبا استفاد 52 ألف ضيف من جولاتنا عبر عدة قوارب نشغلها هنا. نقدم للزوار معلومات تاريخية في أثناء الرحلة، ولدينا إقبال كبير خصوصا من السياح القادمين من الدول الأوروبية الذين يبدون إعجابا كبيرا بما يرونه.
4: هكذا إذن تعيد مدينة حسن كييف رسم خريطتها السياحية لتثبت أن المياه التي غمرت جزءا من ماضيها فتحت أبوابا جديدة لمستقبل سياحي يروي حكايات التاريخ بلغة الطبيعة.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. ترامب يصف إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل اتفاقاً وعراقجية واشنطن إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق طهران. استشهاد 4 فلسطينيين في قطاع غزة بقصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. ختام النشرة في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة.
1: وما فيها

أطفالنا أمانة في أعناقنا، لكن في عالم تلتهم فيه الشاشات عفوية الصغار، جاءت مليارات ميتا الأخيرة لتؤكد أن حماية براءتهم واجب لا يقبل المساومة. قد ترضي هذه العقوبات أو التعويضات موازين القضاء، غير أن أموال الأرض لن ترمم عقول جيل سلبت إرادته وتلاشت اهتماماته بالواقع. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. أمطار غزيرة ورياح وأتربة، تقلبات جوية تضرب السعودية بملايين المليارات، ميتا تدفع ثمن عدم حمايتها للأطفال. عقوبات أمريكية على رئيسة الجنائية الدولية تثير غضب اليابان. لم يكن يوم أمس عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، وبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. لعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر منصات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة، وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد.

لم يكن أمس يوماً عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، فبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. ولعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر حسابات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة. وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد معاً.

0: سبق هذه العاصفة إنذار باللون الأحمر من قبل المركز الوطني للأرصاد، يحذر فيه من عدم استقرار الأحوال الجوية، ويتوقع هطل أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة. وفي الوقت الذي يتابع المعتمرون فيه سماء المملكة بحذر من أعلى نقطة في جبل النور، كانت السماء لديها المزيد من الحكايات. فبينما كان المعتمرون أعلى الجبل، هبت عاصفة رملية بصورة مفاجئة، ليسارع الجميع إلى التمسك بما استطاعوا من أجل حماية أنفسهم ولمواجهة شدة الرياح. وهنا جانب من هذا المشهد الذي وثق لحظات امتزج فيها الخشوع بالرهبة أمام قوة وعظمة الخالق. كانت إمارة العاصمة المقدسة قد نشرت أول أمس عبر حسابها على منصة إكس مشهداً لوميض الضوء الذي ضرب سماء المملكة ليلاً، فباتت كالصبح من شدة الضياء والنور. هكذا كان المشهد كما نرى، ما دعا رواد المنصات إلى إعادة نشر هذا المقطع بكثرة. اللافت أن ما تشهده المملكة هو طقس مغاير لطقسها المعتاد، فبالرغم من شدة أو أن شدة درجات الحرارة التي تتصف بها طبيعة المملكة العربية السعودية، إلا أنها تشهد منذ عدة أيام تقلبا في مناخها، وهو ما جعل الدفاع المدني السعودي يدعو السكان إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما حث الدفاع المدني السعودي على الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حفاظاً على السلامة. مشاهدينا، الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من عند رزام الهذلي، تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيباً نافعاً مكة المكرمة، يا حي الصوت المطر والغيث، يا حية اللي يداوي العليل بصوت رعادة. أما رانيا تقول: إذا دلك سهيل لا تأمن السيل، عندنا رادار ونماذج رقمية، لكن تصريف المدن الصحراوية يتعثر أمام أول فيضان حقيقي. دكتور ربيعة يقول: هذا الكوكب متعب ينفضنا من فوق ظهره، الله يستر. ضربة مالية وقانونية غير مسبوقة تهز إمبراطورية ميتا. الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام توافق على تسوية ضخمة تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي بدأ بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية. دعاوى اتهمت ميتا بتصميم منصاتها بميزات تشجع على الإدمان لدى القاصرين وتعرضهم لأضرار نفسية، إلى جانب تضليل الجمهور بشأن سلامة هذه المنصات، فيما تنفي طبعا الشركة ارتكاب أي مخالفات. التسوية لم تتوقف عند الجانب المالي، بل ألزمت ميتا بإجراء تغييرات واسعة في طريقة تعامل منصاتها مع المستخدمين القاصرين، وفرض قيود على بعض الخصائص التي قد تزيد من تعلق المراهقين بها، إلى جانب إجراءات رقابية لضمان التزامها بحماية الأطفال. كان للمدعي العام في ولاية نيفادا آرون فورد موقف حاسم تجاه القضية، معتبرا أن التسوية تمثل خطوة مهمة نحو محاسبة شركات التواصل الاجتماعي على الأضرار التي تلحق بالأطفال. نشاهد.
1: That's why I'm pleased to announce today a settlement of our state's three separate lawsuits against Meta platforms, Facebook, Messenger, and Instagram. These settlements include both significant monetary restitution to our state and, more importantly, injunctive relief that will ensure that Meta policies protect our children while they use these platforms. Meta must now enact strong age verification practices for all accounts, either through facial age estimation, ID verification, or other means. Meta will also now have to limit, by default, teen use to 2 hours per day and place nighttime restrictions between the hours of 12 a.m. and 6 a.m. along with productivity pauses on accounts after 60 minutes and 90 minutes of use. And Meta must also now, by default, turn off all notifications during school hours. This settlement puts parents, this is the largest national multi-state settlement in the history, at $19 billion. The total monetary sum to Nevada could be as much as $255 million. With a guaranteed amount of $178 million. That's why I'm pleased to announce.
0: لكن كيف بدأت القصة؟ القضية بدأت عام 2023 بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية اتهمت ميتا باستغلال قابلية الأطفال والمراهقين للتعلق بالمنصات وبجمع بيانات من بعض المستخدمين دون سن 13 من دون موافقة الوالدين في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. بعد سنوات من التحقيقات وصلت القضية هذا الشهر إلى محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث بدأت المحاكمة بمشاركة 4 ولايات، فيما كان مارك زوكربيرغ من بين المتوقع استدعاؤهم للإدلاء بشهاداته. على منصات التواصل رأى أولياء أمور أن أهمية الأمر تكمن في فرض رقابة تقنية صارمة تضمن بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال. أما ناشطون مهتمون بالشأن التقني فرأوا أن التسوية قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التشريعات التي تدفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في تصميم تطبيقاتها بما يراعي سلامة المستخدمين وصحتهم النفسية. تسوية بمليارات الدولارات تضع واحد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أمام

0: يقول: المسؤولية مشتركة، ميتا تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن خوارزميات صممت لزيادة التفاعل والأرباح، فيما تبقى الأسرة خط الدفاع الأول بالمراقبة وضبط استخدام الأجهزة. محمد يقول: ما كان يسمى قبل سنوات تحسين التفاعل قد يصبح في بعض الحالات مستقبلا مخاطرة تنظيمية وقانونية. إسماعيل أخيرا: منظمات أو منصات وبرامج التواصل الاجتماعي توقع الأبناء في شباك الإدمان والأمراض العقلية والنفسية والجسدية، وهناك إجماع طبي على هذه النتيجة. يرصد رواد منصات التواصل الاجتماعي استنزاف الولايات المتحدة لرصيدها الأخلاقي والسياسي العالمي يوم بعد آخر عبر استخدامها قوتها الاقتصادية ضد الجميع بما فيهم حلفاؤها والمنظمات الدولية، وكل ذلك بسبب جرائم إسرائيل. مؤخرا بات الأمر مثيرا للاهتمام، فالعالم يرى اصطدام الولايات المتحدة بحليف كاليابان كان قد فقد سيادته الدستورية في إنشاء جيش بعد الحرب العالمية الثانية إبان هزيمته المدوية آنذاك، لكن طوكيو سعت على مدار عقود لتكون الداعم الأكبر للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة لجعل هذه المنظمة وأمثالها صمام أمان أمام تمرد القوى الكبرى عليها وعلى الدول الأخرى. فبعد معاقبة واشنطن لنصف قضاة المحكمة ومدعيها العامين، جاء الدور أخيرا على رئيسة المحكمة نفسها القاضية اليابانية توموكو أمانه لتصبح مثل زملائها معاقبة ماليا وغير قادرة حتى على استخدام خاصية الدفع الإلكتروني عبر بطاقاتها البنكية.
1: عقوبات أمريكية تطال رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في أحدث تصعيد أمريكي ضد المحكمة. أكاني من مواليد عام 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الأمريكية عام 1999 لتبدأ حياتها كمدعية عامة متولية مناصب متعددة في النظام القضائي الياباني، من مديرة قسم التعاون الدولي بوزارة العدل إلى مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بالوزارة ذاتها، ولاحقاً أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي، وفي 2016 رشحتها الحكومة اليابانية.
0: بالرغم من مسارعة الحكومة اليابانية إلى تقديم الدعم المالي الكاش لمواطنتها، إلا أن القاضية أماني تنبأت بمثل هذا الإجراء، وكانت قد دافعت عن القضاء والمدعين العامين الذين تعرضوا سابقا لعقوبات أمريكية، لكنها الآن تحذر مما هو أبعد، ألا وهو المحاولة الأمريكية الصريحة لتفكيك المحكمة والضغط على الدول الأعضاء للتخلي عنها. نتابع معا.
2: 契約国といろいろな形で相談を申し上げ、また協力を取り付けて、そういう状況でもなんとかこれを続けていくということを決意しています。私たちの決意は固いということです。仮に、これは万が一の万が一ということになりますが、最終的に解体というようなことが将来ですね、すぐにではないと思いますが、起きた場合どうなるか、これは私たちが考えるにはですね、やはり力のある国が力の、正義だとかですね、力の支配という形で、法の支配というのを駆逐していく過程に入ってしまう。
0: في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه. نشاهد.
3: ICC の茜所長の件につきましては、先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、大変残念に思っております。これからもですね、米国を含む関係国と意思疎通を継続しながら対応してまいります。
0: في المقطع التالي بجانب

0: كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة كان هنا هو الأكثر صراحة، أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه. نتابع.
1: The International Criminal Court is an illegitimate international organization that frankly illegitimate, they've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders and others could find themselves under the under indictment by this International Criminal Court. And if you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we've begun, we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel.
2: Boy, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, because she's talking about it, I'd say that means that maybe he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment.
0: وهنا رد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على القرار الأمريكي وسط معارضة داخلية شديدة لمواقفها اللينة تجاه الهيمنة الأمريكية يقول معارضوها.
3: ICC の茜所長の件につきましては先ほど外務省から談話を発表したところでございますが大変残念に思っております。まあこれからもですね米国を含む関係国と意思疎通を継続しながら。
0: مشاهدينا رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول حسن عصفور: عندما يكون المنصب مهمة عمل وليست مهمة مصالح، يمكن لليابانية توموكو أكاني أن تتحدى الرئيس الأمريكي ترامب بصرختها الناعمة: العدالة ستنتصر. كاثلين هي الأخرى تقول: من دون المحكمة الجنائية الدولية لا وجود فعليا لما يسمى بالقانون الدولي، إن الإضعاف المتعمد للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد مهد الطريق لارتكاب إبادات جماعية في جميع أنحاء العالم. سوشانت يقول: المحكمة الجنائية الدولية عديمة الفاعلية تماما وبلا مخالب، فهي عاجزة حتى عن المساس بأي من قادة العالم على الإطلاق. أصولكم أوروبية والخدمة بجيشكم ليس فخرا. ناشطة تفحم مستوطنين وتعري الرواية الصهيونية في مواجهة حادة لتعيد التذكير بحقيقة ديموغرافية، حيث يحمل أكثر من 50,000 جندي بالاحتلال جنسيات غربية مزدوجة.
4: No, you're not. Your family was not born in Israel.
5: I am.
4: It's not a country. It was Palestine before your ancestors. You're a soldier. You're an IDF soldier. You're an ex-IDF soldier. That's disgusting. That's disgusting. That's not something to be proud of.
5: Ugh. Be very proud of.
4: Filthy. You're a f***ing baby killer. You're disgusting.
0: حرية بطعم الفاجعة. الأسير حسن عرار يعانق النور بعد 22 عاما ليفاجأ برحيل والديه دون علم منه. عزل انفرادي وتنكيل وحشي حتى الساعة الأخيرة لإخفاء خبر وفاة أمه وأبيه طوال فترة انقطاع الاتصال.
6: ما شاء الله ان شاء الله كل هالمعاناه اللي انت مشيت فيها وعانيناها جميعنا ان شاء الله في سبيل الله وفي ميزان حسناتك ان شاء الله رب العالمين. حسن لا شك ان هالدنيا ملانه معاناه وملانه مشاكل وملانه نصدم في الدنيا. يعني يمكن احنا بدنا نخبر خبر يمكن يضايقك شوي ولكن هذه حياه هذه الدنيا وهذه الحياه يعني. وما فيش مجال يعني الا بدنا نمر في هذه الظروف وجميعنا راح نمر في هذه الظروف. يا اخوي يا حسن احنا اهلك واحنا حبايبك واحنا اخوتك واحنا ابوك واحنا امك واحنا شو بدك والله. واحنا والله تاج راس لك ان شاء الله باذن الله تعالى. اخوي حسن الحج الله يرحمه توفى الحج، الحج توفى الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليها رب الشهداء. وبشر الصابرين ان شاء الله
7: انك تاكل من هيك
6: ان شاء الله انك انت صابر. هي ابوك
7: هي امك
6: هي امك وهي جميعنا وهينا كلنا كلنا اهلك كلنا حبايبك
7: اقوى من هيك انت يوم
6: حسن
7: قلت لك انك اقوى من هيك
6: باذن الله انك اقوى باذن الله حسن.
0: مشهد يجسد اسمى معاني الوفاء والبر. اختار شاب أن يشارك فرحة نجاحه وتخرجه مع والدته الراحلة أمام قبرها.

0: إذ لم يمنعه الفراق من الوفاء بعهده لها ليزف إليها خبر تفوقه وحصوله على مرتبة الشرف.
1: قلت أروح لحبيبة قلبي عشان أتأكد أنها مبسوطة في خورة بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. حبيبة قلبي، عاملة يا ست الكل؟

اتخرجت الحمد لله بفضل ربنا ثم دعوات والدتي. طبعا ما اقدرش يوم زي ده، ما فيش يوم جاي لك اهو بالشهاده. عامله ايه؟ رحمة الله عليك حبيب قلبي، الله يرزقك الفردوس الأعلى في الجنة والنبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ابنك بقى مهندس وخد وعد ليكي وطلعت من 10 الأوائل على الدفعة زي ما وعدتك.

0: تستاهلي الشهادة دي وانت اللي تستاهلي التكريم. انا بحبك والله يا امي رحمة الله عليك. ان شاء الله نتقابل وانا في حضني، ربنا يرحمك ويجي على قبرك روضة من رياض الجنة، ان انا عمري ما هنساكي وهفضل اتهيلك.
1: من كابوس منزلي إلى أبطال خارقين، مهندسون يحولون الصراصير العملاقة إلى مسعفين آليين لإنقاذ عالقي الكوارث. بحقائب ذكية وكاميرات ومحاق طبية تخترق هذه الكائنات الركام لتقديم إسعافات أولية تعزز فرص الحياة.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
3: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
4: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
5: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

0: ترامب يصف إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل اتفاقا، وعراقجي يدعو واشنطن إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق طهران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا: شهداء بقصف إسرائيلي على الضفة الغربية، واستشهاد 4 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. تحذيرات في نيبال من فيضان جديد وارتفاع أعداد الضحايا إلى نحو 540 قتيلا مع استمرار البحث عن مئات المفقودين. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل لواشنطن للتوصل إلى اتفاق، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس محالا.
1: توتر يبلغ ذروته في مياه الخليج العربي عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر 50,000 جندي لإحكام الحصار البحري على إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد على أن طهران فقدت السيطرة على المضيق. وفي إطار إحكام القبضة، تعلن القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام بالكامل من الممر المائي وتأمين عبور نحو 750 مليون برميل نفط، إلى جانب إجبار 75 سفينة حاولت خرق الحصار على التراجع وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل للأوامر. ومن واشنطن يؤكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بعد إزالة الألغام، ويوصد أبواب الحوار برفضه عقد أي اجتماعات أو التحدث مع مسؤولين إيرانيين، واصفاً إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق. في المقابل ترفض طهران الاستسلام للضغوط، إذ أكد الرئيس الإيراني التمسك بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة في واشنطن والتحذير منها مسبقا، بينما توعد مسؤول إيراني باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. لكن الخيارات الدبلوماسية التي تلفظ أنفاسها تبدو قابلة للإحياء في نظر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس أمرا محالا، مستدركا بالتشديد على أن العودة للمفاوضات تعتمد على إدراك واشنطن لعدم جدوى سياسة الضغط حسب تعبيره. بين حصار أمريكي محكم وتهديدات إيرانية بالرد، يبقى شريان الطاقة العالمي في هرمز ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، إما أن ينجح الخنق الاقتصادي في إجبار طهران على الرضوخ، أو أن يدفع المنطقة نحو مواجهة شاملة يردد الجانبان أنهما في أتم الاستعداد لها.
0: تراجع عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز إلى 7 سفن بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق، وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة.

ووافقت طهران على إعداد قائمة شروط لاستئناف حركة الملاحة طبيعيا، وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري أن طهران ومسقط اتفقتا على كيفية تقاسم السيطرة على المضيق وعائداته.

0: قالت مصادر محلية فلسطينية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر على الأقل بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة جنين. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة حرش السعادة، مضيفة أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان القصف. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على جنين دون توضيح هوية المستهدفين أو نتائج الغارة. من نابلس ينضم إلينا مراسل تي ار تي عربي مصعب الخطيب. أهلا بك مصعب، هل اتضح من هو المستهدف من هذه الغارة؟
1: محمد، حتى اللحظة لم يعرف شخصية الشهيد الذي استهدفته طائرة مسيرة على ما يبدو بصاروخ، وكان برفقة عدد من أصدقائه في مركبة في منطقة حرش السعادة. الاستهداف كان لمركبة وليس لمنزل كما تحدث الإعلام العبري. المصادر حتى اللحظة فيما يتعلق بعدد الشهداء وهوية المستهدفين هي مصادر إسرائيلية، لأن الجيش الإسرائيلي حاصر المكان الذي وقعت فيه عملية القصف واحتجز مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، ومن ثم صادر معدات طبية، وعلى ما يبدو أنه أيضا صادر جثمان أحد الشهداء. الحديث يدور عن 3 شهداء في هذا القصف محمد، وهذه المرة الأولى التي تحدث فيها عملية قصف في جنين منذ أشهر طويلة، لا سيما بعد أن سيطر الجيش الإسرائيلي وفرض سيطرته بشكل كامل على مخيم جنين وعلى المدينة بشكل عام، حيث يتواجد فيها على مدار الساعة. المصادر العبرية تتحدث أيضا نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف وقع أو تم لأحد الشهداء الذي كان يخطط لتنفيذ عملية، وهذه مزاعم إسرائيلية تسوقها أو يسوقها الجيش الإسرائيلي في كل مرة يستهدف فيها فلسطينيين، حتى لو لم يكونوا مسلحين أو لا يعلم أحد ما هي الخطط التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي. بكل الأحوال جنين في هذه اللحظات منطقة ساخنة، لأن الحدث لم يتوقف فقط عند استهداف المركبة التي سقط فيها الشهداء، بل أيضا هناك حصار لمنزل آخر بالقرب من قاعة الأمير أيضا في منطقة حرش السعادة، وهي بالمناسبة منطقة قريبة جدا على مخيم جنين الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عامين. والأحداث طيب في جنين
0: دعني أضيف مصعب، الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل قال إن قوات الاحتلال تحتجز طاقم الهلال الأحمر بعد وصوله إلى موقع الاستهداف في جنين، وأيضا مصادر في الإسعاف تتحدث عن شهيد وعن مصابين جراء هذا الاستهداف بالمسيرة في منطقة النفق. لا، هذا نتحدث الآن عن غزة. إذن نتنياهو أصدر بيانا قال إن القوات الإسرائيلية نجحت في إحباط مخططات مسلحين في جنين، وهذه هي الذريعة الدائمة لأي عملية كما تحدثت أنت مصعب.
1: نعم محمد، فقط دعني أحدث المعلومة التي كانت ذكرت حول احتجاز جيش الاحتلال لمركبة إسعاف فلسطينية تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. الجيش أفرج عن طواقم الإسعاف الذين احتجزهم لفترة وجيزة قبل أن يصادر منهم جثمان الشهيد أو جثامين عدة شهداء، ومن ثم أفرج عن طاقم الهلال الأحمر. بطبيعة الحال الجيش فرض طوقا أمنيا على منطقة الحدث وعلى المنطقة تحديدا التي وقعت فيها عملية القصف. محمد، مرة أخرى تعقيبا على ما ذكره الجيش الإسرائيلي وحتى على بيان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عادة ما يسوق الجيش الإسرائيلي ذرائع ومبررات لاستهداف فلسطينيين حتى لو لم يكونوا مسلحين، أو على الأقل لا يعلم أحد ماهية الخطط التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي، لا سيما أن منطقة جنين منطقة عسكرية يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل منذ سنوات منذ احتلاله وبقائه في مخيم جنين. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه

0: لحظاته بعد هذا الحادث، كيف يتمكن فلسطينيون من إعادة بناء قدراتهم العسكرية ربما، أو إعداد خطط لاستهداف مصالح إسرائيلية في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. سابقا كانت الحكومة الإسرائيلية عادة ما تلوم أو توجه أصابع الاتهام للسلطة الفلسطينية في كل مرة كان يخرج من مناطق السلطة عمليات مشابهة، عمليات عفوا فدائية أو استهداف لمصالح إسرائيلية، لكن منطقة جنين اليوم تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بشكل كامل. السؤال المطروح، كيف يمكن لفلسطيني واحد أو لعدة فلسطينيين أن يعيدوا بناء قدراتهم العسكرية في ظل سيطرة الجيش؟ فهي من إذا ما نظرنا إلى الأمر من جهة أخرى هو اتهام، قد يكون اتهام للجيش الإسرائيلي بالتقاعس عن فرض رقابة أو إحباط مثل هذه العمليات قبل وقوعها. إذن الحدث في جنين مستمر محمد، وهناك حصار لمنزل آخر قريب من منطقة الحدث. المنطقة التي وقع فيها القصف هي منطقة عسكرية مغلقة، لا يسمح لأحد حتى طواقم الإسعاف من الاقتراب منها. وكما ذكرنا المعلومة الدقيقة حول عدد الشهداء حتى هذه اللحظة غير واضحة، هل نحن نتحدث عن 3 شهداء كانوا في المركبة أم فقط عن شهيد وعدة مصابين؟ هذه معلومة بحاجة إلى تدقيق، ربما ننتظر المصادر الرسمية الفلسطينية حتى أن المعلومة الصادرة عن الجهات الإسرائيلية في مثل هذه المواقف هي معلومة عادة ما تكون غير دقيقة.
1: طيب مصعب، نحن ننتظر هناك من القناة العبرية الثانية عشرة
0: فيها وزارة الصحة،
1: القناة تتحدث عن شهيد فلسطيني بغارة على منزل و3 شهداء في غارة على سيارة، إذن أكثر من غارة نفهم من ذلك ما تم استهداف جنين به اليوم.
0: إذن محمد هناك حدثان بالتوازي، حادث يدور أو حادث محاصرة منزل، وعلى ما يبدو أنه حصل اشتباك، وهذا الحادث تدور تفاصيله ومجرياته ونحن على الهواء مباشرة في هذه اللحظات. الحدث الآخر الذي تم بالتوازي هو عملية استهداف المركبة في منطقة حرش السعادة. إذا ما كان هناك اشتباك في هذا المنزل المحاصر ووقع شهيد، وإذا ما كان هناك فعليا سقوط عدد من الشهداء، 3 شهداء ربما في هذه المركبة، يرتفع العدد إلى 4 شهداء، لكن هذه معلومة غير دقيقة حتى هذه اللحظة. نحن حريصون جدا على أن نذكر المعلومات الموثقة تحديدا من المصادر الطبية أو الرسمية الفلسطينية، سواء كانت مصادر طبية أو حتى الجهات المسؤولة عن التواصل مع الجانب الإسرائيلي. الارتباط الفلسطيني على سبيل المثال هو الذي يصدر المعلومة الدقيقة حول عدد الشهداء، لكن الحدث برمته هو استهداف بالطيران، سواء الطيران المروحي أو الطيران الطيران المسير لمركبة فلسطينية كان يستقلها على الأقل فلسطيني. المصادر العبرية تتحدث عن أن المستهدف هو فلسطيني واحد، لكن كان برفقته مجموعة أو اثنان على الأقل كانوا يساعدونه على تخطيط مخطط إرهابي وفق الوصف الإسرائيلي. كما ذكرنا هذه معلومات مصدرها إسرائيلي حتى هذه اللحظة، ولا يمكن لنا كصحفيون فلسطينيون التحقق من مصداقيتها إلا بعد الحصول على مصادر دقيقة، سواء من الميدان بالمشاهدة العينية أو حتى من مصادر فلسطينية رسمية.
1: أشكرك شكرا جزيلا مصعب الخطيب، وستكون معنا أولا بأول في حال ورود جديد من جنين. ونبقى في ذات الملف، ينضم إلينا من الخليل الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عادل شديد. أستاذ عادل، سنتطرق لأكثر من ملف، لكن دعنا نبدأ من التطور الحادث على الأرض الآن. كيف تقرأ هذا الهجوم في هذا التوقيت؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني لم يكن هذا الحادث أو عملية الاغتيال وباستخدام سلاح الجو الإسرائيلي مفاجئ، لا بل إن هنالك تحضيرات منذ أيام التي تابع النقاش الإسرائيلي والادعاء أن الضفة الغربية مقبلة على مرحلة من التصعيد الكبير، وتم إحضار 26

0: كتيبة عسكرية للضفة الغربية وجولة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمقر قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية قبل يومين، كان واضح انه يعني ان المكتوب قرأ من عنوانه انه اسرائيل ذاهبه باتجاه تصعيد دموي كبير بالضفه الغربيه كما في غزه. وبتقديري انه هنالك مجموعه من الاسباب التي تدفع بهذا التصعيد، جزء منها متصل بتركيبة الحكومة الحالية، جزء متصل بضغط أمريكي بعدم يعني بتخفيف التصعيد على الجبهات اللبنانية والسورية والإيرانية، وبالتالي مخرج أن تكون أن تعطى إسرائيل هامش كبير للتصعيد بالضفة وقطاع غزة، لطالما يعني تبقى الضفة وغزة الدوائر الأكثر ضعفا والأقل كلفة لإسرائيل. ثم الموضوع الانتخابات وحاجة بنيامين نتنياهو لإعادة المواجهة وفرض الخطاب والنقاش الأمني والعسكري والتهديد على النقاش
1: طيب
0: العام في إسرائيل.
1: في موضوع الانتخابات تحديدا سيد عادل، لماذا تتصاعد الخلافات داخل معسكر اليمين الآن تحديدا؟ هل نحن أمام خلافات أيديولوجية حقيقية أم بداية تموضع انتخابي مبكر وتأتي مثل هذه العمليات في جنين داعمة لهذا المسار أيضا؟
0: يعني أولا أستاذ محمد، لنكن يعني دقيقين، اليوم الأغلبية الساحقة من المنظومة السياسية والحزبية في إسرائيل هي يمينية، لم يعد هنالك يسار، لم يعد حتى هنالك وسط. موضوع اليمين واليسار اليوم في إسرائيل يعني ينظر إليه من زوايا اجتماعية واقتصادية، أما الموقف من الفلسطينيين ومن القضايا الفلسطينية والعربية هي مواقف يمينية وتكاد تكون شبيهة، لا بل أن هنالك بعض مواقف المعارضة في إسرائيل أكثر تشنجا وتطرفا من بعض مواقف الحكومة تجاه بعض القضايا السياسية. ولكن هذه النقاشات اليوم داخل الائتلاف بنيامين نتنياهو ومعسكر بنيامين نتنياهو هي ذات طابع انتخابي وليست ايديولوجي. حكومة بنيامين نتنياهو تعتمد على يعني على فئتين، فئة المتدينين القوميين جماعة المستوطنات بن كفير وسموتريتش ومعوز، وجماعة المتدينين الحرديم جماعة الشاش ويهدوت هتورا وديجل هتورا، ثم حزب الليكود الذي يقود بنيامين نتنياهو وبات يضم كل هذه الفئات في يمين ديني، في يمين قومي، في يمين علماني، في يمين حردي وما شابه. اليوم انه حتى اللحظة هنالك 68 عضو كنيسة لهذا الائتلاف الحالي بالحكومة اللي شكل قبل 4 أعوام، وفي كل استطلاعات الرأي لن يكن بمقدور هذا الائتلاف أن يحصل على أكثر من 50 بالحد الأقصى 52 عضو كنيسة، بالتالي هنالك تراجع ونقص على الأقل ب 16 مقعد، 16 مقعد يشكل بالحد الأدنى ربع قوة هذا التيار، وبالتالي هنالك أزمة جدية بكيفية استعادة هذه المقاعد التي فقدت بفترة الحكومة الحالية، وهنالك الكثير من الأسباب التي أدت إلى فقدان هذا الكم الكبير. الآن ما يعزز هذا التوتر الداخلي والنقاش الداخلي والاختلاف هو نية كل طرف من هذا الأطراف اللي هم حلفاء بنيامين نتنياهو من الذهاب للانتخابات بمفرد وبعيدا عن
1: طيب هنا يجدر السؤال، يعني نتنياهو بنى جزءا كبيرا من بقائه السياسي على قدرته على جمع أحزاب يمينية متناقضة تحت سقف واحد، وهنا نتحدث أن الكل الإسرائيلي بات ما بين اليمين واليمين الأكثر يمينية من اليمين. هل بدأت هذه المعادلة لبنيامين نتنياهو تفقد صلاحيتها الآن؟
0: هي المسألة باتجاهين أستاذ محمد، أنه كل مركبات حكومة بنيامين نتنياهو بما فيها الحزب الليكود نفسه الذي ينتمي إليه بنيامين نتنياهو كما تحدثنا فقدوا ربع قوتهم، ولكن الأخطر أنه وفق القانون الإسرائيلي قانون الانتخابات أي قائمة ستجتاز نسبة الحسم لكي يتم اعتماد واحتساب مقاعد لها. في إسرائيل قانون الذي يحدد نسبة الحسم حددها 3.25% من الأصوات الصالحة، بمعنى أنه أي قائمة ستنجح بحاجة بالحد الأدنى بالوقت الحالي 150 ألف صوت لكي تجتاز نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد، فيما لو لم تتمكن من اجتياز نسبة الحسم هذا يعني أنه 150 ألف صوتا ذهبت سدى، ولم يستفيد منها لا بنيامين نتنياهو ولا ائتلاف بنيامين نتنياهو ولا نفس القائمة. وبالتالي إذا خسرت قائمتين، في حال لم تتمكن قائمتين من هذا اليمين الفاشي الذي وصفته وأنت ما بين الفاشي والنازي من يعني بمعنى نحن نتحدث عن مئات الآلاف من الأصوات، والتقديرات أنه 10% من أصوات ائتلاف بنيامين نتنياهو قد تتم خسارتها في حال خاضوا هذه الانتخابات كل بمفرد، وقائمتين لن تتمكنا من نسبة من اجتياز نسبة الحسم. لو كانت نسبة الحسم أقل من 3.25% كان ممكن الأمور تكون أفضل بكثير، أنه على الأقل احتمالية اجتياز نسبة الحسم واردة، خسارة أصوات تكون مستحيلة. الآن بقراءات بنيامين نتنياهو وكل استطلاعات الرأي، حتى لو هذه القوائم الثلاث اللي هي عتسما يهوديت بزعامة الوزير المستوطن إتمر بن غفير، والصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، والحزب الثالث اللي بقوده فينتر عميخ إسرائيل اسمه شعبك إسرائيل، ثلاث اجتازوا نسبة الحسم ونجحوا وحصلوا على قوائم، مجموع كل هاي القوائم لن يصل إلى 61 مقعد اللي هو النسبة اللي بموجبها تتمكن الحكومة من أن تجتاز ثقة الكنيسة وأن يتم تشكيل حكومة. فما بالك في حال سقوط قائمة واحدة ولم تتمكن اجتياز نسبة الحسم، هذا يجعل كل معسكر بنيامين نتنياهو في مأزق. لذلك بنيامين نتنياهو بالنسبة له هذه الانتخابات حياة أو موت، وانتخابات مصرية له وللمعسكر الذي
1: طيب ينتخب. وهنا هنا السؤال الأهم، هل الخلاف داخل اليمين هو خلاف مع نتنياهو شخصيا أم خلاف على شكل إسرائيل وعلى سياساتها للمرحلة المقبلة؟
0: لا توجد مشكلة مع بنيامين نتنياهو، ولا توجد هاي الخمس قوائم التي تشكل الحكومة الحالية، يهدوتها تورا وديجلها تورا معا وشاس كقوائم حريدية والأحزاب الدينية القومية سموتريتش وبن غفير ونتنياهو متفقون على هوية إسرائيل أن تكون دينية شريعتية وليس ديمقراطية، ومتفقين على مواقف سياسية. المشكلة إنه هذا الصراع على نفس الجمهور الانتخابي، لذلك يرى بن غفير إنه هو المنافس مع سموتريتش هو الأكثر حظوظا والأقوى بالرأي العام، هو يحصل على دعم وثقة القوميين بشكل عام العلمانيين والمتدينين، سموتريتش يحظى على دعم فقط مجموعة المستوطنين التي تسمى بالصهيونية الدينية. لذلك بن غفير يعتقد أنه إذا تحالف مع سموتريتش ستتراجع قوته وستتشكل وتتوزع القوة عليه وعلى سموتريتش، وستكون حظوظه بتشكيل الحكومة المستقبلية مثلها مثل سموتريتش، لن يكون يعني الأهم بالحكومة القادمة في حال استطاعوا أن يشكلوا الحكومة. لذلك ويريد التميز، لذلك طلب منه بنيامين نتنياهو اليوم أن يتحالف مع سموتريتش ورفض، وقال له هذا قرار نهائي ولن أتراجع عنه. ثم دعا للقاء يوم الأحد القادم في مكتب بنيامين نتنياهو مع سموتريتش ثم رفض. شوف المفارقة أستاذ محمد، بانتخابات 2022 كانت تمارس ضغوط على بنيامين نتنياهو لالتقاط صورة مع بن غفير قبل الانتخابات، كان يرفض، كان يخشى أن يخسر أصوات العلمانيين اليمينيين. اليوم العكس، نتنياهو يتمنى لقاء بن غفير وبن غفير يرفض. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني انه في تراجع كبير بقوة بنيامين نتنياهو بالرأي العام الإسرائيلي، وفي تقدم لبن غفير.
1: سيد جديد، اختصارا للوقت وبالعودة إلى التطورات الراهنة،

0: نتنياهو اعتاد على تحويل الأزمات إلى عنصر تعبئة للجمهور الإسرائيلي، هل ما زالت الورقة الأمنية تعمل انتخابيا ومن خلالها نرى هذا التصعيد في جنين الآن؟
1: نعم صحيح، على الأقل إن لم تحقق أهداف تحقق جزء من الأهداف التي يريدها بنيامين نتنياهو. موضوع إعادة المواجهة الأمنية تحقق هدفين بالنسبة لبنيامين نتنياهو، حين تكون انتخابات وفي ظل وضع أمني ومواجهة يضطر الإسرائيليين للذهاب للانتخابات لانتخاب الشخصية الأقوى، ويعتقدون أن بنيامين نتنياهو هو الأقوى. هذا أولا. ثانيا، حين نعود إلى التصعيد والمواجهة والعمليات ومقتل جنود وإصابة كذا، يسيطر هذا النقاش على الخطاب الإسرائيلي ويغيب الخطاب الذي ينتقد نتنياهو وفساده والقضايا التي يلاحق عليها. بالتالي نتنياهو على صعيد الشخصي يستفيد كثيرا من هذا التصعيد، لأنه على الأقل يخفي القضايا التي يلاحق عليها ويبرز القضايا التي يستفيد منها، وهي قضايا التخويف والتهديد والأمن وما شابه.
0: أشكرك شكرا جزيلا، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عادل شديد. استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي أحدث التطورات، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شارع النفق في مدينة غزة، كما استشهد آخر بقصف الاحتلال لدراجة كهربائية في حي الصبرة بمدينة غزة شمال القطاع. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة في شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. اقتحم آلاف المستوطنين الليلة الماضية ساحة البراق غرب المسجد الأقصى لتأدية طقوس تلمودية، ومنذ الاثنين يفد آلاف المستوطنين إلى ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى لأداء ما يسمى بصلاة سلخوت، وهي صلاة استغفار خاصة باليهود تقام عادة خلال أيام الأعياد اليهودية. وكانت مؤسسة تراث الحائط الغربي اليهودية أعلنت أنها سترعى إقامة صلاة سلخوت استعدادا للاحتفال برأس السنة العبرية الذي يوافق 23 من سبتمبر المقبل. في لبنان، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة دوحة كف الرمان بقضاء النبطية، فيما أضرمت قوات الاحتلال النيران عند أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي حولة ووادي السلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة في المنطقة. وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت فجرا تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري دون تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. قالت القناة الإخبارية السورية إن شخصين قتلا بانفجار أمام القصر العدلي وسط مدينة الحسكة شمال شرق سوريا. وأضافت القناة أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية وتسبب بمقتل شخصين، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي السوري طوقت مكان الانفجار وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغرود الحدودية الروسية. وقالت السلطات الروسية إن الشظايا المتساقطة تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة.
2: 164 مسيرة روسية وجهت نحو الأراضي الأوكرانية تقول كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية أكدت إسقاط وتدمير 137 مسيرة إضافة إلى 7 صواريخ باليستية. ومع ذلك أكدت السلطات الأوكرانية تسجيل ضربات مباشرة في 16 موقعاً وسقوط شظايا في 4 مناطق أخرى، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف لأكثر من 14 ساعة. القصف الروسي استهدف أيضاً مركزاً تجارياً في خاركيف ومحطة لتوليد الطاقة الحرارية في خيرسون، ما أدى لتدميرها بالكامل ودفع السلطات إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة التي باتت تعاني أزمة كهرباء وتدفئة. وفي المقابل

0: استهدفت أسراب مسيرات أوكرانية مناطق روسية حدودية أبرزها بلغرود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 267 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد. وفي سان بطرسبرغ قتل عسكري روسي إثر انفجار سيارة مفخخة في عملية يرجح أنها تستهدف شخصيات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتزايد المخاوف الأوروبية من توسع الحرب مع تعرض عدد من الدول خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات هجينة، حيث أعلنت السلطات المالديفية اختراق 6 مسيرات لمجالها الجوي وتسجيل محاولة شن غارة جوية بمسيرة على مطار في ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية عن احتمالية اختبار الروسي لمتانة حلف الناتو. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: من برلين ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية دكتور خليل عزيمة. أهلا ومرحبا بك دكتور خليل. بعيدا عن التطورات الميدانية المتلاحقة والمتصاعدة، دعنا نبدأ من زيارة مدير CIA سرا إلى موسكو التي التقى فيها بمسؤولين من روسيا، بينما العلاقات السياسية توصف بأنها في أسوأ حالاتها. ما الذي يستدعي هذا المستوى من الاتصال الآن برأيك؟
2: تحياتي لكم والمشاهدين الكرام. حقيقة رغم الغموض حول هذه الزيارة والبعض يعني ربطها أيضا بزيارة في عام قبل الحرب في عام 2021، لكن أعتقد أن هذه الزيارة يمكن أن تكون تحمل رسالة إلى موسكو بضرورة عدم التعرض أو توسيع الحرب باتجاه دول الناتو، وأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن الناتو أيضا سيفعل المادة الخامسة في حال تعرض أي دولة ضمن الناتو إلى هجوم أو ابتزاز روسي. لكن أيضا يمكن أن يكون ضمن ذلك، وخاصة أن المسؤول الكبير هو رئيس الاستخبارات ويمكن أن يعطي تفاصيل أكثر أو يناقش مواضيع أكثر بما يتعلق أيضا في ما يدور في روسيا وما يبلغ به الرئيس بوتين حول الأحداث وحول مجريات الحرب، وأن هناك تقارير على الفيسبوك أن هناك معلومات خاطئة توصل من قبل المخابرات الروسية إلى الرئيس الروسي، وبالتالي يمكن أن يكون تكون هذه الزيارة بأن قام رئيس الاستخبارات الأمريكية بوضع الرئيس الروسي بوضع حقيقي على الأرض في ساحة المعارك. هناك احتمالات كثيرة وغموض كما قلت بسبب عدم
1: طيب. بعض الأطراف تتحدث عن أن هذه الزيارة التي تأتي وسط تصعيد عسكري روسي أوكراني واتساع الهجمات في العمق خصوصا من الجانب الأوكراني لمناطق حساسة في روسيا، هل تهدف واشنطن إلى منع تجاوز خطوط حمراء معينة أكثر من البحث عن إنهاء هذه الحرب من خلال هذه الزيارة؟
2: الحقيقة هذا واقعي، يمكن أن يكون واقعي تماما، وخاصة وأنا قلتها على قناتكم منذ عدة سنوات بعد بداية الحرب، أن هناك يعني المطلع بشكل عام يرى أن هناك إرادة أمريكية بأن لا تنتهي هذه الحرب بسرعة، ويمكن أن يكون أنها تم اتفاق على وضع خطوط حمراء معينة كما تفضلتم، ويمكن أن يكون أيضا رسالة تطمين من الولايات المتحدة إلى روسيا بأن الولايات المتحدة لن تعطي مثلا ترخيص تصنيع صواريخ منظومة باتريوت في أوكرانيا. أيضا يمكن أن تعطي أو تضع خطوط حمراء لروسيا بالمناطق التي يمكن أن تستهدفها، وخاصة أصبح معروفا أن هناك خطة روسية بشن هجمات صاروخية مكثفة، وهي بدأت بالفعل باتجاه المدن الكبرى الأوكرانية. هذا أيضا يمكن أن يكون من اتفاق معين حول خطوط معينة يجب أن لا تتجاوزها روسيا، مقابل أن يمكن أن يكون أيضا روسيا قد طلبت بضغط على أوكرانيا بعدم استهداف المناطق الحساسة في موسكو.
1: هل تخشى العواصم الأوروبية أن تتواصل واشنطن وموسكو في لحظة

0: ما أن تتوصل إلى تفاهم حول أوكرانيا، ثم يطلب من الأوروبيين أن يقوموا بمعالجة نتائج هذا التفاهم؟
1: الحقيقة هي يعني حدث ذلك في قمة الألاسكا، والجميع يذكر ذلك، اتفق بوتين وترامب، لكن هذا اتفاق يعني سقط أمام الإصرار الأوكراني على أن لا حوار حول أوكرانيا بدون أوكرانيا، وأيضا على الإصرار الأوروبي بأن هذه الحرب على الأرض الأوروبية ولا يمكن تفاهمات بدون أوروبا. طبعا هناك فيشيا طبعا بشكل كامل، خاصة أن الجميع يعرف الرئيس ترامب وتقلباته بشكل دائم، يمكن أن يكون قد يمضي إلى اتفاق معين مع بوتين، ولكن هذا لن يكون على الأرض الواقع منفذ، وخاصة الآن أن القسم الأكبر من الإمدادات والدعم العسكري لأوكرانيا هو من أوروبا، حتى الأسلحة
0: نعم.
1: الأمريكية أوروبا تدفع ثمنها، لذلك لا أعتقد أن يكون هناك أي اتفاق لإنهاء الحرب بدون وجود أوكرانيا وبدون وجود الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية التي بالفعل هي الحرب على أرضها، ومن الأولى أن تكون هي عصارة الفوضى وليس الرئيس الأمريكي.
0: وبالتالي إلى أي درجة غيرت هذه الحرب من السياسة الداخلية للناتو وجعلت الطرف الأوروبي أكثر استقلالية؟
1: الحقيقة في الفعل يعني خاصة بعد التوترات في العلاقة مع ترامب، الدول الأوروبية اتجهت بشكل كبير إلى زيادة وتعزيز عمليات الإنتاج الدفاعي وأيضا بناء الجيوش، وهناك دول بدأت في عملية التجنيد الإجباري التي لم تكن تقوم بها، بالإضافة إلى تطوير الصناعات الحربية وأيضا التصنيع المشترك مع أوكرانيا وإقامة مصانع مشتركة سواء داخل أوكرانيا أو داخل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية بشكل عام، وتقوم الدول الأوروبية بتعزيز قوتها، وخاصة نرى أن فرنسا صرحت بأكثر من موقع أنها يمكن أن تكون هي المظلة النووية لأوروبا، وأيضا ألمانيا الآن وخاصة التصريح اليوم بضرورة تشكيل دفاع أو قوات دفاع مشترك في بحر البلطيق تحسبا لأي طارئ معين وأي استفزاز معين. هناك الدول الأوروبية نستطيع أن نقول على هبة الاستعداد، وأيضا نذكر أيضا المملكة المتحدة وتطوير الغواصات النووية الذي منذ شهر بدأت الحديث عنه وتم الافتتاح، وزار الرئيس ايضا زيلينسكي هذه القواعد البناء. اذا بشكل عام الدول الاوروبيه بدات بالفعل بتطوير انظمه دفاعها والانتاج العسكري والاستعداد لاي لحظه لان يكون هناك تصرف فردي او قرار فردي من الرئيس ترامب بسحب القوات الامريكيه المتواجده على الارض الاوروبيه، لذلك ستكون مستعدة لتغطية أي فراغ يمكن أن يشكله أي انسحاب مفاجئ أمريكي.
0: أشكرك شكرا جزيلا من برلين الخبير في الشؤون الأوروبية الدكتور خليل عزيمة. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى أكثر من 580 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 1300 مفقود قرب الحدود مع الصين. وقد حذرت الشرطة النيبالية من خطر فيضانات جديدة بعد انهيار بحيرة التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين.
2: هنا لا تمنح المياه البشر وقتا كثيرا للنجاة. فيضانات نيبال كارثة بدأت في أعلى الهملايا في مشهد قل مثيله. جليد أعالي الهملايا انتهى بموجة كاسحة اجتاحت القرى والطرق والجسور. وتقول الشرطة النيبالية إن عمليات البحث عن مئات المفقودين قرب الحدود مع الصين ما زالت تتواصل بعد انتشال مئات الجثامين. أما ما حدث في الأعلى فتشير صور الأقمار الصناعية وتحليلات الخبراء إلى انفصال جزء كبير من نهر جليدي على ارتفاع يقارب 5200 متر، وسقوطه نحو 1200 متر إلى الوادي جاراً معه الصخور والتربة والحطام، كما يرجح أن الانهيار أغلق مجرى النهر مؤقتاً قبل أن ينهار الحاجز الطبيعي وتندفع المياه والطين والصخور دفعة واحدة.

0: نحو المناطق الواقعة أسفل المجرى. لكن السرعة هي التي حولت الخطر إلى كارثة، فنهر تريشوي ارتفع مستواه نحو 9 أمتار خلال 30 دقيقة، فيما تضع تقديرات سرعة المياه نحو 50 متراً في الثانية. رغم اعتيادهم الفيضانات، يبدو ما مروا به مختلفاً.
1: جاءت الفيضانات فجأة وانفجرت كالقنبلة. بدا النهر صغيراً من بعيد، لكنه فاض فجأة واجتاح هذا المكان.
0: وما تزال قصص يروي فصولها الناجون.
2: نواجه العديد من التحديات، أكبرها الطرق المسدودة. حتى الآن لا نستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين ما زالوا عالقين أو مدفونين تحت الأنقاض، إذ لا توجد طريقة للوصول إلى الموقع.
0: أما السبب المباشر للانهيار فما يزال قيد البحث، ويدرس العلماء ما إذا كانت هزة أرضية وذوبان سريع للثلوج قد أسهما فيه. وتمثل هذه الكارثة مع كوارث سبقتها خسارة جبال نيبال نحو ثلث جليدها خلال نحو 3 عقود سياقاً مناخياً أوسع. لكن الخبراء يحذرون من ربط كارثة بعينها مباشرة بتغيير المناخ قبل اكتمال دراستها. الخطر لم ينتهي بعد، فبينما تبحث فرق الإنقاذ تحت الطين عن مفقودين، تراقب السلطات أعلى الوادي خشية أن يؤدي انسداد آخر إلى موجة جديدة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
3: تواصل السلطات الجزائرية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي شملت مناطق في شرق البلاد، وأفادت الحماية المدنية الجزائرية بأنها سجلت 174 حريقا أخمد 110 منها، بينما لا يزال 64 حريقا متواصلا عبر 10 ولايات. وأكدت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصا جراء الحرائق. أجلت السلطات الإيطالية عددا من السكان في جزيرة صقلية إثر اندلاع حريق غابات عند سفح جبل جولينو، وتواصل السلطات جهودها لإخماد الحرائق بمشاركة الإطفاء والغابات وبدعم من المروحيات، فيما أجلي السكان من المناطق القريبة من الحرائق في إجراء احترازي. بدأت تركيا منذ سنوات الاعتماد على الطائرات المسيرة في مراقبة الغابات ومكافحة الحرائق ضمن منظومة خفضت زمن اكتشاف الحريق إلى نحو 2 دقيقة، بما يساعد على توجيه فرق الإطفاء الجوية والبرية إلى موقع الحريق لإخماده.
4: واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع كشف درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة خفضت الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو 2 دقيقة. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولا إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران. 14 طائرة مسيرة تشارك ضمن منظومة مكافحة حرائق الغابات في تركيا، تنقل الصور والبيانات مباشرة إلى مراكز القيادة وتساعد في اكتشاف النيران وتتبع اتجاه انتشارها ومراقبة فرق الإطفاء من الجو. ومع المسيرات تعتمد المنظومة على مئات نقاط المراقبة المنتشرة في أنحاء البلاد، بينها أبراج ذكية ما أسهم في خفض زمن اكتشاف الحرائق وتراجع متوسط زمن الوصول والتدخل الأول إلى نحو 11 دقيقة.
5: طائرة المسيرة الموجودة هنا من طراز بيرقدار TB2 ومزودة بكاميرا حرارية نستخدمها يوميا وبفاعلية، خصوصا في مكافحة حرائق الغابات وفي عمليات الاستطلاع والمراقبة وإدارة الحريق بعد اندلاعه. عند اندلاع حريق ورصد مصدر الحرارة نرسل الإحداثيات إلى الفرق الأرضية والجوية لتبدأ عمل الإخماد.
4: مركز إدارة حرائق الغابات في أنقرة خلية عمل مكثفة تتابع المروحيات والمسيرات وفرق الإطفاء على الخرائط والشاشات لحظة بلحظة، وتدمج بيانات الطقس والرياح وطبيعة التضاريس مع صور الأقمار الصناعية والمسيرات لتحديد مستوى الخطر واتجاه تمدد النار والموارد المطلوبة لكل حريق.
6: منذ عام 2020 وحتى 2026 كانت الطائرات المسيرة أول مكتشف لأكثر من 450 حريقاً، منها عشرات

0: أنقرة.
1: قالت مصادر إعلامية أمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات مع الحكومة الانتقالية في فنزويلا للحصول على حصة ملكية من مواردها النفطية. ونقلت المصادر عن مسؤولين أمريكيين أن المحادثات تشمل أكثر من 12 حقلا نفطيا باحتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 90 مليار برميل. وبموجب المقترح ستطور شركات أمريكية خاصة هذه الحقول مقابل حصول الولايات المتحدة على حصة ملكية مع إعادة الجزء الأكبر من عائدات النفط إلى فنزويلا. ذكرت وكالة بلومبرغ أن فنزويلا تدرس بجدية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها بأن فكرة خروج فنزويلا من أوبك مطروحة للنقاش مع مسؤولين أمريكيين، ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأنها بعد. ويذكر أن فنزويلا تملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم. أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة ماسكينا تأييد أكثر من 51% لاستئناف مفاوضات انضمام أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند.
2: توسع محتمل للاتحاد الأوروبي في المحيط الأطلسي يرتهن بنتيجة استفتاء تجريه أيسلندا بشأن استئناف مفاوضات انضمامها للتكتل الأوروبي. استطلاع للرأي أظهر انقساما حادا في أيسلندا تجاه ملف الانضمام للاتحاد، حيث أظهر أن أكثر من 51% من المستطلعين يؤيدون إجراء مفاوضات انضمام مع بروكسل، بينما يعارضها أكثر من 48%. الانقسام تقوده المفاضلة بين جدول الانضمام الذي سيجبر البلاد على التنازل عن جزء من نطاق مصائد الأسماك التي تعتبر محورية في اقتصاده وهويته، حيث تتجاوز كميات الصيد في أيسلندا أي دولة في الاتحاد الأوروبي.
3: نحن نستحوذ على كامل الأرباح في أيسلندا ونرغب في الحفاظ على هذا الوضع، لذا يكمن قلقنا في حال انضمامنا إلى السياسة المشتركة للمصايد في أن سلسلة القيمة هذه التي حققت كل هذه الأرباح للشعب الأيسلندي ستنهار.
2: من جانب آخر، يتطلب الانضمام من البلاد التخلي عن عملتها الكرونا في نهاية المطاف واعتماد اليورو، إلا أن ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في سوق العمل بحسب البنك المركزي الأيسلندي. وكعضو في حلف شمال الأطلسي، تبرز حساسية موقع أيسلندا الاستراتيجي الذي لطالما اعتبره الناتو بوابة حيوية لمراقبة التحركات البحرية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في الاستحواذ على غرينلاند المجاورة، ما يجعل انضمام أيسلندا للاتحاد الأوروبي من عدمه مسألة أمن قومي توازن بين كفة المصالح الداخلية وخريطة المؤثرات الخارجية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: إلى التذكير بالعناوين: ترامب يصف إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل اتفاقا، وعراقجي يدعو واشنطن إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق طهران. شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، واستشهاد 4 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. تحذيرات في نيبال من فيضانات جديدة وارتفاع أعداد الضحايا إلى نحو 540 قتيلا مع استمرار البحث عن مئات المفقودين. ختام النشرة في أمان الله.

0: Forgetting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: في مدينة زونغولداق.
1: يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية.
0: إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشيهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد

متحف صقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلى عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في صقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف صقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف صقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
10: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
12: والله شعور لا يوصف.
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
14: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
16: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
17: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
18: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
19: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الأخبارية مع مراسلينا، معكم مايا ريدان، وأبدأ معكم الجولة من آخر المستجدات في المدن والعواصم حول العالم. ونبدأها إذن حيث أفادت مصادر إعلامية ومحلية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين على الأقل في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة جنين. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة حرش السعادة، مضيفة أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان القصف. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على جنين دون توضيح هوية المستهدفين أو نتائج الغارة. هذا وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم القضاء على 3 أشخاص في جنين مرتبطين بحركة حماس. كذلك استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي أحدث التطورات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شارع النفق في مدينة غزة. كما استشهد آخر بقصف الاحتلال لدراجة كهربائية في حي الصبرة بمدينة غزة شمالا. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس. وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مزارعين في بلدة القرارة، فيما نقل الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع. نطلع على المزيد من مراسلنا ينضم إلينا من غزة وائل الحلبي. مساء الخير وائل، لو تجمل لنا كل هذه التطورات التي شهدها اليوم، إذن مزيد من التصعيد ومزيد من الضحايا أيضا.
1: مساء الخير مؤية. المشهد في غزة لا يزال كما هو معقدا للغاية. القصف الإسرائيلي يكاد لا يتوقف على مناطق متفرقة في القطاع. أعداد من الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل خلال هذا اليوم، 5 من الشهداء، ارتفعت حصيلة الشهداء قبل أقل من ساعة جراء غارة جوية جديدة استهدفت خيمة للنازحين في منطقة شارع النفق، وأدى ذلك لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر من المدنيين. وسبق ذلك استهدافا طال منطقة حي الصبرة جنوبي المدينة، وأدى لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر أيضا من المدنيين. وفي صباح هذا اليوم في خان يونس استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية مجموعة مواطنين كانوا يجلسون في فناء منزلهم، وأدى ذلك لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر من المدنيين. وكذلك عمليات إطلاق النار التي تستهدف خيام النازحين في منطقة المواصي في هذه الأثناء أدت لإصابة عدد من الفلسطينيين داخل خيامهم، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام أصيبت برصاصة في الرأس ووصفت حالتها بأنها بالغة الخطورة، وجرى نقلها إلى مجمع ناصر الطبي والعمل على تقديم الرعاية اللازمة لها. ولكن في ظل استمرار الحصار الذي يفرض على قطاع غزة ومع هذا القصف المتواصل وتزايد أعداد الجرحى الذين يترددون على المستشفيات بشكل يومي، أصبحت قدرات الطواقم الطبية على تقديم الرعاية اللازمة صعبة للغاية، بالذات في ظل النقص الحاد في كافة الاحتياجات الدوائية والمستهلكات الطبية، والتي أدت لارتقاء عدد من الشهداء بسبب إصابات سابقة تعرضوا لها جراء القصف الإسرائيلي، في ظل الصعوبات التي تواجه المستشفيات في تقديم الرعاية اللازمة لآلاف الجرحى وكذلك المرضى الذين يحرمون من الدواء في قطاع غزة. هذا المشهد يتزامن مع ارتفاع واضح في التهديدات الإسرائيلية على صعيد توسيع عمليات القصف الإسرائيلي، سواء كان باستخدام ذريعة الطائرات الورقية أو غيرها من الذرائع. إسرائيل اختارت هذه الذريعة في المرحلة الأخيرة كمبرر لتجديد عمليات القصف. ووسط هذه التهديدات فإن الغارات الجوية لم تتوقف منذ اليوم الأول لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ربما يدلل على أن إسرائيل لا تريد الذهاب إلى اتفاق، بل أنها تريد أن ترسم اتفاقا حسب ما يناسبها، لا تريد من خلاله الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة والتي تصل مساحتها إلى 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة. لا تريد أن تتوقف عن استخدام القوة العسكرية دون أي مبرر أو حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وهذا ما تريده إسرائيل في ظل استمرار التهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار أو حتى الالتزام ببنود هذا الاتفاق. الذي أبرم في أكتوبر الماضي من العام الماضي.
0: شكرا جزيلا لك وائل الحلبي. حذر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء أفي بلوت من أن تصاعد عنف المستوطنين قد يشعل الضفة الغربية في أي لحظة. ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية قوله خلال تقييم أمني مغلق إن الهجمات شبه اليومية للمستوطنين والتي نادرا ما تتم ملاحقتها قضائيا تستنزف الجيش على حساب ضبط الوضع الأمني في الضفة الغربية. وحذر من أن استمرار اعتداءات المستوطنين قد يؤدي إلى انفجار الوضع في الضفة الغربية. أيضا نتابع المزيد مع مراسلنا، ينضم إلينا من نابلس مصعب الخطيب. أهلا بك مصعب، ومعك يعني نستوضح ماذا يعني تصريح أفي بلوت. هل هناك مؤشرات على الأرض توحي بأن الوضع بالفعل بات على شفا الانفجار؟
2: الوضع منفجر أساسا في جنين وفي معظم أرجاء الضفة الغربية، لكن هناك تباين بطبيعة الحال بين منطقة وأخرى في مستوى التوتر. اليوم جنين هي في مركز هذه الأحداث، لا سيما بعد عملية الاغتيال التي طالت 3 فلسطينيين بينهم الشاب قيس البيطاوي الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف وراء مخططات لاستهداف مصالح إسرائيلية. بيان الجيش الإسرائيلي الذي انتشر قبل قليل يتحدث عن أن قيس وهو قريب مطارد آخر أو شهيد آخر كانت إسرائيل قد اغتالته في وقت سابق، شهيد نور البيطاوي. إسرائيل تتهم قيس بأنه كان وراء محاولات إعادة ترميم القدرات العسكرية لحركة حماس في جنين، وكانت رأس نشاطا وصفته بالإرهابي في هذه المنطقة، لكنها لم تشر إلى المخططات الدقيقة التي تحدثت عنها في بداية عملية الاغتيال. الجيش الإسرائيلي يقول إن قيس وعدد من مساعديه كانوا قد أفلتوا من الاعتقال منذ سنوات طويلة كما يتحدث الجيش، وأن الجيش الإسرائيلي كان يلاحقهم بين فترة وأخرى ويحاول الوصول إليهم، حتى تمكن من اغتيالهم اليوم من خلال صاروخ أطلق من طائرة مسيرة واستهدف مركبتهم بالقرب من حرش السعادة القريب أيضا من مخيم جنين الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عامين. الحدث في جنين فرض نفسه على المنطقة، حيث واصل الجيش تعزيز قواته في المكان ومنع كما ذكرنا في النشرة السابقة منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنطقة التي جرى فيها الاستهداف، واحتجز طواقم الهلال الأحمر لفترة قبل أن يطلق سراحهم ويصادر جثامين الشهداء. بطبيعة الحال عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري يرتفع إلى أكثر من 608 شهداء. بالطبع كنا قد شهدنا ارتفاع عدد الشهداء قبل أيام بعد استهداف إسرائيل وقتلها لطفلين، أحدهما في نابلس والآخر في يطا، واليوم يزداد عدد الشهداء مع هذه العملية عملية الاغتيال. لكن هذا يلقي الضوء على القدرات العسكرية للمنظمات الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية على ما يبدو أنها تحاول بالفعل ترميم قدراتها العسكرية حتى مع وجود أو تواجد دائم لقوات الاحتلال في المناطق الفلسطينية أو التي كانت تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. جنين هي واحدة من المدن التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي بشكل دائم، وكما ذكرنا أيضا فإن الجيش الإسرائيلي كان يتهم عادة السلطة الفلسطينية

0: بالتقاعس عن ملاحقة مثل هؤلاء النشطاء، وكان يتهمها بالوقوف أيضا وراء العمليات التي كان ينفذها الفلسطينيون. لكن الجيش الإسرائيلي وجد نفسه أيضا هو الآخر عاجز عن ملاحقة هؤلاء النشطاء لسنوات طويلة، حتى تمكن اليوم من الوصول إليهم. وتحدث في بيانه عن أن هناك مخططات كان يعدها هؤلاء النشطاء، وبالطبع كان يترأسهم الشهيد قيس البيطاوي. كانت هذه المخططات تستهدف أمن إسرائيل كما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي، وهذه المزاعم الإسرائيلية تبقى رهينة هذه البيانات. لا أحد يعلم طبيعة تلك المخططات التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي، وإسرائيل عادة ما تسوق مثل هذه المبررات بعد كل عملية اغتيال تتم في الضفة الغربية. نشير فقط إلى أن هذه العملية بالطبع هي الأولى بعد أشهر طويلة من الهدوء النسبي، إن صح التعبير، الهدوء النسبي فيما يتعلق بعمليات الاغتيال، لأن تواجد الجيش في جنين ونابلس وطول كرم هو تواجد دائم ولا يكاد تخلو لحظة سواء في ساعات النهار أو في أوقات الليل من تواجد للقوات الإسرائيلية في عمق هذه المدن الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك مصاب الخطيب. شن حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما غير مسبوق على وزير الأمن القومي وزعيم حزب القوى اليهودية إتمار بن غفير، ووصفه بالمغرور. جاء ذلك عقب رفض بن غفير دعوة نتنياهو للوحدة مع حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلائيل سموتريتش في الانتخابات العامة المقررة في 27 من أكتوبر. اقتحم آلاف المستوطنين الليلة الماضية ساحة البراق غربي المسجد الأقصى لتأدية طقوس تلمودية، ومنذ الاثنين يفد آلاف المستوطنين إلى ساحة حائط البراق غربي المسجد لأداء ما يسمى صلاة سليخوت، وهي صلاة استغفار خاصة باليهود تقام عادة خلال أيام الأعياد اليهودية. وكانت مؤسسة تراث الحائط الغربي اليهودية أعلنت أنها سترعى إقامة صلاة سليخوت استعدادا للاحتفال برأس السنة العبرية الذي يوافق في 23 من سبتمبر المقبل. نتابع أيضا مع مراسلنا ينضم إلينا من تل أبيب فهمي إشتاوي. إذا فهمي، الوضع في القدس من حيث استفزازات المستوطنين لا يختلف كثيرا عما يجري في الضفة الغربية، إلى أي مدى هذا مرجح أيضا أن تتصاعد وتيرته قبيل الانتخابات ونحن نشهد يعني الجدال السياسي الذي يتم؟
2: بالفعل مايا، يعني يتوقع في الأيام القادمة وما هو يتصدر في صورة المشهد الاستفزازات الإسرائيلية التي تتصدر المشهد في جميع المناطق الفلسطينية من ضمنها أيضا مدينة القدس وداخل الخط الأخضر، حيث يعني يقوم المستوطنون باقتحام حائط البراق وساحته من المنطقة الغربية، وذلك لأداء الصلوات ما تدعى بسليخوت، وهي قبيل الأعياد العبرية، والتي يفترض أن بعد أسبوعين من الآن سيكون هنالك عيد رأس السنة العبري والذي يوافق 11 من سبتمبر. هذا يأتي ليضاف إلى صورة الاستفزازات والسياسات التي تحاول بعض الأحزاب الإسرائيلية أن تتباهى بها من الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة، وذلك رغم التصدع الحاصل في اليمين واليمين المتطرف وما شهدناه في الساعات الماضية، وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حزب العظمة اليهودية والصهيونية الدينية التي يترأسها كل من إيتمار بن غفير وبتسلأل سموتريتش أن يتوحدا وأن يتواجدا في قائمة واحدة لمنع إمكانية ضياع لأصوات الناخبين في الانتخابات القادمة، وذلك على ضوء عدم تمكن ائتلاف نتنياهو من الوصول إلى 61 مقعدا اللازمة من 120 مقعدا في الكنيست لتشكيل الحكومة القادمة. هذا ما يتخوف منه بنيامين نتنياهو، لكن إيتمار بن غفير كان بعد 10 دقائق فقط قد رفض هذا المطلب، وزاعما بأن بنيامين نتنياهو يحاول أن يسرق هذه الأصوات لصالحه.

0: داعيا أيضا بأن يقوم بتلال سموتريتش بالانضمام إلى حزب يميني جديد، رغم أن حزب بتلال سموتريتش لم يعبر نسبة الحسم، والحزب اليميني الجديد الذي يعني يترأسه شخصية يمينية جديدة يعبر نسبة الحسم، وهذا يدلل على أن هنالك مناكفة في داخل اليمين وتصدع في وجهات النظر فيما يتعلق باليمين واليمين المتطرف، وهذا الأمر الذي ينافي تماما المزاعم الذي كانت يعني تلوح بها أحزاب اليمين بأن هنالك ائتلاف يميني صلب والآراء موحدة في داخل الحكومة الإسرائيلية وأحزاب الحكومة التي تشكل الائتلاف الحاكم. في الجانب الآخر والجانب المناوئ هنالك كانت تصريحات أيضا لبيني جانت الذي كان قد دعا أحزاب اليمين والمركز واليسار للتوحد وتشكيل حكومة واسعة النطاق لمنع المتطرفين من أن يتواجدوا على سدة الحكم ومنع القرارات التي تم إقرارها في السنوات الأربع الماضية. ولكن هنالك من يسلط الضوء على هذه المساعي من قبل بيني جانتس كونه حتى الآن لم يعبر نسبة الحسم، وهنالك من يقرأ هذه التصريحات على أنها محاولة من بيني جانتس للانخراط إلى حكومة غادي أيزنكوت الذي تعطيه استطلاعات الرأي الأخيرة والتي كانت تصدرت المشهد على صحيفة معريف أكثر من 25 مقعدا، أي أنه هو المرشح لتشكيل الحكومة القادمة والذي يقدر على عبور 61 مقعدا. بطبيعة الحال هنالك علامات استفهام وأسئلة حول التمثيل العربي أي الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وإن كان هنالك من سيدعم هذه الحكومة وهذا الائتلاف برئاسة غادي أيزنكوت مع كل الملفات التي يساندها ضد الفلسطينيين.
1: أشكرك من تل أبيب فهمي شتاوي. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل إلى واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وفي تدوينة عبر منصته تروث سوشيال قال ترامب إنه يرفض لقاء المسؤولين الإيرانيين وإن إدارته تركز جهودها بالكامل على تشديد الخناق الاقتصادي ومعاقبة الدول التي تواصل علاقاتها التجارية مع طهران. بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس محالا، وأضاف في منشور على منصة إكس أن العودة إلى التفاوض تعتمد على فهم واشنطن لعدم نفعية الضغط. ودعا عراقجي الإدارة الأمريكية إلى بناء الثقة والتحدث باحترام والاعتراف بحقوق طهران والوفاء بالتزاماتها. وينضم إلينا من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. رؤوف، الضغوط الاقتصادية على رئيس ترامب ما زالت موجودة، اليوم رئيس الفيدرالي يقول بأن نسبة التضخم تثير القلق، إذن على ماذا يعتمد في هذه التصريحات المرتفعة السقف بأنه لا يريد أن يفاوض؟
2: صحيح مايا، تساؤلات كبيرة تطرح حول استراتيجية الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحديد في التعامل مع الأزمة الإيرانية وتداعياتها في ظل هذه المرحلة. يتشبث أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإشارة في كل مرة إلى أنهم يريدون الآن التحكم أكثر في مسألة إمدادات النفط والسوق الدولية للطاقة بما ينعكس فيما بعد على أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون تقليل من نسبة تداعيات وتأثيرات هذه الحرب على الاقتصاد الأمريكي بالدرجة الأولى، في مقابل إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كل مرة على إظهار موقفه القاضي بالاستبعاد حاليا بين قوسين للمفاوضات مع الجانب الإيراني والمباحثات أيضا في هذه المرحلة. يقول ترامب وأعضاء إدارته بأن المرحلة الآن هي عنوانها الأبرز الضغط الاقتصادي على إيران، قطع شرايين الاقتصاد الإيراني، جعل إيران بلدا منبوذا اقتصاديا بما يجرها في الأخير إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية التي يقولها ترامب في كل مرة، التي وصلت إلى حد مطالبته إيران بالاستسلام بشكل كامل. طبعا في ظل هذه الإجراءات الجديدة، وقبل قليل فقط وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن بداية تطبيق العقوبات التي تم الإعلان عنها ضد إيران. أولى ضحايا هذه العقوبات بنك مصر الإمارات التي تقول وزارة

0: الخزانة الأمريكية بأنه ينخرط في عمليات مشبوهة، وأيضا دعم لما سمته بالنظام الإيراني الفاسد. على هذا الأساس العقوبات منعت هذا البنك من الوصول إلى المراسلة الصرافية مثلما أشارت الخزانة عبر استخدام النظام المالي الأمريكي. العقوبات لم تقف عند هذا الحد، أيضا وزارة الخزانة الأمريكية أشارت إلى عقوبات على مدير بنك ميلي دبي وهو رضا محمد تائيدي، من حيث الاسم يشير إلى أن هويته قد تكون إيرانية، إضافة إلى ما سمته شركة واجهة في مقرها في هونغ كونغ والتي تقوم بعمليات أيضا غسيل أموال مثلما قالت لصالح النظام الإيراني. في هذا الإطار كان تعليق لوزير الخزانة سكوت بيسنت الذي قال بأننا متعهدنا بقطع شرايين الاقتصاد الإيراني، وهذه المرة الأولى التي نبدأ فيها، وللأسف مثل ما قال أن بنك مصر الإماراتي اختار أن يتعلم هذا الدرس مثل ما قال بالطريقة القاسية، وحذر في هذا الإطار من استمرار عملية الخنق الاقتصادي على إيران. في المحصلة وفي الختام أيضا مايا، يمكن القول بأن هناك رهان كبير جدا من طرف إدارة ترامب على كسر الاقتصاد الإيراني وبالتالي تحقيق ما عجز عنه العمل العسكري طيلة الستة أشهر الماضية.
1: شكرا لك من واشنطن رؤوف جربي. قتل شخصان وأصيب 9 آخرون بهجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغرود المتاخمة للحدود الروسية. وقالت السلطات الروسية أن الشظايا المتساقطة تسببت بإلحاق أضرار مادية في بعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة. بدورها قالت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة أن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم ب4 قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا ب3 شاحنات. وللمزيد ينضم إلينا مراسلانا من موسكو، تنضم إلينا كاتيا طامي، ومن كييف ينضم إلينا ثائر عمرو. إذن وأبدأ معك كاتيا، إذن إلى أي مدى الأضرار بالغة التي ألحقتها المسيرات الأوكرانية بالأهداف الروسية؟
2: بالفعل مايا، اليوم أيضا كان يوم حافل بالمسيرات، كان هناك استهداف بنحو 500 مسيرة أوكرانية لمعظم الأراضي الروسية، استهدفت منها طبعا ضواحي موسكو، سقطت مسيرة على مركز تجاري، بالإضافة لذلك تأثرت عيادة بجانب هذا المركز التجاري نتيجة سقوط المسيرة، سقطت نحو 27 مسيرة في منطقة ياروسلافل. كما تحدثت وسائل الإعلام الأوكرانية طبعا بأن هذه المسيرات كانت قد استهدفت مصفات للنفط في منطقة ياروسلافل، وهي تعد من أحد أكبر المصافي في روسيا، وهي تقوم بتغذية موسكو حتى. ومتوقع في حال طبعا صدقت هذه التقارير، لأن الجانب الروسي لم يكشف عن هذا الحادث، سيكون هناك تأثير كبير في المستقبل أيضا على مسألة تزويد الوقود في روسيا عموما. بالإضافة إلى ذلك كان هناك تضرر أيضا للمساكن والمرافق المدنية في منطقة ياروسلافل، ومقتل شخص نتيجة طبعا سقوط حطام المسيرات في هذه المنطقة. أيضا منطقة كورسكا الحدودية أيضا شهدت هجوم مكثف بالمسيرات بنحو 137 مسيرة. أيضا في سيفاستوبل في شبه جزيرة القرم تم استهداف أيضا هذه المدينة بالمسيرات الأوكرانية، أدت أيضا إلى سقوط بعض الضحايا بسبب سقوط أيضا حطام هذه المسيرات على المباني السكنية في المنطقة. طبعا في المقابل كان هناك أيضا إعلان من قبل الدفاع الروسي عن أنها قامت اليوم بشن هجوم مكثف على ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. كان هناك استهداف لمستودع كما تقول موسكو بأنه يعود لتخزين الصواريخ الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك صواريخ فلامينغو، بالإضافة إلى ذلك هي قامت باستهداف 6 مستودعات لتخزين الأسلحة في الميناء، ميناء أوديسا. طبعا كما تعلمين القوات الروسية تقوم خلال الفترة الأخيرة باستهداف

0: المكثف للميناء الذي يقوم كما تقول روسيا بتزويد القوات الروسية العفو الأوكرانية بالأسلحة. مايا،
1: شكرا لك. دعيني أنتقل من عندك إلى ثائر عمرو لنرى على الجهة المقابلة. ثائر، كيف أتى الرد الروسي؟ هل بموازاة ما استهدفته أوكرانيا؟
2: الأثر الصادر عن الهجمات الروسية واضح وما زال مستمرا في حقيقة الأمر في هذه الأثناء، وفقا لما يقول عمدة المدينة فيتالي كليتشكو. الدفاعات الأرضية تتعامل مع أهداف معادية في سماء العاصمة الأوكرانية كييف، وهذه الهجمات هي في حقيقة الأمر تمتد لليوم الثاني على التوالي التي تتعرض لها الأراضي الأوكرانية بشكل عام والعاصمة الأوكرانية بشكل خاص، حيث تسجل العاصمة الأوكرانية ساعات طويلة من حالة الإنذار الجوي، وهذا أيضا ما شهدناه من خلال التقارير الصادرة من السلطات العسكرية الأوكرانية بما يتعلق بآثار الهجمات الروسية التي استهدفت ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى أن أضرارا لحقت في 14 مستودعا للمستودعات اللوجستية للمواد الغذائية وغيرها من الشركات اللوجستية في الأراضي الأوكرانية وتحديدا في أطراف العاصمة الأوكرانية كييف. ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني عن أضرار لحقت في 16 منزلا خاصا بالإضافة إلى 3 مباني متعددة الطوابق. هذه الأضرار امتدت في 5 مناطق مختلفة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، لكن الهجمات الروسية بطبيعة الحال هي متواصلة في عدة مناطق مختلفة في منطقة خاركيف وفي منطقة زاباريجيا وفي منطقة دنيبروبيتروسك. هذه المناطق الثلاثة الواقعة على خط التماس تتعرض بشكل ممنهج لضربات روسية بالطائرات المسيرة، ووفقا لما يقول الجانب الأوكراني أن الضربات الروسية ألحقت أضرارا كبيرة أيضا في تلك المناطق في المستودعات اللوجستية وكذلك في المستودعات التابعة لشركة إيبيت سنتر للمواد الغذائية. وبحسب الشركة أيضا فإن جميع المستودعات في هذه المدن قد خرجت عن التغطية وعن العمل بسبب الضربات الروسية المكثفة. في بالتوازي مع ذلك أيضا قبل قليل في ضواحي منطقة بافلاغراد في ضواحي مقاطعة دنيبروبيتروسك تعرضت لهجوم جديد، وهذا الهجوم وفقا للمعلومات الأولية استهدف إحدى المنشآت اللوجستية في هذه المدينة وأدى إلى حريق كبير وإصابة 4 أشخاص على في أقل تقدير لتاريخ هذه اللحظة. وبشكل عام يتحدث الجانب الأوكراني وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات العسكرية الأوكرانية في مناطق متفرقة عن مقتل 10 أشخاص بالإضافة إلى إصابة أكثر من 50 في مواطن أوكراني في مناطق متفرقة في كامل الأراضي الأوكرانية. ولكن الأمر الأبرز والأمر الأهم بطبيعة الحال هو متعلق في مقاطعة خرسون، هذه المقاطعة التي تتعرض لضربات روسية بشكل شبه يومي. تشير السلطات إلى أن القوات الروسية كانت قد استهدفت منظومة الطاقة في هذه المدينة، وبناء على ذلك رئيس الإدارة العسكرية كان قد أصدر تصريحا مصورا دعا فيه المواطنين إلى التجهز لشتاء صعب بل وإلى مغادرة هذه المدينة في أقرب وقت ممكن، وذلك بسبب عجز السلطات الأوكرانية عن إمكانية توفير الطاقة وتدفئة خلال فصل الشتاء.
1: شكرا لك ثائر عمرو. ومع زميل ثائر ننهي هذه الجولة الإخبارية مع مراسلينا. إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة TRT عربي في الأوقات التالية.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: صادرات 22 ولاية تركية تتجاوز المليار دولار لكل منها، ولاية اسطنبول في الصدارة. عودة أنظمة الدفع الإلكتروني للعمل في سوريا بالتزامن مع رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

0: تواصل قاطرة التصدير التركية تحقيق أرقام قياسية مدفوعة بزخم صناعي وتجاري تقوده كبرى الولايات، حيث كشفت أحدث بيانات وزارة التجارة عن تجاوز صادرات 22 ولاية حاجز المليار دولار لكل منها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مع استمرار إسطنبول في صدارة هذه الولايات.
1: أداء تصديري لافت أظهرته بيانات الأشهر السبعة الأولى من العام، مع تجاوز 22 ولاية تركية حاجز المليار دولار في مبيعاتها الخارجية، كما سجلت 54 ولاية ارتفاعاً ملحوظاً في صادراتها مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وكالعادة تصدرت إسطنبول المشهد الاقتصادي لتعتلي قائمة صادرات شهر يوليو، محققة أكثر من 5,840,000,000 دولار، وجاء قطاع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في مقدمة صادرات المدينة متجاوزة 968,000,000 دولار. وفي المرتبة الثانية حلت ولاية كوجالي بصادرات بلغت 3,389,000,000 دولار، متأثرة بتراجع طفيف بلغ 1% على أساس سنوي، ومستندة بشكل أساسي إلى قطاع السيارات الذي بلغت حصته 1,168,000,000 دولار. أما ولاية إزمير فقد استقرت في المركز الثالث بصادرات وصلت إلى 2,470,000,000 دولار، محققة زيادة سنوية 6.9%، وتصدرت شحناتها صادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة تجاوزت 351,000,000 دولار. هذه المؤشرات تؤكد استمرار الزخم الإنتاجي عبر مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، لتبقى المدن التركية الكبرى المحرك الرئيسي لعجلة التجارة الخارجية في البلاد.
0: هذا الملف نناقشه رفقة ضيفنا من إسطنبول الأكاديمي والباحث

0: الاقتصادية الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. إذن تركيا سجلت الشهر الماضي أعلى صادرات ليوليو في تاريخ الجمهورية، تجاوزت صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام 161 مليار دولار، كيف تقرؤون هذا الأداء؟
1: تحياتي لحضرتك والأسرة النشرة وللسادة المشاهدين. نحن أمام يعني اتساع جغرافي كبير للصادرات التركية، انتشار كبير على مستوى الولايات المختلفة، نمو كبير لهذه الولايات. في الحقيقة تركيا تعطينا دروسا اقتصادية مهمة للغاية. كلنا نعرف ماذا يسمى أو مصطلح كبير في الاقتصاد الدولي اسمه التركز الجغرافي. التركز الجغرافي يعني اهتمام الدولة ببعض الولايات أو بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى في التنمية الاقتصادية. الآن تركيا تعطينا أن كل هذه المحافظات مرتبطة ارتباطا كبيرا بالصادرات وأصبحت مراكز اقتصادية، وهذه المراكز منتشرة على مستوى الولايات والمناطق المختلفة. نحن في هذا المؤشر، مؤشر الصادرات الكلية وبلوغها رقما قياسيا للمرة الأولى في النصف الأول من العام الحالي، هذا المؤشر لا يدلل فقط على زيادة الصادرات وإنما أيضا يدلل على توسع الطاقة الإنتاجية والطاقة التصديرية للاقتصاد التركي. أيضا هو يؤشر على أن هناك 54 ولاية حققت نوع ما من أنواع النمو والاقتصاد الكلي وحققت نوع من أنواع المنافسة التصديرية الجيدة والنجاح في التوغل والتمدد إلى أسواق

0: القاعدة التصديرية التركية خارج المراكز الصناعية التقليدية؟
1: نحن بالفعل أمام اتساع ما يمكن أن نسميه الجغرافيا، جغرافيا الإنتاج والتصدير التركي، وهو تطور أكيد مهم على عديد من المستويات. المستوى الأول أنه يمنح الاقتصاد التركي قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الخارجية نتيجة التنوع الكبير في إنتاج هذه الولايات. فلو حدث لا قدر الله نوع ما من أنواع الركود لصناعة تنتجها ولاية أو تعتمد عليها وترتكز عليها في الصادرات، يمكن أن تحملها بقية الولايات، وبالتالي يستمر الإنتاج التركي والزخم الكبير في هذا الإطار. أيضا هذا التنوع الجغرافي له أكثر من فائدة. أولا أنه يعتمد على يخفف من الاعتماد الاقتصادي على عدد محدود من المدن والقطاعات، بالإضافة إلى أنه يساهم في خلق عمل واستثمارات خارج المراكز الاقتصادية الرئيسية إسطنبول والمدن الكبرى. وبالتالي نلاحظ في الأعوام السابقة أن الإحصاءات الديموغرافية في إسطنبول على سبيل المثال عدد السكان يتراجع نتيجة هذا التوسع والتنوع الإنتاجي في الولايات المختلفة. أيضا من فائدة هذا التنوع الجغرافي أنه يمكن يدعم ما يمكن أن نسميه الاقتصاد المحلي الموجه إلى الخارج، أي أن المصانع في هذه الولايات التي كانت صغيرة وهي الآن أصبحت ولايات مليارية، هذه المصانع التي كانت تنتج وتخصص الإنتاج للأسواق المحلية الداخلية أصبحت تنتج وتصدر الآن، وأصبحت لديها قدرة على إعداد منتجات تتمتع بالجودة العالية، تتمتع بالقدرة التنافسية من حيث السعر، تتمتع من حيث التغليف والتعبئة وما إلى ذلك. وبالتالي ترسخت هذه الإمكانات التصديرية الكبيرة في العديد من الولايات، ولم تعد قاصرة فقط على الولايات الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من الولايات. هنا أيضا تفضل
0: دكتور أحمد، بالنظر إلى القطاعات التي تتصدر الصادرات التركية نرى السيارات والآلات والمعدات الكهربائية، ماذا تقول لنا هذه التركيبة عن نقاط قوة الاقتصاد التركي؟
1: بخلاف التنوع الذي تحدثنا عنه منذ قليل، فإن هذه التركيبة تشير إلى إلى إلى ما يمكن أن نسميه التخصص الإقليمي، بمعنى أن كل منطقة تستثمر في المزايا التي تمتلكها، سواء كان ذلك الموقع الجغرافي، سواء كانت هذه المزايا أيضا البنية التحتية أو توافر العمالة أو وجود سلاسل توريد صناعية أو قرب الولاية يعني من الموانئ والأسواق وغيرها. مثلا الولاية التي جاءت في المرتبة الثانية كوجالي، كوجالي مثلا تتمتع بوجود السيارات، ولا يعني ذلك ولا يعني تصدير السيارات نفسها، وإنما تعني منظومة سيارات متكاملة، منظومة كاملة من الموردين والمصانع والقطاعات المرتبطة بالسيارات، وهذا يخلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد. أيضا في إسطنبول، إسطنبول ذات طبيعة اقتصادية مختلفة، هي مركز تجاري، مركز خدمات ولوجستيات وشركات كبرى وشبكات توزيع، إلى جانب قطاعات صناعية. إزمير التي جاءت في المرتبة الثالثة موقع بحري، بنيتها صناعية إلى حد كبير، الأمر الذي وفر لها أن تكون مركزا مهما للطاقة والصناعة والتجارة الخارجية. وبالتالي يمكن القول بصفة عامة أن تركيا تستفيد من المزايا النسبية لكل منطقة، بدلا من محاولة تركيز الأنشطة الاقتصادية كلها في مدينة واحدة. وأيضا هذا رغم أنه ميزة كبيرة لتركيا ويخلق نوع من أنواع التنوع وعدم التركز والانتشار الجغرافي الكبير، وأيضا يخلق نوع من أنواع تخفيف الضغوط عند حدوث أزمة اقتصادية عالمية أو غيرها، ولكنه يخلق تحديا مهما أعتقد أن تركيا تتنبه له إلى حد كبير، وهو ضرورة الانتقال من مجرد زيادة الصادرات إلى زيادة القيمة المضافة. بمعنى آخر أن تركيا يجب أن تصدر أكثر، ويجب أن لا تصدر أكثر فقط، وإنما أيضا يجب أن تصدر منتجات أكثر تعقيدا، أكثر تكنولوجيا، وأن تحصل أو توطن أكبر كمية ممكنة من القيم المضافة في صادراتها.
0: جميل جدا دكتور أحمد. لو عدنا قليلا إلى الخلف وإلى صورة أشمل، تركيا حققت نموا في صادراتها رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وكذلك رغم المنافسة القوية مع الاقتصادات الآسيوية. أين تكمن الميزة التنافسية لدى المنتج التركي؟
1: يعني يوجد العديد من المزايا التنافسية. أولا العامل

0: التركي الذي أنفقت عليه الدولة التركية في خلال العشرين عام الماضية وجعلته مناط الاستثمار الأول. العامل البشري، الموارد البشرية أنفقت عليها تركيا كثيرا. كلنا نرى أن ميزانية التعليم وأهم منه ميزانية التعليم الفني الذي تولي له الحكومة التركية أهمية كبيرة. الموارد البشرية، كلنا رأينا أيضا الاهتمام بالصحة لكل العاملين في الدولة. رأينا أكثر من 13 ما يسمى المدن الصحية التركية، وهي أعلى مستوى عالمي، حتى أن السياحة التركية أصبحت جزء كبير من الدخل القومي السياحي التركي. وبالتالي الموارد البشرية، الاهتمام بالصحة، كل هذا وفر عاملا تركيا قويا مهنيا يتمتع بمهارات عالية في الإنتاج التركي. وهذا من وجهة نظري هو العامل الأول الذي يوفر لهذه الصادرات القدرة على الاختراق في الخارج. الجزء الثاني هو الاهتمام بالمعايير والقياسات الفنية العالمية، لا سيما معايير وقياسات الاتحاد الأوروبي، الاهتمام بالجودة والأيزو والشهادات الفنية المختلفة. وكل هذه الأمور توليها المصانع التركية، ويجب أن نشيد هنا بالرقابة التركية على المصانع المختلفة في موضوعات تتعلق بالتنافسية، في موضوعات تتعلق بالجودة والمؤشرات الدولية والشهادات المختلفة التي تحصل عليها المصانع، والمراجعات الدورية التي تحدث من الجهات المعنية للمراقبة على مثل هذه الأمور. أنا أعتقد أن الاهتمام بالعامل البشري سواء من حيث التعليم والمهارات، أيضا من حيث الصحة، وكذلك الاهتمام بالمعايير الدولية، هما العاملين الأساسيين اللذين يوفرا قدرة للصادرات التركية على هذه، لا يمكن أن نسميه نموا في الاقتصاد. هذه قفزات وقفزات كبيرة، تركيا تقفز لأعلى، ولا يمكن أن نسمي هذا نموا. النمو يكون 0.5% 1%، أما مثل هذه القفزات الكبيرة ولعدة سنوات متتالية في جانب المؤشرات الصادرات الكلية أو حتى على مستوى الولايات التركية، هذه يجب أن تسمى قفزة وتحرك هيكلي كبير. نعم. يساعد على نمو اقتصادي واستدامة اقتصادية يمكن أن نرى مردودها على الواقع المعيشي وجودة المعيشة للمواطن التركي قريبا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ذكر الله، الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه آمال بانتعاش الاقتصاد مع عودة خدمات الدفع الإلكتروني إلى سوريا.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

0: من جديد أهلا بكم. مع إجراء أولى عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقات المصرفية في سوريا بعد 15 سنة من الانقطاع، تدخل سوريا مرحلة جديدة من الانفراجة الاقتصادية تتزامن مع دخول قرار واشنطن رفع دمشق من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ رسميا، خطوة تعيد وصل الشرايين المالية والتجارية السورية بالمنظومة العالمية وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحول الرقمي والاستثمار.
1: من هنا تبدأ الحكاية من أولى عمليات الدفع الإلكترونية باستخدام البطاقات المصرفية بعد أكثر من عقد من الانقطاع، تحركات عملية قادتها شركة عالمية مثل ماستركارد بالتعاون مع بنك قطر الوطني ومصرف سوريا المركزي لتجهيز البنية التحتية بهدف ربط المستهلكين والشركات السورية بشبكات الدفع العالمية في مشهد كان حتى أمس القريب ضربا من المستحيل. هذه الخطوة التقنية أصبحت ممكنة بالتزامن مع دخول قرار الإدارة الأمريكية برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ.
2: ونتمنى أن هذه العقبة الأخيرة أيضا أن تفتح المجال وتحسن الوضع الاقتصادي وتعيد ربط سوريا بالنظام المالي والاقتصادي العالمي، وأيضا يساعد هذا الأمر أيضا على زيادة الاستثمارات في سوريا وزيادة الإقبال إلى سوريا، خاصة لم يعد هناك أي عائق يحول دون الاستثمار والعمل وبناء الحياة الاقتصادية في سوريا.
1: إسقاط هذا التصنيف منح الضوء الأخضر للمؤسسات المالية الدولية لتقديم خدماتها ومعالجة المدفوعات وإعادة فتح حسابات المراسلة مع البنوك السورية، انفراجة فتحت الباب لمحادثات مبكرة بين وزارة المالية وبنوك عالمية كبرى مثل بنك أوف أمريكا لبحث آلية الاندماج المالي. في الشارع وقطاعات الأعمال تبدو الآمال معلقة على أن تتجاوز هذه الانفراجة مجرد عملية الشراء اليومية لتصل إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.
3: هلأ إزالة العقوبات عن سوريا طبعا شيء مهم جدا، لأنه الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات اللي حصلت علينا منذ مطلع الثمانينات لحد التاريخ هذا كانت عم تحط مثل عصي بعجلات الاقتصاد السوري وعم تمنع من تقدمه.
1: من بوابة الدفع الإلكتروني إلى التحويلات المصرفية الكبرى، تخطو سوريا أولى خطواتها نحو كسر عزلتها المالية الطويلة في وقت تتطلع فيه دمشق إلى جذب مليارات الدولارات لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
0: للنقاش معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي الأستاذ مرشد النايف. أهلا بكم أستاذ مرشد. الدفع بالبطاقات أمر اعتيادي في معظم دول العالم، لكن لماذا يمثل عودة فيزا وماستر كارد إلى سوريا حدثا اقتصاديا مهما؟
4: تحياتي لك محمد والجميع مشاهدي تي ار تي عربي. أعتقد أن هذه الحفاوة نابعة من أن إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد إدخال بطاقة مصرفية كما على سبيل المثال في الدول والبلدان الطبيعية. إدخالها إلى سوريا يعني إدخال قطعة من البنية التحتية المالية الدولية.

0: وبالتالي إعادة وصل سوريا وإدماجة في هذا النظام الذي انقطعت قسرا عنه جراء سياسات النظام البائد. ولذلك نحن نحتفي بالعودة إلى الدولة الطبيعية، نحتفي ونحتفل أيضا بأننا جزء من هذا النظام المالي العالمي، وأننا أصبحنا يعني جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة التي تقوم على معايير الامتثال وعلى الشفافية أيضا وعلى خفض كلف المعاملات اللوجستية وتخفيض أيضا وصول الفاعلين الاقتصاديين من مستثمرين وهيئات ومنظمات دولية إلى السوق السورية. إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد يعني حركة بسيطة. نحن إذا نظرنا إلى ما يمكن يعني البناء عليها سنجد أن هناك حزمة واسعة من القطاع عفوا من الاقتصاد السوري سيطال التغيير الإيجابي، سياحة أسهل، توسع في التجارة الإلكترونية، إنشاء المزيد من الشركات الناشئة، وإدخال، وهذا أمر غاية في الأهمية محمد، إدخال الخبرة للتعامل مع هذه البيئة الجديدة. وبالتالي نحن إذا ما نظرنا إلى هذه الحركة سنجد أنها مولدا لسلسلة طويلة من التغييرات الاقتصادية الإيجابية التي يعني تجعل المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي ينظر إلى السوق السورية بوصفها مساحة لعمل طبيعي، ليس يعني هناك من أي تداعيات سلبية على للقيام باستثمارات أو بنوع من التبادل التجاري مع هذا الكيان الاقتصادي الذي يعني بدأ يخرج شيئا فشيئا من ظلمات أربعة عقود ونصف عفوا خمسة عقود ونصف من الظلام.
1: إلى أي مدى أستاذ مرشد يمكن أن تنعكس عودة الدفع الإلكتروني على النشاط الاقتصادي اليومي في سوريا، خصوصا بالنسبة للشركات وكذلك للتجارة ومختلف الخدمات المقدمة؟
0: نعم محمد، يعني أعتقد أن إفادة قطاعي التصدير والتجارة سيكون يعني سيكون لها تأثير كبير على هذا القطاع. القطاع الثاني الذي سيتأثر إيجابا بها هو إعادة الاندماج أيضا ضمن هذه المنظومة المالية العالمية على ما يعنيه ذلك من معيرة للأداء المصرفي والبنك السوري. ثالثا يمكن أن نذكر محمد هنا قطاع السياحة. قطاع السياحة يعني وفق سياقات مقارنة حينما نسهل المعاملات المالية ونهيئ للرساميل الانتقال بسهولة وبكلف مخفضة العوائد تكون كبيرة جدا جدا. ولا أغفل هنا إفادة الليرة السورية، إفادة سعر الصرف جراء إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة السوداء. بمعنى الليرة السورية تلقت وستتلقى يعني إلى أجل غير مسمى دفعات معنوية قوية جدا جدا. في هذا السياق أيضا لا ننسى على الإطلاق أن من شأن استخدام الفيزا والماستر كارد يعني الدفع الإلكتروني في سوريا، إتاحة هذه الخدمة العادية في دول أخرى، هو تمكين المزيد من المؤسسات المالية الدولية للعمل داخل سوريا. كل يعني هذه ستنعكس، ولنسميها النقطة الأخيرة، كل ذلك محمد سينعكس إيجابا على توطين معايير الشفافية والحوكمة والامتثال داخل البنية المالية السورية، وبالتالي هذا يجعلنا بلدا طبيعيا نشبه تركيا، نشبه الأردن، نشبه دول الخليج، نشبه أي دولة ليست يعني لم تكن بعيدة عن هذه الخدمة البسيطة. أعتقد أن إدخال يعني هذه الميزة إلى سوريا تمثل لحظة انعتاق اقتصادي بالمعنى الحرفي للكلمة.
1: نعم أستاذ مرشد،
0: صحيح لم نحصل على شيك مالي، لكن نعم
1: ربما الشيك المالي في الطريق. طبعا. أستاذ مرشد، التقرير تحدث عن مناقشات مع بنوك عالمية وعن تطلع سوري لجذب مليارات الدولارات. ما الذي يحتاجه المستثمر الآن حتى ينتقل من مرحلة الاهتمام إلى مرحلة ضخ حقيقي للأموال في سوريا؟
0: سؤال جيد جدا وعميق. أول مسألة يحتاج المستثمر هو إزالة مخاطر الائتمان. المستثمر سابقا قبل إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة كان يفكر في مدى مخالفته للقوانين والأنظمة ومعايير الامتثال حينما يريد دخول السوق السورية. الآن هذه القيود، هذه العوائق زالت، وبالتالي ما نحتاجه اليوم في سوريا بعد إسقاط هذا الاسم، بعد الإزالة من هذه القائمة، هو لنقل تشكيل استجابة حكومية واعية بالأثر الإيجابي لهذه الخطوة، بمعنى صياغة أطر تشريعية وقانونية تحفظ حقوق المستثمرين وتقدم لهم في الوقت نفسه مزايا أو محفزات للدخول في السوق السورية، علاوة على أن السوق السورية بحد ذاتها، يعني لأنها كانت منقطعة لعقود طويلة عن تلقي الاستثمارات، هي أرض عطشة لهذه الاستثمارات، هي أرض أصلا جذابة لأنها تعطي عوائد استثمارية مجزية جدا جدا، لا تعطيها السياقات الطبيعية. إذن الخطوة الأولى التي كان ينتظرها المستثمر هي إزالة مخاطر الائتمان، وهذه زالت. الخطوة الثانية هي في لنقل ملعب الحكومة السورية، إدارة الرئيس الشرع، لتصميم سياسات مالية اقتصادية مرنة وحديثة في الآن ذاته.
1: نعم.
0: علاوة على أننا يعني ينبغي خلال الفترة المقبلة أن نركز، محمد، وهذه مسألة جد ضرورية، أنا طالما العائق زال يجب أن نركز على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية. صحيح أن علاقتنا طيبة، وهي علاقة قادها محمد ياسر برنية، وهذه يعني تحسب له وزير المالية، علاقة طيبة مع البنك الدولي، يعني حتى الآن أخذنا منح بحدود 491 مليون دولار نحو قطاعات لها عوائق اقتصادية جدا جدا عالية. نعم نحتاج إلى صياغة تعاطي جديد مع مؤسسات التمويل.
1: نعم.
0: الدولية ومؤسسات الدولية التمويل الأمريكية والأوروبية لنفيد من أعلى فرص ممكنة من هذه الخطوة.
1: الأستاذ مرشد النايف الخبير الاقتصادي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

أحييكم وإليكم موجز الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول. أفادت مصادر إعلامية ومحلية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين على الأقل في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة جنين. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة حرش السعادة، مضيفة أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان القصف. هذا وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم القضاء على 3 أشخاص في جنين، زعم أنهم مرتبطون بحركة حماس. حذر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لواء أفي بلوت أن تصاعد عنف المستوطنين قد يشعل الضفة الغربية في أي لحظة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه قوله خلال تقييم أمني مغلق إن الهجمات شبه اليومية للمستوطنين تستنزف الجيش على حساب ضبط الوضع الأمني في الضفة الغربية. وحذر من أن استمرار اعتداءات المستوطنين قد يؤدي إلى انفجار الوضع في الضفة. استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. واستشهد فلسطيني وأصيب آخر بقصف شارع النفق بمدينة غزة، فيما استشهد آخر باستهداف دراجة كهربائية بحي الصبرة. كما استشهد 3 من عائلة واحدة بغارة مسيرة إسرائيلية استهدفت مزارعين في بلدة القرارة شمال خان يونس، ونقلت جثامينهم إلى مجمع ناصر الطبي. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل إلى واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وفي تدوينة عبر منصته تروث سوشيال قال ترامب إنه يرفض لقاء المسؤولين الإيرانيين وإن إدارته تركز جهودها بالكامل على تشديد الخناق الاقتصادي ومعاقبة الدول التي تواصل علاقاتها التجارية مع طهران. بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس محالا، وأضاف في منشور على منصة إكس أن استئناف المفاوضات مرهون بإدراك واشنطن أن سياسة الضغط لن تحقق نتائج، وحث الإدارة الأمريكية على اتخاذ خطوات لبناء الثقة واعتماد خطاب قائم على الاحترام إلى جانب الاعتراف بحقوق إيران والالتزام بتعهداتها. في لبنان استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة دوحة كفر رومان بقضاء نبطي، فيما أضرمت قوات إسرائيلية النيران عند أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل جنوبا. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي حولة ووادي سلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة في المنطقة. هذا وبحث رئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل ترتيبات المرحلة المقبلة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية واقتراب انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية أن عون استعرض مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بيلغورود المتاخمة للحدود الروسية. وقالت السلطات الروسية أن الشظايا المتساقطة تسببت بإلحاق أضرار مادية في بعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة. قالت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة أن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم ب4 قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا ب3 شاحنات. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 580 شخصا، فيما تتواصل عملية البحث عن أكثر من 1900 مفقود قرب الحدود مع الصين. وحذرت الشرطة النيبالية من خطر فيضانات جديدة بعد انهيار بحيرة في التبات من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بشكتاش يتأهل إلى الدوري الأوروبي رغم الخسارة أمام زالغريس الليتوانية، وترابزونسبور ينتقل إلى الدوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام فيرنسباروش المجري. احتفاء للجماهير المصرية والعربية على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتقال المهاجم عمر مرموش إلى توتنهام معارا من مانشستر سيتي. وفي قضية اليوم، مواجهات من العيار الثقيل أفرزتها قرعة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، فمن خرج بالمهمة الأصعب ومن حظي بطريق أقل تعقيدا، وكيف تبدو حظوظ جالاتا سراي وفنرباتش التركيين أمام كبار القارة؟ قرعة فتحت مبكرا باب الحسابات والتوقعات قبل انطلاق مرحلة الدوري.

تغلب برشلونة على ضيف أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الإسباني. وحملت ثنائية النادي الكتالوني توقيع كل من البرازيلي رافينيا والشاب فيرمين لوبيز ليعتلي برشلونة بهذا الانتصار صدارة الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على غريمه ريال مدريد. تأهل نادي بشكتاش التركي إلى مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك رغم خسارته أمام مضيفه زارغريس الليتواني بهدف دون رد في إياب الدور الفاصل المؤهل للبطولة، حيث استفاد النادي التركي من انتصاره ذهابا على أرضه وبين جماهيره بثلاثية نظيفة ليحسم بطاقة التأهل بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. هذا وودع نادي ترابزونسبور التركي منافسات الدوري الأوروبي عقب خسارته أمام مضيفه فرانس فاروش المجري 4-2، ليحجز الفريق المجري مقعده في مرحلة الدوري من البطولة متأهلا بالفوز في المباراتين 5 نظيفة، فيما سيشارك ترابزونسبور في بطولة دوري المؤتمرات الأوروبية. أعلن نادي ترابزونسبور رفض الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني للفريق فاتح تكة عقب الخسارة الصعبة التي تلقاها أمام فرانس فاروش المجري برباعية نظيفة ووداعه بطولة الدوري الأوروبي. وأشار النادي في بيانه إلى أن قرار تكة بتقديم الاستقالة كان عاطفيا بعد الهزيمة القاسية، لذا سيكون تكة على رأس الجهاز الفني خلال مباراة الفريق أمام أميدسبور في بطولة الدوري. أسفرت قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية، أبرزها باريس سان جيرمان أمام برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد ضد أرسنال وأنتر ميلان. من جانبه يستضيف غالاتا سراي برشلونة وأستون فيلا ويحل ضيفا على باريس سان جيرمان، بينما يستقبل فنربحتشا ليفربول وروما، ويواجه أتلتيكو مدريد وأستون فيلا خارج ملعبه. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق تهديده بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي مؤقتا بعد تلقيه ضمانات خطية بسحب مشروع بيع حصص من بطولة كأس العالم لمستثمرين خارجيين. وفي الوقت نفسه

صعد الويفا من انتقاداته لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو داعيا إلى قيادة جديدة للاتحاد الدولي. أعلن توتنهام هوتسبير تعاقده رسميا مع المهاجم المصري عمر مرموش قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، ويخوض مرموش بذلك تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي بقميص النادي اللندني بعد موسم مع مانشستر سيتي، وسط تقارير تشير إلى تضمين الصفقة شراء إلزاميا تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون جنيه استرليني. أثار انضمام نجم المنتخب المصري عمر مرموش إلى صفوف توتنهام هوتسبير قادما من مانشستر سيتي موجة كبيرة من النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب الكثيرون بانتقال اللاعب مشيرين إلى العلاقة التاريخية بين توتنهام واللاعبين المصريين. البداية مع حساب كورة الذي أعلن عن خبر انتقال اللاعب وكتب: الأمير المصري في لندن، رسميا عمر مرموش ينضم إلى توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. مرموش يصبح ثالث لاعب مصري في تاريخ النادي اللندني. أما هشام محمد فظهر فخورا بانتقال مرموش لسبيرز وقال: توتنهام بتاع المصريين، ميدو 2005-2007، إعارة من روما نصف موسم وانتقال نهائي في صيف 2006، حسام غالي 2006-2007 صفقة نهائية من فاينورد، عمر مرموش 2026 إعارة من سيتي ثم انتقال نهائي. ميدو وغالي قدموا أحسن فترات حياتهم في عز دوري باركليز، وإن شاء الله مرموش على الطريق. وإلى حساب صبري الذي يبدو أنه من مشجعي توتنهام، حيث غرد قائلا: مش عارف أعتبرها سعادة ولا فخر ولا إيه بالضبط، بس دي أكثر صفقة رفعت عندي الإدرينالين من يوم ما شجعت النادي. مرموش توتنهامي ولو تأخرت شوية. عمر الآن في الهوتسبير، واي من يوم ما شجعت الفريق، وأنا بتمنى قصة غالي أو ميدو تتكرر لأني ما عشتهاش، بس دلوقتي حعيشها وبكل فخر مع ابن بلدي. من جهته أشار حساب ليتون إلى أن خيار الانتقال إلى توتنهام يتلائم بشكل كبير مع إمكانات مرموش، وقال: سافينيو ومرموش مكانهم في مانشستر سيتي من أساس غير مناسب لتألقهم، في توتنهام قادرين على النجاح بسهولة، وأشوف أنه مكان مناسب لهم لإعادة اكتشافهم من جديد كما كانوا سابقا، ولاعبين عندهم إمكانيات وقادرين على صناعة الفارق مع ديزيربي. إضافات ممتازة للسبير. نفس الأمر انطبق على هيثم الذي اعتبر قرار مرموش بالانتقال إلى توتنهام قرارا صائبا، فقال: عمر مرموش ثامن صفقات توتنهام، الفرعون مصري سيكون مهاجم سبير. صحيح أنه لم ينجح مع السيتي، لكن هذا لا يجعلنا أن ننسى أنه مع فرانكفورت كان من أفضل ثلاث لاعبين في الدوري. مرحبا بالمصري، ونتمنى لك التوفيق في شمال لندن.

0: مواجهات مرتقبة أسفرت عنها قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، فالقرعة التي أجريت في إمارة موناكو وضعت كبار القارة العجوز في مواجهات تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.
1: هناك في إمارة موناكو أسفرت قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة قوية لكبار القارة في نسخة تجمع 36 ناديا يخوض كل منها 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين. حامل اللقب باريس سان جيرمان سيكون أمام اختبارات من العيار الثقيل أبرزها استضافة برشلونة، بينما يحل ضيفا على مانشستر سيتي وأستون فيلا في رحلة لن تكون سهلة للدفاع عن لقبه الأوروبي. أرسنال وصيف النسخة الماضية ستكون مهمته شاقة بمواجهات صعبة على أرضه أبرزها ريال مدريد وبروسيا دورتموند، فيما لن تكون مواجهات خارج الأرض أقل صعوبة، لا سيما أنه سيواجه خصوما قوية أبرزها بايرن ميونخ. وبدوره ريال مدريد صاحب الرقم القياسي ب 15 لقبا في البطولة سيكون على موعد مع مواجهات قوية أبرزها حين يستقبل إنتر ميلان على أرضه ويواجه أرسنال خارج الديار. من جانبه سيكون مانشستر سيتي أمام مواجهات قوية مع باريس سان جيرمان وبرشلونة.

0: برشلونة، بينما يلتقي بايرن ميونخ أرسنال على أرضه، ويخرج لمواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد. أما برشلونة الذي يبحث عن إعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2015 فلن تكون مواجهته سهلة.
1: السيدات والسادة، أحييكم من صميم قلبي بكل احترام ومحبة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأجواء المفعمة معنوية وروحانية في إسطنبول دار السعادة بمناسبة أسبوع المولد النبوي الشريف، إذ أجتمع هنا فإنني أشعر بسعادة غامرة. وفي بداية كلماتي فإنني أهنئ شعبنا والعالم الإسلامي بأسبوع المولد النبوي من صميم قلبي، وأشكر من لبوا دعوتنا وملأوا هذه القاعة محبة وودا. إخوتي الأعزاء، أشكرهم جميعا، مرحبا بكم، حللتم أهلا ووطئتم سهلا. في بلادنا وفي العديد من دول العالم من يتابعوننا ممن ليسوا بيننا لكن أعينهم وقلوبهم وأذانهم متجهة إلى هنا، كل إخواني أولئك أبعث إليهم بسلامي ومحبتي. وفي يوم جميل هكذا فإنني أحمد الله الذي جعلنا نلتقي هنا وجمع بين قلوبنا وألف بين قلوبنا. أحمد الله حمدا لا يعد ولا يحصى. نبينا الذي هو رحمة للعالمين وهداية للإنسانية، والذي كان أسوة حسنة وأرسل لنا أسوة حسنة، والذي نتشرف بأن نكون أمة له، نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: İki cihan serverini dünya gözüyle gören
1: سيد الكونين والثقلين والذي كان سراجا منيرا،
2: سلام olsun.
1: فهل كائنات استذكر بالصلوات وبالسلام أهل بيته وأصحابه، وكذلك من خدموا الأمة على مدى قرون وأرشدوا قلوب العالمين من العلماء والصالحين وأهل العلم وعلمائنا الأجلاء، أستذكر أرواحهم بالرحمة. وكذلك من جعلوا الإسلام فوق كل شيء وفي سبيل إعلاء كلمة الله، من بذلوا أرواحهم وللدفاع عن الوطن والعلم والأذان والدولة والأمة، وقاسوا كل الصعوبات في هذه السبيل من شهدائنا الأبطال والغازين والمجاهدين أبطال الجهاد، أولئك أستذكر أرواحهم جميعا بالرحمة. إخوتي الأعزاء، إننا المسلمين في بداية هذا الأسبوع كما تعلمون أدركنا مرة أخرى ليلة المولد النبوي. يقول شاعرنا سليمان إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان وسيلة لنجاة العالم، شهدنا واحتفلنا مرة أخرى بذكرى مولده العطرة بالدعوات وبالعبادات، سعينا لإحياء تلك الليلة بالشكل الذي يليق بها ولنستشعر تلك الأجواء. وبهذه المناسبة فإن الذكرى 1501 للمولد النبوي أتمنى أن تعود بالخير على بلادنا وشعبنا وعلى الإنسانية جمعاء، ولا سيما المظلومين، أتمنى أن تعود بالخير وأن تجلب الخير. وقبل كل شيء أود أن أعبر عن أمر هنا، إن مولد النبي هو أجمل تجليات رحمة الله الواسعة على الإنسانية. الغاية من خلق الإنسان إنما اكتشفها الإنسان من جديد بمقدم نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، المرحوم سليمان شلبي أوليس يقول في قصيدة المولد التي كتبها حين بدت إشاراته وعلائم مقدمه في العالم، فإن العالم قد غمر في الأنوار وغمرته أنوار المصطفى. وهكذا فإن البشرية إذ كانت تعيش في غياهب الظلام الحالك في الإيمان والأخلاق في عصر كان كذلك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد شرف نوره العالم. حب النبي وإجلاله كان أغلى قيمة وإرث توارثه المسلمون على مدى القرون. وبهذه المناسبة فإن شعبنا وملتنا منذ أول يوم تشرفت فيه بالإسلام كان حب النبي له مكان مقدس في قلوب شعبنا. أجدادنا على مدى قرون كانوا حاملي راية هذا الدين العظيم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم جعلتهم يحافظون على إيمانهم نقيا. انظروا هنا، المرحوم نهاد سامي بنارل يقول أمرا مهما أود أن أذكركم به، إن شبابنا ولا سيما من هم حديثو عهد بالزواج أرجو منهم أن يستمعوا إلى هذه الذكرى جيدا التي قالها إن المرحوم بنر الذي هو أحد أهم رواد الأدب التركي الحديث. يقول يتحدث عن ذكرى في بدايات الهجرة من القرى إلى المدن. انظروا كيف يعبرون عنها. يقول من عديد من مناطق الأناضول كان الناس يأتون إلى إسطنبول وإلى أنقرة وإلى مدن أخرى كبيرة. كانوا يأتون أسرا ويقومون بأعمال البوابة وغيرها من الأعمال في المدن. أسماء النساء كانت تلفت انتباهي. جل أي زهرة، زهرة الصيف، زهرة الصيف، جلشة، الزهرة، زهرة الصيف، سلطانة الزهور، زهرة الحقل، الزهرة البيضاء، بل وحتى أسماء الرجال كنت أسمع بينهم أسماء جلبي أي السيد الزهرة. هذه الأسماء كانت أسماء جميلة تجعل الأناضول حديقة من الأزهار. وكنت دائما أتساءل لماذا الناس يسموا أسماء أطفالهم بالأزهار. كنت أعلم هذا لكن كنت أتجاهل وأسألهم، أقول لماذا عندكم كلمات الزهرة تكثر في الأسماء؟ هل تكثر عندكم حدائق الأزهار؟ هل في القرى عندكم أعندكم كثير من الأزهار تنشئونها في القرى؟ فأجابت السيدة التي كان اسمها غصن الزهرة، قالت لا أيها السيد، إن حدائق الأزهار لا توجد عندنا، إنما نستخدم التراب حقلا نزرعه. فسألتها إذن لماذا تكثر أسماء الزهور في بناتكن؟ هل تسمونها من شوقكم، من فرط شوقكم إلى الزهور؟ فقالت لا، إنما نشتاقه هو أمر مختلف. إنه في قرانا هنا اعتقاد سائد بأن الأزهار والورود إنما هي رمز يرمز إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: Gül,
1: نعم،
2: محمد تريدر.
1: الزهر
2: يونس أمره gibi
1: هو إنما تضوع من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة التي صدع بها شاعرنا يونس أمره، وليس غريبا أن ينطق بمثل هذا شاعر نشأ في أرض الأناضول. إن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرا موجودا في سجيتنا الملية وحسب، بل في ثقافتنا والأدب والفنون برزت محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قصيدة المولد الشريف التي سطرها سليمان شلبي من قلبه، وكانت الصوت المشترك لحب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس. وقصيدة الماء لفضولي إنما صدحت شوقا إلى أن تكون التراب الذي يطأه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عبر هذا عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم شعراؤنا وأدباؤنا، بل وحتى سلاطيننا كتبوا القصائد والأمداح والمدائح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه القصائد والأمداح رموزا تشي بمحبة شعبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي الأعزاء، إن واحدا من الأشخاص الذين كانوا صدحوا بحب نبينا صلى الله عليه وسلم كان هو الشاعر المرحوم أستاذنا المرحوم محمد عاكف إنان. لقد عبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بالأبيات الآتية: الحرية مجوري، أنت حريتي، وأنت علمي، وأنت وطني، أنت مادتي، وأنت معناي، وأنت ما وجدت، وأنت ما لم أوجد، وأنت القريب مني، وأنت القريب والبعيد بالنسبة لي هو أنت. أنت كل شيء لي، أبي، أخي، أمي، ابني، بيتي، ومزرعتي، وحدائقي، كل ما تسعه دنياي هو أنت. إن زماني وعصري وعهدي هو أنت. إن أملي وجهادي وشروق فجري فيك، وهجرتي ومنزلي المنشود وحيث أتوقف هو أنت. عهدي أن أكون في أمتك، أنت أميري وأنت فسطاطي الذي أقف عنده مرابطا، فخرنا وشرفنا وكرامتنا وعهدنا وقائدنا الأوحد النبي صلى الله عليه وسلم. أستذكره اليوم مرة أخرى بوافر الاحترام وكامله. أسأل الله أن يجعلنا على درب نبينا الجميل اسمه ووصفه محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا على دربه وخطاه. إخوتي الأعزاء، إن الشيخ الفاضل الذي قرأ قبل قليل آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لقد قال الله تعالى، يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن سلطان القلوب قد كان قبل نبوته وقبل مبعثه أيضا قدوة بأخلاقه. لقد كان قبل كل شيء محمد الأمين، كان يوصف هكذا، وهكذا كان يعرف بموقفه وبأخلاقه وبوفائه بكلمته وبحياته، فإنما كان صورة تجسدت فيه الأخلاق على أكمل صفاتها. نبينا الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق قال في حديث روي عنه معبرا عن رؤيته تلك، لقد قال: إني والنبيين، ما مثلي والنبيين من قبلي إلا كمن ينشئ بيتا
2: mükemmel hale getirmiş fakat bir köşe
1: sadece
2: bir tuğla yeri
1: لقد kalmış. أنشأ
2: insanlar bu evi dolaşırlar ona hayran olurlar.
1: إن الأنبياء قد أنشأوا ذلك، فمثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبينة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.
2: Otuğladaki bir toz zerresi olabilir.
1: تلك اللبنة.
2: Kur'an ve sünnetin ışığı.
1: لنكون ولا ذرة غبار فيها.
2: Bilmeyi Rabbim
1: وأن نكون ولو لنا قليل نصيب نصيبا ولو قليلا من تلك الأخلاق ومن تلك الأسوة الحسنة، فإننا نسأل الله أن يقيض لنا ذلك ويسر لنا ذلك. والآن إخوتي الأعزاء، هنا أمر أود أن أخط تحته خطا، إننا المسلمون في حيواتنا

الشخصية وفي حياتنا العملية والمهنية وفي علاقاتنا مع مجتمعنا ومع الطبيعة، فإن هذه الأخلاق إننا ملزمون لزوما بالالتزام بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي ضوء الكتاب والسنة، فعلينا أن نكتسي ونأتسي بالأخلاق الحسنة ونضعها في مركز حياتنا. هذا الإيمان وهذا العزم والإصرار يجب على كل واحد منا أن يتصف به ويتزين به، لكن قبل كل شيء علينا أن نجعل هذه الأسوة الحسنة حاكما على حياتنا في كل وجهاتها، وأن نعرف أهلنا وأطفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقيم التي يمثلها سيدنا صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة وجودية، إنما هكذا يمكننا أن نحافظ على القيم التي تتصف بها أمتنا وشعبنا وأن نوصلها إلى الإنسانية. وهنا أمر مهم، وهو أنه السيناريوهات قد تتغير والأطراف قد تتغير، لكن صراع الخير والشر متواصل. نحن نعيش في عهد يتواصل فيه، وإن شاء الله سيكون العصر الذي يسود فيه الخير على الشر. من فلسطين إلى لبنان، ومن السودان إلى الصومال، في الجغرافيات التي تنبض قلوبنا فيها، قسم مهم منها يواجه منذ سنوات أزمات وحروبا وحالات عدم استقرار. الأطفال الذين لا علم لهم بما يجري في العالم يستهدفون على مرأى من العالم ومسمع، قبل أن يفهموا العالم ويعرفوا العالم يقتل الأطفال الرضع ويسقطون على التراب كأنهم سنابل قمح قد جفت واجتثت عن الحياة. النساء والأطفال عاملو القطاع الإنساني والصحفيون يقتلون ليس في ميادين الحروب بل في مناطق السكن المدنية بالقنابل. شبكة الإبادة الجماعية في غزة التي حوتها إلى أكبر مقبرة جماعية للأطفال، فإنه تمنع الطائرات الورقية وترى تهديدا. حتى في فلسطين وحدها ملايين من إخوتنا يعيشون وهم محرومون من ظروف ومقتضيات الحياة الأساسية ويكافحون ليبقوا على قيد الحياة. وفي لبنان كذلك 1.3 مليون من إخوتنا فإنهم بسبب هجمات إسرائيل اضطروا إلى ترك بيوتهم وديارهم، وأكثر من 4000 شخص قتلوا، أكثرهم من النساء والأطفال 12 ألف، فأكثر من اللبنانيين جرحوا. حكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحروب، فإنها وبدءا من جيرانها تسعى وتبذل كل ما في وسعها وكل أنواع التحريض لتجر منطقتنا إلى عدم الاستقرار. إنما يلعب بالصهيونية الذهنية والأيديولوجية الراديكالية الاحتلالية التوسعية لا تستهدف أمن جوارها بل كل من يدافع عن أمن المنطقة والعالم والقيم الإنسانية وتستهدفهم. ونحن إذ نلفت الأنظار إلى أهداف الصهيونية التوسعية فإننا نقول ذلك ليس لأنفسنا بل نقول هذا باسم كل شعوب المنطقة أن كانت انتماءاتهم، نقول هذا باسم جبهة الإنسانية. إخوتي، لقد قلت من قبل أيضا وأقول اليوم مرة أخرى، إنه في تاريخنا القريب هتلر وبول بوت وغيرهم من الظلمة المجانين الصمت إزاء ما فعلوا كان من دفع ثمنه للأسف هم المدنيون. إن مخيمات هتلر ومزارع الموت التي أنشأها بول بوت من أعراق متعددة ومن أديان مختلفة، ملايين من البشر تعرضوا للإبادة الجماعية. وللأسف في ذلك العهد فإن الإنسانية اكتفت بمشاهدة ما يرى وهي مكتوفة الأيدي، واليوم الخطأ نفسه في غزة وفي الضفة الغربية يتكرر. شبكة الإبادة الجماعية

0: وموقف هذا العنجهي الذي لا يعترف بالقوانين وبالمبادئ وبالحدود. سياسات هذه الشبكة لا يبرز إزاءها ردات الفعل اللازمة، لا المنظمات الدولية ولا المجتمع الدولي، فإنها كما كان شأنها بالأمس فإنها اليوم لا تتمكن من وضع إرادة قوية توقف هذه الجرائم. هنا حقيقة أؤمن بأنه يجب أن ندركها. إننا المسلمون لا يمكن أن نبلغ أي هدف أو أي نقطة بربط من خلال عقد آمالنا بالآخرين. ليس لنا خيار إلا أن نكون أقوياء رادعين، وأن ندافع عن حقوقنا معا، وأن ننشئ السلام والأمن في منطقتنا معا. ليس لنا خيار آخر سوى هذا. ولأجل هذا فإننا نقول في التصالح وفي التحالف خير، ولأجل ونسعى في منطقتنا وفي العالم الإسلامي لتنمية الأحلاف وتقليل التفرقات إلى عهد قريب. فإنه في تاريخنا كنا أمة نبينا محمد، نأمل أن ترجع أمة محمد صفا واحدا كأنها بنيان مرصوص، وإننا باعتبارنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال التضامن والتكاتف نريد أن نسير إلى المستقبل معا، وكل سعينا هو لتحقيق الاتفاق والتحالف والاتحاد، كل سعينا لإنشاء أجواء يسود فيها السلم والاستقرار في منطقتنا. وإن شاء الله فإننا سنسعى بقدر وسعنا لإنشاء الوحدة وإرساء الأخوة، ولتحقيق أن يتحرك العالم الإسلامي في حالة من التنسيق والتعاون. وفي هذه السبيل فإننا مستعدون للتضحية بكل إمكاناتنا، نضحي بكل شيء في هذا السبيل. ليس في الجغرافية القريبة والبعيدة وحسب، بل في بلادنا أيضا نجري سياستنا بهذا الشعور وهذا الموقف. وأخوة مواطنينا 86 مليونا ووحدتهم في القدر لتعزيزها أكثر، فإننا نبذل السعي ونواصله. نبينا والأخلاق الحسنة هو الشعار الذي نحتفل هو الشعار الذي من خلاله نحتفل بأسبوع المولد النبوي، ومن خلال هذا نسعى إلى لفت الجوانب التي يقتدى بها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسة الاتحاد والوحدة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأفكار. فإنني وتحت وفي ضوء الكتاب والسنة إذ عملت على خدمة شعبنا، فإنني أشكر رئاسة الشؤون الدينية من كوادرها المركزية إلى الكوادر في المدن الأخرى وفي خارج البلاد، المفتون والأئمة والمؤذنين والمعلمون معلمو مراكز تحفيظ القرآن والعاملون في الوزارة، كلهم جميعا والعاملون في رئاسة الشؤون الدينية، أقدم لهم شكري جميعا. آمل أن يعود أسبوع المولد النبوي بالخير على منطقتنا وبلادنا والعالم. وهذه الأوقات المباركة آمل أن تكون مجالا وميلادا لوحدة العالم الإسلامي ونهضته. أسأل الله ذلك، وأشكركم إخوتي على أن شرفتم هذا البرنامج، وأحييكم جميعا بكل حب واحترام. سلمتم ودمتم في أمان الله
1: السليم.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyorum.

Şey. Ama anlayamadım.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة

0: اقتراض كذلك الأمر.
1: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما توصل ما وصلنا للمرحلة هذه.
2: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
3: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
2: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا. ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
4: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصفان.
2: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
4: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
2: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
5: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.

حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 9 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن 9، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن 16 محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام

1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية الضوء على رحلة العلوم والثقافة من الشرق إلى الغرب من خلال تجسيد أهم التصاميم التي تعود إلى العصر الذهبي.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
1: Targeting شجرة طيبة school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: إيش بعتم شنو اتنام زاخة بخون؟
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
10: اشير الى ان قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
11: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
12: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
13: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
14: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
15: نعم، إذا فهمي.
14: نعم، أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
16: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
17: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
18: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها تصاعد التوتر داخل معسكر اليمين الإسرائيلي على خلفية الخلاف بشأن التحالفات الانتخابية، وذلك بعد تراشق علني

0: بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير عقب دعوة نتنياهو إلى خوض الانتخابات المقبلة بقائمة يمينية موحدة، وهي الدعوة التي رحب بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لكنها قوبلت بالرفض من قبل بن كفير، معتبرا أن مثل هذه الخطوة قد تضعف حزبه بدلا من تعزيز قوة اليمين.
1: من الغرف المغلقة إلى منصات التواصل الاجتماعي خرج الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير ليتحول إلى مواجهة علنية مع اقتراب الانتخابات واحتدام المنافسة داخل معسكر اليمين الإسرائيلي. بدأ التصعيد بمنشور لنتنياهو دعا فيه بن كفير زعيم حزب القوة اليهودية ووزير المالية بتسئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية إلى خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، محذرا من أن تشتت أصوات اليمين قد يؤدي إلى خسارة مقاعد يحتاجها لتشكيل الحكومة المقبلة. بن كفير رفض الدعوة بمنشور أيضا واتهم نتنياهو بالسعي إلى إضعاف حزبه حتى يتمكن لاحقا من تشكيل حكومة واسعة تضم رئيس الأركان الأسبق وزعيم حزب يشار غادي أيزنكوت. ويصر بن كفير على خوض الانتخابات منفردا مستندا إلى نتائج استطلاعات تظهر أن التحالف مع سموتريتش قد يفقد حزبه ما يعادل 3 إلى 4 مقاعد. وفي منشور لاحق قال سموتريتش إن وقت الوحدة والمسؤولية قد حان فيما وصفه بالمعسكر الوطني، إلا أن يائير نجل نتنياهو دخل على خط المواجهة مؤازرا سموتريتش ومتهما بن كفير بعدم المسؤولية وأنه يقامر بمصير اليمين بسبب خلافات شخصية. السجال يأتي امتداداً لخلافات متراكمة بين نتنياهو وبن كفير شملت إدارة الحرب والاتفاقات المتعلقة بغزة ومطالب بن كفير بالمشاركة في دوائر صنع القرار الأمني وميزانيات الشرطة، إلا أن التوتر ازداد مؤخراً مع الهواجس الملازمة لقرب الانتخابات حيث يسعى نتنياهو إلى توحيد حلفائه لمنع ضياع أصوات يحتاجها للحفاظ على فرص تشكيل الحكومة المقبلة، بينما يريد بن كفير الحفاظ على قوته منفردا وزيادة وزنه داخل أي ائتلاف يميني. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: رحب بضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي صلاح عواودة، ومن حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ صلاح، هذه هي الانتخابات الأولى في إسرائيل بعد 7 أكتوبر، وما تلت هذا اليوم من أحداث ربما استثنائية في تاريخ إسرائيل، كل ذلك بتقديرك إلى أي مدى يجعل من هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أظن أنها مختلفة عن سابقاتها إلا بطبيعة النظام السياسي الحالي وبطبيعة الأحزاب المتنافسة فيها. يعني أما من ناحية الشكل والمضمون والتقنية لا خلاف، لكن هذه أكثر مرة أو يعني وصل فيها اليمين إلى التنافس على السلطة بدون أي وجود لليسار أو لليسار الوسط حتى في الطيف السياسي بشكل مطلق. يعني نحن نتحدث عن انتخابات بين اليمين واليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، وبالتالي الأجندة الموجودة أجندة الانتخابات هي أجندة يمينية بحتة، ولا يوجد يعني إمكانية لتنبؤ تغيير إيجابي على السلوك الإسرائيلي بناء على هذه الانتخابات. اللهم إذا فازت المعارضة فهناك ربما تأثير على سلوك الحكومة أو شكل الدولة داخلياً، لكن من حيث الخارج فأولا تأثير 7 أكتوبر، ثانيا تأثير صعود اليمين في العقود الأخيرة هو في ذروة جديدة وهو مستمر في هذا الصعود، وبالتالي اعتبار الانتخابات حاسمة أو مصيرية بالنسبة للكيان أعتقد أنها ليست يعني تقديرات صحيحة. ربما بالنسبة لنتنياهو هذه انتخابات مصيرية، فهي إما أن

0: تدفعه إلى سدة الحكم السياسي مرة أخرى أو تنهي مسيرته السياسية وحتى ربما السجن.
1: أستاذ إيهاب، حضرتك كيف تقرأ هذا الخلاف في هذه المرحلة وهذا التوقيت داخل المعسكر اليميني الإسرائيلي؟
2: يعني بداية النقطة متفق مع ما قاله الأستاذ صلاح، يعني هي قضية ما بين يمين شعبوي وما يمين استراتيجي، يمين شوي بفكر. فبالتالي الانتخابات في حد ذاتها هي ما حول الذهاب من دولة الطوارئ الموجودة الآن، العودة إلى دولة المؤسسات، هذا ما يعني يتبارز به هذين اليمينين بشكل أدق. فالآن حول كل جزئية ما يجي وجوهر الأزمة بين نتنياهو وبن غفير حول مفهوم الوحدة بين هلالين، أنا باعتقادي أن هذه ليست هي الجوهر، بل هي معركة على هندسة معسكر الائتلاف بشكل أدق ومعسكرة هذا اليمين الشعبوي ومن يملك حق توزيع أصواته. هذه هي النقطة الجوهرية الآن. الجديد بأن نتنياهو للمرة الأولى منذ سنوات لا يواجه فقط المعسكر المضاد له، بل سوق انتخابي يميني متعدد اللاعبين لا يستطيع ضبطهما بالكامل. يعني فبالتالي هي مشكلته هي ليست تراجع المعسكر الذي يحكمه، بل هي تفتت هذا المعسكر بشكل أدق، لأنه مأزق نتنياهو اليوم الليكود نفسه ليس في أفضل حالاته. متوسط الاستطلاعات اللي تعرضها التلفزيونات الإسرائيلية القنوات الإسرائيلية يضعه في نحو 22 مقعد تقريبا، أيزنكوت يتصدر هذه الاستطلاعات بمتوسط 24 مقعد. في الوقت نفسه تتكاثر على يمين الليكود عناوين سياسية مستقلة، بن غفير، سموتريتش، أوفر فينتر جديد كذلك وهو أحد مهندسي كل الحرب الإبادة في داخل غزة، إضافة إلى محاولات وحسابات انتخابية أخرى. وهذا تحديدا أنا باعتقادي هي النقطة الأهم، لأن هذا يعيدنا مباشرة إلى تراوما عام 92، عقدة انتخابات عام 1992 اللي بدأ نتنياهو نفسه باستحضارها بكثافة في الآونة الأخيرة. يومها فاز حزب العمل ب 44 مقعد مقابل 32 مقعد للليكود، وبسبب حزب هتحياء اليميني الذي فشل باجتياز نسبة الحسم لم يستطيع اليمين بأن يشكل حكومة. لذلك تحديدا يستخدم نتنياهو التاريخ اليوم هذا باعتباره أداة تعبئة، لا يريد أن يصبح اقتراع شخص يميني ضد الليكود في النهاية صوتا، هذا ما يحاول أن يروج إليه بنيامين نتنياهو، صوتا يساعد خصومه على تشكيل حكومة. لكن هنالك فارق مهم عن عام 1992، أن الخطر الحالي ليس حزبا صغير واحد فقط، بل تفكك احتكار بنيامين نتنياهو لإدارة اليمين، الأمر الذي كان يعني ربما يحاول دائما أن يقوم به على مدى كل هذه السنوات، وقام بهذه المحاولة فيما مضى في عام 2018 على سبيل المثال بجمع ما بينهما وجمع حتى بنت آنذاك في داخل ائتلاف معين. لهذا السبب يمكن القول أن التفسير على إصرار بنيامين نتنياهو على الجمع ما بينهما هو حسابي وبسيط. سموتريتش في موجود في منطقة حساسة انتخابيا، نتنياهو يخشى ضياع أصواته إذا اقترب من نسبة الحسم أو سقط بدونها، لهذا السبب هو يقوم بهذه الحملة ضد بن غفير ومع هذه الوحدة، وبالتالي يعني يخشى أو يستعمل أداة بأن يقوم أيزنكوت بتركيب حكومة. لاحظ أنها نفس الكلمات التي يستعملها بن غفير، أي مسألة عدم ثقة كذلك موجودة ما بين الطرفين.
1: عند هذه النقطة
2: بن غفير يخشى أن يستعمل هذه الوحدة لحكومة ائتلاف، فقط أنه الفكرة أستاذ محمد. ونتنياهو يخشى أو يروج بأنه إذا سقطت هذه الوحدة سوف يأتي أيزنكوت إلى الحكومة.
1: أستاذ صلاح، بتقديرك ما الذي يدفع نتنياهو إلى طرح هذه الفكرة الآن، خوض الانتخابات معسكر اليمين بقائمة موحدة؟ هل هو حريص بالفعل على هذا المعسكر ومقاعد المعسكر في الكنيست واستمرار حكم هذا المعسكر، أم هناك مصلحة شخصية برأيك؟
0: لا، هي بالتأكيد مصلحة شخصية إضافة للمصلحة المعسكر، يعني بحساب الأصوات وحساب موازين الانتخابات. هذه قاعدة انتخابية بأن الأحزاب التي تنتمي إلى نفس الفكر أو التي تستقي ناخبيها من نفس النبع أو من نفس الوسط عندما تتحد في قوائم مشتركة تجمع ناخبيها وتستفيد من

0: كل الأصوات ولا تتبدد، وإذا ترشحت متفرقة تبدد هذه الأصوات، وإذا كان هناك من لم يبلغ نسبة الحسم من هذه الأحزاب فأصواته تذهب إلى المعارضة، تذهب إلى التيار الآخر أو الكتلة الأخرى، وهذا ما تحدث عنه الأستاذ إيهاب جبرين، وهو ما يحذر منه نتنياهو دائما من أن يكون هناك تبديد للأصوات ويستفيد منها تحالف المعارضة، تحالف أيزنكوت، وخصوصا الأحزاب التي تستقي من نفس النبع، من نفس المادة التصويتية للجمهور الاستيطاني، للجمهور اليهودي، حزب ليبرمان وحزب بنت، هؤلاء ينافسون على نفس اليمين، نفس اليمين الديني، نفس اليمين الاستيطاني، وبالتالي يسعى نتنياهو جاهدا ليضمن بقاء الحزب، بقاء الكتلة أو الكتلة التي تدعمه، الكتلة الحاكمة، التحالف الحاكم، وبالتالي بقاؤه هو شخصيا، لأنه كل هذه الأحزاب الجديدة والقديمة في هذا المعسكر كلها داعمة لنتنياهو، وآخرها حزب فاينتر عميخ إسرائيل الذي أنشئ جديدا أيضا ينافس على نفس أصوات بن كثير وسموتريتش وبنت وفيجلين، لذلك يسعى نتنياهو إلى تجميعهم جميعا، لأنه يرى بأنه هو يفقد كليكود يفقد أصوات، وهو وصل إلى نقطة حضيض جديدة، يعني نزل عن 20 مقعد حسب استطلاعات الرأي، وفي المقابل إذا كانت أحزاب اليمين الاستيطانية أيضا ستفقد من قوتها بسبب هذا التنافس وعدم الوحدة بينها، فهذا منذر بشكل كبير بسقوط المعسكر وتلقائيا سقوط نتنياهو، يعني عدم عودة نتنياهو إلى الحكم وعدم قدرته على تشكيل حكومة وعدم وجود تحالف يميني قوي كما كالتحالف الذي حصل عليه عام 2022 يعني نهاية مستقبل نتنياهو السياسي، وكما قلت ربما يؤدي به إلى السجن في النهاية.
1: أستاذ إيهاب، كيف يمكن أن نفهم رفض بن كثير الانضمام إلى قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة، وهل يمكن أن يكون رفضا تكتيكيا لتحقيق مكاسب ما؟
2: هذا وارد بالمناسبة، قد يكون هنالك لعبة ما بين بن كثير وبن يمين نتنياهو في محاولة لتبيان وكأن هنالك بعد ما بين الطرفين، وأين ذلك في انتخابات عام 2022؟ قصة الصورة على سبيل المثال، عام 2022 نتنياهو رفض أن يأخذ صورة مع بن كثير، يعيد الآن ذلك بن كثير بكرة أخرى، بلعبة أخرى، بمعايير معينة، بأنه لا يريد أن يجلس تحت طاعة أو يقدم صك الطاعة لبنيامين نتنياهو، ولكن هنالك كذلك أبعاد أخرى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. نتنياهو يريد بعد آخر في مستوى أعمق، تقليل عدد مراكز القوة المستقلة داخل اليمين، قائمة واحدة لبن كثير وسموتريتش أقل وجع رأس، أسهل سياسيا من وجود حزب بن كثير مستقل قوي، سموتريتش مستقل، فينتر مستقل، قوائم أخرى تتنافس جميعها على تعريف اليمين الحقيقي. فبالتالي نتنياهو لا يريد أو أن يدير الانتخابات فقط بمنطق كم مقعدا يملك اليمين، بل أيضا أين توجد هذه المقاعد، هذه نقطة راحة بالنسبة لبنيامين نتنياهو. السؤال، لماذا يرفض ذلك بن كثير؟ لأنه ليس بن كثير عام 2022 بكل بساطة. أنا أعتقد بأن الخلاف الشخصي مع سموتريتش، يعني أنه نضع أن هناك خلاف شخصي مع سموتريتش وحده ناقص، هنا يجب أن نتذكر عام 2022 كان هو رقم 2 لأن سموتريتش كان مركز القوة، الآن بن كثير هو مركز القوة، وبالتالي يعني محاولة ضرب أو سد رد ما بين الطرفين ليس فقط، أنا باعتقادي بأن بن كثير يقول بأن الاستطلاعات والدراسات الداخلية تظهر بأن اتحاده مع سموتريتش بالضبط زي ما ذكر في التقرير يؤدي لخسارة 3-4 مقاعد، لأنه بعض هاي الناخبين لن يصوتوا لهذه القائمة المشتركة، بالتالي فينتر سوف يستطيع أن يدخل إلى داخل هذه اللعبة السياسية، وبالتالي هذا أريح لبنيامين نتنياهو. ولكن الأهم أنه ادعى أن نتنياهو نفسه ناقش معه سابقا صيغة مختلفة، أن يتحد سموتريتش مع أوفر فينتر بينما يخوض بن كثير الانتخابات بصورة مستقلة، فلماذا لا يقوم بذلك من منطق بن كثير ووجهة نظر بن كثير؟ وتسمى يهودية الآن لم تعد مجرد الجناح الأكثر تطرفا داخل الصهيونية الدينية فقط، بن كثير الآن يحاول تحويلها إلى حزب يمين شعب

0: قوي مستقل، ناخبون شرقيون، شباب، ناخبو الهوامش أو البريفيريا كما تسمى في داخل إسرائيل، بعض ناخبي الليكود كذلك يتنافس عليهم، جمهور أمني متشدد الاستيطاني، وليس فقط جمهور مستوطنات الكلاسيكي والصهيونية الدينية الكلاسيكية اللي بتنافس عليها سموتريتش. لهذا السبب هو يرى بأن هذا الاتحاد قد يخسره ويعيده إلى خانة قديمة، سموتريتش وبنغفير والدمغة الموجودة على صباح التي يحاول أن يتخلص منها ويروج نفسه. وأنا باعتقادي أحد أهم الأمور كذلك بأنه ينظر إلى ما بعد بنيامين نتنياهو. المنافسة الآن هي ليس فقط على هذه الانتخابات بل إلى اليوم التالي لبنيامين نتنياهو. بنغفير الآن لا يستطيع أن يقولها، ولكن في مرحلة ما هذا اليمين سوف تظهر منه أصوات ترى بنفسها بأن أحق في تركيب حكومات وتشكيل حكومات،
1: وهذا
0: سموتريتش، بنغفير، أسماء واردة.
1: وهذا ربما يجعل مهمة بنيامين نتنياهو أصعب أستاذ صلاح في توحيد معسكر اليمين. نتنياهو قال سيجتمع بسموتريتش وبنغفير خلال الأيام المقبلة للاتحاد، وهذا ما ينتظره جمهور اليمين كما قال. هل ستكون مهمة سهلة برأيك؟
2: لا أعتقد أنها مهمة سهلة على نتنياهو، ورغم الرفض المعلن من كتلة بنغفير لأي تفاوض أو أي حديث عن الاتحاد، إلا أنه في السياسة لا يوجد يعني مسلمات، دائما أبواب الحوار مفتوحة وفرص الاتفاق مفتوحة. إذا فهمنا دوافع بنغفير تحديدا، يعني نحن شرحنا لماذا نتنياهو يحرص على وحدة اليمين، نعرف مصلحة سموتريتش من الاتحاد، لكن لماذا بنغفير يصر على الخروج وكيف يفكر بنغفير؟ هذه مهمة. بنغفير كما تحدث الأستاذ إيهاب أنه بنغفير ليس بنغفير عام 2022 الذي كان نتنياهو لا يريد أن يتصور معه. بنغفير الآن هو الشخصية الأبرز في حكومة نتنياهو ولديه شعبية غير مسبوقة في داخل الكيان الصهيوني، الجماهير التي يخاطبها، المستوى الشعبوية الذي فاق نتنياهو، تفوق فيه كثيرا على نتنياهو، يشعر أنه هو القائد الحقيقي لليمين في إسرائيل، ويرى بأن باقي اليمين يريد أن يركب على ظهره ويريد أن يستفيد من قوته ويشارك في هذا التأثير وهذه القوة، وبالتالي هو يريد أن يفرض شروط تلائم مكانته كما يراها، تلائم قوته السياسية. فأعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك اتفاق وحدة، ولكن بإعطاء بنغفير مكانة أكبر تجعله يمثل كتلة برلمانية أكبر بكثير من حجمه الذي يمثل الآن، وبحيث يصبح هو القائد إذا لم يكن القائد الأول لليمين في الكنيست أن يصبح القائد الثاني بعد نتنياهو، وبالتالي يتفاوض على كراسي وعلى وزارات من موقع القوة الثانية في الحكومة القادمة. وهو تحدث في لقاء تلفزيوني عن هذا وقال نحن نطمح إلى الحصول على وزارة الدفاع وعلى وزارتين على الأقل، يعني وزارة الدفاع ووزارة أخرى من الوزارات السيادية، وأن نكون أعضاء ثابتين في الكابينيت المصغر، وبالتالي هو يتحدث بهذه النفسية. فإما أن أذهب وحدي أنا وأكون صادق مع جمهوري وأحافظ على قوتي وأنا لن أخسر في ذلك، أو أن تأتوا معي وتستفيدوا لكن أنا أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون، يعني ادخلوا الكنيست جيد أنا أضمن لكم أن تدخلوا الكنيست وأن لا تخسروا أصوات وأن تزيدوا أعضاء الكنيست بالنسبة لكم، لكن أيضا أنا يجب أن أستفيد من هذه ولا أضحي. يعني المطروح والذي ناقشه يائير نتنياهو في الأمر وهاجم بنغفير وقال أنت تضحي بمصلحة الكتلة كاملة الجوش من أجل كراهيتك لسموتريتش، والذي عبر عن بنغفير حقيقة هي غوتليف عضو كنيست من الليكود التي قالت من حق بنغفير أن يطلب ذلك، يعني أنتم تريدون أن تنقذوا سموتريتش فسموتريتش هو من يدفع ثمن، أنتم ادفعوا ثمن لغفير، لماذا تريدون من بنغفير أن يقدم لكم أن يدفع ثمن لكم لينقذكم وأن ينقذ معسكركم وعلى حسابه ادفعوا له. وبالتالي هذا ما يبحث عنه بن كثير، يريد أن يكون هو الشخصية الأقوى، هو يموت في الكاميرا، يموت في الاستفزازات، يموت في الظهور كزعيم، وبالتالي حققوا لي رغبتي في أن أكون زعيما وأن أتحد
1: في ظل هذا الطموح أستاذ إيهاب، وفي ظل الخلاف الحالي وما تفضلت به قبل قليل بأن بن كثير ينظر إلى المسألة باعتبار اليوم التالي لبنيامين نتنياهو، كيف يمكن استشراف مستقبل معسكر اليمين الإسرائيلي في المرحلة المقبلة؟
0: يعني

0: المرحلة الحساسة، لكن انتخابيا المسألة أكثر تعقيدا. هنا النقطة التي يجب، بداية القوائم لم تحسم حتى هذه اللحظة، فمن جهة، من جهة أخرى التعدد بحد ذاته قد يكون مفيدا إذا اجتازت جميع الأحزاب نسبة الحسم، لأنه إذا قام فينتر وسموتريتش وبنغفير، هو أي نعم وجع راس لبنيامين نتنياهو من جهة، ولكن الحكومة نوعا ما ممكن أن تكون مضمونة ويسمح لليمين بجمع أصوات ناخبين مختلفين لا يريدون التصويت للليكود أو لبعضهم البعض. المشكلة تبدأ عندما، وهذه النقطة الحساسة، عندما توجد 3 أو 4 أحزاب تتنافس حول نسبة الحسم، فيجلين، فينتر، سموتريتش بطبيعة الحال. لأن لذلك المعادلة أنا باعتقادي الآن أنه التعدد، أي نعم ليس بالضرورة ضعف، ولكن حرق الأصوات هو الضعف بحد ذاته، وهذه النقطة الأكثر حساسية. وهنا تحديدا موضع الخلاف بين نتنياهو وبنغفير. نتنياهو يقول بأن الاتحاد سوف يمنع حرق الأصوات هذه، بنغفير يقول العكس، بأنه إجباره على الاتحاد مع سموتش سوف يطرد أصواتا أكثر من هذا المعسكر. فلهذا السبب أنا لا أقرأ المواجهة باعتبارها بداية انهيار اليمين الإسرائيلي والائتلاف الإسرائيلي تحديدا، بالعكس يمكن القول بأن هنالك يمين قوي إيديولوجيا لكنه يعاني من أزمة تنظيمية قيادية، قد لا يستطيع تشكيل حكومة بطبيعة الحال، ولكن هذا قد يساعده بأن يكون معارضة قوية للحكومة التالية. ولهذا السبب بنيامين نتنياهو يرى هذا الأمر ويستشرفه، ولهذا السبب بدأ يسمع بأن حكومة ائتلاف وحدة وطنية هو أمر وارد بكلمات كهذه وأخرى، وحتى لو لم يكن بشكل مباشر عفوا، إنما عبر قنوات مختلفة لكي يمرر هذه الرسالة. التحول الحقيقي أنه نتنياهو كان لسنوات مدير حركة المرور داخل هذا المعسكر، بقرر مين يتحد، مين ينسحب، مين يحصل على شرعنة، من يصبح خطر على المعسكر. اليوم بن غفير يقول له عمليا، أنت لم تعد وحدك من يقرر شكل اليمين. أنا باعتقادي هذه هي النقطة الحاسمة، نقطة الضعف، أي نعم مثل عام 92، وبالتالي حتى وإن كان هنالك هذا الائتلاف سوف يجلس بالمعارضة، غالبا سوف تكون معارضة شرسة إذا كان فيها الكثير من الأحزاب.
1: نعم أستاذ صلاح، في دقيقة، ضمن السيناريوهات المنتظرة لهذه الانتخابات المرتقبة، طبعا ليس هناك سيناريو جيد للفلسطينيين في الضفة وغزة نتحدث، ما السيناريو الأقل ضررا بالنسبة لهم؟
2: السيناريو الأقل ضرر للفلسطينيين هو فوز نتنياهو مرة أخرى، لأن فوز حكومة أيزنكوت ومجيء وجود جديدة سيعطي فرصة للإدارة الأمريكية وللحكومة نفسها لتسويق نفسها في العالم مرة جديدة دون أي تغيير إيجابي لصالح القضية الفلسطينية. يعني سيستمر الإجرام، سيستمر العدوان، لكن وكأنه سيعطي مهلة أنه وقفوا وفكروا، يمكن هذه الحكومة تكون أحسن، هذه حكومة مختلفة، هذه حكومة مركباتها أفضل. وهناك تجربة في حكومة نفتالي بنت التي غيرت نتنياهو قبل الحكومة الأخيرة، أيضا مارست نفس الأدوار، نفس الجرائم ضد الفلسطينيين، لم تغير في الواقع شيء، وإلا فقط تغييرات داخلية ويعني تداول للسلطة داخل إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي صلاح عودة، وأشكر ضيفي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. الشكر أيضا مشاهدينا الكرام موصول لكم، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: Free Palestine!
14: Free Palestine!
13: Free Palestine!
14: Free Palestine!
13: Free Palestine!
15: Free Palestine!
13: Free Palestine!
15: Free Palestine!

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي
7: أسرع وقت ممكن
8: وهم يعتدون الآن.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

عاصمة الطعام والفن والثقافة غازي عنتاب، حيث عاشت أولى الحضارات في ملتقى بلاد الرافدين والبحر الأبيض المتوسط. الطرق تأخذنا إلى الماضي، إلى آثار الحضارات، فتنعش الروائح العابقة ذاكرة التاريخ في أذهاننا. من هذه الأزقة التي تفوح فيها روائح التوابل، نخرج في رحلة عبر الذاكرة لنتعرف فيها إلى الحضارات.

0: هنا على ضفاف نهر الفرات في مدينة زوكما الأثرية عثر على لوحة الفسيفساء المشهورة عالمياً الفتاة الغجرية. قام أصحاب الحضارة بتحويل التاريخ إلى لوحات فنية فريدة عبر الفسيفساء الأرضية واللوحات الجدارية. من أين أتت هذه الحجارة؟ وكيف رسمت اللوحات الجدارية والفسيفساء؟ وما قصتها التاريخية؟ أسئلة نوجهها إلى عالم الآثار البروفيسور كوتامش كيركاي. مرحبا.
1: مرحبا بكم. نحن الآن في منطقة السكن في مدينة زيوغما، أي المدينة الأثرية الكبيرة. هناك منازل من العصر الروماني. المدينة كبيرة جداً ومناطق السكن واسعة جداً فيها. يمكننا إجراء حفريات بنسبة معينة كل عام، وما ترونه الآن هو جزء صغير جداً من منازل المدينة. هذه المنازل تعود إلى عائلات ثرية نسبياً، وهي عائلات رومانية. تتكون المنازل من فناء أو اثنين. أهم جانب لهذه المنازل بالنسبة إلينا هو الفسيفساء التي جعلت العالم يعترف بزيوغما. حول أفنية المنازل بنيت وحدات سكنية. أهم الأماكن هي القاعات الكبيرة التي يتناول الطعام فيها وتعقد فيها الاجتماعات، وتعتبر هذه المناطق الأكثر بروزاً. الفسيفساء تحتوي على بعض المشاهد من الأدب اليوناني والعصور القديمة، بما في ذلك المشاهد من المسرحيات الإغريقية. عندما تأتون إلى غازي عنتاب وتزورون المتحف، ستجدون أن معظم المشاهد التي تحتوي شخصيات وكذلك المشاهد الأدبية في الفسيفساء التي تم اكتشافها في زيوغما مستوحاة من الأساطير والنصوص الأدبية.
0: وماذا عن تاريخ هذه المدينة ولأي عصر ترجع؟
1: تاريخ زيوغما يعود إلى ماض بعيد جداً. أقصد أن هناك مستوطنات في هذه المنطقة منذ فترات طويلة، ولكننا ووفقاً للأبحاث التي أجريناها في السنوات الأخيرة نعتقد أن لها تاريخاً يمتد إلى ما قبل الألفية الأولى قبل الميلاد. إنها مدينة تمتد على جانبي نهر الفرات، تسمى أبامي، واستوطنتها القوات المقدونية. لقد حدث اندماج بطيء بين المجموعات السامية الموجودة مسبقاً هنا، حيث بدأوا تدريجياً بنسيان لغتهم الأصلية وتعلم اليونانية. تحولت المستوطنة المحلية التي نشأت هنا إلى نموذج للمدينة اليونانية التي نسميها بولس. كان الهدف الرئيسي هو تنشيط الاقتصاد وزيادة تداول النقود وإدخال نظام اقتصادي يعتمد على النقد لتحفيز السوق ودخول الفضة والذهب في الدورة الاقتصادية. زيوغما تعني الممر، لهذا السبب كانت نقطة مهمة جداً على مر التاريخ. في تلك المدة كانت هناك منطقتان مقدستان في المدينة. بعد وصول الجيوش الإسلامية اعتقدوا أن هناك قلعة، ومع ذلك فإنه وبعد

0: ازيك مايك من شو الإدعان بيرموزي؟
1: نعم، هناك فسيفساء تعرف بفتاة الغجر والتي جعلت زيوغما مشهورة. إنها جزء من عمل فني على أرضية صالة لطعام الضيافة في منزل كبير. سبب تسميتها بالغجر يعود إلى ما قاله العمال الذين كانوا يحفرون في ذلك الوقت، لأنهم رأوا أنها تشبه الغجر. ثم ظهر تفسير آخر يقول إنها قد تكون فتاة غجرية. هذا الأمر كان وصفا جيدا لهذه الفسيفساء. هناك النساء كن يرقصن في تلك الفترة. في السنوات الأخيرة استرجعت هذه الفسيفساء وقطع أخرى من أمريكا بجهود وزير الثقافة. من بين هذه القطع كانت شقيقة لفتاة الغجر وشخصية أخرى، وهي تمثال صغير. تم وضع تمثال مارس في الكأس، وهو أحد الأعمال الفنية. ربما ذهب السكان وهم يظنون في قرارة أنفسهم أنهم ربما يعودون مرة أخرى بعد الهجوم. في الواقع إنه عمل ذو قيمة أثرية تعود إلى فترة أقدم، أي أنه تمثال كان ذا قيمة أثرية حتى في العصور القديمة. هنا يظهر لنا أن ما وجدناه في هذه المنازل قطع أثرية تظهر خاصية التجميع التي تحمل قيمة أثرية. هذا العمل عاد إلى داخل المنزل بعد 150 عاماً من تاريخ صنعه. على الرغم من أنه يبدو وكأنه تمثال، فإنه في الواقع إكسسوار إضاءة يحمل مصباحاً. إنه تمثال زخرفي يمكنه حمل كمية كبيرة من الشموع في يده، ولكن وظيفته هي الإضاءة. هناك أيضاً تمثال آخر من نفس التاريخ أنشئ بنفس الغرض ويحمل شمعة في يده. إنه عمل جميل حقاً وسيكون رمزاً أيضاً. إذا كان صاحب المنزل يحتضن تمثال إله المريخ لديهم، فإن لديه علاقة بالجيش. إننا نكتسب المعلومات من خلال هذه الاكتشافات.

هنا على ضفة الفرات يأخذنا النهر إلى نقطة أخرى من التاريخ، إلى قلعة الروم التي تصارعت الحضارات للسيطرة عليها حتى بات يطلق عليها اسم لؤلؤة الفرات.

0: يروى أن يوحنا وهو أحد حواري المسيح عيسى عليه السلام أقام في الجرف الصخري في قلعة الروم خلال العصر الروماني، ونسخ فيها الإنجيل وخبأ النسخ في إحدى مغارات الجروف قبل أن ينقلها في وقت لاحق إلى بيروت.
1: ونبحث مع أستاذ تاريخ الفن مسعود دلافر أهمية قلعة الروم التي كانت مركزاً لعقائد الحضارات أيضاً في التاريخ.
2: يعتقد أن قلعة الروم حالياً اتخذت هيئتها بشكل كبير من العصور الوسطى، تشمل المباني التي يمكن رؤيتها في القلعة اليوم كنيسة القديس نارسيس ودير بارشفما والعديد من بقايا المباني والسرادقات والآبار والحفر. أظهرت الأبحاث أن المنطقة حكمت من قبل الملك الآشوري الثاني سلمان زار في القرن الثامن قبل الميلاد، وبسبب أهميتها الاستراتيجية خضعت لاحقاً لسيطرة الحثيين ثم الميديين والفرس، بعد ذلك خضعت لسيطرة الرومان، وفي الفترات اللاحقة حكمها المماليك والسلاجقة والعثمانيون أيضاً. المباني الواقعة على الأرض في القلعة تعود إلى الفترة من القرنين الثاني عشر والرابع عشر، ويتم التأكيد على أن أقدم معلم فيها هو الخندق. نظراً لكون القلعة قلعة محصنة، تم بناء سرادق كبير لتلبية احتياجات المياه في حالة وجود أي حصار محتمل، وقد رصفت جدرانه وحفر بعمق 75 متراً في فترة الرومان. وفي الفترة بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر تم بناء الكنيسة التي تحمل اسم الشاعر القديس نارسيس، وكانت مبنية بتصميم مستطيل في الاتجاهين الشرقي والغربي. ويوجد أيضا دير مؤرخ من نفس الفترة تم بناؤه بواسطة القديس بارشمان من اليعقوبيين. هناك نقش على الواجهة الشرقية ورموز على أشكال الحيوانات على الواجهة الخارجية. القلعة كانت موقعاً حصيناً، ولذلك هناك بوابتان معروفتان، إحداهما باتجاه الشرق والأخرى باتجاه الغرب.

0: كيف بنيت هذه القلعة وسط التضاريس الصعبة والمعقدة في هذا المكان؟
1: مستحكم بير إنشاء ديليو.
2: بنيت القلعة في موقع حصين، قلعة تحيط بها الطبيعة الخلابة والجبال الصخرية الشديدة على ثلاثة جوانب، وتحيط بها بحيرة زمرود، وهذا الموقع هو من عجائب الطبيعة والإنسان. في القرن الثاني عشر تم حفر خندق كبير في الجزء الجنوبي من القلعة لأغراض الدفاع. تم تحقيق هذا من أجل تعزيز دور القلعة في الدفاع، خصوصاً أثناء عهد المماليك وفيما بعد في عهد العثمانيين، حيث أخذت دوراً مهماً في عبور نهر الفرات من الناحية اللوجستية. نظراً لإمكانية الوصول من النهر وموقعها الاستراتيجي بالقرب من طرق التجارة، كانت المنطقة مركزاً تجارياً هاماً في العديد من الفترات. كما ذكرنا سابقاً، تحتوي القلعة على بوابتين، وتم حفر خندق كبير في الجنوب مما أدى إلى قطع الاتصال البري، مما جعلها منطقة آمنة ومحصنة.
0: وما أهميتها بالنسبة للمعتقدات المختلفة؟
2: كانت هذه السلامة مهمة أيضا من الناحية الدينية. في الواقع، بعد أن وصلت القلعة إلى العثمانيين، بدأت بالطبع في استضافة سكان من مختلف الأديان، وقد كان وصول الإسلام إلى هذه المنطقة فرصة لليعقوبيين والنصارى. بعد هذه الفترة حدث تقارب بين السوريان والمسلمين. بعد السيطرة على القلعة منحت الحرية الدينية للمسيحيين، ولم تدمر المباني الدينية أبداً، وحتى في الأوقات التي لم تكن تستخدم فيها بعض المباني لم تهدم، واستخدمت بدلاً من ذلك كمساجد. يقال إن الرسول يوحنا من تلاميذ يسوع المسيح قد استخدم غرفة منحوتة في الصخور في العصر الروماني كمكتب لنسخ الإنجيل، ويعتقد أن هناك مكاناً نسخ فيه الكتب، على الرغم من أنه لم يثبت ذلك بشكل قاطع.
0: وللتعرف إلى مطبخ غاز عنتاب الغني والمدرج ضمن شبكة المدن المبدعة في اليونسكو، حيث تجد الأراضي الخصبة على طول نهر الفرات نفسها في أجمل صورها على الموائد.

0: إلا وتتبادر إلى الأذهان هوية ساطعة تميزها عن بقية المدن العريقة الأخرى، الطعام اللذيذ. فالفستق العنتابي يزين الموائد بلونه ونكهته ورائحته، وآثار الحضارات الماضية باقية في النكهات الفريدة الخاصة بالمدينة.
1: نتحدث مع الطاهي الخبير أهمت أويغون عن مطبخ غاز عنتاب، أحد أهم مراكز تذوق الطعام في العالم وأنواع المأكولات الشهية والحلويات اللذيذة فيه.
0: لماذا تميز مطبخ غاز عنتاب في المقدمة بين المطابخ العالمية؟
2: تحتضن غاز عنتاب التي كانت موطنا للعديد من الحضارات ثقافة ومطبخا غنيين ترك لنا تراثا ثقافيا ثريا. يوجد العديد من المواد التي ترونها هنا في هذه المنطقة ذات التربة الخصبة قرب نهر الفرات، وهذا يجعل مطبخنا متنوعا جدا وتقديمها للناس في وجبة متوازنة. لذا فإن مطبخ غاز عنتاب ذو أهمية كبيرة، ونتيجة لذلك أدرجت كمدينة للطعام من قبل اليونسكو. نحن نواصل العمل للمضي قدما في هذا الصدد. إذا كنت ترغبين فلنتحدث الآن عما يوجد في مطبخنا. هناك نوع من العدس المحلي يسمى ماليتا، إذا أزيلت القشرة فسيتحول إلى عدس أحمر يستخدم في صنع الحساء. على سبيل المثال هناك كفتة ماليتي وشوربة ماليتي. السماق أيضا نوع من التوابل نستخدمه في حسائنا وسلطات البصل والفطائر. بجوارها ترون الفريكة، تحصد الفريكة عندما يكون القمح أخضر بعض الشيء، ثم تعرض للحرارة فوق النار وتدخن مثل هذه. إلى جانبها ترى الفلفل الحلو المطحون الخاص بنا، نسميه الفلفل الحلو الحريري. إنه كذلك نوع مهم من التوابل، يمكننا استخدامه مع توابل أخرى في أطباقنا ووضعه فوق الطعام مع الزيت.

0: نزيب بلغسنده.
1: هذا أيضا شيء خاص بنا، وهو نوع من الزيتون نحصل عليه من منطقة نزب، زيتون القطران ذو جودة عالية وزيته لذيذ للغاية. لدينا الفطيرة المحلاة المصنوعة من هذا الجبن دون ملح، ولدينا أيضا الطماطم الحلوة الخاصة بمنطقتنا، هذا أيضا مهم جدا وسجل في مطبخنا. لدينا أيضا نوع من الخضروات نستخدمه في المخللات وغيرها. كما ترون هنا هي طبق يحتوي على الجوز والفستق وغيرها، إضافة إلى البرغل واللحم لقد تحدثنا عنه من قبل. وهذه أيضا وجبة مميزة جدا عندنا نسميه الينازيك، اليد الناعمة. هناك أسطورة عن هذا الأمر، يقال إنه عندما زار السلطان سليم الأول عنتاب جهزت الموائد وقدمت له هذه الوجبة، فأعجب بهذا الطعام وقال: الأيدي التي أعدت هذا الطعام هي أيدي الناعمة. ثم قرر أن يأخذ الطاهية إلى المطبخ السلطاني، إذ أعجب بهذا الطعام، وبهذه الطريقة ضمن هذا الطبق في مطبخ القصر. كما تعلمون هناك أمر مهم جدا في ثقافتنا، وهو أنه يجب ألا يهدر الطعام. نستخدم البقدونس والثوم والبصل وغيرها بشكل جيد في هذا الطبق، ويمكن تناوله مقبلات مقلية في زيت الزيتون.

0: إذن ما قصة طبق يوالاما؟
1: اليوفالاما هي الأخرى وجبة مهمة لنا وتحتوي على مكونات متنوعة. هنا ترون قطع اللحم المكعبة والحمص والأرز وما إلى ذلك. إنها وجبة تؤكل عادة في الإفطار بعد صلاة العيد عندما نعود إلى المنزل. من الناحية الظاهرية تشبه الشوربة، ولكنها بالنسبة إلينا ليست شوربة بالمعنى المطلق، بل هي وجبة رئيسية. إنها وجبة اجتماعية جداً، حيث لا يمكنك صنعها وحدك لأنها تتطلب كثيراً من الجهد. يجتمع الجيران والأهل والأصدقاء والأقارب معاً ويحضرون هذه الوجبة. إنها وجبة خاصة جداً تجمع العائلة بأكملها وجميع جيران الحي في مكان واحد.

0: Burada görmüş olduğunuz çekilmiş pirincimiz var.
1: تحتوي على الأرز المطحون كما ترون هنا والفلفل الأسود والملح وكمية قليلة جدا من البصل المقطع، ونستخدم لحوما خالية من الدهون إضافة إلى ذلك. نخلطها جميعا جيدا ونعدلها بهذه الطريقة. بعد ذلك نأخذ قطعا صغيرة مستديرة من العجينة التي حصلنا عليها ونسلقها في وعاء البخار وليس في الماء، ثم تكون جاهزة. ثم تطهى هذه الكرات المطهوة في البخار مع اللحم والحمص لبضع دقائق أخرى. مرة أخرى ترون هنا مجموعة حلويات مهمة جدا لمطبخنا. في مطبخنا هنا نعرض القليل منها لأنه ليس لدينا فرصة لوضع كثير من الأصناف، حضرناها وفقا لإمكانياتنا. هذه نطلق عليها البقلاوة المربعة المميزة، إنها نوع خاص جدا من البقلاوة. هنا ترون أيضا القطايف، وهي ذات رقائق رقيقة جدا وخاصة جدا، يمكنكم سماع خشخشتها. تصنع من رقائق عجين خاصة جدا وتحتوي على كمية وفيرة من الفستق والسكر. لدينا أيضا الفستق المحمص المالح الخاص بنا الذي يكون دائما في المتناول، لقد سجل باسمنا. هذا هو الشكل الطازج، يمكن العثور عليه طازجا. تزال القشور ليحصل على الفستق بهذه الطريقة.

0: Bu da çok özel bir tatlı. Altta sütlaç, üstte de zerde dediğimiz.
1: هناك ايضا حلوى خاصة جدا. الطبقة السفلية منها هي سوتلاتش أي مهلبية، والطبقة العلوية هي زردة تسميها سوتلاتش بالحليب، وتسمى أيضا سوتلاتش مبطن. لدينا أيضا الكريبيتش وهو نوع خاص جدا من البسكويت، له مكانة خاصة في مطبخنا ونقدمه للضيوف في جميع الأوقات والمناسبات.

يقول الرحالة العثماني الأشهر أولياء تشلبي يصف هذه المدينة: اللغة والقلم لا يكفيان لوصفها. هنا في غاز عنتاب حاولنا شرح ما تركته الحضارات من اللغات والأديان والأصول العرقية المختلفة عبر التاريخ.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوما مسرحا لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسمه وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: تروي الأرواح الحائمة فوق هذه الأرض السكينة والوئام التي لازمت الناس قروناً، ثم جاء يوم تسللت فيه أياد خفية أعملت التحطيم في وحدة عمرها 1000 عام، ظانة أن الظفر سيتحقق بضربة، بضربة واحدة.
1: 1916 yılında Lawrence bu bölgedeki çalışmalarında kısa vadede çözüm alamayacağını gördüğü için etrafındakilere şöyle bir şey söylediği nakledilir. Bu Türklerle Kürtlerin İslam kardeşliği o kadar güçlüdür ki bunları ayrıştırmak için tam 100 yıl çalışmak lazım.
0: في هذا الفيلم لن نروي الإرهاب كقصة عابرة، فلن نقف طويلا عند سبعينيات القرن الماضي ولا عند تلك البنادق التي حركتها دوافع شخصية، فالبندقية لا تنبت في تربة لم تهيأ لها. سنغوص مع جذور الإرهاب لنبحث في الأرض التي أنبتته وفي كل من قضى برصاصه في البقعة التي وعد أهلها بالحياة. سنكشف حدوده الإقليمية الحقيقية كما رسمها هو لنفسه لا كما قدمها للعالم، وسنقف على السؤال: لماذا خاضت تركيا على اختلاف حكوماتها معركة واحدة ضد الإرهاب بدون انقطاع؟ غير أن السؤال الأهم الذي يكتنزه هذا الفيلم: لماذا أراد الإرهاب أن يقيم دولة ولو قامت على أي بنيان كان ستكون؟ ومن هو الرابح الحقيقي من وراء ما ستخلفه من ركام؟ من سوريا حيث الإجابة لم تعد فرضية نناقشها بل مشهدا ماثلا نعيشه.
2: Osmanlı İmparatorluğu İslami fakat çok dinli, çok milletli, çok dilli bir imparatorlukken Türkiye Cumhuriyeti laik fakat tek dinli, tek dilli bir ulus devlet olarak şekillendi.
1: Osmanlı Devleti

صلب وصوب كانت مشعلاً يغشى المنطقة بأنواره، غير أن ظل الإرهاب أرخى سدوله على ذلك الضياء، فخمدت أشعته تباعاً وأوصد العلماء أبواب دورهم العتيقة.

0: بعد أن كسرت تركيا شوكة الإرهاب في المدن وأحكمت قبضتها على التهديدات الداخلية، كانت في الوقت ذاته تنتهي من إغلاق حدودها الجنوبية بجدار أمني منيع يحول بينها وبين أي خطر قادم من الخارج، غير أن الإرهاب لم يكن ليقطع دابره بهذه الخطوة فقط. لذلك طوت أنقرة صفحة الدفاع واستقبلت صفحات الهجوم شارعة في شن عمليات عسكرية متتالية خارج حدودها، مستهدفة الإرهاب في الشمال السوري لتجفيف منابعه هناك، الأمر الذي أسهم على المدى القريب في تحييد الجزء الأكبر من المخاطر المحدقة بالأمن الداخلي التركي. وسوف تطلع على المدى البعيد بدور استراتيجي يغير موازين القوى الجيوسياسية في الساحة السورية من جذورها.
1: Tabii Suriye iç savaşıyla beraber Suriye'de ortaya çıkan bir fiili durum ve proxy aktörlerin bir savaşı söz konusuydu. Bu konjonktürde PKK da DAEŞ'le mücadele adı altında Amerika Birleşik Devletleri ile bir pragmatist ilişki modeli gerçekleştirdi. Tabii burada Amerikalılar arasında mantıklı bir tercih var. Benim askerim öleceğine taşeron olarak kullandığım örgüt yapısı ölsün. Ve açık ve net söyleyeyim, Kürt gençler ölsün. Değil mi? Niye Amerikan askerinin hayatı daha kıymetli?
2: Ve buradaki tablo son derece netti. Suriye bölünecekti. Bu bölünme YPG'nin kontrol ettiği alanlar.

0: bin yıllık kardeşliğin fotoğrafına bakmak lazım. Anlık fotoğraflardan ziyade inancımızın ve itikadımızın, geleneklerimizin ve göreneklerimizin ne söylediğine bakmak lazım. Çünkü anlık politika yapıcılar bizi manipüle edebilirler, gençlerimizi ve gençliğimizi bizden çalabilirler. Bunlara karşı uyanık olmak lazım.
1: واليوم وبينما تشرع تركيا في فتح أبواب حقبة جديدة في هذه الأرض التي تختلج فيها المياه مجدداً في كل واد ومع كل حقبة بإرسائها كل سبل الانفتاح الذي بات درعاً يصون الوحدة التي يراد تمزيقها ويحطم الإدراكات الزائفة ويواجه مساعي الإفناء. إن الجراح التي أحدثتها عقود من الحرب غير المتكافئة وسياسات الهوية المفروضة من الخارج لا يمكن مداواتها إلا بالتفاعلات الحيوية الداخلية لهذه الجغرافيا. ولذلك فإن توجيه تلك المياه الواهبة للحياة نحو مجرى واحد لم يعد مجرد مسألة أمنية فحسب، بل هو إعادة ترسيخ لإرادة العيش المشترك الممتدة لقرون. وفي نهاية المطاف فإن جوهر هدف تركيا خالية من الإرهاب هو إعادة بناء لأقدم ميثاق اجتماعي لنا، الوحدة في قلب الكثرة.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحريه وبتمناها لكل اسير واسيره
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
5: والله شعور ما يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: انعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا احلى شعور لما ادعو كنت اقرا في قران الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

3 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يصف إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل اتفاقا، وعراقجي يدعو واشنطن إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بيلغورود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين واحتجاز الجيش الإسرائيلي جثامينهم جراء هجوم بطائرات مسيرة على مدينة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه في قصف استهدف منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مخيم جنين. وعقب الغارة اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت فرق الإسعاف، كما منع المواطنون من الاقتراب.

0: في هذه اللحظات نلاحظ تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: الآن نتابع المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر مع مراسلنا من نابلس مصعب الخطيب. أهلا بك مصعب، تفضل.
2: أهلا بكم. بالفعل كما ذكرت، 3 شهداء فلسطينيين ودعتهم مدينة جنين هذا اليوم بقصف إسرائيلي من طائرة مسيرة استهدف مركبتهم في منطقة حرش السعادة في جنين. الجيش الإسرائيلي زعم أن هؤلاء الشبان 3 كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد مصالح إسرائيلية، وأظهرت صور نشرها الجيش الإسرائيلي لحظة قيام الطائرة المسيرة باستهدافهم بصاروخ موجه، كما أظهرت صور أخرى بعض الأسلحة، قطع الأسلحة التي قال الجيش إنه صادرها من المنطقة المستهدفة. الجيش أيضا احتجز جثامين هؤلاء الشهداء بعد أن تمكنت مركبة تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى منطقة الاستهداف وأخذ الشهداء، أخذ جثامين الشهداء، لكن الجيش احتجز مركبة الإسعاف وصادر جثامين الشهداء من داخل هذه المركبة، واحتجز ضباط الإسعاف لفترة وجيزة قبل أن يطلق سراحهم، وفرض طوقا أمنيا على المنطقة لوقت قصير أيضا قبل أن ينسحب من المكان. هذه العملية تأتي بعد أشهر طويلة على هدوء نسبي شهدته مدينة جنين، لاسيما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على مخيم جنين بشكل كامل، وتدخل قواته إلى عمق مدينة جنين في أي لحظة، وفي حتى في اللحظات والأوقات الحيوية في وسط النهار. لذلك الجيش الإسرائيلي في بيانه اليوم يبدو أنه يحاول تبرير العجز الذي لاحقه خلال الأشهر الطويلة من ملاحقة هؤلاء الشهداء. الجيش قال إن هؤلاء الشهداء أفلتوا من قبضة الاستخبارات والمخابرات الإسرائيلية لفترة طويلة، وإنهم كانوا يحاولون إعادة ترميم قدراتهم العسكرية، وأن قيس البيطاوي مطلوب للقوات الإسرائيلية منذ فترة طويلة. بالطبع استشهد مع 2 من مساعديه وفق الرواية الإسرائيلية، لكن لا أحد يستطيع التحقق من هذه المعلومات. وبالطبع ما يتوفر حول هذه الأحداث هو الرواية الإسرائيلية فقط. أيضا أظهرت الصور من المكان المستهدف أن هؤلاء الشبان على ما يبدو كانوا يتخفون في بيت مهجور إلى حد ما غير مسكون، وكانوا يحاولون التخفي عن الأنظار، لكن ما مدى دقة المعلومة حول قيامهم بإعادة ترميم قدراتهم العسكرية، لا سيما أن القيس البيطاوي محسوب ويعد قياديا في كتائب القسام، وهو يبلغ من العمر 22 عاما وفق ما أظهرت الوثائق. أيضا أشير فقط إلى أن الشهداء الاثنان الآخران الذين كانوا برفقة قيس هم باسل محمد إبراهيم تركمان ويبلغ من العمر 26 عاما، إضافة إلى مؤمن محمد فارس جردات أيضا يبلغ من العمر 22 عاما. أعمارهم قصيرة أو صغيرة نسبيا إذا ما قارناها بعمر العمل العسكري الذي يمكن أن يكونوا قد قاموا به في السنوات الماضية، لا سيما أن الجيش كما ذكرنا موجود ويتواجد بشكل دائم، هو ليس موجودا، هو يتواجد بشكل دائم ولحظي في مخيم جنين وبالقرب من حرش السعادة، وعلى مدار الساعة ينفذ اقتحامات متتالية لمدينة جنين. هناك محاولة ربط بين ما جرى اليوم وقرب الانتخابات الإسرائيلية، لا سيما أن حكومة بنيامين نتنياهو تحاول تسجيل أكبر قدر ممكن من الإنجازات على الأرض، وتحاول استقطاب الأصوات الإسرائيلية من خلال إنجازات جديدة على الأرض، لا سيما أن ملف الاستيطان يأخذ حيزا كبيرا من موضوع الانتخابات الإسرائيلية. وهذه كما ذكرنا تأتي هذه الخطوة اليوم، عملية اغتيال لواضحة المعالم بعد فترة طويلة من الهدوء، بعد فترة طويلة من الهدوء في الضفة الغربية. الهدوء فقط من جانب واحد، نعني أن الفلسطينيين لا يوجد لديهم ما يمكن أن يفعلوه، ليست لديهم ولا بحوزتهم أي أدوات يمكن أن ينفذوا فيها عمليات ضد أهداف إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي ينفذ يوميا عمليات اقتحام، المستوطنون عمليات انتهاكات، وهناك شهداء 605 شهداء قبل هذا العدد من الشهداء فقط منذ بداية العام في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك من نابلس مراسلنا مصعب الخطيب. استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي أحدث التطورات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على شارع النفق في مدينة غزة، كما استشهد آخر بقصف الاحتلال لدراجة كهربائية في حي الصبرة بمدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى مقبرة لقتل الأطفال، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لم يتمكن من وضع حد للجرائم الإسرائيلية.
3: الصهيونية المتطرفة لا تهدد سلام جيرانها فحسب، بل تستهدف كل من يدافع عن القيم الإنسانية. لقد تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال، حتى الطائرات الورقية تعتبر تهديدا ويمنع تحليقها في غزة. وحكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول بطرق استفزازية زعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءا بجيرانها. وبصفتنا مسلمين يقع على عاتقنا واجب التكاتف والدفاع عن حقوقنا وبناء السلام والأمن في منطقتنا. نتوق إلى أن نرى أمة محمد التي صنعت التاريخ وأرست النظام في العالم لقرون متحدة من جديد كالبنيان المرصوص.
1: في مدينة دير البلح وسط القطاع أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض، وكانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في بيت لاهيا شمالي القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عمل على تجميعها خلال 35 عاما.
4: في هذا المكان بمدينة دير البلح وتحت هذا القماش البالي، أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
5: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه. هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهي إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ، حياة إنسان. هذه الكتب لازم إحنا نحافظ عليها. إن هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور. هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتها ولا يزال متمسك في الكتاب.
4: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر، لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف الكتب.
5: وأنا مش عارف أنا إيش أسوي لأجل أحمي هذه الكتب. الكتب هذه كلها على الأرض موجودة، وهي بكرة في مطر وأنا مش قادر أسوي أي شيء للكتب هذه. فأنا بحاول على كل إنسان أنه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الأرض، وبدي الكتب هذه أنشلها بقدر المستطاع، أحطها في الخيمة هذه ولو الخيمة هذه بتحميش الكتب.
4: أنقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر، فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة. وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف. لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات، في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن كفير وسموتريتش خشية ضياع الأصوات تزامنا مع صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول معركة إنقاذ أصوات اليمين إلى صراع مفتوح على النفوذ وشكل الحكومة المقبلة.
6: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير وبتسلال سموتريتش خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
7: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخيرة الذي طالب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
6: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر رئيس حزب يميني جديد.
8: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبن غفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون آيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
6: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى اليوم التالي لها. بن غفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة، ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غادي آيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة، خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين.
9: الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف الصلب. فمشتاوة رتي عربي، مدينة تل أبيب.
1: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل لواشنطن للتوصل إلى اتفاق، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس محالا.
3: توتر يبلغ ذروته في مياه الخليج العربي عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر 50,000 جندي لإحكام الحصار البحري على إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجددا التأكيد على أن طهران فقدت السيطرة على المضيق. وفي إطار إحكام القبضة تعلن القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام بالكامل من الممر المائي وتأمين عبور نحو 750 مليون برميل نفط، إلى جانب إجبار 75 سفينة حاولت خرق الحصار على التراجع وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل للأوامر. ومن واشنطن يؤكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا بعد إزالة الألغام، ويوصد أبواب الحوار برفضه عقد أي اجتماعات أو التحدث مع مسؤولين إيرانيين، واصفا إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق. في المقابل ترفض طهران الاستسلام للضغوط، إذ أكد الرئيس الإيراني التمسك بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة في واشنطن والتحذير منها مسبقا، بينما توعد مسؤول إيراني باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. لكن الخيارات الدبلوماسية التي تلفظ أنفاسها
8: تبدو قابلة للإحياء في نظر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال إن إعادة الدبلوماسية

0: دبلوماسية لمسارها الصحيح ليس أمرا محالا، مستدركا بالتشديد على أن العودة للمفاوضات تعتمد على إدراك واشنطن لعدم جدوى سياسة الضغط حسب تعبيره. بين حصار أمريكي محكم وتهديدات إيرانية بالرد، يبقى شريان الطاقة العالمي في هرمز ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، إما أن ينجح الخنق الاقتصادي في إجبار طهران على الرضوخ، أو أن يدفع المنطقة نحو مواجهة شاملة يردد الجانبان أنهما في أتم الاستعداد لها.
1: في لبنان، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة دوحة كفر رمان بقضاء نبطية، فيما أضرمت قوات إسرائيلية النيران عند أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي حولة ووادي السلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة في المنطقة. وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت فجرا تفجيرا ضخما في بلدة المنصور دون تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. هذا وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل ترتيبات المرحلة المقبلة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية واقتراب انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون استعرض مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وأضافت أن قائد الجيش أطلع الرئيس اللبناني على نتائج زيارته لإيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك، كما ناقشا مستقبل قوات اليونيفيل في لبنان والمرحلة التي ستليها. قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن الضربات الأخيرة في جنوب لبنان لا تزال محسوسة في جميع أنحاء المنطقة وعلى طول الخط الأزرق، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي ووقف إطلاق النار.
2: جنوب لبنان هدوء فوق أرض لم تخرج بعد من الحرب. يتراجع القتال في جنوب لبنان، لكن شروط العودة والاستقرار لم تكتمل بعد. قوة اليونيفيل ذاتها كانت شاهدة عيان على دمار واسع لحق بأحياء وقرى بأكملها. قالت المتحدثة باسم القوة الأممية إنها تبدو أعمالاً ممنهجة.
3: شهدت قوات حفظ السلام دماراً هائلاً في جنوب لبنان. هناك قرى بأكملها تعرضت لدمار كبير، وبعض الأحياء سويت بالأرض نتيجة الغارات الجوية والقذائف وعمليات الهدم التي نفذها جنود إسرائيليون. إن مفتاح الاستقرار طويل الأمد هو تمكين الناس من العودة.
2: ورغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بفترات سابقة، ترصد القوة الأممية وجوداً عسكرياً إسرائيلياً في مناطق من الجنوب، وتدعو اليونيفيل جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والالتزام بالقرار 1701 باعتباره الإطار الدولي الناظم للاستقرار على جانبي الخط الأزرق. لكن الاختبار يبقى على الأرض مرهوناً بالظروف التي قد تسمح بتنفيذ القرار وعودة السكان بصورة مستقرة. في الأثناء يدخل الجنوب مرحلة انتقالية أخرى، فمع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل بنهاية العام تبحث الأمم المتحدة شكل وجودها المقبل في لبنان. على مدى سنوات تحركت قوات حفظ السلام في جغرافيا قطعتها الحرب بالتنسيق مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لتسهيل الحركة ومنع الحوادث، أمر يراه بعض المستفيدين من خدماتها خطوة بالغة الحساسية.
4: هلا بوجود اليونيفيل بيساعدونا، بيضلوا يطلوا علينا، بدنا شيء غير ثاني شيء. في عندنا احتلال اسرائيلي بالبلد هون، يعني بشكل علينا خطر. نعم، بوجود اليونيفيل بيضلوا يحمونا شوي، بيضلوا يهتموا فينا.
2: صحيح ان حده الحرب تراجعت هنا، لكنها تركت وراءها دمارا ما زال يعيق عوده الناس، وبيئه امنيه لم تستقر، وجهودا سياسية لم تصل بعد إلى استقرار طويل الأمد.
1: قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في

0: هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغورود الحدودية الروسية، وقالت السلطات الروسية إن الشظايا المتساقطة تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة.
1: 164 مسيرة روسية وجهت نحو الأراضي الأوكرانية، تقول كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية أكدت إسقاط وتدمير 137 مسيرة، إضافة إلى 7 صواريخ باليستية. ومع ذلك أكدت السلطات الأوكرانية تسجيل ضربات مباشرة في 16 موقعاً وسقوط شظايا في 4 مناطق أخرى، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف لأكثر من 14 ساعة. القصف الروسي استهدف أيضاً مركزاً تجارياً في خاركيف ومحطة لتوليد الطاقة الحرارية في خيرسون، ما أدى لتدميرها بالكامل ودفع السلطات إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة التي باتت تعاني أزمة كهرباء وتدفئة. وفي المقابل استهدفت أسراب مسيرات أوكرانية مناطق روسية حدودية أبرزها بلغرود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 267 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد. وفي سان بطرسبرغ قتل عسكري روسي إثر انفجار سيارة مفخخة في عملية يرجح أنها تستهدف شخصيات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتزايد المخاوف الأوروبية من توسع الحرب مع تعرض عدد من الدول خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات هجينة، حيث أعلنت السلطات المالديفية اختراق 6 مسيرات لمجالها الجوي وتسجيل محاولة شن غارة جوية بمسيرة على مطار في ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية عن احتمالية اختبار الروسي لمتانة حلف الناتو. سناء المهداوي، تيرات عربي.
0: قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة إن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم ب4 قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا ب3 شاحنات. ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 580 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن أكثر من 1900 مفقود قرب الحدود مع الصين. وحذرت الشرطة النيبالية من خطر فيضانات جديدة بعد انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. تواصل فرق الإطفاء التركية جهودها للسيطرة على حريق غابات دلعة في منطقة فتحية بولاية مغلا جنوب غربي البلاد، وسط مشاركة مكثفة من فرق الإطفاء والغابات في وقت اقتربت فيه النيران من مناطق سكنية وأجلي عدد من السكان.
2: بتركيا، حيث فرق الحرائق التابعة لإدارة الغابات تعمل هنا على تحييد هذه النيران التي تندلع بشكل هائل في الغابات هنا في إحدى المناطق الأقرب إلى الأحياء السكنية في منطقة فتحية في ولاية موغلا. هنا جهود مكثفة تبذل الآن من قبل الدفاع المدني، رجال الإطفاء، المواطنين، إذ يحاولون هنا بطرق بدائية تحييد هذه النيران. إذ نرى هنا الناس، حيث هنا المواطنين يعملون على تحييد المواطنين من هذه المناطق الخطرة، ويعملون الآن على تحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه المناطق السكنية. نحن نتكلم على منطقة فتحية في ولاية موغلا، وتعرف بأن هذه المنطقة مساحتها قرابة 1000 كيلومتر. يعمل المواطنين إلى جانب الدفاع المدني لتحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه الأحياء السكنية. وهذه منطقة من مناطق الآن التي تقدر بألاف الهكتارات التي تشهد اندلاع للحرائق، ويمكن القول بأن الدفاع المدني وإدارة الغابات تعمل بالاعتماد على المسيرات والطائرات المروحية في إطفاء هذه النيران، لكن واضح أن هناك الآن جهود مستمرة لمنع وصول هذه النيران إلى المنطقة السكنية. حالة من الاستنفار في صفوف قوى الدفاع المدني.

0: إدارة الغابات المواطنين لمنع وصول هذه النيران التي الآن تساعدها في التوسع التضاريس الرياح الشديدة، لكن هناك محاولة لمنع على الأقل أن تصل هذه النيران إلى منطقة الأحياء السكنية في ظل محاولة إخراجهم من هذه المناطق الخطرة. سامي برهوم، تلتي عربي، جنوب غرب تركيا.
1: نبقى مع الحرائق، حيث تواصل السلطات الجزائرية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي شملت مناطق شرق البلاد. وأفادت الحماية المدنية الجزائرية بأنها سجلت 174 حريقا أخمد 110 منها، بينما لا يزال 64 حريقا متواصلة عبر 10 ولايات. وأكدت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصا جراء الحرائق. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. ترامب يصف إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل اتفاقا، وعراقجي يدعو واشنطن إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بيلغورود الحدودية مع روسيا. وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من على ضفافها، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم.

0: في هذا التقرير ندخل إلى قلب حاضرة فاس التاريخية العريقة المعروفة باسم البالي، أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري. فاس القديمة أول مدينة مغربية صنفتها اليونسكو تراثاً عالمياً، تعتبر عاصمة روحية للثقافة والعلوم الدينية في المغرب، وتشكل نموذجاً فريداً للحضارة الإسلامية العظيمة.
1: معتدة بذاكرة 12 قرن، حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس، لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هربا من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
2: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها و يعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار، مساعدة الجار.
1: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تاشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزا للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة إلى الرباط.
3: هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي.
1: بجلاء تسفر فاس عن طابعها الأندلسي، بل إنه الجزء الأبرز من هويتها بصرياً وحسياً ومجتمعياً. فنون وتقاليد وطقوس من مأكل وملبس وموسيقى وعمارة وصناعة وحرف وعلوم وغيرها من أساليب حياة، محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها ونقشوا على جدرانها موروث نهضة أينعت ذات مجد في ربوع الأندلس، وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
2: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظرا لتأثرها يعني بثقافات وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية.

0: لاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
1: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة، على عتباتها يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
2: هذه أول مرة أزور فيها فاس. إنها حقاً مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها تشبه إلى حد كبير تركيا. كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
3: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة، رائعة جداً. وأنا شخصياً أحب مدينة فاس وأفتخر بمدينة فاس، والكل في فاس.
1: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلاً في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة. أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل، وورش من فكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد. مدارس قرآنية ومساجد وضرائح وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم. ويطالعك من قلب الحارات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن، فاس التي صنفها المغاربة عاصمتهم العلمية والروحية تحفظ زخمها متحفاً حياً ومعتقاً ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشواهد تاريخ إنساني وحضاري وثقافي امتد عمره لقرون. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
4: إلى جبل نفوسة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتربع مدينة يفرن على إحدى قممه في قرية الشقارنة. هناك يبرز أحد أهم معالم المدينة، بيت إسرين الأثري الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. الزميل زياد الحجاج زار المكان وعد لنا التقرير التالي.

0: على بعد 130 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي وثقافي لا زال مثلا إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيليان الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيليان إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيليان باعتبارها بالأمازيغية إيسيليان يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس السقيفة وسط الحوش ويعني الأماكن الموجودة في الداخل والخارج، يعني كلها هي مصممة على النمط القديم، يعني مبنية بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
0: ملكية هذا البيت تعود إلى عائلة مادي العريقة التي برز منها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية، من بينهم الشيخ الواعظ والمرشد عيسى مادي أحد علماء جامع الأزهر بمصر. ولا تزال المقتنيات القيمة للمنزل شاهدة

0: على حقب تاريخية مختلفة صاغ أركانها من عاشوا هنا.
1: منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيليان الضارب بالتاريخ والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت.
0: من وحي الطبيعة ووفقاً لبيئة الجبل وتضاريسه بني البيت على مراحل تاريخية متعددة بدءاً من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل، إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
2: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا، طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم. والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.
3: فجأت بهالبحجة تاريخية هيك منهم الجرات والداموس اللي عندهم الداخل وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة قنينة حق تبارك الرحمن الله.
0: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئا شتاء وباردا صيفا. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيليان قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين.
1: يحظى بيت إيسيليان بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثاً وطنياً يعزز التنوع الثقافي ويضمن استمرارية التراث الليبي الأصيل. زياد الحجاجي، تلت عربي، مدينة يفرن، جبل نفوسا.
4: تعد قبة ضريح السلطان قايتباي بالقاهرة واحدة من أشهر الآثار الباقية منذ عصر المماليك الشرقس. مجموعة آثار السلطان الباقية هي المسجد والمدرسة والسبيل والضريح. تتميز القبة النحاسية التي تمتد لأكثر من 600 عام بالنقوش والزخارف والشكل الهندسي المتقن. المزيد في التقرير التالي.
5: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايتباي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهداً على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
6: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف قايتباي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكة في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن الـ يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب

0: القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري.
1: سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
2: قبة قايتباي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها

0: المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
1: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايتباي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية، بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة.
2: ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايتباي، تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايتباي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه ل3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي حتى لقب بالسلطان البناء.
0: السلطان قايتباي له منشآت كتيرة جدا لدرجة أنه هو ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق أصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجودة أو سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقة أن أهمية هذا المبنى ترجع إلى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا أنه هو اللي باني حصن الإسكندرية اللي هي قلعة قايتباي في الإسكندرية، وحصن رشيد اللي هي قلعة قايتباي في رشيد.
2: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايتباي مجمعاً معمارياً متكاملاً ضم مسجداً أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
3: مجموعة مهمة جداً ترجع للقرن العام 825 تقريبا هجري، القرن ال15 الميلادي. دي مهمة جدا، السلطان قايتباي ليه أماكن كتيرة جدا وكان من أشهر السلاطين، إن وجودها في المكان ده كان يطلق عليه صحراء المماليك أو أرافة المماليك. أعتقد إن دوت مكان مميز على الرغم من صعوبة الوصول إليه، بس لو أنت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدأ تزوره، خاصة كمان اللي مسجد بتقام في الشعائر.
2: ترميم قبة قايتباي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها.
1: تحتل مجموعة السلطان قايتباي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
4: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من السمك كما تعرف شعبياً، إذ منح موقعها الجغرافي المطل على الجبال الشاهقة ميزة الحصول على المادة الأولية التي تتساقط على الجبال موسمياً. الزميل رائد المعموري زار المدينة ووفانا بالتقرير التالي.
5: وأنت تجوب أسواق مدينة السليمانية شمالي العراق، تخطف ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصاً حلوى المن والسلوى أو من السما كما تعرف محلياً. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السما، فخلف جدران هذا المعمل يصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
6: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق جبلية تقريبا شهر بعد الشهر الخامس، ينزل الجبال وعلى أوراق الأشجار وعلى الكل،

0: وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا في سليمانية. أولاً لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي من السمن.
1: بعد تحضير حلوى من السماء يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية، أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
2: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السماء خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتساقط على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
1: لا يخلو أي من محل بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السماء، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجاً هنا جرى ارتفاع الطلب عليها.
3: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلة، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف بالمن السماء. وشغلة ثانية، الزباين يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين. وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
1: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص الضيوف المدينة أيضا على ذلك.
4: أولا لأنه ذكر بالقرآن همينا، ثانيا حلاوتها طبيعية، يعني لما نقول الشغلة طبيعية تختلف طعم مالتها غير ما اللي مسوينها بالسكريات مصنوعة أو شغلات مصنوعة.
5: كسائحة أنا دائما أجي، وبالذات الحلويات اللي أختارها النوع اللي أختاره هو من السماء، هم أخذ كعائلة يعني للبيت، وأخذ هدايا، وهسه هواي هدايا أنا أخذت اشتريت منهم إنه أوديها يعني للأقارب، للجيران، للأصحاب، للعزيزين.
1: تتباين أسعار حلوى من السماء طبقاً لجودة موادها وطريقة التحضير، إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولاراً.
2: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السماء الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه المدينة. رائد المعموري، ترى عربي، السليمانية.
6: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج العالم اليوم، معكم ريهام محمد وتتابعون فيه الليلة. 370 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب وسط ظروف اعتقال قاسية. الشحن يتعطل في البحر الأسود وأسعار القمح تقفز إلى أعلى مستوياتها، وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. الأمم المتحدة تطالب بدعم دولي عاجل لتمويل خطة لمكافحة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

0: وفي ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش ما أعلنه المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن مئات الأطفال الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني مجد وعوفر وسط ظروف قاسية للاعتقال، فيما كشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية. نتابع في هذا التقرير.
1: ارتفاع غير مسبوق في عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بلغ 370 طفلا وفق أحدث إحصائية أعلنها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. منذ مطلع العام الجاري اعتقلت إسرائيل 276 طفلا في الضفة الغربية والقدس، رقم يشير إلى استمرار استهداف الأطفال ضمن حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبحسب إحصاءات سابقة فإن نحو نصف الأطفال الأسرى يعتقلون إداريا، ونحو 20% فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين يبقون رهن التوقيف بلا مدة محددة. معظم الأطفال يقبعون في سجني مجد وعوفر وأغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسية أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون. وبحسب إفادات أطفال محررين يتعرض المعتقلون الأطفال للضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه إلى جانب ضغوط نفسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. أما الأطفال المرضى والمصابون فيواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة تأخير العلاج ونقص الأدوية وسوء التغذية، فضلا عن انتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى النظافة والرعاية الصحية اللازمة. وحتى بعد الإفراج عنهم فإن آثار الاعتقال تستمر في ملاحقة الأطفال، إذ يعانون من الخوف والكوابيس واضطرابات النوم وصعوبة العودة إلى المدرسة والاندماج مجددا في حياتهم الطبيعية. ومن جهة أخرى لا يزال ملف أطفال قطاع غزة المعتقلين الأكثر غموضاً في ظل غياب قوائم كاملة بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وعدم معرفة مصير بعضهم.
0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا، ومعنا في الاستوديو مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى لينا الطويل لمناقشة هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سيدة لينا. إذن 370 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون للضرب التقييد والحرمان من الطعام والمياه، حتى ما هي أهداف إسرائيل من اعتقال هذه أو السياسة المتبعة في اعتقال الأطفال وتعذيبهم بهذه الطريقة؟
2: أهلا فيك ريهام، شكرا كثير على الاستقبال. مبدئيا أهداف إسرائيل واضحة، وهي التخويف والإرهاب وزرع اللي هو الخوف في قلوب الأطفال وعائلاتهم وكل من حولهم طبعا. فلحظة الاعتقال لا تبدأ من اللي هو اعتقال الطفل، فنحن نتكلم عن أطفال يتم اعتقالهم بذريعة رمي الأحجار أو اللي هو التواجد في أماكن الاشتباكات، يعني وبعدين نتكلم عن اللي هو احتلال يخاف من أطباق الطائرة في غزة، فيعني إن كان طبق طائر يهدد كيانه، فإيش نحكي عن طفل حي فلسطيني له هوية فلسطينية؟ فنحن نتكلم عن أطفال في 14 و15 من أعمارهم يتم اعتقالهم من بيوتهم في ساعات متأخرة من الليل أو ساعات صباحية مثل اللي هو 4 و5 فجرا. طبعا طريقة الاعتقال إحنا يعني قد ما حكينا عنها، فكل الصور والفيديوهات موجودة على الإنترنت. فنبدأ في اللي هو الدخول والاقتحام للبيت، الترهيب واللي هو الصراخ على الطفل، وطبعا سحبه من فراشه وأخذه إلى المعتقل. فهذه رسالة واضحة للطفل، لعائلته، لكل من حوله أو للشعب الفلسطيني كافة، فهو زرع الخوف والرهاب في قلوب الفلسطينية من أطفال وعائلاتهم وكل من حولهم.
0: نعم، هل يمكن استخدام كل ما تفضلت به من فيديوهات وكل الصور المنشورة لطرق تعذيب وطرق اعتقال الأطفال الفلسطينيين من جانب قوات الاحتلال، هل يمكن استخدامها لإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في المعاقل الدولية والمحاكم الدولية؟
2: طبعا طبعا، هناك ملفات كثيرة في اللي هو المحاكم والتي يتم استخدامها وسيتم استخدامها ويجب استخدامها من قبل المؤسسات والدول كورقة ضغط على الاحتلال، ليس فقط بالإفراج عن الأطفال ولكن إيقاف سياسة الاعتقال الإداري دون محاكمة عادلة ودون تهمة. يعني السؤال اللي إحنا لازم نسأله هو ليس كم عدد الأطفال أو لماذا اعتقل الطفل، ولكن يجب أن نسأل كيف يعني يتم اعتقال طفل واحتجازه لفترات طويلة لأشهر وسنوات دون معرفته، يعني لحتى التهمة التي تم اعتقاله بها. فيعني تحت القانون الدولي، إن كنا نطلع إلى القانون الدولي، إلى القانون الذي يختص في حقوق الطفل، فحسب المادة 37 التي أيضا هذه اللي هو حقوق الطفل تم قامت إسرائيل بالتوقيع عليها في 1991، فهي ليست خارج الاتفاقية. فيقول اللي هو طبعا ينص على أنه عادي يتم اعتقال الأطفال، ولكن هذا هو الخيار الأخير، الملاذ الأخير، ولفترات قليلة، والفترات أو أقصر فترة ممكنة. ونحن لا نتكلم عن أيام أو أشهر أو سنوات، نحن نتكلم عن ساعات الاعتقال بهدف التحقيق. فيعني يجب أخذ هذه الفيديوهات والصور والشهادات. فيعني الأمم المتحدة قامت بتوثيق اللي هو أكثر من 900 حالة اعتقال، أو وثقت أكثر من 900 حالة اعتقال فقط في عام 2025 و66 شهادة عنف. فهذه أرقام يعني يجب استخدامها، وليست فقط تقارير أو بيانات، يجب الضغط.
0: وأيضا هناك حديث عن تسجيل أكثر من 276 حالة اعتقال بين الأطفال بالضفة الغربية والقدس خلال النصف الأول من هذا العام فقط، كيف يمكن تبرير ذلك؟
2: صحيح، للأسف ليس يعني لا مبرر للأسف. يعني حالات الاعتقال هي تحدث في الشوارع، الأطفال بيكونوا رايحين على المدرسة أو في بيوتهم.
0: هل يمكن القول أن إسرائيل تصعد هذه السياسة باعتقال الأطفال في طبعًا فلسطين؟
2: طبعا، كما قلت سابقا فقط في 2025 900 حالة اعتقال، ومنهم أعداد كبيرة من الاعتقال الإداري، مثلا 180 حالة اعتقال إداري، فهي تصعد، وهذه مقارنة بالأرقام السابقة هي أرقام كبيرة وهائلة ويجب التحدث عنها. فيعني بعدين الأطفال هم ليسوا أرقام، وهي حالات المشكلة أنه ليست حالات منفردة، هذه سياسة يجب التكلم عنها وإيقافها. يعني هي بدأت تخرج عن حدودها للأسف.
0: نعم، وما المطلوب برأيكم من المجتمع الدولي لحماية الأطفال الفلسطينيين، لإعطائهم الحرية بالحد الأدنى بالحق الحرية والأمان في العيش؟
2: نعم، كما قلت سابقا يجب اللي هو استخدام الأدلة أو الشهادات. يعني لا أتكلم عن شهادات فردية أو شهادات موجودة في الضفة الغربية فقط أو في القدس المحتلة أو في غيرها من غزة أو غيرها من المدن، فنحن نتكلم عن شهادات تم توثيقها ليس من أي مؤسسة فقط، ولكن نحن نتكلم عن الأمم المتحدة قامت بتوثيق 66 شهادة، وهذا ليس عدد قليل. فيجب استخدام هذه الشهادات إلى يعني حتى نقوم بالضغط على دولة الاحتلال بالإفراج عن هذول الأطفال، وغير ذلك إيقاف سياسة الاعتقال بحق الأطفال وليس الأطفال فقط. نحن نتكلم عن 9400 أسير في السجون الإسرائيلية، ونحن لا نتكلم عن ملفات مفتوحة وتهم واضحة، نحن نتكلم عن أعداد منها من الاعتقال الإداري، نحن نتكلم عن نساء حوامل، عن ذوي الأمراض المزمنة، نحن نتكلم عن أمراض مكتسبة في السجون الإسرائيلية، وهذه يعني طبعا الملف الطبي مغلق وغيرها من يعني التهم، وكل كل الشهادات التي نسمعها هي شهادات مؤلمة ويجب أن تستخدم كورقة ضغط على الاحتلال بالإفراج عن كل من لا تهمة عليه والمحاكمة العادلة طبعا.
0: نعم، كما تفضلتي ظروف الاعتقال أيضا غير صحية، حرمان من الطعام، حرمان من الحرية، حتى حرمان من مقابلة الأهل وهم أطفال في سن يحتاجون طبعا لأهلهم بكل المراحل. كيف سيكون الوضع في سجون الاعتقال؟ كيف سيكون أثر ذلك على الأطفال نفسيا وصحيا أيضا؟
2: يعني نحن نعيش في عالم يعني حاليا يتكلم عن اللي هو الأمراض النفسية كالـ ADHD وغيرها من الأمراض التي يعني مقارنة بالأمراض التي يكتسبها الطفل الفلسطيني في هذه الظروف المخيفة هي لا شيء. يعني لما ناخذ طفل يتم اعتقاله وطبعا حرمانه من اللي هو التكلم مع عائلته، نحن لا نتكلم عن طفل يريد أن يقابل محامي أو محاكمة عادلة، الطفل فقط يريد أهله، يريد غيره. فهذا شيء مرعب، يؤدي إلى أمراض نفسية، يؤدي إلى اضطرابات في النوم والاكتئاب وغيرها من كما قلت سابقا الشهادات مريبة ومخيفة. فإن بدأنا بالتحدث عن اللي هو الأمراض النفسية فهي لن تنتهي، ولكن إن تكلمنا عن المستقبل فالطفل يعني يوقف عن دراسته، انقطاع عن الدراسة، فهذا طبعا سلب بحق التعليم. وطبعا الطفل لما يطلع من السجون صعب جدا أنه ينخرط ويرجع للمجتمع اللي هو كان منه بعد ما يسلب حريته. وطبعا في حاجة إحنا ما بنحكي عنها كثير، ولكن تحويل البيت إلى معتقل. فالمنزل بعد لبعض الأسرى الأطفال بعد الإفراج عنهم يتحول إلى معتقل آخر، والأهل بدل ما يكونوا مصدر حنان وحب فهما
0: هنا تماما ما أردت أن أسألك يعني عنه سيدة لينا. العائلة الفلسطينية التي يتعرض أطفالها للاعتقال كيف تتعامل مع هذا الوضع؟ كيف تتعامل مع الطفل؟ وما هي ما المطلوب منها لتقليص الأضرار بعد اعتقال الأطفال؟
2: للأسف العائلة الفلسطينية تتأثر جميعها، يعني من أول فرد لآخر فرد بغض النظر عن الطفل. الطفل ذاتا هو الموضوع الأساسي، ولكن العائلة يعني ظروف الاعتقال أولاً كما قلت سابقاً، أنت تعتقل طفل في الساعة الرابعة أو الخامسة صباحاً، طفل في 14 أو 15 من عمره، يتم اعتقاله من بيته في نومه أمام عائلته التي يعني بتكون واقفة.

0: وبتتفرج، هاي العائلة ما بإيدها تعمل إشي. يعني لما نيجي نحكي شو العائلة ممكن تسوي، هي العائلة بس ممكن تطبطب على الطفل. الطالب
1: ربما هم متأثرين أكثر من الطفل فهم واعيين أكثر من الطفل. طيب ماذا عن دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل مثل اليونيسف؟ أين تقف من هذه الاعتقالات وهذه الأرقام المخيفة بحق اعتقال أطفال فلسطينيين؟
0: عندما نتكلم عن المنظمات الدولية بشكل عام، فنحن دائما نقول بيعرفوا، يعني هل سمعوا باللي صار؟ هل شافوا اللي صار؟ ولكن كما قلت سابقا، اليو ان، الأمم المتحدة نفسها وثقت شهادات، فأين تقف؟ فهي لا يعني طبعا نحن لا يعني لا ننتظر انه يطلع اليونيسف ويفتح اللي هو الأبواب، لا سلطة لهم انهم يفتحوا الأبواب، ولكن استخدام هذه الشهادات والأوضاع وتوثيقها والمطالبة بالإفراج وإيقاف هذه السياسة هو المطلوب. المنظمات بشكل عام تقدر إنها توثق أكثر. مثلا في عنا حقوق مسلوبة، يعني إن كان يعني ما بيقدروا إنهم يفرجوا عن الأطفال أو يوقفوا السياسة، في حقوق مسلوبة، يعني لحتى وقتنا الحالي معظم الأسرى لا زيارة لهم، لا محامين، يعني طب هاي حقوق أساسية.
1: طب ما هي أدوات الضغط المتاحة أمام المؤسسات الحقوقية للضغط وبالتالي تحصيل حقوق هؤلاء الأطفال؟
0: تقديم اللي هو الشكاوي لمحكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم وغيرها من مقاطعة دولة الاحتلال. نحن لا نتكلم عن منتجات فقط، ولكن مقاطعة التجارة مع الاحتلال، الضغط على دولهم في البرلمانات وغيرها من الأماكن، بحيث أنه الدولة تضطر إنها تقاطع إسرائيل، بحيث إنه إسرائيل تلاحظ، دولة الاحتلال تلاحظ إنه هي نفذت الأشياء اللي بإيدها فتوقف الممارسات اتجاه أطفالنا ونسائنا. طبعا.
1: وهل لمستم أي شيء من الإجراءات التي تذكر بالفعل وكان لها تأثير لإيقاف هذه الحملة ضد الأطفال وهذه الاعتقال التعسفي ضد الأطفال الفلسطينيين؟
0: بشكل عام كالمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرة نقوم بمراسلة البرلمانات وبعض المؤسسات والمنظمات الدولية، إضافة إلى طبعا اللي هو اليو أن وغيرها، الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات. ولكن للأسف كما قلت سابقا، لا سلطة لهم في فتح الأبواب والإفراج عن جميع الأطفال. ولكن نحن لا نطالب فقط بالإفراج عن الأطفال في مراسلاتنا، نحن نتكلم عن النساء، عن كل من لا محكومية له، كل من لا تهمة له. نحن نطالب بمحاكمة عادلة، بالضغط على الدولة، على الاحتلال، للإفراج عن أسرانا. فنعم، المراسلات موجودة والتقارير موجودة والبيانات موجودة والشهادات موجودة والتوثيقات موجودة على جميع حساباتنا وموقعنا الإلكتروني، ولكن
1: هل من وعود تلقيتموها لحل هذه المشكلة، اعتقال الأطفال وحتى التعامل السيء بحق المعتقلين الفلسطينيين سواء أطفال أم كانوا بالغين؟
0: فقط تقارير للأسف. يعني إن كنا نتكلم عن منظمات فهي فقط تقارير، ولكن كأشخاص نعم رأينا ناس تحركت، كبعض اللي هو مشاركي اللي هو قافلة الصمود تحركوا، تكلموا، المظاهرات رأينا ذلك، ولكن للأسف كتحركات دولية من دول معينة أو برلمانات أو منظمات لم نرى.
1: نعم، إذن هي حالات فردية وتحركات فردية كما تفضلتي. برأيك هل ستساهم وهل سيكون لها انعكاس كبير لهذه التحركات الفردية في تقليل الضغط عن الأطفال الفلسطينيين، عن تقييد الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال الفلسطينيين أطفالا وكبارا أيضا؟
0: نعم، التوثيق مهم جدا، الضغط واللي هو نشر هذه التقارير مهم جدا، سواء على المستوى الشخصي أو المستوى اللي هو الدولي وغيره من المستويات. فهذه التقارير التي ننشرها والتوثيقات والبيانات فهي تصل إلى ناس ربما لا يعلمون، ربما لا يعلمون، أما كمنظمات كبيرة نحن نعرف أنهم يعرفون، لكن نتكلم عن المستوى
1: لا يوجد
0: الشخصي.
1: تحرك فعلي.
0: لا يوجد تحرك.
1: أشكرك جزيل الشكر في هنا في الاستوديو مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى لينا الطويل، أهلا وسهلا بك.

وفي ملفنا الثاني نناقش تداعيات التصعيد في البحر الأسود على شركات الشحن العالمية بعدما أعلنت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم MSC السويسرية

0: تعليق جميع الحجوزات الجديدة من ميناء نوفوروسيسك الروسي وإليه بأثر فوري، وذلك بعد تعرض إحدى السفن لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود، وانعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق. المزيد عن تداعيات الاضطرابات على سلاسل الإمداد مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: لم تعد تداعيات التصعيد في البحر الأسود تقتصر على الموانئ والسفن المستهدفة، بل امتدت إلى شركات الشحن العالمية وأسواق الغذاء. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تعطل حركة التجارة فيه وتدفع أسعار القمح إلى مستويات قياسية. أكبر شركة للشحن في العالم MSC علقت جميع الحجوزات الجديدة من وإلى ميناء نوفوروسيسك الروسي بأثر فوري بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم بطائرة مسيرة. لم يكن استهداف سفينة MSC أولسان 3 حدثا منفردا، إذ تعرضت كذلك سفينة الحاويات RMS تيم قبل أيام لهجوم بمسيرة خلال إبحارها نحو نوفوروسيسك، وأنقذ أفراد من طاقمها بينما ظل بحار في عداد المفقودين. ميناء نوفوروسيسك المنفذ الرئيسي لصادرات القمح الروسي استهدف في 12 من أغسطس الحالي، ما أدى إلى توقف محطتين كبيرتين للحبوب وسط تحذيرات روسية من توقف صادرات البحر الأسود وارتفاع الأسعار عالميا. أوكرانيا بدورها سجلت 67 استهدافا على منشآت موانئها خلال يوليو الماضي، إضافة إلى عشرات الهجمات على السفن داخل الموانئ. بسبب هذه الهجمات المتبادلة انخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية نحو 75% خلال النصف الأول من أغسطس، فيما عجزت الطرق البديلة عن تعويض حركة الشحن عبر البحر الأسود. تراكمت أيضا نحو 70 سفينة قرب قناة سولينا الرومانية، بينما تواجه أوكرانيا عجزا متوقعا في طاقات التخزين قد يصل إلى 11 مليون طن. انعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق، إذ قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2023، وسط مخاوف من تصاعد الحرب واتساع تعطل الإمدادات من البحر الأسود.
0: وللمزيد من النقاش معنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي. اهلا وسهلا بكم سيد عبد الحافظ. تعرض سفينه MSC السويسريه لهجوم بطائره مسيره في اثناء ابحارها من ميناء نوفوروسيسك، ما هي التداعيات المباشره بعد اعلان الشركه بتعليق جميع الحجوزات من الميناء الروسي؟
2: يعني هذا الحدث ورد فعل الشركه هو جزء من حرب ممتده لاكثر من 6 أشهر، وعلى ما يبدو أن الحروب الخاطفة قد انتهى وقتها. ونحن نلاحظ أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تنجح فيها الحلول العسكرية في الوصول إلى حسم. نعم هناك خسائر، هناك تدمير، هناك متابعات، هناك قتلى، هناك جرحى، لكن في النهاية كان لابد من اللجوء إلى استخدام العصا الاقتصادية بإحداث خسائر يمكن أن تؤثر على أداء الخصم على المدى المتوسط والطويل. لاحظنا هذا حينما قامت روسيا بحصار أوكرانيا في الشهور أو الأسابيع الأولى من فرض حصار بحري، وهو ما أدى إلى دخول الأمم المتحدة بوساطة تركية لتسهيل خروج النفط والغذاء سواء من روسيا أو من أوكرانيا لفترات قصيرة متتابعة، مما أدى إلى تخفيف حدة أن تكون هناك أزمة عالمية للغذاء والأسمدة والطاقة، حيث تصدر كل من روسيا وأوكرانيا كميات كبيرة من احتياجات السوق الدولي، وبالتالي وجود حالة اختناق في هذه المساحة كان الغرض منه أن يتم التأثير على القدرات الاقتصادية لأوكرانيا، وبالتالي تضعف إمكانياتها على مواصلة الحرب ويسهل السيطرة عليها. لم تكن أوكرانيا خاوية الوفاض ولا تستطيع استخدام هذه الآليات، فأخذت أيضا هي توجه ضرباتها.

0: بعض الموانئ الروسية وإلى المخازن وإلى البنية
1: لكن سيد عبد
0: الأساسية.
1: الحافظ، نقل هذه الضربات من الموانئ إلى البحر مباشرة وإلى السفن استهدافها بشكل مباشر، إلى أي مدى سيؤثر على الجانب الروسي والضغط الاقتصادي كما تفضلتم، وبالتالي تأثيره على مسار هذه الحرب؟
0: هو طبعا روسيا في موقف شديد الصعوبة، لأن حربها الرئيسة تواجه أمريكا وأوروبا وليست أوكرانيا في المرحلة الأولى. فدوما ما نسمع ترامب أنه سيضيق الخناق الاقتصادي على بوتين وأنه سيتم الاستسلام إلى كذا، ولكن روسيا لديها مساحات للحركة في المجال الاقتصادي بشكل كبير، والصين تتحرك بهدوء شديد وتحقق مكاسب كبيرة في صراعها مع أمريكا من خلال روسيا. نحن نعلم الاستراتيجية التي أعلنت سواء من قبل إيران أو من قبل روسيا، ما يعرف باستراتيجية النفط الرخيص. فالصين تحصل على النفط من إيران ومن روسيا بمعدل انخفاض يصل إلى 30 دولار في سعر البرميل. ففي الوقت الذي كان فيه سعر البرميل مثلا 80 دولار، كانت الصين تحصل عليه ب 50 دولار. وتحصل على كميات ضخمة من النفط الروسي والنفط الإيراني، مما قوى موقفها في مسألة الصادرات في السوق. يعني رغم هذا الصراع الذي حاول أن يفرضه ترامب من خلال الحرب التجارية،
1: لكن المنشآت النفطية أيضا سيد عبد الحافظ تتعرض لضربات في قلب العاصمة الروسية موسكو وفي كل الأراضي الروسية.
0: نعم، وهذا المقصود منه هو التأثير على سوق الطاقة العالمي، بحيث يعني هذا سيكون ورقة تضغط على ترامب وعلى الغرب في تقديمهم للدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، لأن حدوث أزمة ستجعل ترامب والغرب يفكر بشكل كبير جدا، لأن المردود يأتي في الأراضي الأمريكية من خلال ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع معدلات الطاقة. ورأينا كيف يعني تحمل المواطن الأمريكي معدلات تضخم لم يكن يسمع عنها من قبل 20 سنة، يعني من بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وجدنا أن معدل التضخم يرتفع إلى 9.1%، ثم ينخفض، ولكن في يونيو الماضي ارتفع معدل التضخم مرة أخرى إلى 4.2%، ليهدم خطة ترامب في مسألة تخفيض سعر الفائدة. فروسيا حينما تصعد ضد أوكرانيا وأوكرانيا حينما تصعد ضد روسيا، هناك أهداف قصيرة المدى ومقصود بها كل من البلدين، وهناك أهداف متوسطة وطويلة مقصود بها التأثير على الداعمين، سواء الداعمين لروسيا مثل الصين وإن كان دعم غير مباشر، أو الداعمين لأوكرانيا من خلال أوروبا وأمريكا. فوجود سوق مستقرة وهادئة للطاقة يؤدي إلى سلاسة الإنتاج وإلى رخص الأسعار وإلى تخفيض معدلات التضخم، والعكس بالعكس أيضا. فحينما تشتعل مثل هذه الضربات الموجهة بالمسيرات إلى موانئ، إلى سوق غذاء، إلى سوق طاقة، نجد التأثير لم يعد على كل من أوكرانيا أو روسيا، ولكن يكون له تداعيات إقليمية، له تداعيات عالمية يتأثر بها الجميع.
1: ما هي التداعيات الاقتصادية الممكن أن تأتي بعد هذه الخطوة واستهداف عرض البحر هذه المرة؟
0: التداعيات كثيرة، بدءا أخذنا مثلا الخطوة الأولى أن الشركة المعنية بالنقل أعلنت عن وقف الحجوزات الجديدة. فحينما يتوقف النقل، أولا تكون هناك مشكلة في مسألة التخزين والإنتاج داخل كل من روسيا وأوكرانيا، ترتفع أسعار الاستيراد للدول التي كانت تستورد الطاقة والحبوب من كل من روسيا وأوكرانيا، وتتجه إلى أسواق بديلة قد تكون هذه الأسواق أبعد من روسيا وأوكرانيا، فبالتالي تزداد تكلفة النقل والشحن. هناك خطر يعني يعلمه الجميع في مثل هذه الأمور أن تكلفة التأمين على البضاعة وعلى السفن تزداد، وبالتالي تزداد الأسعار.
1: وما هي الخيارات المتاحة لشركات التأمين البحرية للتعامل مع هذا الارتفاع الحاد في حجم المخاطر في البحر؟
0: لا، ليس أمامها إلا أن تصدر أسعار مرتفعة، تصدر وثائق تأمين مرتفعة، أو أن تبحث عن

0: طرق بديلة قد تكون أطول، وفي هذه الحالة السفن في الطرق الأطول تستخدم وقود أكثر بأسعار أغلى، ففي النهاية من يدفع الفاتورة؟ المستهلك. فبالتالي ترتفع معدلات التضخم، تكون هناك ضغوط على الحكومات بأن ترفع الحدود الدنيا للدخول، وتزداد الأعباء على الأسر في الكثير من الدول المحيطة في الإطار الإقليمي بمثل هذه الدول. ونحن كما نعلم منذ عام 1990 ونحن أمام شبكة مترابطة بشكل كبير من خلال منظومة العولمة، فلا تستطيع شركة أن تحصل على ميزة دون أن تكون هناك هذه الميزة، هناك من ينافسها فيها. فنحن حينما مثلا عشنا أزمة طوفان الأقصى وكان مضيق باب المندب معطلا وتوقفت المرور بقناة السويس، لم يكن أمام الشركات الملاحة إلا أن تذهب إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهذا الطريق مكلف من حيث الوقت ومن حيث التكلفة، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق الدولية.
1: نعم، بالعودة إلى قرار الشركة السويسرية MSC بتعليق جميع الحجوزات، هل يمكن أن نرى شركات أخرى كبرى تحذو نفس الحذو؟
0: بلا شك طبعا، يعني بالعكس ده هذا يعطي مؤشر لباقي الشركات مبكرا حتى لا تتعرض السفن الخاصة بها لمثل ما تعرضت له السفينة الخاصة بهذه الشركة. طبعا ستكون الأمور أكثر تعقيدا، ستقل حركة الملاحة داخل البحر الأسود، سيبحث الجميع عن أسواق وبدائل أخرى لكل من أوكرانيا وروسيا. وبلا شك أن الحرب على الرغم من مرور 6 أشهر لها، إلا أن البدائل في مثل هذه الحالة لا تكون جاهزة في الأجل القصير، ولكن عادة ما يعني تستغرق وقت يصل إلى المدى المتوسط والطويل. ولذلك سيفكر الجميع في يعني مثلا بعض الطرق البرية بدل أن تمر التجارة الخاصة بكل من روسيا أو أوكرانيا في مسارات بحرية أن تخرج إلى مسارات برية، ولكن هذا البديل مكلف جدا والوقت أيضا، وزائد تكلفة النقل. يعني أنت على السفينة تستطيعين أن تشحني كثير من الحاويات على السفينة الواحدة، بينما نقل حاوية واحدة يستلزم مثلا 5 أو 6 سيارات لتحمل هذه التكلفة.
1: إذن كيف يمكن لروسيا احتواء تداعيات هذا القرار من جانب الشركة وأي شركة أخرى أرادت تعليق الحجوزات؟
0: هو طبعا كل ما نقوله في هذا الإطار من البحث عن بدائل سواء للشحن للنقل للإنتاج للمخازن كلها تأتي في ما يسمى بدائل الضرورة، لكن لا حل ناجع إلا أن تنتهي هذه الحرب. يعني تنتهي بالتفاوض، تنتهي بحل عسكري، تنتهي بالحصول على شروط أفضل لطرف على حساب آخر. لكن إذا يعني انتهت حالة الصراع وتم الوصول إلى حالة سلام، فسيمكن بلا شك حصاد نتائج إيجابية لكثير من سكان الدولتين بل وسكان الإقليم والعالم.
1: أشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصابي على كل هذه المعلومات.
0: شكرا يا أستاذة.

0: وفي ملفنا الثالث والأخير نناقش تفشي فيروس إيبولا في بعض الدول، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعيش أسرع انتشار وبائي لداء إيبولا في تاريخها، داعيا المجتمع الدولي لمنح المزيد من الدعم لمحاصرة الوباء. بالمقابل شرعت السلطات الصحية بالكونغو الديمقراطية في حملة تلقيح سعيا لمحاصرة المتحور الجديد. نتابع هذا التقرير.
1: لم يعد السؤال في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعلق بحجم تفشي إيبولا فحسب، بل بما إذا كانت جهود الاحتواء قادرة على اللحاق بفيروس يتحرك أسرع منها. أكثر من 5500 إصابة مؤكدة ونحو 2700 وفاة، حصيلة تجعل الوفيات تقترب من نصف الإصابات المسجلة، وتجعل التفشي الحالي الأكبر في تاريخ الكونغو من حيث عدد الحالات.

0: فالفيروس الذي بدأ تفشيه في إيطوري تمدد إلى 6 مقاطعات وعشرات المناطق الصحية، فيما تصف منظمة الصحة العالمية انتقال العدوى بأنه مستمر ومتوسع جغرافيا، وأن الأرقام مرشحة للارتفاع. سباق مع الزمن دفع الأمم المتحدة إلى المطالبة بتحرك أسرع وتخصيص ما يصل إلى 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ المركزي لتسريع الاستجابة داخل الكونغو وتعزيز استعداد الدول المهددة بانتقال الفيروس. منظمة الصحة العالمية قدرت احتياجات عملياتها بنحو 115 مليون دولار ضمن استجابة دولية أوسع تتطلب مئات الملايين لتمويل مراكز العلاج والمختبرات والمراقبة الوبائية وتتبع المخالطين وحماية العاملين الصحيين. فالتفشي يأتي في وقت يعاني فيه نظام المساعدات الإنسانية عالمية من ضغوط حادة بعد تقليص دول مانحة تمويلها الخارجي وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لكن واشنطن عادت ورفعت مساهمتها المخصصة لمواجهة إيبولا إلى أكثر من نصف مليار دولار، في مؤشر على أن خطورة الوباء فرضت استجابة استثنائية رغم سياسة تقليص المساعدات. ومع ذلك تطرح الأزمة مجددا سؤال تفاوت الاهتمام الدولي بالأوبئة عندما يكون مركزها في إفريقيا، فيما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن ترك الكونغو تواجه التفشي بموارد غير كافية قد يرفع الكلفة البشرية والمالية لاحقا. فسلالة بوندي بوغيو المسؤولة عن التفشي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح مرخص، لكن تجارب عدة تتسارع لتطوير لقاحات وعلاجات، فيما بدأ تحصين عاملين صحيين بلقاح مخصص أصلا لسلالة أخرى من إيبولا. ومؤخرا حصل مشروع لتطوير لقاح تجريبي ضد سلالة بوندي بوغيو على تمويل جديد لينضم إلى عدة لقاحات مرشحة يجري العمل عليها، لكن اللقاح وحده لا يكفي، فمنظمة الصحة العالمية تقول إن انعدام الأمن وضعف البنية الصحية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق والوفيات التي تحدث خارج مراكز العلاج كلها تعني وجود سلاسل عدوى لم تكتشف بعد.
1: وينضم إلينا من القاهرة المستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية الدكتور وائل صفوت. أهلا وسهلا بكم دكتور وائل. لو نتحدث بداية عن طبيعة هذا الوباء، ما الذي يجعل وباء إيبولا هو فتاكا لهذه الدرجة، ارتفاع أعداد الوفيات به ووصوله إلى الجهاز المناعي؟
2: الأول أحييكم على التقرير الجميل الوافي اللي ما سابلناش حاجة ممكن نقولها، بس طبعا سؤال حضرتك مهم جدا، وهو طبعا أن نصف حالات الوفاة أو نصف الحالات بيحدث عندها وفاة ومضاعفات خطيرة، ده مؤشر كبير. ما فيش أي مرض من الأمراض في خلال أسابيع 50% من المصابين بيتوفوا. طبعا وجوده وانتشاره بالأعداد الكبيرة، طبعا احنا بنتكلم على 5700 حالة او 5500 حالة، ده المكتشف. طبعا ضعف النظام الصحي احنا نتوقع انه يكون اضعاف هذا الرقم بالتأكيد مصابين، واضعافه يعني حاملين او مخالطين طبعا للمصابين. طبعا عدم وجود لقاح للسلالة الجديدة ده شيء برضو مقلق، وجود سفر بقى عبر الحدود وضعف طبعا في النظام الصحي وفي الحجر الصحي لهذه الحالات، وفي آلية او امكانية دفن الجثث بشكل سليم، كل ده يزيد القلق طبعا.
1: طيب ما الفوارق الجوهرية دكتور وائل بين هذا الفيروس والفيروسات الأخرى مثل كورونا الذي عانت منه البشرية أجمع، وكذلك الفيروس الجريب العادي؟ ما الفوارق الجوهرية التي جعلته بهذه الخطورة؟
2: طبعا سؤال مهم وبتسأل عليه في كل التقارير والمداخلات، لأن كورونا رعب العالم وقفل العالم كله والطيران 3 شهور تقريبا، وكان 2 سنين تقريبا في أعداد رهيبة. الفرق طبعا بين إيبولا وفيروسات التنفسية بما فيها طبعا كورونا هي ان هو فيروس بيتنقل عن طريق السوائل، يعني دم إلى دم، سوائل بقى عن طريق الفم إلى شخص، من شخص إلى شخص. بالتأكيد حالات الوفاة حتى الجثث اللي مصابة وعندها الدم موجود عنده أو مصابة به، لو حد تعامل مع هذه الجثث بشكل غير سليم أكيد ممكن تنتقل. فعشان كده الخوف إن هو يبقى

0: وباء عالمي في صعوبة كبيرة، ومفيش كمان يمكن في إيبولا الوضع بتاع ان هو حامل للفيروس، او يعني حامل خفي، ان هو يبقى ماشي وعنده الفيروس. فترة الحضانة قصيرة، وزي ما قلت الوفاة بتحدث او المضاعفات بتحدث سريعة. يمكن الحالة في الاول بتبقى خفيفة، بتبقى شكلها انفلونزا عادية، الام عضلية، صداع، طبعا حمى وارتفاع في الحرارة، بس بتنقلب سريعة الى حمى نزفيه، يعني الجسم بيحصل نزيف من انسجه كتير في الجسم داخليا وخارجيا. فهو ده طبعا الفارق، بس لازم التعامل برضو زي كل الفيروسات، الماسك والارتداء القفازات، طبعا النظافه الشخصيه، التهويه.
1: نعم دكتور
0: زي
1: وائل،
0: قلنا لو
1: وبالنسبه
0: حد
1: للكوادر
0: مريض
1: الطبيه
0: لازم
1: والميدانيه،
0: روتين.
1: نعم الكوادر الطبيه تحديدا كيف يجب ان تحمي نفسها من هذا الفيروس، خاصه انها تعمل في ظل ظروف صعبه وفي مناطق اصلا تواجه تحديات كبيره؟
0: طبعا طبعا التوقع الطبيه دائما وابدا هم في المواجهه لاي فيروس، بالذات ان هو بيبقى الحاله وصلت الى مرحله تحتاج الى ادويه، تحتاج الى علاج، تحتاج الى عزل. فبالتاكيد زي ما قلنا الماسكات، ارتداء الجاونات اللي هي العازله، ارتداء القفازات وتغييرها باستمرار، وبالتاكيد التطعيم او التلقيح. حتى لو هو ما فيش تلقيح حاليا وموجود للسلاله الحاليه، فعلى الاقل يبقى في تلقيح للسلاله السابقه، لانها بتعمل حاجه اسمها كروس اميونيتي، يعني برضو ممكن تؤدي الى رفع مناعه الطاقم الطبي او الناس اللي ممكن تحصل على اللقاح القديم الى ان يتم تطوير الجديد.
1: نعم، برأيكم كيف يصنف خطر السلالة المنتشرة الحالية من حيث سرعة التفشي مقارنة بالموجات السابقة؟
0: والله هو طبعا المؤشر الكويس ان اوغندا البلد اللي جنبيها حصل فيها تفشي فعلا وحصلت سيطره نتيجه بقى خدوا الاحتياطات المظبوطه، ما فيش فيه الصراعات اللي موجوده في الكونغو، فده مبشر امل. وطبعا لازم الحدود واي حد جاي من الكونغو او مسافر اليها يبقى عنده يعني وقايه، موضوع الحجر الصحي لكل الحالات ما فيش مشكله. وطبعا زي ما انا كنت لسه بقول ما فيش شخص حامل للفيروس، فاي حد عنده حراره يعامل على انه هو عنده ايبولا ويتم حجزه، ده لو جاي من دوله من الكونغو، عشان ما تبقاش في انتشار عالمي. ولو ان في حالتين او ثلاثه تم تسجيلهم عالميا، الا انها طبعا حالات بسيطه وفرديه تماما يعني.
1: نعم، ما الدلالات الامنيه والانسانيه لنداء الامم المتحده لجمع اكثر من مليار دولار للسيطره على هذا الوباء؟
0: هو طبعا علشان خاطر ايبولا مش مرض جديد، بقاله سنوات وسنوات بيتكرر، بس هو الاشد هذه المره وحالات الاصابه به كثيره، الخوف من الانتقال الى الجوار موجود، السلالات الجديده. وزي ما حضرتك قلتي من شويه العالم كله بقى عنده هاجس ان اي فيروس ممكن يخرج عن السيطره، فلازم يبقى في ترصد قوي، لازم يبقى في دعم للنظام الصحي في الكونغو وفي الدول اللي ممكن ينتشر فيها هذا المرض، لازم يبقى في لقاحات. فهي فرق عمل ومراكز أبحاث كثيرة لازم تعمل، وطبعا المقدر أن تكلفة السيطرة على هذا الفيروس حوالي 2 مليار، متوفر منها حوالي مليار، ففي دعوة لتوفير المليار الآخر لمكافحة إيبولا. إنما قضاء تام وشامل على إيبولا ما أعتقدش أنه هيحصل، لأن الفيروس ده والفيروسات كلها بتتحور، المهم أن احنا نبقى مستعدين ليها وعندنا اللقاحات وعندنا التعامل، سيستم التعامل أو نظام التعامل مع الحالات من الإصابة إلى حتى الوفاة والدفن.
1: وفي حال استمر هذا العجز المالي، ما هي البدائل المتاحة أمام المنظمات الصحية لاحتواء هذا الوباء؟
0: بالتأكيد التعاون ما بين أنظمة صحية، ممكن يبقى تعاون بدون مقابل، إنما لما بنتكلم على لقاحات فمراكز أبحاث فصرف، طبعا ده اللي بنتكلم عليه. أكيد هيبقى فيه، لو مثلا أوغندا كان فيها سيطرة يبقى في دروس مستفادة، يبقى في تعاون مع الكونغو والنظام الصحي في الكونغو، فطبعا في حلول بديلة لعدم توفير الموارد المالية، بس بالتأكيد الأفضل هو وجود موارد مالية جيدة. زي ما بقول محدش ضامن، يعني أنا الكلام اللي أنا بقوله دائما والعلماء، في أي فيروس ممكن يخرج عن السيطرة، فلازم العالم يأخذ حذره ويبقى عارف ان ممكن هذا الفيروس يصيب بلدك ويصيبك انت شخصيا.

0: فلازم يبقى الأنظمة الصحية كلها متعاونة في هذا الوباء وغيره طبعا.
1: نعم، بعيدا عن الأنظمة الصحية، على الصعيد الفردي دكتور، ما الذي تنصحون به لتفادي الإصابة بهذا الوباء؟
0: طبعا هو بالتأكيد عدم برضو ناس تاني، النظافة الشخصية أكيد، رفع المناعة الشخص. الناس اللي بتصاب دايما بإيبولا والفيروسات بصفة عامة بتبقى كبار السن طبعا، بالتأكيد اللي بيتعامل مع حالات حمى أو كده برضو طبعا بالتأكيد الناس اللي عندها نقص مناعة بصفة عامة. فدائما وأبدا بنقول للناس ارفع مناعتك، حاول تاكل أكل صحي، ابتعد عن التدخين، في تهوية، في نظافة شخصية. موضوع النظافة الشخصية ده اللي كان موجود في الكتب بتاعتنا والورق بتاعنا والكشاكيل بتاعتنا شيء مهم جدا، مش مطبق طبعا على الناس في المخيمات في بعض الدول اللي فيها نزاعات، أو مش موجود في بعض الدول اللي ما عندهمش موضوع النظافة ده شيء أساسي. فلازم يبقى في توخي للحذر. بالتأكيد احنا اللي بعيد عن أوغندا بنقول عدم التعامل مع حالات جاية من دولة أفريقيا أو جاية من أوغندا بالتحديد، وبالمنطقة الإصابات اللي موجودة في الكونغو وأوغندا، فهتفرق كثيرا جدا ان يبقى الشخص يبقى يتوخى الحذر من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، بالذات طبعا لو عنده حمى أو ارتفاع في درجة الحرارة يعني.
1: نعم دكتور، ما مدى نجاح اللقاحات الحالية للسيطرة على وتوفير الحماية ضد السلالات الناشئة من هذا الفيروس؟
0: هو طبعا اللقاحات جايبة نتيجة في السلالات السابقة، إنما هذه السلالة تحورت وتغيرت، فلازم يبقى فيه تغيير للجينات بتاعتها والتكوين والتجهيز بتاعها طبعا بالتأكيد، علشان خاطر تبقى نافعة إنها تواجه السبايكس والشكل الجيني بتاع الفيروس. ويمكن زيادة في هذا الفيروس اللي منتشر هو سريع الانتشار شوية نتيجة طبعا ان هو تحور والفيروس تطور، نفس برضو القصة اللي كانت حاصلة في كورونا، كان في بعض التحورات بتضعف الفيروس، ودي كانت في نهاية الرحلة بتاعت الوباء العالمي، وبعضها كان شديد الانتشار صعب التعامل معاه. فبالتأكيد اللقاحات حل، بس هتاخد وقت عقبال ما تظهر، وزي ما كنت لسه بقول ممكن اللقاحات السابقة تستخدم وبيحصل للشخص حاجة اسمها كروس اميونيتي، يعني بتستفز شوية الجهاز المناعي، بس مش هتجيب طبعا نتيجة زي ان احنا نخترع او نكتشف لقاح مناسب لهذا الفيروس أو
1: شكرا.
0: هذه السلالة.
1: نعم شكرا جزيلا لك من القاهرة المستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية الدكتور وائل صفوت على كل هذه المعلومات. وبهذا نصل إلى ختام العالم اليوم مشاهدينا، شكرا لكم على طيب المتابعة، بأمان الله.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول

0: حياته.
1: احنا مش اول مره بنمر بهاي المرحله، مرينا قبل ذلك بمرحله الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديده اللي احنا فيها واللي بعدها يعني مستمره، وكان احنا في معاناه عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجوميه او الاعتراضيه، وشظايا ايضا من صواريخ انشطاريه سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
2: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
2: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني اهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيره على الطرق، عدم قدره المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضه مشكله في توصيل البضاعه، الاستيراد كذلك الامر.
5: اوضاع البلد اليوم يعني اذا احنا بحكي لك على عمري 34 سنه، ال 34 سنه اول مره بشوف البلد هيك، يعني في ايام الحروب وايام الانتفاضه وايام اللي كانت ما وصلنا للمرحله هذه.
2: واقع اقتصادي ازداد صعوبه، وباتت قطاعات كامله تكافح من اجل البقاء، خاصه مع الارتفاع الكبير في اسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
2: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصفان.
2: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
2: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين،

0: إذا واع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: الله بنتبه للأطفال مشان البلد، لأمراض من الزور.

Star Maker.

3 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا. ترامب يصف إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل اتفاقا، وعراقجي يدعو واشنطن إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغورد الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف.

0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين واحتجاز الجيش الإسرائيلي لجثامينهم جراء هجوم بطائرات مسيرة على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه في قصف استهدف منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مخيم جنين. وعقب الغارة اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت فرق الإسعاف والمواطنين من الاقتراب. تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات، في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن جفير وسموتريتش خشية ضياع الأصوات تزامنا مع صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول معركة إنقاذ أصوات اليمين إلى صراع مفتوح على النفوذ وعلى شكل الحكومة المقبلة.
1: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير وبتسلال سموتريتش خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
2: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخيرة الذي طلب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
1: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر رئيس حزب يميني جديد.
3: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبن غفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون آيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
1: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى اليوم التالي لها. بن غفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة، ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غادي آيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة، خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين. الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف الصلب. فمشتاو ترتي عربي، مدينة تل أبيب.
0: استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوب القطاع في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي أحدث التطورات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على شارع دفق في مدينة غزة، كما استشهد آخر بقصف الاحتلال لدراجة كهربائية في حي الصبرة بمدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بإغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن مئات الأطفال الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني مجد وعوفر وسط ظروف اعتقال قاسية، فيما كشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية.
4: ارتفاع غير مسبوق في عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بلغ 370 طفلاً وفق أحدث إحصائية أعلنها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. منذ مطلع العام الجاري اعتقلت إسرائيل 276 طفلاً في الضفة الغربية والقدس، رقم يشير إلى استمرار استهداف الأطفال ضمن حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبحسب إحصاءات سابقة فإن نحو نصف الأطفال الأسرى يعتقلون إدارياً، ونحو 20% فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين يبقون رهن التوقيف بلا مدة محددة. معظم الأطفال يقبعون في سجني مجد وعوفر وأغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسية أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون. وبحسب إفادات أطفال محررين، يتعرض المعتقلون الأطفال للضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب ضغوط نفسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. أما الأطفال المرضى والمصابون فيواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة تأخير العلاج ونقص الأدوية وسوء التغذية، فضلاً عن انتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى النظافة والرعاية الصحية اللازمة. وحتى بعد الإفراج عنهم فإن آثار الاعتقال تستمر في ملاحقة الأطفال، إذ يعانون من الخوف والكوابيس واضطرابات النوم وصعوبة العودة إلى المدرسة والاندماج مجدداً في حياتهم الطبيعية. ومن جهة أخرى، لا يزال ملف أطفال قطاع غزة المعتقلين الأكثر غموضاً في ظل غياب قوائم كاملة بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وعدم معرفة مصير بعضهم. أواب أيوب، ترت عربي.
0: في مدينة دير البلح وسط القطاع، أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض، وكانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عمل على تجميعها خلال 35 عاما.
5: في هذا المكان بمدينة دير البلح

0: وتحت هذا القماش البالي أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
1: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه. هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهي إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ حياة إنسان. هذه الكتب لازم إحنا نحافظ عليها. إن هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور. هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتها ولا يزال متمسك في الكتاب.
0: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر، لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف الكتب.
1: وأنا مش عارف أنا إيش أسوي لأجل أحمي هذه الكتب. الكتب هذه كلها على الأرض موجودة، وهي بكرة في مطر وأنا مش قادر أسوي أي شيء للكتب هذه. فأنا بحاول على كل إنسان إنه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الأرض، وبدي الكتب هذه أنشلها بقد المستطاع، أحطها في الخيمة هذه ولو الخيمة هذه بتحميش الكتب.
0: أنقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر، فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة. وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف. لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل لواشنطن للتوصل إلى اتفاق، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس محالاً.
3: توتر يبلغ ذروته في مياه الخليج العربي عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر 50,000 جندي لإحكام الحصار البحري على إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجدداً التأكيد على أن طهران فقدت السيطرة على المضيق. وفي إطار إحكام القبضة تعلن القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام بالكامل من الممر المائي وتأمين عبور نحو 750 مليون برميل نفط، إلى جانب إجبار 75 سفينة حاولت خرق الحصار على التراجع وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل للأوامر. ومن واشنطن يؤكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا بعد إزالة الألغام، ويوصد أبواب الحوار برفضه عقد أي اجتماعات أو التحدث مع مسؤولين إيرانيين، واصفا إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق. في المقابل ترفض طهران الاستسلام للضغوط، إذ أكد الرئيس الإيراني التمسك بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة في واشنطن والتحذير منها مسبقا، بينما توعد مسؤول إيراني باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. لكن الخيارات الدبلوماسية التي تلفظ أنفاسها تبدو قابلة للإحياء في نظر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس أمرا محالا، مستدركا بالتشديد على أن العودة للمفاوضات تعتمد على إدراك واشنطن لعدم جدوى سياسة الضغط حسب تعبيره. بين حصار أمريكي محكم وتهديدات إيرانية بالرد، يبقى شريان الطاقة العالمي في هرمز ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، إما أن ينجح الخنق الاقتصادي في إجبار طهران على الرضوخ أو أن يدفع المنطقة نحو

0: مواجهة شاملة، يردد الجانبان أنهما في أتم الاستعداد لها.
1: وإلى لبنان، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة دوحة في الرمان بقضاء النبطية، فيما أضرمت قوات إسرائيلية النيران عند أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي حولة ووادي السلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة في المنطقة. وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت فجرا تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري دون تفاصيل عن حجم الأضرار أو عن وقوع إصابات. هذا وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل ترتيبات المرحلة المقبلة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية واقتراب انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة ليونيفل جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون استعرض مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وأضافت أن قائد الجيش أطلع الرئيس اللبناني على نتائج زيارته لإيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك، كما ناقشا مستقبل قوات اليونيفيل في لبنان والمرحلة التي ستليها. قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن الضربات الأخيرة في جنوب لبنان لا تزال محسوسة في جميع أنحاء المنطقة وعلى طول الخط الأزرق، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي ووقف إطلاق النار.
2: جنوب لبنان هدوء فوق أرض لم تخرج بعد من الحرب. يتراجع القتال في جنوب لبنان، لكن شروط العودة والاستقرار لم تكتمل بعد. قوة اليونيفيل ذاتها كانت شاهدة عيان على دمار واسع لحق بأحياء وقرى بأكملها. قالت المتحدثة باسم القوة الأممية إنها تبدو أعمالاً ممنهجة.
3: شهدت قوات حفظ السلام دماراً هائلاً في جنوب لبنان. هناك قرى بأكملها تعرضت لدمار كبير، وبعض الأحياء سويت بالأرض نتيجة الغارات الجوية والقذائف وعمليات الهدم التي نفذها جنود إسرائيليون. إن مفتاح الاستقرار طويل الأمد هو تمكين الناس من العودة.
2: ورغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بفترات سابقة، ترصد القوة الأممية وجوداً عسكرياً إسرائيلياً في مناطق من الجنوب، وتدعو اليونيفيل جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والالتزام بالقرار 1701 باعتباره الإطار الدولي الناظم للاستقرار على جانبي الخط الأزرق، لكن الاختبار يبقى على الأرض مرهوناً بالظروف التي قد تسمح بتنفيذ القرار وعودة السكان بصورة مستقرة. في الأثناء يدخل الجنوب مرحلة انتقالية أخرى، فمع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل بنهاية العام تبحث الأمم المتحدة شكل وجودها المقبل في لبنان. على مدى سنوات تحركت قوات حفظ السلام في جغرافيا قطعتها الحرب بالتنسيق مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لتسهيل الحركة ومنع الحوادث، أمر يراه بعض المستفيدين من خدماتها خطوة بالغة الحساسية.
4: هلا بوجود اليونيفيل بيساعدونا، بيضلوا يطلوا علينا، بدنا شيء غير تاني شيء. في عنا احتلال اسرائيلي بالبلد هون، يعني بشكل علينا خطر. نعم، بوجود اليونيفيل بيضلوا يحمونا شوي، بيضلوا يهتموا فينا.
2: صحيح ان حده الحرب تراجعت هنا، لكنها تركت وراءها دمارا ما زال يعيق عوده الناس، وبيئه امنيه لم تستقر، وجهودا سياسية لم تصل بعد إلى استقرار طويل الأمد.
1: قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغوراد الحدودية الروسية. وقالت السلطات الروسية إن الشظايا المتساقطة تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة.
5: 164 مسيرة روسية وجهت نحو الأراضي الأوكرانية، تقول كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية أكدت إسقاط وتدمير 137 مسيرة، إضافة إلى 7 صواريخ باليستية. ومع ذلك أكدت السلطات الأوكرانية تسجيل ضربات مباشرة في 16 موقعاً وسقوط شظايا في 4 مناطق أخرى، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف لأكثر من 14 ساعة. القصف الروسي استهدف أيضاً مركزاً تجارياً في خاركيف ومحطة لتوزيع

0: توليد الطاقة الحرارية في خيرسون، ما أدى لتدميرها بالكامل ودفع السلطات إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة التي باتت تعاني أزمة كهرباء وتدفئة. وفي المقابل استهدفت أسراب مسيرات أوكرانية مناطق روسية حدودية أبرزها بلغرود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 267 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد. وفي سان بطرسبرغ قتل عسكري روسي إثر انفجار سيارة مفخخة في عملية يرجح أنها تستهدف شخصيات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتزايد المخاوف الأوروبية من توسع الحرب مع تعرض عدد من الدول خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات هجينة، حيث أعلنت السلطات المالديفية اختراق 6 مسيرات لمجالها الجوي وتسجيل محاولة شن غارة جوية بمسيرة على مطار في ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية عن احتمالية اختبار الروسي لمتانة حلف الناتو. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة إن الهجمات الروسية شملت أيضا محطة في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا بثلاث شاحنات. أعلنت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم MSC السويسرية تعليق جميع الحجوزات الجديدة من ميناء نوفوروسيسك الروسي وإليه بأثر فوري، وذلك بعد تعرض إحدى السفن لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود، وانعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق. تفاصيل أكثر بشأن التصعيد في البحر الأسود مع الزميل عبدالله الخطيب.
2: لم تعد تداعيات التصعيد في البحر الأسود تقتصر على الموانئ والسفن المستهدفة، بل امتدت إلى شركات الشحن العالمية وأسواق الغذاء. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تعطل حركة التجارة فيه وتدفع أسعار القمح إلى مستويات قياسية. أكبر شركة للشحن في العالم MSC علقت جميع الحجوزات الجديدة من وإلى ميناء نوفوروسيسك الروسي بأثر فوري بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم بطائرة مسيرة. لم يكن استهداف سفينة MSC أولسان 3 حدثا منفردا، إذ تعرضت كذلك سفينة الحاويات RMS تيم قبل أيام لهجوم بمسيرة خلال إبحارها نحو نوفوروسيسك، وأنقذ أفراد من طاقمها بينما ظل بحار في عداد المفقودين. ميناء نوفوروسيسك المنفذ الرئيسي لصادرات القمح الروسي استهدف في 12 من أغسطس الحالي، ما أدى إلى توقف محطتين كبيرتين للحبوب وسط تحذيرات روسية من توقف صادرات البحر الأسود وارتفاع الأسعار عالمياً. أوكرانيا بدورها سجلت 67 استهدافاً على منشآت موانئها خلال يوليو الماضي، إضافة إلى عشرات الهجمات على السفن داخل الموانئ. بسبب هذه الهجمات المتبادلة انخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية نحو 75% خلال النصف الأول من أغسطس، فيما عجزت الطرق البديلة عن تعويض حركة الشحن عبر البحر الأسود. تراكمت أيضا نحو 70 سفينة قرب قناة سولينا الرومانية، بينما تواجه أوكرانيا عجزا متوقعا في طاقات التخزين قد يصل إلى 11 مليون طن. انعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق، إذ قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2023 وسط مخاوف من تصاعد الحرب واتساع تعطل الإمدادات من البحر الأسود.
1: ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 580 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن أكثر من 1900 مفقود قرب الحدود مع الصين. وحذرت شرطة نيبالية من خطر فيضانات جديدة بعد انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. تواصل فرق إطفاء الحرائق التركية الجهود للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة فتحية بولاية مولا جنوب غربي البلاد وسط مشاركة مكثفة من فرق الإطفاء والغابات في وقت اقتربت فيه النيران من مناطق سكنية وأجلي عدد من السكان.
3: في جنوب غربي تركيا حيث فرق الحرائق التابعة لإدارة الغابات تعمل هنا على تحييد هذه النيران التي تندلع بشكل هائل في الغابات هنا في إحدى المناطق الأقرب إلى الأحياء السكنية في منطقة فتحية في ولاية موغلا. هنا جهود مكثفة تبذل الآن من قبل الدفاع المدني، رجال الإطفاء، المواطنين، إذ يحاولون هنا بطرق بدائية تحييد هذه النيران. إذ نرى هنا الناس، حيث هنا المواطنين يعملون على تحييد المواطنين من هذه المناطق الخطرة، ويعملون الآن على تحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه المناطق السكنية. نحن نتكلم على منطقة فتحية في ولاية موغلا، وتعرف بأن هذه المنطقة مساحتها قرابة 1000 كيلومتر. يعمل المواطنين إلى جانب الدفاع المدني لتحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه الأحياء السكنية. وهذه منطقة من مناطق الآن التي تقدر بألاف الهكتارات التي تشهد اندلاع للحرائق، ويمكن القول بأن الدفاع المدني وإدارة الغابات تعمل بالاعتماد على المسيرات والطائرات المروحية في إطفاء هذه النيران، لكن واضح أن هناك الآن جهود مستمرة لمنع وصول هذه النيران إلى المنطقة السكنية. حالة من الاستنفار في صفوف قوى الدفاع المدني، إدارة الغابات، المواطنين لمنع وصول هذه النيران التي الآن تساعدها في التوسع، التضاريس، الرياح الشديدة، لكن هناك محاولة لمنع على الأقل أن تصل هذه النيران إلى منطقة الأحياء السكنية في ظل محاولة إخراجهم من هذه المناطق الخطرة. سامي برهوم، تلتي عربي، جنوب غرب تركيا.
1: أجلت السلطات الإيطالية عددا من السكان في جزيرة صقلية إثر اندلاع حريق غابات عند سفح جبل جولينو، وتواصل السلطات الجهود لإخماد الحرائق بمشاركة فرق الإطفاء والغابات وبدعم من المروحيات، فيما أجلي السكان من المناطق القريبة من الحرائق في إجراء احترازي. تواصل السلطات الجزائرية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي شملت مناطق في شرقي البلاد، وأفادت الحماية المدنية الجزائرية بأنها سجلت 174 حريقا أخمد 110 منها، بينما لا يزال 64 حريقا متواصلة عبر 10 ولايات. وأكدت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصا جراء الحرائق. وصلنا مشاهدينا لنهاية النشرة، وتذكير بالعناوين: 3 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. ترامب يصف إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل اتفاقا، وعرقجي يدعو واشنطن إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغورد الحدودية مع روسيا. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أطفالنا أمانة في أعناقنا، لكن في عالم تلتهم فيه الشاشات عفوية الصغار، جاءت مليارات ميتا الأخيرة لتؤكد أن حماية براءتهم واجب لا يقبل المساومة. قد ترضي هذه العقوبات أو التعويضات موازين القضاء، غير أن أموال الأرض لن ترمم عقول جيل سلبت إرادته وتلاشت اهتماماته بالواقع. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. أمطار غزيرة ورياح وأتربة، تقلبات جوية تضرب السعودية. بملايين المليارات، ميتا تدفع ثمن عدم حمايتها للأطفال. عقوبات أمريكية على رئيسة الجنائية الدولية

تثير غضب اليابان. لم يكن يوم أمس عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، وبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. لعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر منصات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة، وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد.

لم يكن أمس يوماً عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، فبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. ولعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر حسابات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة. وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد معاً.

0: سبق هذه العاصفة إنذار باللون الأحمر من قبل المركز الوطني للأرصاد، يحذر فيه من عدم استقرار الأحوال الجوية، ويتوقع هطل أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة. وفي الوقت الذي يتابع المعتمرون فيه سماء المملكة بحذر من أعلى نقطة في جبل النور، كانت السماء لديها المزيد من الحكايات. فبينما كان المعتمرون أعلى الجبل، هبت عاصفة رملية بصورة مفاجئة، ليسارع الجميع إلى التمسك بما استطاعوا من أجل حماية أنفسهم ولمواجهة شدة الرياح. وهنا جانب من هذا المشهد الذي وثق لحظات امتزج فيها الخشوع بالرهبة أمام قوة وعظمة الخالق. كانت إمارة العاصمة المقدسة قد نشرت أول أمس عبر حسابها على منصة إكس مشهداً لوميض الضوء الذي ضرب سماء المملكة ليلاً، فباتت كالصبح من شدة الضياء والنور. هكذا كان المشهد كما نرى، ما دعا رواد المنصات إلى إعادة نشر هذا المقطع بكثرة. اللافت أن ما تشهده المملكة هو طقس مغاير لطقسها المعتاد، فبالرغم من شدة أو أن شدة درجات الحرارة التي تتصف بها طبيعة المملكة العربية السعودية، إلا أنها تشهد منذ عدة أيام تقلبا في مناخها، وهو ما جعل الدفاع المدني السعودي يدعو السكان إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما حث الدفاع المدني السعودي على الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حفاظاً على السلامة. مشاهدينا، الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من عند رزام الهذلي، تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيباً نافعاً، مكة المكرمة يا حي الصوت، المطر والغيث يا حية اللي داوي العليل بصوت رعادة. أما رانيا تقول: إذا دلك سهيل لا تأمن السيل، عندنا رادار ونماذج رقمية، لكن تصريف المدن الصحراوية يتعثر أمام أول فيضان حقيقي. دكتور ربيعة يقول: هذا الكوكب متعب ينفضنا من فوق ظهره، الله يستر. ضربة مالية وقانونية غير مسبوقة تهز إمبراطورية ميتا. الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام توافق على تسوية ضخمة تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي بدأ بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية. دعاوى اتهمت ميتا بتصميم منصاتها بميزات تشجع على الإدمان لدى القاصرين وتعرضهم لأضرار نفسية، إلى جانب تضليل الجمهور بشأن سلامة هذه المنصات، فيما تنفي طبعا الشركة ارتكاب أي مخالفات. التسوية لم تتوقف عند الجانب المالي، بل ألزمت ميتا بإجراء تغييرات واسعة في طريقة تعامل منصاتها مع المستخدمين القاصرين، وفرض قيود على بعض الخصائص التي قد تزيد من تعلق المراهقين بها، إلى جانب إجراءات رقابية لضمان التزامها بحماية الأطفال. كان للمدعي العام في ولاية نيفادا آرون فورد موقف حاسم تجاه القضية، معتبرا أن التسوية تمثل خطوة مهمة نحو محاسبة شركات التواصل الاجتماعي على الأضرار التي تلحق بالأطفال. نشاهد.
1: That's why I'm pleased to announce today a settlement of our state's three separate lawsuits against Meta platforms, Facebook, Messenger, and Instagram. These settlements include both significant monetary restitution to our state and, more importantly, injunctive relief that will ensure that Meta policies protect our children while they use these platforms. Meta must now enact strong age verification practices for all accounts, either through facial age estimation, ID verification, or other means. Meta will also now have to limit, by default, teen use to 2 hours per day and place nighttime restrictions between the hours of 12 a.m. and 6 a.m. along with productivity pauses on accounts after 60 minutes and 90 minutes of use. And Meta must also now, by default, turn off all notifications during school hours. This settlement puts parents, this is the largest national multi-state settlement in the history, at $19 billion. The total monetary sum to Nevada could be as much as $255 million. With a guaranteed amount of $178 million. That's why I'm pleased to announce.
0: لكن كيف بدأت القصة؟ القضية بدأت عام 2023 بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية اتهمت ميتا باستغلال قابلية الأطفال والمراهقين للتعلق بالمنصات وبجمع بيانات من بعض المستخدمين دون سن 13 من دون موافقة الوالدين في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. بعد سنوات من التحقيقات وصلت القضية هذا الشهر إلى محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث بدأت المحاكمة بمشاركة 4 ولايات، فيما كان مارك زوكربيرغ من بين المتوقع استدعائهم للإدلاء بشهاداته. على منصات التواصل رأى أولياء أمور أن أهمية الأمر

تكمن في فرض رقابة تقنية صارمة تضمن بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال. أما ناشطون مهتمون بالشأن التقني فرأوا أن التسوية قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التشريع.

0: راعي سلامة المستخدمين وصحتهم النفسية. تسوية بمليارات الدولارات تضع واحد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أمام اختبار جديد، ليس فقط في مقدار ما ستدفعه، بل في مدى قدرتها على تغيير آليات عمل منصاتها لحماية مستخدميها الأصغر سناً. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضاً من تعليقاته. تقول دانيال: الأطفال والمراهقون من أبرز ضحايا منصات ميتا، خصوصاً مع عجزهم عن مجاراة المعايير التي تروج لها من مظاهر زائفة وأنماط حياة رأسمالية. علي يقول: المسؤولية مشتركة، ميتا تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن خوارزميات صممت لزيادة التفاعل والأرباح، فيما تبقى الأسرة خط الدفاع الأول بالمراقبة وضبط استخدام الأجهزة. محمد يقول: ما كان يسمى قبل سنوات تحسين التفاعل قد يصبح في بعض الحالات مستقبلا مخاطرة تنظيمية وقانونية. إسماعيل: أخيرا، منظمات أو منصات وبرامج التواصل الاجتماعي توقع الأبناء في شباك الإدمان والأمراض العقلية والنفسية والجسدية، وهناك إجماع طبي على هذه النتيجة. يرصد رواد منصات التواصل الاجتماعي استنزاف الولايات المتحدة لرصيدها الأخلاقي والسياسي العالمي يوم بعد آخر، عبر استخدامها قوتها الاقتصادية ضد الجميع بما فيهم حلفاؤها والمنظمات الدولية، وكل ذلك بسبب جرائم إسرائيل. مؤخرا بات الأمر مثيرا للاهتمام، فالعالم يرى اصطدام الولايات المتحدة بحليف كاليابان كان قد فقد سيادته الدستورية في إنشاء جيش بعد الحرب العالمية الثانية إبان هزيمته المدوية آنذاك، لكن طوكيو سعت على مدار عقود لتكون الداعم الأكبر للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة لجعل هذه المنظمة وأمثالها صمام أمان أمام تمرد القوى الكبرى عليها وعلى الدول الأخرى. فبعد معاقبة واشنطن لنصف قضاة المحكمة ومدعيها العامين، جاء الدور أخيرا على رئيسة المحكمة نفسها القاضية اليابانية توموكو أمانه، لتصبح مثل زملائها معاقبة ماليا وغير قادرة حتى على استخدام خاصية الدفع الإلكتروني عبر بطاقاتها البنكية.
1: عقوبات أمريكية تطال رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في أحدث تصعيد أمريكي ضد المحكمة. أكاني من مواليد عام 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الأمريكية عام 1990 لتبدأ حياتها كمدعية عامة، متولية مناصب متعددة في النظام القضائي الياباني، من مديرة قسم التعاون الدولي بوزارة العدل إلى مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بالوزارة ذاتها، ولاحقاً أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي. وفي 2016 رشحتها الحكومة اليابانية.
0: برغم من مسارعة الحكومة اليابانية إلى تقديم الدعم المالي الكاش لمواطنتها، إلا أن القاضية أماني تنبأت بمثل هذا الإجراء، وكانت قد دافعت عن القضاء والمدعين العامين الذين تعرضوا سابقاً لعقوبات أمريكية، لكنها الآن تحذر مما هو أبعد، ألا وهو المحاولة الأمريكية الصريحة لتفكيك المحكمة والضغط على الدول الأعضاء للتخلي عنها. نتابع معاً.
2: ですからまず契約国といろいろな形で相談を申し上げ、また協力を取り付けて、そういう状況でもなんとかこれを続けていくということを決意しています。私たちの決意は固いということです。仮にこれは万が一の万が一ということになりますが、最終的に

0: نشاهد.
1: ICC の赤根所長の件につきましては、先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、大変残念に思っております。これからもですね、米国を含む関係国と意思疎通を継続しながら対応してまいります。
0: في المقطع التالي بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة كان هنا هو الأكثر صراحة أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه نتابع
2: The International Criminal Court is an illegitimate international organization that frankly illegitimate they make themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court they can come after you What that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under the under indictment by this International Criminal Court. And if you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we've begun, we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it, they're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel.
3: Boy, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, because she's talking about it, I'm saying that means that maybe, he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment.
0: وهنا رد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على القرار الأمريكي وسط معارضة داخلية شديدة لمواقفها اللينة تجاه الهيمنة الأمريكية يقول معارضها
1: ICC の赤根所長の件につきましては先ほど外務省から談話を発表したところでございますが大変残念に思っておりますこれからもですね米国を含む関係国と意思疎通を継続しながら対応
0: مشاهدينا رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع نأخذ بعضا من تعليقاتهم يقول حسن عصفور عندما يكون المنصب مهمة عمل وليست مهمة مصالح يمكن لليابانية توموكو أكاني أن تتحدى الرئيس الأمريكي ترامب بصرختها الناعمة العدالة ستنتصر كاثلين هي الأخرى تقول من دون المحكمة الجنائية الدولية لا وجود فعليا لما يسمى بالقانون الدولي إن الإضعاف المتعمد للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد مهد الطريق لارتكاب إبادات جماعية في جميع أنحاء العالم سوشانت يقول المحكمة الجنائية الدولية عديمة الفاعلية تماما وبلا مخالب فهي عاجزة حتى عن المساس بأي من قادة العالم على الإطلاق أصولكم أوروبية والخدمة بجيشكم ليس فخرا ناشطة تفحم مستوطنين وتعري الرواية الصهيونية في مواجهة حادة لتعيد التذكير بحقيقة ديموغرافية حيث يحمل أكثر من 50,000 جندي بالاحتلال جنسيات غربية مزدوجة
4: No, they're not. Your family was not born in Israel.
5: I am.
4: It's not a country. It was Palestine before your ancestors. You're a soldier? You're an IDF soldier? You're an ex-IDF soldier? That's disgusting. That's disgusting. That's not something to be proud of.
5: Ugh. To be very proud of.
4: Filthy. You're a f***ing baby killer. You're disgusting.
0: حرية بطعم الفاجعة الأسير حسن عرار يعانق النور بعد 22 عاما ليفاجأ برحيل والديه دون علم منه عزل انفرادي وتنكيل وحشي حتى الساعة الأخيرة لإخفاء خبر وفاة أمه وأبيه طوال فترة انقطاع الاتصال
6: ما شاء الله ان شاء الله كل المعاناة اللي انت مشيت فيها وعناناها جميعنا ان شاء الله في سبيل الله وفي ميزان حسناتك ان شاء الله رب العالمين حسن لا شك ان هالدنيا ملانه معاناه وملانه مشاكل وملانه نظلم في الدنيا يعني يمكن احنا بدنا نخبر خبر يمكن يضايقك شوي ولكن هذه حياه هذه الدنيا وهذه الحياه يعني وما فيش مجال يعني الا بدنا نمر في هذه الظروف وجميعنا راح نمر في هذه الظروف يا اخوي يا حسن احنا اهلك واحنا حبايبك واحنا اخوتك واحنا ابوك واحنا امك واحنا شو بدك والله واحنا والله تاج راس لك ان شاء الله باذن الله تعالى. اخوي حسن الحج الله يرحمه توفى الحج، الحج توفى الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليها رب

0: وبشر الصابرين ان شاء الله
1: نكون من هيك
0: حسن الصابر. هيا ابوك
1: هيا امك
0: هيا امك وهي جميعنا وهينا كلنا اهلك كلنا حبايبك
1: اقوى من هيك انت يوم
0: حسن
1: لانك اقوى من هيك
0: باذن الله انك اقوى باذن الله حسن.
2: مشهد يجسد أسمى معاني الوفاء والبر. اختار شاب أن يشارك فرحة نجاحه وتخرجه مع والدته الراحلة أمام قبرها، إذ لم يمنعه الفراق من الوفاء بعهده لها ليزف إليها خبر تفوقه وحصوله على مرتبة الشرف.
3: حاولت أروح لحبيبة قلبي عشان أتأكد أنها مبسوطة وفخورة بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي حبيبة قلبي. الله يا ست الكل

اتخرجت الحمد لله بفضل ربنا ثم دعوات والدتي. طبعا ما اقدرش يوم زي ده ما اجيش لامي، جاي لك اهو بالشهاده. عامله ايه؟ رحمة الله عليك حبيب قلبي، الله يرزقك الفردوس الأعلى في الدنيا والنبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ابنك بقى مهندس، وخد وعد ليكي وطلعت من 10 الأوائل على الدفعة زي ما وعدتك.

0: انت اللي تستاهلي الشهاده دي، وانت اللي تستاهلي التكريم. انا بحبك والله يا امي، رحمه الله عليك. ان شاء الله نتقابل وانا في حضني، ربنا يرحمك ويجي على قبرك روضه من رياض الجنه، ان انا عمري ما انساكي وهفضل اتهيلك.
1: من كابوس منزلي إلى أبطال خارقين، مهندسون يحولون الصراصير العملاقة إلى مسعفين آليين لإنقاذ عالقي الكوارث. بحقائب ذكية وكاميرات ومحاق طبية تخترق هذه الكائنات الركام لتقديم إسعافات أولية تعزز فرص الحياة.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ثلاثة شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا. ترامب يصف إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل اتفاقا، وعراقجي يدعو واشنطن إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق طهران. قتلى وجرح في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغوراد الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف.

0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين واحتجاز الجيش الإسرائيلي لجثامينهم جراء هجوم بطائرة مسيرة على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه في قصف استهدف منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مخيم جنين. وعقب الغارق اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت فرق الإسعاف والمواطنين من الاقتراب. تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات، في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن غفير وسموتريتش خشية ضياع الأصوات تزامنا مع صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول معركة إنقاذ أصوات اليمين إلى صراع مفتوح على نفوذ وشكل الحكومة المقبلة.
1: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير وبتسلال سموتريتش خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
2: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخيرة الذي طالب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
1: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر رئيس حزب يميني جديد.
3: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبن غفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون آيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
1: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى اليوم التالي لها. بن غفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة، ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غادي آيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة، خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين. الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف الصلب. فمشتاو ترتي عربي، مدينة تل أبيب.
0: استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين شمال قطاع غزة وجنوب القطاع في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي أحدث التطورات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على شارع النفق في مدينة غزة، كما استشهد آخر بقصف للاحتلال لدراجة كهربائية في حي الصبرة بمدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن مئات الأطفال الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال ومعظمهم في سجني مجد وعوفر وسط ظروف اعتقال قاسية، فيما كشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية.
4: ارتفاع غير مسبوق في عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل بلغ 370 طفلاً وفق أحدث إحصائية أعلنها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. منذ مطلع العام الجاري اعتقلت إسرائيل 276 طفلاً في الضفة الغربية والقدس، رقم يشير إلى استمرار استهداف الأطفال ضمن حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبحسب إحصاءات سابقة، فإن نحو نصف الأطفال الأسرى يعتقلون إدارياً، ونحو 20% فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين يبقون رهن التوقيف بلا مدة محددة. معظم الأطفال يقبعون في سجني مجد وعوفر، وأغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسية أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون. وبحسب إفادات أطفال محررين، يتعرض المعتقلون الأطفال للضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب ضغوط نفسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. أما الأطفال المرضى والمصابون فيواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة تأخير العلاج ونقص الأدوية وسوء التغذية، فضلا عن انتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى النظافة والرعاية الصحية اللازمة. وحتى بعد الإفراج عنهم، فإن آثار الاعتقال تستمر في ملاحقة الأطفال، إذ يعانون من الخوف والكوابيس واضطرابات النوم وصعوبة العودة إلى المدرسة والاندماج مجددا في حياتهم الطبيعية. ومن جهة أخرى، لا يزال ملف أطفال قطاع غزة المعتقلين الأكثر غموضاً في ظل غياب قوائم كاملة بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وعدم معرفة مصير بعضهم. أواب أيوب، ترت عربي.
0: في مدينة دير البلح وسط القطاع، أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض، وكانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عمل على تجميعها خلال 35 عاما.
5: في هذا المكان بمدينة دير البلح وتحت هذا القماش البالي، أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
6: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه. هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهي إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ، حياة إنسان. هذه الكتب

0: هذه الكتب لازم احنا نحافظ عليها. ان هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور، هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتهن ولا يزال متمسك في الكتاب.
1: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر. لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف الكتب.
0: وأنا مش عارف أنا إيش أسوي لأجل أحمي هذه الكتب، الكتب هذه كلها على الأرض موجودة وهي بكرة في مطر وأنا مش قادر أسوي أي شيء للكتب هذه، فأنا بحاول على كل إنسان إنه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الأرض، وبدي الكتب هذه أنشلها بقد المستطاع أحطها في الخيمة هذه ولو الخيمة هذه بتحميش الكتب.
1: أنقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر، فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة. وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف. لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل لواشنطن للتوصل إلى اتفاق، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس محالا.
3: توتر يبلغ ذروته في مياه الخليج العربي عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر 50,000 جندي لإحكام الحصار البحري على إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجدداً التأكيد على أن طهران فقدت السيطرة على المضيق. وفي إطار إحكام القبضة تعلن القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام بالكامل من الممر المائي وتأمين عبور نحو 750 مليون برميل نفط، إلى جانب إجبار 75 سفينة حاولت خرق الحصار على التراجع وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل للأوامر. ومن واشنطن يؤكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا بعد إزالة الألغام، ويوصد أبواب الحوار برفضه عقد أي اجتماعات أو التحدث مع مسؤولين إيرانيين، واصفا إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق. في المقابل ترفض طهران الاستسلام للضغوط، إذ أكد الرئيس الإيراني التمسك بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة في واشنطن والتحذير منها مسبقا، بينما توعد مسؤول إيراني باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. لكن الخيارات الدبلوماسية التي تلفظ أنفاسها تبدو قابلة للإحياء في نظر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس أمرا محالا، مستدركا بالتشديد على أن العودة للمفاوضات تعتمد على إدراك واشنطن لعدم جدوى سياسة الضغط حسب تعبيره. بين حصار أمريكي محكم وتهديدات إيرانية بالرد، يبقى شريان الطاقة العالمي في هرمز ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، إما أن ينجح الخنق الاقتصادي في إجبار طهران على الرضوخ أو أن يدفع المنطقة نحو مواجهة شاملة يردد الجانبان أنهما في أتم الاستعداد لها.
2: وإلى لبنان، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة دوحة كفر رمان بقضاء نبطية، فيما أضرمت قوات إسرائيلية النيرانة عند أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف المدفعي استهدف بلدتي حولة ووادي السلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة في المنطقة. وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت فجرا تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري دون تفاصيل عن حجم الأضرار.

0: أو عن وقوع إصابة. هذا وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل ترتيبات المرحلة المقبلة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية واقتراب انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفل جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون استعرض مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وأضافت أن قائد الجيش أطلع الرئيس اللبناني على نتائج زيارته لإيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك، كما ناقشا مستقبل قوات اليونيفل في لبنان والمرحلة التي ستليها.
1: جنوب لبنان، هدوء فوق أرض لم تخرج بعد من الحرب. يتراجع القتال في جنوب لبنان، لكن شروط العودة والاستقرار لم تكتمل بعد. قوة اليونيفيل ذاتها كانت شاهد عيان على دمار واسع لحق بأحياء وقرى بأكملها. قالت المتحدثة باسم القوة الأممية إنها تبدو أعمالاً ممنهجة.
2: شاهدت قوات حفظ السلام دماراً هائلاً في جنوب لبنان. هناك قرى بأكملها تعرضت لدمار كبير، وبعض الأحياء سويت بالأرض نتيجة الغارات الجوية والقذائف وعمليات الهدم التي نفذها جنود إسرائيليون. إن مفتاح الاستقرار طويل الأمد هو تمكين الناس من العودة.
1: ورغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بفترات سابقة، ترصد القوة الأممية وجوداً عسكرياً إسرائيلياً في مناطق من الجنوب، وتدعو اليونيفيل جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والالتزام بالقرار 1701 باعتباره الإطار الدولي الناظم للاستقرار على جانبي الخط الأزرق. لكن الاختبار يبقى على الأرض مرهوناً بالظروف التي قد تسمح بتنفيذ القرار وعودة السكان بصورة مستقرة. في الأثناء يدخل الجنوب مرحلة انتقالية أخرى، فمع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل بنهاية العام تبحث الأمم المتحدة شكل وجودها المقبل في لبنان. على مدى سنوات تحركت قوات حفظ السلام في جغرافيا قطعتها الحرب بالتنسيق مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لتسهيل الحركة ومنع الحوادث، أمر يراه بعض المستفيدين من خدماتها خطوة بالغة الحساسية.
3: هلا بوجود اليونيفيل بيساعدونا، بيضلوا يطلوا علينا بدنا شيء غير تاني شيء. في عنا احتلال اسرائيلي بالبلد هون، يعني بشكل علينا خطر. نعم، بوجود اليونيفيل بيضلوا يحمونا شوي، بيضلوا يهتموا فينا.
1: صحيح ان حده الحرب تراجعت هنا، لكنها تركت وراءها دمارا ما زال يعيق عوده الناس، وبيئه امنيه لم تستقر، وجهودا سياسية لم تصل بعد إلى استقرار طويل الأمد.
0: قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية واستهدف منطقة بلغورد الحدودية الروسية. وقالت السلطات الروسية إن الشظايا المتساقطة تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة.
4: 164 مسيرة روسية وجهت نحو الأراضي الأوكرانية تقول كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية أكدت إسقاط وتدمير 137 مسيرة إضافة إلى 7 صواريخ باليستية. ومع ذلك أكدت السلطات الأوكرانية تسجيل ضربات مباشرة في 16 موقعاً وسقوط شظايا في 4 مناطق أخرى، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف لأكثر من 14 ساعة. القصف الروسي استهدف أيضاً مركزاً تجارياً في خاركيف ومحطة لتوليد الطاقة الحرارية في خيرسون، ما أدى لتدميرها بالكامل ودفع السلطات إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة التي باتت تعاني أزمة كهرباء وتدفئة. وفي المقابل استهدفت أسراب مسيرات أوكرانية مناطق روسية حدودية أبرزها بلغرود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 267 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد. وفي سان بطرسبرغ قتل عسكري روسي إثر انفجار سيارة مفخخة في عملية يرجح أنها تستهدف شخصيات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتزايد المخاوف الأوروبية من توسع الحرب مع تعرض عدد من الدول خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات هجينة، حيث أعلنت السلطات المالديفية اختراق 6 مسيرات لمجالها الجوي وتسجيل محاولة شن غارة جوية بمسيرة

0: على مطار في ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية عن احتمالية اختبار الروسي لمتانة حلف الناتو. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرافق لتخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت شركة إن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة تسومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا بثلاث شاحنات. أعلنت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم MSC السويسرية تعليق جميع الحجوزات الجديدة من ميناء نوفوروسيسك الروسي وإليه بأثر فوري بعد تعرض إحدى السفن لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود، وانعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق. تفاصيل أكثر بشأن التصعيد في البحر الأسود مع الزميل عبدالله الخطيب.
2: لم تعد تداعيات التصعيد في البحر الأسود تقتصر على الموانئ والسفن المستهدفة، بل امتدت إلى شركات الشحن العالمية وأسواق الغذاء. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تعطل حركة التجارة فيه وتدفع أسعار القمح إلى مستويات قياسية. أكبر شركة للشحن في العالم MSC علقت جميع الحجوزات الجديدة من وإلى ميناء نوفوروسيسك الروسي بأثر فوري بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم بطائرة مسيرة. لم يكن استهداف سفينة MSC أولسان 3 حدثا منفردا، إذ تعرضت كذلك سفينة الحاويات RMS تيم قبل أيام لهجوم بمسيرة خلال إبحارها نحو نوفوروسيسك، وأنقذ أفراد من طاقمها بينما ظل بحار في عداد المفقودين. ميناء نوفوروسيسك المنفذ الرئيسي لصادرات القمح الروسي استهدف في 12 من أغسطس الحالي، ما أدى إلى توقف محطتين كبيرتين للحبوب وسط تحذيرات روسية من توقف صادرات البحر الأسود وارتفاع الأسعار عالمياً. أوكرانيا بدورها سجلت 67 استهدافا على منشآت موانئها خلال يوليو الماضي، إضافة إلى عشرات الهجمات على السفن داخل الموانئ. بسبب هذه الهجمات المتبادلة انخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية نحو 75% خلال النصف الأول من أغسطس، فيما عجزت الطرق البديلة عن تعويض حركة الشحن عبر البحر الأسود. تراكمت أيضا نحو 70 سفينة قرب قناة سولينا الرومانية، بينما تواجه أوكرانيا عجزا متوقعا في طاقات التخزين قد يصل إلى 11 مليون طن. انعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق، إذ قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2023 وسط مخاوف من تصاعد الحرب واتساع تعطل الإمدادات من البحر الأسود.
1: ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 580 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن أكثر من 1900 مفقود قرب الحدود مع الصين. وحذرت الشرطة النيبالية من خطر فيضانات جديدة بعد انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. تستمر في إسطنبول فعاليات أسبوع المولد النبوي التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في الفعالية أن أحياء ذكرى المولد النبوي يذكر الأمة الإسلامية بضرورة العمل من أجل تحقيق الوحدة والسلام.
3: فعاليات مختلفة تحيي بها تركيا أسبوع المولد النبوي الشريف الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية للتعريف بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واستحضار قيم رسالته السامية. شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فعاليات الأسبوع التي أقيمت في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول بحضور مسؤولين وشخصيات دينية.
4: soykırım şebekesinin dünyanın en büyük
5: الصهيونية المتطرفة لا تهدد سلام جيرانها فحسب، بل تستهدف كل من يدافع عن القيم الإنسانية

0: لقد تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال، حتى الطائرات الورقية تعتبر تهديداً ويمنع تحليقها في غزة. وحكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول بطرق استفزازية زعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءاً بجيرانها. وبصفتنا مسلمين يقع على عاتقنا واجب التكاتف والدفاع عن حقوقنا وبناء السلام والأمن في منطقتنا. نتوق إلى أن نرى أمة محمد التي صنعت التاريخ وأرست النظام في العالم لقرون متحدة من جديد كالبنيان المرصوص.
1: وشهدت الفعالية فقرات دينية وثقافية استحضرت السيرة النبوية وسلطت الضوء على قيم الرحمة والتسامح والوفاء والإحسان.
2: تعلم العالم من سيرته معاني الأمانة والصدق والوفاء بالعهد والإحسان والكرم. وفي زمن كانت فيه الاختلافات في العرق واللغة واللون والنسب والقانون تتخذ معايير للتفاضل بين الناس، علم العالم أن التفاضل الحقيقي لا يكون إلا بصدق القلب والتقوى، وهما القيمتان اللتان ما أحوج عالمنا اليوم إليهما.
1: وتهدف فعاليات الأسبوع إلى ترسيخ هذه القيم في المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بسيرة المصطفى والتعزيز الاقتدائي بأخلاقه. إلى جانب إحياء ذكرى مولد النبي الأكرم، تهدف فعالية أسبوع المولد النبوي الشريف إلى التعريف بسيرته العطرة واستحضار قيم رسالته الروحية وترسيخ تلك القيم في نفوس الأفراد والمجتمعات. علي الخضاري، تيرت عربي، اسطنبول.
3: تواصل فرق إطفاء الحرائق التركية الجهود للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة فتحية بولاية مولا جنوب غربي البلاد وسط مشاركة مكثفة من فرق الإطفاء والغابات في وقت اقتربت فيه النيران من مناطق سكنية وأجلي عدد من السكان.
4: نحن الآن في جنوب غربي تركيا حيث فرق الحرائق التابعة لإدارة الغابات تعمل هنا على تحييد هذه النيران التي تندلع بشكل هائل في الغابات هنا في إحدى المناطق الأقرب إلى الأحياء السكنية في منطقة فتحية في ولاية موغلا. هنا جهود مكثفة تبذل الآن من قبل الدفاع المدني، رجال الإطفاء، المواطنين، إذ يحاولون هنا بطرق بدائية تحييد هذه النيران. إذ نرى هنا الناس، حيث هنا المواطنين يعملون على تحييد المواطنين من هذه المناطق الخطرة، ويعملون الآن على تحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه المناطق السكنية. نحن نتكلم على منطقة فتحية في ولاية موغلا، وتعرف بأن هذه المنطقة مساحتها قرابة 1000 كيلومتر. يعمل المواطنين إلى جانب الدفاع المدني لتحييد هذه النيران حتى لا تصل إلى هذه الأحياء السكنية. وهذه منطقة من مناطق الآن التي تقدر بألاف الهكتارات التي تشهد اندلاع للحرائق، ويمكن القول بأن الدفاع المدني وإدارة الغابات تعمل بالاعتماد على المسيرات والطائرات المروحية في إطفاء هذه النيران، لكن واضح أن هناك الآن جهود مستمرة لمنع وصول هذه النيران إلى المنطقة السكنية. حالة من الاستنفار في صفوف قوى الدفاع المدني، إدارة الغابات، المواطنين لمنع وصول هذه النيران التي الآن تساعدها في التوسع، التضاريس، الرياح الشديدة، لكن هناك محاولة لمنع على الأقل أن تصل هذه النيران إلى منطقة الأحياء السكنية في ظل محاولة إخراجهم من هذه المناطق الخطرة. سامي برهوم، تلتي عربي، جنوب غرب تركيا.
3: نهاية النشرة وإلى العناوين. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على جنين في الضفة الغربية واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف استهدف مدينتي غزة وخان يونس. ترامب يصف إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل اتفاقا، وعراقجي يدعو واشنطن إلى بناء الثقة والاعتراف بحقوق طهران. قتلى وجرح في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغورد الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تفاوضون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: كرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
10: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بشكتاش يتأهل إلى الدوري الأوروبي رغم الخسارة أمام زالجريس الليتوانية، وترابزونسبور ينتقل إلى الدوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام فيرنسباروش المجري. احتفاء للجماهير المصرية والعربية على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتقال المهاجم عمر مرموش إلى توتنهام معارا من مانشستر سيتي. وفي قضية اليوم، مواجهات من العيار الثقيل أفرزتها قرعة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، فمن خرج بالمهمة الأصعب ومن حظي بطريق أقل تعقيدا، وكيف تبدو حظوظ جالاتا سراي وفنرباتش التركيين أمام كبار القارة؟ قرعة فتحت مبكرا باب الحسابات والتوقعات قبل انطلاق مرحلة الدوري.

تغلب برشلونة على ضيف أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الإسباني. وحملت ثنائية النادي الكتالوني توقيع كل من البرازيلي رافينيا والشاب فيرمين لوبيز ليعتلي برشلونة بهذا الانتصار صدارة الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على غريمه ريال مدريد. تأهل نادي بشكتاش التركي إلى مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك رغم خسارته أمام مضيفه زارغريس الليتواني بهدف دون رد في إياب الدور الفاصل المؤهل للبطولة، حيث استفاد النادي التركي من انتصاره ذهابا على

عرضه وبين جماهيره بثلاثية نظيفة ليحسم بطاقة التأهل بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. هذا وودع نادي ترابزونسبور التركي منافسات الدوري الأوروبي عاقب خسارته أمام مضيفه فرنس فاروش المجري 4-2. ليحجز الفريق المجري مقعده في مرحلة الدوري من البطولة متأهلا بالفوز في المباراتين 5 أهداف نظيفة، فيما سيشارك ترابزونسبور في بطولة دوري المؤتمرات الأوروبية. أعلن نادي ترابزونسبور رفض الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني للفريق فاتح تكة عقب الخسارة الصعبة التي تلقاها أمام فرنس فاروش المجري 4-1 ووداعه بطولة الدوري الأوروبي. وأشار النادي في بيانه إلى أن قرار تكة بتقديم الاستقالة كان عاطفيا بعد الهزيمة القاسية، لذا سيكون تكة على رأس الجهاز الفني خلال مباراة الفريق أمام أميدسبور في بطولة الدوري. أسفرت قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية، أبرزها باريس سان جيرمان أمام برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد ضد أرسنال وأنتر ميلان. من جانبه يستضيف غالاتا سراي برشلونة وأستون فيلا ويحل ضيفا على باريس سان جيرمان، بينما يستقبل فنربحتشا ليفربول وروما ويواجه أتلتيكو مدريد وأستون فيلا خارج ملعبه. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق تهديده بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي مؤقتا بعد تلقيه ضمانات خطية بسحب مشروع بيع حصص من بطولة كأس العالم لمستثمرين خارجيين. وفي الوقت نفسه صعد الويفا من انتقاداته لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو داعيا إلى قيادة جديدة للاتحاد الدولي. أعلن توتنهام هوتسبير تعاقده رسميا مع المهاجم المصري عمر مرموش قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، ويخوض مرموش بذلك تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي بقميص النادي اللندني بعد موسم مع مانشستر سيتي، وسط تقارير تشير إلى تضمين الصفقة شراء إلزاميا تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون جنيه استرليني. أثار انضمام نجم المنتخب المصري عمر مرموش إلى صفوف توتنهام هوتسبير قادما من مانشستر سيتي موجة كبيرة من النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب الكثيرون بانتقال اللاعب مشيرين إلى العلاقة التاريخية بين توتنهام واللاعبين المصريين. البداية مع حساب كورة الذي أعلن عن خبر انتقال اللاعب وكتب: الأمير المصري في لندن، رسميا عمر مرموش ينضم إلى توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. مرموش يصبح ثالث لاعب مصري في تاريخ النادي اللندني. أما هشام محمد فظهر فخورا بانتقال مرموش لسبيرز وقال: توتنهام بتاع المصريين، ميدو 2005-2007، إعارة من روما نصف موسم وانتقال نهائي في صيف 2006، حسام غالي 2006-2007 صفقة نهائية من فاينورد، عمر مرموش 2026 إعارة من سيتي ثم انتقال نهائي. ميدو وغالي قدموا أحسن فترات حياتهم في عز دوري باركليز، وإن شاء الله مرموش على الطريق. وإلى حساب صبري الذي يبدو أنه من مشجعي توتنهام، حيث غرد قائلا: مش عارف أعتبرها سعادة ولا فخر ولا إيه بالضبط، بس دي أكثر صفقة رفعت عندي الإدرينالين من يوم ما شجعت النادي. مرموش توتنهامي ولو تأخرت شوية، عمر الآن في الهوتسبير، واي من يوم ما شجعت الفريق، وأنا بتمنى قصة غالي أو ميدو تتكرر لأني ما عشتهاش، بس دلوقتي

قرار الانتقال إلى توتنهام يتلاءم بشكل كبير مع إمكانات مرموش، وقال: سافينيو ومرموش مكانهم في مانشستر سيتي من أساس غير مناسب لتألقهم، في توتنهام قادرين على النجاح بسهولة، وأشوف أنه مكان مناسب لهم لإعادة اكتشافهم من جديد كما كانوا سابقا، ولاعبين عندهم إمكانيات وقادرين على صناعة الفارق مع ديزيربي، إضافات ممتازة للسبير. نفس الأمر انطبق على هيثم الذي اعتبر قرار مرموش بالانتقال إلى توتنهام قرارا صائبا، فقال: عمر مرموش ثامن صفقات توتنهام، الفرعون مصري سيكون مهاجم سبير، صحيح أنه لم ينجح مع السيتي، لكن هذا لا يجعلنا أن ننسى أنه مع فرانكفورت كان من أفضل ثلاث لاعبين في الدوري. مرحبا بالمصري، ونتمنى لك التوفيق في شمال لندن.

0: مواجهات مرتقبة أسفرت عنها قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، فالقرعة التي أجريت في إمارة موناكو وضعت كبار القارة العجوز في مواجهات تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.
1: هناك في إمارة موناكو أسفرت قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة قوية لكبار القارة في نسخة تجمع 36 ناديا يخوض كل منها 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين. حامل اللقب باريس سان جيرمان سيكون أمام اختبارات من العيار الثقيل أبرزها استضافة برشلونة، بينما يحل ضيفا على مانشستر سيتي وأستون فيلا في رحلة لن تكون سهلة للدفاع عن لقبه الأوروبي. أرسنال وصيف النسخة الماضية ستكون مهمته شاقة بمواجهات صعبة على أرضه أبرزها ريال مدريد وبروسيا دورتموند، فيما لن تكون مواجهات خارج الأرض أقل صعوبة، لا سيما أنه سيواجه خصوما قوية أبرزها بايرن ميونخ. وبدوره ريال مدريد صاحب الرقم القياسي ب 15 لقبا في البطولة سيكون على موعد مع مواجهات قوية أبرزها حين يستقبل إنتر ميلان على أرضه ويواجه أرسنال خارج الديار. من جانبه سيكون مانشستر سيتي أمام مواجهات قوية مع باريس سان جيرمان وبرشلونة، بينما يلتقي بايرن ميونخ أرسنال على أرضه ويخرج لمواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد. أما برشلونة الذي يبحث عن إعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2015 فلن تكون مواجهته سهلة حين يلتقي حامل اللقب باريس سان جيرمان هناك في باريس ويستقبل مانشستر سيتي على ملعبه الكامب نو. وعلى صعيد الكرة التركية تنتظر غالاتاساراي وفينرباهتشا مواجهة صعبة، إذ يواجه غالاتاساراي ضمن لقاءاته برشلونة وباريس سان جيرمان، أما فينرباهتشا فيخوض اختبارات صعبة أبرزها استضافة ليفربول في إسطنبول إضافة إلى الرحيل نحو مدريد لمقابلة الأتلتيكو. قرعة موناكو إذن وضعت كبار أوروبا أمام اختبارات قوية وفتحت الطريق لموسم جديد من الإثارة في سباق لا مجال فيه للأخطاء، لأن الهدف واحد، الوصول إلى منصة التتويج الأوروبية.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من إسطنبول الصحفي والناقد الرياضي حازم الكاديكي. مساء الخير كابتن حازم. إذن باريس سان جيرمان حامل اللقب سيكون مدعو لمواجهات صعبة جدا في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، أمام مانشستر سيتي، وأيضا أمام روما، أمام غالاتاساراي. برأيك هل حامل اللقب جاهز لحملة الدفاع عن اللقب؟
2: تحياتي ليك أستاذ أحمد. وطبعا القرعة أو الحامل اللقب لنسختين ماضيتين باريس سان جيرمان البطل في مهمة أكيد صعبة كما ذكرت حضرتك، مواجهة من العيار الثقيل سواء مواجهة مع اليوفنتوس مع عفوا برشلونة أو مانشستر سيتي، واحدة من أقوى المواجهات أن تكون لباريس سان جيرمان، وهو بالطبع عليه عبء كبير للتحقيق إنجاز يسعى إليه لويس إنريكي. قال يقول أن شيء مذهل أن يحقق اللقب ثالثا على التوالي ما فعله ريال مدريد فيما سبق، يريد أن يفعله باريس سان جيرمان لويس إنريكي، هذا حلمه الذي ذكره. لكن طبعا عندما تواجه في بداية هذا المشوار أندية بحجم برشلونة بحجم

0: مانشستر سيتي اكيد فيها نوع من الاستفاده اكثر، وايضا للمواجهات. ان نعلم ان باريس سان جيرمان في النسختين الماضيتين وخاصه في نسخه منها اللي خاض فيها اللقب عن الكثير من خلال الدور مرحله الدوري، وتاهل بصعوبه الى الدور البلاي اوف او المرحله الثانيه بالنسبه لباريس سان جيرمان. عندما تواجه برشلونه في البدايه، انا عندي بالنسبه لي افضل بكثير ان تواجهه فيما محطات متقدمه في الادوار، مثلا الدور 16 او الدور 8. باريس سان جيرمان هذا ضريبه البطل، المحافظه على القمه دائما اصعب من الوصول اليها. باريس سان جيرمان عنده المقاومات ان يحافظ على لقبه للمره الثالثه، وهذا هدفه بشكل كبير سيسعى اليه. في المقابل مواجهه برشلونه، مواجهه مانشستر سيتي في ملعب مانشستر سيتي، مباراه ايضا ليست بالهينه، وبرشلونه في المقابل ستكون في فرنسا.
1: يعني كابتن حازم، كابتن حازم،
0: باريس باريس باريس وضعيه احسن، واعتقد انه ربما ينظر مجموعه قويه او مواجهات قويه.
1: كابتن حازم، بالحديث عن وضعيه فريق باريس سان جيرمان، باريس ركز في سوق انتقالاته على اللاعبين الشباب بقياده المدير الرياضي كامبوس، الذي يركز على نوعيه لاعبين شباب لتدعيم الفريق. برايك هل يمتلك باريس سان جيرمان العمق في التشكيله من اجل المنافسه على دوري الابطال وايضا المنافسه على الصعيد المحلي في بطوله الدوري الفرنسي؟
0: طبعا انت عارف باريس سان جيرمان استراتيجيته وخطته الواضحه في اداره استقطاب الاسماء التي تكون لها دور كبير، خاصه الاسماء الصغيره، واكتشافات لهذه الاسماء والانتدابات التي ذكرت بانها اهميتها في صغر اللاعبين، الجوانب الفنيه والمهاريه والتكتيكيه متواجده بشكل كبير. اعتقد ان ما يقوم به لويس انريكي والاطار المعاون له في باريس سان جيرمان على مستوى عالي. شاهدنا الفريق المتزايد بشكل كبير مع دمج عناصر لها خبره مثل فيتينيا، مثل رايس، مثل اسماء حق دوي، هذه وجود ايضا اللاعب الجورجي كفارتسيخيا احد الاسماء اللي لها دور كبير، وجود ديمبلي، وجود هذه الاسماء مع عناصر جديده داعمة باستقطابها، اكتشافات باريس سان جيرمان يقدم على هذا كل موسم. نعم. يقدمنا اسم أو اسمين من الأسماء الجديدة والتي يكون لها تأثير كبير، يعني إعادة اكتشاف حتى عناصر ربما أمثلة كثيرة.
1: نعم.
0: ديمبلي معنا ومع برشلونة، وعندما عاد لباريس سان جيرمان أصبح يتربع على عرش المرشحين دائما على الكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان. الأمور اختلفت.
1: نعم. حتى نكسب الوقت أكثر بالحديث عن باقي الأندية، نتحول من باريس سان جيرمان إلى أرسنال. الوصيف برأيك أرسنال سيكون أمام أيضا مواجهات قوية، منها بايرن ميونخ الذي يشكل العقدة الأزلية بالنسبة للفريق، أيضا ريال مدريد. برأيك هل أصبحت كتيبة مايكل أرتيتا جاهزة للمنافسة بقوة وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا؟
0: طبعا الأرسنال اسم وأرتيتا عنده هذه الجاهزية، لكن عندما تواجه أيضا مورينيو وهو جاهز كذلك، وبايرن ميونخ توصفت العقدة المدفعجية، أعتقد أن الأرسنال، أنت عارف الدور مرحلة الدوري أقل نقطة 11 تصل إلى البلاي أوف، فوق ال 15 تصل إلى أو تكون متأهل من الأفضل الثمانية إلى تجنب المرحلة الأولى والبلاي أوف فيما يلي، يعني من النسبة.
1: نعم.
0: هذه القراءات تختلف، أنت عارف أربع مباريات على أرضك وأربع مباريات خارج أرضك مع أندية مختلفة، أعتقد القراءات تختلف بغض النظر عن أن مواجهة ريال مدريد صعبة، مواجهة بايرن ميونخ صعبة، ولكن كل الاحتمالات واردة أن يفعل الأرسنال مفاجأة امام اعتبرها ريال. نعم. مدريد مع مورينيو بدرجة كبيرة، لكن بايرن ميونخ اعتقد انه سيعاني كثيرا منه فريق الارسنال، ستواصل العقدة يعني.
1: نعم كابتن، ارسنال دعم صفوفه بالعديد من الاسماء ابرزها ربما جيماريش القادم من نيوكاسل، لكن هناك الحديث الاكبر الان خوليان الفاريز ربما يكون مع ارسنال، ما الاضافة التي سيقدمها في حال انتقاله الى ارسنال؟
0: أكيد إضافة كبيرة، وأنت تعرف خوان ألفاريز في أتلتيكو في البداية وكان عنده رغبة للذهاب لبرشلونة.

0: برشلونة والوضع أصبح غير ملائم وجوده مع أتلتيك مدريد. أعتقد أن عناصر مهمة جدا لإضافة عنصر هجومي جديد بجانب ساكا وبجانب الأسماء الموجودة جمارات اللي فريق أرسنال في الإضافة، أعتقد أنه بحاجة إلى قوة هجومية كبيرة جدا. نعم. لمواجهة أندية من العيار الثقيل.
1: صح صح كابتن. طيب نتحول كابتن إلى نادي آخر، فريق ريال مدريد الذي دائما يدخل دوري أبطال أوروبا وهو فريق مرشح من أجل إحراز اللقب. الآن ريال مدريد بقيادة تدريبية جديدة وبتعاقدات كثيرة ومميزة، برأيك ما هي حظوظ الفريق في الوصول إلى

0: بالنسبة لأرسنال أو حتى الإنتر أكيد يعلم جيدا مورينيو، هذه بالنسبة لنسخة استثنائية لمورينيو على وجه الخصوص بحكم عودته بعد انتقالات كثيرة، ويعيد ربما المجد ذكريات مورينيو. أعتقد أن ريال مدريد المرينجي المنافسة بالنسبة له عائد بشغف، عائد بروح المتعطشة من أجل العودة إلى هيبته، وأن يصل إلى النقطة التي اعتادت الجماهير أن ترى فيها ريال مدريد لهذه البطولة أو هذه البطولة الدوري أبطال أوروبا النسخة المفضلة لجماهيره.
1: نعم كابتن حازم. كابتن حازم ابقى معي، ابقى معي لنتعرف الآن على أبرز الحقائق من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026 و2027.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والمحلل الرياضي حازم الكاديكي. حازم، أتحول إلى مانشستر سيتي، الفريق الذي غير جلده، رحل غوارديولا، رحل مرموش، رحل رودري، وجاء أندرسون، جاء أيضا العديد من الأسماء، أيوب بوعدي اللاعب المغربي. برأيك ما هي حظوظ مانشستر سيتي في المنافسة على اللقب بعد كل هذه التغييرات؟
1: اولا دائما استاذ احمد اؤكد ان هذه الفرق حظوظها دائما هي اكبر المرشحين. تواجد غوارديولا، جاء مدرب اخر، لكن متى ما يمتلكه هذا الفريق من عناصر اللي رايناه، حتى بالرغم من اعاره مرموش الى توتنهام ووجود لاعب مغربي مثل ايوب وعدي، اللي الصفقه اللي وصلت الى حدود 85 مليون جنيه استرليني في صفقة مهمة جدا كانت أيضا لفريق ليب، لهذا اللاعب الشاب المغربي نسميه سقراط الكرة الجديد، يعني لاعب يتميز بقدرات سقراطيس اللاعب البرازيلي الشهير. يعني أعتقد أن مانشستر في مواجهة صعبة أمام برشلونة في كاب نو في مرحلة الدوري مهمة للغاية وأهميتها بشكل كبير، وهو سيستضيف طبعا كما ذكرنا فيما سبق باريس سان جيرمان على أرضه. طبعا 8 مباريات كما قلنا الحسبة تختلف فيها، هو دوري أن تخطف النقاط، فيما أن تكسب في ملعبك هذه 12 نقطة، 3 نقاط تضمن لك،
0: نعم نعم كابتن حازم،
1: وما فوقها تضمن لك البقاء في، نعم، مرحلة التجنب.
0: كابتن حازم، ذكرت الحديث عن برشلونة، برشلونة دعم صفوفه بالعديد من الأسماء، جوردون وأيضا اللاعب كريم أديمي، رودري، متى تنتهي عقدة دوري أبطال أوروبا بالنسبة لبرشلونة؟
1: والله أعتقد تحتاج إلى عودة ميسي من جديد، جديد ميسي، وهي عقدة كبيرة جدا الحقيقة، طال انتظارها يعني أكثر من 12 سنة بالنسبة لفريق برشلونة، اللقب يبحث عنه ولجماهيره. ولكن على أن مرحلة فلينك في مع انتداب بعض العناصر وأهمية، أنت أشرت إلى جوردن اللاعب الإنجليزي، وأيضا وجود بعض الأسماء، وتمنى أن نرى حمزة عبد الكريم في هذه المشوار كلاعب عربي جديد يعوضنا، نعم، محمد صلاح في تشامبيونز ليج مع برشلونة هذا الموسم. أعتقد برشلونة عنده الإمكانيات، وجود،
0: نعم،
1: طبعا
0: عنده الإمكانيات. كابتن حازم، برشلونة عنده الإمكانيات. ماذا عن الفرق التركية؟ غلاتاساراي يخوض هذه البطولة وهو اعتاد في المواسم الأخيرة على خوض هذه البطولة، لكن الفريق لم يدعم صفوفه في سوق الانتقالات، وانتقادات شديدة للإدارة.
1: والله أنا تبعت طبعا، أنت عارف جماهير غلاتاساراي كثيرة وغفلة.

0: جدا في اسطنبول، وخاصة أهمية هذا النادي وتاريخه واسمه. طبعا جالاتا سراي من الفرق اللي أبرز ما مثل تركيا في البطولات الأوروبية، سواء في البطولات الدوري أو كأس الاتحاد
1: نعم
0: كان من أبرزها. ولكن بالطبع أنت أقل ظهورا في سوق الانتقالات هذا الصيف، ولكن وجود الأسماء مثل أوسيمين وهذه الأسماء المتواجدة عنده عناصر مهمة جدا فريق جالاتا سراي. واعتقد ان جالاتا سراي في مجموعه اللي سيواجه فيها برشلونه واستون فيلا وفاينورد وشتوتغارت وطبعا باريس سان
1: باريس سان
0: جيرمان
1: جيرمان. نعم
0: وسبورتنج يعني. واعتقد
1: يعني
0: انه
1: هي مباريات ليست سهلة كابتن، لكن
0: نعم
1: أتحدث الفريق الآخر العائد بعد غياب 18 عاما، فنرباتش دحم صفوفه بأسماء كبيرة، إيدرسون الحارس البرازيلي، هناك أيضا لوكاكو المهاجم البلجيكي، موريكي، أسماء كبيرة، غرينوود الموهبة الشابة. إلى أين من الممكن أن يصل فنرباتش بعد هذا الغياب؟
0: والله أنا في فنربخشة في مباراة أمام اليوم تقدم مباراة رائعة جدا برغم أن تعادل في تركيا في اسطنبول 1-1، ولكن فوزه في اليوم 2-1 ترى على هذه الجرهة بالنسبة لفريق فنربخشة. وجود أسماء
1: نعم
0: مثل لوكاكو خبرة كبيرة جدا، لكن أنت لا تعلم أنت فيما سيواجه روما، سيواجه ليفربول في هذه المرحلة من الدوري، فاينورد وشتوتغارت
1: نعم
0: أو عفوا بالنسبة لفيلا ريال وسلافيا براغ واتلتيكو مدريد واستون فيلا وشختار. هذا مواجهات مش سهلة أبدا لفينربخشة، وأنت عارف أن
1: نعم
0: فينربخشة وجالاتا سراي وتواجده في دوري الأبطال تزيد الحساسية بين الجماهير هنا
1: نعم
0: في اسطنبول بين
1: كابتن
0: الفريقين،
1: كابتن
0: وخاصة
1: حازم
0: من يصل إلى أفضل مرحلة وأفضل إنجاز. جالاتا سراي الموسم الماضي قدم مستوى
1: نعم
0: رائع، لكن فينربخشة يعود بعد غياب فترة طويلة ولأول مرة يتواجد
1: كابتن حازم
0: في
1: الكاديكي،
0: دوري المجموعات منذ
1: شكرا
0: أكثر من قرب من 20 عاما يعني أو
1: شكرا
0: أقل بشكل قليل.
1: الصحفي والمحلل والمعلق الرياضي حازم الكاديكي، شكرا على كل هذه الإضافات.
0: شكرا لك.
1: إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي على جنين شمال الضفة الغربية واستشهاد خمسة فلسطينيين في غارات استهدفت مدينتي غزة وخان يونس. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي وفي نشرتنا أيضا. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يسيطر على مضيق هرمز ويؤكد عدم السماح للسفن بالمرور إلا بموافقة من طهران. قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين واحتجاز الجيش الإسرائيلي لجثامينهم جراء هجوم بطائرة مسيرة على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه في قصف استهدف منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مخيم جنين. وعقب الغارة اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت فرق الإسعاف والمواطنين من الاقتراب. أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن مئات الأطفال الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني مجد وعوفر، وسط ظروف اعتقال قاسية، فيما كشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية.
1: ارتفاع غير مسبوق في عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بلغ 370 طفلا وفق أحدث إحصائية أعلنها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. منذ مطلع العام الجاري اعتقلت إسرائيل 276 طفلا في الضفة الغربية والقدس، رقم يشير إلى استمرار استهداف الأطفال ضمن حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبحسب إحصاءات سابقة فإن نحو نصف الأطفال الأسرى يعتقلون إدارياً، ونحو 20% فقط منهم صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، في حين أن الباقين يبقون رهن التوقيف بلا مدة محددة. معظم الأطفال يقبعون في سجني مجد وعوفر وأغلبهم بلا محاكمة، ويعزلون عن العالم في ظروف قاسية أسوة بما يتعرض له الأسرى البالغون. وبحسب إفادات أطفال محررين يتعرض المعتقلون الأطفال للضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب ضغوط نفسية قاسية خلال فترات الاعتقال والتحقيق. أما الأطفال المرضى والمصابون فيواجهون مخاطر مضاعفة نتيجة تأخير العلاج ونقص الأدوية وسوء التغذية، فضلا عن انتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى النظافة والرعاية الصحية اللازمة. وحتى بعد الإفراج عنهم فإن آثار الاعتقال تستمر في ملاحقة الأطفال، إذ يعانون من الخوف والكوابيس واضطرابات النوم وصعوبة العودة إلى المدرسة والاندماج مجددا في حياتهم الطبيعية. ومن جهة أخرى لا يزال ملف أطفال قطاع غزة المعتقلين الأكثر غموضاً في ظل غياب قوائم كاملة بأسمائهم وأعدادهم وأماكن احتجازهم وعدم معرفة مصير بعضهم. أواب أيوب، ترت عربي.
0: تتسع الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي قبل شهرين من الانتخابات، في وقت يحاول فيه نتنياهو توحيد حليفيه بن غفير وسموتريتش خشية

0: ضياع الأصوات تزامنا مع صعود قوى يمينية جديدة، ما يحول معركة إنقاذ أصوات اليمين إلى صراع مفتوح على النفوذ وشكل الحكومة المقبلة.
1: لم تعد معركة نتنياهو الانتخابية مع خصومه فقط، فداخل اليمين يتصاعد خلاف على الأصوات والنفوذ وشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو يدفع نحو توحيد حزبي اليمين المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، خشية من ضياع أصوات تحت نسبة الحسم، فيما يرى بن غفير أن الهدف هو إضعافه وإبقاء خيارات نتنياهو مفتوحة بعد الانتخابات.
2: يعني واضح تصريحات نتنياهو الأخير الذي طلب بوحدة سموتريتش وبن غفير هي تعبير حقيقي ورعب حقيقي لدى نتنياهو عن تفتت كتلة اليمين المتطرف، مما سينعكس انتخابيا على الانتخابات القادمة وبالتالي خسارة الانتخابات، لأنه بكل بساطة حتى الآن كتلة اليمين تخسر 10 مقاعد.
1: خلف الخلاف حسابات انتخابية دقيقة، فسموتريتش يتحرك قرب نسبة الحسم، وسقوطه قد يبدد أصواتا يحتاجها نتنياهو لبلوغ 61 مقعدا، لا يزال بعيدا عن إحرازها حتى الآن. لكن بن غفير يقول إن اتحاده معه قد يكلفه 3 أو 4 مقاعد، ويطرح بدلا من ذلك تحالف سموتريتش مع عوفر فينتر رئيس حزب يميني جديد.
3: في هذه الانتخابات نرى للمرة الأولى تصدعات داخل معسكر اليمين، فعادة وقبل الانتخابات بفترة قصيرة يكون نتنياهو قد نجح بالفعل في ترتيب صفوف المعسكر، لكن هذه المرة هو في مواجهة فيتنر وبن غفير وهم يتشاجرون فيما بينهم، والسبب أنهم جميعا يخشون آيزنكوت، إنهم يرون احتمال الخسارة يقترب ولذلك بدأوا يتصارعون.
1: لكن الصراع يتجاوز صناديق الاقتراع إلى اليوم التالي لها. بن غفير يريد قوة تضمن حكومة يمينية خالصة، ويتهم نتنياهو بالسعي لإضعافه حتى يحتفظ بخيار حكومة أوسع مع غادي آيزنكوت، فيما يسعى نتنياهو إلى حماية أصوات معسكره والحفاظ على هامش المناورة عند تشكيل الحكومة، خلاف يكشف الثقة المهزوزة بين مكونات اليمين. الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتحول إلى مواجهة علنية يتهم فيها كل طرف الآخر بالمغامرة في مستقبل اليمين. أما خلف معركة التحالفات فيتصاعد صراع النفوذ وشكل الحكومة المقبلة، كاشفا تصدعات ما كان يوصف بالتحالف الصلب. فمشتاوي ترتي عربي، مدينة تل أبيب.
0: استشهد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مدنيين شمال قطاع غزة وجنوبه في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي أحدث تطورات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على شارع النفق بمدينة غزة، كما استشهد آخر في قصف على دراجة كهربائية في حي الصبرة بمدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أنشأ الفلسطيني محمد سعد مكتبته بعد أن انتشل عددا من كتبه من تحت الأنقاض. كانت آلة الحرب الإسرائيلية قد دمرت المكتبة الواقعة في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث كانت تضم 100,000 كتاب عمل على تجميعها خلال 35 عاما.
4: في هذا المكان بمدينة دير البلح وتحت هذا القماش البالي، أعاد محمد سعد ترتيب بقايا مكتبته التي دمرها الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، والتي ضمت في جنباتها قرابة 100,000 كتاب، لتصبح الخيمة مساحة جديدة للقراءة والمعرفة وملاذا للنازحين الذين يبحثون عن كتاب أو شيء مما غيبته الحرب.
5: أنا الكتب هذه حياتي، 35 سنة وأنا بتعب فيها لما جمعت الكتب هذه. هذه الكتب أنا خطرت على حالي يعني من تحت النار عشان أنقذ هذه الكتب من تحت الركام من بيت لاهي إلى دير البلح. أنا جبت هذه الكتب تاريخ، حياة إنسان. هذه الكتب لازم إحنا نحافظ عليها. إن هذه الكتب يعني بتقدر تقول كتب أساسية للإنسان. يعني يوم الكتب هذه ما صار أستاذ ولا صار دكتور، هذه الكتب أنا محافظ عليها ولحتى الآن جبتها ولا يزال متمسك في الكتاب.
4: لم تكن مهمة إنقاذ الكتب سهلة، فقد اضطر محمد للعودة إلى مكتبته المدمرة وانتشال ما نجا منها من بين

0: الركام في ظروف محفوفة بالمخاطر، لذلك يحرص على تنظيف الكتب وترتيبها وحمايتها ويعرضها للقراء والمشترين، محاولا منحها فرصة جديدة للحياة بعد أن فقد قطاع غزة مئات المكاتب وآلاف الكتب.
1: وأنا مش عارف أنا إيش أسوي لأجل أحمي هذه الكتب، الكتب هذه كلها على الأرض موجودة، وهي بكرة في مطر وأنا مش قادر أسوي أي شيء للكتب هذه، فأنا بحاول على كل إنسان إنه يجي يقف معي ويطلع على منظر الكتب هذه اللي على الأرض، وبدي الكتب هذه أنشلها بقدر المستطاع، أحطها في الخيمة هذه ولو الخيمة هذه بتحميش الكتب.
0: أنقذ محمد هذه الكتب من تحت الركام، لكنه ما زال يخشى عليها من مصير آخر، فالمكتبة الجديدة بلا جدران ولا أرفف، وخيمتها لا تقوى على صد الرياح والمطر والرطوبة. وبين هذا الخوف والأمل يتمسك الرجل بمكتبته الصغيرة محافظا عليها، كتب لم تفقد مكانتها في صدره حتى وإن فقدت مكانها على الرفوف.
2: لم تعد المكتبة مجرد أرفف بل مساحة للحياة، فالكتب التي أخرجت من بين الركام عادت لتقرأ في الخيام، وكأن الحال يقول بأن هدم الجدران لن يهدم الشغف بالكتب والقراءة. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
3: أعربت بحرية الحرس الثورية الإيرانية عن رفضها للتصريحات الأمريكية بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا، واصفة إياها بأنها كذبة واضحة ومحاولة للتأثير في أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. وأكدت بحرية الحرس الثوري في بيان أنها تحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأوضحت أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تسعى لعبوره دون تنسيق مع طهران. كما شدد الحرس الثوري على استمرار القيود حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران وتنفيذ التعهدات ذات الصلة. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الصادرات وواردات بلاده تراجعت بنحو 35% جراء العقوبات الأمريكية والحصار المفروض على إيران. وأضاف بيزشكيان أن طهران باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. كما أكد الرئيس الإيراني استعداد بلاده للتعاون مع دول المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل لواشنطن للتوصل إلى اتفاق، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس محالة.
4: توتر يبلغ ذروته في مياه الخليج العربي عقب إعلان الجيش الأمريكي نشر 50,000 جندي لإحكام الحصار البحري على إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مجدداً التأكيد على أن طهران فقدت السيطرة على المضيق. وفي إطار إحكام القبضة، تعلن القيادة المركزية الأمريكية إزالة الألغام بالكامل من الممر المائي وتأمين عبور نحو 750 مليون برميل نفط، إلى جانب إجبار 75 سفينة حاولت خرق الحصار على التراجع وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل للأوامر. ومن واشنطن يؤكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا بعد إزالة الألغام، ويوصد أبواب الحوار برفضه عقد أي اجتماعات أو التحدث مع مسؤولين إيرانيين، واصفا إيران بالدولة الفاشلة التي تتوسل للتوصل إلى اتفاق. في المقابل ترفض طهران الاستسلام للضغوط، إذ أكد الرئيس الإيراني التمسك بمذكرة التفاهم رغم انعدام الثقة في واشنطن والتحذير منها مسبقا، بينما توعد مسؤول إيراني باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. لكن الخيارات الدبلوماسية التي تلفظ أنفاسها تبدو قابلة للإحياء في نظر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس أمرا محالا، مستدركا بالتشديد على أن العودة للمفاوضات تعتمد على إدراك واشنطن لعدم جدوى سياسة الضغط حسب تعبيره. بين حصار أمريكي محكم وتهديدات إيرانية بالرد، يبقى شريان الطاقة العالمي في هرمز ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، إما أن

0: ينجح الخنق الاقتصادي في إجبار طهران على الرضوخ أو أن يدفع المنطقة نحو مواجهة شاملة، يردد الجانبان أنهما في أتم الاستعداد لها.
1: في لبنان استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة دوحة كفر رمان بقضاء النبطية، فيما أضرمت قوات إسرائيلية النيران عند أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي حولة ووادي السلوقي بالتزامن مع إطلاق نار من أسلحة رشاشة في المنطقة، وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت فجرا تفجيرا ضخما في بلدة المنصور دون التفاصيل عن حجم الأضرار. هذا وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل ترتيبات المرحلة المقبلة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية واقتراب انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية أن عون استعرض مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، وأضافت أن قائد الجيش أطلع الرئيس اللبناني على نتائج زيارته لإيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك، كما ناقشا مستقبل قوات اليونيفيل في لبنان والمرحلة التي ستليها.
2: جنوب لبنان هدوء فوق أرض لم تخرج بعد من الحرب. يتراجع القتال في جنوب لبنان، لكن شروط العودة والاستقرار لم تكتمل بعد. قوة اليونيفيل ذاتها كانت شاهدة عيان على دمار واسع لحق بأحياء وقرى بأكملها. قالت المتحدثة باسم القوة الأممية إنها تبدو أعمالاً ممنهجة.
3: شهدت قوات حفظ السلام دمارا هائلا في جنوب لبنان. هناك قرى بأكملها تعرضت لدمار كبير، وبعض الأحياء سويت بالأرض نتيجة الغارات الجوية والقذائف وعمليات الهدم التي نفذها جنود إسرائيليون. إن مفتاح الاستقرار طويل الأمد هو تمكين الناس من العودة.
2: ورغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بفترات سابقة، ترصد القوة الأممية وجودا عسكريا إسرائيليا في مناطق من الجنوب، وتدعو اليونيفيل جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والالتزام بالقرار 1701 باعتباره الإطار الدولي الناظم للاستقرار على جانبي الخط الأزرق، لكن الاختبار يبقى على الأرض مرهوناً بالظروف التي قد تسمح بتنفيذ القرار وعودة السكان بصورة مستقرة. في الأثناء يدخل الجنوب مرحلة انتقالية أخرى، فمع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل بنهاية العام تبحث الأمم المتحدة شكل وجودها المقبل في لبنان. على مدى سنوات تحركت قوات حفظ السلام في جغرافيا قطعتها الحرب بالتنسيق مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لتسهيل الحركة ومنع الحوادث، أمر يراه بعض المستفيدين من خدماتها خطوة بالغة الحساسية.
4: هلا بوجود اليونيفيل بيساعدونا، بيضلوا يطلعوا علينا بدنا شيء غير تاني شيء. في عنا احتلال اسرائيلي بالبلد هون، يعني بشكل علينا خطر. نعم بوجود اليونيفيل بيضلوا يحمونا شوي، بيضلوا يهتموا فينا.
2: صحيح ان حده الحرب تراجعت هنا، لكنها تركت وراءها دمارا ما زال يعيق عوده الناس، وبيئه امنيه لم تستقر، وجهودا سياسية لم تصل بعد إلى استقرار طويل الأمد.
1: قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية استهدف منطقة بلغرود الحدودية الروسية. وقالت السلطات الروسية أن الشظايا المتساقطة تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض الأبنية السكنية والبنى التحتية المحلية في المناطق المستهدفة.
5: 164 مسيرة روسية وجهت نحو الأراضي الأوكرانية تقول كييف. الدفاعات الجوية الأوكرانية أكدت إسقاط وتدمير 137 مسيرة إضافة إلى 7 صواريخ باليستية، ومع ذلك أكدت السلطات الأوكرانية تسجيل ضربات مباشرة في 16 موقعاً وسقوط شظايا في 4 مناطق أخرى، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف لأكثر من 14 ساعة. القصف الروسي استهدف أيضاً مركزاً تجارياً في خاركيف ومحطة لتوليد الطاقة الحرارية في خيرسون، ما أدى لتدميرها بالكامل ودفع السلطات إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة التي باتت تعاني أزمة كهرباء وتدفئة. وفي المقابل استهدفت أسراب مسيرات أوكرانية مناطق روسية

0: حدودية أبرزها بالجرود، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 267 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد. وفي سان بطرسبرغ قتل عسكري روسي إثر انفجار سيارة مفخخة في عملية يرجح أنها تستهدف شخصيات عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتزايد المخاوف الأوروبية من توسع الحرب مع تعرض عدد من الدول خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات هجينة، حيث أعلنت السلطات المالديفية اختراق 6 مسيرات لمجالها الجوي وتسجيل محاولة شن غارة جوية بمسيرة على مطار في ألمانيا، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية عن احتمالية اختبار الروسي لمتانة حلف الناتو. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: في هذا الوقت قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى لزيادة ضرباتها بعيدة المدى ضد روسيا بزيادة المسيرات الهجومية إلى 1000 طائرة يوميا. وأوضح زيلينسكي في خطابه أن بلاده تنفذ حاليا ما يزيد على 300 ضربة بعيدة المدى يوميا، وأن المطلوب رفع العدد إلى 1000 مسيرة، مؤكدا أن الهدف محدد وقابل للتنفيذ. هذا وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن زودت كييف بمعلومات عن الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية دون أن يذكر تفاصيل عن هوية المشاركين. قالت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات البريدية قرب العاصمة كييف. من جانبها قالت الشركة أن الهجمات الروسية شملت أيضا محطتها في مدينة سومي شمال البلاد، حيث تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة ألحقت أضرارا بثلاث شاحنات. أعلنت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم MSC السويسرية تعليق جميع الحجوزات الجديدة من ميناء نوفوروسيسكا الروسي وإليه بأثر فوري بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم بمسيرة في البحر الأسود، وانعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق. تفاصيل أكثر بشأن التصعيد في البحر الأسود يعرضها عبد الله الخطيب.
2: لم تعد تداعيات التصعيد في البحر الأسود تقتصر على الموانئ والسفن المستهدفة، بل امتدت إلى شركات الشحن العالمية وأسواق الغذاء. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تعطل حركة التجارة فيه وتدفع أسعار القمح إلى مستويات قياسية. أكبر شركة للشحن في العالم MSC علقت جميع الحجوزات الجديدة من وإلى ميناء نوفوروسيسك الروسي بأثر فوري بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم بطائرة مسيرة. لم يكن استهداف سفينة MSC أولسان 3 حدثا منفردا، إذ تعرضت كذلك سفينة الحاويات RMS تيم قبل أيام لهجوم بمسيرة خلال إبحارها نحو نوفوروسيسك، وأنقذ أفراد من طاقمها بينما ظل بحار في عداد المفقودين. ميناء نوفوروسيسك المنفذ الرئيسي لصادرات القمح الروسي استهدف في 12 من أغسطس الحالي، ما أدى إلى توقف محطتين كبيرتين للحبوب وسط تحذيرات روسية من توقف صادرات البحر الأسود وارتفاع الأسعار عالمياً. أوكرانيا بدورها سجلت 67 استهدافاً على منشآت موانئها خلال يوليو الماضي، إضافة إلى عشرات الهجمات على السفن داخل الموانئ. بسبب هذه الهجمات المتبادلة انخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية نحو 75% خلال النصف الأول من أغسطس، فيما عجزت الطرق البديلة عن تعويض حركة الشحن عبر البحر الأسود. تراكمت أيضا نحو 70 سفينة قرب قناة سولينا الرومانية، بينما تواجه أوكرانيا عجزا متوقعا في طاقات التخزين قد يصل إلى 11 مليون طن. انعكست هذه الاضطرابات سريعا على الأسواق، إذ قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2023 وسط مخاوف من تصاعد الحرب واتساع تعطل الإمدادات من البحر الأسود.
1: ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 580 شخصا، فيما تتواصل عمليات

0: بحث عن أكثر من 1900 مفقود قرب الحدود مع الصين. وحذرت الشرطة النيبالية من خطر فيضانات جديدة بعد انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. تستمر في اسطنبول فعاليات أسبوع المولد النبوي التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في الفعالية أن إحياء ذكرى المولد النبوي يذكر الأمة الإسلامية بضرورة العمل من أجل تحقيق الوحدة والسلام.
1: فعاليات مختلفة تحيي بها تركيا أسبوع المولد النبوي الشريف الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية للتعريف بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واستحضار قيم رسالته السامية. شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فعاليات الأسبوع التي أقيمت في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول بحضور مسؤولين وشخصيات دينية.
2: الصهيونية المتطرفة لا تهدد سلام جيرانها فحسب، بل تستهدف كل من يدافع عن القيم الإنسانية. لقد تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال، حتى الطائرات الورقية تعتبر تهديداً ويمنع تحليقها في غزة. وحكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول بطرق استفزازية زعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءاً بجيرانها. وبصفتنا مسلمين يقع على عاتقنا واجب التكاتف والدفاع عن حقوقنا وبناء السلام والأمن في منطقتنا. نتوق إلى أن نرى أمة محمد التي صنعت التاريخ وأرست النظام في العالم لقرون متحدة من جديد كالبنيان المرصوص.
1: وشهدت الفعالية فقرات دينية وثقافية استحضرت السيرة النبوية وسلطت الضوء على قيم الرحمة والتسامح والوفاء والإحسان.
3: تعلم العالم من سيرته معاني الأمانة والصدق والوفاء بالعهد والإحسان والكرم. وفي زمن كانت فيه الاختلافات في العرق واللغة واللون والنسب والقانون تتخذ معايير للتفاضل بين الناس، علم العالم أن التفاضل الحقيقي لا يكون إلا بصدق القلب والتقوى، وهما القيمتان اللتان ما أحوج عالمنا اليوم إليهما.
1: وتهدف فعاليات الأسبوع إلى ترسيخ هذه القيم في المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بسيرة المصطفى وتعزيز الاقتداء بأخلاقه.
4: إلى جانب إحياء ذكرى مولد النبي الأكرم، تهدف فعالية أسبوع المولد النبوي الشريف إلى التعريف بسيرته العطرة واستحضار قيم رسالته الروحية وترسيخ تلك القيم في نفوس الأفراد والمجتمعات. علي الخضاري، تيرتي عربي، اسطنبول.
0: الآن نذكر بالعناوين. 3 شهداء في قصف إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية واستشهاد 5 فلسطينيين في قصف على قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يسيطر على مضيق هرمز ويؤكد عدم السماح للسفن بالمرور إلا بموافقة من طهران. قتل وجرح في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة بلغرود الحدودية مع روسيا، وموسكو تقصف منشآت للخدمات البريدية قرب كييف. في أمان الله.

0: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
0: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها تصاعد التوتر داخل معسكر اليمين الإسرائيلي على خلفية الخلاف بشأن التحالفات الانتخابية، وذلك بعد تراشق علني بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير عقب دعوة نتنياهو إلى خوض الانتخابات المقبلة بقائمة يمينية موحدة، وهي الدعوة التي رحب بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لكنها قوبلت بالرفض من قبل بن كفير معتبرا أن مثل هذه الخطوة قد تضعف حزبه بدلا من تعزيز قوة اليمين.
1: من الغرف المغلقة إلى منصات التواصل الاجتماعي خرج الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير ليتحول إلى مواجهة علنية مع اقتراب الانتخابات واحتدام المنافسة داخل معسكر اليمين الإسرائيلي. بدأ التصعيد بمنشور لنتنياهو دعا فيه بن كفير زعيم حزب القوة اليهودية ووزير المالية بتسئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية إلى خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، محذرا من أن تشتت أصوات اليمين قد يؤدي إلى خسارة مقاعد يحتاجها لتشكيل الحكومة المقبلة. بن كفير رفض الدعوة بمنشور أيضا واتهم نتنياهو بالسعي إلى إضعاف حزبه حتى يتمكن لاحقا من تشكيل حكومة واسعة تضم رئيس الأركان الأسبق وزعيم حزب يشار غادي آيزنكوت. ويصر بن كفير على خوض الانتخابات منفردا مستندا إلى نتائج استطلاعات تظهر أن التحالف مع سموتريتش قد يفقد حزبه ما يعادل 3 إلى 4 مقاعد. وفي منشور لاحق قال سموتريتش إن وقت الوحدة والمسؤولية قد حان فيما وصفه بالمعسكر الوطني، إلا أن يائير نجل نتنياهو دخل على خط المواجهة مؤازرا سموتريتش ومتهما بن كفير بعدم المسؤولية وأنه يقامر بمصير اليمين بسبب خلافات شخصية. السجال يأتي امتدادا لخلافات متراكمة بين نتنياهو وبن كفير شملت إدارة الحرب والاتفاقات المتعلقة بغزة، ومطالب بن كفير بالمشاركة في دوائر صنع القرار الأمني وميزانيات الشرطة، إلا أن التوتر ازداد مؤخرا مع الهواجس الملازمة لقرب الانتخابات، حيث يسعى نتنياهو إلى توحيد حلفائه لمنع ضياع أصوات يحتاجها للحفاظ على فرص تشكيل الحكومة المقبلة، بينما يريد بن كفير الحفاظ على قوته منفردا وزيادة وزنه داخل أي ائتلاف يميني. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: رحب بضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي صلاح عواودة، ومن حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ صلاح، هذه هي الانتخابات الأولى في إسرائيل بعد 7 أكتوبر، وما تلت هذا اليوم من أحداث ربما استثنائية في تاريخ إسرائيل، كل ذلك بتقديرك إلى أي مدى يجعل من هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أظن أنها مختلفة عن سابقاتها إلا بطبيعة النظام السياسي الحالي وبطبيعة الأحزاب المتنافسة فيها، يعني أما من ناحية الشكل والمضمون والتقنية لا خلاف، لكن هذه أكثر مرة أو يعني وصل فيها اليمين إلى التنافس على السلطة بدون أي وجود لليسار أو لليسار الوسط حتى في الطيف السياسي بشكل مطلق، يعني نحن نتحدث عن انتخابات بين اليمين واليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، وبالتالي الأجندة الموجودة أجندة الانتخابات هي أجندة يمينية بحتة، ولا يوجد يعني إمكانية لتنبؤ تغيير إيجابي على السلوك الإسرائيلي بناء على هذه الانتخابات. اللهم إذا فازت المعارضة فهناك ربما تأثير على سلوك الحكومة أو شكل الدولة داخلياً، لكن من حيث الخارج فأولا تأثير 7 أكتوبر، ثانيا تأثير صعود اليمين في العقود الأخيرة هو في ذروة جديدة وهو مستمر في هذا الصعود، وبالتالي اعتبار الانتخابات حاسمة أو مصيرية بالنسبة للكيان أعتقد أنها ليست يعني تقديرات صحيحة. ربما بالنسبة لنتنياهو هذه انتخابات مصيرية، فهي إما أن تدفعه إلى سدة الحكم مرة أخرى أو تنهي مسيرته السياسية وحتى ربما السجن.
0: أستاذ إيهاب، حضرتك كيف تقرأ هذا الخلاف في هذه المرحلة وهذا التوقيت داخل المعسكر اليمين الإسرائيلي؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم. يعني بداية النقطة متفق مع ما قاله الأستاذ صلاح، يعني هي قضية ما بين يمين شعبوي وما يمين استراتيجي، يمين شوي بفكر. فبالتالي الانتخابات في حد ذاتها يعني حول الذهاب من دولة الطوارئ الموجودة الآن، العودة إلى دولة المؤسسات، هذا ما يعني يتبارز به هذين اليمينين بشكل أدق. الآن حول كل جزئية ما يجري وجوهر الأزمة بين نتنياهو وبن غفير حول مفهوم الوحدة بين هلالين، أنا باعتقادي أن هذه ليست هي الجوهر، بل هي معركة على هندسة معسكر الائتلاف بشكل أدق، ومعسكرة هذا اليمين الشعبوي ومن يملك حق توزيع أصواته. هذه هي النقطة الجوهرية الآن. الجديد بأن نتنياهو للمرة الأولى منذ سنوات لا يواجه فقط المعسكر المضاد له، بل سوق انتخابي يميني متعدد اللاعبين لا يستطيع ضبطهما بالكامل. يعني فبالتالي هي مشكلته هي ليست تراجع المعسكر الذي يحكمه، بل هي تفتت هذا المعسكر بشكل أدق، لأنه مأزق نتنياهو اليوم الليكود نفسه ليس في أفضل حالاته. متوسط الاستطلاعات اللي تعرضها التلفزيونات الإسرائيلية القنوات الإسرائيلية يضعه في نحو 22 مقعد تقريبا. أيزنكوت يتصدر هذه الاستطلاعات بمتوسط 24 مقعد. في الوقت نفسه تتكاثر على يمين الليكود عناوين سياسية مستقلة، بن غفير، سموتريتش، عوفر فينتر جديد كذلك وهو أحد مهندسي كل الحرب الإبادة في داخل غزة، إضافة إلى محاولات وحسابات انتخابية أخرى. وهذا تحديدا أنا باعتقادي هي النقطة الأهم، لأن هذا يعيدنا مباشرة إلى تراومات عام 92، عقدة انتخابات عام 1992 اللي بدأ نتنياهو نفسه باستحضارها بكثافة في الآونة الأخيرة. يومها فاز حزب

0: بالعمل ب 44 مقعد مقابل 32 مقعد للليكود، وبسبب حزب هتحيا اليميني الذي فشل باجتياز نسبة الحسم لم يستطيع اليمين بأن يشكل حكومة. لذلك تحديدا يستخدم نتنياهو التاريخ اليوم هذا باعتباره أداة تعبئة، لا يريد أن يصبح اقتراع شخص يميني ضد الليكود في النهاية صوتا، هذا ما يحاول أن يروج إليه بنيامين نتنياهو، صوتا يساعد خصومه على تشكيل حكومة. لكن هنالك فارق مهم عن عام 1992، أن الخطر الحالي ليس حزبا صغير واحد فقط، بل تفكك احتكار بنيامين نتنياهو لإدارة اليمين، الأمر الذي كان يعني ربما يحاول دائما أن يقوم به على مدى كل هذه السنوات، وقام بهذه المحاولة فيما مضى في عام 2018 على سبيل المثال بجمع ما بينهما وجمع حتى بنت آنذاك في داخل ائتلاف معين. لهذا السبب يمكن القول أن التفسير على إصرار بنيامين نتنياهو على الجمع ما بينهما هو حسابي وبسيط. سموتريتش في موجود في منطقة حساسة انتخابيا، نتنياهو يخشى ضياع أصواته إذا اقترب من نسبة الحسم أو سقط بدونها، هذا السبب هو يقوم بهذه الحملة ضد بن غفير ومع هذه الوحدة، وبالتالي يعني يخشى أو يستعمل أداة بأن يقوم أيزنكوت بتركيب حكومة. لاحظ أنها نفس الكلمات التي يستعملها بن غفير، أي مسألة عدم ثقة كذلك موجودة ما بين الطرفين.
1: عند هذه النقطة
0: بن غفير يخشى أن يستعمل هذه الوحدة لحكومة ائتلاف، فقط أنه الفكرة أستاذ محمد. ونتنياهو يخشى أو يروج بأنه إذا سقطت هذه الوحدة سوف يأتي أيزنكوت إلى الحكومة.
1: أستاذ صلاح، بتقديرك ما الذي يدفع نتنياهو إلى طرح هذه الفكرة الآن، خوض الانتخابات معسكر اليمين بقائمة موحدة؟ هل هو حريص بالفعل على هذا المعسكر ومقاعد المعسكر في الكنيست واستمرار حكم هذا المعسكر، أم هناك مصلحة شخصية برأيك؟
2: لا، هي بالتأكيد مصلحة شخصية إضافة للمصلحة المعسكر، يعني بحساب الأصوات وحساب موازين الانتخابات. هذه قاعدة انتخابية بأن الأحزاب التي تنتمي إلى نفس الفكر أو التي تستقي ناخبيها من نفس النبع أو من نفس الوسط، عندما تتحد في قوائم مشتركة تجمع ناخبيها وتستفيد من كل الأصوات ولا تتبدد، وإذا ترشحت متفرقة تبدد هذه الأصوات، وإذا كان هناك من لم يبلغ نسبة الحسم من هذه الأحزاب فأصواته تذهب إلى المعارضة، تذهب إلى التيار الآخر أو الكتلة الأخرى، وهذا ما تحدث عنه الأستاذ إيهاب جبرين، وهو ما يحذر منه نتنياهو دائما، من أن يكون هناك تبديد للأصوات ويستفيد منها تحالف المعارضة، تحالف أيزنكوت، وخصوصا الأحزاب التي تستقي من نفس النبع، من نفس المادة التصويتية للجمهور الاستيطاني، للجمهور اليهودي، حزب ليبرمان وحزب بنت، هؤلاء ينافسون على نفس اليمين، نفس اليمين الديني، نفس اليمين الاستيطاني، وبالتالي يسعى نتنياهو جاهدا ليضمن بقاء الحزب، بقاء الكتلة أو الكتلة التي تدعمه، الكتلة الحاكمة، التحالف الحاكم، وبالتالي بقاؤه هو شخصيا، لأنه كل هذه الأحزاب الجديدة والقديمة في هذا المعسكر كلها داعمة لنتنياهو، وآخرها حزب فاينتر عميخ إسرائيل الذي أنشئ جديدا أيضا ينافس على نفس أصوات بن كثير وسموتريتش وبنت وفيجلين. لذلك يسعى نتنياهو إلى تجميعهم جميعا، لأنه يرى بأنه هو يفقد كليكود يفقد أصوات، وهو وصل إلى نقطة حضيض جديدة، يعني نزل عن 20 مقعد حسب استطلاعات الرأي، وفي المقابل إذا كانت أحزاب اليمين الاستيطانية أيضا ستفقد من قوتها بسبب هذا التنافس وعدم الوحدة بينها، فهذا منذر بشكل كبير بسقوط المعسكر وتلقائيا سقوط نتنياهو، يعني عدم عودة نتنياهو إلى الحكم وعدم قدرته على تشكيل حكومة وعدم وجود تحالف يميني قوي كما كالتحالف الذي حصل عليه عام 2022 يعني نهاية مستقبل نتنياهو السياسي، وكما قلت ربما يؤدي به إلى السجن في النهاية.
1: أستاذ إيهاب، كيف يمكن أن نفهم رفض بن كفير الانضمام إلى قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة، وهل يمكن أن يكون رفضا تكتيكيا لتحقيق مكاسب ما؟
0: هذا وارد بالمناسبة، قد يكون هنالك لعبة ما بين بن كفير وبن يمين نتنياهو في محاولة لتبيان وكأن هنالك بعد ما بين الطرفين، وأين ذلك في انتخابات عام 2022؟ قصة الصورة على سبيل المثال، عام 2022 نتنياهو رفض أن يأخذ صورة مع بن كفير، يعيد الآن ذلك بن كفير بكرة أخرى بلعبة أخرى بمعايير معينة بأنه لا يريد أن يجلس تحت طاعة أو يقدم صق الطاعة لبن يمين نتنياهو، ولكن هنالك كذلك أبعاد أخرى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. نتنياهو يريد بعد آخر في مستوى أعمق، تقليل عدد مراكز القوة المستقلة داخل اليمين. قائمة واحدة لبن كفير وسموتريتش أقل وجع رأس، أسهل سياسيا من وجود حزب بن كفير مستقل قوي، سموتريتش مستقل، فينتر مستقل، قوائم أخرى تتنافس جميعها على تعريف اليمين الحقيقي. فبالتالي نتنياهو لا يريد أو أن يدير الانتخابات فقط بمنطق كم مقعدا يملك اليمين، بل أيضا أين توجد هذه المقاعد. هذه نقطة راحة بالنسبة لبنيامين نتنياهو. السؤال، لماذا يرفض ذلك بن كفير؟ لأنه ليس بن كفير عام 2022 بكل بساطة. أنا أعتقد بأن الخلاف الشخصي مع سموتريتش، يعني أنه نضع أن هناك خلاف شخصي مع سموتريتش وحده ناقص. هنا يجب أن نتذكر عام 2022 كان هو رقم 2 لأن سموتريتش كان مركز القوة، الآن بن كفير هو مركز القوة، وبالتالي يعني محاولة ضرب أو سد رد ما بين الطرفين ليس فقط. أنا باعتقادي بأن بن كفير يقول بأن الاستطلاعات والدراسات الداخلية تظهر بأن اتحاده مع سموتريتش بالضبط زي ما ذكر في التقرير يؤدي لخسارة 3-4 مقاعد، لأنه بعض هاي الناخبين لن يصوتوا لهذه القائمة المشتركة، بالتالي فينتر سوف يستطيع أن يدخل إلى داخل هذه اللعبة السياسية، وبالتالي هذا أريح لبن يمين نتنياهو. ولكن الأهم أنه ادعى أن نتنياهو نفسه ناقش معه سابقا صيغة مختلفة، أن يتحد سموتريتش مع أوفر فينتر بينما يخوض بن كفير الانتخابات بصورة مستقلة، فلماذا لا يقوم بذلك من منطق بن كفير ووجهة نظر بن كفير؟ وتسمى يهودية الآن لم تعد مجرد الجناح الأكثر تطرفا داخل الصهيونية الدينية فقط، بن كفير الآن يحاول تحويلها إلى حزب يمين شعبوي مستقل، ناخبون شرقيون، شباب، ناخبو الهوامش أو البريفيريا كما تسمى في داخل إسرائيل، بعض ناخبي الليكود كذلك يتنافس عليهم، جمهور أمني متشدد الاستيطاني، وليس فقط جمهور المستوطنات الكلاسيكي والصهيونية الدينية الكلاسيكية اللي بتنافس عليها سموتريتش. لهذا السبب هو يرى بأن هذا الاتحاد قد يخسره ويعيده إلى خانة قديمة، سموتريتش وبن كفير والدمغة الموجودة على صباح التي يحاول أن يتخلص منها ويروج نفسه. وأنا باعتقادي أحد أهم الأمور كذلك بأنه ينظر إلى ما بعد بن يمين نتنياهو. المنافسة الآن هي ليس فقط على هذه الانتخابات بل إلى اليوم التالي لبن يمين نتنياهو. بن كفير الآن لا يستطيع أن يقولها، ولكن في مرحلة ما هذا اليمين سوف تظهر منه أصوات ترى بنفسها بأن أحق في تركيب حكومات وتشكيل حكومات،
1: وهذا
0: سموتريتش، بن كفير، أسماء واردة،
1: وهذا ربما يجعل مهمة بن يمين نتنياهو أصعب. أستاذ صلاح، في توحيد معسكر اليمين، نتنياهو قال سيجتمع بسموتريتش وبن كفير خلال الأيام المقبلة للاتحاد، وهذا ما ينتظره جمهور اليمين كما قال. هل ستكون مهمة سهلة برأيك؟
2: لا أعتقد أنها مهمة سهلة على نتنياهو، ورغم الرفض المعلن من كتلة بن كفير لأي تفاوض أو أي حديث عن الاتحاد، إلا أنه في السياسة لا يوجد يعني مسلمات، دائما أبواب الحوار مفتوحة وفرص الاتفاق مفتوحة. إذا فهمنا دوافع بن كفير تحديدا، يعني نحن شرحنا لماذا نتنياهو يحرص على وحدة اليمين، نعرف مصلحة سموتريتش من الاتحاد، لكن لماذا بن كفير يصر على الخروج وكيف يفكر بن كفير؟ هذه مهمة. بن كفير كما تحدث الأستاذ إيهاب أنه بن كفير ليس بن كفير عام 2022 الذي كان نتنياهو لا يريد أن يتصور معه. بن كفير الآن هو الشخصية الأبرز في حكومة نتنياهو ولديه شعبية غير مسبوقة في

داخل الكيان الصهيوني، الجماهير التي يخاطبها، المستوى الشعبوية الذي فاق نتنياهو، تفوق فيه كثيرا على نتنياهو، يشعر أنه هو القائد الحقيقي لليمين في إسرائيل، ويرى بأن باقي اليمين

0: تلائم قوته السياسية. فأعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك اتفاق وحدة، ولكن بإعطاء بن كفير مكانة أكبر تجعله يمثل كتلة برلمانية أكبر بكثير من حجمه الذي يمثل الآن، وبحيث يصبح هو القائد إذا لم يكن القائد الأول لليمين في الكنيست أن يصبح القائد الثاني بعد نتنياهو، وبالتالي يتفاوض على كراسي وعلى وزارات من موقع القوة الثانية في الحكومة القادمة. وهو تحدث في لقاء تلفزيوني عن هذا، وقال نحن نطمح إلى الحصول على وزارة الدفاع وعلى وزارتين على الأقل، يعني وزارة الدفاع ووزارة أخرى من الوزارات السيادية، وأن نكون أعضاء ثابتين في الكابينيت المصغر. وبالتالي هو يتحدث بهذه النفسية، فإما أن أذهب وحدي أنا وأكون صادق مع جمهوري وأحافظ على قوتي وأنا لن أخسر في ذلك، أو أن تأتوا معي وتستفيدوا لكن أنا أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون. يعني ادخلوا الكنيست جيد، أنا أضمن لكم أن تدخلوا الكنيست وأن لا تخسروا أصوات وأن تزيدوا أعضاء الكنيست بالنسبة لكم، لكن أيضا أنا يجب أن أستفيد من هذه ولا أضحي. يعني المطروح والذي ناقشه يائير نتنياهو في الأمر، وهاجم بن كفير وقال أنت تضحي بمصلحة الكتلة كاملة الجوش من أجل كراهيتك لسموتريتش، والذي عبر عن بن كفير حقيقة هي غوتليف عضو كنيست من الليكود التي قالت من حق بن كفير أن يطلب ذلك. يعني أنتم تريدون أن تنقذوا سموتريتش، فسموتريتش هو من يدفع ثمن، أنتم ادفعوا ثمن لكفير، لماذا تريدون من بن كفير أن يقدم لكم أن يدفع ثمن لكم لينقذكم وأن ينقذ معسكركم وعلى حسابه، ادفعوا له. وبالتالي هذا ما يبحث عنه بن كفير، يريد أن يكون هو الشخصية الأقوى. هو يموت في الكاميرا، يموت في الاستفزازات، يموت في الظهور كزعيم، وبالتالي حققوا لي رغبتي في أن أكون زعيما وأن أتحد.
1: يعني في ظل هذا الطموح أستاذ إيهاب، وفي ظل الخلاف الحالي وما تفضلت به قبل قليل بأن بن كفير ينظر إلى المسألة باعتبار اليوم التالي لبنيامين نتنياهو، كيف يمكن استشراف مستقبل معسكر اليمين الإسرائيلي في المرحلة المقبلة؟
2: يعني هذا بحد ذاته أنا باعتقادي سؤال مهم، لأنه على المدى القصير واضح جدا أن هنالك ضرر لهذا المعسكر، لأنه يخلق صورة معسكر يتصارع على المقاعد بدل التركيز على خصومه تحديدا في هذه المرحلة الحساسة. لكن انتخابيا المسألة أكثر تعقيدا، هنا النقطة التي يجب، بداية القوائم لم تحسم حتى هذه اللحظة، فمن جهة، من جهة أخرى التعدد بحد ذاته قد يكون مفيدا إذا اجتازت جميع الأحزاب نسبة الحسم، لأنه إذا قام فينتر وسموتريتش وبن كفير هو أي نعم وجع راس لبنيامين نتنياهو من جهة، ولكن الحكومة نوعا ما ممكن أن تكون مضمونة ويسمح لليمين بجمع أصوات ناخبين مختلفين لا يريدون التصويت للليكود أو لبعضهم البعض. المشكلة تبدأ عندما، وهذه النقطة الحساسة، عندما توجد ثلاثة وأربع أحزاب تتنافس حول نسبة الحسم، فيجلين، فينتر، سموتريتش بطبيعة الحال. لذلك المعادلة أنا باعتقادي الآن أنه التعدد أي نعم ليس بالضرورة ضعف، ولكن حرق الأصوات هو الضعف بحد ذاته، وهذه النقطة الأكثر حساسية. وهنا تحديدا موضع الخلاف بين نتنياهو وبن كفير. نتنياهو يقول بأن الاتحاد سوف يمنع حرق الأصوات هذه، بن كفير يقول العكس بأن الإجبار على الاتحاد مع سموتريتش سوف يطرد أصواتا أكثر من هذا المعسكر. فلهذا السبب أنا لا أقرأ المواجهة باعتبارها بداية انهيار اليمين الإسرائيلي والائتلاف الإسرائيلي تحديدا، بالعكس يمكن القول بأن هنالك يمين قوي إيديولوجيا لكنه يعاني من أزمة تنظيمية قيادية، قد لا يستطيع تشكيل حكومة بطبيعة الحال، ولكن هذا قد يساعده بأن يكون معارضة قوية للحكومة التالية. ولهذا السبب بنيامين نتنياهو يرى هذا الأمر ويستشرفه، ولهذا السبب بدأ يسمع بأن حكومة ائتلاف وحدة وطنية هو أمر وارد بكلمات كهذه وأخرى، وحتى لو لم يكن بشكل مباشر إنما عبر قنوات مختلفة لكي يمرر هذه الرسالة. التحول الحقيقي أنه نتنياهو كان لسنوات مدير حركة المرور داخل هذا المعسكر، بقرر مين يتحد، مين ينسحب، مين يحصل على شرعنة، من يصبح

0: خطر على المعسكر. اليوم بنغفير يقول له عمليا أنت لم تعد وحدك من يقرر شكل اليمين. أنا باعتقادي هذه هي النقطة الحاسمة، نقطة الضعف، أي نعم مثل عام 92، وبالتالي حتى وإن كان هنالك هذا الائتلاف سوف يجلس بالمعارضة، غالبا سوف تكون معارضة شرسة إذا كان فيها الكثير من الأحزاب.
1: نعم أستاذ صلاح، في دقيقة، ضمن السيناريوهات المنتظرة لهذه الانتخابات المرتقبة، طبعا ليس هناك سيناريو جيد للفلسطينيين في الضفة وغزة نتحدث، ما السيناريو الأقل ضررا بالنسبة لهم؟
2: السيناريو الأقل ضررا للفلسطينيين هو فوز نتنياهو مرة أخرى، لأن فوز حكومة أيزنكوت ومجيء وجود جديدة سيعطي فرصة للإدارة الأمريكية وللحكومة نفسها لتسويق نفسها في العالم مرة جديدة دون أي تغيير إيجابي لصالح القضية الفلسطينية. يعني سيستمر الإجرام، سيستمر العدوان، لكن وكأنه سيعطي مهلة أنه وقفوا وفكروا، يمكن هذه الحكومة تكون أحسن، هذه حكومة مختلفة، هذه حكومة مركباتها أفضل. وهناك تجربة في حكومة نفتالي بنت التي غيرت نتنياهو قبل الحكومة الأخيرة، أيضا مارست نفس الأدوار، نفس الجرائم ضد الفلسطينيين، لم تغير في الواقع شيء، وإلا فقط تغييرات داخلية ويعني تداول للسلطة داخل إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي صلاح عوده، وأشكر ضيفي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. الشكر أيضا مشاهدينا الكرام موصول لكم، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

run right away.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: Come before you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
4: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.